0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وMSNBC وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ما آخر التصريحات وأبرز التطورات فيما يتعلق تصريحات الرئيس بشأن إيران؟
1: مرحبا أنس. آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من الآن، والتي قال فيها مجددا إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا وإن أسعار الوقود سوف تنخفض إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأدنى من ذلك كما قال. وقال أيضا إنه إذا خير الشعب الأمريكي بين امتلاك إيران لسلاح نووي وبين ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود فإنه سوف يختار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحمل كلفة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنها لن تمتلك سلاحا نوويا. أيضا ضمن تصريحاته خلال الساعات الأخيرة حين مسؤولة من قبل نيوز نيشن عما بشأن قوله إنه قد يفكر في توجيه ضربة لإيران، ضربة واسعة بعد الانتخابات النصفية، تجنب الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال، وهذا أمر لافت، لكنه قال إن إيران تريد إبرام صفقة وإنه لن يبرم صفقة معها إلا إذا كانت صفقة جيدة. هو كرر هذا الأمر بطبيعة الحال أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وكرر كذلك من أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران سوف ينتهي عقب هذه الانتخابات. كان تصريحه لموقع أكسيوس حينما قال إنه بات الآن أمام قرار كبير، إما أن يوجه ضربة واسعة لإيران لإبادة نظامها كما قال، أو أنه لن يفعل ذلك، لكنه لم يوضح الخيار الثاني، أي في حال عدم توجيه ضربة لإيران كيف هو الحال، ما هو الخيار، هل الخيار هو الاستمرار في الحالة الراهنة؟ مسؤولون أمريكيون

0: أيضا لموقع أكسيوس صرحوا من أن حالة الجمود الراهنة، حالة لا سلم ولا حرب الراهنة، قد لا تستمر بعد الانتخابات النصفية، وأن الرئيس ترامب قد يميل أكثر إلى معاولة توجيه ضربة واسعة لإيران. وإن فهم هذا في سياق من البعض بطبيعة الحال في سياق الضغوط أيضا على إيران، وأن في ذلك رسالة من أن لديها حتى الانتخابات النصفية إن أرادت أن تحل هذا النزاع عبر المفاوضات وعبر الاتفاق. في المجمل يواجه الرئيس ترامب ضغوطا من أكثر من اتجاه، ضغوط من المؤسسة العسكرية التي تريد وضوحا أكثر في الأهداف، وضوحا أكثر في المدى الزمني الذي يتعين أن تبقى فيه القوات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كي تبني تحركها على هذا المدى الزمني، ولا سيما مع الحاجة إلى صيانة الأجهزة وخلاف ذلك من التكلفة. أنس،
1: نعم مراد، جزء من هذه الضغوط أيضا يأتي من الشارع في ظل ارتفاع كبير في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أسعار الديزل التي بلغت مستويات قياسية، وكذلك وقود المركبات. ما الذي يقال في واشنطن، وكيف ينظر الرئيس دونالد ترامب إلى هذا الأمر بخلاف تصريحه عن أن الأمريكيين سيتحملون كلفة هذه الحرب؟
0: نعم، الرئيس ترامب هو يعتبر أن هذه المسألة مؤقتة، هذا الثمن مؤقت، وأنه يتعين تحمل هذا العبء مقابل تحقق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول. ولكن الاستطلاعات تشير مرارا وتكرارا، وآخرها ذلك الذي أجرته فوكس نيوز، وكشف أن 71% من الأمريكيين يرون أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران يفتقر إلى استراتيجية واضحة. وفي التفاصيل كانت هناك أرقام لافتة، أكثر من 90% من هؤلاء، أي من نسبة 71% من الديمقراطيين، وهذا أمر طبيعي، يعارضون ترامب وهذا مفهوم، ولكن 83% من هذه النسبة من المستقلين. وتعرف أنس أن هذه الفئة في كثير من المناطق والولايات المتأرجحة هي من يحسم الانتخابات، هذه المناطق والولايات المتأرجحة تحسم بأعداد قليلة من الأصوات، ونسبة 83% من المستقلين ممن أيضا يرون ويخالفون نهج الإدارة فيما يتعلق بهذه الحرب. اللافت أيضا أن 43% من هذه النسبة من الجمهوريين من حزب الرئيس نفسه يرون أن الإدارة الجمهورية تفتقر إلى استراتيجية واضحة، ناهيك عن أن 60% يرون أن هذه الحرب إجمالا بطبيعة الحال من كل الفئات يرون أن هذه الحرب غير مبررة وغير ضرورية.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في إيران، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
1: الآن معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا بكما، وأبدأ معك مختار بما انتهى إليه نور الدين الدغير في تقريره متحدثا عن أن إيران لا تستبعد هجوما أمريكيا. إلى ماذا تستند تقديرات الإيرانيين برأيك بشأن الخطوات المقبلة، سواء استمرار الوضع الراهن أو عودة العمليات العسكرية؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة إيران تستند إلى ما حدث يعني من مرتين من عدوان على إيران، وذلك كان في ذروة مفاوضات، وكانت الأجواء يعني هناك أجواء كانت توصف في تلك الفترة بإيجابية. يعني على أساس ذلك إيران تفتقد الآن لأي ثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمريكا مرتين إيران رأت بأنه قلبت طاولة المفاوضات، والآن يعني في ظل هذه الأجواء وأجواء الحرب، يعني إيران تتوقع بأنه في أي لحظة أن الولايات المتحدة ممكن تقدم على أي إجراء عسكري. فلذلك إيران على أساس ذلك يعني تسعى بأن يكون لديها استعداد تام، وتكون على أهبة الاستعداد لكي تواجه يعني أي إجراء أمريكي. ويعني هذه الإجراءات يعني سواء تكون عمليات محدودة، عمليات اغتيال، عمليات واسعة عسكرية. فلذلك إيران يعني تشعر وترى بأنه الأجواء ما زالت هي أجواء حرب، وإيران لم ترى بأنه الحرب مثلا انتهت في يومها الأربعين. إيران ترى بأنه اليوم 203 من الحرب مستمرة، ترى بأنه يجب أن تعزز قدراتها، ترى بأنه يجب أن تكون جاهزة لأي لحظة من أجل أي إجراء عسكري. فلذلك يعني هناك إيران ترى بأنه الحرب لن تنتهي. وإيران لماذا الآن هناك توجد كذلك نقطة مهمة أساسية، الآن إيران شرطها الأساسي عندما تقول أن أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم، هذه المرة الشرط إيران الأساسي هو البند الأول من مذكرة التفاهم، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات، وليس حلول مؤقتة كمثلا 30 يوم أو 60 يوم من وقف إطلاق النار، لأن إيران ترى ذلك سيكون أمرا هشا وسيكون يعني استمرار لهذه الحالة.
1: دكتور وارك من واشنطن، بتقديرك وفقا لما يقوله الرئيس دونالد ترامب ووفقا لقراءتك لما وصلت إليه الأمور، هل يجنح الرئيس دونالد ترامب في هذه الفترة نحو العودة إلى العمليات العسكرية؟
4: صباح الخير لك ولدكتور مختار وللمشاهدين. في الواقع نحن اليوم قد نشهد عودة مستوى معين من الأعمال العدائية شبيه بالأعمال التي شاهدناها في الفترة الأخيرة وصولا إلى الانتخابات الأمريكية في 3 من نوفمبر، وبعد ذلك فإن أي شيء قد يحصل. الجميع لاحظ في واشنطن حين بدأ الرئيس ترامب يتكلم بصوت عال ويقول إنه قد يضطر لاتخاذ قرار مهم في الأيام القليلة المقبلة حول إمكانية تصعيد النزاع، لكن الرئيس ترامب يميل إلى التحدث بصوت عال عن الأمور التي يجب أن يحتفظ بها لنفسه، فهذه القرارات الرئاسية المهمة لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة عادة، لكن الرئيس ترامب مختلف، هو لا يتردد في التكهن بشأن قرارات لم يتخذها بعد، وبالتالي قد نشهد توسيعا للحرب، قد نشهد خفضا للتصعيد، وقد نشهد استمرارا للوضع القائم منذ فترة، ولكن اعتبارا من 4 من نوفمبر فإن كل شيء ممكن.
1: نعم، طيب، فيما يتعلق بتصريحاته بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، إلى ماذا يستند الرئيس في هذه التصريحات؟
4: في الواقع هناك ذرة من الحقيقة فيما يتحدث عنه الرئيس ترامب، هو مطلع على مناقشات جارية بين الوسطاء الدوليين وبين مسؤولين إيرانيين، وهو بالتالي يأخذ هذه البذرة ويوسعها إذا جاز القول، يتوصل إلى استنتاج مفاده أن إيران تريد صفقة، ومن الممكن أن الوسطاء يشجعونه على التفكير في هذا الاتجاه، لكن كل ما نسمعه من طهران طهران، كما سيقول لنا الدكتور مختار، سوف يؤكد لنا أننا لسنا قريبين من صفقة، بل نحن في الواقع بعيدين عنها. ولكن أترك الكلام للسيد مختار بالنسبة للتفكير وللرؤية الحالية في طهران، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب يصف الأمور بالشكل الكامل.
1: طيب سيد مختار، في طهران ما دلالات ما شهدته طهران فيما يتعلق بهذا العرض الكبير فداء لإيران لجهة تأييد وتعزيز موقف القيادة السياسية هناك؟
3: يعني فادي أؤكد على نقطة، يعني الدكتور توماس أشار إلى نقطة مهمة، بعد يوم 4 نوفمبر صحيح كل شيء سيتغير، يعني هناك سينتهي الاستحقاق الداخلي الأمريكي، فلذلك يعني إيران تعرف يعني أن الرئيس الأمريكي ممكن يقوم بأي إجراء. كذلك إيران لا تعول كثيرا، هناك فاضي أضيف هذه النقطة على الانتخابات الأمريكية، لأنه إيران تعرف يعني الرئيس الأمريكي يختلف، هذا الرئيس يعني يتخذ قرار وهو ممكن يكون غير مهتم بما يدور داخل أمريكا، فلذلك إيران تقوم بمثل هذه الاستعدادات الواسعة. نصل إلى الرد على سؤالكم، نعم هناك في الحقيقة تعرفون هذه الحملة سجل فيها أكثر من 32 مليون إيراني، وشارك فيها يعني العدد وكان أكثر من 300,000، يعني اليوم وصل إلى ما يقارب 1 مليون شخص يعني شاركوا في هذه المسيرة، وهؤلاء كانوا مواطنين يعني من كل أطياف الشعب، لأنه هناك يعني في إيران نعم يوجد شعور بالخطر تجاه الإجراءات الأمريكية، سواء تفعيل مجموعات إرهابية، هناك مثلا أي عمل بري من جانب أمريكا، وكذلك هناك يوجد هدف آخر، يعني الهدف الآخر هو أن يعني هذه الحملة يدعم يعني شعبي كبير للقيادة للقوات المسلحة للحكومة، وليس فقط في الجوانب العسكرية، يعني هناك لتعزيز مثلا قدرات البلاد واستعدادات البلاد، فلذلك رأينا اليوم كان يشارك فيها جميع الفئات يعني من مختلف يعني الطوائف وحتى يعني الأديان في إيران، فلذلك يعني كان لهذه المشاركة كذلك رسالة كبيرة، رسالة رمزية، لأن تعرفون يعني هناك نتذكر خلال هذه الأيام عندما مثلا كان بدأوا الحملة الاقتصادية على إيران، كنا نرى يعني يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن إسقاط النظام في إيران، فلذلك يعني مثل هذه الفعاليات، هذا الحضور الواسع للمواطنين، خاصة هذه الفعالية اليوم كانت خاصة بمدينة طهران، هذا يعني رسالة بأن هناك الشعب مستمر في يعني دعم الدولة، خاصة يعني معروفة يعني هذه الحالة اجتماعيا الوطنية لدى الشعب الإيراني، يعني عندما يرى هناك تهديد ضد البلاد ضد سيادة البلاد، نعم هنا في إيران تتعزز بقوة هذه الحالة الوطنية.
1: نعم، ولهذا ذكرت هذا السؤال لأنه يربط بمدى تأييد القاعدة الشعبية في كلا الجانبين لدى الجانبين، وهنا أنقل السؤال مرة أخرى لتوماس وارك، هل وصلت الرسالة التي يتحدث عنها سيد حداد في طهران فيما يتعلق بالتأييد الشعبي؟ لأن الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مناسبة قال إن الوضع المالي أصبح صعبا والإيرانيون يعانون، هل وصلت الرسالة؟
4: في الواقع كلا، وإن القمع الذي يمارسه النظام الإيراني معروف، بالإضافة إلى عدد المتظاهرين الإيرانيين السلميين الذين تم اعتقالهم وبعد ذلك قتلهم في التظاهرات التي حصلت في شهر يناير بسبب الظروف الاقتصادية. لا شك أن الأمور ساءت بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبالتالي أعتقد أن التظاهرات الشعبية ضد النظام لو حصلت ستكون أكبر من التظاهرات المؤيدة للنظام، لو كان بإمكان الإيرانيين أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية. وبالتالي لا أعتقد أن واشنطن تأخذ هذه المؤشرات والرسائل على محمل الجد. بالإضافة إلى ذلك، أنا على ثقة بأنه في طهران الجميع مدرك لعدم شعبية الحرب على إيران في أوساط المواطنين الأمريكيين، وبالتالي في هذه الحرب إذا كان بإمكان شعبي الدولتين أن يصوتوا أعتقد أن السلام كان ليحل، ولكن المشكلة هي أن قادة الدولتين يقررون باتجاه مختلف، ولهذا السبب الحرب تستمر.
1: نعم، ونتحدث عن قائد الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب، يعني يزاوج في تصريحاته بين الحديث عن الخيار العسكري ويتحدث أيضا عن الدبلوماسية، هل الانتخابات تؤثر في القرار باتجاه التصعيد أم التهدئة؟
4: في الواقع هناك نقطة ذكرها الدكتور مختار تتعلق بإيران، وأود أن أقول إن وجهة النظر في واشنطن تقول إن الرئيس ترامب أخذ بالاعتبار الفكرة القائلة إن الانتخابات الأمريكية لن تتأثر نتيجة الظروف التي تسببت بها الحرب. بمعنى آخر، أسعار النفط لن تؤثر، والرئيس ترامب على الأرجح لن يصعد النزاع العسكري قبل 3 نوفمبر. لهذا السبب فإن التوقعات تشير إلى استمرار الوضع الراهن على حاله حتى الانتخابات. إيران على سبيل المثال هاجمت اليوم سفينتين إضافيتين تحاولان عبور المضيق، وأعتقد أن القوات المسلحة الأمريكية سترد والقوات المسلحة الإيرانية سترد بدورها على الرد الأمريكي لتبدأ الجولة الخامسة من هذه المناوشات أو المواجهات بعد الجولات الأربعة الأولى. وأعتقد أو أرجح أن هذا الوضع سيستمر حتى 3 نوفمبر مع المستوى ذاته من الأعمال العدائية الذي نشهده اليوم.
1: طيب، عند المستوى ذاته من الأعمال العدائية سيد مختار حداد، طهران هل ستحاول على الأقل إلى حين موعد الانتخابات الأمريكية، وقد قلت أن هذا أمر ينظر إليه جديا في طهران، بالحفاظ على قواعد الاشتباك الحالية على وضعها إلى حين الانتخابات؟
3: أولا، إيران ترى أن حالة اللا سلم واللا حرب هذا أمر غير إيجابي، يعني حالة خطيرة جدا إيران تعتبرها، لأن الأمر يكون غير واضح. وهي نعم إيران تميل إلى أن هناك يتم التوصل إلى حل من خلال عودة أمريكا إلى مذكرة تفاهم، نعم، ولكن إيران تحافظ على هذه الحالة. يعني في نهاية المطاف الآن نرى الأمور كذلك لم تخرج عن السيطرة خلال هذه الفترة، يعني بقيت على حالة المناوشات. وحتما يعني إيران لا ترغب بأن هناك تكون حرب عسكرية واسعة، ولكن هي كذلك جاهزة لذلك، ليس بأنه مثلا تخاف من الحرب أو لديها خوف من هذا الأمر، لا، إيران جاهزة. وإيران أثبتت خلال هذه الفترة لديها أوراق التي تضغط على أمريكا، لديها الإمكانيات لكي تواجه ذلك وتوسع الحرب. ولكن في نهاية المطاف لا، باعتقادي يعني إيران ستحافظ كذلك على هذه الحالة. يعني أنا كذلك الجانب الأمريكي هو يعني واضح، يعني الآن حتى عندما تحدث مواجهات الآن إذا تسمعون الأخبار المواجهات، يعني كل يوم نسمع أخبار بأن هناك جاءت أصوات انفجارات في منطقة مضيق هرمز، ولكن الجانبين بعد لم يعلنا عن هذه العمليات. يعني بشكل ما يعني هناك يوجد الآن إطار لهذه العمليات، هي لم تخرج عنه، ولكن هذا ليس معناه بأنه ستبقى الحالة على نفس الحال. يعني ممكن في أي لحظة تنفلت الأمور ونشهد يعني مواجهة أوسع أو مواجهة واسعة، ولكن هذا ليس فقط الآن من جانب إيران. يعني يبدو أن الجانبين يعني الآن يحافظون، هناك يوجد حد لهذه العمليات،
1: لكن حالة اللا سلم واللا حرب ما زالت مستمرة. إلى متى؟
3: نعم، أنا قلت لكم يعني إيران لا ترى أن حالة اللا سلم واللا حرب هذا أمر إيجابي. يعني إيران عندما الآن مثلا تعطي الفرصة للحالة الدبلوماسية، هو يعني تريد أن تنهي هذه الحالة. يعني هناك عندما إيران تتحدث بأنه بإمكان أمريكا أن تعود إلى مذكرة التفاهم وتنفذ ما هو عليها في مذكرة التفاهم، وإيران تفتح كذلك مضيق هرمز على أساس الاتفاق الإيراني والعماني، وأصلا هذا الاتفاق المؤقت الإيراني والعماني هو يعني يمهد لهذا الشيء. ولكن في نهاية المطاف نعم، حتما إيران ترى بأنه في هذه الحالة يعني حالة غير إيجابية. يعني ممكن الآن يعني هذا حالة يعني رؤية لم تكن صحيحة، ولكن ممكن حالة الحرب تكون أفضل بالنسبة من حالة اللا حرب واللا سلم، لأن في هذه الحالة الأمور واضح، هناك حرب ومواجهات، ولكن حالة اللا حرب واللا سلم ليس فقط على إيران، يعني حتى تؤثر على القرارات داخل الولايات المتحدة وعلى الوضع الاقتصادي وعلى القرارات السياسية والاقتصادية، وكل قرار الذي يجب أن يتم اتخاذه يجب اتخاذه على أساس حالة اللا حرب واللا سلم.
1: طيب دكتور وارك، هذه الحالة إلى متى ستستمر برأيك؟
4: بالنسبة للحرب نفسها، أتوقع أن تستمر حتى العام 2027. من الصعب أن نتخيل

0: أن أياً من الطرفين سوف يقوم بشن عمليات حاسمة من شأنها أن تنهي الحرب، وذلك لأن العمليات من هذا النوع تتضمن مخاطر كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات شاملة من هذا النوع في حال عدم نجاحها فهي سوف تمنع الجانبين من إعادة الكرة والمغامرة بكل شيء على مجهود حاسم. ولكن الرئيس ترامب من جهة والقادة الإيرانيون من جهة أخرى أثبتوا أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات قد لا تتخذها دول أخرى، وبالتالي فإن الاحتمال كما تفضل الدكتور مختار وذكر، فإن احتمال الاجتياح البري قد يكون حقيقيا، احتمال حملات القصف واسعة النطاق أيضا ما زال احتمالا قائما، وهناك أيضا أفكار أخرى لا شك أنه قد تمت مناقشتها وطرحها في طهران وواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور توماس وارك، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. الشكر أيضا لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكان معنا من طهران. الآن إلى الزميلة روعة أوجي، ونافذة تحليلية تقرأ في مشهد الداخل الإيراني بين تعبئة الشارع وضبط الأمن ورسائل الصمود.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في طهران بدت الشوارع اليوم كأنها تتحول إلى رسالة سياسية مكتوبة بالأجساد والرايات والزي العسكري، رسالة تقول إن إيران حولت الخوف من الحرب إلى انضباط جماعي، وحولت الضغط الخارجي إلى فرصة لتوحيد الصف. لكن خلف هذا المشهد تقف أسئلة أكثر حساسية: اقتصاد يخنق ويخنق المواطن، اتهامات إيرانية لأعداء الخارج بالعبث بالداخل، واشتباكات أمنية وحملات اعتقال متكررة. فبين سطور هذا المشهد، كيف يقرأ النظام الإيراني شارعه في هذه اللحظة؟ ثم كيف يتقاطع الاستعراض الشعبي مع التشديد الأمني في رسم صورة الداخل الإيراني؟ وأخيرا، هل يكشف الحشد عن صلابة الجبهة الداخلية أم عن حاجة متزايدة إلى إظهار هذه الصلابة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران عنوانه استئناف هجمات واسعة النطاق ترافق مع نزول الإيرانيين إلى الشارع، ليست مظاهرة عابرة بل تحرك منظم له دلالاته وغاياته. سمي هذا التحرك رسميا بحملة الشعب فداء للوطن، ووصفها التلفزيون الإيراني بأنها مناورة للمتطوعين، وشهد مشاركة 313,000 شخص. تحرك يعتبر تدشينا رسميا لحملة أطلقت منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وتقضي بانضمام متطوعين للدفاع عن إيران. اللافت اليوم كان مشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسلحة إيرانية الصنع، ولكن المشهد الاستعراضي في الشارع يحمل أيضا رسائل للتعبئة الداخلية وإظهار أهمية توحيد الصفوف مع تكرر الدعوات لتجاوز الخلافات الداخلية، وهو ما برز في رسائل المرشد الأعلى الذي دعا في آخر رسالة له، دعا الإيرانيين إلى تجاوز الخلافات بينهم. أما الرئيس الإيراني فكثيرا ما اتهم واشنطن بمحاولة زرع فتنة داخلية في بلاده، تحذيرات من مغبة بث الفوضى في البلاد ترافقها اعتقالات متكررة. وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 21 شخصا منذ آب أغسطس الماضي بتهمة الارتباط بالموساد الإسرائيلي، وتكرر إعلان اعتقال عناصر مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن هو مشهد داخلي متشابك تبرز فيه الاعتقالات كما الحوادث الأمنية، والتي تكرر طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
3: روعة، كان موضوعا لافتا للغاية خلال الفترة الماضية، حتى في خضم الحرب إن كنت تذكرين كان دائما الإيرانيون ما يعلنون عن اعتقالات بالعشرات لما يصفونهم بالمرتبطين بجهات الخارجية. هذا الأمر كان يتم بكثير من المحافظات الإيرانية، ولكن في تلك الفترة كان يتركز في المنطقة الغربية من إيران. إن كنا نتحدث عن خريطة إيران، المنطقة الغربية من إيران كانت من الشمال إلى الجنوب، المنطقة الغربية كانت مسرح الأحداث في تلك الفترة، وكان ما يتم كثيرا الحديث عن اعتقالات في هذه المنطقة لتخوفات من اقتحام للحدود أو تحركات عسكرية لهذه المجموعات المسلحة المناوية للنظام الإيراني. خلال الفترة القليلة الماضية بعد توقف الحرب، خلال الشهرين

0: أو الثلاثة الماضية برز كثيرا الحديث عن محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى الجنوب في أقصى جنوب البلاد وتحديدا على الحدود مع باكستان. هذه المحافظة المهمة التي تمتد تقريبا على حوالي 900 كيلومتر تقريبا الحدود بين هذه المحافظة وبين الأراضي الباكستانية، وكثيرا ما حدثت هناك اضطرابات أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية بدرجة أساسية عندما تقول بأنه تم اعتقال مجموعة من الخلايا التي تصفها بالإرهابية، تم هناك اشتباكات بين خلايا تصفها أيضا بالإرهابية وعناصر الأمن في تلك المنطقة، وقتل عدد من عناصر الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان، لأنه دائما ما يتخوف من هذه المحافظة المعقدة جغرافيا المشاطئة لمنطقة خليج عمان، بمعنى أننا نتحدث عن الموانئ الرئيسية على خليج عمان، جاسك وشبهر موجودة في هذه المحافظة، كما ذكرت بالإضافة لطول الحدود الذي يتجاوز أو يصل إلى 900 كيلومتر مع باكستان، يجعل هذه المحافظة نقطة تنظر إليها طهران على أساس أنها نقطة ربما تكون نقطة ضعف، أو تنظر إليها على الأقل على أنها نقطة ذات حساسية عالية في محاولة لما يعتقد بأنه قد يكون هناك تحركات لجماعات مناوئة للنظام. ولكن هذا الأمر أيضا يأتي اليوم في الحديث عن هذه التحركات اليوم في الشارع الإيراني والحشد الجماهيري الذي ينظمه الشارع الإيراني أو النظام الإيراني في مواجهة أي تهديدات قد تبدأ إيران في تلمسها داخل إيران، ويعود الأمر على بدء عندما تحرك الشارع الإيراني وكانت هناك مظاهرات قبل بداية الحرب في فبراير الماضي، وقال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كانت هناك محاولات لإدخال أسلحة أو للتعاون العسكري مع جهات داخل إيران ولكنها فشلت بكل تأكيد في تلك المرحلة. هل إيران الآن تتلمس هذا الخطر من جديد في مواقع أخرى؟ هذا ما يبدو عليه الأمر إذ أننا نتحدث عن هذا الحشد الإيراني الذي ينفذه النظام في الشارع لإيصال رسائل سياسية وعسكرية بلا شك روعة، نتحدث عن رسائل أمنية بدرجة أساسية في الشارع الإيراني.
1: سنحلل كل هذه التحركات، شكرا لك صهيب العصا، سنحللها مع ضيفنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك، كيف يمكن قراءة المشهد الذي شهدته العاصمة الإيرانية اليوم طهران في حشد الشعب فداء للوطن؟
2: روعة، هذا نسق تعرفه إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية، وهو أنه كلما اشتدت الخطوب على النظام، كلما واجه تحديات خارجية أو داخلية، أخذ كما يقال قاعدته الأساسية إلى الشارع. هذا حصل في الحرب العراقية الإيرانية بعد 1985، حصل في فترة الإصلاحات عندما كان الإصلاحيون إلى حد ما جمهورهم أكثر، كان التيار الذي هو قريب للمؤسسة الأمنية والعسكرية يأخذ بمناصريه إلى الشارع ويصبح كأنه شارع مقابل شارع. الآن نفس المشهد، منذ اليوم الأول الحرب النظام أخذ بمعظم قاعدته الشعبية إلى الشارع، وكما كان ينقل كانوا يمضون الليل أو يهتفون للنظام. لكن دعيني أذكر بالأرقام، الأرقام مهمة جدا لأنها تكشف كم مهم أخذ هذا بعين الاعتبار. النظام لديه قاعدة جماهيرية تقدر بلغة الأرقام بين 20 إلى 25 مليون، وهي كالتالي: العاملون والمتقاعدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية جيشا وحرسا ثوريا وبسيج، عاملين وغير عاملين، مع متوسط عدد أفراد الأسرة في إيران حوالي 4 زوج وزوجة وطفلين، يقدر العدد بحوالي من 20 إلى 25 مليون. هذا الرقم إذا أخذنا نسبة منه قد توفوا، نحن نتحدث عن قاعدة ربما تتجاوز 15 إلى 18 مليون هم على قيد الحياة. هؤلاء سيدافعون النظام، لديهم مصالح، لكن مع ذلك الرقم اليوم في طهران 300 ألف. طهران لوحدها عدد سكانها يتجاوز 13 مليون، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة جدا، لكن مهمة جدا بأن النظام لديه القدرة على الحشد وإرسال رسائل. لكن هل هذه ستؤثر في المسارات السياسية؟ لا أعتقد بذلك.
1: طيب، عدا عن أرقام المشاركين، كيف تقرأ مشاركة كتائب قتالية ضمن الاستعراض؟ إلى أي مدى تريد طهران القول إن التعبئة تتصل بتحضير دفاعي فعلي وبرسالة ردع داخلية وخارجية؟
2: هذا يرتبط بما تفكر فيه ربما القيادة العسكرية والسياسية من أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى نوع من العمليات البرية بهدف ربما إسقاط النظام أو إضعاف أو السيطرة على أماكن معينة بقصد إحداث مزيد من التصدع في مؤسسات النظام، وبالتالي

0: وجود هذه القوات مع هذه المظاهرات واضح تماما، وكأنه يقال للأمريكيين بأن هؤلاء حاضرين ويمكن أن يكونوا موجودين في أي مكان تذهبون إليه. بعبارة أخرى هي رسالة عن الاستعداد البري عمليا، وبأن هؤلاء يمكن أن يكونوا في أي شارع موجودين وأنتم لا تعرفون كأمريكيين أنهم موجودون. بمعنى آخر أن إيران مستعدة إلى أي نوع من الأعمال العسكرية قد تقوم به الولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة. لكن مع ذلك في المحصلة أن المؤسسة العسكرية الآن في إيران بعد أن استكمل تعييناتها وعين حسين طائب قائد البسيج معنية بأن تقول أن النظام متماسك أمنيا وعسكريا وقادر على إدارة المشهد مهما بلغت الأخطاء.
1: طيب ما أثر هذا المشهد على رواية الداخل الإيراني بين خطاب الصمود وخطاب القلق؟ هل يكشف إدراكا إيرانيا بأن الداخل أصبح ساحة مركزية في الحرب؟
0: هذا روعة سيف ذو حدين، لأن هذا قد في الوقت الذي يظهر فيه قدرة النظام، لكنه أيضا قد يثير انقساما كبيرا. من خبرة في معرفة الشارع الرأي العام الإيراني، هذا قد يحدث انقساما كبيرا، لأن هذا سيطرح السؤال التالي: كيف هؤلاء يخرجون في المظاهرات ألا يعانون اقتصاديا؟ هل يستطيعون أن يضعوا طعاما على موائدهم بأسعار معقولة؟ ألا يعانون من الغلاء؟ ألا يعانون من أخطار معينة؟ المدارس تفتح يوم 23 سبتمبر، هل هؤلاء مستعدون للمدارس والجامعات؟ بعبارة أخرى هذه عمليا قد تفيد، ولكنها أيضا قد تثير أسئلة كثيرة حول هؤلاء ومدى تأثرهم بما يحصل من عقوبات اقتصادية. بمعنى آخر قد يثار حولهم شبهات كثيرة أنهم غير متأثرين بالعقوبات وأن هناك من هم محظوظون وهناك من هم محرومون.
1: طيب بالحديث عن الجانب الاقتصادي، كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على قراءة هذا المشهد؟ هل تؤدي العقوبات والحصار إلى تقوية خطاب التعبئة، أم أن اتساع أثرها يعني يجعل النظام مضطرا إلى إظهار الشارع موحدا قبل أن يظهر منهكا؟
0: طبعا النظام السياسي واي نظام سياسي في فترة هذه الظروف يسعى ان يظهر ان رايه العام وان شعبه موحد خلفه. هذه قاعده تنطبق حتى على الولايات المتحده، فعلتها الولايات المتحده في اكثر من محطه زمنيه، وحتى الدول التي تدعي انها ديمقراطيه. لكن المساله هنا ان هذه العقوبات تفتك بالقواعد الشعبيه حتى للنظام، لانها تبدا تؤثر على حاجاتهم الاساسيه. لكن السؤال هنا متى تتحرك هذه القواعد؟ يعني بعضها يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لكن الى اي مدى والى اي، ومن هم القله القليله الذين سيبقون مع النظام؟ اليوم ما يحصل في ايران عمليا هناك قاعده متاثره بشكل كبير، وهناك قاعده اقل تاثيرا، وهناك قاعدة غير متأثرة. أنت تجدين من يتظاهرون هم أقل تأثيراً أو غير متأثرين بهذه العقوبات.
1: طب ما دلالة تكرار الحوادث الأمنية والاعتقالات المتعلقة بها؟ إلى أي مدى هي جزء من مشهد أوسع تشدد فيه الدولة قبضتها الأمنية في المناطق الحساسة؟
0: تماماً روعة. نحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، لأن هذه المناطق كان مستهدفة أمريكياً وإسرائيلياً لإحداث اختراقات. فشلوا في موضوع كردستان فذهبوا إلى الحدود الشرقية بشكل أساسي. قتل قبل حوالي أسبوع أيضا إمام جمعة من السنة في سيستان أعتقد، وبالتالي هناك مثل هذه الحوادث تتكرر. غير معروف إذا ما كان هناك حوادث بمعنى من إيرانيين أو بأهداف أو بأطراف خارجية، لكن واضح تماما أن هناك خطة واضحة لجعل الدولة تعاني، تستنزف أمنيا، تستنزف سياسيا، وتستنزف اقتصاديا بقصد إضعافها. وفق ما الكل يعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تضعف النظام لأقصى درجة ممكنة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وفي تداعيات التوترات بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في العمليات، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم

0: تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقاً لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكرياً في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوماً إلى 5 أيام، كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطاً الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
1: في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
2: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عملياً موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دوراً محورياً، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
3: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
2: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6، ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
1: في تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف بلاده بشأن غرينلاند ولن يحملها أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من واشنطن أرحب بالعقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، أهلا بك معنا. أولا، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق في مقاربة الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته السابقة التي كان من خلالها يحاول فرض سيطرة أمريكية على غرينلاند؟
4: أعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير لدونالد ترامب، ولكنه أيضا انتصار لحلف الناتو. أعتقد أنكم لاحظتم الكثير من التصاريح القوية التي أصدرها الرئيس ترامب في بداية ولايته الرئاسية، وذلك لأنه أراد أن يغير الوضع، أراد من حلف الناتو أن يستعيد تركيزه، وأراد من حلفائنا وشركائنا الأوروبيين أن يضيفوا قدرات إضافية إلى الدفاع الجماعي للتحالف، بالإضافة إلى غرينلاند والدنمارك والإجراءات الدفاعية فيما يتعلق بغرينلاند التي تعد بالغة الأهمية. وبالتالي سيكون هذا انتصارا طويل الأمد ليس فقط لدونالد ترامب بل أيضا للدنمارك ولغرينلاند ولحلف الناتو. وأقول ذلك بشكل أساسي لأنه لدينا موقع شمالي يسمح لنا بملء الثغرة، أتحدث طبعا عن ثغرة مراقبة الصواريخ والإنذار المبكر، بالإضافة إلى ذلك مراقبة القطع البحرية والغواصات الروسية التي تمر عبر القطب مرورا إلى المحيط الأطلسي وغيرها من الجوانب الأمنية. والأمر الذي يميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة هو في الواقع حصرية الولايات المتحدة والناتو. بمعنى آخر، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو سوف تتمتع بموجب هذه الاتفاقية بحق حصري يسمح لها بتعزيز دفاعات الحلف لا سيما في غرينلاند، وعلى المدى الطويل سوف يسمح لها بكسر قبضة الصين على المعادن الثمينة وكسر احتكار الصين على المعادن الثمينة، وذلك في حال استثمار غرينلاند من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
1: طيب، من زاوية أمنية، ما الذي تعنيه سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند؟ هل يعني ذلك إقامة قواعد عسكرية؟ هل يعني ذلك سيطرة عن بعد من خلال حاملات طائرات؟ كيف يتم هذا؟
4: في الواقع لا أعتقد أن هذا الأمر يعني بالضرورة الاستعانة ربما بحاملات طائرات، ولكن في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كان لدينا في الواقع تواجد عسكري أكبر بكثير في غرينلاند، وهذا الحضور العسكري بات اليوم أكثر محدودية، بات لدينا بضع مئات من الأشخاص. وبالتالي أعتقد أن القدرات العسكرية الأمريكية سوف تنمو بشكل كبير، لا سيما قدرات المراقبة مع تطور التكنولوجيا الفضائية. سوف نلاحظ المزيد من هذه المعدات بالإضافة إلى معدات المراقبة ومشغلي هذه المعدات. طبعا هناك الكثير من المهام التي يمكن أداؤها عن بعد، ولكن بدنا نمتلك أيضا المرونة لنشر قوات بحرية وقوات مراقبة، بالإضافة إلى قواعد لدعم هذه القوات كي لا تضطر للتنقل باستمرار من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا. وهذا أمر مهم جدا، أتحدث عن الحفاظ على وجود عسكري ووجود متقدم على صعيد العمليات البحرية. هذه ميزة عسكرية مهمة لا سيما بالنسبة لتلك المنطقة. حين نتحدث عن منطقة القطب الشمالي فهي تتحول إلى منطقة متنازع عليها، تتحول إلى منطقة تشهد منافسة محمومة. كما تعلمون الروس قرروا أن يزرعوا علمهم تحت المياه في عدد من المناطق وأعلنوا نيتهم للتنقيب عن النفط، وحتى الصين أعلنت أنها دولة لها مصالح في القطب رغم أن ذلك ليس صحيحا. إذن بالنظر إلى هذا السياق فإن وجود حضور عسكري موسع لا يفيد فقط دول الناتو بل يفيد أيضا جميع الدول التي لديها حضور من خلال حدودها في منطقة القطب الشمالي.
1: وشكرا جزيلا لك، كنت معنا ويليام كيغان وأنت خبير في الشؤون الدفاعية، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى تطورات الملف اليمني، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء.

0: جنوب غربي تعز. إنسانيا تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
1: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج. وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
0: في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
2: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية، وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة، متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة.

0: الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب 23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي، مقارنة ب 3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نمواً تجاوز 40% في يوليو، وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370,000 طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز، لوجدنا أنها سجلت نموا تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2,000,000 طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
8: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
9: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: أبو أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر سي إن إن وأمسنا وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أهلا ومرحبا بك. السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات هو انتخابي. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن إيران تريد عقد صفقة. أبرز وأهم هذه التصريحات مراد.
1: هو كذلك بالفعل أنس، الكثير هنا مما يحدث في المواقف والتصريحات بل والتحركات لا يبعد عن الحسابات الانتخابية، ومن ذلك ما يقوله الرئيس ترامب هذه الأيام، بما في ذلك في الساعات الأخيرة حينما يقول للصحفيين في البيت الأبيض إن الحرب وهذا الصراع مع إيران سوف ينتهي قريبا وسوف تعود الأسعار إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأقل من ذلك وأدنى من ذلك، كما قال مشددا على أهمية تحمل الأعباء من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن الأمريكيين لو خيروا بين امتلاك إيران لسلاح نووي وهذا الارتفاع في الأسعار فإنهم سوف يقبلون ويختارون هذا الارتفاع في الأسعار، لكنه يقول إن هذه المسألة مسألة مؤقتة، وهو كرر خلال الأيام الأخيرة القول إن هذه الحرب سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية، أيضا خطاب انتخابي. هو أيضا يقول إن إيران تسعى بشكل كبير وبشدة لإبرام اتفاق، رغم أنه قال في مقابلة مع أكسيوس يوم أمس من أنه يفكر بتوجيه ضربة واسعة لإيران، قال إنه أمام قرار كبير وما إذا كان سيوجه ضربة لإبادة وإزالة النظام أم لا، ولم وبطبيعة الحال ترك الباب مفتوحا والغموض المتعمد في هذه المسألة. سئل اليوم بهذا الشأن من قبل نيوز نيشن بشأن هذه التصريحات وكانت إجابته لافتة، إذ أنه تهرب من الحديث عن ضربة أو ضربات بالقول إن إيران تسعى وتريد اتفاقا، وقال إنه لن يبرم معها سوى اتفاقا جيدا، أي أنه يرسل مجددا رسالة إلى إيران بهذا الصدد، وكان قال سابقا إنه منفتح على مفاوضات واتفاق مع إيران، وفهم من هذا من أنه يبعث برسالة من أن لدى إيران، ما يزال لدى إيران فرصة حتى الانتخابات النصفية إذا أرادت حل هذا النزاع عبر المفاوضات وعبر الاتفاق، ولكن اتفاق بشروط بشروط واشنطن وعلى النحو الذي يحقق مصالحها فيما يتعلق بالسلاح النووي وفيما يتعلق بنفوذها في المنطقة وفيما يتعلق كذلك ببرنامجها الصاروخي وكذلك فيما يتعلق الآن بمضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز. وفي الواقع حركة الإدارة بشكل مكثف في

0: هذا الإطار نلمسها تقريبا بشكل يومي. اليوم وقع الرئيس ترامب على سبيل المثال على قانون معاقبة روسيا وإيران، وهو من دفع بإيران إلى هذا القانون، كان مكرسا، كرسه السيناتور الراحل لينسي جراهام لمعاقبة روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا، ودفع الرئيس ترامب بإضافة إيران وتحديدا تمديد العقوبات على إيران لمدة 5 سنوات. هذا في إطار عقوبات متوالية تكاد تعلن بشكل يومي، بما في ذلك ما أعلنته الخزانة والخارجية عن معاقبة كيانات تقوم بالتحايل لمساعدة إيران في التهرب بشأن الأموال وتحديدا في صيغتها الرقمية. هذا إلى جانب الاستمرار في كما تقول الإدارة والمسؤولون السيطرة على مضيق هرمز، تضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال الحصار. كان مسؤول في الخزانة أشار إلى أن 60 مليون برميل إيراني عالق فوق هذه المياه بقيمة 9 مليارات دولار. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها اعترضت وأعادت 105 سفن منذ استئناف هذا الحصار. وأيضا مسؤولون آخرون أشاروا إلى أن مضيق هرمز تم تطهيره من وإزالة من الألغام البحرية وإزالة هذه الألغام، وأن الآن الكثير من السفن يعبر هذا المسار. بطبيعة الحال الحصار والعقوبات والتحكم بمضيق هرمز بعيدا عن قبضة إيران هو أداة واشنطن في هذه المسارات الثلاثة من أجل دفع إيران أيضا الهدف المفاوضات، والهدف هو إبرام اتفاق تجنبا لعودة الحرب. ولذلك نرى هذا التركيز من قبل الإدارة في الإجراءات وفي التصريحات في وقت يواجه فيه الرئيس ترامب ضغوطا على أكثر من مستوى، ضغوط من المشرعين وهم المشرعين الجمهوريين بطبيعة الحال، وهم يخوضون سباقا انتخابيا، والكثيرين منهم يخشون على مقاعدهم بالنظر إلى ما تركته هذه الحرب من تبعات اقتصادية يعاني منها المواطنون في معيشتهم، ولا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع والوقود. أيضا ما يتعلق بضغوط المؤسسة العسكرية التي تريد أفقا واضحا لهذا المسار، مسار الصراع والحرب مع إيران، أفقه الزمني أيضا، أهداف واضحة. هناك ضغوط من الكونغرس أيضا شددت وتضاعفت بشكل لافت خلال الأسبوع الأخير. نرى مطالبات من الإدارة بتقديم إحاطات، مزيد من الإحاطات. كانت هناك إحاطة يوم أمس قدمها الرجل الثالث في البنتاغون، تحديدا وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية إلبريتش كولبي، إحاطة للجنة القوات المسلحة. وخرج بعدها المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بطبيعة الحال ممن تحدثوا للإعلام يبدون استياءهم مما سمعوا من أنه غير كافي، ومن أنه لا يجيب على أسئلتهم، ومن أن الأسئلة كانت أكثر من الإجابات. هذا أحد مسارات الضغط، لكن هناك أيضا مسار من قبل الكونغرس للضغط على هذه الإدارة لتقديم إيضاحات حول كلفة هذه الحرب، أولا فيما يتعلق بالكلفة السابقة مع تضارب التقديرات، وأيضا فيما يتعلق بما تطالب به الإدارة من ميزانية للعام المقبل لوزارة الحرب تزيد على 1.5 مليار دولار، ويريد المشرعون معرفة أوجه إنفاقها. أنس
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين

0: يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
1: من نيوجيرسي أرحب بالدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب سابقا، وأيضا من طهران بمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ أولا من نيوجيرسي معك دكتور جابرييل، ما الذي تقرأه في تصريح الرئيس دونالد ترامب عن أن الأمر يتطلب صبرا من الشعب الأمريكي وتحملا للتبعات الاقتصادية للحرب مع إيران؟
2: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري مع إيران، يعتقد بأن الضغوط الاقتصادية الصارمة على إيران بإمكانها أن تغير نهج السياسة الإيرانية، وهذا ما يريده الرئيس ترامب. القوات الأمريكية قضت على الجيش الإيراني، قضى الرئيس ترامب على معظم قادة الجيش الإيراني، لم يعد لديهم قادة، قضى على السفن الإيرانية، قضى على المواقع العسكرية، على مواقع الطيران، ما عندهم طائرة تطير. فإذا الوضع العسكري الإيراني منهار تقريبا، وكذلك الوضع الاقتصادي. شوف شو صار بالعملة الإيرانية، انخفضت قيمتها إلى وضع لم نشاهد مثيلا له في السابق.
1: نعم، لكن تبعات هذه الحرب أيضا تقرأ في واشنطن، ومن تبعاتها ارتفاع أسعار النفط وما يتبعها من مشتقات.
2: صحيح، كنا ندفع منذ أسابيع قليلة حوالي $2.40 للجالن، اليوم عم ندفع بحدود $3.90، بحدود $4، ولكن هذا يعني ندفع هذا الثمن لأنه الرئيس ترامب يعتقد بأنه أمن الولايات المتحدة يأتي بالدرجة الأولى، الأمن القومي الأمريكي، وأنه من الضروري أن يتخذ هذه الإجراءات الصارمة ضد إيران حتى لو ارتفعت أسعار النفط.
1: واستطلاعات الرأي أيضا تشير إلى تراجع شعبية هذه الحرب بشكل كبير، الآن النسبة عند أكثر من 60%. كيف تفسر الضغط الشعبي الذي يواجهه أيضا الرئيس دونالد ترامب اقتصاديا وينعكس في استطلاعات الرأي؟
2: صحيح، لهذه الأسباب الرئيس ترامب يرى أنه من الضروري حل هذا النزاع بالطرق السلمية بدون اللجوء إلى القوة العسكرية، ولكن فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ما زال يصر على أن هذه العقوبات بالنتيجة سوف تغير سياسة إيران.
1: نعم، أنقل هذا إلى مختار حداد. سيد مختار، هذه الضغوط الاقتصادية هل ستغير من وجهة نظر إيران فيما يتعلق بالصراع والملفات الخلافية، مضيق هرمز والملف النووي لإيران؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. أولا أوضح نقطة، في الحقيقة يعني الرئيس الأمريكي لديه سردية كأنه يعني دمر كل شيء في إيران، في الوقت الذي يعني هناك القوات المسلحة الإيرانية تعمل بقوة، القوة الجوية موجودة حاضرة بقوة، الطائرات موجودة، القوة البحرية موجودة، صمم أن يغلق مضيق هرمز، القوة البحرية الإيرانية وكذلك بقية القوات المسلحة الإيرانية. يعني إذا ترامب أنجز مثل هذا الأمر فلماذا الآن يشعر بالألم من إغلاق مضيق هرمز ومن هذه الحرب التي يشنها على إيران؟ فلذلك يعني هناك بما أشرتم إليه كذلك في الجانب الاقتصادي، إيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات. هو أراد حقيقة يعني خلال الأسبوع الأول من إعلان هذه الحرب الذي سماها يعني سماها تسمية المنبوذ الاقتصادي، أراد أن يؤثر على الداخل الإيراني، على الشارع الإيراني، وفشل في ذلك. يعني حتى نتذكر الأسبوع الأول كان وزير الخزانة الأمريكي وكأنه متحدث باسم الحكومة الأمريكية، وكان يتحدث حتى بتصريحات سياسية، تصريحات سياسية وأمنية، وبأن هناك سيخرج الشارع الإيراني وما شابه ذلك. ولكن هو أراد مثلا إيجاد حالة من الصدمة، ولكن يعني لم يستطيع أن يحقق الهدف من ذلك الإعلان. فلذلك يعني إيران 47 عاما هي تواجه هذه العقوبات، هي لديها يعني القدرة على مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية، وكذلك يعني هناك يعني إيران أصلا عدت نفسها لمثل هذه المرحلة. يعني عندما بدأت الحرب على إيران، إيران كانت تتوقع مثل هذه الإجراءات، ولكن في نهاية المطاف إيران لا تعتبر بأن العقوبات شيء إيجابي. لا، حتما يعني إيران عندما تسعى من أجل يعني هناك يتحقق شيئا في المجال الدبلوماسي، حتما تسعى بأن تحقق شيئا كذلك في مجال خفض هذه العقوبات التي تواجهها منذ 47 عاما. ولكن أن الجانب الأمريكي يأتي ظنا منه بأنه هذا سيؤدي إلى تراجع إيران، لا، هذا لا يؤدي إلى تراجع إيران. خاصة هناك نشير نقطة مهمة إلى الشارع الإيراني. الشارع الإيراني يعني حتما يميز ويعرف تماما أن الرئيس الأمريكي ما هو أهدافه، ويستهدف سيادة إيران، يستهدف الشعب الإيراني. هناك 3000 من الشعب الإيراني استشهدوا على يد هذه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، يهدد كان ب يعني تغيير خارطة إيران، يهدد باحتلال جزر في إيران. فلذلك حتما هناك أحد من الشعب، أي شخص من الشعب الإيراني لن يتماشى مع ما
1: طيب،
3: يريده ترامب، أو لم يؤيد يعني هذه الإجراءات من جانب ترامب.
1: ولكن التراجع العملة، قيمة العملة الإيرانية، وأيضا الضغط الشعبي الذي يأتي من ارتفاع أسعار الوقود، توزيع الحصص وما إلى ذلك، يقول الأمريكيون إنه سيؤثر على المدى البعيد. إلى أي حد تؤثر هذه الخطوات وتبعاتها الاقتصادية على قرار النظام وأيضا المفاوضين في مع الأمريكيين بشأن الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا والملف النووي الإيراني؟
3: نقطة بالنسبة لارتفاع سعر الوقود، يعني هناك توجد في إيران 3 حصص لسعر الوقود، وهناك الحصة يعني السعر الحر الذي يعني عندما تنتهي حصة المواطن، هناك هذا يتم بيعه بأقل من سنت، بأقل من ربع سنت باللتر يعني. وهذا عندما ارتفع السعر، وهذا السعر يتم رفعه يعني يرتفع كل سنة بنسبة، وهذا ليس علاقة له بالحرب. يعني هناك المواطن الإيراني يملي السيارة، يعني أكبر سيارة يقوم ملؤها يعني ممكن بأقل من دولار، أو بدولار وأمريكي يعني، أو دولارين يعني. فلذلك يعني هناك ليست الأسعار بهذا الشكل لكي تؤثر على المواطن. أو قبل أيام يتحدث مسؤول أمريكي يقول الإيرانيين يقفون في الطوابير 4 ساعات، وهذه أكذوبة. يعني هناك من يزور طهران ممكن يرى بأن هناك لا توجد مثل هذه الحالة. على الأقل الشعب الإيراني حتما وضعه أفضل في موضوع الوقود، ليس من الأمريكان بل كثير من دول العالم. هذه من ناحية. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك الجانب الأمريكي يريد أن يؤثر، يريد أن يقوم بشيء. ولكن قلت لكم إيران تكيفت 47 عام مع هذه العقوبات، يعني هذا جعل إيران بأنه تكون هي دولة منتجة في مجال ما تريده، على الأقل من السلع الأساسية والأدوية. فلذلك نرى خلال هذه الأشهر هذه السلع الأساسية حتى في ذروة الحرب لم ترتفع، والآن كذلك لم ترتفع أسعار تلك السلع أو أسعار الأدوية. ولكن في نهاية المطاف قلت لكم إيران حتما تستفيد من فرصة المذكرة التفاهم، أي اتفاق
1: طيب.
3: إذا حدث من أجل خفض هذه العقوبات.
1: دكتور جابرييل، الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الحرب ستنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية مباشرة. إلى أي حد لدى الرئيس دونالد ترامب صبر وقدرة على تحمل الوضع الراهن، لا سلم ولا حرب، ارتفاع في أسعار الوقود، إلى متى؟
2: الرئيس ترامب يركز على العوامل الاقتصادية التي تضر بإيران، مثلا يركز على انهيار العملة الإيرانية.

0: بالفعل انهارت العملة الإيرانية إلى مستويات لم نشهد مثيلا لها. التضخم في إيران ارتفع إلى درجات عالية، أكثر من 88% نسبة التضخم. هناك عجز في إمدادات البنزين، الطوابير. صحيح الصحف الأمريكية تتحدث عن طوابير من الناس بانتظار تعبئة السيارات بالبنزين. هناك شلل اقتصادي في إيران. إيران معزولة عن النظام المالي. تصور مثلا في إيران مش مسموح استعمال الدولار الأمريكي، لأن الحكومة الأمريكية منعت استعمال الدولار، فإذا ما عندهم عملات أجنبية في إيران في الوقت الحاضر. انخفضت هذه النسبة إلى درجات عالية.
1: طيب، وبرأيك إلى متى سيتمكن الرئيس دونالد ترامب من الحفاظ على الوضع القائم إلى حين تحديد أهدافه؟ أنت تحدثت عن إيران لكن لم تجب على سؤالي، تفضل.
0: ما يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن توقع على اتفاقية بموجبها يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، تعمل على إنتاج الصواريخ البالستية البعيدة المدى التي تصل إلى أوروبا، وربما يوما ما تصل إلى الولايات المتحدة. فإذا هناك كذلك إيران تتدخل في شؤون الدول المجاورة. هناك منظمات مسلحة تابعة لإيران تعمل في الدول العربية. لذلك هناك عدة مشاكل مع إيران، مشاكل أمنية تتعلق بالوضع الأمني الإيراني وبوضع حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط.
1: طيب، الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث عن موعد لإنهاء هذه الحرب. في حال لم يحصل على ما يريد من إيران عبر العقوبات الاقتصادية، برأيك أي الخيارات ترجيحا؟ ومتى من المتوقع أن نشهد تغيرا فيما يقوم فيه الآن من ضغوط اقتصادية وحديث عن أن إيران راغبة في المفاوضات؟
0: أعتقد بأن الرأي العام الأمريكي لا يريد أن يكون هناك نزاع مسلح مع إيران. لذلك الحل الوحيد في الوقت الحاضر هو الضغوط الاقتصادية. والرئيس ترامب يعتقد بأن هذه الضغوط بإمكانها أن تضع ضغوطا على إيران لتغيير سياستها. ما يريده ترامب من إيران هو تغيير أو توجيه السياسة إلى المنحى الذي لا يعتبر مثلا منافس أو يتعدى على الولايات المتحدة، أن يكون عداء مع الولايات المتحدة. هذه الأمور ما يهتم بها الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
1: طيب، في حال تجاوزنا الانتخابات النصفية ولم تستجب إيران لمطالب الرئيس، برأيك ما الذي سيحدث؟
0: أعتقد أنه إذا بقي الوضع كما هو عليه وانتهينا من الانتخابات النصفية، قد يتخذ الرئيس ترامب قرارات عسكرية ضد إيران.
1: طيب، سيد مختار حداد، في ظل هذه الضغوط الاقتصادية، كيف تقارب إيران الحل باعتقادها وبرؤية الإيرانيين؟ إلى أي حد يمكن مرة أخرى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وأي الملفات ستكون على رأس أولويات هؤلاء المفاوضين، سواء في مضيق هرمز كما يضعه الرئيس دونالد ترامب في بداية التفاوض، أو الملف النووي الإيراني؟
2: يعني هنا ما يختلف في إيران هو الدعم الشعبي الكبير، يعني الذي تحظى به الحكومة والقوات المسلحة والقيادة، على عكس يعني ما نشهده في أمريكا. والاستطلاعات كذلك داخل إيران تؤكد ذلك نظرا للسلوك الأمريكي. فلذلك يعني هناك حتى عندما يذهب المفاوض الإيراني يعني هو يحظى بدعم شعبي كبير. والأولوية بالنسبة للمفاوض الإيراني هو عدم التراجع أمام أمريكا. وإيران الآن واضحة، إيران تقول أن شروطنا يجب أن تنفذ. ما هي شروط إيران؟ عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ مذكرة التفاهم. واليوم على رأس بنود مذكرة التفاهم هو أن يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشكل كامل من جانب أمريكا. يعني إيران لا تقبل بحلول 60 يوما أو 40 يوما ومثلا 30 يوما لوقف اطلاق النار. ايران تقول انه على امريكا ان تنفذ البند الاول وانهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات، يعني لا تبقي الامور على حلول مؤقته وتستمر بمثل هذه الاجراءات. احنا راينا بعد 24 ساعه من توقيع مذكره تفاهم، امريكا بدات تقوم بنقض مذكره تفاهم من خلال فتح ممرات مثلا جديده فيما يخص البند الخامس مذكره تفاهم، والان هناك هذا البند يعني يتم حله بشكل واضح يعني من خلال اتفاق بين ايران وسلطنه عمان. ولكن في نهايه المطاف ايران واضحه، يعني شروط ايران تكون وفق مذكره تفاهم البند الاول ويكون الاساس، ومن ثم يعني هناك ايران تقول ان هذه
1: طيب،
2: المذكره اذا خلقت حاله من الثقه.
1: صحيح، واشنطن تقول ان هذه المذكره انتهت، الرئيس دونالد ترامب قال بنفسه، وبعد ذلك يفرض المزيد من العقوبات. الان الحديث عن عقوبات تضم روسيا الى ايران، برايك اي تاثير لهذه العقوبات؟
2: يعني هناك ايران لا تقبل بشيء اخر، هذا مؤكد، ولا حتى بمذكره معدله او مذكره يتم اضافه بنود اليها او مذكره جديده. يعني ايران لن اعتقد تتنازل عن هذا الموضوع. من ناحيه اخرى يعني روسيا كذلك منذ سنوات تواجه عقوبات، اساسا هذه العقوبات الامريكيه عقوبات فاشله. يعني هناك الصين قالت لا كبيره لامريكا، الهند الذي حليفه لامريكا رئيس وزراء قبل اسبوع عندما التقى بالرئيس الإيراني قال أنه نحن نريد أن نعزز العلاقات التجارية ونفتح مسارات تجارية جديدة مع إيران. فلذلك هناك لم نرى أحد يعني يتجاوب مع هذه الإجراءات الأمريكية. يعني نرى حتى عندما قادة الدول المشاركين في اجتماع البريكس، يعني عندما كانوا يلتقون بالرئيس الإيراني يؤكدون بأنه هناك نحن نعزز العلاقات الاقتصادية معكم، هناك كان يوجد تركيز. فلذلك هناك لا أعتقد يعني هناك ما عدا الدول الأوروبية هناك أحد سيتجاوب كثيرا مع هذه الإجراءات الوحادية الأمريكية. والدول الأوروبية أساسا ولم يصل الآن العلاقات التجارية معها إلى أقل من 1%، ولا توجد أصلا هناك علاقات يعني مثلا قوية أو جيدة بين إيران والدول الأوروبية، وأصلا غير مهم بأن هناك الدول الأوروبية تريد الآن علاقات اقتصادية مع إيران أو لا تريد. يعني أساسا معظم النفط الإيراني تشتريها الصين، وهناك أصلا لا يوجد تصدير مثلا على سبيل المثال للنفط إلى الدول الأوروبية. ولكن هذا السلوك الأوروبي يعني كذلك يعني في نهاية المطاف يعني هذا التماشي الأوروبي سينعكس وسلبا على الدول الأوروبية، لأنهم يساعدوا أمريكا على استمرار هذه الأزمة، وتداعيات الأزمة يتنعكس عليهم خاصة في فصل الشتاء عندما ترتفع أسعار الوقود بشكل أكبر.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. ومن نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. احتمالات شن عمل عسكري أمريكي في إيران كما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمواقع المحتمل مهاجمتها، نتعرف عليها في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة ليلى الشخلي.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية، نبدأها بتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق في إيران، ويقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران، ويأمر قواته بالحفاظ على مستوياتها الحالية في الشرق الأوسط وذلك حتى نهاية العام الجاري. في حال نفذت واشنطن موجة جديدة من الهجمات، ما هي الأهداف المحتملة لهذه الضربات وأين ستتركز؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا، لكن كالعادة نبدأ بمحاولة أيضا فهم على الخارطة التفاعلية معك سلام خضر. تفضلي سلام.
4: ليلى، أمام دونالد ترامب مجموعة من الخيارات سنحاول أن نتعرف إليها وفق طبعا ما يرى محللين. شكرا لك. إذن أمام ترامب مجموعة من الخيارات مع إيران، إما العودة إلى الحرب الشاملة وبالتالي نعود إلى السيناريو الذي بدأ في 28 من فبراير عبر ضربات واسعة على إيران بأكثر من موقع وبأكثر من هدف وغير ذلك. أمام ترامب أيضا خيار ثاني وهو الإبقاء على الوضع الحالي، بمعنى كلما بداية الحصار الحصار على الموانئ، وكلما حاول الحرس الثوري استهداف سفن وناقلات في مضيق هرمز يرد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع على الساحل الإيراني أو في الجزر الواقعة قرب أو داخل مضيق هرمز. ولكن أمام الرئيس الأمريكي خيار ثالث، ولنعرف هذا الخيار ما قد يكون سنتوجه إلى نيو مكسيكو، ولاية نيو مكسيكو في جنوب الولايات المتحدة. هذه الولاية مهمة جدا في سياق التجارب العسكرية الأمريكية. إن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة على جبل الفأس القريبة من منشأة ناتانز أيضا في إصفهان، هذا الخيار يعني وفق الجانب الأمريكي بأنه رصد، وهذا صور قمر صناعي من يوليو الماضي، رصد الجيش الأمريكي وجود أعمال في هذه المنشأة الواقعة على جبل الفأس، بل أسفل جبل الفأس على عمق لا يمكن تقديره بشكل مستقل ودقيق. إن اتخذ الرئيس الأمريكي خيار الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة، نحن بحاجة إلى الذهاب مجددا إلى نيو مكسيكو وإلى هذا الموقع تحديدا، إلى سلسلة جبال واقعة في واحدة من الصحاري في ولاية نيو مكسيكو. هذا الموقع هو أحد مواقع تجارب الأسلحة الأمريكية. في هذا الموقع تم تجربة أول قنبلة نووية عام 1945، ولكن التجارب التي تجريها حاليا أو يجريها البنتاغون وفق مقالة CNN أنها تعود لما قبل الحرب الحالية، وقد تكون تلك التجارب التي وقعت في هذه المنطقة ارتبطت باستهداف منشأة فوردو. على هذه الخريطة هناك مجموعة من القمم الجبلية الموجودة، وبينها هناك ثلاثة مواقع باللون الأحمر. هذه ليست أسماء المواقع، هذه صفة المواقع. هذه مواقع تجربة تفجير زلزالية لصخور في موقعها، بمعنى تجربة مجموعة من القنابل على سلسلة جبلية من الصخور. واحد من هذه النقاط على الأقل هي صخور جرانيت، أي مشابهة للطبيعة جبل الفأس، وبالتالي تم تجربة عدة قنابل في هذه النقطة وفق ما سربت CNN ووفق ما سرب موقع TWZ قبل نحو شهر ونصف. ما الذي جرى في هذه المواقع؟ وفق CNN وTWZ فإن الجيش الأمريكي تعاقد مع شركة لإجراء مجموعة من التجارب، وهناك صور لواحدة من هذه التجارب التي تم تنفيذها. هذه خريطة للمواقع، هذه خريطة للموقع التجريبي. ما جرى ليس مجرد تجربة قنبلة، بل محاكاة لضرب منشأة لم يتم تحديد ما هي المنشأة. في هذه الصورة المأخوذة من المصادر المفتوحة يتم ملاحظة وجود فتحتي نفق، يعتقد أن هذه هي مخلفات تفجير واحدة من القنابل الخارقة للتحصينات. في إلى جنوب تلك المنطقة هناك أيضا فتحتين يعتقد أنهما مدخل للأنفاق التي جرى تجربة القنابل عليها. هذه التجربة لا يمكن أن نحدد التاريخ الدقيق لها، لكن وفق المصادر المفتوحة جرت قبل الحرب الحالية على إيران، أو قبل شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. في هذا الموقع أيضا تم تجربة قنبلة GBU. هذه القنبلة الخارقة للتحصينات سبق واستخدمتها الولايات المتحدة للمرة الأولى في إيران خلال الحرب الماضية. هذه القنبلة لا يمكن أن تستخدم إلا عبر قاذفة B2 استراتيجية. الجيش الأمريكي، والآن سنعرض لكم الفيديو الرئيسي الذي نشره الجيش الأمريكي لتجربة تفجير قنبلة GBU-57، وهي القنبلة الأثقل والأكبر والمخصصة لاستهداف التحصينات العميقة. لها مميزات عديدة، طبعا مميزات هذه القنبلة سيشرحها أكثر الجنرال مع الزميلة ليلى، ولكن إن اتخذ دونالد ترامب القرار بضرب جبل الفأس هذه القنبلة ستكون أساسية، إضافة إلى هذا الموقع الذي سيكون أساسيا أيضا وفق التجارب التي جرت فيه من قبل الجيش الأمريكي ووزارة الحرب الأمريكية. ليلى،
3: معلومات دسمة ومهمة جدا تؤطر لنقاشنا التالي. أشكرك سلام. إذن العقيد نضال، لنبدأ أولا بالمواقع التي يحتمل أن تضربها القوات الأمريكية ونوع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المرحلة، طبعا قبل أن نتطرق إلى الجي بي يو 57 وجبل الفرس.
5: نعم ليلى، سلام قبل قليل قامت بتجميع المشهد العملياتي، نقوم هنا بتفكيك المشهد العملياتي وتحويله إلى مشهد تحليلي. بالإجابة على سؤالك، أعتقد استنادا إلى الحشد الأمريكي الموجود والذي تقريبا اليوم نتحدث عن 93 يوم منذ مذكرة التفاهم، تغير شكل الحشد الأمريكي. لم يعد الجانب الأمريكي يعتمد على الأرمادة البحرية وعلى الجو كما كان سابقا. لمسنا تحليليا أن هناك عناصر جديدة دخلت، مثلا حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة السريعة والغواصات المسيرة من نوع الكينج فيش، بالإضافة إلى أن عنصر الاستخبارات بدأ يغلب على الحشد الأمريكي. انسجاما على ذلك يمكن أن نقول، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى معركة أو حرب المراحل. في المرحلة الأولى أعتقد أنه سيذهب إلى العمليات التقليدية على خط النار الأول باتجاه المناطق التي استهدفها سابقا، باتجاه غرب إيران على الشاطئ الغربي لإيران. والسبب الرئيسي في ذلك أن الجانب الأمريكي سيعيد تأكيد ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيقوم تأكيد عمليات الضربات على طول الساحل الغربي حتى يحقق ما يعرف عسكريا أو يخلق ما يعرف عسكريا بالكريدورات الجوية التي يمكن من خلالها الولوج إلى الأهداف. هنا شكل المعركة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية سيذهب إلى التصعيد المستند إلى عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري والذي يقوم بجمع المعلومات. وأعتقد أنه في المرحلة الثانية سيكون العمل مركب، بمعنى دخول الجانب الإسرائيلي في العملية العسكرية من خلال الضرب الجوي أو الضربات الجوية على الأهداف في العمق الإيراني. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟
3: لماذا؟
5: لأن كما تحدثت سلام قبل قليل، التجارب التي تجري في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية على صخور إجرانيتية، لمسنا أيضا قبل عدة أيام بأن هناك مناورات إسرائيلية تجري في جنوب الأراضي المحتلة، جنوب النقب بالتحديد، على أهداف مشابهة للأهداف الإيرانية. والملفت اشتراك طائرات F-35 الأمريكية، ما يعني أن كلا الطرفين على ما يبدو لديه سيناريو موحد سيقوم بتطبيقه.
3: إذن يعني نيو مكسيكو وصحراء النقب تشهد مناورات هدفها واحد، ولكن الحديث عن الجي بي يو 57 والتهديدات المستمرة للجبل الفأس هذه سمعناها في السابق.
5: نعم.
3: هل هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذه المرة هناك جدية في استهداف جبل الفأس؟
5: هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع أو المراقبين والمتابعين ليلى. أنا قلت قبل قليل في المرحلة الأولى الأهداف الأولى، في المرحلة الثانية هنا تكون الإجابة على سؤالك. أعتقد المرحلة الثانية ستشمل جبل الفأس وهو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الهدف عالي القيمة، والذي أعتقد أنه الهدف الإنجازي الذي سيحاول ترامب استثماره من أجل التغني به سياسيا من أجل مكاسب انتخابية قبل الانتخابات النصفية. أيضا لا ننسى منشأة خجير، وهي من أكثر أو حسب ما يعرف بالفارسية خجير، هي جنوب طهران، من أقدم المنشآت الإيرانية، منشأة لتصنيع الصواريخ. لا ننسى أيضا يزد، مدن الصواريخ، أصفهان، كرمنشاه، شيراز، هذه المواقع التي سيركز عليها الضربات الأمريكية إن حدثت في المرحلة الثانية.
3: ولكن هناك عنصر أيضا يثير الزوبعة في الولايات المتحدة وهو موضوع الإنزال البري، الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يحصل في عهده، ولكن الآن هناك ما يؤشر إلى أن هذا احتمال ممكن. ما درجة ونسبة فعلا تنفيذ هذا الأمر؟
5: يعني أفكك سؤالك الإعلامي وأترجمه إلى صورة عسكرية على الخارطة مباشرة. فضل. في الساحل الغربي هناك مؤشرات تجري عن عمل لي، وتم ذلك على الإعلام أكثر من مرة وعلى الجزيرة، أن هناك أكثر عمليات استهداف في مناطق سيستان بلوشستان في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران. يبدو أن هذه الاشتباكات تعطينا مؤشر على أن هناك جهد استخباري يجري الإعداد له، ولكن هذه المرة مختلف، ليس في شمال غرب إيران وإنما في جنوب غرب إيران في الجماعات الانفصالية الموجودة بالقرب من سيستان بلوشستان. هنا تكون الإجابة على سؤالك، والتي تكمن في تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الذي تحدث وقال أننا قمنا بحشد 15,000 جندي من قوات البر على المناطق الغربية من إيران. لذلك يبدو أن التحسبات مطبخ الاستخبارات الإيراني بأن هناك جهدا بريا أو عمليات إبرار قد تتم من البحر إلى البر من قبل القوات الأمريكية، سيما أن قوة الـ 85 المحمولة جوا لا تزال موجودة في المنطقة، وأيضا أن هناك قوة السلز الأمريكية موجودة في المنطقة.
3: ما دقة أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء لو حتى كانت في الحساب الأمريكي بسبب عنصر الطقس، ولذلك النافذة الآن اللي يتم الحديث عليها أنها بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وإذا ما فاز الجمهوريين فستكون قبل مارس، أما إذا لم يفوزوا فستكون قبل يناير، إلى أي حد هذا دقيق وينعكس يعني على الأرض؟
5: ترامب الذي لا يمكن الوثوق بتصريحاته كثيرا لأنها متذبذبة قال أنه سينتهي بعد الانتخابات النصفية من العمل العسكري في إيران، بمعنى أنه سيقوم بتنفيذ عمل عسكري في إيران قبل الانتخابات النصفية ليستثمر بها انتخابيا.
3: ولكن هذا سيف ذو حدين أليس كذلك؟ لأن وجود يعني boots on the ground مثل ما يشار إليها في الولايات المتحدة، هذا عنصر ربما يفتح الباب على التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة، وهذا آخر ما يريده المواطن الأمريكي في هذه
5: يعني المتحدة. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل بثقل بري كبير لأنه يدرك مخاطر الجغرافيا بالنسبة لإيران وخاصة في المناطق الجنوبية وهذه المناطق بالتحديد، ولكن قد يدخل بجهد مرافق، بمعنى أنه يقوم بإدخال جهد بري من أجل فتح قنوات للحركات الانفصالية الموجودة بالجنوب، تحدثنا عنها قبل قليل، بمشاركة الطائرات العمودية الأمريكية، ما يعني بالإجابة على سؤالك أن الجهد البري الأمريكي لن يكون جهدا شاملا وإنما جهدا مرافقا وجهدا مساعدا. هذا الجهد يعتمد على قوات النخبة سواء الفرقة 85 محمولة جوا أو قوات السيلز الموجودة في المنطقة وهي قوات النخبة البحرية الأمريكية.
3: ماذا عن القنابل التي يتوقع أن تستخدمها القوات الأمريكية فيها؟
5: الإجابة على سؤالك، دعينا فقط نرى هذا المشهد لهذه القنبلة، هذه القنبلة الثقيلة الأمريكية، هذه القنبلة وأكثر قنبلة متطورة لاختراق التحسينات شديدة التحصين، ولكن المشكلة
3: والتي استخدمت طبعا في السابق يعني استخدمت في منشأة
5: في عمليات 12 يوم تم استهداف مفاعل فوردوفيا هو نتانز. بالإضافة المشكلة لدى هذه القنبلة أنه أكبر قنبلة يمكن أن تخترق تحصينات بعمق 11 إلى 20 متر. المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن منشأة الفائس على بعد 100 متر مستفيدة من عمق الجبال، خجير كذلك، يزد كذلك. إذن ما الحل؟ في العرف العسكري في التارجتينج هناك شيء يعرف بالـ2T2F بمعنى Find Fix و Track Targeting. هذه النظرية يبدع بها الجانب الأمريكي ويطبقها في كل عملياته، سيقوم بعملية القصف المتتابع.
3: نعم، كما وهذه قنابل أخرى أيضا
5: كما نشاهد هنا على المشهد، بمعنى استخدام الجي بي يو لعمل الثغرة، ثم استخدام القنبلة الفراغية التي ظهرت قبل قليل وتطلق من طائرات الـ F-15 كما يظهر على الشاشة مباشرة، والاستفادة من الثغرات التي تحدثها الجي بي يو، بمعنى أننا أمام عملية مركبة وليست عملية قصف أحادية من قبل الجي بي يو.
3: وكل هذا يعتمد على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي كما يقول، ولا ندري متى وكيف، ولكن سنتابع المشهد. أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لنتابع المشهد، تفضل.
1: في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
6: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
7: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم مشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
6: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف بلاده بشأن غرينلاند ولن يحملها أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من نيويورك أرحب بمحمد سطوحي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك. أولا، الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذا الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة السيطرة على الأمن. إلى أي حد نجح الرئيس دونالد ترامب في تحقيق مبتغاه الذي تحدث عنه منذ أشهر بالسيطرة على غرينلاند؟
8: هو كان يتحدث عن امتلاك غرينلاند، وفي بعض الأحيان عندما كان يتراجع ويتنازل كان يقول استئجار غرينلاند، ولكن ما حققه من خلال هذا الاتفاق هو أن يكون للولايات المتحدة سيطرة أمنية على الجزيرة. هل هذا إنجاز كبير؟ هو إنجاز يجعل من الممكن المضي قدما في العلاقة مع أوروبا ودول الناتو بدون مشكلة غرينلاند، ولكن أنا لا أرى الإنجاز الهائل من ناحية الناحية الأمنية، لأن واشنطن بالفعل طبقا لمعاهدة 1951 لديها وجود عسكري كبير في غرينلاند، وكما ذكر المسؤولون في غرينلاند والدنمارك أنه من الممكن جدا توسيع الوجود العسكري الأمريكي إذا شاءت الولايات المتحدة. فالاتفاق من هذه الناحية هو يدعم الوجود العسكري الأمريكي ويحظر على دول غير الناتو أن تقوم بالاستثمار أو أنها تنشئ قواعد في غرينلاند. من هذه الناحية هو اتفاق أمني بحت ويرضي رغبة الدنمارك وغرينلاند في أن تكون هناك سيادة على الأراضي في غرينلاند، ولكن في نفس الوقت تجعل الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب يستطيع أن يعود إلى الناخبين ويقول أنا حققت انتصارا كبيرا.
1: طيب وبرأيك كيف سيؤثر ذلك على العلاقة مع الصين؟ أحد المخاوف التي كان يسردها الرئيس دونالد ترامب عندما كان يتحدث عن السيطرة على غرينلاند.
8: أهمية غرينلاند بالفعل هي أنها تتحكم في المرور في المحيط القطبي الشمالي، خصوصا أن هذه منطقة بدأت تتزايد فيها حركة التجارة والملاحة خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا مع ارتفاع حرارة الأرض وتغير المناخ، فبالتالي الأعوام القادمة ستشهد حركة أكبر من الناحية التجارية في تلك المنطقة. كان هذا مثارا لقلق كبير في واشنطن، خصوصا أنه

0: كان هناك خشية إنه روسيا أو الصين من الممكن أنها تحاول أن تسيطر على تلك الجزيرة بحيث يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة الهامة، وهو ما يهدد من الناحية الاستراتيجية أمريكا الشمالية خصوصا ألاسكا. فمن هذه الناحية الاتفاق، وتلاحظ أنه البند الخاص أنه دول الناتو فقط هي المسموح لها بالاستثمار وإنشاء قواعد في جرينلاند، هذا بالتأكيد موجه للصين وروسيا تحديدا أنه لا تفكروا أنه من الممكن أن يكون لكم دور في هذه المنطقة.
1: وكيف سينعكس ذلك على تصريحات الرئيس دونالد ترامب لجهة أنه كان قد وعد والآن أوفى بمعالجة أحد شواغل الولايات المتحدة الأمنية؟
0: هو كما وضح تماما في التغريدة التي كتبها، هو يريد أن يسوق ما فعله على أنه انتصار كبير وأنه هذه جزيرة مهمة جدا، ولكن كل الرؤساء السابقين لم يهتموا ولم يستطيعوا أن يحققوا ما حقق. فبالتالي هو رجل عقارات وتسويق عقاري بالأساس، فهو يستطيع أن يسوق لما يفعله، ولكن هل ما حققه بالفعل يمثل نقلة نوعية؟ هناك طبعا سننتظر حتى نقرأ الاتفاق بشكل تفصيلي، ولكن أنا لا أعتقد أن فيه الكثير الذي يمكن أن نقول أنه تغيير في طبيعة العلاقة من الناحية النوعية. هو تمديد للوجود العسكري الأمريكي، وهو لن يكون معاهدة حسب ما هو واضح، لأنه ترامب لم يذكر أنه سيعود إلى الكونغرس من أجل الموافقة عليه. البرلمان في جرينلاند والدنمارك سوف عليه أن يوافق على الاتفاقية، ترامب لم يقل ذلك بالنسبة للكونغرس. هذا معناه أنها لن تكون معاهدة، إلا إذا كان معاهدة في هذه الحالة سيتعين عليه أن يعود إلى الكونغرس. في كل الأحوال بنود الاتفاقية ستوضح تماما بالتفصيل ما إذا كان هناك أي تغيير حقيقي في طبيعة العلاقة، لكنه سيسوقها لدى الناخبين أنه حقق إنجازا كبيرا يحقق كل الأهداف الأمريكية. لكن ما هي هذه الأهداف الأمريكية هنا؟ يعني هو كان يتحدث عن ملكية الجزيرة، الآن يقول لنا دور أمني مطلق وغير نهائي ولا يوجد سقف زمني له.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية محمد سطوحي، كنت معنا من نيويورك. الآن إلى تطورات الملف اليمني، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بعدة غارات تجمعات تابعة لجماعة الحوثي جنوب محافظة مأرب، وأضافت أنها استعادت مواقع في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إنسانيا تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
2: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيون

0: الصينيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: من اليمن نقترب من نهاية هذه الساعة، لكن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة. نلقاكم بعد قليل في ساعة إخبارية جديدة نغطي فيها آخر الأحداث.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
6: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
7: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
8: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
5: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
9: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
10: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
11: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
12: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
14: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

0: أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت الحكومة القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. والبداية مشاهدينا بالملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد، نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مرحبا. نعم، آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي عاد فيها للتأكيد على أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، ومن أنه حال حصول ذلك الأسعار، أسعار الوقود تحديدا، سوف تعود إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأقل من ذلك. كما أشار، دعا أو أشار إلى الحاجة إلى تحمل الأعباء من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن الأمريكيين لو خيروا بين امتلاك إيران للسلاح النووي وهذا الارتفاع في الأسعار فإنهم سيختارون منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. من ضمن التصريحات أيضا قوله حينما سئل من قبل نيوز نيشن حول تصريحاته الأخيرة يوم أمس التي قال فيها إنه يفكر في توجيه ضربة واسعة لإيران لإبادة النظام كما قال، قال كانت إجابته لافتة، تجنب الإجابة بشكل مباشر حول هذا السؤال، وقال إن إيران تسعى إلى إبرام صفقة وأن أي صفقة مع إيران لابد أن تكون صفقة جيدة. كان قال في تلك التصريحات من أنه أمام قرار كبير، إما توجيه ضربة يمحو فيها القيادة الإيرانية أو النظام الإيراني أو أنه لن يفعل ذلك. لم يشر إلى الخيار الآخر، أي في حال عدم توجيه ضربة لإيران ما هو المسار، هل سيبقى المسار كما هو عليه الآن الاكتفاء بممارسة ضغوط لخنق إيران ودفعها للتفاوض مع توجيه ضربات من وقت لآخر كأسلوب دفاعي وللحماية، ولا سيما حركة السفن في مضيق هرمز وحماية القوات والسفن الأمريكية، أم أن هناك مقاربة أخرى؟ مسؤولون أمريكيون قالوا لموقع أكسيوس إن استمرار حالة الجمود الراهنة وحالة عدم السلم، لا سلم ولا حرب، قد لا تستمر بعد الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر، وأن الرئيس ترامب قد يختار خيارا يقوم فيه بتوجيه ضربة لإيران. بطبيعة الحال هذا الأمر لا يحسم وينظر ويقرأ على أنه من ضمن الرسائل التي توجه إلى طهران من أن ما يزال لديها فرصة حتى الانتخابات النصفية إذا أرادت حل هذا النزاع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات وعبر التوصل إلى اتفاق. في المجمل واشنطن في التصريحات أيضا هناك تأكيدات على هذه المسارات الثلاثة التي الآن تحاول أن تضيق الخناق على طهران. أولا بإحكام السيطرة على مضيق هرمز، وهناك تصريحات صدرت من مسؤول في الخزانة ومن أكثر من مسؤول بشأن تحكم الولايات المتحدة بالمضيق وتمكن الجيش الأمريكي من حماية العشرات من السفن التي تمر عبر هذا المضيق. أيضا المسار الثاني الحصار تشديد

0: تجديد الحصار، بما في ذلك التمكن من إعادة 105 سفن كانت سفن إيرانية أو كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، وأن هناك 60 مليون برميل نفط إيراني محاصرة أو غير قادرة على المغادرة، قيمتها 9 مليارات دولار. الأسلوب الثالث، المسار الثالث للضغط على إيران، العقوبات. وكما أشرت في الخبر، آخر خطوة في هذا الصدد توقيع الرئيس ومصادقة الرئيس ترامب اليوم على مشروع قانون معاقبة روسيا وإيران. والقانون كان مكرسا لروسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا، ولكن الرئيس ترامب أضاف إيران ممددا العقوبات عليها لمدة 5 سنوات إضافية.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. وفي إيران، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متواعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيها العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300 ألف متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300 ألف مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
1: ومن ولاية كنتاكي، الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت ينضم إلينا. ومن طهران، الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إحسان بما يتعلق بمطالبة يعني الرئيس دونالد ترامب للشعب الأمريكي بأن الحرب مع إيران تحتاج إلى الصبر، كيف يتلقاها الشعب الأمريكي؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد الشعب الأمريكي غير سعيد إطلاقا بما يحصل، لسبب أساسي توقعاته كانت أن لا يدخل ترامب الشعب الأمريكي في حروب. ويعني كان تفكيرهم أن سيتم التركيز على الاقتصاد بشكل أول، لأن هذا الرئيس يجلب الوضع الاقتصادي الأفضل، لذلك يعني انتخبوه. كان موضوع الحدود وموضوع أنه الاقتصاد يكون أفضل، ولكن اليوم الاقتصاد بنواحي مهمة جيد جدا الاقتصاد، ولكن بالنسبة للتضخم، بالنسبة للفائدة، بالنسبة لسعر النفط، يعني هو الذي يعني يزعج الشعب الأمريكي. ولا أعتقد سيؤثر ما يقوله على انطباع الشعب الأمريكي أن الأمور ليست كما يرام. يعني وعدهم بشيء وانتهوا بشيء آخر، ولكن هذا لا يعني أوتوماتيكيا أن الانتخابات النصفية ستكون محسومة للحزب الديمقراطي. دائما هناك مفاجأة أكتوبر ونحن ندخل في مرحلة الانتخابات، ولكن يمكن أن تحدث أشياء كثيرة من الآن إلى يوم الانتخابات.
1: دكتور حسين، يعني في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يطالب بصبر الشعب الأمريكي، لكن في طهران نشاهد هناك حملة فداء لإيران، الرسائل منها أيضا.
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن منذ بداية الحرب كانت هناك هذه الحملة قائمة، وسجل فيها أكثر من 30 مليون شخص أنهم مستعدون ل يعني الانضمام إلى القوة العسكرية.

0: العسكرية الموجودة للدفاع عن الوطن. ويوم أمس كانت المناورة الأولى لجزء من هذه الحملة، يعني ما يقارب 300,000 في وسط جماهيري زاد عن 3 مليون شخص. إنه وهذا هو يعكس حقيقة أن الشعب في إيران يرى أنه ضحية حرب قادها ترامب والكيان الصهيوني، وأن ليس أمام الشعب الإيراني إلا الصمود في هذه الحرب الظالمة التي فرضت عليه. من هنا ما يحدث هو ضمن إطار يعني وجهة النظر الشعبية في أن الصمود مطلوب، وأن الشعب الإيراني أنه يلتف حول القيادة للدفاع عن الوطن، خاصة أن الكل يعرف أن أمريكا أرادت قطع النظام، أرادت تغيير النظام، أرادت تجزئة إيران، أرادت الكثير من الأمور التي استطاعت القوة العسكرية الإيرانية إفشالها من خلال الرد على العدوان.
1: دكتور إحسان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وكرر جزئية يعني توجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني. هذه التهديدات هل تأتي أيضا في سياق الحملة الانتخابية، أم أنها يعني في استراتيجية الغموض التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، يوم يقول أن الأمور باتجاه التهدئة ويوم يهدد بضربة؟
2: يعني صحيح استراتيجية الغموض والضغط على النظام الإيراني أيضا هو صحيح، يعني عنده قدرة تدميرية هائلة ويستطيع استخدامها. يعني صحيح هو يحب أن يكون عنده شعبية، ولكن في نهاية المطاف عندما يأخذ الرئيس الأمريكي قرار حرب لا يكترث للشعب، يعني حرب فيتنام مثل أمامنا، حرب العراق بجورج بوش الابن، أفغانستان لم يكن لها شعبية، بقيت أمريكا عقود في أفغانستان، فالشعبية شيء. وحتى يعني رئيس في نهاية المطاف جورج بوش الابن قال أنا قمت بما اعتقدت أنه صحيح ولا أكترث بأن أكون عندي شعبية. واليوم ترامب أيضا يقول أنا أقوم بما أعتقد هو الصحيح ومستعد أن أدفع الثمن، ويجب على الشعب الأمريكي أن يكون مستعد أن يدفع الثمن. عنده خيارات عديدة، القرار له، يستطيع الذهاب إلى التدمير الشامل إذا أراد، الإسرائيلي يدفع بذلك، يعتبر الإسرائيلي أنه هذا الحل الوحيد، ولكن أكيد عنده ترامب حسابات مختلفة تماما عن حسابات نتنياهو. هناك ارتدادات ارتداد هذا الحرب على الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، على سعر النفط العالمي، نتنياهو لا يكترث، بينما ترامب يحسب هذه الأمور، ولذلك يقول أجتمع مع حلفائي وأصدقائي العرب الأسبوع القادم ونتحدث في هذا الملف. ولكن هو بالنسبة للحرب الاقتصادية ما زال يعتبر أنه ناجح جدا، أنه الحرب على إيران ناجحة، ولكن قضية توقف، وخاصة موضوع نفاذ النفط العائم، يعتبر أن هذا سيكون محوريا في الحرب الاقتصادية.
1: دكتور إحسان، وهنا السؤال تحديدا، المؤشرات إلى أين تذهب؟ تذهب باتجاه يعني خفض التصعيد ومرحلة من الهدوء، أم تذهب باتجاه يعني حملة عسكرية شاملة ما قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟
2: لا أعتقد يريد حملة عسكرية. يعني هو يقول أنه يريد الصفقة، وهو فعلا يريد الصفقة، وداخل إيران يريد الصفقة، ولكن أي صفقة؟ هذا هو السؤال الذي يريده المتشددون في إيران، صعب جدا جدا أن يعطيه إياه ترامب، يعني أنه يريد السيطرة على المضيق بشكل أو بآخر، وهذا أمر يرفضه تماما. أكيد هناك وسطيين داخل إيران يعتبروا أن هذا غير واقعي إطلاقا، والاستمرار في المواجهة غير واقعي، ولكن الحرب، يعني لا أعتقد أن ترامب متحمس للذهاب إلى خيار الحرب، وهو يعني متردد دائما في موضوع الحرب، ولذلك أنهى الحرب أسبوعين قبل ما كان الوقت الذي أراده نتنياهو. نتنياهو كان يريد استمرار في الحرب، ودائما يعني دائما نصيحة العودة إلى الحرب، لأنه التفاهم مع هذا النظام صعب جدا ولا حل إلا التدمير الشامل. ولكن ترامب اليوم يراهن على الضغط الاقتصادي، الحرب الاقتصادية، هناك اليوم محاولة معالجة موضوع ارتفاع سعر النفط الحوثيين، موضوع العراق، ربما يعود سعر النفط إلى سعر معقول ويستطيع الاستمرار في الحرب الاقتصادية، ومعه سنتين، هو لا يرتبط بالبرنامج الانتخابي، التركيز على الانتخابات لا أعتقد هو ما يفعله ترامب يعتبر أنه عنده سنتين كاملتين للاستمرار في

0: مواجهة النظام الإيراني.
1: دكتور حسين، الاقتصاد الإيراني يعني في تدهور، المسارات الثلاثة التي تتبعها الولايات المتحدة يعني هي ضاغطة وتؤثر فعليا على الداخل الإيراني. المطالب الإيرانية اليوم للتوصل إلى تفاهمات تنهي هذه الحرب، هل هي واقعية برأيك؟
2: المطالب الإيرانية التي لخصتها يعني مذكرة التفاهم هي معقولة وطبيعية يعني في تصوري، وإيران لا تريد أنه يعني أكثر من ذلك، ولكن يعني ترامب هو يتعامل مع كل الأمور بمزاجية، يعني بعبارة أدق يعني عندما يضغط عليه ينقلب على أي شيء، سواء كانت مذكرة تفاهم أو غير مذكرة تفاهم يوجد التبريرات لها. من هنا أتصور أن ما تريده إيران يعني هو لا يزيد عن ما طرح في مذكرة التفاهم التي وقعت. صحيح أن البعض في إيران يطرح أكثر من ذلك، ولكن مجلس الأمن القومي في إيران الذي ويدير عملية التفاوض إن كانت موجودة ويحدد عادة السقوف السياسية، هو لا يطرح أمور أكثر من ذلك.
1: لكن دكتور، يعني هناك تساؤل يطرح في هذه المرحلة تحديدا، هل من تنازلات ممكن أن تقدمها طهران من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب؟
2: يعني أولا ما يطالب به الرئيس الأمريكي وليس تنازلات، ويقول أريد استسلام، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. نعم إيران تقول إنه الإطار الذي يجب أن يحكم التفاوض هو رابح رابح، وقاعدة رابح رابح أن يكون الطرفان منتصران وأن تكون التنازلات متبادلة. أن نتصور أن يحدث إيران تتنازل وترامب يتعنت، هذا غير مطروح إيرانيا.
1: دكتور إحسان، الصيغة التي من الممكن أن يتم التوافق عليها إذا ما كان بالفعل هناك محاولة لإنهاء هذه الحرب عن طريق مفاوضات بناءة.
0: يعني بالنسبة لترامب الأمر هناك خطوة أولى وهناك خطوات تلي الخطوة الأولى، يكون هناك فتح الملاحة في المضيق، عدم الاستمرار في تعطيل الملاحة في المضيق، وعودة وضع المضيق القانوني لما كانت عليه في الماضي. يعني هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، هو خطوة يعني قابل للدخول في كل المواضيع الخلافية. الأمريكي يعتبر أن يمكن التفاهم مع إيران بالنسبة للمواضيع الخلافية الثلاثة، ولكن هناك موضوع المضيق. يعني ولفتني ما قاله يعني ضيفك الدكتور حسين بالنسبة لآلية القرار في إيران. آلية القرار هي أن هناك ترفع توصية من مجلس الدفاع إلى المرشد، هو صاحب الكلمة النهائية الذي يقبل بالتوصية أو يرفضها. اليوم هناك علامات استفهام حول إذا كان هناك مرشد، هل هو قتل، هل هو غير قادر على إداء مهامه، لذلك هناك الصراعات بين الأجنحة وعدم القدرة على أن يأخذ قرار ويتم الالتزام به من الجميع. يعني المقالة في نيويورك تايمز أكدت الذي قاله ترامب، أن هناك أجنحة مختلفة، وهو الاعتداء على الملاحة في المضيق بعد الاتفاق الإطار الذي اعتبره البعض في إسرائيل وفي واشنطن استسلام لإيران المفارقة. يعني كان اتفاقا ممتازا لإيران وتنازلا مهما من ترامب لكي يبني ثقة مع النظام الإيراني، ولكن أطلقوا النار. والصحفية الإيرانية الأمريكية قالت للرئيس الإيراني لم يعرف، رئيس الحرس الثوري لم يعرف، فريق ثالث أطلق النار على السفن، وتفاجأ رئيس قائد الحرس الثوري وتفاجأ رئيس الإيراني على ذمة الصحفية في نيويورك تايمز. يعني فهناك علامة استفهام، هناك مشكلة كبيرة. ترامب ليس المشكلة، المشكلة في طهران، المشكلة
1: دكتور
0: في
1: حسين، يعني
2: القرار
1: هذه النقطة
2: الإيراني
1: مهمة
2: ما الذي
1: أنقلها إلى
2: حدث.
1: الدكتور حسين. دكتور حسين، هل القرار اليوم موحد في إيران؟
2: لا، القرار موحد في إيران، واضح أن إيران دولة مؤسسات، ليست إيران دولة مجموعات أو ضاغطة أو قوة إلى آخره. لا، إيران أثبتت أنها دولة مؤسسات من الطراز الأول، بعد أن يعني قامت أمريكا في الضربة الافتتاحية باغتيال القائد

0: الشهيد، وأكثر من 100 شخصية مهمة في النظام، خاصة القيادات العسكرية. إنه كل هذا يعني لو لم تكن إيران دولة مؤسسات لما كانت هناك إمكانية ل يعني إيجاد البدائل وإعادة النظام إلى السكة التي المحددة لها. من هنا أتصور أن موضوع الكلام عن أن في إيران هناك اختلاف، هذا كلام وادعاء أمريكي لتبرير سياسات ترامب. ومن بدأ الحرب؟ أمريكا بدأت الحرب، إنه وإيران كانت على طاولة التفاوض.
1: نعم دكتور.
0: يعني من هنا الموضوع ليس في إيران، موضوع في مسودة الاتفاق شكرا. كانت موجودة لدى وزير الخارجية العماني.
1: وصلت الفكرة دكتور حسين.
0: المشكلة شكرا. في الطرف نعم. الآخر.
1: شكرا. إذن من طهران الدكتور حسين رويوران، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت، شكرا جزيلا لكما. وإلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في التوتر المتصاعد حول مضائق الإقليم ودلالات التحركات الدولية لاحتوائه.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. مشهد المضائق في الشرق الأوسط بين هرمز وباب المندب ووتيرة التصعيد ورفع حالة التأهب. ناقلة تصاب بمقذوف في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه ناقلة خالفت مسارات العبور الإيرانية بين المضيقين. يصبح السؤال، هل نحن أمام ترتيبات ردع دولية لاستعادة حرية الملاحة، أم أمام مرحلة أوسع من عسكرة الممرات الحيوية في المنطقة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: التحالف البحري متعدد الجنسيات، الاتحاد الأوروبي، دول الخليج، وكذلك الولايات المتحدة. مواقفهم رسمتها مواقف اتسمت بتزامن نسبي. البداية بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي تم الإعلان عن انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التحالف اللواء عبد الله الشهري قوله إن أي تحديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية. أما الأوروبيون فينظرون إلى أزمة المضائق من زاوية حماية التجارة والطاقة ومنع انتقال التصعيد إلى خطوط الإمداد. فمسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أو عفوا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تقول إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وتشير إلى أن عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى تأهبها. في الأثناء يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، ويدعو إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز. وهنا يجمع الموقف الأوروبي بين التأهب البحري والدعوة إلى مخرج سياسي يحمي الملاحة ولا يوسع الحرب. أما دول الخليج فتقرأ التصعيد في هرمز بوصفه تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها. فالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، ويؤكد أنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. بهذا المعنى تريد دول الخليج منع اختزال المضيق في تفاوض أمريكي إيراني، وتثبيت أن حرية الملاحة فيه جزء من أمن الخليج كله، لا ورقة ضغط بيد أي طرف. هذه التطورات تأتي بعد نبرة تصعيدية اتسم بها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان موقع أكسيوس قد نقل عنه قوله إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، مضيفا أن أمامه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. كل هذه التطورات المتلاحقة تتزامن مع ميدان يزداد توترا في مضيق هرمز ومحيط مضيق باب المندب، ونتابع التفاصيل هنا على الشاشة التفاعلية مع صهيب.
3: نشوان، نحن نتحدث الآن عن ممرين استراتيجيين وأنظمة حماية إن صح التعبير، أو أفكار لحماية هذه الممرات التي تتحكم بشكل كبير في حركة التجارة العالمية. نتحدث عن هرمز،

0: الذي تمر منه 20% من النفط الذي يتحرك نحو العالم، وباب المندب الذي تتحرك منه التجارة العالمية بشكل أساسي بين الشرق والغرب. وبالتالي العيون الآن متجهة إلى باب المندب بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية وسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على المضيق، وأيضا الأزمة في هرمز. إذا ما بدأنا في مضيق هرمز، بات معروفا الآن أننا نتحدث عن المسارات وأزمة المسارات في مضيق هرمز للتحرك من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب، وأيضا دخول الناقلات وحركة التجارة وتحديدا ناقلات النفط والغاز إلى منطقة الخليج لحمل الغاز والنفط للعالم. المسارات الآن بهذه الصورة هي الأزمة أو عنوان الأزمة المتفجرة في هرمز، لأننا نتحدث عن ثلاثة مسارات. المسار الأزرق والمسار الإيراني الذي تريد إيران أن تسحب السفن باتجاه شواطئها
1: الشمالي
0: طبعا، أن تسحب السفن باتجاه شواطئها حتى تتحكم في حركة الملاحة في المضيق دخولا وخروجا. المسار الأحمر هو المسار الدولي المتعارف عليه والذي يعتقد بأنه مفخخ بالألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن بين حين وآخر أن هذه الحركة لا تزال طبيعية إلى حد كبير، وأنها استطاعت أن تنظف هذا المضيق من هذه الألغام، ولكن قبل ذلك كان قد فتح مسار آخر هو المسار الأخضر أو المسار الجنوبي القريب من الشواطئ العمانية لتسهيل الحركة. الحركة في مضيق هرمز تتوتر، لماذا؟ لأنها تنخفض بشكل كبير، انخفضت بعد الحرب إلى ما يقرب من 90%، وهذه الأيام خلال 48 ساعة الماضية أيضا انخفضت بشكل كبير. يعني قبل 48 ساعة كانت السفن تتحرك تقريبا، كان هناك 15 سفينة إلى 14 سفينة، اليوم نتحدث عن 4 و5 سفن بعد التوترات الأخيرة والتصريحات المتصاعدة من واشنطن نحو توجيه ضربة في إيران. إذا ما تحدثنا عن العين الأخرى أو النقطة الأخرى،
1: باب المندب
0: الآن عاد إلى الواجهة أو تصدر الواجهة، لأننا نتحدث عن التطورات الميدانية التي حصلت في اليمن وسيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق واسعة من الساحل الغربي للبلاد وصولا إلى منطقة باب المندب. السيطرة هنا تخيف المجموع من أن الجماعة قد تقرر في لحظة من اللحظات أن تغلق المضيق، لذلك يستنفر العالم الآن. إذا ما تحدثنا على الخريطة نشوان، وصلت مقاتلو جماعة أنصار الله إلى جزيرة ميون، وهذه الجزيرة الاستراتيجية، لأننا نتحدث عن مضيق أصغر من هرمز، نتحدث عن حوالي 27 كيلومتر تقريبا. المسافة بين ميون والشواطئ اليمنية حوالي 4-5 كيلومترات، والمسافة بين ميون والشواطئ الجيبوتية حوالي 20 كيلومتر، وبالتالي القدرة على السيطرة أسهل، بالإضافة للسيطرة على الشواطئ الغربية، بالإضافة إلى السيطرة على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبالتالي الأعين الآن نحو باب المندب، لأنه أي لحظة تتخذ فيه جماعة أنصار الله الحوثية قرارا بإغلاق باب المندب، هذا يعني أن المنطقة ستتوتر. لذلك نتحدث الآن عن بشكل أو بآخر عن أنظمة الحماية أو مشاريع أمنية في المنطقة. التحالف متعدد الجنسيات الذي يركز بشكل أساسي على منطقة باب المندب، سواء البحر الأحمر أو باب المندب أو خليجي عدن، يريد أن يؤمن هذه المنطقة. ولكن العملية الأوروبية أسبيدس التي تتحدث عن نطاق أوسع يشمل البحر الأحمر وباب
1: التي
0: المندب
1: التي هي غير قتالية،
0: هي دفاعية بدرجة أساسية، وتأسست أصلا في فبراير عام 2024، ولكن وسع نطاقها بعد الحرب، وهي أوسع نطاقا أيضا جغرافيا، لأن نتحدث بالإضافة إلى خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر يدخل في نطاقها بحر العرب وخليج عمان وهرمز، لأنها تسعى لتأمين هذه الحركة في هذه المنطقة بشكل كامل. إلى أين ستتجه الأمور؟ هذا متوقف على ماذا سيأخذ أصحاب القرار قراراتهم فيما يتعلق بمندب أو فيما يتعلق باتفاق أو عودة التصعيد في هرمز.
1: شكرا لك صهيب، وبالتأكيد مشاهدينا هذا التوتر بالفعل القائم على المستوى الميداني متصاعد كما تابعنا في الخريطة التفاعلية مع صهيب العصا، نتعمق في تفاصيل ذلك ودلالاته مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. الحقيقة السؤال الأهم الذي سنبدأ به دكتور إبراهيم فريحات هو دلالات هذه التحركات والتصريحات فيما يتعلق بمضيق باب المندب وهرمز، لكن نبدأ بمختلف الأصعدة يعني بشكل عام.
2: نعم، بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية هناك يبدو أن قرارا يتم تدارسه بالوقت الحالي لا يعني أن هناك قرارا نهائيا، ولكن قرارا حقيقيا خيارا عسكريا على الطاولة يتم تدارسه من أجل إنهاء الأزمة في مضيق هرمز.

0: في الدرجة الأولى، وبطبيعة الحال في مضيق باب المندب أيضا. هذا الخيار أنا باعتقادي هو برز إلى السطح مرة واحدة بعد أن اختفى لفترة طويلة بسبب حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأطراف، إيران ودول الخليج والولايات المتحدة بنفس الوقت.
1: طيب، هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها هنا عن ثنائية المضيقين، بمعنى أصبحت المسألة مترابطة، هرمز مع باب المندب؟
0: لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة رغم على أرض الواقع، ولكن في الجوانب النفسية لأسواق الطاقة، نعم، على المستوى الإدراكي، نعم، على المستوى الإدراكي، على المستوى النفسي بالنسبة إلى أسواق الطاقة هي تشعر بذلك. وبالمناسبة يعني لا يفترض أن يتم إغلاق المضيق بشكل فيزيائي، أي بمعنى أن يكون هناك قوات تمنع مرور السفن أو أن يكون هناك ألغام في البحر حتى يأتي تأثيره على أسواق الطاقة. مجرد التصريحات والتشككات هي تنعكس، وقد رأينا هذا ينعكس على أسعار البنزين وعلى أسعار الديزل أيضا، والذي له تأثير كبير على جوانب مختلفة من القطاعات الاقتصادية. إذن هذا المستوى الإدراكي أعتقد هو الذي يؤثر، ولكن ما زلنا بعيدين على أرض الواقع أن نتحدث عن ثنائية المضيقين.
1: طيب، لكل فعل رد فعل، فيما يتعلق بهرمز معلوم ونتابع لأشهر ما يجري، فيما يتعلق بباب المندب أيضا السعودية، المملكة العربية السعودية لديها تحرك على المستوى الدفاعي ولمجابهة هذا الخطر، وأيضا نتحدث هنا عن تحركات على المستوى الدولي،
0: نعم،
1: وآخرها تصريحات كايا كالاس، وبالتالي كيف تنظر أنت إلى رد الفعل الدولي إزاء هذه المشكلة؟
0: أشعر بأن الموقف الدولي هو لم يتوقف إزاء تحديدا مضيق باب المندب حتى قبل الحرب، إذا عدنا بالذاكرة قبل الحرب على إيران في شهر فبراير، أنه كان هناك مسألة قرصنة بايرسي وإلى آخره، وكان هناك تحالف بحري دولي يمنع أو يؤمن الملاحة في مضيق باب المندب. حديثا وبعد الحرب كان هناك أكثر من محاولة. محاولة المملكة العربية السعودية في شهر يونيو بأن تطلق تحالفا بحريا من 14 دولة من أجل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، وأيضا في شهر أبريل كان هناك محاولة فرنسية بريطانية من أجل أن يكون تأمين تحرك دولي تأمين الملاحة في مضيق هرمز. فإذا المحاولة الدولية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وباعتقادي هي ستستمر، لأن هذه مشكلة اقتصاديات عالمية. المشكلة بأن هذه المبادرات لم ترى النور على مستوى الواقع في الوقت الحالي، أن هو يتعلق بشرعية الحرب نفسها، أن الحرب هي غير شرعية عندما أطلقت في شهر فبراير، والدول تتردد أن تكون جزء منها. اليوم كوريا الجنوبية رفضت أن بشكل بعد تردد لفترة طويلة رفضت أن تشارك بقوة عسكرية في مضيق هرمز، كذلك الاتحاد الأوروبي. فإذا مسألة شرعية الحرب واحد، اثنين لا يوجد رؤية إلى أين نذهب، هل نذهب باتجاه حل مشكلة هرمز، البرنامج النووي، إسقاط النظام في إيران، لا يوجد رؤية سياسية تقود هذه الحرب.
1: نعم.
0: والسبب الثالث باعتقادي هو يتعلق بالقيادة، غياب القيادة، لا يوجد قيادة أمريكية تثق فيها الأطراف من أجل أن تسير معها كما حدث في الحروب السابقة في الخليج، الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. إذن دول الخليج على سبيل المثال هي متشككة ما بين، لأسباب مفهومة ومعقولة وشرعية، أن قرار الحرب لم تستشار فيه ولديها تحفظات على الموضوع، فلا تثق بأن هناك قيادة أمريكية يمكن أن توصل أن يعتمد عليها. كذلك الأوروبيين لا يثقوا بهذا الموضوع بسبب أزمة جرينلاند. فإذا غياب القيادة التي تثق بها الأطراف هو مشكلة كبيرة.
1: أشكرك أستاذ الصراع الدولية دكتور إبراهيم فريحة، شكرا لك على هذه المداخلة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: وإلى تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز، كما أعلنت أنها استهدفت بعدة غارات تجمعات تابعة لجماعة الحوثي جنوب محافظة مأرب. هذا وقد طالب بيان لمجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين، كما دعا الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن. ومعنا من نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. أهلا بك بيسان. بيسان، تفاصيل بيان الأمم المتحدة.
3: هذا البيان الذي يأتي حقيقة بعد جلستين عقدهما مجلس الأمن الدولي خلال أقل من 10 أيام، آخرهما كان قبل 3 أيام تحديدا، للتنديد وبشدة هنا بالهجمات التي طالت السعودية وطالت المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية. البيان يطالب طبعا الحوثيين بوقف هذه الهجمات وطبعا احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتوقف عن استهداف السفن. ويعني هناك قلق كما نرى من أعضاء مجلس الأمن إذا استمرار هذه الهجمات وتأثيراتها على حرية الملاحة وإمدادات الطاقة. أيضا البيان يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبحار، ويدعو إلى تعاون عملي من أجل منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والتدريب، ويشير إلى قرار مجلس الأمن الذي يعود لعام 2015 تحديدا فيما يتعلق بتسليح الحوثيين. طبعا نعلم أن كان هناك عدة قرارات قبل الحرب التي بدأت مطلع هذا العام فيما يتعلق بحرية الملاحة في باب المندب، ولكن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحديدا اليوم يشير إلى قرار يعود لعام 2015 فيما يتعلق بتسليح الحوثيين، كما يدعو على جميع الدول الالتزام بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة، و يدعو أيضا ويدين الهجمات الموجهة ضد اليمن، ويشير أيضا إلى أرقام الأمم المتحدة التي تشير إلى الوضع الإنساني الصعب فيما يتعلق بنزوح 125 ألف شخص نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن في سبتمبر، ويعرب طبعا عن قلق إزاء إصابة ومقتل العشرات في كل هذه الفترة، ويقول أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام عبر العنف والإكراه، ويدعو إلى طبعا دعم الحكومة اليمنية. كل هذا يعني لا يأتي من فراغ، لأننا رأينا كما أسلفت بداية أنه خلال مطلع هذا الأسبوع شهدنا جلستين لمجلس الأمن الدولي تناولت التصعيد من قبل الحوثيين في اليمن والسعودية، ليأتي هذه الليلة هذا البيان شديد اللهجة الذي لا يمكن أن يصدر دون أن تكون كافة الدول في مجلس الأمن موافقة عليه، بما في ذلك روسيا والصين. وهذه ربما نقطة مهمة يعني نثيرها، أن عندما يصدر بيان مجلس الأمن الدولي بيان كهذا يدين بهذه اللهجة الشديدة هذه الهجمات، فروسيا والصين أيضا تتفقان على مضمون هذا البيان وما جاء فيه، بخلاف طبعا ما نراه عادة من استخدامهما للفيتو بحق قرارات كانت متعلقة بالأزمة في الخليج منذ مطلع هذا العام.
2: شكرا. إذن من نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، شكرا جزيلا لك. إنسانيا، تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون المساعدة.
4: تشتعل الحرب من جديد في اليمن وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج. وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5,000,000 يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع المخاوف الأمريكية بشأن غرينلاند ولن تتحمل الولايات المتحدة أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. ومعنا من واشنطن سيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. أهلا بك سيد خالد، وأبدأ معك من أهمية هذا الاتفاق إلى الولايات المتحدة وماذا يعني؟
5: مساء الخير وتحية لك والجمهور الكريم. بالتأكيد الاتفاق هو المستفيد الأكبر منه هو الرئيس ترامب، لأنه الاتفاق حتى الآن نقاطه غير واضحة، سيعلن تفاصيل الاتفاق غدا، ويبقى بالتأكيد هو مهم من الناحية المعنوية وغير كثير من الاتفاق السابق الذي تم توقيعه سنة 53، واللي هو يعطي أمريكا سلطات كثيرة بالنسبة للأمن، أمن غرينلاند يعني. وحسب التقرير الصحفي فهو تجديد للاتفاق القديم، بالتأكيد هو نصر معنوي للرئيس ترامب الذي طالب بضم غرينلاند للولايات المتحدة منذ مجيئه إلى البيت الأبيض، وهذا يعطي شعور أنه حصل على جزء كبير من طلبه. في الحقيقة الاتفاق ليس نهائي، أولا يجب التصويت عليه من قبل البرلمان الدنماركي ويجب المصادقة عليه من الهيئات المنتخبة في الدنمارك، والبنود سيتم نشرها غدا، وعلى الأغلب لا تختلف كثيرا عن الاتفاق الأصلي، يعني ليس هنالك سيطرة نهائية لأمريكا على غرينلاند، لديها سيطرة أمنية، وهذا اتفاق حصل في السابق وليس بالجديد. الشيء الوحيد فيه أنه يقول أنه لفترة غير محدودة، وأنا أستبعد أن يكون هنالك اتفاق لا يحدد زمنيا ويتطلب

0: تجديده بعد 50 سنة أو 70 سنة، يكون اتفاق مفتوح. هذا قد يكون من غير المنطقي، لكن كل شيء وارد هذه الأيام.
1: لكن سيد خالد، يعني ما الذي سيختلف يعني عن اتفاق 53 برأيك؟ هل سيكون هناك تواجد عسكري أكبر من قبل الولايات المتحدة في غرينلاند؟ وهل يتم إنشاء قواعد؟ ما الجديد يعني بنود هذا الاتفاق برأيك؟ ما الذي سيكون جديد فيها؟
0: يعني بالنسبة للولايات المتحدة، هي كانت خلال الحرب الباردة تخشى من أن يكون أي هجوم سوفيتي عليها في ذلك الوقت عن طريق غرينلاند أو من الحدود الشمالية المحمية من اتفاقيات مع كندا. لكن هذا الوضع غير موجود، فأنا لا أعتقد أن هنالك في حاجة ماسة لهذه الدرجة. ليس هنالك مشاكل بين روسيا الآن والولايات المتحدة، على الأقل محاولة أن تسيطر أو تمتد روسيا. روسيا نحن نعرف خلال الحرب الباردة كانت تنتشر من خلال مد الفكر الشيوعي، سواء في جنوب آسيا أو في سيطرتها على شرق أوروبا، لكن هذا الشيء غير موجود الآن. فليس هنالك خطر حقيقي، وهو أكثر منه مثل ما قلت معنوي. وتقريبا يعني غرينلاند كقربها للولايات المتحدة ليست قريبة جدا، هي أقرب لكندا، لكن أمريكا تعتبر كل بقاع العالم بالنسبة لها خطوط أمنية مهمة. فالموضوع مثل ما قلت هو معنوي بالنسبة لأمريكا ولمطالبة الرئيس الأمريكي. حتى الآن غير واضح بالاتفاق إذا كان هنالك أي شيء يتعلق في حقوق التنقيب عن المعادن الثمينة، ولأنه هذا كان اهتمام الرئيس ترامب الأكبر عندما طالب بضم غرينلاند. كان يتكلم على المعادن الثمينة الموجود في أراضي غرينلاند. الاتفاق حتى الآن بنوده غير واضحة. إذا كان محصور بالاتفاق الأمني، فلا زال لغرينلاند وللدنمارك سيادة نهائية على التصرف في حق التنقيب والحقوق الاقتصادية في جزيرة غرينلاند. لكن من الناحية الأمنية، أعتقد أنه متفق سابقا بين الدنمارك والولايات المتحدة على أن أمريكا لديها حقوق واهتمامات أمنية في هذه الجزيرة نتيجة موقع الاستراتيجي وقربها على أوروبا وعلى روسيا.
1: ويمكن يعني ربط ما تحدثت به رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يمثل أهمية واستفادة للناتو والدول الأوروبية، باختصار إذا تفضلت.
0: بالتأكيد مثل ما قلت، نتيجة قربها لأوروبا بالتأكيد هذا شيء مهم. الولايات المتحدة لديها إمكانيات كبيرة في أن تصرف على بنية عسكرية في جزيرة غرينلاند. أوروبا ليست بهذا الاستعداد لأن تصرف مبالغ طائلة، وبالتالي بالنسبة للدنمارك أمريكا تعطي غطاء عسكري ودعم أمني بدون حاجة أن تقوم الدنمارك بصرف أموال في الجزيرة.
1: سيد خالد، يعني في هذه المرحلة تحديدا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا ما ذهبنا إلى ما كان يريد خلال فترته يعني الرئاسية هذه، هو يحقق بعض يعني مما قاله كنظرة شمولية. هل يمكن ربط ما حدث اليوم لغرينلاند وهذا الاتفاق مع أيضا الجانب الانتخابي والحملة الانتخابية وانتخابات التجديد النصفي؟
0: بالتأكيد الرئيس الأمريكي بحاجة لأي نصر، حتى لو كان نصر معنوي، وهذا نصر معنوي على الأقل للماجا أو المجموعة المؤيدة لترامب. هو قال أريد غرينلاند، والآن يسوق هذا النصر كأنه حقق الوعد في أنه يضم غرينلاند، والآن سيقول أنه على الأقل ضمنتها أمنيا، رغم أنه كان يتكلم عن الضمانات الاقتصادية. يريد غرينلاند لأسباب اقتصادية أكثر منها أمنية، لكن بالتأكيد هذا نصر سيقدمه لمؤيدينه، لكن أنا لست متأكد أنه سيكفيها في هذا الوقت الانتخابي، لأنه هنالك وضع اقتصادي شائك، وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية كلها مرتفعة.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. مواجهة تجارية ودبلوماسية أخرى قد تدخلها الولايات المتحدة مع الصين والهند بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي رسميا تشريعا يمنحه سلاحا جمركيا غير مسبوق للضغط على كبار مشتري الطاقة الروسية. هيثم أبو صالح يقدم مزيدا من التفاصيل في التقرير الآتي.
2: عقوبات أمريكية على النفط الروسي، هل يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين والهند؟

0: كل المؤشرات تدل على أن واشنطن على أبواب مواجهة تكتيكية أكثر من كونها صداماً مباشراً مع بيجين ونيودلهي، بعدما منح الكونغرس الأمريكي الرئيس ترامب رسمياً سلاحاً تشريعياً قوياً لفرض رسوم جمركية عقابية ضخمة على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز من موسكو. بالنسبة لجوهر هذه العقوبات، هي تنطلق من تشريع أقره مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 262 صوتاً يعرف باسم قانون لانسي جراهام لعقوبات روسيا وإيران لعام 2026. القانون يمنح الرئيس ترامب صلاحية قانونية لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط والغاز الروسي. ومن أهداف القانون الأخرى خنق عائدات الكرملين عبر معاقبة ما يعرف بأسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للتحايل على العقوبات الدولية والسقف السعري الذي فرضته دول مجموعة السبع. بحسب مراقبين، فإن الهدف الحقيقي لواشنطن هو إجبار الصين التي تستحوذ على نحو 50% من صادرات الخام الروسي المنقول بحراً، والهند على 37% من صادرات الخام الروسي، على تقليص مشترياتهما من موسكو أو دفع ثمن سياسي وتجاري مقابل الحصول على ما يمكن وصفه باستثناءات أمريكية بدلاً من قطع العلاقات النفطية بالكامل، وهو أمر مستبعد نظراً لحاجة البلدين الماسة للطاقة. في ردود الفعل على القانون، دانت كل من الصين والهند بشدة إقراره، وقد اعتبرت الصين التي يلتقي رئيسها شي جين بينغ الرئيس ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل أن القانون تطبيق مرفوض لسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع التي تنتهك سيادة الدول. وقالت الهند إن الإجراءات الأمريكية تضر بالعلاقات الثنائية، مؤكدة أنها ستحمي مصالحها السيادية. حتى هذه اللحظة لم يوقع الرئيس ترامب على القانون الذي يضع مصاف التكرير في آسيا أمام خيارات صعبة، وما قد يرافق ذلك من قفزة حادة في أسعار النفط العالمية في حال تم تفعيل هذه الرسوم.
1: وفي ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
2: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي، مقارنة ب3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370 ألف طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نمواً تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2 مليون طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: إذا مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث.
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
13: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور.
14: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
15: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
16: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
15: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
17: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
18: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
19: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
20: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى،
21: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
22: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
23: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
24: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
25: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
26: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
27: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
28: والله نفسي في رغيف خبزها.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك، أعلن ترامب حظر سي إن إن وأم إس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت

0: جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد أهلا بك، ونتوقف معك عند أبرز التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياق هذه التصريحات المرتبط سواء بالانتخابات أو حتى بفرض عقوبات جديدة على إيران.
1: نعم أنس، آخر تصريحات الرئيس ترامب أيضا مرتبطة بسياق الانتخابات والحسابات الانتخابية، حينما يقول للصحفيين في البيت الأبيض إن الصراع والحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، وإن الأسعار ستعاود إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب بل وأدنى من ذلك، وأن تحمل الأعباء مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي أمر مطلوب، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي إذا خير بين هذا الارتفاع في الأسعار ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي سوف يختار منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كان اللافت أيضا في تصريحات لنيوز نيشن عدم تأكيده أو أنه تجنبه بالأحرى تجنبه التكرار توجيه التهديدات بضربة واسعة لإيران، رغم أن سؤال الصحيفة كان حول ما أطلقه من تصريحات يوم أمس من أنه أمام قرار كبير ومن أنه إما أن يوجه ضربة واسعة لإيران لمحو نظامها كما قال أو أنه قد لا يفعل ذلك، تجنب السؤال حول هذا التهديد، وكانت الإجابة تركز على المفاوضات والاتفاق بدلا من ذلك، حينما قال إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق وإنه لن يبرم اتفاقا معها إلا إذا كان اتفاقا جيدا، وهو كان كرر ذات الرسائل فيما يتعلق من أن إيران مهتمة باتفاق ومهتمة بمفاوضات، ومن أنه يملك وحده القرار بهذا الشأن، ومن أنه منفتح مع ذلك على هذا الخيار. إذن هذه كلها مواقف ترتبط بالحسابات الانتخابية، ولا سيما أن الاستطلاعات تكشف عدم شعبية هذه الحرب، ولعل مثار غضب الرئيس ترامب من وسائل الإعلام كما نسمعه ينتقدها بشكل كبير، وقد اتخذ خلال الساعات الماضية قرارا لافتا أثار جدلا واسعا هنا، حينما قرر حظر شبكة CNN وكذلك MS Now وأيضا بوليتيكو من تغطية البيت الأبيض، منع مراسليها أو اتخذ قرارا بالأحرى بمنع مراسليها من تغطية البيت الأبيض، إذ لم ينفذ القرار على حسب علمي حتى الساعات المتأخرة، لكن ذلك قوبل بالرفض من هذه الوسائل باعتبار أنه ينتهك الحقوق الدستورية. أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث كان لافتا في منشور تأييده لهذا القرار، وكانت وزارة الحرب سبق وأن وضعت ما اعتبرته ضوابط فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، وما أدى إلى انسحاب الكثير من الوسائل من تغطية الوزارة. لكن في المجمل كل ذلك مرتبط بالحرب مع إيران وتغطية الحرب مع إيران، وما تراه هذه الإدارة من أن وسائل الإعلام لا تقدم صورة منصفة ومتوازنة بشأن هذه الحرب، بل وتذهب اتهامات الإدارة إلى أنها بعض الوسائل تكاد تكون متواطئة مع إيران وتظهر الجانب الأمريكي وكأنه منهزم والجانب الإيراني وكأنه يحقق انتصارات. في المجمل يتوقع أن يكون مآل ذلك إلى مواجهات قضائية. هذه الاستطلاعات التي أشرت إليها كان آخرها استطلاع فوكس نيوز، والذي أشار إلى أن 71%

0: من الأمريكيين أو بالأدق المستطلعين قالوا إنهم يعتقدون إن هذه الإدارة تفتقر إلى استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالحرب مع إيران. بينهم 95% من الديمقراطيين، 83% من المستقلين، وهذه نسبة لافتة، أيضا 43% من الجمهوريين من حزب الرئيس نفسه يرون أن الرئيس ليس لديه استراتيجية واضحة في هذه الحرب، إضافة إلى أن 60% يعتبرون أن قرار الحرب كان قرارا خاطئا. أيضا 61% يرفضون أو لا يؤيدون الرئيس ترامب في هذه المرحلة، في مقابل 37% ما يزالون فقط يؤيدونه. واللافت في هذا الاستطلاع أيضا، وهذا مرتبط بالانتخابات ومرتبط بالحرب على إيران، أن 34% يرون أن الاقتصاد ومستوى المعيشة وكلفة المعيشة هي قضيتهم الأولى، وهذا يجعل أيضا قضية الحرب مع إيران قضية أولى، لأنها ما يسبب هذا الاضطراب في الأسعار وما سبب هذا الارتفاع في الأسعار، ومن ثم هذا سينعكس بطبيعة الحال في توجهات الناخبين كما هو متوقع. أنس،
1: شكرا. مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
1: الآن أرحب من واشنطن بمحمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وأرحب من طهران بالدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين، ما الرسائل التي أراد الإيرانيون إيصالها من خلال هذا التجمع في طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني موضوع كلنا فداء لإيران هو شعار طرح أنه منذ بداية الحرب، وكان هناك أكثر من 30 مليون متطوع سجلوا في هذا يعني الموقع. ويوم أمس كانت هناك أول مناورة ل300,000 من هؤلاء في طهران. يعني هذا يعكس الاستعداد الشعبي لمواجهة أي عدوان عليها، يعكس التفاف الشعب حول الحكومة والقيادة التي انتخبتها هي. ومن هنا أتصور أن هذا الاستعداد الذي يطرح هو يعكس أن إيران رغم كل الظروف السيئة، رغم كل الضغوط الاقتصادية، رغم الحرب ويعني ما أدت إليه، لا زال صامدا في موقع الدفاع عن الوطن. وفي تصوري أن يعني ما حدث أمس هو يعطي رسالة مهمة للطرف الأمريكي أن الضغوط صحيح أنها تؤثر على المستوى المعيشي، على القدرة الشرائية، تضغط على الشعب الإيراني قبل الحكومة، ولكن لا زالت هناك وحدة بين الشعب وبين الحكومة في إيران.
1: طيب أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن، إلى أي حد تنظر الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى هذه المناورة أو هذا التجمع على أنه مؤشر يقرأ عندما تفرض العقوبات أو يتم الضغط على إيران فيما يتعلق بالملف الاقتصادي على وجه الخصوص؟
4: أعتقد، تحية طيبة لك مبدئياً والأستاذ الدكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترى هذه التظاهرات في صورة مغايرة، هي تعتقد أن النظام الإيراني هو من ينظم هذه التظاهرات والتجمعات والقشود من أجل إظهار الدعم الشعبي له، في وقت تدرك أو يدرك صناع القرارون في واشنطن أو يؤمنون على أقل تقدير أن هناك غضب شعبي عارم على النظام الحاكم في إيران بسبب الحالة الاقتصادية التي تزداد سوءا كل يوم منذ بدء الحرب، وبسبب العقوبات الأمريكية بالطبع الصارمة. هناك حصار بحري يمنع تصدير واستيراد النفط من إيران، هناك منع لأي حاويات داخل الموانئ الإيرانية عن طريق البحر، عن طريق الخليج العربي أو بحر العرب والمحيط الهندي. الحصار على وامتد العقوبات إلى شركاء إيران التجاري، واعتقد ان كل ذلك يضعف من مكانه النظام ويزيد غضب الشعب الايراني على الحكومه في النهايه، رغم ان هناك عامل خارجي امريكي لا يمكن تجاهله. لكن اعتقد ان اليقين في واشنطن ان هذه المظاهرات والتظاهرات هي اصطناعيه او غير حقيقيه يدفع بها النظام الايراني لاظهار الدعم الشعبي له، رغم ان ذلك غير موجود في ارض الواقع. طبعا هناك جزئيه اخرى، ان هناك الكثير من المرتبطين بدوائر الحرس الثوري الايراني كما ترى واشنطن، وترى ان كل هذه الدوائر المنتفعه هي من تدفع الى هذه التظاهرات بصوره كبيره في محاوله اظهار ان هناك دعم شعبي عارم للحكومه الايرانيه في هذا الوقت الحرج، رغم ان هناك تساؤلات حول الحاله الاقتصاديه لهؤلاء المتظاهرين. هل لديهم ما يكفيهم؟ هل هناك نقص في المواد الغذائيه او الخدمات بسبب حاله الحرب، ام ان الحياه عاديه؟ واعتقد ان هناك سرديه ايرانيه بالطبع، وهناك عدم تصديق لهذه السرديه هنا في واشنطن.
1: وأيضا فيما يتعلق بواشنطن، إلى أي حد هناك رضا عن ما قام به الرئيس دونالد ترامب حتى الآن فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وإذا ما كان هذا المسار ناجح؟
4: أعتقد كل ما قام به الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران، سواء باتخاذ القرار منفردا بالتعاون مع رئيس الوزراء السوري نتنياهو في فبراير الماضي، وصولا إلى الشهر السابع من الحرب، هناك غضب شعبي عارم على الرئيس ترامب وعلى سياساته. أعتقد أن أكثر من 70% من الأمريكيين غير مقتنعين بروايات الرئيس ترامب وتبريره لهذه الحرب، غير مقتنعين بما يكرره البيت الأبيض وكبار أركان الإدارة، خاصة وزير الدفاع ووزير الخارجية، من أن الأمريكيين قد يضحون بالمزايا الاقتصادية واستقرار أسعار الطاقة والمواد الغذائية مقابل ألا تمتلك إيران سلاح نووي. وأعتقد أن أغلب الأمريكيين حتى الجمهوريين منهم لا يكترثون بالأزمة الإيرانية إلا إذا أثرت عليهم، وهو ما حدث بالفعل منذ فبراير الماضي وحتى الآن. أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة غير مسبوقة في الداخل الأمريكي، هناك غضب عارم على الشعب على الرئيس ترامب. هذه الحرب الأمريكية الوحيدة في التاريخ الحديث التي انخفض نسبة تأييد الشعب لها، رغم أن هناك قوات تقاتل، انخفضت النسبة إلى أقل من 30%، وهذا شيء غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. كل الحروب حتى العراق وأفغانستان بدأت وزادت الدعم الشعبي لها مع استمرار المعارك وسقوط أمريكيين قتلى، لكن هذه الحرب استثنائية، هناك غضب عارم، هناك رفض لهذه الحرب منذ بداية يومها الأول حتى الآن. وأعتقد أن كل ذلك يمثل ضغط على رئيس ترامب، لأنه يدرك أن يوم الحساب السياسي هو في 3 نوفمبر في الانتخابات الكونغرس القادمة.
1: صحيح، في 3 نوفمبر. وبالحديث عن هذا السياق الانتخابي، إلى أي حد تنظر إيران إلى خصوصية وأهمية هذا الوقت بالذات عندما ترسل رسائل كالتي تحدثت عنها عقب هذه المناورة في طهران؟
3: يعني أولاً دعني أشير إلى موضوع مهم. يعني أمريكا تحاول من خلال تفكير مادي وأدوات بحث مادية فهم حالة أيديولوجية في إيران، وهذا في تصوري هو الخطأ القاتل لأمريكا عندما يعني تحاول فهم حالة الأيديولوجية في إيران من خلال أدوات مادية، لا تستطيع ولا ترتقي إلى مستوى فهم هذه الحالة، وهذا هو الأخطاء كلها هي قائمة على هذا الموضوع. بالنهاية النظام السياسي في إيران هو نظام أيديولوجي كان نتاج ثورة شعبية عارمة ولا زالت لحد الآن يعيش أجواءها. من هنا أمريكا عندما تتجاهل هذا الواقع أتصور أن الحسابات تصبح خاطئة لا تتطابق مع الواقع. هذا أولا. في موضوع أنه يعني إيران صحيح أنها تراقب الانتخابات الأمريكية، صحيح أنها تحاول أن تتفهم الاتجاهات السياسية والانتخابية الأمريكية، ولكن لا تعول عليها كثيرا، لأن إيران واجهت الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، وتقول أن كلا الطرفين قام بالضغط على الشعب الإيراني بفرض عقوبات ضد الشعب الإيراني. إيران تعول على شعبها، على قواتها المسلحة، ولكن في نفس الوقت لا تتجاهل هذا الواقع في أمريكا إن كان يصب في صالحها.
1: طيب أنقل هذه النقطة لمحمد المنشاوي في واشنطن. إلى أي حد يشكل ملف إيران موضوعا مهما في الحوارات السياسية بين المرشحين والناخبين قبل هذه الانتخابات النصفية؟
4: أعتقد أن الأزمة في الخليج والحرب على إيران لم تكن لتكون أحد القضايا الهامة في انتخابات الكونغرس. تقليديا وتاريخيا كل انتخابات الكونغرس هي انتخابات تركز بالأساس على القضايا الداخلية المحلية، ونادرا ما يكون هناك تأثير القضايا الخارجية خاصة الحروب منها، إلا إذا كان هناك تأثير مباشر على الناخب الأمريكي، وهذه الحرب تعد نموذجا جيدا لهذا التأثير. هناك منذ اليوم الأول ومنذ عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز ووقف تصدير النفط والغاز وأكثر من 20% من استهلاك العالم للطاقة كان يخرج من هذه المنطقة، أصبح هناك ارتفاع في أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة. أسعار الديزل وصلت لأرقام قياسية في التاريخ الأمريكي، وهذا يؤثر على كل شيء، على أسعار المواد الغذائية الأساسية من مأكل وشرب. وأعتقد أن التضخم أصبح مرتبط بهذه الحرب. كان هناك تضخم قبل الحرب لكن زاد بشدة وأصبح مستقرا بعد هذه الحرب. أسعار بنزين السيارات، وكل الأمريكيين يقودون سياراتهم على عكس الأوروبيين الذين يتحركون بالمواصلات العامة. هنا هنا في واشنطن ليس هناك استعمال كبير للمواصلات العامة، فأعتقد أن كل ذلك أثر سلبا على المواطن والناخب الأمريكي. من هنا أصبحت إيران أحد القضايا الهامة، والحزب الديمقراطي يستغلها في كل الفعاليات الانتخابية لإظهار أن الرئيس ترامب تحرك بمفرده، لم يستشير الكونغرس، لم حتى يستشير الدائرة السياسية المقربة منه، ولم يستشير الدبلوماسيين الأمريكيين، واتخذ القرار بسبب علاقاته الخاصة مع إسرائيل. والآن ورطنا في هذه الحرب التي استمرت لما يقرب من 17 ولا يظهر أي أفق لإنهائها في فترة قريبة. ترامب جاء إلى هذه الدورة الرئاسية الثانية والأخيرة متعهدا بعدم خوض أي حروب خاصة في الشرق الأوسط، ومع أول ساعات الحرب تعهد أن الحرب ستكون قصيرة وخاطفة، لن تستمر أكثر من 4 أو 5 أسابيع على أكثر تقدير. والآن نحن في منتصف الشهر السابع، وأعتقد أن كل ذلك يصل إلى الناخب الأمريكي الغاضب بشدة من الرئيس ترامب وحزب الجمهوري بسبب هذه الحرب.
1: طيب وبرأيك هل تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب قد يقدم على خطوات مختلفة عما عهدناه تغير من حالة اللاسلم والحرب أملا بتصحيح المسار لحزبه في هذه الانتخابات؟
4: لا أعتقد أنه سيقدم على حركة تصعيد بمعنى هجمات عسكرية ضخمة على إيران. هو يدرك أن من الصعب جدا ترجمة التفوق العسكري الأمريكي إلى حل دبلوماسي سريع أو صفقة يجعلها بمثابة انتصار للولايات المتحدة. من هنا أعتقد أنه سيؤجل أي عمل كبير لإنهاء هذه الحرب سلما أو حربا إلا ما بعد الانتخابات. إذا كان هناك مسار للتفاوض يجري الآن في أبواب مغلقة لا نعرف عنها، قد يكون خبر جيد له وللجمهورين إذا ما تم ذلك قبل الانتخابات التي ستكون هنا بعد 45 يوما. وأعتقد أنه إذا لم يتم الوصول إلى حل دبلوماسي قبل هذه الفترة قد يكون هناك خيار عسكري بعد الانتخابات وليس قبلها.
1: طيب دكتور حسين، إلى أي حد إيران قادرة على الحفاظ على الوضع الراهن والتعايش معه، رغم أن مسؤولين إيرانيين كثر كانوا قد تحدثوا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستمر، إلى متى؟
3: في تصوري أن إيران ترى أنها هي كانت ضحية حرب، يعني بالنهاية أمريكية إسرائيلية، وليس أمامها إلا الصمود. وصحيح أن الحصار البحري يضغط على الشعب الإيراني، هناك تضخم، هناك غلاء، ولكن ليس هناك شح في المعروض من البضاعة في السوق الإيرانية. هذا طبيعي، هو ليس وضعا مقبولا ومثاليا للشعب الإيراني. الشعب الإيراني أيضا يريد أن يخرج من هذه المتاهة التي خلقها ترامب، ولكن ليس أمامه إلا أن يصبر. يعني ظرف حرب، وليس أمامه إلا أن يصبر، رغم أن الحكومة تحاول بشكل أو بآخر أن تواجه هذه المشاكل بحلول وإن كانت متواضعة. يعني مثلا موضوع طوابير السيارات في محطات البنزين انتهت الآن، غير موجودة، واستطاعت الحكومة ومن خلال برنامج زيادة الإنتاج أنه تجاوز هذا الموضوع. الحكومة تحاول مساعدة الناس من خلال إعطاء دعم مادي لكل مواطن إيراني لزيادة القوة الشرائية. يعني هذه كلها هي حلول ترقيعية لمواجهة ما تفرضه أمريكا، ولكن الإرادة لا زالت هي مع الصمود ضد هذا العدوان.
1: نعم، لكن إلى أي حد ستستمر هذه الحكومة كما قلت في طرح هذه الحلول الترقيعية؟ نتحدث عن أشهر مثلا حتى نهاية هذا العام؟
3: يعني لا يمكن يعني الحديث عن مدى محدد يعني، ولكن أنا أتصور نعم إيران تستطيع أن تصمد أشهرا أمام هذه الضغوطات التي تمارس من قبل أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر لمحمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. احتمالات شن عمل عسكري أمريكي في إيران كما لوح الرئيس ترامب، والمواقع المحتمل مهاجمتها، نتعرف عليها في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة ليلى الشيخلي.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية، نبدأها بتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق في إيران، ويقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران، ويأمر قواته بالحفاظ على مستوياتها الحالية في الشرق الأوسط، وذلك حتى نهاية العام الجاري. في حال نفذت واشنطن موجة جديدة من الهجمات، ما هي الأهداف المحتملة لهذه الضربات، وأين ستتركز؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه مع ضيفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا، لكن كالعادة نبدأ بمحاولة أيضا فهم على الخارطة التفاعلية معك سلام خضر. تفضلي سلام.
6: ليلى، أمام دونالد ترامب مجموعة من الخيارات سنحاول أن نتعرف إليها وفق طبعا ما يرى محللين. شكرا لك. إذن أمام ترامب مجموعة من الخيارات مع إيران، إما العودة إلى الحرب الشاملة وبالتالي نعود إلى السيناريو الذي بدأ في 28 من فبراير عبر ضربات واسعة على إيران بأكثر من موقع وبأكثر من هدف وغير ذلك. أمام ترامب أيضا خيار ثاني، وهو الإبقاء على الوضع الحالي، بمعنى كلما بداية الحصار الانتظار على الموانئ، وكلما حاول الحرس الثوري استهداف سفن وناقلات في مضيق هرمز يرد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع على الساحل الإيراني أو في الجزر الواقعة قرب أو داخل مضيق هرمز. ولكن أمام الرئيس الأمريكي خيار ثالث، ولنعرف هذا الخيار ما قد يكون سنتوجه إلى نيو مكسيكو، ولاية نيو مكسيكو في جنوب الولايات المتحدة. هذه الولاية مهمة جدا في سياق التجارب العسكرية الأمريكية. إن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة على جبل الفأس القريبة من منشأة ناتانز أيضا في إصفهان، هذا الخيار يعني وفق الجانب الأمريكي بأنه رصد، وهذا صور قمر صناعي من يوليو الماضي، رصد الجيش الأمريكي وجود أعمال في هذه المنشأة الواقعة على جبل الفأس، بل أسفل جبل الفأس على عمق لا يمكن تقديره بشكل مستقل ودقيق. إن اتخذ الرئيس الأمريكي خيار الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة، نحن بحاجة إلى الذهاب مجددا إلى نيو مكسيكو وإلى هذا الموقع تحديدا، إلى سلسلة جبال واقعة في واحدة من الصحاري في ولاية نيو مكسيكو. هذا الموقع هو أحد مواقع تجارب الأسلحة الأمريكية. في هذا الموقع تم تجربة أول قنبلة نووية عام 1945، ولكن التجارب التي تجريها حاليا أو يجريها البنتاغون وفق مقالة CNN أنها تعود لما قبل الحرب الحالية، وقد تكون تلك التجارب التي وقعت في هذه المنطقة ارتبطت باستهداف منشأة فوردو. على هذه الخريطة هناك مجموعة من القمم الجبلية الموجودة، وبينها هناك ثلاثة مواقع باللون الأحمر. هذه ليست أسماء المواقع، هذه صفة المواقع. هذه مواقع تجربة تفجير زلزالية لصخور في موقعها، بمعنى تجربة مجموعة من القنابل على سلسلة جبلية من الصخور. واحد من هذه النقاط على الأقل هي صخور جرانيت، أي مشابهة للطبيعة جبل الفأس، وبالتالي تم تجربة عدة قنابل في هذه النقطة وفق ما سربت CNN ووفق ما سرب موقع TWZ قبل نحو شهر ونصف. ما الذي جرى في هذه المواقع؟ وفق CNN وTWZ فإن الجيش الأمريكي تعاقد مع شركة لإجراء مجموعة من التجارب، وهناك صور لواحدة من هذه التجارب التي تم تنفيذها. هذه خريطة للمواقع، هذه خريطة للموقع التجريبي. ما جرى ليس مجرد تجربة قنبلة، بل محاكاة لضرب منشأة لم يتم تحديد ما هي المنشأة. في هذه الصورة المأخوذة من المصادر المفتوحة يتم ملاحظة وجود فتحتي نفق، يعتقد أن هذه هي مخلفات تفجير واحدة من القنابل الخارقة للتحصينات. في إلى جنوب تلك المنطقة هناك أيضا فتحتين يعتقد أنهما مدخل للأنفاق التي جرى تجربة القنابل عليها. هذه التجربة لا يمكن أن نحدد التاريخ الدقيق لها، لكن وفق المصادر المفتوحة جرت قبل الحرب الحالية على إيران، أو قبل شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. في هذا الموقع أيضا تم تجربة قنبلة GBU. هذه القنبلة الخارقة للتحصينات سبق واستخدمتها الولايات المتحدة للمرة الأولى في إيران خلال الحرب الماضية. هذه القنبلة لا يمكن أن تستخدم إلا عبر قاذفة B2 استراتيجية. الجيش الأمريكي، والآن سنعرض لكم الفيديو الرئيسي الذي نشره الجيش الأمريكي لتجربة تفجير قنبلة GBU-57، وهي القنبلة الأثقل والأكبر والمخصصة لاستهداف التحصينات العميقة. لها مميزات عديدة، طبعا مميزات هذه القنبلة سيشرحها أكثر الجنرال مع الزميلة ليلى، ولكن إن اتخذ دونالد ترامب القرار بضرب جبل الفأس هذه القنبلة ستكون أساسية، إضافة إلى هذا الموقع الذي سيكون أساسيا أيضا وفق التجارب التي جرت فيه من قبل الجيش الأمريكي ووزارة الحرب الأمريكية. ليلى،
5: معلومات دسمة ومهمة جدا تؤطر لنقاشنا التالي. أشكرك سلام. إذن العقيد نضال، لنبدأ أولا بالمواقع التي يحتمل أن تضربها القوات الأمريكية ونوع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المرحلة، طبعا قبل أن نتطرق إلى الجي بي يو 57 وجبل الفرس.
7: نعم ليلى سلام قبل قليل قامت بتجميع المشهد العملياتي، نقوم هنا بتفكيك المشهد العملياتي وتحويله إلى مشهد تحليلي. بالإجابة على سؤالك، أعتقد استنادا إلى الحشد الأمريكي الموجود والذي تقريبا اليوم نتحدث عن 93 يوم منذ مذكرة التفاهم، تغير شكل الحشد الأمريكي. لم يعد الجانب الأمريكي يعتمد على الأرمادة البحرية وعلى الجو كما كان سابقا. لمسنا تحليليا أن هناك عناصر جديدة دخلت، مثلا حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة السريعة والغواصات المسيرة من نوع الكينج فيش، بالإضافة إلى أن عنصر الاستخبارات بدأ يغلب على الحشد الأمريكي. انسجاما على ذلك يمكن أن نقول، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى معركة أو حرب المراحل. في المرحلة الأولى أعتقد أنه سيذهب إلى العمليات التقليدية على خط النار الأول باتجاه المناطق التي استهدفها سابقا، باتجاه غرب إيران على الشاطئ الغربي لإيران. والسبب الرئيسي في ذلك أن الجانب الأمريكي سيعيد تأكيد ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيقوم تأكيد عمليات الضربات على طول الساحل الغربي حتى يحقق ما يعرف عسكريا أو يخلق ما يعرف عسكريا بالكريدورات الجوية التي يمكن من خلالها الولوج إلى الأهداف. هنا شكل المعركة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية سيذهب إلى التصعيد المستند إلى عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري والذي يقوم بجمع المعلومات. وأعتقد أنه في المرحلة الثانية سيكون العمل مركب، بمعنى دخول الجانب الإسرائيلي في العملية العسكرية من خلال الضرب الجوي أو الضربات الجوية على الأهداف في العمق الإيراني. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟ لأن كما تحدثت سلام قبل قليل، التجارب التي تجري في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية على صخور إجرانيتية، لمسنا أيضا قبل عدة أيام بأن هناك مناورات إسرائيلية تجري في جنوب الأراضي المحتلة، جنوب النقب بالتحديد، على أهداف مشابهة للأهداف الإيرانية. والملفت اشتراك طائرات F-35 الأمريكية، ما يعني أن كلا الطرفين على ما يبدو لديه سيناريو موحد سيقوم بتطبيقه.
5: إذن يعني نيو مكسيكو وصحراء النقب تشهد مناورات هدفها واحد، ولكن الحديث عن الجي بي يو 57 والتهديدات المستمرة للجبل الفأس هذه سمعناها في السابق.
7: نعم.
5: هل هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذه المرة هناك جدية في استهداف جبل الفأس؟
7: هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع أو المراقبين والمتابعين ليلى. أنا قلت قبل قليل في المرحلة الأولى الأهداف الأولى، في المرحلة الثانية هنا تكون الإجابة على سؤالك. أعتقد المرحلة الثانية ستشمل جبل الفأس، وهو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الهدف عالي القيمة، والذي أعتقد أنه الهدف الإنجازي الذي سيحاول ترامب استثماره من أجل التغني به سياسيا من أجل مكاسب انتخابية قبل الانتخابات النصفية. أيضا لا ننسى منشأة خجير، وهي من أكثر أو حسب ما يعرف بالفارسية خجير، هي جنوب طهران، من أقدم المنشآت الإيرانية، منشأة لتصنيع الصواريخ. لا ننسى أيضا يزد، مدن الصواريخ، أصفهان، كرمنشاه، شيراز، هذه المواقع التي سيركز عليها الضربات الأمريكية إن حدثت في المرحلة الثانية.
5: ولكن هناك عنصر أيضا يثير الزوبعة في الولايات المتحدة، وهو موضوع الإنزال البري، الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يحصل في عهده، ولكن الآن هناك ما يؤشر إلى أن هذا احتمال ممكن. ما درجة ونسبة فعلا تنفيذ هذا الأمر؟
7: يعني أفكك سؤالك الإعلامي وأترجمه إلى صورة عسكرية على الخارطة مباشرة. فضل. في الساحل الغربي هناك مؤشرات تجري عن عمل لي، وتم ذلك على الإعلام أكثر من مرة وعلى الجزيرة، أن هناك أكثر عمليات استهداف في مناطق سيستان بلوشستان في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران. يبدو أن هذه الاشتباكات تعطينا مؤشر على أن هناك جهد استخباري يجري الإعداد له، ولكن هذه المرة مختلف، ليس في شمال غرب إيران وإنما في جنوب غرب إيران في الجماعات الانفصالية الموجودة بالقرب من سيستان بلوشستان. هنا تكون الإجابة على سؤالك، والتي تكمن في تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الذي تحدث وقال أننا قمنا بحشد 15,000 جندي من قوات البر على المناطق الغربية من إيران. لذلك يبدو أن التحسبات مطبخ الاستخبارات الإيراني بأن هناك جهدا بريا أو عمليات إبرار قد تتم من البحر إلى البر من قبل القوات الأمريكية، سيما أن قوة الـ 85 المحمولة جوا لا تزال موجودة في المنطقة، وأيضا أن هناك قوة السلز الأمريكية موجودة في المنطقة.
5: ما دقة أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء لو حتى كانت في الحساب الأمريكي بسبب عنصر الطقس، ولذلك النافذة الآن اللي يتم الحديث عليها أنها بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وإذا ما فاز الجمهوريين فستكون قبل مارس، أما إذا لم يفوزوا فستكون قبل يناير، إلى أي حد هذا دقيق وينعكس يعني على الأرض؟
7: ترامب الذي لا يمكن الوثوق بتصريحاته كثيرا لأنها متذبذبة قال أنه سينتهي بعد الانتخابات النصفية من العمل العسكري في إيران، بمعنى أنه سيقوم بتنفيذ عمل عسكري في إيران قبل الانتخابات النصفية ليستثمر بها انتخابيا.
5: ولكن هذا سيف ذو حدين أليس كذلك؟ لأن وجود يعني boots on the ground مثل ما يشار إليها في الولايات المتحدة، هذا عنصر ربما يفتح الباب على التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة، وهذا آخر ما يريده المواطن الأمريكي في هذه
7: يعني المتحدة. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل بثقل بري كبير لأنه يدرك مخاطر الجغرافيا بالنسبة لإيران وخاصة في المناطق الجنوبية وهذه المناطق بالتحديد، ولكن قد يدخل بجهد مرافق، بمعنى أنه يقوم بإدخال جهد بري من أجل فتح قنوات للحركات الانفصالية الموجودة بالجنوب، تحدثنا عنها قبل قليل، بمشاركة الطائرات العمودية الأمريكية. ما يعني بالإجابة على سؤالك أن الجهد البري الأمريكي لن يكون جهدا شاملا، وإنما جهدا مرافقا وجهدا مساعدا. هذا الجهد يعتمد على قوات النخبة، سواء الفرقة 85 محمولة جوا أو قوات السيلز الموجودة في المنطقة وهي قوات النخبة البحرية الأمريكية.
5: ماذا عن القنابل التي يتوقع أن تستخدمها القوات الأمريكية فيها؟
7: الإجابة على سؤالك، دعينا فقط نرى هذا المشهد لهذه القنبلة، هذه القنبلة الثقيلة الأمريكية، هذه القنبلة وأكثر قنبلة متطورة لاختراق التحصينات شديدة التحصين، ولكن المشكلة
5: والتي استخدمت طبعا في السابق، يعني استخدمت في منشأة
7: في عملية 12 يوم تم استهداف مفاعل فوردوفيا هو نتانز. بالإضافة المشكلة لدى هذه القنبلة أن أكبر قنبلة يمكن أن تخترق تحصينات بعمق 11 إلى 20 متر. المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن منشأة الفائس على بعد 100 متر مستفيدة من عمق الجبال، خجير كذلك، يزد كذلك. إذن ما الحل في العرف العسكري في التارجتينج؟ هناك شيء يعرف بالـ2T2F بمعنى Find Fix و Track Targeting. هذه النظرية يبدع بها الجانب الأمريكي ويطبقها في كل عملياته، سيقوم بعملية القصف المتتابع.
5: نعم، كما وهذه قنابل أخرى أيضا
7: كما نشاهد هنا على المشهد، بمعنى استخدام الجي بي يو لعمل الثغرة، ثم استخدام القنبلة الفراغية التي ظهرت قبل قليل وتطلق من طائرات الـ F-15 كما يظهر على الشاشة مباشرة، والاستفادة من الثغرات التي تحدثها الجي بي يو، بمعنى أننا أمام عملية مركبة وليست عملية قصف أحادية من قبل الجي بي يو.
5: وكل هذا يعتمد على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي كما يقول، ولا ندري متى وكيف، ولكن سنتابع المشهد. أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لنتابع المشهد، تفضل.
1: إذن في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
8: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
9: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40% فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
8: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية. فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع المخاوف الأمريكية بشأن غرينلاند ولن تتحمل الولايات المتحدة أي تكلفة. من جهتها قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من واشنطن معنا الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك دكتور حسن، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة أولا وللرئيس دونالد ترامب ثانيا؟
10: المسألة تتعلق بالتأطير، من شأنه أن يصور الأمر على أنه انتصار وأن الدنمارك وغرينلاند قد خضعتا للضغوط التي مارسها وبأنه اعتمد سياسة المطالبة بالمستحيل للحصول على الممكن إلى ما هنالك، وقد ينجح بذلك لأنه ثمة من يروج للتو لهذه السردية. ولكن واقعيا فعليا على الأرض لا يمكن الحديث عن إبرام اتفاق، هناك اتفاق لابد من إبرامه لدى السلطة التشريعية في الدنمارك، في غرينلاند وفي الولايات المتحدة، ليصبح اتفاقا نافذا كما هو الاتفاق القائم حاليا والمبرم عام 1951. والاتفاق المبرم عام 1951 لا يختلف من حيث المضمون ومن حيث إتاحة المجال أمام التوسع العسكري الأمريكي كيفما شاءت الولايات المتحدة دون حدود عن الاتفاق الحالي. إذن الإنجاز، إذا كان ثمة إنجاز هنا، إنجاز في تحقيق اتفاق جديد، يأتي على حساب زعزعة الثقة بالولايات المتحدة لدى الدنمارك، لدى حلف شمالي الأطلسي، لدى العالم. أي هو انتصار استعراضي من باب دونالد ترامب يشعل الحرائق ثم يطفئها ويقول أنا الإطفائي.
1: نعم، لكن رئيسة وزراء الدنمارك تقول إن الاتفاق مفيد للناتو ولأوروبا، ماذا تقرأ في هذا التصريح أيضا؟
10: نعم، لأن الولايات المتحدة تتعهد خلافا لكلام دونالد ترامب على الأقل وفق النص الحالي للاتفاق، وفق التغطية والتسريبات عن هذا النص، النص ليس متاحا لأنه ليس نهائيا إلى اليوم، ولكن على أي حال وفق هذا النص الولايات المتحدة هي التي تتكلف مسألة حماية جرينلاند، وبالتالي تخفف أعباء مالية كبيرة عن الدنمارك وعن جرينلاند، لأنها تجعل من جرينلاند مشمولة في القبة الذهبية التي يريدها دونالد ترامب لحماية أمريكا الشمالية. إذن نعم، ثمة فوائد للدنمارك وجرينلاند، ومن شأن الحكومتين أن تشيرا إلى الجمهور في كل من البلدين الدنمارك وجرينلاند بأنه لا جديد في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يكرر ما كان قائما عام 51 للولايات المتحدة، حق إقامة القواعد العسكرية كيفما شاءت. ربما الإضافة للجانب الأمريكي هنا، إضافة جيدة للجانب الأمريكي، هي بأنه للولايات المتحدة حق النقد على الاستثمارات في الموارد الكبرى في جرينلاند إذا كان المستثمر من الخصوم، أي من الصين أو من روسيا. وهذا أمر لا أعتقد بأنه كان سوف يحصل ابتداء، ولكن هذا أصبح أمرا مكرسا، كما أن الولايات المتحدة قد ضمنت استمرار هذا الاتفاق حتى مع في حال استقلت جرينلاند. له ثمة جوانب إيجابية طبعا للولايات المتحدة إضافية، ولكن هل كان بالإمكان التوصل إلى هذه الجوانب دون الصدام الدبلوماسي؟ بالتأكيد نعم، رغم أن دونالد ترامب سوف يقول حقق ما لم يكن يخطر على بال أحد بطبيعة الحال.
1: نعم، وهو سياسي وكان قد فعل ذلك في أكثر من مناسبة. دكتور حسن، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق للصين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على ما يسمى بالمعادن النادرة، وجرينلاند غنية بهذه المعادن؟
10: نعم، أولا الصين ليست بحاجة للحصول على هذه المعادن من جرينلاند، لأن الصين لديها المخزون الأكبر عالميا من هذه المعادن، كما أن حتى بالنسبة جرينلاند أو لكل الدول الأخرى التي لديها مخزون، على الغالب ما هي تحتاج إلى تصدير هذا المخزون للصين لتكريره، لتصفيته، لتحضيره قبل إعادته إلى بلد المنشأ. ما هذا الاتفاق ما يحقق للولايات المتحدة بأنه يجعل الولايات المتحدة صاحبة حق نقد في حصول صفقات من هذا النوع بالنسبة للصين. أي هو نعم، هذا إنجاز للولايات المتحدة هنا، ولكن هذا إنجاز كان بالإمكان أن يتحقق بالتوافق مع جرينلاند دون طبعا هذه المواجهة، ولكن هذا يسجل لهذا الاتفاق في حال جرى إقراره. هو لا يعترض بأن تقوم الصين باستثمارات على مستوى البنية التحتية، على مستوى شؤون تجارية أخرى، ولكنه يحقق للولايات المتحدة المزيد من التأثير فيما يتعلق بمنطقة القطب الشمالي، وهي التي سوف تزداد أهمية مع التبدل المناخي ومع ذوبان الجليد والثلوج القائمة فيها. إذا نعم، الصين اليوم ليست رابحة في هذا العمل، إلا من ناحية أن الثقة بالولايات المتحدة التي هي قد تزعزعت تتيح للصين تعميق الشراكات مع الدول الأوروبية تحضيرا لجولات في مناطق أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن منيمنا، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. في السودان، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش نفذ عملية تمشيط واسعة في محيط مدينة سودري بولاية شمال كردفان. هذا وتعهد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان باستمرار المعارك حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد، مؤكدا رفض الخرطوم لأي أجندة خارجية تفرض على الشعب السوداني. وقال البرهان إن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار جزء من تداعيات الحرب. كل هذه التطورات كان لها تداعياتها على الأسواق السودانية، والتي تشهد موجة غلاء متصاعدة تزامن مع هبوط متسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
11: موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية مع ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية، بتزامن مع تراجع متسارع للجنيه أمام العملات الأجنبية.
12: حاسة زي الكيلو بتاع السكر بـ10، في زول ما عنده حق ربع الكيلو ذاته عشان ما يجي يشتري دي مثلا 2500 ولا 5000 عشان ما يقضوا اليوم، دار ياكل ودار يشرب، ولو في مرض دار يتعالج، يعني الوضع صعب شويه.
11: اصحاب المحال التجاريه يشكون بدورهم ركود الاسواق بعدما بات ارتفاع الأسعار يضغط على حركة البيع والشراء ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
13: دي زمان كان رخيص، كان بيع فويس، لكن مما غلى طبعا الناس يعني الكمية الواحد كان يأخذ كثير جات ما بقى بشيل بسيط بسيط يعني ما زي الأول.
11: ومع الهبوط المتواصل للجنيه تتسع حالة الارتباك في الأسواق، وتظهر أثارها في ارتفاع كلفة السلع وندرة بعضها، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار هذا المسار يتطلب تدابير عاجلة للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق.
14: لا بد أن تكون لك تدابير اقتصادية عاجلة. كيف ذلك؟ على مستوى القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي حقيقة في الدولة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية التي تتخذ من قبل بنك السودان والبنك المركزي، والسياسة المالية من وزارة المالية.
11: وفي الخرطوم شرعت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ومن بينها فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة تقول إنها تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والمساهمة في كبح الارتفاعات المتصاعدة.
15: امتزاز زيادة الأسعار، تحديد أماكن للبيع المخفض متنقل ومتجولة في المحليات الولاية السبعة من المنتج للمستهلك لتوفير المواد التموينية واللحوم والخضروات.
11: ومنذ اندلاع الحرب لم يكد الجنيه يلتقط أنفاسه حتى أدركته موجة جديدة من التراجع، فمن نحو 570 جنيها للدولار في السوق الموازية ارتفع سعر الدولار إلى قرابة 2550 جنيها بنهاية ديسمبر 2024 قبل أن يتجاوز اليوم حاجز 7000 جنيه.
16: تراجع جديد للجنيه يفتح الباب أمام موجة أخرى من ارتفاع الأسعار، وقد تتجاوز الزيادة في السلع والخدمات نسبة تراجع العملة نفسها، لتبقى معادلة السوق معلقة بين جنيه يتراجع وأسعار تصعد ومواطن تتآكل قدرته على الشراء. هيثم أويت، الجزيرة، الخرطوم.
1: في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية. تقرير صهيب الملكاوي يسلط الضوء على الأداء التشغيلي للميناء.
17: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب 23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي مقارنة ب 3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 66 ألف طن. كما حقق ميناء الغاز الموسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370 ألف طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نمواً تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2 مليون طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
1: إلى اللقاء.
18: سنحاول أن نتقدم قليلاً.
19: الأحداث لا تنتظر.
20: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
19: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
21: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
19: ما كما تروى.
22: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
19: بل كما تحدث.
23: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
19: نحن في المشهد.
24: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
19: نقترب، ننقل، نوثق.
25: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
26: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
19: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
27: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
19: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
28: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
19: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وأم أس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز

0: تصريحاته.
1: نعم، صباح الخير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل تصريحاته بشأن إيران اليوم بالقول مجددا بأن الحرب ستنتهي قريبا، وربط ذلك مباشرة بمسألة أسعار الطاقة، وهي تصريحات لا يمكن فصلها عن الحسابات الداخلية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. قال أيضا بأن أسعار الوقود ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب وربما أدنى منها، وبأن الأمريكيين إذا خيروا بين ارتفاع الأسعار وامتلاك إيران سلاحا نوويا فسيختارون منع إيران من امتلاك هذا السلاح. بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب يقول للأمريكيين بأن التكلفة التي يتم دفعها حاليا بالنسبة لأسعار الوقود هي أقل مقارنة بالهدف الاستراتيجي الأكبر، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وجدد في هذا السياق تعهداته بأن طهران لن تمتلك أبدا مثل هذا السلاح. اللافت أيضا في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن أن ترامب تجنب تكرار التهديد المباشر بتوجيه ضربة واسعة إلى إيران، خاصة بعد تصريحاته يوم أمس في هذا السياق، عندما سئل عن قوله بالأمس إنه أمام قرار كبير إما بتوجيه ضربة واسعة إلى إيران أو عدم القيام بذلك، ركز في إجابته بالمقابل على مسألة التفاوض والمسار الدبلوماسي. قال بأن إيران تريد اتفاقا، لكنه شدد بأنه لن يبرم صفقة مع طهران ما لم تكن وفق تعبيره صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. وهذه هي الرسالة التي يكررها ترامب في الواقع منذ اندلاع هذه الأزمة، أي إبقاء الخيار العسكري حاضرا ومطروحا في حساباته، وفي الوقت نفسه إبقاء باب الاتفاق والدبلوماسية مفتوحا في إطار ما يوصف بالغموض الاستراتيجي للرئيس دونالد ترامب، الذي يقول الكثيرون إنه لا يمكن التنبؤ بخطوته التالية. هو يشير إلى أن القرار بيده في نهاية المطاف فيما إذا كان سيمضي في المسار الدبلوماسي. والأكسيوس كانت نقلت عن مسؤولين أمريكيين في الحقيقة بأن حالة الجمود الحالية لهذه الأزمة لن تستمر بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبأن العودة إلى عملية عسكرية واسعة بعد هذه الانتخابات تبقى احتمالا كبيرا بالرغم من أنه ليس أمرا محتوما. بالتالي يمكن قراءة هذا التصعيد أو المراوحة في التصعيد تارة في نبرة ترامب والانفتاح أيضا على الدبلوماسية تارة أخرى كجزء من نهج ترامب الذي تعودنا عليه في سبيل الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق، وهو عمليا يمنحها مدة زمنية لفترة الانتخابات أو لموعد الانتخابات المقبلة هنا في الولايات المتحدة على صعيد الكونغرس. لكن كل ذلك يجري أيضا في سياق انتخابي ضاغط على ترامب في ضوء هذه الانتخابات التي توصف بالحاسمة. استطلاعات الرأي وآخرها استطلاع لفوكس نيوز أظهر بأن أكثر من 70% من الناخبين المسجلين يرون أن الإدارة لا تملك خطة واضحة لإنهاء الحرب، فيما قال 60% بأن قرار استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان خاطئا. ولعل هذا ما يستغله الديمقراطيون في رب مسألة تكاليف المعيشة بتداعيات الحرب على إيران كنهج انتخابي من أجل كسر سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، لا سيما على صعيد مجلس النواب. في الكونغرس أيضا تتزايد الأسئلة بشأن هدف الحرب ومدتها وتكلفتها أيضا. الكلفة أصبحت جزءا أساسيا في الحقيقة من هذا النقاش. في هذا السياق تقديرات جديدة قدمتها القيادة المركزية للكونغرس تضع كلفة الحرب حتى 3 سبتمبر عند أكثر من 43 مليار دولار، وهي أعلى بكثير من التقديرات التي قدمها البنتاغون سابقا، بينما في الحقيقة أكثر من 28 مليار دولار من هذه التكلفة كانت لتعويض الذخائر المستخدمة من دون أيضا احتساب مسألة إصلاح الأضرار والصيانة للقواعد والأصول الأمريكية. بالتالي هناك مسألة الكلفة التي يشعر بها الأمريكي مباشرة، وأيضا الكلفة التي تكلفها هذه الحرب على صعيد موازنة البنتاغون، خاصة أن وزير الحرب كان قد طالب بتمويل طارئ يبلغ أكثر من 80 مليار دولار، وأيضا هناك طلب

0: موازنة قياسي لوزارة الحرب بأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، وبالتالي كل ذلك مرتبط بمسألة الحرب على إيران. لكن السؤال في الحقيقة الذي يطرح بقوة، مدى قدرة الرئيس دونالد ترامب على احتواء هذه التداعيات قبل انتخابات توصف بأنها حاسمة ستحدد موازين القوى في واشنطن خلال العامين المقبلين؟
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في إيران، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متواعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيها العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300 ألف متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300 ألف مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
1: ومعنا من واشنطن السيد بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك. أهلا بك سيد روف، وأبدأ معك بما تحدث به وأقتبس هنا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن هذه الصفقة جيدة لن يكون هناك صفقة. ما الصفقة التي يطمح إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: طابة صباحكم، تحية لمشاهديكم الكرام.
1: أهلا.
3: أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك بشكل أساسي أن كل شيء يمكن أن يحل ضمن صفقة، والآن مع انقضاء مذكرة التفاهم فدونالد ترامب يقترح على إيران مقترحا كريما للغاية، وهو يتضمن إنهاء للبرنامج النووي الإيراني. وإذا ما توفرت إيران على سلاح نووي فهذا بالتأكيد تهديد للجميع، وهذا خط أحمر. أمريكا تريد أن تصل إلى هذا الهدف، أي منع إيران من الحصول على السلاح النووي. الشيء الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى سيطرة لإيران على منطقة الشرق الأوسط، وهناك بالتأكيد كل الدول تتحدث بصوت واحد وترفض هذه السيطرة الإيرانية على المنطقة، وبالتالي هذه الأمور تنضاف إلى الضغط الاقتصادي الذي يتزايد على إيران من أجل دفعها لطاولة المفاوضات. أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسات مالية ومصارف وحتى شركات الشحن التي تقدم بطريقة أو بأخرى مساعدات أو تتاجر مع إيران أو تساعد إيران على التفاف على العقوبات. ترامب من خلال ما قاله هو يحاول جر إيران إلى المفاوضات.
1: سيد بيتر روف، اسمح لي أن أرحب أيضا بالدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية لينضم إلينا إلى هذا النقاش ونأخذ وجهة النظر الإيرانية. دكتور عباس خاميار، كنت قد سألت يعني السيد بيتر روف من واشنطن بما يتعلق بجزئية يعني الصفقة التي يرغب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي نفس الشروط التي وضعها سابقا، بما يعني جزئية الرد الإيراني على مثل هذه الصفقة والتوافقات التي من الممكن أن تقدمها طهران لإنهاء هذه الحرب، ما هي برأيك؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وصباح الخير ولكل المشاهدين.
1: صباح النور.
4: الحقيقة ما نقرأ من خلال بوضوح، وبعض الأحيان يقولها الرئيس ترامب بشفافية كاملة، وبعض الأحيان نسمع عن طريق فريقه، هو يريد هذه الصفقة، يريدها أن تكون الإطاحة بالنظام بصورة كاملة وقبول كل الشروط الأمريكية والاستسلام الكامل. هذه هي الصفقة. ما يقوله الرئيس ترامب هو فرض كل شروطه 100%، وحتى كثير من الأحيان يتحدث بأنه لا يقبل 95%، ويقول أريد أن تستسلم إيران. لذلك لا أحد في إيران يتجرأ أن يقبل هذا التفاوض بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الوسطاء الباكستانيون والقطريون والعمانيون عملوا مجهودا كبيرا خلال 3 أشهر، ووصلوا إلى مذكرة تفاهم بموجبها تستطيع طهران وواشنطن أن يسير على هذا الطريق وعلى هذا المسار، وتكون هذه المذكرة خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية. الإيرانيون التزموا بهذه المذكرة بشكل دقيق. زار رئيس الوفد الإيراني الدوحة، وكان من المفترض أن تنفذ أمريكا البند الأهم في هذه المذكرة بما يتعلق باسترجاع الأرصدة الإيرانية المجمدة، وكان هناك اتفاق دقيق في هذا المضمار، ولكن كما كنا نتوقع ونرى سابقا الأمريكيون تخلصوا من هذا الأمر، وأدت الأمور إلى ما نحن عليه الآن. لذلك يجب أن تكون هناك خارطة الطريق، وهذه الخارطة حسب الرؤية الإيرانية هي مذكرة التفاهم ولا غير.
1: سيد روف، يعني خارطة الطريق التي يبحث عنها الإيرانيون في هذه المرحلة، و إذا ما تابعنا الضغوطات الداخلية في الداخل الأمريكي، يعني هناك أيضا الانتخابات النصفية على الأبواب، انتخابات التجديد النصفي، وهناك ضغط، وكان هناك مطالبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشعب الأمريكي بالصبر على هذه الحرب. هذه يعني كيف ترسم خارطة طريق أمريكية ممكن أن تقدم من خلالها بعض التنازلات لإنهاء هذا الصراع؟
5: I think patience ends the conflict because
3: في الواقع الرئيس دونالد ترامب كان يدعو للصبر في هذا الوقت، ونحن نعرف أن هناك ضغط كبير في إيران من الناحية الاقتصادية على الناس، وهناك الكثير من الإيرانيين وضعوا في السجن بسبب احتجاجهم على الحكومة، وأعتقد أن هذه الأمور تتزايد في إيران في المرحلة الراهنة، وأعتقد أن ما يقوم به النظام هو شيء ليس في مصلحة الشعب، وهذا يزعزع الاستقرار داخل البلد وأيضا في منطقة الخليج. هناك أيضا تحريك للأدرع في المنطقة، نتحدث هنا عن الحوثيين الذين استهدفوا العربية السعودية وعطلوا تدفق النفط في أنابيب الشرق غرب، رغم أن السعودية ليست طرفا في هذه الحرب. وأعتقد أن إيران أيضا تحاول تعطيل الملاحة أيضا في منطقة باب المندب. كان على إيران حسب مذكرة تفاهم تفكيك الغام وأيضا فتح المضيق، ولكن إيران لم تقم بأي شيء من هذا القبيل، رغم أن أمريكا قامت برفع الحصار على الموانئ الإيرانية. منذ فترة طويلة توجد أمريكا في حرب مع إيران، وإيران قتلت العديد من القوات الأمريكية وأسرهم، وأعتقد أن إيران قامت بالكثير من الأفعال الغير مقبولة، وإيران ما زالت تسعى للحصول على السلاح النووي.
1: يعني سيد روف، بالرغم من الضغوطات الداخلية لن يكون هناك أي تنازلات قد تقدمها الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع. أعود إلى الدكتور عباس خميار. دكتور عباس، يعني ضغوطات يعني خانقة على إيران، منع لتصدير النفط، هناك ضغط عسكري أيضا هائل تمارسه الولايات المتحدة على طهران، ذلك دفع بالشارع إلى حملة يعني فداء لإيران. ما الرسائل التي ترسلها أيضا إيران بهذا الشأن؟
4: أولا يجب أن نعرف خلفية هذه الحملة التي تحدثتم عنها كثيرا أنتم وباقي القنوات منذ يوم أمس لحد الآن. هذه هي مناسبة مرور 200 يوم على حضور هذه الجماهير في ساحات وفي شوارع وميادين العاصمة طهران وكل المدن والقرى الإيرانية. هو كان احتفالية مرور 200 يوم، يعني منذ أن بدأ هذا العدوان كان هناك، والضغط الأمريكي الذي كان يريد أن يضغط على الشعب الإيراني لكي يؤججه ضد النظام ويسقط النظام، وهذا ما كان يقوله الرئيس الأمريكي من خلال الأهداف التي رسمها في الأيام الأولى، طبعا بتحريض إسرائيلي واضح. لكن الحضور الشعبي كان يأتي في هذا السياق. يوم أمس كانت كما قلت مرور 200 يوم على هذا الحضور، وكان بشكل آخر، وبطبيعي كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه عندما كان الرئيس يؤجج الشارع الإيراني للانقلاب على نظامه. كانت رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الشعب رغم هذه الضغوط الاقتصادية فإنه سيدافع وسيبقى في هذه الساحات لمواجهة الاعتداءات، وفي نفس الوقت كانت رسالة أمام المطلب الأمريكي الذي كان يريد أن يسلح قوى معارضة من خارج إيران لدخول إيران، القوى الانفصالية، وهذا ما أكده الرئيس ترامب عندما قال.
1: شكرا. إذن الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفي من واشنطن السيد بيتر روفك الكاتب بمجلة نيوزويك، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في التوتر المتصاعد حول مضائق الإقليم ودلالات التحركات الدولية لاحتوائه.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. مشهد المضائق في الشرق الأوسط بين هرمز وباب المندب ووتيرة التصعيد ورفع حالة التأهب. ناقلة تصاب بمقذوف في هرمز والحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه ناقلة خالفت مسارات العبور الإيرانية بين المضيقين. يصبح السؤال، هل نحن أمام ترتيبات ردع دولية لاستعادة حرية الملاحة أم أمام مرحلة أوسع من عسكرة الممرات الحيوية في المنطقة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: التحالف البحري متعدد الجنسيات، الاتحاد الأوروبي، دول الخليج، وكذلك الولايات المتحدة. مواقفهم رسمتها مواقف اتسمت بتزامن نسبي. البداية بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تم الإعلان عن انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التحالف اللواء عبد الله الشهري قوله إن أي تحديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية. أما الأوروبيون فينظرون إلى أزمة المضائق من زاوية حماية التجارة والطاقة ومنع انتقال التصعيد إلى خطوط الإمداد، فمسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وتشير إلى أن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى تأهبها. في الأثناء يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم ويدعو إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز. وهنا يجمع الموقف الأوروبي بين التأهب البحري والدعوة إلى مخرج سياسي يحمي الملاحة ولا يوسع الحرب. أما دول الخليج فتقرأ التصعيد في هرمز بوصفه تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها. فالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، ويؤكد أنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. بهذا المعنى تريد دول الخليج منع اختزال المضيق في تفاوض أمريكي إيراني وتثبيت أن حرية الملاحة فيه جزء من أمن الخليج كله، لا ورقة ضغط بيد أي طرف. هذه التطورات تأتي بعد نبرة تصعيدية اتسم بها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان موقع أكسيوس قد نقل عنه قوله إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، مضيفا أن أمامه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. كل هذه التطورات المتلاحقة تتزامن مع ميدان يزداد توترا في مضيق هرمز ومحيط مضيق باب المندب، ونتابع التفاصيل هنا على الشاشة التفاعلية مع صهيب.
7: نشوان، نحن نتحدث الآن عن ممرين استراتيجيين وأنظمة حماية إن صح التعبير أو أفكار لحماية هذه الممرات التي تتحكم بشكل كبير في حركة التجارة العالمية. نتحدث عن هرمز الذي تمر منه 20% من النفط الذي يتحرك نحو العالم، وباب المندب الذي تتحرك منه التجارة العالمية بشكل أساسي بين الشرق والغرب. وبالتالي العيون الآن متجهة إلى باب المندب بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية وسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على المضيق، وأيضا الأزمة في هرمز. إذا ما بدأنا في مضيق هرمز، بات معروفا الآن أننا نتحدث عن المسارات وأزمة المسارات في مضيق هرمز للتحرك من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب، وأيضا دخول الناقلات وحركة التجارة وتحديدا ناقلات النفط والغاز إلى منطقة الخليج لحمل الغاز والنفط للعالم. المسارات الآن بهذه الصورة هي الأزمة أو عنوان الأزمة المتفجرة في هرمز، لأننا نتحدث عن ثلاثة مسارات. المسار الأزرق والمسار الإيراني الذي تريد إيران أن تسحب السفن باتجاه شواطئها
6: الشمالي
7: طبعا أن تسحب السفن باتجاه شواطئها حتى تتحكم في حركة الملاحة في المضيق دخولا وخروجا. المسار الأحمر هو المسار الدولي المتعارف عليه والذي يعتقد بأنه مفخخ بالألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن بين حين وآخر أن هذه الحركة لا تزال طبيعية إلى حد كبير وأنها استطاعت أن تنظف هذا المضيق من هذه الألغام، ولكن قبل ذلك كان قد فتح مسار آخر هو المسار الأخضر أو المسار الجنوبي القريب من الشواطئ العمانية لتسهيل الحركة. الحركة في مضيق هرمز تتوتر، لماذا؟ لأنها تنخفض بشكل كبير، انخفضت بعد الحرب إلى ما يقرب من 90%، وهذه الأيام خلال 48 ساعة الماضية أيضا انخفضت بشكل كبير. يعني قبل 48 ساعة كانت السفن تتحرك تقريبا، كان هناك 15 سفينة إلى 14 سفينة، اليوم نتحدث عن 4 و5 سفن بعد التوترات الأخيرة والتصريحات المتصاعدة من واشنطن نحو توجيه ضربة في إيران. إذا ما تحدثنا عن العين الأخرى أو النقطة الأخرى،
6: باب المندب
7: الآن عاد إلى الواجهة أو تصدر الواجهة، لأننا نتحدث عن التطورات الميدانية التي حصلت في اليمن، وسيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق واسعة من الساحل الغربي للبلاد وصولا إلى منطقة باب المندب. السيطرة هنا تخيف المجموع من أن الجماعة قد تقرر في لحظة من اللحظات أن تغلق المضيق، لذلك يستنفر العالم الآن. لما تحدثنا على الخريطة نشوان، وصلت مقاتلو جماعة أنصار الله إلى جزيرة ميون، وهذه الجزيرة الاستراتيجية، لأننا نتحدث عن مضيق أصغر من هرمز، نتحدث عن حوالي 27 كيلومتر تقريبا. المسافة بين ميون والشواطئ اليمنية حوالي 4-5 كيلومترات، والمسافة بين ميون والشواطئ الجيبوتية حوالي 20 كيلومتر، وبالتالي القدرة على السيطرة أسهل، بالإضافة للسيطرة على الشواطئ الغربية، بالإضافة إلى السيطرة على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبالتالي الأعين الآن نحو باب المندب، لأنه أي لحظة تتخذ فيه جماعة أنصار الله قرارا بإغلاق باب المندب هذا يعني أن المنطقة ستتوتر. لذلك نتحدث الآن عن بشكل أو بآخر عن أنظمة الحماية أو مشاريع أمنية في المنطقة. التحالف متعدد الجنسيات الذي يركز بشكل أساسي على منطقة باب المندب، سواء البحر الأحمر أو باب المندب أو خليجي عدن، يريد أن يؤمن هذه المنطقة. ولكن العملية الأوربية أسبيدس التي تتحدث عن نطاق أوسع يشمل البحر الأحمر وباب
6: التي
7: المندب
6: هي غير قتالية،
7: هي دفاعية بدرجة أساسية، وتأسست أصلا في فبراير عام 2024، ولكن وسع نطاقها بعد الحرب، وهي أوسع نطاقا أيضا جغرافيا، لأن نتحدث بالإضافة إلى خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر يدخل في نطاقها بحر العرب وخليج عمان وهرمز، لأنها تسعى لتأمين هذه الحركة في هذه المنطقة بشكل كامل. إلى أين ستتجه الأمور؟ هذا وتوقف على ماذا سيأخذ أصحاب القرار قراراتهم فيما يتعلق بمندب أو فيما يتعلق باتفاق أو عودة التصعيد في هرمز.
6: شكرا لك صهيب، وبالتأكيد مشاهدينا هذا التوتر بالفعل القائم على المستوى الميداني متصاعد كما تابعنا في الخريطة التفاعلية مع صهيب العصا، نتعمق في تفاصيل ذلك ودلالاته مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. الحقيقة السؤال الأهم الذي سنبدأ به دكتور إبراهيم فريحات هو دلالات هذه التحركات والتصريحات فيما يتعلق بمضيق باب المندب وهرمز، لكن نبدأ بمختلف الأصعدة يعني بشكل عام.
8: نعم، بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية هناك يبدو أن قرارا يتم تدارسه بالوقت الحالي لا يعني أن هناك قرارا نهائيا، ولكن قرارا حقيقيا خيارا عسكريا على الطاولة يتم تدارسه من أجل إنهاء الأزمة في مضيق هرمز بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال في مضيق باب المندب أيضا. هذا الخيار أنا باعتقادي هو برز إلى السطح مرة واحدة بعد أن اختفى لفترة طويلة بسبب حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأطراف، إيران ودول الخليج والولايات المتحدة بنفس الوقت.
6: طيب، هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها هنا عن ثنائية المضيقين، بمعنى أصبحت المسألة مترابطة هرمز مع باب المندب؟
8: لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة رغم على أرض الواقع، ولكن في الجوانب النفسية لأسواق الطاقة نعم على المستوى الإدراكي نعم على المستوى الإدراكي على المستوى النفسي بالنسبة إلى أسواق الطاقة هي تشعر بذلك. وبالمناسبة يعني لا يفترض أن يتم إغلاق المضيق بشكل فيزيائي، أي بمعنى أن يكون هناك قوات تمنع مرور السفن أو أن يكون هناك ألغام في البحر حتى يأتي تأثيره على أسواق الطاقة. مجرد التصريحات والتشككات هي تنعكس، وقد رأينا هذا ينعكس على أسعار البنزين وعلى أسعار الديزل أيضا، والذي له تأثير كبير على جوانب مختلفة من القطاعات الاقتصادية. إذن هذا المستوى الإدراكي أعتقد هو الذي يؤثر، ولكن ما زلنا بعيدين على أرض الواقع أن نتحدث عن ثنائية المضيقين.
6: طيب، لكل فعل رد فعل. فيما يتعلق بهرمز معلوم ونتابع لأشهر ما يجري، فيما يتعلق بباب المندب أيضا السعودية، المملكة العربية السعودية لديها تحرك على المستوى نعم. الدفاعي ولمجابهة هذا الخطر. وأيضا نتحدث هنا عن تحركات على المستوى الدولي
8: نعم.
6: وآخرها تصريحات كايا كالاس، وبالتالي كيف تنظر أنت إلى رد الفعل الدولي إزاء هذه المشكلة؟
8: أشعر بأن الموقف الدولي هو لم يتوقف إزاء تحديدا مضيق باب المندب حتى قبل الحرب، إذا عدنا بالذاكرة قبل الحرب على إيران في شهر فبراير، أنه كان هناك مسألة قرصنة بايرسي وإلى آخره، وكان هناك تحالف بحري دولي يمنع أو يؤمن الملاحة في مضيق باب المندب. حديثا وبعد الحرب كان هناك أكثر من محاولة، محاولة المملكة العربية السعودية في شهر يونيو بأن تطلق تحالفا بحريا من 14 دولة من أجل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، وأيضا في شهر أبريل كان هناك محاولة فرنسية بريطانية من أجل أن يكون تأمين تحرك دولي تأمين الملاحة في مضيق هرمز. فإذا المحاولة الدولية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وباعتقادي هي ستستمر، لأن هذه مشكلة اقتصاديات عالمية. المشكلة بأن هذه المبادرات لم ترى النور على مستوى الواقع في الوقت الحالي، أن هو يتعلق بشرعية الحرب نفسها، أن الحرب هي غير شرعية عندما أطلقت في شهر فبراير، والدول تتردد أن تكون جزء منها. اليوم كوريا الجنوبية رفضت أن بشكل بعد تردد لفترة طويلة رفضت أن تشارك بقوة عسكرية في مضيق هرمز، كذلك الاتحاد الأوروبي. فإذا مسألة شرعية الحرب واحد، اثنين لا يوجد رؤية إلى أين نذهب، هل نذهب باتجاه حل مشكلة هرمز، البرنامج النووي، إسقاط النظام في إيران؟ لا يوجد رؤية سياسية تقود هذه الحرب.
6: نعم.
8: والسبب الثالث باعتقادي هو يتعلق بالقيادة، غياب القيادة. لا يوجد قيادة أمريكية تثق فيها الأطراف من أجل أن تسير معها كما حدث في الحروب السابقة في الخليج، الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. إذن دول الخليج على سبيل المثال هي متشككة ما بين، لأسباب مفهومة ومعقولة وشرعية،
6: نعم.
8: أن قرار الحرب لم تستشار فيه ولديها تحفظات على الموضوع، فلا تثق بأن هناك قيادة أمريكية يمكن أن توصل أن يعتمد عليها. كذلك الأوروبيين لا يثقوا بهذا الموضوع بسبب أزمة جرينلاند. فإذا غياب القيادة التي تثق بها الأطراف هو مشكلة كبيرة.
6: أشكرك أستاذ الصراع الدولية دكتور إبراهيم فريحة، شكرا لك على هذه المداخلة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
9: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
10: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم مشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30-40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
9: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية. فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6، ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع المخاوف الأمريكية بشأن غرينلاند ولن تتحمل الولايات المتحدة أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. ونناقش هذا الملف مع الدكتور جيمس باترسون من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بك دكتور جيمس. النفوذ والقدرة العسكرية والأمنية داخل غرينلاند، هل حصل عليها بالفعل الرئيس دونالد ترامب من خلال هذا الاتفاق؟
3: نعم، هذا اتفاق كما روج له في الإعلام، وسيتم توقيعه خلال أو على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة، وهذا نجاح كبير بالنسبة لإدارة دونالد ترامب بنظر للموقع الاستراتيجي لغرينلاند، ليس فقط من وجهة نظر الاستخدام العسكري للمنطقة، ولكن أيضا من خلال الحصول على مجموعة من الموارد الطبيعية النادرة الموجودة في غرينلاند، وهي ثاني منطقة تزود أمريكا بهذه المواد بعد الصين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية وأيضا الأمنية مع غرينلاند من أجل تأمين تلك المواد المهمة التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حلفائها، وهذه المواد مهمة بالنسبة للصناعة الدفاعية الأمريكية. بالتالي هذا إنجاز كبير بالنسبة لرئيس دونالد ترامب.
1: دكتور جيمس، يعني تتحدث عن إنجاز كبير بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يعني بنود هذا الاتفاق لم تتضح حتى الآن، لم يتم الإعلان عنها. ما الجديد يعني برأيك بهذا الاتفاق؟ ما الذي سيمنحه للولايات المتحدة؟ هل هناك برأيك سيكون توسع يعني للحضور العسكري الأمريكي على الجزيرة بعيدا عن القاعدة الموجودة أصلا؟
3: نعم، أعتقد أننا سنشهد المزيد من الحضور العسكري الأمريكي. وبيان السيد فريدريكسون في كوبنهاغن يفيد بأن المنطقة ستدخل في حقبة جديدة من التعاون الأمني مع غرينلاند ومع الدنمارك. وأيضا رئيس وزراء غرينلاند قال نفس الشيء، ووزارة الخارجية الأمريكية قالت أن أمريكا ستوفر حضور عسكري دائم في غرينلاند. طبعا التفاصيل لم تصدر بعد، لكن بالتأكيد أن أمريكا سيكون لها حضور عسكري مهم جدا في غرينلاند. وغرينلاند أيضا على طريقها نحو الاستقلال من الدنمارك، وهناك عملية في هذا الخصوص جارية في كل من برلماني الدنمارك وأيضا غرينلاند. الدنمارك أصغر دولة في المنطقة الاسكندنافية لا تتوفر على القدرات الكافية للدفاع عن غرينلاند. بالتالي نقول بأن الأمر يتعلق بنجاح باهر ونجاح كبير بالنسبة
1: لي. لكن دكتور جيمس، يعني إذا لم يتم الموافقة من قبل البرلمان على هذه الاتفاقية، ما الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: Based on a statement from His Excellency the Prime Minister of Greenland, حسب بيان رئيس الوزراء في غرينلاند، سيتم تمرير هذا الاتفاق من خلال البرلمان. وهناك أيضا اتفاق ما بين الدنمارك وغرينلاند، سيتم تمرير هذا الاتفاق في كل من برلماني غرينلاند والدنمارك. وأعتقد أن هذا استثمار كبير بالنسبة لغرينلاند، استثمار كبير في المجال الدفاعي من أجل ضمان أمن وسيادة غرينلاند.
1: شكرا دكتور. إذن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي السودان، قال مصدر عسكري للجزيرة أن الجيش نفذ عملية تمشيط واسعة في محيط مدينة سودري بولاية شمال كردفان. هذا وتعهد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان باستمرار المعارك حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد، مؤكدا رفض الخرطوم لأي أجندة خارجية تفرض على الشعب السوداني. وقال البرهان إن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار جزء من تداعيات الحرب. كل هذه التطورات كان لها تداعياتها على الأسواق السودانية، والتي تشهد موجة غلاء متصاعدة تزامن مع هبوط متسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين. نتابع.
11: موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية مع ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية، بتزامن مع تراجع متسارع للجنيه أمام العملات الأجنبية.
12: حاسة زي الكيلو بتاع السكر بـ10، في زول ما عنده حق ربع الكيلو ذاته عشان ما يجي يشتري بمثلا 2500 ولا 5000 عشان ما يقضي بيه اليوم، دار يأكل ودار يشرب، ولو في مرض دار يتعالج. يعني الوضع صعب شوية.
11: أصحاب المحال التجارية يشكون بدورهم ركود الأسواق بعدما بات ارتفاع الأسعار يضغط على حركة البيع والشراء ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
13: دي زمان كان رخيص، كان بيع فويس، لكن مما غلى طبعا الناس يعني الكمية الواحد يعني ياخد كثير جاد، ما بقى بشيل بسيط يعني. ما زي الأول.
11: ومع الهبوط المتواصل للجنيه تتسع حالة الارتباك في الأسواق، وتظهر أثارها في ارتفاع كلفة السلع وندرة بعضها، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار هذا المسار يتطلب تدابير عاجلة للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق.
14: لا بد أن تكون لك تدابير اقتصادية عاجلة. كيف ذلك؟ على مستوى القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي حقيقة في الدولة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية التي تتخذ من قبل بنك السودان والبنك المركزي، والسياسة المالية من وزارة المالية.
11: وفي الخرطوم شرعت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ومن بينها فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة تقول إنها تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والمساهمة في كبح الارتفاعات المتصاعدة.
15: الامتزاز زيادة الأسعار، تحديد أماكن للبيع المخفض متنقل ومتجولة في المحليات الولاية السبعة من المنتج للمستهلك لتوفير المواد التموينية واللحوم والخضروات.
11: ومنذ اندلاع الحرب لم يكد الجنيه يلتقط أنفاسه حتى أدركته موجة جديدة من التراجع، فمن نحو 570 جنيها للدولار في السوق الموازية ارتفع سعر الدولار إلى قرابة 2550 جنيها بنهاية ديسمبر 2024 قبل أن يتجاوز اليوم حاجز 7000 جنيه.
16: تراجع جديد للجنيه يفتح الباب أمام موجة أخرى من ارتفاع الأسعار، وقد تتجاوز الزيادة في السلع والخدمات نسبة تراجع العملة نفسها، لتبقى معادلة السوق معلقة بين جنيه يتراجع وأسعار تصعد ومواطن تتآكل قدرته على الشراء. هيثم أويت، الجزيرة، الخرطوم.
1: في روسيا تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في استحقاق يشارك فيه 11 حزبا يتنافسون على 450 مقعدا في مجلس الدوما طيلة 3 أيام.
17: على امتداد 3 أيام تمضي روسيا في إجراء انتخابات تشريعية عنوانها الأبرز العملية العسكرية في أوكرانيا. 11 حزبا سياسيا تتنافس على 450 مقعدا في مجلس الدوما، لكن المشهد لا يوحي بتعدد حقيقي في الخيارات، فشعارات الأحزاب تكاد تصيح بصوت واحد دعم العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. صور من الجبهات تتصدر الحملات وبرامج تصاغ بلغة الحرب وشعاراتها، بينما اختار حزب واحد السير ضد التيار ليجد نفسه عرضة للمحاكمة ثم خارج السباق.
18: السبب الرئيسي لاستبعاد حزبنا من الانتخابات هو موقفنا السياسي الذي يتبناه الحزب منذ 30 عاما، والقائم على رفض استخدام العنف لحل النزاعات السياسية. النظام السياسي في روسيا قائم على أن هناك حزبا واحدا فقط لا يوافق على سياسات السلطة.
17: لا مفاجأة منتظرة كما يبدو، والمناظرات تحولت من فرص للإقناع إلى فصول للإثارة نظرا لغياب مرشحين، وأخرى لم تجرى أصلا بسبب غياب الجميع. لكن هذه الانتخابات لا تعرف فقط بمن غاب عنها، بل بما طرأ عليها من تحولات. وجوه مرشحة قادمة من خطوط القتال تتصدر المشهد، أبطال العملية العسكرية الخاصة كما تطلق عليهم السلطات، التي ترى فيهم نخبة تستحق قيادة مستقبل البلاد بما يعكس روح المرحلة.
19: تم تسجيل 180 مرشحا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 80 مرشحا في أحد الأحزاب الحاكمة، وهم أشخاص يفهمون أن الوضع المرتبط بالعملية العسكرية ينعكس على باقي مجالات الحياة، ولديهم كفاءات ورؤى، كما أن لهم خبرات مهنية قبل الالتحاق بالخدمة.
17: هواجس أمنية كبيرة ترخي بظلالها على الجو الانتخابي، فموسكو تحذر من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى إلى إفساده، وتحديات أخرى تواجه عملية الاقتراع التي ستجرى للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا، وفي الخلفية تطل مسألة الشرعية والاعتراف الدولي بنتائج التصويت.
20: الطريق إلى هذا المبنى يمر عبر مسار سياسي تطغى عليه شعارات عسكرية وأمنية ووطنية ترتبط بشكل أو بآخر وفق البعض بالاقتصاد والمعيشة. واقع يرى كثيرون أنه يضع البلاد في مسار قد لا ينتهي بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. أمين درغامي، الجزيرة، موسكو.
1: نفط فوق 100 دولار بفعل التوترات في المنطقة وتضخم أمريكي فوق المستهدف، رفع الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وخلال ساعات وصل القرار إلى الخليج ومنه إلى قسط قرضك وديون الحكومات العربية. كيف؟ مع نديم الملاح.
21: قرار الفيدرالي لم يكن خطابا نشاهده فحسب، بل تأثرت به اقتصادات عربية في غضون ساعات. رفعت الفائدة في واشنطن مساء الأربعاء وقبل نهاية اليوم التالي رفعتها 5 بنوك مركزية خليجية كلها عدا الكويت. في هذه الحزمة نتتبع طريق القرار إلى بيتك، قسط قرضك، فاتورة ديون الدول، تحويلات المغتربين. نبدأ برفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75%. السبب ليس بعيدا عنا، برنت فوق 100 دولار للبرميل، وقفزة الطاقة أشعلت مخاوف التضخم، فالأزمة التي ترفع فاتورة وقودك هي نفسها التي ستحرك قسط منزلك. القرض متغير الفائدة يسعر بمعادلة سعر الفائدة بين البنوك زائد هامش. حين يرفع الفيدرالي الفائدة يتحرك الطرف الأول أي الفائدة، فيتحرك القسط على قرض على سبيل المثال بمليون ريال سعودي أي نحو 267 ألف دولار لعشرين عاما، يضيف ربع النقطة نحو 148 ريالا أي نحو 40 دولارا إلى القسط الشهري. ما يخسره المقترض يكسبه المودع، فالعائد على الودائع يرتفع أيضا. مثال آخر، إذا بقي عليك من قرض شخصي 100 ألف دولار تسددها بأقساط شهرية متساوية خلال 3 سنوات، وارتفعت فائدتك السنوية من 6 إلى 6.25%، زاد القسط نحو 11 دولارا. يتغير مقدار هذه الزيادة بحسب رصيد القرض ومدته وشروطه. المحصلة، قسطك يرتفع عند أول مراجعة دورية، أما إذا كان قرضا جديدا فسيكون أغلى في كل بلد رفع فائدته. الآن من الفرد إلى الدولة، والجسر بينهما هذا الرقم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات هذا الأسبوع 5%، هو الأعلى منذ عام 2007، وهو أيضا المرجع الذي تسعر عليه ديون الحكومات بالدولار. فكلما ارتفع ارتفعت الفائدة التي تدفعها القاهرة وعمان والرباط على كل دين قديم تجدده بدين جديد ولو لم يزد دينها دولارا واحدا. فلننظر إلى هذه الفاتورة. يستحق على مصر هذا العام نحو 32 مليارا هي خدمة لدينها الخارجي، أكثر من 4/5 أقساط. الفوائد هي ثمن دين قديم بشروطه القديمة، وكل قسط يعاد تمويله يسعر على العائد الجديد. كل دولار يذهب إلى الفوائد لا يذهب إلى دعم أو خدمة عامة. الأردن مثال على إدارة هذه الكلفة. في نوفمبر الماضي اقترضت عمان من الأسواق بفائدة تقل عن 6%، سددت بها دينها أو دينا كانت تدفع عليه أكثر من 6%. إذن دين أرخص مكان دين أغلى. لكن في يناير المقبل يحين سداد دين آخر بمليار دولار، فهل ستحصل عمان على فائدة أقل أم تدفع أكثر؟ عندما يحين أجل السداد بلا شك سوف نعرف هذه الإجابة. نختم بتحويلات المصريين في الخارج، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر. أكثر من 47 مليار دولار في السنة المالية الماضية بزيادة نحو 30%. خدمة دين مصر هذا العام تعادل نحو ثلثي هذا المبلغ. معظم التحويلات تأتي من دول الخليج حيث تتحرك الفائدة مع الفيدرالي، هكذا يصل القرار إلى المصري مرتين، إلى ميزانية المغترب حيث يعمل وإلى موازنة دولته حين تقترض. قبل أن أختم، ما يغير الحساب كله، الفيدرالي لا يستبعد رفعا إضافيا قبل نهاية هذا العام، فما حسبناه ليس رقما نهائيا بل أول قسط من سلسلة. ما يمكنك فعله الليلة، افتح عقد قرضك واقرأ سطرين، الفائدة ثابتة أم متغيرة؟ متى هي المراجعة القادمة؟ من يعرف الجواب يستعد لأقساطه المقبلة، ومن لا يعرفه سيفاجأ بها.
1: إلى اللقاء.
0: فارع الهوى يا جماعة.
2: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإيطالي بين

0: لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
1: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
0: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
2: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
3: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
4: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
5: أمام السلطة تحديات كبيرة.
6: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
7: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
8: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
9: عواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
9: بث مباشر دون توقف.
11: هذه الساعة نفتح نوافذ.
9: نوافذ خاصة.
11: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
9: وتحليل للأحداث.
12: هي المتابعة شبكة مراسلين.
9: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
13: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: الآن نسمع
16: ليلة هي الأعنف هجوم صاروخي
9: واسع. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
17: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
9: وصوت يصنع صداه.
18: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
19: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
9: نرصد البداية.
20: مع أن النار لم تتوقف يوما.
9: نتابع التحول.
21: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
9: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
22: قذيفة سقطت.
9: الجزيرة.
23: صاروخ باليستي.
9: نرى العالم من كل زواياه. We'll be right back.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر كل من CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن نتيجة تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن أن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد.

0: نهاية هذه الحرب مع إيران وإبقاء الخيار العسكري مفتوحا بالمقابل. قال في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وبأن أسعار الوقود ستعود بعدها إلى مستويات ما قبل هذه الحرب وربما أقل وفق تعبيره. أضاف أيضا في فعالية كانت مخصصة بالأساس في الواقع للرعاية الصحية في البيت الأبيض بأن الأمريكيين إذا خيروا بين ارتفاع أسعار الوقود وامتلاك إيران سلاحا نوويا فسيختارون بحسب ترامب منع إيران من امتلاك هذا السلاح متعهدا بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا وأشار إلى أن هذا الهدف يتطلب بالمقابل أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء في إشارة إلى مسألة ارتفاع أسعار الوقود وانعكاسات ذلك على جيوب وموازنة الأمريكيين. أما بشأن كيفية إنهاء الحرب ترامب كرر بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. في مقابلة أيضا مع نيوز نيشن ركز على مسألة التفاوض وقال إن إيران تريد صفقة لكنه لن يقبل بها ما لم تكن وفق تعبيره صفقة جيدا. لافت أنه لم يكرر في هذه المقابلة تهديداته السابقة التي أطلقها يوم أمس بتوجيه ضربة واسعة النطاق إلى إيران. لكن الخيار العسكري لم يسحب أيضا من حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في مقابلته مع أكسيوس أمس كان قد قال بأنه يقترب من قرار وصفه بالكبير بشأن ما إذا كان سيعود إلى عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وأضاف بأنه يريد الاستماع أولا إلى قادة دول الخليج الذين سيلتقي بهم في نيويورك الأسبوع المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتالي ترامب يترك الباب مفتوحا في الاتجاهين حقيقة. وهذا أسلوبه الذي تعودنا عليه منذ بداية هذه الأزمة. اتفاق مع إيران إذا قبلت بالشروط التي يريدها الشروط الأمريكية. وفي مقدمتها مسألة فتح مضيق هرمز بالإضافة إلى المسألة النووية أو العودة إلى التصعيد العسكري إذا بقيت المفاوضات في حالة من الجمود الحالي. وهذا يفسر أيضا التبدل في هذه النبرة اليومية حقيقة بين التهديد بالتصعيد من جهة والحديث عن صفقة ونهاية قريبة لهذه الحرب من جهة أخرى. ولا يمكن أيضا فصل هذه التصريحات عن الحسابات الانتخابية في محاولة لطمأنة الأمريكيين المتشككين وغير المؤيدين لهذه الحرب التي لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي وفق أحدث استطلاعات الرأي. هناك أيضا تحرك على جبهة الحوثيين وهو تحرك مرتبط أيضا بمسألة إيران. ترامب قال إن الولايات المتحدة تتحدث معهم وبأنهم يريدون معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل أيضا إلى اتفاق من دون أن يكشف عن طبيعته. وهذا أيضا يضيف مسار دبلوماسي آخر هدفه عمليا منع اتساع المواجهة في البحر الأحمر بالتزامن مع الحرب مع إيران. خاصة مع تزايد كما قلنا تكلفة هذه الحرب داخليا وأيضا التساؤلات الداخلية بشأن أهدافها ومدتها. تقديرات جديدة قدمتها القيادة المركزية للكونغرس تضع تكلفة هذه الحرب حتى 3 سبتمبر عند أكثر من 43 مليار دولار من بينها 28 مليار دولار فقط يعني خصصت لمسألة الذخائر التي استخدمت في العمليات العسكرية ضد إيران من دون احتساب أيضا تكاليف أخرى تتعلق بالأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية وأيضا مسألة صيانة الأصول العسكرية الضخمة في المنطقة. في النهاية هناك المسألة الأهم حاليا والتي تحولت إلى عبء سياسي لترامب والجمهوريين قبل انتخابات الكونغرس وهي التكلفة التي يشعر بها الأمريكي مباشرة من جيبه وهي مسألة أسعار الوقود التي باتت تحديا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب والتي أدت في الواقع وفق الكثير وأحدث استطلاعات الرأي إلى تراجع مستوى التأييد سواء لترامب أو لحزبه الجمهوري.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة أهلا بك من جديد. ونبدأ من المستجدات أيضا على الساحة الإيرانية وما إذا كان هناك تصريحات صباح اليوم.
2: نعم حسين، بعد تلك التصريحات التي كان الرئيس الأمريكي قد أدلى بها بشأن احتماليته ووصوله إلى هذه اللحظة الحالية.

0: حاسمة اقترب من هذه اللحظة الحاسمة، والمصيرية بشأن إيران. شاهدنا هذه الحشود أمس في طهران، في هذه حشود كتائب المتطوعين ضمن ما يعرف بحملة فداء لإيران. وقدر المنظمون والتلفزيون الإيراني عدد هؤلاء المتطوعين الذين خرجوا إلى شوارع طهران أمس بنحو 3 مليون، أكثر من 300 ألف شخص، على أهبة الاستعداد للانخراط في الدفاع عن إيران، سواء تعلق الأمر بتهديدات خارجية، بحرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، وكذلك أيضا ما إذا كان الأمر يتعلق بتوترات بمحاولة لزعزعة الأمن من الداخل. على هامش هذه المسيرة، هذه الحشود بأمس، كانت هناك تصريحات لمسؤولين مختلفين سياسيين وعسكريين عن الاستعدادات العسكرية لإيران، قدراتها العسكرية وقدراتها على المواجهة ومجابهة أي محاولات لزعزعة استقرارها. شارك في هذه الحشود، كان من بينهم أو حضر وسطهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، يؤكد على هذه الوحدة ويقول إنه في ظل وجود الإيرانيين في الشوارع والساحات والميادين فإنه ما من قوة قادرة على تهديد الإيرانيين. يؤكد أيضا رئيس الحرس الثوري في طهران، يؤكد على أن في خروج هؤلاء الإيرانيين إلى الشوارع ردا على تلك التهديدات التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بها. كانت هناك أيضا تصريحات من طرف الحرس الثوري بالتحديد لقائد القوات البرية في الحرس الثوري الذي يؤكد على استعداد بلاده لمواجهة أي خطأ في حسابات من يصفه بالعدو، ويتوعد ويهدد بالرد بحزم على أي اعتداءات تشن ضد إيران. تصريحات مختلفة لهؤلاء المسؤولين العسكريين من الحرس الثوري، من القوات المسلحة الإيرانية أيضا، ومن الجيش، تؤكد على هذه القدرات الإيرانية، ولرئيس البرلمان أيضا محمد باقر قاليباف، كلها تمضي نحو تأكيد هذه القدرات العسكرية على المواجهة، على التصدي لأي عدوان. ويسوقون تجاربهم السابقة خلال الفترة الماضية، لا سيما خلال حرب ال40 يوما، وما يرونه صمودا إيرانيا وقدرة إيرانية على إلحاق الضرر والأذى بالقوات الأمريكية وتكبيدها خسائر، سواء تعلق الأمر بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسواء تعلق الأمر أيضا بتلك بجولات التصعيد الأخيرة وتلك المواجهة الدائرة في مضيق هرمز. وفي مضيق هرمز كانت هناك على مدى الأيام الماضية هذه الإعلانات من الحرس الثوري، آخرها كان عن استهداف ناقلة نفط تحمل ترفع علم دولة توغو، وتهديد بحرية الحرس الثوري بأن كل السفن التي تمر مما تصفه طهران بالممرات غير القانونية، بالممرات غير القانونية غير المحترف بها إيرانيا، ما تصفه طهران بالممرات المخالفة ستكون في مرمى استهداف القوات الإيرانية، لا سيما بحرية الحرس الثوري. وكان هناك أيضا على مدى الأيام الماضية إعلانات على الأصح متتالية عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية، سواء تعلق الأمر بمسيرات من طراز MQ-9 ومسيرات من طراز MQ-1، وكلها بيانات وإعلانات تمضي في اتجاه ونحو تأكيد هذه السيطرة والحضور الإيراني في مضيق هرمز وفوق أجواء الجزر الإيرانية المطلة عليه.
1: شكرا. إذا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. تعود احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران. تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها. هذا على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. نتابع.
2: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار، فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي، إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية. كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت. تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل، ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل. تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا، ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: نناقش هذا الملف ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. وأبدأ مع السيد أدولفو فرانكو، يعني بداية، عدة تحديات تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا ما يتعلق بجزئية ما تحدثت عنه وتوقعته، يعني عدم تسليح أو تأخير تسليم أسلحة أمريكية لدول أوروبية بسبب حرب إيران، وما أرسله لرسائل داخلية في الداخل الأمريكي لطمأنة الشعب الأمريكي، وأن هذه الحرب حاجة لصبر. عدة يعني تحديات يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الاستراتيجية التي سيتبعها الرئيس من أجل تجاوز هذه العقبات؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن استراتيجية رئيس دونالد ترامب كانت متسقة ومتناغمة مع ذاتها، عندما تحدثت عن الشرق الأوسط وما يحدث في إيران. أعتقد أن العقوبات الاقتصادية ناجحة بشكل جيد إلى جانب الحصار البحري، وأعتقد رغم ما يقوله الإيرانيين من تعودهم على العقوبات، لكن هذه العقوبات غير مسبوقة ومختلفة تماما. طبعا العقوبات ستستغرق بعض الوقت لكي تكون فاعلة بشكل كامل، لنرى أيضا انهيار الاقتصاد الإيراني. أسعار النفط تراجعت خلال 48 ساعة.

0: الماضية بعد محادثات الأمريكيين مع الحوثيين، وأعتقد أن هذا ساهم في تهدئة الأسواق. والرئيس دونالد ترامب يتابع أزمة الطاقة عبر العالم، وهناك آثار مترتبة عن ذلك في أمريكا، لكن الأثر الأكبر هو بالتأكيد على إيران التي تضر اقتصادها بشكل كبير. والإيرانيون بدأوا في الآونة الأخيرة مهاجمات المزيد من الناقلات، هاجموا أيضا السعودية من خلال الوكلاء، ومن خلال الوكلاء في العراق وفي اليمن يهاجمون الحلفاء في المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة إذا ما تطور الوضع وإذا ما كان هناك تصعيد. بنهاية المطاف، الرئيس دونالد ترامب يريد أن يضمن مشاركة أكبر لحلفائنا من أجل أن يأخذوا قسطا من المسؤولية في الدفاع عن أنفسهم أيضا. لكن فيما يتصل بإيران، فأمريكا ستستمر في الضغط بشكل كبير. رأينا أيضا انضمام كوريا الجنوبية التي عبرت عن إمكانية نشر قوات بحرية في مضيق هرمز.
1: دكتور عباس خميار، يعني بهذه الجزئية أيضا أسأل عن الاستراتيجية التي ستتبعها طهران للخروج من التحديات أيضا التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، يعني عقوبات خانقة إن كانت اقتصادية أو عسكرية لطهران. ما الاستراتيجية الموضوع الآن؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: الاستراتيجية الإيرانية هي المقاومة أمام هذه الاعتداءات التي تريد الإطاحة بكل الإيران، يعني بكل النظام وإيران بشكل شامل. وهذا ما ترسمه طهران منذ البداية، كانت تعرف ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت هناك خطط متعددة على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الأمني، وعلى الصعيد السياسي، وأيضا العسكري. ما يقوله ضيفك الكريم من واشنطن هو ربما من الماضي. كوريا نفت أن تكون عسكريا، أن تدخل المعركة. الحلفاء أو الشركاء الإيرانيين سواء في المنطقة أو على مستوى العالم كالصين وروسيا والهند أبدوا آرائهم الداعمة لإيران من خلال مؤتمر بريكس، ومن خلال مؤتمر شانغهاي، ومن خلال المباحثات الثنائية التي أجروها مع طهران. والرد الفعل الشعبي أو الرسمي حتى على هذه العقوبات التي يعتبرها الأمريكيون بأنها حاسمة، ما شاهدناه يوم أمس في شوارع طهران وميادينها. على فكرة، هؤلاء الذين خرجوا إلى هذه الشوارع بمناسبة الذكرى 200 يوم
1: نعم،
2: لخروجهم ولبقائهم في الساحات، هؤلاء هم الأكثر تضررا من هذه العقوبات. هذه
1: دكتور
2: نقطة
1: عباس، يعني وهنا
2: لغاية
1: يطرح
2: الأهمية.
1: تساؤل، يعني إلى أي مدى سيصمد يعني الشعب الإيراني أمام هذه الضغوطات؟ يعني الولايات المتحدة تعول على الجانب النفسي وعلى الضغط الذي يولد في الداخل، إلى أي حد من الممكن أن يصمد، وما هي الفترة الزمنية برأيك؟
2: سؤال مهم للغاية، لأنه الحقيقة هذا ما يترقبه ربما الجميع من خارج بصدق، بأن ما يجري في إيران هو هناك تضخيم للغاية. الأمور ليست بهذه السردية وبهذا المشهد الذي يصوره أو تصوره وسائل الإعلام والإمبراطوريات الإعلامية العبرية والأمريكية والغربية. الأمور ليست بهذه الدرجة أبدا. النقطة الثانية، عندما تكون الحرب حرب وجودية وتريد الإطاحة بكل إيران وتاريخ إيران وحضارة إيران وثقافة إيران، فأتصور الإيرانيون جاهزون يعني للصمود
1: وصلت الفكرة دكتور عباس.
2: عندما
1: نعم.
2: تكون الحرب حرب.
1: نعم. يعني الحرب حرب وجودية. نعم. سيد فرانكو، الحرب حرب وجودية بالنسبة لإيران. السياسة والاستراتيجية الأمريكية المتخذة وهي تحتاج إلى الوقت بما يتعلق بجزئية فرض العقوبات والحصار البحري وما سيؤتي به أو ما سيأتي به عفوا من نتائج، هذا الجانب أيضا هل يمتلك أو تمتلك اليوم الولايات المتحدة هذا الوقت؟
0: نعم بكل تأكيد، الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الوقت من أجل الانتظار، ورئيس دونالد ترامب لديه عامين متبقيين في عهدته الرئاسية، لكن بالنسبة لإيران فليس لديها ما يكفي من الوقت، قد يستغرق الأمر فقط شهور معدودة. وتعقيبا على ما قاله ضيفكم الكريم، فالتضخم في إيران مرتفع بشكل كبير، وهناك شح في الكثير من المواد الغذائية، وأيضا نقص الغازولين في إيران، وهذه طبعا معلومات ليست من الصحافة الغربية ولكنها من مؤسسات دولية، وربما حتى الجزيرة أنجزت تقارير حول هذا الأمر. بالنسبة لكوريا الجنوبية فهي سترسل قوات لحماية الناقلات والسفن وليس قوات قتالية. بالنسبة تجمع الشعب في إيران طبعا هذا من صنع النظام، وهذا يحدث في كل الدول الشعبوية والشيوعية ككوريا الشمالية وما إلى ذلك. لماذا يقومون بهذا؟ من أجل إظهار أن البلد بخير وبأن هناك كل احتياجات الشعب متوفرة.
1: سيد أدولفو، لكن يعني هناك تبعات أيضا يعني على الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب ما نقلت يعني واشنطن بوست أكثر من 40 مليار دولار تكلفة هذه الحرب حتى اللحظة وهي في ازدياد. يعني هذه التبعات والتحديات الداخلية في الولايات المتحدة، وبالنظر لعامل الوقت الذي أنت قلت أنه تمتلكه الولايات المتحدة، كيف يمكن المعادلة بين هذا وهذا؟
3: Well, $40 billion for the United States is not much money.
0: 40 مليار دولار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس بالشيء الكثير، لأن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية 7 تريليون دولار، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة المالية الكافية لتحمل هذا الأمر. إذا 40 مليار دولار ليس بالمبلغ الكبير بالنسبة لأمريكا، هذا أولا. ثانيا، نرى بأن هناك تهديدا وجوديا للعالم إذا ما طورت إيران سلاح نووي. إذا 40 أو 100 مليار دولار فهذه فهذه قيمة ليست بالكبيرة من أجل ضمان حماية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء والعالم ككل. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتطوير كل هذه القطاعات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الراهنة تعمل على تجاوز هذه التحديات الاقتصادية، وهذه التحديات الاقتصادية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحديات اعتيادية، ولا أحد طبعا يحب الحرب القائمة الآن في إيران، ولكن هذا بات أمر واقعا ينبغي التعامل معه. والولايات المتحدة الأمريكية ستعمل كل ما هو ممكن من أجل تكييف سياستها لتجاوز عواقب هذه الحرب. السؤال المطروح هنا هو ضرورة فتح الممرات المائية الدولية، وعلينا أن نكبح جماح إيران ونمنعها من السيطرة على هذه الممرات الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية وقفت أمام هذا النظام الإيراني لمنعه من تطوير الأسلحة النووية.
1: دكتور عباس، يعني هذه المواجهة مستمرة، ويبدو أن المرحلة القادمة إن كانت باتجاه التهدئة أو التصعيد تحتاج إلى وقت. التركيز الإيراني وفي هذه المرحلة تحديدا، هل سينصب على الجاهزية للرد أم لتخفيف الأزمة الداخلية؟
2: المشكلة عند الأمريكيون هم يبنون على الأوهام وعلى الآمال، وهذا ويبنون استراتيجيتهم على الأوهام والآمال إن كانت لهم استراتيجية، وهذه مشكلة تاريخية بتعامل واشنطن مع الجمهورية الإسلامية. ونسمع هذه السردية على مدى 47 عاما بأن النظام سيسقط بين ليلة وضحاها، وهذه معلومات خاطئة، الحقيقة خاطئة. ما يتحدث به ضيفك مخطئ، وهذه المصادر التي تنقل هذه الأخبار الغير واقعية الحقيقة هي مصادر قد تضلل صاحب القرار الأمريكي، وهذا ما شاهدناه في الاضطرابات الأخيرة عندما خرج الرئيس ترامب وأعلن بأن مشهد قد سقطت، مشهد مدينة دينية بامتياز، والمشهديون يعني ملتزمون بكل ما تملك الكلمة من معنى،
1: دكتور عباس، يعني
2: وتفاجأ
1: بالعودة إلى
2: الإيرانيون
1: سؤالي،
2: بهذا
1: نعم
2: في هذا الحديث.
1: بالعودة إلى سؤالي،
2: نعم
1: نعم
2: نعم إيران تبني خطتها على أساسين، أساس التفاوض، وهذا ما تسير به من خلال الاتصالات المكثفة التي نشاهدها يوميا، وهي تريد عدم التصعيد في هذا المجال، وتريد الحقيقة حلا دبلوماسيا آمنا يضمن لها مستقبل سلام معها ومع كل الدول. لكن في نفس الوقت تعرف بأن هناك غدر أمريكي، وتجربتها مع الأمريكيين ليست تجربة جيدة، لذلك يسيرون في اتجاه الاستعداد والجهوزية بكل ما تملك الكلمة للميدان أو للتصدي إذا ما هوجمت طهران مرة أخرى، وهذا ما نشاهده من خلال التطور الكبير الذي حصل في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية وفي تطوير المعدات الحربية والعسكرية والجرأة، والتغييرات التي حدثت في القيادة العسكرية الإيرانية تشير إلى هذا الأمر. لذلك هذان مساران تلتزم بهما طهران، وهي مستعدة أمام أي
1: يعني هناك
2: مواجهة
1: رغبة
2: ومستعدة
1: إيرانية بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي وحل دبلوماسي ينهي هذا الصراع. سيد
2: هذا
1: فرانكو،
2: الأفضل. نعم
1: نعم سيد فرانكو، يعني باعتراف الرئيس دونالد ترامب هناك رغبة إيرانية بالتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، لماذا لا تذهب الولايات المتحدة باتجاه هذا الحل؟
3: Because it's very easy to say that
0: لأنه من السهل جدا أن نقول بأن هناك اهتمام للتوصل باتفاق، لكن على الأرض فهذا غير واقعي، لأن إيران، أنا لا أعتقد أنها تريد أي مفاوضات وأي سلام، لأنها تتبع فلسفة شيعية تهدف لنشر الثورة في المنطقة وفي العالم، وهذا النظام الذي يدعو وينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل لا يدل بأنه يريد السلام. لكن حيثيات المشكل، عندما نبدأ بالحديث مثلا حول مضيق هرمز، المضيق في هو طبعا الآن تحت سيطرة إيران، وإيران تريد أن تفرض رسوما، إذن كيف يمكن أن نتفاوض مع هذا الطرف الذي يفرض كل هذه الشروط؟ وأعتقد نفس الشيء ينطبق على مذكرة التفاهم، خاصة الفقرة الخامسة. المفاوضات لم تكون ناجحة على الإطلاق. السؤال: ما الذي سيحدث إذا ما تم استنزاف إيران اقتصاديا؟ وماذا إذا انهار الاقتصاد الإيراني قبل أن تنتقل أو تعود إلى المفاوضات؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إخداع إيران. نحن قمنا بإخداع في السابق قمنا بإخداع الشيوعيين من خلال نفس الممارسات، ونحن سنعمل على إخداع إيران أيضا بنفس الطريقة من أجل تغيير هذه الأجندة التي تتبعها إيران في لبنان، في غزة، وفي مناطق أخرى في العالم.
1: شكرا. شكرا. إذا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لك، والشكر للدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. احتمالات شن عمل عسكري أمريكي في إيران كما لوح الرئيس ترامب والمواقع المحتمل مهاجمتها، نتعرف عليها في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة ليلى الشيخلي.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية، نبدأها بتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق في إيران، ويقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران، ويأمر قواته بالحفاظ على مستوياتها الحالية في الشرق الأوسط وذلك حتى نهاية العام الجاري. في حال نفذت واشنطن موجة جديدة من الهجمات، ما هي الأهداف المحتملة لهذه الضربات وأين ستتركز؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا، لكن كالعادة نبدأ بمحاولة أيضا فهم على الخارطة التفاعلية معك سلام خضر. تفضلي سلام.
5: ليلى، أمام دونالد ترامب مجموعة من الخيارات سنحاول أن نتعرف إليها وفق طبعا ما يرى محللين. شكرا لك. إذن أمام ترامب مجموعة من الخيارات مع إيران، إما العودة إلى الحرب الشاملة وبالتالي نعود إلى السيناريو الذي بدأ في 28 من فبراير عبر ضربات واسعة على إيران بأكثر من موقع وبأكثر من هدف وغير ذلك. أمام ترامب أيضا خيار ثاني وهو الإبقاء على الوضع الحالي، بمعنى كلما بداية الحصار على الموانئ، وكلما حاول الحرس الثوري استهداف سفن وناقلات في مضيق هرمز يرد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع على الساحل الإيراني أو في الجزر الواقعة قرب أو داخل مضيق هرمز. ولكن أمام الرئيس الأمريكي خيار ثالث، ولنعرف هذا الخيار ما قد يكون سنتوجه إلى نيو مكسيكو، ولاية نيو مكسيكو في جنوب الولايات المتحدة. هذه الولاية مهمة جدا في سياق التجارب العسكرية الأمريكية. إن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة على جبل الفأس القريبة من منشأة ناتانز أيضا في إصفهان، هذا الخيار يعني وفق الجانب الأمريكي بأنه رصد، وهذا صور قمر صناعي من يوليو الماضي، رصد الجيش الأمريكي وجود أعمال في هذه المنشأة الواقعة على جبل الفأس، بل أسفل جبل الفأس على عمق لا يمكن تقديره بشكل مستقل ودقيق. إن اتخذ الرئيس الأمريكي خيار الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة، نحن بحاجة إلى الذهاب مجددا إلى نيو مكسيكو وإلى هذا الموقع تحديدا، إلى سلسلة جبال واقعة في واحدة من الصحاري في ولاية نيو مكسيكو. هذا الموقع هو أحد مواقع تجارب الأسلحة الأمريكية. في هذا الموقع تم تجربة أول قنبلة نووية عام 1945، ولكن التجارب التي تجريها حاليا أو يجريها البنتاغون وفق مقالة CNN أنها تعود لما قبل الحرب الحالية، وقد تكون تلك التجارب التي وقعت في هذه المنطقة ارتبطت باستهداف منشأة فوردو. على هذه الخريطة هناك مجموعة من القمم الجبلية الموجودة، وبينها هناك ثلاثة مواقع باللون الأحمر. هذه ليست أسماء المواقع، هذه صفة المواقع. هذه مواقع تجربة تفجير زلزالية لصخور في موقعها، بمعنى تجربة مجموعة من القنابل على سلسلة جبلية من الصخور. واحد من هذه النقاط على الأقل هي صخور جرانيت، أي مشابهة لطبيعة جبل الفأس، وبالتالي تم تجربة عدة قنابل في هذه النقطة وفق ما سربت CNN ووفق ما سرب موقع TWZ قبل نحو شهر ونصف. ما الذي جرى في هذه المواقع؟ وفق CNN و TWZ فإن الجيش الأمريكي تعاقد مع شركة لإجراء مجموعة من التجارب، وهناك صور لواحدة من هذه التجارب التي تم تنفيذها. هذه خريطة للمواقع، هذه خريطة للموقع التجريبي. ما جرى ليس مجرد تجربة قنبلة، بل محاكاة لضرب منشأة لم يتم تحديد ما هي المنشأة. في هذه الصورة المأخوذة من المصادر المفتوحة يتم ملاحظة وجود فتحتي نفق، يعتقد أن هذه هي مخلفات تفجير واحدة من القنابل الخارقة للتحصينات. في إلى جنوب تلك المنطقة هناك أيضا فتحتين يعتقد أنهما مدخل للأنفاق التي جرى تجربة القنابل عليها. هذه التجربة لا يمكن أن نحدد التاريخ الدقيق لها، لكن وفق المصادر المفتوحة جرت قبل الحرب الحالية على إيران، أو قبل شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. في هذا الموقع أيضا تم تجربة قنبلة GBU. هذه القنبلة الخارقة للتحصينات سبق واستخدمتها الولايات المتحدة للمرة الأولى في إيران خلال الحرب الماضية. هذه القنبلة لا يمكن أن تستخدم إلا عبر قاذفة B2 استراتيجية. الجيش الأمريكي، والآن سنعرض لكم الفيديو الرئيسي الذي نشره الجيش الأمريكي لتجربة تفجير قنبلة GBU-57، وهي القنبلة الأثقل والأكبر والمخصصة لاستهداف التحصينات العميقة. لها مميزات عديدة، طبعا مميزات هذه القنبلة سيشرحها أكثر الجنرال مع الزميلة ليلى، ولكن إن اتخذ دونالد ترامب القرار بضرب جبل الفأس هذه القنبلة ستكون أساسية، إضافة إلى هذا الموقع الذي سيكون أساسيا أيضا وفق التجارب التي جرت فيه من قبل الجيش الأمريكي ووزارة الحرب الأمريكية. ليلى،
4: معلومات دسمة ومهمة جدا تؤطر لنقاشنا التالي. أشكرك سلام. إذن العقيد نضال، لنبدأ أولا بالمواقع التي يحتمل أن تضربها القوات الأمريكية ونوع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المرحلة، طبعا قبل أن نتطرق إلى GBU-57 وجبل الفأس.
6: نعم ليلى، سلام. قبل قليل قامت بتجميع المشهد العملياتي، نقوم هنا بتفكيك المشهد العملياتي وتحويله إلى مشهد تحليلي. بالإجابة على سؤالك، أعتقد استنادا إلى الحشد الأمريكي الموجود والذي تقريبا اليوم نتحدث عن 93 يوم منذ مذكرة التفاهم، تغير شكل الحشد الأمريكي. لم يعد الجانب الأمريكي يعتمد على الأرمادة البحرية وعلى الجو كما كان سابقا. لمسنا تحليليا أن هناك عناصر جديدة دخلت، مثلا حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة السريعة، والغواصات المسيرة من نوع الكينج فيش، بالإضافة إلى أن عنصر الاستخبارات بدأ يغلب على الحشد الأمريكي. انسجاما على ذلك يمكن أن نقول، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى معركة أو حرب المراحل. في المرحلة الأولى أعتقد أنه سيذهب إلى العمليات التقليدية على خط النار الأول باتجاه المناطق التي استهدفها سابقا، باتجاه غرب إيران على الشاطئ الغربي لإيران. والسبب الرئيسي في ذلك أن الجانب الأمريكي سيعيد تأكيد ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيقوم تأكيد عمليات الضربات على طول الساحل الغربي حتى يحقق ما يعرف عسكريا أو يخلق ما يعرف عسكريا بالكريدورات الجوية التي يمكن من خلالها الولوج إلى الأهداف. هنا شكل المعركة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية سيذهب إلى التصعيد المستند إلى عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري والذي يقوم بجمع المعلومات. وأعتقد أنه في المرحلة الثانية سيكون العمل مركب، بمعنى دخول الجانب الإسرائيلي في العملية العسكرية من خلال الضرب الجوي أو الضربات الجوية على الأهداف في العمق الإيراني. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟
4: لماذا؟
6: لأن كما تحدثت سلام قبل قليل، التجارب التي تجري في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية على صخور إجرانيتية، لمسنا أيضا قبل عدة أيام بأن هناك مناورات إسرائيلية تجري في جنوب الأراضي المحتلة، جنوب النقب بالتحديد، على أهداف مشابهة للأهداف الإيرانية. والملفت اشتراك طائرات F-35 الأمريكية، ما يعني أن كلا الطرفين على ما يبدو لديه سيناريو موحد سيقوم بتطبيقه.
4: إذن يعني نيو مكسيكو وصحراء النقب تشهد مناورات هدفها واحد، ولكن الحديث عن الجي بي يو 57 والتهديدات المستمرة للجبل الفأس هذه سمعناها في السابق.
6: نعم.
4: هل هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذه المرة هناك جدية في استهداف جبل الفأس؟
6: هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع أو المراقبين والمتابعين ليلى. أنا قلت قبل قليل في المرحلة الأولى الأهداف الأولى، في المرحلة الثانية هنا تكون الإجابة على سؤالك. أعتقد المرحلة الثانية ستشمل جبل الفأس، وهو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الهدف عالي القيمة، والذي أعتقد أنه الهدف الإنجازي الذي سيحاول ترامب استثماره من أجل التغني به سياسيا من أجل مكاسب انتخابية قبل الانتخابات النصفية. أيضا لا ننسى منشأة خجير، وهي من أكثر أو حسب ما يعرف بالفارسية خجير، هي جنوب طهران، من أقدم المنشآت الإيرانية، منشأة لتصنيع الصواريخ. لا ننسى أيضا يزد، مدن الصواريخ، أصفهان، كرمانشاه، شيراز، هذه المواقع التي سيركز عليها الضربات الأمريكية إن حدثت في المرحلة الثانية.
4: ولكن هناك عنصر أيضا يثير الزوبع في الولايات المتحدة، وهو موضوع الإنزال البري، الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يحصل في عهده، ولكن الآن هناك ما يؤشر إلى أن هذا احتمال ممكن. ما درجة ونسبة فعلا تنفيذ هذا الأمر؟
6: يعني أفكك سؤالك الإعلامي وأترجمه إلى صورة عسكرية على الخارطة مباشرة. فضل. في الساحل الغربي هناك مؤشرات تجري عن عمل لي، وتم ذلك على الإعلام أكثر من مرة وعلى الجزيرة، أن هناك أكثر عمليات استهداف في مناطق سيستان بلوشستان في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران. يبدو أن هذه الاشتباكات تعطينا مؤشر على أن هناك جهد استخباري يجري الإعداد له، ولكن هذه المرة مختلف، ليس في شمال غرب إيران وإنما في جنوب غرب إيران في الجماعات الانفصالية الموجودة بالقرب من سيستان بلوشستان. هنا تكون الإجابة على سؤالك، والتي تكمن في تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الذي تحدث وقال أننا قمنا بحشد 15,000 جندي من قوات البر على المناطق الغربية من إيران. لذلك يبدو أن التحسبات مطبخ الاستخبارات الإيراني بأن هناك جهدا بريا أو عمليات إبرار قد تتم من البحر إلى البر من قبل القوات الأمريكية، سيما أن قوة الـ 85 المحمولة جوا لا تزال موجودة في المنطقة، وأيضا أن هناك قوة السلز الأمريكية موجودة في المنطقة.
4: ما دقة أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، لو حتى كانت في الحساب الأمريكي، بسبب عنصر الطقس، ولذلك النافذة الآن اللي يتم الحديث عليها أنها بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وإذا ما فاز الجمهوريين فستكون قبل مارس، أما إذا لم يفوزوا فستكون قبل يناير. إلى أي حد هذا دقيق وينعكس يعني على الأرض؟
6: ترامب الذي لا يمكن الوثوق بتصريحاته كثيرا لأنها متذبذبة، قال أنه سينتهي بعد الانتخابات النصفية من العمل العسكري في إيران، بمعنى أنه سيقوم بتنفيذ عمل عسكري في إيران قبل الانتخابات النصفية ليستثمر بها انتخابيا.
4: ولكن هذا سيف ذو حدين، أليس كذلك؟
6: بالتأكيد.
4: لأن وجود يعني boots on the ground مثل ما يشار إليها في الولايات المتحدة، هذا عنصر ربما يفتح الباب على التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة، وهذا آخر ما يريده المواطن الأمريكي في هذه
6: يعني المتحدة. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل بثقل بري كبير، لأنه يدرك مخاطر الجغرافيا بالنسبة لإيران وخاصة في المناطق الجنوبية وهذه المناطق بالتحديد، ولكن قد يدخل بجهد مرافق، بمعنى أنه يقوم بإدخال جهد بري من أجل فتح قنوات للحركات الانفصالية الموجودة بالجنوب، تحدثنا عنها قبل قليل، بمشاركة الطائرات العمودية الأمريكية، ما يعني بالإجابة على سؤالك أن الجهد البري الأمريكي لن يكون جهدا شاملا، وإنما جهدا مرافقا وجهدا مساعدا. هذا الجهد يعتمد على قوات النخبة، سواء الفرقة 85 محمولة جوا أو قوات السيلز الموجودة في المنطقة وهي قوات النخبة البحرية الأمريكية.
4: ماذا عن القنابل التي يتوقع أن تستخدمها القوات الأمريكية فيها؟
6: الإجابة على سؤالك، دعينا فقط نرى هذا المشهد لهذه القنبلة. هذه القنبلة الثقيلة الأمريكية، هذه القنبلة وأكثر قنبلة متطورة لاختراق التحصينات شديدة التحصين، ولكن المشكلة
4: والتي استخدمت طبعا في السابق، يعني استخدمت في منشأة
6: في عملية 12 يوم تم استهداف مفاعل فوردوفيا هو نتانز. بالإضافة المشكلة لدى هذه القنبلة أنه أكبر قنبلة يمكن أن تخترق تحصينات بعمق 11 إلى 20 متر. المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن منشأة الفائس على بعد 100 متر مستفيدة من عمق الجبال، خجير كذلك، يزد كذلك. إذن ما الحل؟

0: في العرف العسكري في التارجتينج هناك شيء يعرف بالتو تي تو اف، بمعنى فايند فيكس وتراك تارجتينج. هذه النظرية يبدع بها الجانب الأمريكي ويطبقها في كل عملياته، سيقوم بعملية القصف المتتابع.
1: نعم، كما وهذه قنابل أخرى أيضا
0: كما نشاهد هنا على المشهد، بمعنى استخدام الجي بي يو لعمل الثغرة، ثم استخدام القنبلة الفراغية التي ظهرت قبل قليل وتطلق من طائرات الـ F-15 كما يظهر على الشاشة مباشرة، والاستفادة من الثغرات التي تحدثها الجي بي يو، بمعنى أننا أمام عملية مركبة وليست عملية قصف أحادية من قبل الجي بي يو.
1: وكل هذا يعتمد على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي كما يقول، ولا ندري متى وكيف، ولكن سنتابع المشهد. أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لنتابع المشهد، تفضل.
2: وبشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة يوم أمس. هذا وتتواصل معاناة آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا في مناطق النزوح، مع نقص الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية. وتواجه هيئات الاستجابة الإنسانية قيودا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخل القطاع.
3: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
4: احنا هان في خيام قاعدين، ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمه ودجاج، نتدرش، والتكيه كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكيه، بنجري على الميه، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
3: في غربي مدينه غزه وفي مخيم اخر، لا يعد الغذاء المشكله الوحيده لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياه الاخرى تمثل ضروره للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
5: والله ما فيش بديل، يعني خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، خيمته هذا بدأ البدائية، يعني بده يمسك إبرة وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا أنه برضه عن طريق القوارض والعرف بتلاقيها بتمزع الخيم، فيش بقدرش يجيب خيمة.
3: في المقابل لا تبدو الاستجابة الإنسانية على قدر الاحتياجات المتزايدة، إذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
6: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف الموارد الغذائية والمستلزمات الحياتية وغيرها من الموارد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
3: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية.
7: لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: نفط فوق $100 بفعل التوترات في المنطقة، وتضخم أمريكي فوق المستهدف، فرفع الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وخلال ساعات وصل القرار إلى الخليج، ومنه إلى قسط قرضك وديون الحكومات العربية. كيف؟ مع نديم الملاح.
8: قرار الفيدرالي لم يكن خطابا نشاهده فحسب، بل تأثرت به اقتصادات عربية في غضون ساعات. رفعت الفائدة في واشنطن مساء الأربعاء، وقبل نهاية اليوم التالي رفعتها 5 بنوك مركزية خليجية كلها عدا الكويت. في هذه الحزمة نتتبع طريق القرار إلى بيتك، قسط قرضك، فاتورة ديون الدول، تحويلات المغتربين. نبدأ برفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75%. السبب ليس بعيدا عنا، برنت فوق 100 دولار للبرميل، وقفزة الطاقة أشعلت مخاوف التضخم، فالأزمة التي ترفع فاتورة وقودك هي نفسها التي ستحرك قسط منزلك. القرض متغير الفائدة يسعر بمعادلة سعر الفائدة بين البنوك زائد هامش. حين يرفع الفيدرالي الفائدة يتحرك الطرف الأول أي الفائدة، فيتحرك القسط على قرض على سبيل المثال بمليون ريال سعودي أي نحو 267,000 دولار لعشرين عاما، يضيف ربع النقطة نحو 148 ريالا أي نحو 40 دولارا إلى القسط الشهري. ما يخسره المقترض يكسبه المودع، فالعائد على الودائع يرتفع أيضا. مثال آخر، إذا بقي عليك من قرض شخصي 100,000 دولار تسددها بأقساط شهرية متساوية خلال 3 سنوات، وارتفعت فائدتك السنوية من 6 إلى 6.25%، زاد القسط نحو 11 دولارا. يتغير مقدار هذه الزيادة بحسب رصيد القرض ومدته وشروطه. المحصلة، قسطك يرتفع عند أول مراجعة دورية، أما إذا كان قرضا جديدا فسيكون أغلى في كل بلد رفع فائدته. الآن من الفرد إلى الدولة، والجسر بينهما هذا الرقم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات هذا الأسبوع 5%، هو الأعلى منذ عام 2007، وهو أيضا المرجع الذي تسعر عليه ديون الحكومات بالدولار. فكلما ارتفع ارتفعت الفائدة التي تدفعها القاهرة وعمان والرباط على كل دين قديم تجدده بدين جديد ولو لم يزد دينها دولارا واحدا. فلننظر إلى هذه الفاتورة. يستحق على مصر هذا العام نحو 32 مليارا هي خدمة لدينها الخارجي، أكثر من 4/5 أقساط. الفوائد هي ثمن دين قديم بشروطه القديمة، وكل قسط يعاد تمويله يسعر على العائد الجديد. كل دولار يذهب إلى الفوائد لا يذهب إلى دعم أو خدمة عامة. الأردن مثال على إدارة هذه الكلفة. في نوفمبر الماضي اقترضت عمان من الأسواق بفائدة تقل عن 6%، سددت بها دينها أو دينا كانت تدفع عليه أكثر من 6%. إذن دين أرخص مكان دين أغلى. لكن في يناير المقبل يحين سداد دين آخر بمليار دولار، فهل ستحصل عمان على فائدة أقل أم تدفع أكثر؟ عندما يحين أجل السداد بلا شك سوف نعرف هذه الإجابة. نختم بتحويلات المصريين في الخارج، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر. أكثر من 47 مليار دولار في السنة المالية الماضية بزيادة نحو 30%. خدمة دين مصر هذا العام تعادل نحو 1/3 هذا المبلغ. معظم التحويلات تأتي من دول الخليج حيث تتحرك الفائدة مع الفيدرالي. هكذا يصل القرار إلى المصري مرتين، إلى ميزانية المغترب حيث يعمل وإلى موازنة دولته حين تقترض. قبل أن أختم، ما يغير الحساب كله، الفيدرالي لا يستبعد رفعا إضافيا قبل نهاية هذا العام، فما حسبناه ليس رقما نهائيا بل أول قسط من سلسلة. ما يمكنك فعله الليلة، افتح عقد قرضك واقرأ سطرين. الفائدة ثابتة أم متغيرة؟ متى هي المراجعة القادمة؟ من يعرف الجواب يستعد لأقساطه المقبلة، ومن لا يعرفه سيفاجأ بها.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
1: عاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
9: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
10: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
1: بصدر.
12: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
13: بين التهدئة والتصعيد،
14: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
15: الناس تحديد مترسين ناز
13: مفاوضات،
16: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
17: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
13: ترقب،
18: الطرفان ينتظران إشارات
19: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
13: تحليل يقرأ ما بين السطور.
20: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
21: هي قضية تشكيكية،
22: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
13: المشهد كاملا أولا بأول،
1: هل هذه المرة مختلفة؟ العاجلة

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في هذه الأثناء أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثي جنوب محافظة مأرب، واستعادة مواقع في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. في غضون ذلك، طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. من جهته، قال الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك محمد ومع آخر المواقف الأمريكية، تفضل.
1: نعم، ترامب واصل على مدار يوم الجمعة الحديث عن قرب نهاية الحرب مع إيران، لكنه في الوقت نفسه لم يحسم أو يقدم الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب، التي باتت توصف بحسب خصومه بأنها مستنقع يواجهه الرئيس الأمريكي. في أحدث تصريحاته يوم الجمعة، ترامب قال إن الحرب ستنتهي قريبا وبأن أسعار الوقود ستعود بعدها إلى مستويات ما قبل الحرب وربما أقل، ولا يمكن فصل هذه التصريحات عن السياق الانتخابي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وأيضا في ضوء تداعيات هذه الحرب التي انعكست بدورها على أحدث استطلاعات الرأي، والتي تشير إلى أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية لدى معظم الأمريكيين. وهنا

0: مقابلة أيضا مع شبكة نيوز نيشن ركز على التفاوض ولم يكرر بشكل لافت تهديداته التي أطلقها يوم أمس في مقابلة الأكسيوس بتوجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، لكن هذا لا يعني أن الخيار العسكري خرج من حسابات الرئيس دونالد ترامب، خاصة في بعد تلك المقابلة مع أكسيوس والتي خلط من خلالها ترامب الأوراق مجددا بالقول إنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن العودة إلى عمليات عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني، لكنه شدد بالمقابل بأنه يريد قبل ذلك الاستماع إلى قادة دول الخليج عندما يلتقي بهم الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الوقت نفسه هناك محاولة أيضا لمنع فتح جبهة بحرية أخرى لا تقل أهمية. ترامب قال إن الولايات المتحدة تتحدث مع الحوثيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، في وقت أيضا تسعى في واشنطن إلى إبقاء مسألة باب المندب مفتوحا وأيضا منع اتساع المواجهة في البحر الأحمر لانعكاسات ذلك بدوره على مسألة أمن الطاقة. كل ذلك يجري في الحقيقة بينما ترتفع تكلفة هذه الحرب. تقديرات جديدة قدمتها القيادة المركزية للكونغرس وفق وسائل إعلام أمريكية تضع التكلفة حتى 3 سبتمبر الحالي عند أكثر من 43 مليار دولار، من بينها أكثر من 28 مليار دولار لتعويض الذخائر التي استخدمت في هذه العمليات، وهي باتت مسألة أيضا فيها إشكالية كبيرة بسبب التقارير عن نقص هذه الذخائر وتأثير ذلك على مستوى الاستعداد والتموضع الأمريكي حول العالم، من دون أيضا احتساب مسألة التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة للأصول الأمريكية الضخمة في المنطقة وكذلك الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة. مكتب الميزانية في الكونغرس كان بالمناسبة كان قد قدر أيضا أن استمرار هذه الحرب يضيف ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا بحسب مستوى العمليات، وهذه التكلفة باتت أيضا تطرح أسئلة أكبر داخل الكونغرس بشأن استراتيجية الحرب في الواقع. في هذا السياق أعضاء جمهوريون وديمقراطيون خرجوا من إحاطة مغلقة يوم أمس لمسؤول السياسات في وزارة الحرب إلبريدج كولبي، وهم يقولون بأن لديهم أسئلة أكثر من الإجابات التي قدمت في تلك الإحاطة. بالتالي النقاش في الكونغرس تجاوز مسألة الخلاف الدستوري الذي اشتد في خضام الحرب في إيران بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول صلاحيات ترامب في خوض الحرب، والآن باتت هناك أسئلة حول الهدف النهائي، كيفية الخروج من هذه الحرب، مدة استمرارها، وكذلك الكلفة التي يمكن أن تتحملها الولايات المتحدة في الواقع.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة وآخر التفاصيل من إيران، تفضل.
2: نعم رنيم، كانت هناك هذه التصريحات والردود التي أدلى بها المسؤولون الإيرانيون على ذلك التلويح الذي كان ترامب قد رفعه في وجههم أول أمس. التصريحات جاءت من مساويات مختلفة عسكرية وسياسية، وكانت مدينة طهران العاصمة الإيرانية طهران أمس على موعد مع هذه الحملة، حملة فداء لإيران التي خرج خلالها متطوعون إلى الشوارع الإيرانية تعبيرا وإعرابا عن استعدادهم للانخراط في الجهود الدفاعية ضد أي هجمات قد تتعرض لها إيران أو ضد أي محاولات لزعزعة استقرارها من الداخل. وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين يقدر التلفزيون الإيراني عدد هؤلاء المتطوعين الذين خرجوا أمس هنا في طهران بنحو 1.5 مليون. وعلى هامش تلك التظاهرة كانت هناك هذه التصريحات، لا سيما للرئيس مسعود بازشكيان الذي حضر إلى هذه التجمعات وقال إنه ما دام الإيرانيون حاضرون موجودون في الشوارع، مادام الإيرانيون موجودين وحاضرين في الشوارع وساحات والميادين فإنه ما من قوة قادرة على تهديدهم. يحض الرئيس الإيراني على وحدة الصف وعلى التماسك، ويقول إن حكومة بلاده تعمل ما بوسعها من أجل الإيرانيين، في إشارة إلى هذه الضغوط الاقتصادية والظروف المعيشية. يؤكد أيضا مسؤولون عسكريون استعداد طهران للرد على أي اعتداء، يقول مثلا قائد القوات

0: البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده جاهزة على أهبة الاستعداد للرد على أي خطأ في حسابات من يصفه بالعدو، ويتوعد بأن تكون الردود الإيرانية حاسمة وحازمة. يقول كذلك كانت هناك تأكيدات لمسؤولين من بينهم الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية يشير إلى هذه الاستعدادات، إلى هذه القدرات، ويقول إن التهديدات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية لن تقود إسرائيل والولايات المتحدة إلا إلى مزيد من الهزائم والخسائر على يد الشعب الإيراني وفق تعبيره. في مضيق هرمز هناك هذه التأكيدات الإيرانية المتواصلة بشأن هذه السيطرة وبشأن استهداف السفن ونقلات النفط التي لا تلتزم بالمعايير الإيرانية أو تحاول العبور وفق التعبير الإيراني من ممرات ومعابر مخالفة وغير قانونية. كان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف ناقلة نفط تحمل ترفع علم دولة توغو، كانت تحاول المرور وأثناء عبورها من ممر مخالف، ويحذر من أن ذلك المصير ستلقاه كل السفن التي لا تنسق مع إيران بشأن العبور من ذلك المضيق، مضيق هرمز. وفي أجواء مضيق هرمز أو أجواء الجزر المحيطة به كان الحرس الثوري الإيراني قد تحدث على مدى الأيام الماضية عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية من طراز MQ-1 ومن طراز MQ-9 خلال الأيام الماضية. في الشأن الدبلوماسي كانت هناك هذه الاتصالات قبل يومين، قبل بضعة أيام، لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن خلال اليومين الماضيين يمكن القول إن النبرة الطاغية الصوت المرتفعة في طهران وفي عموم إيران هو تلك الردود العسكرية، لا سيما من المسؤولين العسكريين على تلك التهديدات التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بها.
1: شكرا لك على هذه المعطيات. تعود احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها. هذا على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
2: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قراراً مصيرياً بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية

0: الاجتماعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها، لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من قم الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أبدأ معك دكتور ريتشارد. يعود ويقول ويتحدث ترامب عن إمكانية العودة إلى تصعيد عسكري، برأيك لماذا قد يذهب باتجاه هذا الخيار على الرغم من أن التصريحات في الفترة الماضية كانت تشدد على الضغوط الاقتصادية؟
2: طبعا ليس هذا هو الحل المفضل من قبل الرئيس دونالد ترامب، وهذه الضغوط الاقتصادية بالتأكيد تستغرق وقتا طويلا إلى جانب الضغط من خلال الحصار البحري. رئيس دونالد ترامب دائما يتحدث عن إمكانية العودة للقوة العسكرية والخيار العسكري، ولكن عندما يقوم بذلك فيكون دائما بشكل محدود، وبالتالي إذا ما قامت إيران أو بادرت بالهجوم فأمريكا سترد. ولكن الرئيس دونالد ترامب الآن يفضل ليرى نتائج الحصار الاقتصادي.
1: نذهب إليك أستاذ هادي. تقول إيران بأنها تريد من الولايات المتحدة العودة إلى ورقة التفاهم، الأمر الذي ترفضه واشنطن حتى اللحظة. ما هو البديل باستثناء التصعيد العسكري؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هناك بدائل متعددة حسب السيناريوهات التي يختارها ترامب. يعني عندما بدأ الحرب ما كان يتوقع أنه ستدوم أكثر من 7 أشهر، واليوم يضيق به الزمن لأنه مقبل على انتخابات نصفية، وكل بيانات الاستطلاع تشير إلى تراجع حصة فوز المرشحين الجمهوريين، وربما سيخسر المجلسين النواب والشيوخ، وهذه ستصبح كارثة كبيرة. الموضوع الآخر، نحن دخلنا في تفاوضات عبر الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، ووقع الرئيسان بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم، ولكن هو الذي خارقها. ثم لجأ إلى الخيار ما يسمى بالحصار الاقتصادي القاتل على الطريقة النورماندية، وعندما واجه صعوبة في مجاراة الاقتصاد العالمي ودول العالم بهذه في الحقيقة الخطة، كذلك بقيت تفقد بريقها هذه الخطة، ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي الإيراني. مرة أخرى رجع إلى خيار الحرب، ولكن خيارات الحرب صعبة بالنسبة لترامب لأنه بدأت تفتح جبهات في الداخل الأمريكي سيدتي، يعني فيما يتعلق بالتقرير لمفتش وزارة الحرب الذي أرسله إلى الكونغرس، أظهر كم تضررت الولايات المتحدة الأمريكية وما هي الخسائر بالأرواح والمعدات والقواعد العسكرية والميزانية للحرب. وكذلك الآن موضوع الإقالات والاستقالات، وكان أهمها الذي أحدث زلزالا في البنتاغون هو استقالة وزير الجيش. إذن ليس هناك أمامه أوراق كثيرة، ومن هنا بدأ يصعد مرة عسكريا ومرة أخرى يفتح الأبواب للرجوع إلى طاولة المفاوضات، ولكن يقول بشروط أمريكا وليس بشروط إيرانية، وهذا ما ترفضه إيران طبعا.
1: أعود إليك دكتور ريتشارد، عندما نستمع واستمعنا إلى ضيفنا من طهران نفهم بأن واشنطن هي التي تعيش تحت ضغط كبير اليوم، هل توافق هذا الرأي؟
2: لست متأكدا من ذلك، أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب قام بمجهود كبير من أجل تخفيف الانعكاسات على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقول بأن قضية ارتفاع أسعار النفط تعود لحرب أوكرانيا وليس لحرب إيران، وقال أيضا بأنه لا يهتم أو لا يرى في الانتخابات على أنها تحدي دبلوماسي. رئيس دونالد ترامب يحاول أن يقول بأن موقفه لن يتغير بسبب هذه الانتخابات، وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب يسعى لتخفيف الأسعار، أسعار الغاز والنفط قبل هذه الانتخابات، وربما بعد الانتخابات سيكون رئيس موقف أقوى وسنرى تنازلات من جانب إيران.
1: أستاذ هادي، عندما نسمع ما تفضل به ضيفنا أيضا، خصوصا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأن نتائج الانتخابات لن تؤثر على مسار الحرب في إيران، ألا يعني هذا بأن طهران اليوم تراهن على ورقة وهي ورقة الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد لا تأتي بما تشتهيه طهران؟
3: طبعا إيران لا تضع كل في الحقيقة خياراتها في سلة واحدة، وهي موضوع خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات. هي طبعا بدأت تؤثر، وهذا التأثير أتى من خلال ارتفاع أسعار الطاقة. يعني الآن وصل سعر الجالون للديزل إلى 9 دولارات في بعض الولايات، هذا لا يستطيع أن يتحمله الشعب الأمريكي. وكذلك أسعار البنزين لامس 5 دولار. موضوع التضخم، موضوع ارتفاع الفائدة في الحقيقة البنكية، وارتفاع الأصوات كذلك من داخل الحزب الجمهوري أنه يجب أن ينهي ترامب هذه الحرب. هذا يدلل على أن هناك تصدع كبير. إيران تراهن على أنه إذا أراد حقيقة أن يقدم على أي خيار عسكري، لاحظنا البارحة ومن خلال تقارير مراسليكم في طهران أنه هناك تحشيد جماهيري كبير، هذا هو التحضير لأي خيار عسكري. وكذلك فتح ثغرات كبيرة فيما يتعلق بالجدار الذي أراد أن يفرضه ترامب على الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية. ثم يعني لا نبتعد كثيرا عن احتمالية استخدام الخيار العسكري الإيراني هذه المرة بصورة استباقية لكسر الحصار ضد موانئنا، وهي جريمة حرب تلامس حياة الناس العاديين. إذن في كل أحوال إيران بالرغم من هذا وذاك لا تغلق باب المفاوضات، ولكن كما قال السيد محسن رضائي أمين مجلس أعلى القوم الإيراني أنه إذا أراد ترامب أن يرجع لطاولة المفاوضات يجب أن يقوم بخطوات تعيد الثقة، وهو تحرير بعض من الأرصدة المجمدة، كذلك السماح لبيع النفط مرة أخرى، وكذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
1: أستاذ هادي، تتحدث عن الداخل الإيراني بثقة بمدى تماسك هذا الداخل، ولكن في ظل كل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، إلى أي مدى هذا التماسك سيتمكن من الصمود؟
3: يعني منذ أكثر من أربعة عقود هذه العقوبات تواجهها إيران،
1: ولكن لم تكن بهذه الحدة.
3: يعني هناك في الحقيقة مبالغة في ما يريد أن يصوره الجانب الأمريكي، لأنه ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكية موضوع الذهب، موضوع قطع الغيار، موضوع بيع النفط وموضوعات أخرى كلها كانت مكررة، ولهذا فقدت بريقها. ثم نضيف إلى ذلك المواقف الحقيقية.

0: صدرت من دول العالم، يعني الشريك الروسي، الشريك الصيني، باكستان التي هي الآن تقوم بدور الوساطة بيننا وبين الأمريكيين، نفت في الحقيقة الالتزام بهذه العقوبات، كذلك تركيا. إذن أنا لا أقول نحن في بحبوحة، لا نريد أن نتخبأ وراء أصابعنا، ولكن بما أن إيران تعودت وتأقلمت وصمدت أمام هذه العقوبات، فمن الأسهل للمواطن الإيراني مما يلاقيه في الحقيقة الآن المواطن الأمريكي الذي لم يتعود على مثل هذه الضغوطات الاقتصادية.
1: دكتور ريتشارد، هل توافق على أن الداخل الإيراني متماسك أكثر من الداخل الأمريكي؟ وعندما أتحدث عن الداخل الأمريكي أتحدث عن الانتخابات وعن الاعتراض على سياسات ترامب.
2: نعم، يبدو لي بأن هناك اختلاف أساسي في هذه المقارنة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالحرب لا تحظى بشعبية، وعندما تقترب الانتخابات فالناس سيكونوا قلقين بخصوص البطالة وأيضا التضخم، وليس الحرب هي الملف الأول بالنسبة للناخبين، وهذا لن يؤثر بشكل مباشر على قرار الناخبين في إيران. أنا أعتقد أن الحرب أيضا لا تحظى بشعبية، ولكن ليس هناك احتجاجات شعبية، بالتالي لا يمكن قياس نسبة رفض الشعب لهذه الحرب. لكن في تقديري الشخصي، الحرب ليست لها شعبية في البلدين، لذلك ينبغي الاستمرار في المفاوضات عوض المواجهة.
1: أعود إليك أستاذ هادي، قد يكون كلام ترامب من ناحية الضغط، ولكن قد يكون يعني ما يقول عن تصعيد عسكري. إذا صعد ترامب عسكريا، ماذا ستفعل إيران؟
0: طبعا إيران في حالة الدفاع عن نفسها، إيران لم تبدأ بهذا الهجوم، الذي بدأ هذا الهجوم وهذا العدوان بمساعدة العدو الصهيوني هي أمريكا. وما كان يتصور حقيقة أنها ستدوم أكثر من 7 أشهر، ولا نعرف هناك إلى أين سينتهي في الحقيقة هذا النفق المظلم، وهل ستبقى في ولاية ترامب الحرب مستمرة وما بعدها سيخلفه رئيس جمهورية آخر أم لا. ولكن في كل الأحوال كل المسؤولين العسكريين والأمنيين وحتى السياسيين وآخرها، تصريحات البارحة السيد بيزشكين عندما شارك في مظاهرة في الحقيقة فدائي إيران، قال نحن صامدون ونحن لا نستسلم، وهذا في الحقيقة من حقنا ومن خيارنا، لأن نحن الآن في حرب وجودية، لأن نحن إذن في حالة الدفاع عن النفس، وعلى ترامب أن يكف في الحقيقة بالتلاعب بمصير الشعبين الأمريكي والإيراني، فضلا عن تهديد الأمن والسلم الدوليين.
1: دكتور ريتشارد، ما الذي قد تحققه واشنطن عسكريا الآن ولم تحققه على مدى الأشهر السابقة؟
2: في تصوري هذا هو السؤال الذي نظرت فيه المؤسسة العسكرية الأمريكية في الآونة الأخيرة. قد تكون هناك إمكانية لاستئناف الضربات العسكرية، وقد يتم استهداف البرنامج الصاروخي الإيراني، وأيضا ما قامت به إيران في هذه الفترة من الهدنة من تجميع القوات وإعادة ترميم الصناعة الدفاعية. وأعتقد أن هذا الأمر قد تكون له تابعات سلبية من دفع إيران بعيدا عن المفاوضات أيضا.
1: أستاذ هادي، هل برأيك ستشكل زيارة المسؤولين الإيرانيين لنيويورك من أجل الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للدبلوماسية، فرصة جديدة للدبلوماسية؟
0: يعني أنا قلت أنه ما زال باب التفاوض والحل الدبلوماسي، سواء بصورة مباشرة عبر المكاتبات

0: والمراسلات بين السيد عراقتشي وودكوف وممثلي ترامب وودكوف وصهره كوشنر،
1: وكشنر.
0: أو ربما عبر تنشيط كوشنر أو عبر الوسطاء. ما زالت الوساطات في الحقيقة على أشدها مع الباكستاني، مع القطري، وربما يدخل الصيني في خلال زيارة السيد عراقتشي إلى بكين. أبدأ استعداده، لأن الحلول الدبلوماسية ما زالت. إذا أبدأ الجانب الأمريكي استعداده للدخول إلى مفاوضات، ولكن المشكلة هنا سيدتي أنه الضمانات، نحن عندما وقعنا على مذكرة التفاهم كان الخلل فيها أنه من الذي سيضمن إذا خرق الجانب الأمريكي أو ربما الجانب الإيراني هذه المذكرة؟ إذن الموضوع الضمانات هي ستكون العقدة الأكبر إذا توصلنا إلى مذكرة تفاهم أخرى، أو إذا أردنا أن نحيي مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان.
1: أيضا دكتور ريتشارد، أطرح عليك السؤال نفسه، هل تعتقد بأن هذه الزيارة قد تفتح بابا إضافيا للدبلوماسية؟
2: نعم هذا ممكن، أعتقد أن هذا غير محتمل، لأن الطرفين الآن يفضلان الانتظار، وإذا ما كانت الجبهة الإيرانية تراهن على الانتخابات الأمريكية من أجل رفع الضغط على رئيس دونالد ترامب، فرئيس دونالد ترامب من جانبه أيضا ينتظر لرؤية نتائج هذه العقوبات الاقتصادية.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيسترات، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لك الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، كنت معنا من قم. وإلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية أنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز، واستهدفت تجمعات لها جنوب محافظة مأرب. وللمزيد من المعطيات تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك هديل ومع آخر التطورات الميدانية.
3: نعم، أعود لتغطية هذه المدينة والحرب فيها. بعد 9 سنوات تغيرت المدينة وملامحها كثيرا، لكننا أمام حقيقة واحدة فقط، وهي أن الحرب ما زالت مستمرة وتداعياتها أيضا. لنبدأ من المدينة، شهدت جبهة الشمالية الغربية لمحافظة تعز في تبت الدفاع الجوي ضربات من القوات الحكومية. قبلها بساعات كانت هناك ضربات باتجاه الجهة الشرقية لمحافظة تعز. ننتقل قليلا، نتحول أيضا إلى الجبهات في السلسلة الجبلية التي تقع في الجهة الغربية لمحافظة تعز، تدور معارك عنيفة للغاية منذ الأمس حتى هذه اللحظة. القوات الحكومية تتحدث عن استعادة بعض المواقع. الجبهات فتحت تقريبا من الوازعية باتجاه الشمايتين، ثم إلى دباب باتجاه أيضا جبهة كهبوب، والتي تحدثت عن القوات الحكومية عن تقدم فيها. في جبهة تقريبا الوازعية هناك تقدم في جبل نومان وفق مصادر محلية تحدثت اليوم فجر اليوم، بعد معارك عنيفة شنت فيها القوات الحكومية التابعة للشرعية اليمنية ضربات بالطيران المسير والطيران الحربي، وهناك كانت معارك دائرة على الأرض في الجبهات خاصة جبهة المنصورة. إذا ما تحدثنا أيضا عن الكدحة، هناك معارك عنيفة جرت، قامت القوات الحكومية بصد الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي في تلك المنطقة في محاولة منها لفتح ثغرة جديدة تستطيع من خلالها الالتفاف والسيطرة على السلسلة الجبلية الكبيرة الممتدة على هذا الخط، لتؤمن جبهة الساحل وتؤمن أيضا المناطق المحيطة بها. نعرف أن هذه السلسلة الجبلية وعرة للغاية، هناك المعارك تجري بشكل عنيف جدا، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. لكن إذا تحدثنا أيضا عن مناطق النزوح بفعل هذه الاشتباكات العنيفة، نحن نتحدث عن حركة نزوح كبيرة جدا، تتحدث الحكومة عن عشرات الآلاف تحركوا من الساحل الغربي، ونحن نعلم أن هذه حركة النزوح وأن هؤلاء الناس هم أصلا حاضنة شعبية للساحل الغربي. فمجرد أن اندلعت فيها المعارك تحركوا باتجاه لحج وعدن وتعز، خوفا من أن تحصل لهم أي تداعيات من جماعة الحوثي أو أي إجراءات قد تقوم بها ضدهم. حركة النزوح ما زالت مستمرة حتى هذه اليوم. هؤلاء النازحين لا يلقون أي مساعدات سوى من المبادرات الاجتماعية الموجودة في محيط المنطقة التي يقبعون تحتها. ليس لديهم خيام كافية. ولا ننسى رنيم، نحن في هذه المحافظة تحدثت التقارير الدولية أنها تعيش تحت خط الفقر وفيها أكبر تركز سكاني. نحن نتحدث عن ملايين الملايين في الجمهورية اليمنية كاملة. فبطبيعة الحال أي تداعيات عسكرية فهي تؤثر على هذه المدينة وتؤثر على إمداداتها الغذائية، خاصة وإن ميناء المخا الذي كان قبل فترة يعمل بشكل كبير وهو الوحيد في الساحل الغربي توقف بفعل هذه المعارك، فتوجهت الأنظار مباشرة إلى ميناء عدن. هناك
4: على الصعيد الميداني أكدت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها تواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن، وأكثر هذه الاستهدافات متركزة باتجاه محافظة ضيوف شمال شرقي اليمن، وكانت قد أحصت القوات المسلحة هنا بصنعاء نحو 275 قتيلا وأسيرا وجريحا في صفوف القوات التابعة لحكومة عدن في محافظة ضيوف، وأكدت بأنها قد أحرقت نحو 75 عربة وآلية عسكرية، وأعطبت أيضا منها في محافظة الجوف هذه المنطقة المفتوحة والتي تدور فيها عنف المعارك، بالإضافة إلى إعلانها عن إسقاط 9 طائرات مسيرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. إذن بطبيعة الحال لا زالت تؤكد صنعاء بأن معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والتصعيد مقابل التصعيد سوف تستمر حتى يتم الاستجابة بفتح الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى وكذلك تسليم المرتبات وفتح المطارات المغلقة، وبالذات مطار صنعاء الدولي الذي يعد الرئة التي يتنفس من خلالها نحو 80% حسب سلطات صنعاء.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. إنسانيا تتكشف يوما بعد يوم أزمة واسعة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول أنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون مساعدة.
5: تشتعل الحرب من جديد في اليمن وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج. وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 112,000 شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح حيث نزح منها أكثر من 63,000 يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27,000 يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد

0: المعارك وما تسببه من نزوح، تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: وإلى قطاع غزة، حيث يعود اليوم نحو 400,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات بسبب الحرب الإسرائيلية. وتواجه المنظومة التعليمية الحكومية والتابعة للأونروا تحديات كبيرة بعد التدمير الإسرائيلي الممنهج الذي طال عددا كبيرا من المدارس في القطاع. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذا نور، كيف يبدو مشهد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وما هي التحديات؟ إذن سنعود إلى الزميلة نور. إذن نور، كيف يبدو مشهد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد هذا الانقطاع؟
2: نعم رنيم، بعد انقطاع دام لثلاثة أعوام عن التعليم النظامي أو حتى تعليم وجاهي منتظم من قبل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت بدأت العملية التعليمية تعود تدريجيا ولكن بهذا الشكل. رنيم، مثلا نحن في مدرسة هي تابعة لليونيسيف، منظمة اليونيسيف، ولكن برعاية من وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. هذه المدرسة التي تتواجد وسط مدينة غزة، وهي كما نشاهد تتكون من خيام تعليمية. تقول مديرة المدرسة أن استيعاب الطلبة من المفترض ألا يتعدى 1,000 طالب، ولكن عدد الطلاب الذين التحقوا بهذه المدرسة هم 3,000 طالب، يعني أكبر من القدرة الاستيعابية بآلاف. مثلا نشاهد الآن الطلاب أو أدنى الإمكانيات، تعود الأنشطة تدريجيا مع أول يوم دراسي. من الممكن أن نلاحظ الخيام التي يدرس فيها الطلاب ويتواجدون فيها، أو حتى الفصول الدراسية التي يعود الطلاب للتمكن من العملية التعليمية. لكن ننوه رنيم أن الطلاب الذين جاءوا اليوم إلى المدرسة هم بدون قرطاسية أو حتى بدون مناهج مدرسية. هذه الفصول، هذا الفصل الطلاب خرجوا منه لممارسة الأنشطة، ربما أنشطة أخرى غير تعليمية. ولكن إذا لاحظنا على ماذا سيجلسون الطلبة، هذا الفراش الممزق والذي لا يتناسب مع الجلوس المتواصل لمدة 3 ساعات على هذا الفراش وهذه الخيام التي ربما لا تقي حر ولا تقي برد. نحن مقبلون على فصل الشتاء ومن الممكن أن تغرق هذه الخيام في أي لحظة. وهذا فصل آخر يتواجد به عدد من الطلبة، ربما مع أول يوم في الفصل الجديد سيتعرفون على المنهاج الدراسي. هذا المنهاج الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم ضمن التعليم المسرع ليتناسب مع الفاقد التعليمي والفجوة التعليمية الذي خلفتها سنوات الحرب وانقطاع الطلاب عن التعليم. كان أصلا القطاع لديه الكثير من المدارس والمباني التي تتبع للأونروا وحتى الحكومة، ولكن مع هذا التدمير الذي طال ربما 98% من المباني المدرسية وشكل البعض مركزا لإيواء النازحين، اضطرت الوزارة لنصب هذه الخيام لتمكين الطلبة من العودة إلى العملية. ولكن هناك الكثير من التحديات، الفجوة التعليمية، ربما الفروق الفردية بين الطلبة.

0: الطلاب يأتون من أماكن متفرقة، يأتون مشيا على الأقدام، يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى هذا المركز التعليمي. ربما أيضا هم لا تتواجد لديهم أي من القرطاسية في الخارج، ثمنها غالي، وينتظرون من المنظمات الدولية أو حتى الأونروا أن توفر لهم بعضا من القرطاسية، أو حتى أن تكون هناك رعاية مقدمة وتتخصص ربما لتعليمهم وحتى لتأهيل المعلمين وتدريبهم على التعامل مع هذا الكم من الطلاب الذين يتكدسون في خيام، كيف يتم التعامل معهم رنيم؟
1: نعم نور، كيف ينظر الطلاب إلى هذه العودة؟ لاحظنا أن هناك نوع من حماسة لدى هؤلاء الطلاب. والأمر الثاني، هل هناك من تحديات تتعلق بتأمين عدد كاف من المدرسين، أم أن هذا الأمر تم التعامل معه؟
0: نعم، ثلاثة أعوام انقطع هؤلاء الطلاب عن التعليم، واليوم هذه العودة التي بدأت مع حماسهم وبدأت مع شوقهم لاستكمال العملية التعليمية، لأن رنيم نعلم جميعا ماذا عمل الطلاب خلال ثلاث أعوام من الحرب. عملوا في مهام شاقة ومهام هي أكبر من أعمارهم وغير مناسبة لأعمارهم، تعبئة المياه وربما الوقوف على التكية وطوابير التكاية الخيرية، لكنهم اليوم وجدوا أن هناك حياة أخرى، حياة كانوا يعيشونها قبل الحرب على قطاع غزة. الفارق كبير جدا بين المباني وبين كيف كانت العملية التعليمية تدار في قطاع غزة وبين ما هم عليه الآن من هذه الخيام التي سيدرسون فيها. والفارق التعليمي، ربما الطالب يأتي إلى الفصل وعمره لا يتناسب مع الفصل الدراسي، ربما أعمارهم أكبر من الفصول الدراسية التي سيدرسون بها بسبب الفجوة التعليمية وبسبب انقطاعهم عن التعليم وبسبب تنوع التعليم خلال فترة الحرب بين النقاط التعليمية التي تناثرت والتي لم تكن منتظمة وبين التعليم الإلكتروني الذي لم يكون لدى الطلبة الكثيرين الوصول إليه أو هناك سهولة الوصول للتعلم الإلكتروني. فبذلك هناك الكثير من الطلبة، من الممكن أن يكون طالب في الفصل الثالث ولكن لا يعرف القراءة والكتابة حتى الآن بسبب انقطاعه عن التعليم، ولكن هناك طالب آخر مارس العملية التعليمية بالحد الأدنى، وبالتالي هناك فروق كبيرة بين الطلبة. وعلى المعلمين الذين تلقوا ربما دورات أو تدريبات ولكن ليس بالحد الذي يؤهلهم للتعامل مع هذا الكم الكبير من الطلبة الذين جاءوا من مختلف المناطق. ربما هذه المدرسة هي وسط مدينة غزة، لكن الطلاب الذين أتوا إليها هم من مختلف مناطق غزة ولكنهم نازحون في تلك المنطقة. هناك أيضا لاحظنا على بوابة هذه المدرسة الكثير من أولياء الأمور الذين جاءوا ليسجلون أبنائهم، ولكن المدرسة اكتفت بمن لديها، والآن هم سيبدأون بمرحلة من الممكن البحث عن مدارس أخرى تستوعب هؤلاء الطلاب أو تقدم لهم التعليم الممكن، لأن هناك العديد من المدارس الخاصة ولكن تتطلب ربما رسوم لا يستطيع المواطن الغزي النازح توفير هذه الرسوم لأبنائه، فبذلك يضطر إلى البحث عن النقاط التعليمية التي توفرها المنظمات الدولية وكذلك وزارة التربية والتعليم والأونروا من أجل الحصول على التعليم المجاني. لكن هناك كما تحدثنا الكثير من التحديات التي تقع على سواء وزارة التربية والتعليم أو حتى على أولياء الأمور وعلى الطلبة. الوزارة هي ستقدم المنهاج التي أفرزته ليتناسب مع الفاقد التعليمي الذي ربما هو بسبب انقطاع ثلاثة أعوام عن الدراسة، وأولياء الأمور سيتابعون مع أبنائهم ربما إذا سيخلقون الوقت لمتابعة أبنائهم وتدريسهم وتوفير الوقت والقرطاسية لهؤلاء الطلاب والاهتمام بما هو ربما شيء جديد عليهم. كان التعليم يأخذ وقت قليل أو لا يأخذ في أيام الحرب، ولكنه الآن ربما سيأخذ وقت أكبر واهتمام أكبر من أهالي قطاع غزة الذين حتى الآن هم يعيشون حالة من الحرب. رنيم
1: نور، هل هناك من تصور واضح لعدد المدارس المجانية الموجودة الآن وما مدى

0: توزع هذه المدارس الجغرافي بشكل يغطي احتياجات الغزاويين؟
1: نعم رنيم، كما نعلم أن هناك الكثير من المدارس التي تضررت بشكل كبير خلال الحرب على قطاع غزة، هي حتى استصلح منها النازحون بعض المباني لكن يسكنها نازحون، لذلك اجتهدت وزارة التربية والتعليم أن توفر بعض نقاط التعليم التي هي متناثرة بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية ومدينة غزة. ربما ليس هناك عدد محدد لأن هذه النقاط التعليمية وهذه المدارس هي موزعة بين وزارة التربية والتعليم والأونروا ومنظمة اليونيسيف وكذلك المدارس الخاصة، فهناك موزعون الطلبة على هذه المدارس. ولكن كان سؤالنا لمدير التربية والتعليم لمنطقة غرب غزة وقال أن هناك منهاج سيحدد لكل هذه المدارس ليضمن وصول الطلاب إلى هذا المنهاج الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وأن يسد بعد بعض من الفجوة التي خلفها هذا الانقطاع الكبير. لكن حسب المنظمة اليونيسيف قالت بأن هناك 700,000 طالب بين الرابعة والسابع عشر فقدوا التعليم الحضوري الرسمي لما يقارب 3 أعوام دراسية متتالية، لكن لم يتمكن نحو 420,000 طفل أي 3 من كل 5 أطفال من الوصول إلى أي تعليم وجاهي حتى نيسان هذا العام. وبذلك هناك كما تحدثنا فاقد تعليمي كبير. المشكلة لم تكن فقط في توقف الدراسة بل أن
0: شكرا لك نور خالد، وعذرا على المقاطعة، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 18 في هجمات روسية استهدفت مناطق مختلفة في سومي وخاركيف وأوديسا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها جسرا على نهر دنيستر في أوديسا إلى جانب سفن في البحر الأسود. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إذن ما هي آخر المعطيات الميدانية؟
2: رنيم، إضافة إلى ما ذكرته الآن من هذه الإحصاءات قبل دقيقتين بالتحديد، أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص في هجوم روسي وصف بالعنيف على مدينة سلوفيانسك في دونيسك أيضا، إذن يرتفع بهذا عدد المصابين إلى 21. هناك أكثر من نقطة تلفت الانتباه في إحصاءات اليوم. مثلا في سومي هناك استهداف بقنابل انزلاقية أكثر من قنبلة لمبنى سكني واحد، هو مبنى من 9 طوابق في سومي. استمرت قوات الإنقاذ في محاولة إخراج ساكنيه ولكن توفي شخصان وأصيب 8 آخرون في هذا المبنى. طبقت القوات الروسية مبدأ الدبل تاب، ما يعرف بالدبل تاب، وهو توجيه ضربة إلى المكان ثم الانتظار حتى يتجمع أكبر عدد ممكن من رجال الإنقاذ ثم توجيه ضربة أخرى إلى ذات المكان. هذا الشيء تكرر أيضا أمس في مساء أمس في أوديسا في إصابة لمبنى أو لبناية إدارية من 11 طابقا. هناك كان 10 مصابون، 2 منهم من رجال الإنقاذ بسبب تطبيق القوات الروسية لذات المبدأ. هناك هدوء يلف العاصمة الأوكرانية منذ بدء الانتخابات الروسية وبالتحديد من 10 مساء أول أمس. لم تشهد العاصمة مدينة كييف أي هجمات رغم أنها شهدت عدة تحذيرات. ما يبدو أن التركيز الروسي منصب عليه هو المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة في إقليم كييف، وهي مناطق بوريسبيل ومناطق بوتشا ومناطق بروفري. هذه المناطق تعرضت لأكثر من هجوم، بعضها كان بالأمس بصواريخ باليستية. هناك نقطة أخرى تقولها القوات الأوكرانية أيضا، هي أن روسيا بدأت في استخدام ما يعرف بالصواريخ التدريبية لمنظومة S-400، وهذا لتمويه الدفاعات الجوية الأوكرانية لاستنزاف المخزون القليل فعليا من صواريخ باتريوت الاعتراضية لدى أوكرانيا.
0: شكرا لك أسد الله صاوي، كنت معنا من كييف. وفي الولايات المتحدة، وبينما تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي، فتحت ولايات عدة أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
3: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات، بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
4: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
3: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6، ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة، وأنها تخسر ماليا وعسكريا، وإذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. على صعيد متصل، صدق ترامب على مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. في إيران، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وآليات حوثية جنوب محافظة مأرب، واستعادة مواقع في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. وفي نيويورك، طلب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. من جهته، قال رئيس الأمريكي أن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وأنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. البداية ستكون من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللمزيد من المعطيات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، نبدأ معك محمد ومع آخر المعطيات من العاصمة الأمريكية.
5: نعم، آخر المعطيات جاءت يوم الجمعة للسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مجددا إن الحرب مع إيران ستنتهي بشكل قريب، لكنه في نفس الوقت أبقى احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة أمرا قائما. قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وبأن الاتصالات مستمرة، لكنه أكد أنه لن يقبل إلا بما يصفه بصفقة جيدة، مضيفا بأنه يريد أيضا الاستماع إلى قادة الخليج عندما يلتقي بهم يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك قبل اتخاذ قراره. وهذا الاجتماع سيكون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوقع بشكل كبير أن تهيمن إيران على النقاشات التي سيجريها الرئيس دونالد ترامب خلال تواجده في نيويورك. بالتوازي أيضا واشنطن تتحرك لمنع اتساع المواجهة إقليميا خصوصا في البحر الأحمر مع استمرار الاتصالات مع الحوثيين بحسب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل أيضا التوصل إلى اتفاق. ترامب قال إن الولايات المتحدة تتحدث مع الحوثيين لمعرفة إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق من دون الكشف عن طبيعته. في الداخل أيضا الضغوط تتزايد بشأن تكلفة هذه الحرب وأيضا استمرارها. سنتكوم وفق تقارير إعلامية أمريكية قدمت تقديرات جديدة لتكلفة هذه الحرب عند أكثر من 43 مليار دولار حتى الثالث من سبتمبر، بينها أكثر من 28 مليار دولار خصصت لتعويض الذخائر التي استخدمت في العمليات ضد إيران. في الكونغرس أيضا هناك استياء من غياب إجابات واضحة بشأن استراتيجية

0: وزارة الحرب التي قال الأعضاء من الفريقين بأنهم خرجوا منها بأسئلة أكثر من إجابات قدمها البنتاغون. وهنا أيضا لا يمكن فصل كل ذلك عن التداعيات الداخلية لهذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود. ترامب ربط نهاية الحرب بانخفاض سريع للأسعار في وقت أيضا باتت مسألة تكلفة الحرب والطاقة أكثر حضورا في النقاش الداخلي وأيضا في الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مع سعي الديمقراطيين لربط مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة بتداعيات الحرب على إيران الرنيم.
1: شكرا لك محمد الأحمد، وننتقل إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة لآخر المعطيات الإيرانية. تفضل.
2: نعم رنيم، آخر المعطيات والتصريحات الإيرانية هي تلك التي جاءت ردا على ذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه الإيرانيين بشأن اقتراب لحظة حاسمة فارقة فيما يتعلق بالتعامل مع ملفها. يؤكد المسؤولون الإيرانيون لا سيما العسكريون منهم على هذه القدرات الدفاعية لدى إيران. قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يؤكد بأن بلاده على أهبة الاستعداد لرد على أي خطأ في حسابات من يصفهم هذا المسؤول العسكري الإيراني بالأعداء، ويقول إن رد إيران سيكون حازما. هناك أيضا هذه التأكيدات من المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية على أن هذه التهديدات التي تلوح بها الولايات المتحدة، تلوح بها واشنطن، وتلوح بها أيضا إسرائيل لن تدفع إلا إلى مزيد من الهزائم لهاتين الدولتين على يد القوات الإيرانية، على يد الشعب الإيراني، ستفضي إلى هزائم أكثر لإسرائيل. الولايات المتحدة، يقول المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية. مسعود بازشكيان وخلال حضوره أمس هذه التجمعات، تجمعات المتطوعين، كتائب المتطوعين فيما يعرف بحملة فداء لإيران، والتي بلغ عدد المشاركين فيها أمس هنا في شوارع طهران وفق تقديرات رسمية إيرانية وفق أيضا ما نقل التلفزيون الإيراني أكثر من 300 ألف شخص. يقول مسعود بازشكيان إنه ما دام الإيرانيون حاضرين موجودين في الشوارع في الساحات في الميادين فإنه ما من قوة قادرة على تهديدهم. يؤكد مسعود بازشكيان على أن حكومته تقوم بما في وسعها من أجل الإيرانيين في إشارة لإجراءاتها الاقتصادية، في إشارة لهذه الإجراءات التي كانت بازشكيان نفسه قد أعلن أن إيران ستتخذها من أجل المساعدة، من أجل التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية لا سيما على الفئة الأكثر هشاشة وفقرا. يقول قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران إن تلك الحشود التي جابت شوارع طهران أمس، حشود المتطوعين، كانت ردا على تلك التهديدات الأمريكية بشأن ذلك الاحتمال، احتمال شن ضربات واسعة النطاق على إيران كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال.
1: نعم، شكرا لك بابا ولد حرمة على كل هذه المعطيات. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
3: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار.

0: في الولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي، إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية. كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت. تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل، ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أبدأ معك أستاذ ديفيد، عندما يقول الرئيس الأمريكي ويهدد بأنه مستعد للعودة إلى الحرب، لماذا قد يشكل التصعيد العسكري خيارا على الرغم من أن الولايات المتحدة تتحدث عن الضغوط الاقتصادية؟
2: فيما يتعلق بما تقدمه المساندة العسكرية، لن تكون مساعدة مباشرة للمملكة العربية السعودية، ولا أعتقد بأنه لن يتم المشاركة مباشرة. أعتقد بأنه سيكون هناك تنسيق في تبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بمعدات القيادة والسيطرة، خاصة في ما يتعلق بالتقاط المكالمات بين الحوثيين، إضافة كذلك إلى بعض المدربين الذين بالقوات المسلحة اليمنية، سواء تعلق الأمر بالمدفعية أو بالمشاة، إضافة كذلك إلى بيع معدات جديدة.
1: وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لماذا التهديد بالعودة إلى التصعيد؟
2: هنالك العديد من المسائل. الحوثيين وخاصة أن هنالك محاولة للسيطرة على الوكلاء، سواء تعلق الأمر بالحشد الشعبي في العراق بالحوثيين أو كذلك

0: حزب الله هم يهاجمون المملكة العربية السعودية، ذلك ولا تزال السفن والبوارج البحرية تراقب الوضع، والإشكال هو مسألة الناقلات وكذلك الأساطيل الناقلة للغاز والنفط، وخاصة تلك التي تعبر باب المندب.
1: دكتور عباس، هل تعتبر طهران أن هناك فعلا نية لدى الأمريكي بالعودة إلى التصعيد برأيك؟
0: من ضمن الأمور التي ربما يحاول أن يقوم بها الرئيس ترامب للتأثير على الانتخابات هي تلويح مرة أخرى بالتهديد، وخاصة هنالك حديث مرة أخرى فيما يتعلق بالملف النووي واستهداف جبل الفأس، ربما قد يتم استهداف بعض المنشآت خاصة مع اقتراب الانتخابات، ولذلك نرى هذا التلويح بهذه الخيارات، ربما قد لا تكون محدودة على المنشآت النووية، ربما قد يكون هنالك اغتيالات إضافة كذلك إلى الضغط الاقتصادي والاستخدام ربما مجموعات لزعزعة الاستقرار داخل إيران، لذلك طهران تأخذ هذه التهديدات محمل الجد، ولذلك هنالك استعدادات من أجل الرد على أي عمل هجومي.
1: أستاذ ديفيد، بالأمس كان هناك مسيرة حاشدة في إيران تقول بأن الإيرانيين مستعدين للتطوع للدفاع عن بلدهم. في هذه الحالات كيف تنظر واشنطن إلى هذه المسيرات؟ هل تنظر إليها بعين من الجدية أم أنها تراها ضمن فولكلور معين؟
0: أعتقد بأن ينظرون إلى المظاهرات كشأن محلي، وخاصة في ما يتعلق بذكرى اغتيال الناشطة الإيرانية، وذلك يأتي من ضمن الادعاءات بأنه إذا ما تظاهرت ضد النظام فإنك تتظاهر ضد الدين. إذن بعد مقتل مهسا أميني المتظاهرات هنالك كذلك حركة التمرد، وبالنسبة لي على المستوى العسكري هنالك العديد من الحالات فيما التي هي مؤشرات فيما يتعلق التنسيق، وكذلك الأنظمة الدكتاتورية، ونعلم بأن الحرس الثوري هو من يسيطر على الاقتصاد وهو يجند هؤلاء الخروج في المظاهرات. أعتقد بأنه كان هنالك كذلك تسريب السلاح في عربات تنقلها، وهكذا تتحرك قوات الأمن الإيرانية، مما يجعلهم هدفا شرعيا، ولست متأكدا إن كان للولايات المتحدة أي نية في التدخل في هذا الأمر بعكس ما حصل في العراق مع صدام حسين. ربما يعتبرونها كتلهية على المستوى المحلي.
1: برأيك ألم يعني تشعر واشنطن بنوع من الصدمة بأن الشارع الإيراني حتى اللحظة رغم كل الضغوطات لم يتحرك ولم ينقلب على نظامه؟
2: Yeah, that's a good question.
0: هذا سؤال ممتاز. أعتقد لا نعلم فيما يفكر الرئيس ترامب ومن هو مكلف من مستشاريه بالملف الإيراني، ولكن أعتقد بأن الرئيس ترامب دائما وهذه نظريتي، لذلك تحرك في شهر فبراير لأنه أحس بأن الحرس الثوري وكذلك قوات البسيج لم تتردد في قتل مواطنيهم. وبطبيعة الحال عندما بدأت الحرب والرسالة هي إذا ما تظاهرت في إيران فإنه بالإمكان أن يتم قتلك، سنستريح. لكن أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يؤمن بأنه على المدى القصير سيكون هنالك أي إسقاط للحكومة، هذا هو تقييمه، سواء تدخل المجموعات أخرى من الأكراد أو البلوشيون أو غيرهم.
1: شكرا لك.
3: Give me chance to respond.
1: سريعا.
3: It's been a few minutes. You know what is being said by the other guests.
0: ما تفضل به ضيفكم هو ليس متعلق بذكرى مقتل مسا يميني. وهذه المظاهرات ليست مرتبطة بهذا الأمر، بل هم تظاهروا لمساندة الحكومة فيما يتعلق بمواجهة الولايات المتحدة، وخاصة نذكر بأن من بداية الحرب تم استهداف مدرسة ثانوية للبنات، لذلك إضافة كذلك إلى الاستهداف بالقتل والتدمير. أعتقد بأن هذا هو الواقع.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز، واستهدفت تجمعات لها جنوب محافظة مأرب. ومن مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن محيط بلدة أبخ في جيبوتي ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسن رزاق. نبدأ معك إذن محمد ومع آخر التفاصيل الميدانية.
4: رانيم، إذا ما أردنا أن نلخص المشهد هنا في اليمن يمكننا أن نلخصه في 4 عناوين. الأول ما يخص الجبهات في محافظتي مأرب والجوف، قالت القوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع للحوثيين بثلاث غارات جوية في معسكر أم ريش وعقبة أملعة في جنوب محافظة مأرب. هذا المعسكر والمواقع التي استهدفت تمثل مراكز ومواقع إسناد وكذلك خطوط حركة للحوثيين في الجبهة الجنوبية. وكذلك قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أحبطت 3 محاولات تسلل في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية، وكانت قد تحدثت قوات الحكومة اليمنية عن تدمير 9 آليات عسكرية وقتل كل من كان فيها يوم أمس. كذلك تبادلت قوات الحكومة اليمنية وقوات الحوثيين القصف المدفعي، وذلك وفقا لمصادر عسكرية في مختلف جبهات مأرب. نتحدث عن جبهات عدة، عن جبهة البلق القبلي والشرقي والزور والمشجح، وكذلك جبهة هيلان وجبهة الكسارة ورغوان ومدغل وماس. وكذلك في محافظة الجوف دارت اشتباكات متقطعة في الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف، تحديدا بالقرب من معسكر اللبنات. رصدت مصادر محلية إطلاق جماعة الحوثي لنحو 3 صواريخ من أماكن سيطرتها في محافظة مأرب. أما إذا ما انتقلنا إلى محافظة لحج وتحديدا غربي محافظة لحج حيث تقع الجبهة مرتفعات جبال كهبوب، فالقوات الحكومة اليمنية تقول إنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في هذه الجبهة ومنعت سيطرتها أو محاولة السيطرة على هذه المرتفعات الحاكمة والتي تطل على مضيق باب المندب والمناطق المجاورة لها، وتكون السيطرة على مضيق المندب ناقصة ما لم يتم السيطرة على هذه المرتفعات الحاكمة. وتقول أيضا إنها أحرزت تقدم في جبهة الأغبرة غربي محافظة لحج وسيطرت على مواقع هناك. وتقول المصادر أيضا إن قوات الحوثيين استهدفت قوات العمالقة وهي فصيل من قوات الحكومة اليمنية ودمرت عربة عسكرية وقتل من كان عليها، وترصد المصادر نحو 7 أفراد كانوا على هذه العربة. في محافظة تعز المتصلة بمحافظة لحج جغرافيا وكذلك عسكريا خصوصا في هذه المواجهات، تقول قوات الحكومة اليمنية إنها سيطرت على مواقع مهمة وخصوصا جبل الشهداء المطل على مديرية الوازعية، وإنها خاضت مواجهات شرسة مع قوات الحوثيين وصدت هجوما في جبهة الكدحة. كذلك إذا ما اتجهنا إلى شمال غربي اليمن في جبهة حرض دار هناك قصف محدود، تبادل للقصف بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين، وذلك وفقا لمصادر عسكرية.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. وإلى جيبوتي مع مراسل الجزيرة حسن رزاق، والوضع الإنساني لديك تفضل.
5: بالفعل الوضع الإنساني هنا يتفاقم يوما بعد آخر بسبب محدودية المساعدات التي تقدم للاجئين اليمنيين الذين فروا من أتون المعارك المستمرة في الضفة الغربية من البحر الأحمر. كنا رصدنا جانبا من هذه المأساة وهذه المعاناة، حيث يوجد أكثر من 2700 لاجئ يمني يفتقدون لأبسط مقومات الحياة. فعلا كانت هناك مأساة ومعاناة، وجيبوتي الدولة المستضيفة دعت المجتمع الدولي للاستجابة العاجلة باعتبار أمن احتياجات اللاجئين اليمنيين في تزايد مع استمرار تدفق موجات اللاجئين إلى الضفة الشرقية من البحر الأحمر في ظل استمرار المعارك. وكنا في هذه المناطق لنرصد جانب من المعاناة ومن المأساة في سياق التقرير التالي. نفد وقودهم فاضطروا إلى انتظار الإنقاذ، هذا حال مئات من اللاجئين اليمنيين الذين فروا إلى أبخ شمالية جيبوتي هربا من أتون المعارك في رحلة محفوفة بالخوف والمخاطر.
6: وهارب من بلادنا بسبب الصواريخ والطائرات والحرب التي فوقنا، ومشينا في البحر، خاطرنا بالعائلة في البحر على الله، وصلنا بالسلامة، والآن نرجو من المنظمات ونرجو من كل شيء بالمساعدة أن يلحقوا علينا بالمساعدات.
5: في هذا العنبر المؤقت يتكدس مئات اللاجئين اليمنيين في انتظار توزيعهم على خيام مستقلة، لكن شح الموارد حال دون ذلك، فاضطروا إلى البقاء هنا يفترشون الأرض وتلفحهم حرارة الشمس وسط نقص في الخدمات الأساسية لا سيما احتياجات الأطفال.
7: الأطفال يشتوا حفايض، يشتوا حليبات، ونحن نشتي صرفان، نشتي فرشان، نشتي بطانيات، نشتي خيام ما فيش معانا. شوف احنا فين جالسين، ناس معاهم ناس ما فيش معاهم، جالسين هنا ونشتي مين.
5: حكومة جيبوتي دعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين اليمنيين لا سيما بعدما تجاوز عددهم 2700، موضحة أن حجم التحدي يفوق قدراتها.
8: فإننا نتوجه إليكم اليوم بهذا النداء لا من موقع طلب مساعدة فحسب، وإنما من موقع الشراكة في مسؤولية عربية وإنسانية وعالمية.
5: في أبخ وجد هؤلاء أمناً فقدوه على الضفة الأخرى من البحر، لكن الوصول إلى هنا ليس نهاية الرحلة بل بداية لرحلة أخرى تفتقر إلى مقومات الحياة، وهكذا يظل مصيرهم رهنا بأي إغاثة تسعفهم هنا وبما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: وللمزيد حول التطورات اليمنية ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن اليوم هل هناك من تبدل في السيطرة ونقاط السيطرة الميدانية؟
9: حتى الآن هذا الصباح هناك معارك متقطعة في جبهات الساحل الغربي، ما زال الحوثيون يحتفظون بالامتداد الساحلي من المخا حتى ذباب إلى باب المندب،

0: هناك الآن المعارك في الامتداد البري للساحل بدءا من الوازعية وفي الكدحة إلى مناطق جبل كهبوب، يعني جبل الشهداء. بالأمس أعلن المحور تعز عن تقدم محدود في جبل الشهداء والسيطرة على بعض المواقع وليس الكل، فهذا أيضا يعتبر منطقة تماس الآن. واضح أن الحوثيون يستميتون على تثبيت وضعهم في الساحل ويحاولون أن يضعوا حماية في الحزام البري، وظهرت معلومات عن وضع سواتر ترابية لحماية قواتهم في هذه المنطقة، مع محاولات تسلل أكثر من مرة على بعض الجبهات التي ما بين تعز ولحج. في المقابل القوات الحكومية تستميت للدفاع عن جبل كهبوب الذي هو مطل على باب المندب والبحر الأحمر، ويحاول أيضا أن يثبت وضعه ويقوم بعملية التفاف بقدر استطاعة لاستعادة ما فقدوه. لكن تظل الوضع حتى الآن هو في حدود المواجهات في هذا الحزام البري بين الطرفين. لم يحقق أحد الأطراف حتى هذه الساعة أي تقدم استراتيجي في هذه المعارك، لكن تظل المعارك بين كر وفر في الحزام البري. هناك محاولات للدخول إلى عمق الاتجاه الشرقي تعز. في المقابل القوات الحكومية تحاول أن تلتف من الجانب الغربي إلى اتجاه من الجانب الشرقي إلى اتجاه الغرب بالنسبة للمخا وذباب، إلى جانب طبعا حركة الطيران والقصف المتبادل. وأيضا في كهبوب حدثت هناك معارك عنيفة، وهي الأعنف بالمناسبة، حدث أن يعني سقط العشرات من القتلى من الجانبين، لكن الأكثر هم كان في صفوف المهاجمين الذين حاولوا أن يسيطروا على جبل كهبوب. كان الكلفة باهظة خلال اليومين الماضيين، حتى تداولت بعض الأوساط عن مقتل بعض القيادات الرفيعة في هذه المعركة. تظل المرحلة في حالة يعني صراع مستمر، وليس هناك أي تغيير ملموس أقل حاجة حتى هذه الساعة في خارطة السيطرة في جبهة الساحل الغربي.
1: هل يمكن الحديث عن أن كل طرف من الأطراف المتحاربة قام باستنهاض جبهاته بشكل لا يسمح للطرف الآخر بالخرق؟
0: لا، يعني حتى الآن هناك كثير من الاختراقات من الجانبين. يحاول الحوثيون يخترقوا، واخترقوا في بعض المواقع، ثم استعادت القوات الحكومة مواقعها. أيضا بالمقابل الحوثيون يعني تعرضوا لاختراقات وسيطرة على بعض المواقع. ما زال بسبب تضاريس صعبة في هذه المنطقة بالمناسبة، لأنها من ساحل ثم سهول ثم جبال، فهذه المنطقة دائما يعني طبيعيا الباب المندب محمي بالطبيعة الجغرافية الموجودة فيها، ففيها صعوبة للسيطرة الكاملة بسهولة يعني فيها.
1: ماذا عن الوضع الإنساني؟
0: هذه العنوان الأبرز الآن على المستوى الدولي والمجتمع الدولي بدأ يطلق يعني تحذيرات ويطلق نداء يعني استجابة للحالة الإنسانية. ما زالت حركة النزوح مستمرة، أغلب حركة النزوح بالمناسبة تخرج من المناطق التي سيطر عليها الحوثيين إلى مناطق الحكومة مثل مخا وذباب ومديرية الساحل. معظم الذين ينزحون الآن هم من هذه المناطق إلى مناطق الحكومة في عدن وأبين، حتى حضرموت بدأت تستقبل بعض النازحين. بالتالي هذا لدى المواطنين شعور بعدم الاستقرار في مناطقهم، وبالتالي ينزحون نتيجة أنها مناطق تماس واشتباكات.
1: وعندما ينزحون، هل الأماكن التي ينزحون إليها مجهزة لاستقبالهم؟ تحدثت عن أن هناك حاجة للاستجابة لحاجات هؤلاء النازحين.
0: طبعا في هناك بعض المحاولات الحكومية لاستيعاب النازحين بفتح بعض مراكز الإيواء، فتحوا حتى بعض المدارس، رغم أننا الآن في موسم فتح العام الدراسي. هناك عجز حقيقي لدى الحكومة، لأن أصلا الحكومة أيضا هي تعرضت لتجريف في خلال السنوات الماضية، إمكاناتها محدودة. حاول الطرف الحكومي من خلال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية أيضا أن يوجه نداءات للمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الأمر، أيضا المنظمات العربية الإنسانية.

0: لكن حتى الآن حسب المعلومات النازحين يعني يعانون من مرحلة من حالة الاستيعاب. وما تنسي أن هناك أصلا 5 مليون نازح هم نتاج الحرب التي تعيش فيها، إلى جانب هذا العدد فهو عدد كبير جدا بالمناسبة، إلى جانب اللاجئين الآن الذين هم في جيبوتي، وهذه أيضا حالة تقوم فيها دولة جيبوتي بشكل لا بأس به.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وإلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين اقتحموا قرية المغير في رام الله وسط الضفة، وأنهم أطلقوا الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين. للمزيد من المعطيات تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن ماذا في تفاصيل هذا الفصل الجديد من الاعتداء على الفلسطينيين ثروة؟
2: رنين، دعيني بداية أشير إلى أن هذه الاعتداءات لا زالت متواصلة حتى هذه اللحظة وفق ما يريدنا من مصادر محلية من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. عدد من المستوطنين المسلحين يتواجدون الآن في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين غربي القرية، وهناك مناشدات من قبل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجه شبان القرية إلى المنازل القريبة من المنطقة الغربية تحديدا لحماية الأهالي، وذلك بعد أن اقتحم مستوطنون هذه القرية تحديدا المنطقة الغربية وهم مسلحون، وقاموا بإطلاق النيران بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه القرية والتي تعرضت منذ ساعات مساء يوم أمس حتى هذه اللحظة إلى اقتحام واسع حقيقة رنيم، شاركت فيه على الأقل 20 آلية عسكرية وفقا لرئيس مجلس القرية أمين أبو عليا، الذي قال للجزيرة أن قوات الاحتلال داهمت على الأقل 16 منزلا للمواطنين الفلسطينيين، قامت بتحطيم محتويات المنازل بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين من سكان هذه القرية، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح نتيجة الضرب المبرح، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال كالعادة عاقت عمل طواقم الإسعاف في هذه المنطقة. قوات الاحتلال تتذرع وفق بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي بأن كان هناك بلاغ من قبل المستوطنين بسماع دوي إطلاق نار في الساعات الماضية، وأدى ذلك إلى إصابة مركبة لإسرائيلي، تضررت هذه المركبة دون وقوع إصابات، ومن ثم قامت قوات الاحتلال بانتشارها في قرية المغير وإغلاقها للمداخل حقيقة. ولكن هناك ملاحظات وعلامات سؤال طرحها الفلسطينيون عن هذا البيان لعدة أسباب، لربما أبرزها عادة رنيم عندما يكون هناك بلاغ عن إطلاق نار في أحد القرى الفلسطينية تهرع قوات الاحتلال مباشرة إلى المنطقة، خصوصا إن كان هناك تضرر لأحد المستوطنين سواء كان ذلك أضرار بشرية أو أضرار مادية. ولكن ما جرى حقيقة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت مدخل القرية الغربي، وهو المدخل الوحيد المتاح لحركة المواطنين الفلسطينيين في ساعات المساء، وبدأ الاقتحام بعد ذلك ب3 ساعات على الأقل. وبعد الاقتحام بساعة صدر بيان جيش الاحتلال، وكان هناك احتجاز لعدد من المواطنين الفلسطينيين دون أن تسجل حالات اعتقال وفق ما فهمنا من مصادر محلية من داخل القرية. وبالتالي يقول الفلسطينيون ورئيس المجلس إن ذلك رواية يصدرها جيش الاحتلال لزيادة انتهاكاته في هذه القرية التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين تقدم لهم قوات الاحتلال الحماية اللازمة لتنفيذ اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين. لم يقتصر هذا المشهد المتصاعد من حيث الانتهاكات في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله، إنما سجلت العديد حقيقة من الانتهاكات لهذا اليوم فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين. مساء يوم أمس كان هناك محاصرة لمنزل عائلات فلسطينية من قبل مجموعات مسلحة أيضا من المستوطنين في منطقة خربة المراجم بقضاء مدينة نابلس، وحاولوا اقتحام المنازل للفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحامات قوات الاحتلال لعدد من البلدات والقرى في الضفة الغربية سجل عنها اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين. رني،
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله. في قطاع غزة تتواصل معاناة آلاف العائلات الفلسطينية، ولا سيما في مناطق النزوح، مع نقص الغذاء والمأوى والاحتياجات

0: الأساسية. وتواجه هيئة الاستجابة الإنسانية قيوداً يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخل القطاع.
1: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
2: احنا هان في خيام قاعدين، ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة ودجاج، نتدرش، والتكية كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية، بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
1: في غربي مدينة غزة وفي مخيم آخر لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الأخرى تمثل ضرورة للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
3: والله ما فيش بديل، يعني خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، خيمته هذا بدائل بدائيه، يعني بده يمسك ابره وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرف بتلاقيها بتمزع الخيم، فيش بقدرش يجيب خيمه.
1: في المقابل لا تبدو الاستجابه الانسانيه على قدر الاحتياجات المتزايده، اذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
4: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية وغيرها من المواد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
1: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: في سوريا أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على أحد أبرز متزعمي خلية استهدفت عناصر الأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. إذن منتصر، ما هي تفاصيل إلقاء القبض على هذه الخلية التي قامت بالاعتداء على قوى الأمن الداخلي؟
5: نعم، يعني أول أمس بعد الاعتداء الذي جرى على قوى الأمن الداخلي والتي أسفرت عن مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا في مدينة الصنمين واشتبكت مع مجموعة مسلحة. كان الأمر مرتبط بداية يعني قضايا جنائية، لاحقا تبين ووفقا لوزارة الداخلية السورية بأن هذه الخلية تتبع لتنظيم الدولة، وبعد ذلك تمكنت قوى الأمن الداخلي من الانتشار في الحي الذي كانت مركز فيه هذه المجموعة. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أول أمس انتهاء العملية التي نفذتها في تلك المنطقة، وكان وقتها المقصود بأن قوى الأمن الداخلي أوقفت الاشتباكات وتمكنت من الانتشار ونصب الحواجز والتدقيق في مدينة الصنمين. يوم أمس استمرت قوى الأمن الداخلي بعمليات التفتيش ومداهمة بعض المنازل التي يشتبه بوجود متورطين فيها مع هذه الخلية. فجر هذا اليوم أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى وليد الفلاح. هذا الشخص بحسب ما قالت قوى الأمن الداخلي هو أحد متزعمي هذه المجموعة ومن الذين استهدفوا عناصر الأمن العام التي أسفرت عن مقتل 3 عناصر. القصة كانت قد بدأت في مدينة الصنمين بذهاب دورية للمباحث الجنائية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، ولكن تفاجأت هذه الدورية بوجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون الأسلحة وبدأوا بإطلاق الرصاص والقنابل اليدوية على هذه الدورية، الأمر الذي أسفر عن قتلى وإصابات في صفوف عناصر الأمن وكذلك في صفوف المدنيين بالنسبة للإصابات. لاحقا تطور الأمر وأرسلت وحدات من المهام الخاصة إلى مدينة الصنمين، وبعد أن أعلنت وزارة الداخلية بأن هذه المجموعة تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية وأنها على ارتباط بتنظيم الدولة، يعني بدأت العمليات تكون بشكل أكثر كثافة، حيث أنها يعني نشرت بعض طائرات الدرون لعمليات الرصد، وكذلك من أجل التحقيقات التي يمكن أن تدلي بها يعني الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في أول يوم، من أجل الوصول إلى المزيد من أعضاء أو المرتبطين بهذه المجموعة. وبالفعل يعني قوى الأمن الداخلي اعتقلت أحد الأشخاص وقالت أنه هو الذي نفذ عملية إطلاق الرصاص والذي خطط لهذا الأمر ضد الدورية، وبأنه أحد متزعمي تلك المجموعة، وبأنه سيتم تقديمه للقضاء ليتم محاسبته أصولا على ما حدث من استهداف لدوريات الأمن الداخلي. وبطبيعة الحال قوى الأمن الداخلي تستمر بالانتشار في مدينة الصنمين ضمن إجراءات احترازية، وكذلك للبحث عن مزيد من أعضاء هذه المجموعة التي نفذت هذا الهجوم ضد قوى الأمن الداخلي.
0: نعم منتصر، هل تم رفع كل الإجراءات المتعلقة بحظر التجوال وما شابه في المنطقة؟
5: نعم، يعني حظر التجوال رفع منذ اليوم الأول، يعني بعد انتهاء العملية رفع حظر التجوال، ولكن بقيت هنالك إجراءات أمنية مشددة في مدينة الصنمين وكذلك في الحي الذي دارت فيه الاشتباكات بشكل خاص. هذه الإجراءات تتمثل بانتشار لعناصر الأمن، بوجود حواجز، بوجود عمليات تفتيش لبعض المنازل، عمليات تدقيق متابعة، وذلك في إطار حقيقة منع تكرار ما حدث. القصة أن هذا الحي الذي دارت فيه هذه الاشتباكات والذي جرى فيه استهداف عناصر لقوى الأمن الداخلي كانت قد دارت نفس الاشتباكات مع مجموعة مرتبطة، هي ذات المجموعة كانت في العام الماضي عندما سقط يعني النظام، وبعد أن بدأت الدولة بحصر السلاح بيد الدولة بقيت هذه المجموعة في مدينة الصنمين، رفضت تسليم سلاحها. بعد ذلك تدخلت قوات وزارة الدفاع في ذلك الوقت ودخلت إلى مدينة الصنمين وحدثت اشتباكات في هذا الحي تحديدا. بعد ذلك تم تحييد هذه المجموعة وهرب عدد كبير من هذه المجموعة خارج مدينة الصنمين وانسحبت قوى الأمن وقوات وزارة الدفاع. هذا الكلام كان في العام الماضي، اليوم نعم. وبعد عام يعني تقريبا عاد الأمر إلى ما كان عليه، لذلك قوى الأمن الداخلي لم تنسحب ولا تزال تنفذ انتشارا في هذه المنطقة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وحتى لا يتم تكرار ما حدث خلال العام الماضي وفي هذه المرة.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت، كنت معنا من درعا. وفي السودان تلقي الحرب بظلال ثقيلة على الأسواق التي تشهد موجة غلاء متصاعدة تتزامن مع هبوط متسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
6: موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية مع ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية بتزامن مع تراجع متسارع للجنيه أمام العملات الأجنبية.
7: حاسة زي الكيلو بتاع السكر بـ10، في زول ما عنده حق ربع الكيلو ذاته عشان ما يجي يشتري بمثلا 2500 ولا 5000 عشان ما يقضي بيه اليوم، دار يأكل ودار يشرب، ولو في مرض دار يتعالج، يعني الوضع صعب شوية.
6: أصحاب المحال التجارية يشكون بدورهم ركود الأسواق بعدما بات ارتفاع الأسعار يضغط على حركة البيع والشراء ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
8: دي زمان كان رخيص، كان بيع فويس، لكن مما غلى طبعا الناس يعني الكمية الواحد كان ياخذ كثير جات، ما بقى بشيل بسيط بسيط يعني ما زي الأول.
6: ومع الهبوط المتواصل للجنيه تتسع حالة الارتباك في الأسواق وتظهر أثارها في ارتفاع كلفة السلع وندرة بعضها، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار هذا المسار يتطلب تدابير عاجلة للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق.
9: لا بد أن تكون لك تدابير اقتصادية عاجلة. كيف ذلك؟ على مستوى القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي حقيقة في الدولة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية التي تتخذ من قبل بنك السودان والبنك المركزي، والسياسة المالية من وزارة المالية.
6: وفي الخرطوم شرعت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ومن بينها فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة تقول إنها تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والمساهمة في كبح الارتفاعات المتصاعدة.
10: الامتصاص زيادة الأسعار، تحديد أماكن

0: للبيع المخفض متنقل ومتجول في المحليات الولاية السبعة من المنتج للمستهلك لتوفير المواد التموينية واللحوم والخضروات.
1: ومنذ اندلاع الحرب لم يكد الجنيه يلتقط أنفاسه حتى أدركته موجة جديدة من التراجع، فمن نحو 570 جنيها للدولار في السوق الموازية ارتفع سعر الدولار إلى قرابة 2550 جنيها بنهاية ديسمبر 2024 قبل أن يتجاوز اليوم حاجز 7000 جنيه.
2: تراجع جديد للجنيه يفتح الباب أمام موجة أخرى من ارتفاع الأسعار، وقد تتجاوز الزيادة في السلع والخدمات نسبة تراجع العملة نفسها، لتبقى معادلة السوق معلقة بين جنيه يتراجع وأسعار تصعد ومواطن تتآكل قدرته على الشراء. هيثم أويت، الجزيرة، الخرطوم.
3: قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي إن حرب روسيا على أوكرانيا تنعكس على دول الحلف من خلال عمليات تخريب وانتهاكات جوية لعدد من الدول الأعضاء. وفي كلمة خلال اجتماع للجنة في الدنمارك، أضاف رئيسها أن الحلفاء أكدوا مسؤولية روسيا عن هذا السلوك الخطير وأنهم سيردون بكل الوسائل المتاحة. للمزيد حول هذا الاجتماع ينضم إلينا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. إذن ما هي أبرز المواقف التي شهدها هذا الاجتماع عبد الله؟
4: نعم، هذا الاجتماع الذي يحل في يومه الثاني والأخير يناقش التطورات المختلفة خصوصا على الجبهة الشرقية للحلف. نعلم أن هناك حوادث اختراقات متكررة للمسيرات، يقول الحلف أن روسيا مسؤولة بالكامل عنها، هي أبرز ما سيكون على جدول أعماله، بالإضافة أيضا إلى توزيع الموازنات الخاصة بالتجهز الدفاعي سواء البري أو الجوي أو البحري، كما قال الأدميرال جوسيبي كانتو رئيس اللجنة، الذي قال أيضا إن روسيا هي التي تصعد من لهجتها ومن أدائها، وأنها تقوم بإعادة التسلح ليس بأسلحة الحرب الباردة كما قالوا، إنها بأسلحة حديثة ومتطورة تشمل الصواريخ البالستية وكذلك الأنظمة الجوية المتطورة، وأن الحلف يرى ازديادا في هذه الحالة، حالة ليس فقط الهجمات الهجينة كما أسماها، وإنما أيضا حالة التأهب التي تقوم بها موسكو. هناك حالة عامة نشهدها ضمن أروقة الحلف ليس فقط اليوم وإنما في الأيام الماضية باحتمالية وقوع ما تقول كثير من الدول الأعضاء في الحلف بهجوم روسي قد يحاول اختبار المادة الخامسة من الحلف التي تعنى بالدفاع الجماعي عن أعضائه، وهناك حالة من التأهب الكبير نلمسها ليس فقط هنا في الدنمارك التي تستضيف هذا الاجتماع، إنما أيضا في عدد من دول الحلف خصوصا القريبة من الحدود مع روسيا. وزير الدفاع الدنماركي الذي أيضا شارك في هذه التصريحات هذا الصباح قال إن هناك إشارات واضحة بأن هذه الفترة ستشهد مزيد من هذه التدخلات، وأن العمل يجب أن يستمر من أجل الوصول إلى التأهب الكامل. عادة هذه النقاط التي يتم مناقشتها الآن خلفي في هذا المبنى سيطرحها القادة العسكريون لاحقا على المسؤولين السياسيين من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، ومن أجل أيضا العمل على الوصول للكفاءة التي يقولون إنها مطلوبة من أجل مواجهة أي هجمات مفاجئة أو أي انتقال للحرب من داخل حدود أوكرانيا إلى داخل دول الحلف.
3: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من العاصمة الدنماركية. نختم هذه الساعة من الولايات المتحدة، فبينما تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي، فتحت ولايات عدة أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، قد تؤدي لخسارته أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
5: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح

0: الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
1: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم مشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
0: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6، ولاية نورث كارولينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: إذن إشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد حول تفعيل صفارات الإنذار. إذن هناك تفعيل لصفارات الإنذار في ما يتعلق بالصراع بين أوكرانيا وروسيا، وتفعيل صفارات الإنذار يحصل في كييف. وينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إذن ما الذي يحصل تحديدا أسد الله؟ كل التفاصيل معك.
3: نعم رنيم، في الدقائق الأخيرة يعني حدث تغير ربما في المشهد هنا في كييف. انتهى الهدوء الذي سيطر على المشهد منذ ساعة الصباح الأولى. في الدقائق الماضية تم تفعيل صفارات الإنذار مع تحذير من هجوم صاروخي وهجوم بالمسيرات، وتم تفعيل المضادات الأرضية هنا في سماء كييف، وتم كذلك الإبلاغ عن وقوع عدة انفجارات في مناطق صناعية محيطة بالعاصمة، منها منطقة بروفري على سبيل التحديد. هذا الإنذار ما زال مستمرا حتى الآن، وما زلنا في انتظار سماع ما حدث لهذه الصواريخ. عادة الصواريخ لا تستغرق فترة طويلة، الإنذار يدوم لربع ساعة على الأكثر، ثم إما نسمع أن الصواريخ تم إسقاطها أو نسمع انفجارات لإصابة هذه الصواريخ، وهذا يعتمد على نوعية هذه الصواريخ. كما تعرفين هناك أزمة في الدفاعات الجوية الأوكرانية في مسألة التصدي للصواريخ البالستية، وبالتالي إذا كانت هذه الصواريخ بالستية فعلى الأرجح سنسمع انفجارات ونسمع ماذا أصابت بالتحديد، ولكن من الواضح أن هناك تركيزا من الجانب الروسي منذ ساعات ليل أمس على المناطق الصناعية المحيطة بكييف، مناطق بوتشا وبروفري ومناطق بورسبيل المحيطة بالمطار الدولي القريب من كييف. كل هذه المناطق تعرضت لعدة ضربات منذ مساء أمس، وما زالت على ما يبدو حتى الآن تتعرض لهذه الضربات المتكررة. كما سمعنا في ساعات الصباح الأولى كان هناك استهداف لمنطقة بوتشا، والآن لدينا استهداف متكرر لمنطقة بروفري. وكما قلنا في مداخلة سابقة، القوات الروسية بدأت في استخدام صواريخ التدريب الخاصة بأنظمة الدفاع الجوية الروسية S-400 من أجل استنزاف الدفاعات الجوية الروسية الخاصة بالصواريخ البالستية، وهنا نتحدث عن صواريخ باتريوت التي لا تملك منها أوكرانيا إلا قليل القليل. بالأمس أعلنت الصحف الأوكرانية نقلا عن صحافة ألمانيا أن ألمانيا حصلت على موافقة من الولايات المتحدة لإمداد أوكرانيا بعشرة فقط من هذه الصواريخ. كل هذه الموافقات وكل هذا الوقت، رغم أن هذه الصواريخ قد لا تكفي إلا لاعتراض ربما 4 أو 5 صواريخ باليستية روسية.
2: شكرا لك مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، وإلى زميلة سلمى الجمل.
4: شكرا رنيم. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة، وأنها تخسر ماليا وعسكريا، وإذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. على صعيد متصل، صدق ترامب على مشروع قانون العقوبات على إيران وروسيا ليصبح ساري المفعول. في إيران قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وآليات للحوثيين غربية محافظة مأرب، واستعادة مواقع في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. في نيويورك، طالب بيان لمجلس الأمن الدولي طلب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. للمزيد حول التطورات في المنطقة والبداية بطبيعة الحال ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة أيضا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما محمد، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة التصريحات وبالتالي الأجواء والتوجهات في واشنطن باتجاه ما يجري في مضيق هرمز والملف الإيراني.
5: أم سلمى، في الحقيقة ترامب واصل الحديث عن قرب نهاية الحرب مع إيران، لكن من دون أن يحسم حتى الآن ما إذا كانت ستنتهي باتفاق أم بجولة عسكرية جديدة. قال إن إيران تريد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة وبأن الاتصالات مستمرة، لكنه اشترط مجددا ما يصفه باتفاق جيد يلبي المطالب الأمريكية، وأكد في الوقت نفسه أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يستحق تحمل بعض الأعباء الاقتصادية، في رسالة موجهة للداخل الأمريكي في ضوء تداعيات هذه الحرب الاقتصادية. في المقابل أيضا، أبقى ترامب الخيار العسكري مفتوحا، لا سيما بعد حديثه لأكسيوس بالأمس عندما كشف بأنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية الواسعة، لكنه يريد أولا الاستماع إلى قادة دول الخليج الذين سيلتقي بهم الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتوازي أيضا، إدارة ترامب تحاول احتواء جبهة أخرى في البحر الأحمر من خلال هذه الاتصالات المستمرة مع الحوثيين. ترامب قال إن الولايات المتحدة تتحدث مع الحوثيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نوع من الاتفاق، لكن كل ذلك يجري أيضا بينما تتكشف كلفة هذه الحرب على الولايات المتحدة. تقديرات القيادة المركزية التي قدمت للكونغرس وفق وسائل إعلام أمريكية تضع هذه التكلفة عند أكثر من 43 مليار دولار حتى 3 سبتمبر الحالي، وهذه الأرقام أيضا تزيد الضغط داخل الكونغرس، لا سيما بعد أن أبدى أعضاء جمهوريون

0: إطار هذه الحرب ونهايتها بمسألة انخفاض أسعار الطاقة، لكن الواقع يشير إلى شيء آخر سلمى. أسعار الديزل لا تزال في ارتفاع، تجاوزت حاجز $6 للجالون، ومسألة ارتفاع الطاقة بدوره يؤثر على الناخب الأمريكي من خلال فاتورته اليومية، وهو ما يخشى الجمهوريون أنه سينعكس تصويتا عقابيا خلال انتخابات الكونغرس المقبلة سلمى.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. بابا والحرمة أيضا، كيف تبدو توجهات في طهران في هذه الفترة من التصعيد على الأقل من قبل ترامب في صعيدة على صعيد التصريحات؟
2: نعم سلمى، يمكن النظر إلى هذه التصريحات وإلى هذه المسيرة وهذا التجمع الذي كانت ميادين وساحة طهران على موعد معه أمس. هناك هذا الحشد، هذا التجمع لكتائب المتطوعين فيما يعرف بحملة فداء لإيران. يقول التلفزيون الإيراني أن أكثر من نحو ثلثي مليون شخص خرجوا إلى شوارع العاصمة، وكان هناك أيضا هذا الحضور للمسؤولين السياسيين والعسكريين ومن أبرزهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الذي يؤكد على أنهم ما دام الإيرانيون موجودين وحاضرين في الميادين في الساحات في الشوارع فإنهما من قوة قادرة على تهديدهم. يقول قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران إن تلك الجموع وتلك الحشود الغفيرة التي خرجت أمس في شوارع طهران كانت ردا وجوابا على ذلك التهديد، على ذلك التلويح الذي رفعه ترامب في وجه إيران بشأن اقترابه من لحظة حاسمة فارقة فيما يتعلق بالتعامل مع ملفها، بما في ذلك توجيه ضربات واسعة لها. يقول قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أيضا أن بلاده على استعداد لمواجهة أي خطأ في حسابات من يصفهم بالعدو، ويقول إن بلادها سترد بحزم على أي اعتداء على أراضيها، لكن الهم العسكري ليس الهم الوحيد الذي يشغل بال الإيرانيين وعموما الإيرانيين والمسؤولين السياسيين بالتحديد. هناك هذا الهم الاقتصادي، تلك العقوبات الاقتصادية أثرها، وكانت هناك قبل قليل تصريحة لناطق باسم الداخلية الإيرانية يطمئن فيها الإيرانيين بشأن توفر السلع الغذائية ويدعوهم بأن لا ينساقوا وراء ما يصفها بالدعايات الكذبة لمن يصفهم بالأعداء بشأن نقص السلع والمواد الغذائية. هناك هذا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يقول هذا المسؤول في الداخلية الإيرانية الناطق باسمها إن المسؤولين الحكوميين يعملون كل ما بوسعهم من أجل التعامل مع ذلك الوضع الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد تحدث أيضا عن تلك الإجراءات التي قال إن حكومته ستتخذها من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة وفقرا.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، إذا ما أردنا الحديث ضمن مشروع الاستراتيجيات مثلا لكي نفهم ما يعني ماذا يحدث في واشنطن، هل تبدو استراتيجية الحرب بالنسبة لواشنطن واضحة؟
3: يبدو أن ترامب في البيت الأبيض منفتح على أكثر من استراتيجية. هناك استراتيجية الضربة القاضية التي بدأت الآن تتبلور، بمعنى هجمة عسكرية غير مسبوقة تبنى على أن هناك مرحلة متقدمة من الخنق الاقتصادي، كما يقول بعض وزرائهم كوزير الطاقة كريس رايت، كوزير الخزانة سكوت بيسنت، وأيضا وزير الحرب بيت هيكست. هؤلاء الآن يعتقدون أن إيران ضعيفة للغاية، لكن في المقابل أيضا هناك محاذير. هناك أيضا البنتاغون بعض جنرالاته يقولون إنه لا يمكن المجازفة بضربة عسكرية، وأن إذا كان ترامب لازال متمسكا بتغيير النظام في طهران فلا محيد عن فكرة إنزال قوات برية أو boots on the ground، وهذه من المحاذير التي لا تنفتح عليها المؤسسة العسكرية. فبالتالي ينعكس هذان الخياران على أن هناك ثنائية أمام ترامب، من ناحية قد يصحو على فكرة المفاوضات والبحث عن مسار دبلوماسي، وربما في المساء يستقر على ضرورة الضربة العسكرية. لا يبدو أن هناك استراتيجية متكاملة أو نهائية، ولكن أصبحنا من حيث

0: المؤشرات وما تظهره أصبح ترامب وكأنه يعود ويحن إلى ما كانت لديه الصورة بين 7 فبراير عندما اجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض ويوم 28 عندما أمر بمحاولة إسقاط النظام واغتيال القيادة. بدأ يحن إلى بداية الطريق ولكن ليس متأكدا أنه سيكمل العملية، بمعنى أن الضربة العسكرية القوية قد تأتي أكل هذه المرة.
1: دكتور محمد، الاستراتيجية أيا كانت، إن كانت الضربة القاضية أو التي ستغير ربما المشهد في طهران لصالح واشنطن، وإن كان استراتيجية مثلا الخروج مثلا عن طريق إبرام صفقة، هي يجب أن تخدم رؤية ومشروع أو هدف محدد. هل الهدف واضح بالنسبة لترامب؟
0: أعتقد أنك سخية عندما تصفين أن هناك استراتيجية وكأن هناك خطة واضحة تستقر على أساس أهداف محددة. الآن هناك مجموعة أهداف تتحور، تتبدل، تتغير. بدأنا بتغيير النظام، ثم تحولت إلى ضرورة تحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية، ثم أزمة الطاقة، ثم منع إيران من تطوير برنامجها النووي، إلى أيضا الحصول على اليورانيوم على التخصيص. مجموعة أهداف تظل هي ذاك الموزاييك السياسي الذي يرتفع من سبو كل منه حسب الفترات. الآن ترامب يحتفظ بمرجعية خطاب أساسي، منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن حتى هذا ليس الغاية النهائية. لا أقول لا، ليست هناك استراتيجية. ربما الوضع الآن عند ترامب بالخصوص هو لا استراتيجية واضحة، لذلك هو يتبدل في مواقفه، وأحيانا حتى خطاباته وتصريحاته تعكس أن هناك بعض التذبذب. هل يريد التسوية أم يريد الضربة القاضية؟ في المقابل أيضا الإيرانيون يعقدون المسألة، خاصة أنه خلال الشهر ونصف الماضي قرروا تغيير استراتيجيتهم من ما كان دفاعيا إلى ما أصبح هجوميا. ضربوا بعض القطع العسكرية الأمريكية المدمرتين، أيضا وسعوا نطاق العمليات في الأردن، 20 صاروخ على قاعدة الملك حسين والزرقاء، ثم صواريخ 12 صاروخ في اليوم الموالي. هنا أعتقد ما يربك الاستراتيجية الأمريكية من ناحية كما يربك الاستراتيجية الإيرانية، بمعنى أن ترامب لا يستقر على منظور واحد وإيران لا تستقر أيضا على طريقة رد واحدة.
1: يعني ليست أوضح الصورة في طهران مما هي عليه في واشنطن في إدارة مثلا ملف الحرب والسلم.
0: أعتقد أن إيران هي في حيرة، بمعنى هل خيارها أن تدفع بمزيد من التصعيد وتوسع نطاق الحرب وأزمة الطاقة، أم خيارها الأفضل أن يكون مع المفاوضات. وهنا تنقسم النخبة السياسية. لدينا بيزشكيان، عرقجي، قليبف، هؤلاء دعاة المفاوضات، لكن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي هم صقور متمسكون ليس فقط بتصعيد الموقف العسكري، بل أيضا إحراج ترامب في الداخل الأمريكي، سواء على مستوى الانتخابات وعلى مستوى أزمة الطاقة. إذا ليس لدينا تقابل في هذه الاستراتيجيات حتى يمكن أن يحدث نوع من التطور. أعتقد أن المرحلة كلها عبارة عن نوع من التباري، والإيرانيون يعتقدون أن لديهم، ربما قد يبالغون في هذا، لديهم القدرة على أن يكونوا صامدين على جبهة ما هو عسكري، وأيضا متماسكون أيضا وأقوياء على جبهة المفاوضات. هم يعني يحضرون أنفسهم لأكثر من سيناريو، ولكن ليس هناك سيناريو مركزي. حتى ترامب أيضا يضيع عليهم تركيزهم، مرة في نفس اليوم يتحدث عن مفاوضات ويتحدث عن ضربة عسكرية. فإذا نحن أمام صراع لا يتبدل بالأسابيع، يتبدل ربما بالأيام ذاتها، ودينامية الصراع أحيانا تفاجئ الإيرانيين كما تفاجئ الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز، واستهدفت تجمعات لها غربية محافظة مأرب. في الأثناء قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، أطلعين على طبيعة التطورات الميدانية.
2: نعم، التطورات الميدانية شهدت تطورا وتصاعدا خطيرا منذ ساعات الليل حتى ساعات الفجر الأولى، خاصة في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية وأيضا في جبهات الساحل الغربي. هناك معارك دارت عنيفة بدءا بالوازعية ثم الشمايتين ثم جبال كهبوب المطلة على باب المندب وأيضا الحدودية مع محافظة لحج. القوات الحكومية بدءا من هذا المكان، وأنا متواجدة في مدينة تعز حاليا، هناك ضربات في الصباح الباكر على ساعات الفجر قامت بها القوات الحكومية بالطيران الحربي، استهدفت فيها مواقع الحوثيين وحيدت فيها أسلحة وآليات كانت تستخدمها لتقصف القوات الحكومية في مواقع أخرى. إذا ما اتجهنا قليلا إلى السلسلة الجبلية لمحافظة تعز والأرياف، نبدأ بالكدحة، مقبنة الوازعية تدور فيها أعنف المعارك، وهي بطبيعة الحال معارك صعبة جدا نظرا للطبيعة الجغرافية، ولكن القوات الحكومية تستطيع التقدم في هذه المناطق وقد استعادت كما أعلنت بعض المواقع هناك، لأن أصحاب المنطقة والذين يعيشون والأهالي يقومون بإسناد مباشر القوات الحكومية في هذه المناطق. الجبهات عندما تسقط في اليوم الأول، في اليوم الثاني يتم استعادتها بفعل أيضا الطيران الحربي للقوات الحكومية. المعارك شديدة للغاية، صعبة للغاية بفعل التضاريس أيضا والظروف الجوية، هناك بعض الأمطار تتساقط ما بين الفينة والأخرى وهذا يؤثر بطبيعة الحال على طبيعة المعارك. التطور الجديد اليوم لاحظناه في الوازعية في جبهة المنصورة وبالسيطرة على جبل نومان، وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت عليه خلال الفترة السابقة. اليوم القوات الحكومية بحسب مصادر محلية تقول أنها استعادت السيطرة عليها واستعادت بعض المناطق في الكدحة، لكن جبال كهبوب أيضا شهدت معارك عنيفة، هناك تقدم للقوات الحكومية وهناك أيضا كر وفر في هذه المناطق. جماعة الحوثي ترمي بكل آلياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي، وذلك لتحقق ثغرة تستطيع من خلالها تأمين الساحل الغربي لمحافظة تعز. نحن نتحدث عن المخا وأيضا المناطق المحيطة بها، نتحدث أيضا عن باب المندب، وعندما يتم السيطرة على هذا الجبل تحديدا فأنت تصبح في مواجهة نارية مع القوات المتواجدة على الأرض. لذلك لا نستطيع أن نقول اليوم أن منطقة المخا محسوبة لجهة دون الأخرى، لا سيما وأن السيطرة النارية لم تكن حتى الآن بيد الطرف دون الآخر، وبالتالي هي منطقة لا زال الصراع فيها قائم، لا زالت الأسلحة بمختلف أنواعها قائمة. القوات الحكومية تتقدم تارة ثم تسترجع المواقع، الحوثيين أيضا يرمون بكل عتادهم العسكري في هذه الجبهة، يحققون تقدم ولكن هناك تراجع في ساعات أخرى. نتحدث أيضا عن عملية نزوح كبيرة لعشرات الآلاف من السكان، خاصة مناطق الساحل الغربي سواء جنوب الحديدة أو حتى في تعز والوازعية. هناك عوائل استقبلت حالات لأكثر في البيت الواحد، أكثر من 7 حالات وأكثر من 7 أسر. الفئات الهشة هي الأكثر تضررا، نتحدث عن الأطفال، نتحدث أيضا عن النساء وكبار السن. الظروف صعبة، تحولوا وتحركوا من مناطق نزوح أصلا كانت تستقبل نازحين، اضطروا للمغادرة مرة أخرى بفعل المعارك المشتعلة في ذلك المكان. الوضع الإنساني لهؤلاء صعب للغاية لأنهم تحركوا في مرحلة صعبة ولم يكونوا يعرفوا بطبيعة المعارك الدائرة هناك. عندما أعلنت القوات المشتركة قوات المقاومة الوطنية بإعادة التموضع هناك كانت في ساعات فارقة، خرجوا دون أن يحملوا معهم أي احتياجات قد تساعدهم في محطات النزوح التي نزحوا إليها. بطبيعة الحال هؤلاء لم تصلهم المساعدات إلا من قبل مبادرات مجتمعية للأعيان والوجاهات في تلك المناطق، وأعدادهم كبيرة للغاية. وهناك أيضا العمليات وطرق الإمداد التي تحاول فيها هذه القوات سواء الحكومية أو القوات التابعة لجماعة الحوثي أن تسيطر على السلاسل الجبلية، لأنها تقطع خطوط الإمداد للطرف الآخر وتمنع عنهم دخول أي المساعدات.
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلتنا من تعز، وبطبيعة الحال سنبقى في هذا الملف اليمني ولكن في هذا البعد الإنساني الذي كنت تتحدثين عنه هديل، حيث تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون مساعدة.
3: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج. وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: انضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، مرحبا بك سعيد. بداية نفهم منك حال الجبهات، كيف يبدو في نقاط التي تشهد أكثر المعارك؟
4: يعني نحن أمام مشهد ينقسم إلى مستويين، مستوى يتعلق بالقوات الحكومية ومستوى يتعلق بالقوات الحوثية. بالنسبة للقوات الحوثيين ما زالوا يحافظون على وجودهم العسكري الموجود على طول الساحل من من من المخا حتى ذباب إلى باب المندب مع الجزيرة ميون، هذه ما زالوا هم موجودين هناك، بل قاموا بعملية يعني نفذوا عملية إيجاد سواتر رملية لحماية في هذا الساحل، ليست يعني سواتر قوية لكنها هي يبدو على خط الحماية بالنسبة لهم. وضعوا تقريبا حوالي 8 كيلو أو كذا وضعين سواتر في هذه المنطقة. في نفس الوقت هم يقومون بعمليات هجومية باتجاه البر، إذا جاز التعبير بر الشرقي لتعز، بحيث أنهم حاولوا يدخلوا في جبهات الوزعية، حاولوا يقتحموا جبل كهبوب في المنحدرات، هناك معارك وضربات جوية، بحيث أنهم يحاولون أن يطلعوا إلى أعلى قمة الجبل الذي تسيطر على القوات الحكومية، حيث يحمي ظهرهم تماما هذا الجبل، يحمي جبل باب المندب وجزيرة ميون. بالنسبة للحكومة هي تقوم حتى الآن في دور الدفاعي غالبا والصد الهجمات ومحاولة الالتفاف المحدود من خلال جبل الشهداء، من خلال جبل كهبوب، بحيث يعني يقوموا بعمليات التفافية باتجاه المخاء أو غيرها. لكن لا يوجد حتى الآن، لم تسجل أي تقدم ميداني لأي طرف من الأطراف من طرفي الصراع خلال 24 ساعة على الأقل. هناك بعض الإعلانات من الجانب الحكومي أنهم سيطروا على مواقع في جبل الشهداء، يعني أن جبل الشهداء سيطروا عليها بحدود وليس كاملا وإنما بعض المواقع. هناك أيضا جبل كهبوب ما زال المعارك في في في منحدراته الغربية مستمرة. هذا الوضع الميداني بشكل عام يعني في هذا.
1: وعلى ضوء هذا الوضع الميداني أيضا هناك يعني المسار السياسي وكيف يتم مراقبة الوضع في اليمن، كيف تبدو طبيعة المقاربة الإقليمية الدولية للملف؟
4: يعني اليوم كان لافت بيان مجلس الأمن الذي أعلن عن إدانته للهجمات الحوثية كما قال، وتأييده لجهود الحكومة اليمنية ودعوته إلى يعني العودة إلى المسار السياسي. لكن في بشكل عام الحكومة من خلال وزيرة الخارجية ومن خلال رئيس مجلس القيادة دائما يركزوا على أن لا يجب أن يسمح بتطبيع الوحالة التي حدثت في 11 سبتمبر وهي حادثة اجتياح المخا وذباب. لذلك هناك قلق حكومي وامتعاض حكومي من مواقف دولية معينة أنهم ليسوا على مستوى الخطر اللي حدث في البحر الأحمر باب المندب. هناك لا تنسي هذه المنطقة هي منطقة في الأصل هي ملتهبة وتشهد دائما قبل الأحداث حالات تهريب كبيرة، سواء تهريب بالمواد الممنوعة أو بالأسلحة أو بغيرها. خلال الفترة الماضية كانت منطقة تشهد هذه العملية، عملية التهريب. الآن مع الانفلات وعدم وجود دولة أو سلطة معترف بها تسيطر على هذا المضيق أو على هذا المكان، سيزداد بالتأكيد عملية التهريب. وهذا الذي يحدث الآن. جيبوتي كما يعلم تحاول أنها تضبط شواطئها من خلال القوارب التي احتجزتها مؤخرا وهي تشتبه بأنشطة غير قانونية. أيضا الحكومة اليمنية نبهت أكثر أن استمرار الحالة سيعزز من دور ونشاط التهريب، تجارة السلاح، الجماعات الإرهابية أيضا. ولذلك هذا هو تحدي بالنسبة لليمن وللإقليم وللمجتمع الدولي. استمرار الحالة بهذا الشكل سيهدد هذا الوضع بشكل كبير جدا.
1: وكما تحدثت يعني هناك يعني هذه المعارك وهذه المخاوف وهذه المحاذير تشمل الوضع الإنساني أيضا، تنتقل يعني إلى ملف ثقيل وصعب وهو في الأساس يعني هو ملف متراكم منذ يعني فترات الحرب السابقة. كيف يبدو هذا الملف وهو يحتوي على حالات النزوح الداخلي في اليمن واللجوء باتجاه جيبوتي؟
4: هذه قضية إنسانية بامتياز بالنسبة لليمن. اليمن يعاني من حالة نزوح كبيرة منذ 2014 عندما دخل الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر، إلى وصل عدد النازحين فقط في مأرب لوحدها أكثر من 1.5 مليون أو 2 مليون. هناك نزوح في كثير من المناطق الأخرى. الآن في هذه الحرب أو هذه الحادثة لحظة دخول الحوثيين إلى المخا وباب المندب الساحل الغربي، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير نتيجة القصف، نتيجة الحرب، نتيجة الانتهاكات التي تجري من قبل المتقاتلين. هذه النازحين طبعا يعيشون حالة سيئة لأنه ليست هناك بنية تحتية كافية في اليمن ذاتها نتيجة الحرب ونتيجة التجريف. إلى جانب اللاجئين، اللاجئين الآن يعانون برضو من وضع إنساني كبير. صحيح في هناك جمعيات خيرية بدأت تشتغل، لعل جمعية قطر الخيرية في جيبوتي بدأت تنشط اليوم بشكل جيد، لكن لا زالت اللاجئين يحتاجون إلى دعم إنساني أكبر ودولي أكبر.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا لك. في قطاع غزة قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن شخصا استشهد في قصف إسرائيلي على حي شجاعية شرقية مدينة غزة، فيما يستمر القصف على القطاع. يعود اليوم نحو 400 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتواجه المنظومة التعليمية الحكومية والتابعة للأونروا تحديات كبيرة بعد التدمير الإسرائيلي الذي طال عددا كبيرا من المدارس وتحول

0: تبقى منها إلى مراكز لإيواء نازحين. حول التطورات الميدانية والعودة أيضا إلى المدارس اليوم، هذه العودة المفترضة، معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. معنا نور خالد، نبدأ معك نور، أطلعينا على التطورات الميدانية في عجالة وثم ننتقل إلى ملف العودة المفترضة إلى المدارس.
1: نعم، نبدأ من حيث التطورات الميدانية الأخيرة، حيث استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأيضا أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تطورات ميدانية متلاحقة وشهداء وإصابات على مدار الأيام السابقة بسبب التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات والاختراقات الإسرائيلية مستمرة. هذا يأتي على واقع عودة نحو أو قرابة نصف مليون طالب وطالبة عادوا إلى التعليم بعد انقطاع دام مدة 3 أعوام. نحن الآن في مدرسة تعليمية، هذه المدرسة التي تقع وسط مدينة غزة وتضم حوالي 3000 طالب من النازحين والمقيمين في هذه المنطقة. كما نشاهد هذه المدرسة التي تتكون من خيام تعليمية تابعة لمنظمة اليونيسيف، والكثير من النقاط التعليمية هي باتت تتبع لمنظمات دولية وتتوزع أيضا بين الأنروا وأيضا وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. هذه الشوادر وهذه الخيام التي نراها الآن هي بدلا عن مباني ومدارس قد دمرها الاحتلال الإسرائيلي. حسب الإحصائيات فإن هناك 98 مدرسة في قطاع غزة تضررت إما بشكل كلي أو بشكل جزئي، والمتبقي من هذه المباني يسكنها أعداد من النازحين. هذه الخيام هي ضمن 359 مساحة تعليمية مؤقتة موزعة في أنحاء قطاع غزة. إذن هؤلاء الطلبة فقط لم يفقدوا مقاعدهم الدراسية، بل أيضا فقدوا ربما 3 أعوام من الدراسة، وهذا شكل فجوة وشكل فاقد تعليمي لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب أن هناك 3 أعوام انقطعوا فيها عن الدراسة، وكان هناك تعليم إلكتروني، لكن الطلاب لم يلتحقوا بهذا التعليم بشكل كامل بسبب أن لم يكون الوصول متاحا ولا سهلا للطلبة، فاتجهت وزارة التربية والتعليم نحو التعليم الوجاهي عبر إنشاء هذه المخيمات التعليمية التي تضم هؤلاء الطلبة الذين أتوا من مختلف مناطق القطاع. ولكن هذه الخيام هي حارة صيفا باردة شتاء وربما تغرق في الأيام القادمة. هناك الكثير من التحديات تواجه الوزارة وتواجه المعلمين وتواجه أيضا أولياء الأمور. وزارة التربية والتعليم تبدأ بالفاقد التعليمي وتبدأ في ردم الفجوة التي خلفتها سنوات الانقطاع بمحاولة توفير منهاج دراسي وتوفير رزم دراسية تعوض هذا الفاقد وتؤسس لمهارات ربما فقدها الطلبة بسبب تغيبهم عن التعليم. وأيضا المعلمون والمدرسون أمامهم ربما طلبة متفاوتين في الدرجات التعليمية وفي التحصيل العلمي، وأمامهم طلبة انقطعوا تماما عن التعليم مدة 3 أعوام، فهم أمام تحد آخر. وأيضا أولياء الأمور الذي من المفترض أن هناك قرطاسية من المفترض أن يتم توفيرها إلى هؤلاء الطلبة ليتم التحاقهم بشكل منتظم في هذه المدارس وتعويض الفجوة التعليمية التي خلفتها كما تحدثنا سنوات الانقطاع خلال الحرب على قطاع غزة. ولكن ربما الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول المساعدات ويقيد دخول البضائع، المتوفر هو سعره غال ولا يتمكن المواطنون في قطاع غزة من توفيره للطلاب، فينتظرون أن يوفر لهم من قبل المنظمات الدولية أن ترعى هذه العملية التعليمية. فالقطاع التعليمي من أهم القطاعات في قطاع غزة والذي ناله تدمير كبير ربما خلال الحرب على قطاع غزة، فالطلاب هم أمام تحدي كبير وأيضا وزارة التربية والتعليم أمام تحدي كبير لتوفير
0: سنرصد هذه التحديات
1: ربما العملية التعليمية.
0: سنرصد هذه التحديات أيضا مع ضيفنا. شكرا لك نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. معنا إذا من غزة دكتور جواد الشيخ خليل مدير التربية والتعليم بمديرية غرب غزة. دكتور جواد، يعني أطلعتنا مراسلتنا نور على طبيعة هذه التحديات، نريد أن نفهم منك يعني وأنت في قلب هذه العملية التعليمية تفاصيل وتسلسل تأثير كل تحدي على الآخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية كل عام وأنتم بخير، ونحن نستقبل في هذا
0: وأنت بخير
2: الصباح عاما دراسيا جديدا. طبعا أثناء جولتنا هذا الصباح التحدي الأكبر أعداد الطلاب الهائلة الذين أقبلوا على المدارس بعد غياب العطلة الصيفية. طبعا الأعداد المسجلة على نظام وزارة التربية والتعليم أعداد مهولة. مدارسنا الميدانية التي هي عبارة عن خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء لا تستطيع أن تستقبل كل هذا العدد. الأعداد المسجلة هي ضعف الأعداد صراحة التي تستطيع أن تستوعبها هذه الخيام. طبعا اليوم في الصباح الباكر شاهدنا أثناء الجولة الطلاب وهم يفترشون الأرض ليتلقوا التعليم أمام الطلاب. نحن نسعى جاهدين في الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لتوفير بعض الأراضي في مخيمات النزوح وفي ساحات بعض المدارس التي يقطنها النازحون الذين دمرت بيوتهم. طبعا نوفر هذه الأراضي ونقدمها للشركاء لإنشاء مدارس ميدانية حتى يتم تشغيلها من قبل مؤسسات مثل اليونيسف. لحتى الآن الأعداد كبيرة جدا، فتحنا هذا العام الدراسي بالحد الأدنى من المقدرات التي يمكن أن نواصل فيها العملية التعليمية.
0: دكتور جواد،
2: لا توجد قرطاسية كافية، لا توجد مقاعد للدراسة، لا توجد سبورات داخل هذه الخيام. المعلم لا يملك سوى قلم السبورة أو الطباشير، لا يملك أي أدوات معينة لتدريس الطلاب.
0: طيب ضمن هذه التحديات حدثنا أيضا على الملف يعني الذي يعني هو أيضا أساسي وجوهري، وهي الكوادر البشرية التي أيضا هي يعني في صلب العملية التعليمية، الطواقم التعليم. ما أبرز هذه التحديات التي تواجهكم ضمن هذا المستوى، خاصة مع يعني كما تتحدث الأعداد الكبيرة في الصفوف الدراسية وعملية الدمج بين مستويات مختلفة من أعمار الطلاب؟
2: طبعا هذا تحدي آخر، الوضع الاقتصادي السيء الذي يوجد في قطاع غزة ومعاناة المعلمين حيث لا يتلقون رواتب في هذه الأثناء. طبعا المؤسسات المشغلة لا تدفع سوى مكافآت بسيطة جدا. طبعا نحن نعمل في وزارة التربية والتعليم بخطة طوارئ، أي أننا نعمل في المدرسة الواحدة بنظام السداسي حيث تنقسم المدرسة إلى قسمين أسبوعيا. الذكور يداومون يوم السبت والاثنين والأربعاء، والإناث يداومون يوم الأحد والثلاثاء والخميس. وأيضا في كل يوم هناك ثلاث شفتات، أي أن دوام المعلم يكون أو دوام المدرسة تكون من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء حتى نستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب. المدرسة الواحدة تستوعب ما يقارب من 2000 طالب، وبالرغم من ذلك هناك أعداد أكبر مسجلة لا تستطيع المدرسة استيعابها. طبعا نحن نراهن على المعلم الفلسطيني على المقدر البشري في وزارة التربية والتعليم، بالرغم من الوضع السيء، الوضع الاقتصادي، المعاناة، الظروف القاسية، إلا أن المعلم صاحب رسالة وهم ولديه أمانة ويذهب يوميا، حتى أن أماكن بعض المدارس بعيدة عن هؤلاء المعلمين. تسعى وزارة التربية والتعليم إعادة تأهيل المعلمين بعد انقطاع فترة طويلة عن المدارس، وحيث أن هؤلاء المعلمون طبعا يدرسون الآن مناهج
0: نعم
2: لم يدرسوها قبل الحرب بسبب اختلاط أو بسبب تعدد المراحل في المدرسة الواحدة، حيث أن بعض مدارسنا تحتوي من التمهيد حتى الثانوية العامة، وكل مدرس يدرس 4 5 مناهج على الأقل. لذلك
0: نعم
2: هناك برنامج لإعادة تأهيل المعلمين. أيضا وفق خطة الطوارئ نعمل وفق الرزم التعليمية التي تحتوي على المهارات الأساسية من المواد الأساسية، وهذه المهارات لابد أن يتقنها الطالب في مرحلة عمرية محددة حتى يبنى عليها فيما بعد.
0: نعم
2: أيضا هناك خطة أو برنامج آخر يسمى التعليم المسرع، وهو
0: شكرا
2: يعالج الضعف والفاقد التعليمي الذي يعاني منه الكثير من طلابنا. هناك برامج أيضا للدعم النفسي وحصر الإعاقات التي نتجت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. كل هذه البرامج تتكاتف بإذن الله حتى
0: شكرا
2: يعني نقدم للطالب خدمة تعليمية على الأقل بالحد الأدنى حتى يسير من مرحلة إلى أخرى.
0: شكرا لك من غزة دكتور جواد الشيخ خليل، مدير التربية والتعليم بمديرية غرب غزة، شكرا على المشاركة معنا. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين اقتحموا قرية المغير في رام الله وسط الضفة، وأنهم أطلقوا الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروت شقرة. ثروت، ما الذي جرى؟
3: حقيقة اعتداء متواصل سلمى منذ ساعات المساء حتى هذه اللحظة في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وذلك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. ما جرى في الساعات الأخيرة حيث قام المستوطنون باقتحام أراضي المواطنين الفلسطينيين وهم مسلحون، أطلقوا النيران باتجاه المنازل، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي في الوقت الذي كان المستوطنون فيه يرعون الأغنام في محيط الأراضي ويحاولون اقتحام المنازل، كان جيش الاحتلال سلمى يقتحم المنازل ويعتدي على السكان، واعتقل قبل قليل مواطن وفق ما أفدنا من مصادر محلية. هذا جرى بعد أن قامت قوات الاحتلال بشن عملية واسعة واقتحام واسع في هذه القرية، شاركت فيها وفق ما قال لنا رئيس مجلس القرية أمين أبو علي نحو 20 آلية عسكرية وعدد من الجنود المشاة الذين انتشروا في أنحاء القرية، داهموا عشرات المنازل، قاموا بتحطيم محتوياتها بشكل كامل، وذلك بذريعة أن مستوطنين أبلغوا عن سماع إطلاق نار وأن هناك مركبة إسرائيلية قد تضررت، وقام جيش الاحتلال بإصدار بيان تحدث فيه عن هذه الرواية، بالإضافة إلى أنه قال أن قواته هرعت إلى منطقة المغير وقام بإغلاق هذه القرية وحواجز ونصب الحواجز في محيط هذه القرية. ولكن هذا المشهد هو مشهد دائم في هذه القرية على وجه التحديد، حتى هذه اللحظة تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد المتاح لحركة المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى يعني بقاء أكثر من 300 مواطن خارج القرية في ساعات الفجر من بينهم نساء وأطفال وعدد من المواطنين، وقاموا بالمبيت في قرية أبو فلاح المجاورة لقرية المغير. ولكن حتى هذه اللحظة سلمى المستوطنون ينتشرون غربي القرية، حاولوا قطع الأسجة التي ينصبها المواطنون الفلسطينيون في محيط منازلهم وأراضيهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل باحات منازل المواطنين الفلسطينيين بعد أن داهمت
0: نعم.
3: ولا تزال تداهم عدد من المنازل في هذه القرية. المواطنون الفلسطينيون يقولون أن هذه الرواية هي رواية يفندوها
0: شكرا.
3: بطبيعة الحال، لأن المستوطنين هم من يطلقون الرصاص الحي في محيط القرية، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى سجلت في مناطق أخرى من الجيش والمستوطنين على حد سواء.
0: شكرا. شكرا لك ثروت شقرة مراسلتنا من رام الله. في السودان، أعلن مصر بالجيش للجزيرة تدمير أكثر من 20 مركبة قتالية للدعم السريع غرب مدينة سودري في شمال كردفان. في الأثناء قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان إن عدد النازحين حديثا إلى المنطقة تجاوز 2300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. معنا من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي. طاهر، ضعنا في صورة التطورات الميدانية وما نجم أيضا عنها من عمليات نزوح؟
4: نعم، في التطورات الميدانية هذا الصباح كان هنالك عمليات عسكرية، حيث استطاع الجيش السوداني إعادة السيطرة على منطقة الجمام بمحلية سودري، وهذه المنطقة تضاف إلى المناطق الأخرى التي استطاع الجيش السوداني السيطرة عليها في الأيام في خلال 24 ساعة الماضية، سواء كان منطقة الكوكيتي أو الشرشار أو مناطق الدميرة وبعض وكثير من القرى التي تقع في هذا المكان ويقترب من محلية سودري أو مدينة سودري تاريخية. أهمية هذه المناطق لأنها تقع على طرق برية مهمة لتوصيل الإمداد بالنسبة للجيش السوداني، وقطع كذلك إمداد قوات الدعم السريع التي كانت تتخذ من هذه المناطق منصة إلى الهجوم على الجيش السوداني في الدفاعات المتقدمة أو حتى على مدينة الأبيض أو تهديد مدينة بارا التي استطاع الجيش السوداني السيطرة عليها مؤخرا. أيضا هنالك أيضا معارك عنيفة في ولاية النيل الأزرق في منطقة مجة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كان أيضا بالأمس محاولات لقوات الدعم السريع للهجوم على الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني، ولكن الجيش صد ذلك الهجوم. الجبهات القتالية متصاعدة سواء كانت في النيل الأزرق أو في شمال كردفان، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوداني. فعلى الصعيد الإنساني هنالك أيضا تطورات كبيرة، حيث ارتفع عدد النازحين بشكل كبير إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، وقالت المنسقية العامة لشؤون النازحين أن عدد الذين وصلوا حديثا يتجاوز 200,000 من النازحين، خاصة وأن طويلة التي تعتبر أكبر مركز للنازحين في تلك المنطقة لربما تجاوز عددهم 1,000,000 نازح يعانون أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد. هذا يضاف إلى أن الأوضاع أيضا من حيث الغذاء وشح الأمطار، وربما في دارفور تحديدا كثير من المناطق فشل فيها الموسم الزراعي، وبالتالي يزداد عدد النازحين من مناطق مختلفة إلى طويلة. لماذا طويلة؟ لأن طويلة هي تعتبر الآن مركز للمنظمات الأمم المتحدة في هذه المنطقة، المنطقة الوحيدة التي تستطيع المنظمات الأمم المتحدة أن توصل إليها الغذاء، وأصبحت مركز بالنسبة لكثير من النازحين. أيضا من الناحية الإنسانية هنالك عدد من النازحين وصلوا إلى مدينة دمازين بسبب ومناطق أخرى بسبب القتال وهجمات قوات الدعم السريع على تلك المنطقة، وكذلك عدد من النازحين في شمال كردفان وصل بعضهم إلى الأبيض والبعض الآخر إلى مدينة أم درمان.
0: شكرا لك الطاهر المرضي مراسلنا من أم درمان. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 18 في هجمات روسية استهدفت مناطق مختلفة في سومي وخاركيف وأوديسا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن في البحر الأسود. حول هذه التطورات معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. مرحبا بكما أسد الله، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على هذه التطورات الميدانية في أكثر من منطقة، خاركيف، كييف وأوديسا.
5: نبدأ من كييف سلمى، التي يعني اهتزت حالة الهدوء التي عاشتها لفترة منذ بدء الانتخابات الروسية. منذ صباح اليوم عدة مرات فعلت صفارات الإنذار، وخلال الساعة الأخيرة سمعنا أصوات المضادات الأرضية تنطلق بقوة، وسمعنا انفجارات هنا في سماء مدينة كييف. بحسب المسؤولين لم تفلح أي هجمات في إصابة أهدافها، هناك على الأقل مسيرتان تم إسقاطهما، وإحداهما سقطت في نهر دنيبرو والأخرى سقطت في حديقة بناية سكنية، مما أدى إلى اشتعال النار في عدة ممتلكات في هذه المنطقة، سيارات وربما أكشاك خشبية وما إلى ذلك. في مناطق أخرى في أوكرانيا، سومي كان لها النصيب الأكبر من الغارات الروسية خلال الساعات الأخيرة. مبنى سكني كبير من 9 طوابق أصيب بأكثر من قنبلة انزلاقية، وهناك قتل على الفور شخصان وأصيب ثمانية آخرون. من بين المصابين اثنان من رجال الإنقاذ، وذلك لأن روسيا تعتمد مبدأ الدبل تاب، أي أنها تصيب المكان وبعد نصف ساعة تقريبا أو أقل عندما يتجمع رجال الإنقاذ توجه له ضربة أخرى. نفس الشيء حدث في أوديسا في بناية أيضا من 11 طابقا، هذه البناية تعرضت لضربتين، وفي هذا المكان أصيب 10 أشخاص بينهم أيضا اثنان من رجال الإنقاذ. بالنسبة للسلطات الأوكرانية، حالة الإنذار ما زالت مفعلة في المناطق المحيطة بمنطقة كييف وفي مناطق في دونيسك، سيما في ستوفيانسك التي شهدت إصابة 3 أشخاص جراء ضربات روسية، وأيضا في مناطق بوتشا وبروفاري وبورسبيل القريبة من كييف، وهي مناطق يعني مملوءة بال منشآت الصناعية والمستودعات في هذه المناطق الموجودة في إقليم كييف. القوات الجوية الأوكرانية أفادت سلمى في الساعات الأخيرة بأن روسيا أطلقت خلال الساعات الأخيرة منذ مساء أمس صاروخين مضادين للسفن من نوع تسيركون، يتم تعديل هذه الصواريخ وتطلق على أهداف مدنية على أهداف أرضية في بعيدا عن السفن، و 174 مسيرة تم إسقاط 141 هدفا من كل هذه، ومن القنابل الانزلاقية أيضا التي لم تحددها رئاسة القوات الجوية الأوكرانية 141 هدفا تم إسقاطهم منذ مساء أمس.
0: شكرا لك أسد الله الصاوي مراسلنا من كييف. رانيا دريدي، كيف تبدو أيضا البيانات التي تخرج عن روسيا بشأن التطورات الميدانية؟
6: نعم سلمى، وزارة الدفاع الروسية منذ صباح اليوم أعلنت عن تنفيذ هجمات ليلية باستخدام مسيرات هجومية. هذه الهجمات طالت مراكز لوجستية في أوكرانيا وموانئ وسفن للشحن. على سبيل المثال، وفقا للوزارة، في مقاطعة كييف تم استهداف مركز لوجستي جمركي حسب تعبيرها. هذا المركز كان يستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، الأسلحة والمعدات القادمة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية. وفي مقاطعة أديسا تم استهداف معبر عائم على نهر دنيستر. هذا المعبر كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية القادمة من رومينيا وأيضا من ميناء إسماعيل. وفيما يتعلق باستهداف السفن، في مقاطعة أو في ميناء تشيرنامورسك تم استهداف سفينة محملة بالمعدات العسكرية، إلى جانب استهداف سفينتين للشحن أخريين في عرض البحر الأسود كانتا متجهتان إلى ميناء أديسا، وهما أيضا كانتا محملتان بالشحنات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. بحسب وزارة الدفاع الروسية، منذ بداية العام الجاري تشهد المنطقة، منطقة العمليات العسكرية، تقدما مكثفا للقوات المسلحة الروسية على طول الجبهات بحسب تعبيرها. أشارت الوزارة لأن القوات المسلحة الروسية منذ بداية العام خسرت أكثر من 5300 كيلومتر مربع من الأراضي، بما فيها خسارتها لأكثر من 220 بلدة. إلى جانب ذلك، تحدثت الوزارة عن استمرار القوات المسلحة الروسية بتدمير التشكيلات الأوكرانية في المناطق الشمالية الشرقية من مقاطعة أديسا. ومنذ الخامس من الشهر الجاري بحسب تعبيرها، خسرت أوكرانيا نحو أكثر من 150 كيلومترا مربعا من أراضي هذه المقاطعة. إلى جانب ذلك كله، تتحدث الوزارة عن تقدم نشط للقوات المسلحة الروسية في محور زاباروجيا، ولكن المعارك الأكثر كثافة حسب تعبيرها تجري حاليا في محور كراماتورسك سلافيانسك، حيث تمكنت القوات المسلحة الروسية حسب تعبيرها من اختراق الدفاعات الأوكرانية والتحصينات الأوكرانية في هذه المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، تشير الوزارة إلى أن رغم الخسائر الكبيرة في الأراضي وفي الأرواح، إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية كييف تستمر بالحديث عن نجاحات وصفتها وزارة الدفاع بأنها كاذبة.
0: شكرا لك رانيا دريدي مراسلتنا من موسكو. ومع استمرار التصعيد الروسي الأوكراني، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي إن حرب روسيا على أوكرانيا تنعكس على دول الحلف من خلال عمليات تخريب وانتهاكات جوية لعدد من الدول الأعضاء. وفي كلمة خلال اجتماع للجنة أضاف رئيسها أن الحلفاء أكدوا مسؤولية روسيا عن هذا السلوك الخطير وأنهم سيردون بكل الوسائل المتاحة. معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مراسل الجزيرة عبدالله الشامي. عبدالله، أطلعنا أكثر على الطبيعة التي يتم فيها تداول هذا الملف، الحرب الروسية على أوكرانيا، ضمن هذا الاجتماع في كوبنهاغن.
7: نعم، هذا الملف يتم تداوله في سياق التغير المستمر كما قال القادة العسكريون للدول الأعضاء في الناتو، التغير المستمر لشكل هذه الحرب وتحولها ليست فقط من حرب ضمن حدود أوكرانيا وإنما أيضا إلى أشكال مختلفة، سواء الانتهاكات المتكررة لأجواء بعض هذه الدول من قبل روسيا كما يقول الحلف، بالإضافة أيضا إلى الهجمات الهجينة التي تأخذ منحة جديدة كما قال الكثير من هؤلاء القادة خلال هذين اليومين، منحى آخر تصبح فيه الأمور أكثر تعقيدا وحساسية. هناك ارتفاع لمستوى التوتر الأمني، هناك جاهزية أكثر، مزيد من التدريبات يقوم بها الحلف سواء في هذه الأثناء أو خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة ما يقول الكثيرون عنه خطرا حقيقيا لدول الحلف أقرب من أي وقت مضى خلال السنوات الخمسة التي لا تزال هذه الحرب دائرة فيها، وهو الأمر الذي يستدعي أيضا مواجهة هذه التحديات. والتحدي الآخر والأبرز هو أن القوات الأمريكية آخذة في التناقص في أوروبا، وهناك حاجة لإعادة الانتشار في مقابل ما تتركه هذه القوات.
0: شكرا لك عبد الله الشامي مراسلنا من كوبنهاغن. أول الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، مراسلة الجزيرة تقول غارة إسرائيلية ثالثة على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان، وعلى كل نذهب إلى قعقعية الجسر بقضاء النبطية في جنوب لبنان. معنا من هناك مراسلتنا كاترين حنا. كاترين، ما الذي يجري؟
8: سلمى، نحن بالفعل في قعقعية الجسر في قضاء النبطية، ومن موقعنا نشرف مباشرة على بلدة النبطية الفوق التي استهدفت قبل دقائق بثلاث غارات متتالية في أماكن مختلفة. سنحاول أن نقترب أكثر من تلك البلدة، على الرغم من أن الدخان تبدد في هذه الأثناء، ولكنها كانت غارات عنيفة من مقاتلات حربية، بحيث أننا رصدنا الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء هذه المنطقة على علو منخفض جدا، ونفذ هذه الغارات على دفعات متتالية، وكما ذكرنا في ثلاث نقاط مختلفة، إحداها في محيط بلدة النبطية الفوقة لجهة مدينة النبطية. ليس هناك من تفاصيل حتى هذه اللحظة بشأن المواقع المستهدفة، ولكنها الغارات الأولى منذ أيام خلال ساعات النهار على هذه المنطقة بالتحديد، على الرغم من أنها تأتي ضمن مسلسل الاستهدافات والاعتداءات المتواصلة على شكل قصف مدفعي يكاد لا يتوقف على هذه المنطقة ومناطق أخرى، من بينها أيضا بلدة المنصوري في قضاء صور، بالإضافة إلى التفجيرات التي باتت جزءا أساسيا من المشهد الميداني هنا اليومي في جنوب لبنان. آخر التفجيرات كانت هذا الصباح، ثلاثة تفجيرات استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور أيضا. كل هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية سلمى تؤشر إلى أن الوضع هنا في جنوب لبنان لا يزال حذرا جدا، لا يزال على حاله من الناحية الميدانية، على الرغم من كل المحاولات على المستوى السياسي والاتصالات التي كان يجريها الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة باتجاه وقف هذه الاعتداءات والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق الإطار. آخرها كان ما ذكره الرئيس اللبناني قبل أيام في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. برز أيضا في الساعات الماضية سلمى، تحديدا في ساعات مساء أمس، إحراق الجيش الإسرائيلي مستشفى ميس الجبل، تلك البلدة الحدودية المحتلة في قضاء مرجعيون، أحرق هذا المستشفى، وهذا ما استدعى بيانا شديد اللهجة من وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس، وصف فيه ما جرى بالجريمة الموصوفة وبالاعتداء السافر على هذه المؤسسة الصحية التي كان تمركز فيها الجيش الإسرائيلي سابقا وحولها إلى ثكنة عسكرية، واليوم أقدم على إحراقها بشكل كامل. وعدت السلطات اللبنانية هذا الأمر في إطار جرائم الحرب ودعت المجتمع الدولي للتحرك فورا. إذا كل ما نتحدث عنه يشير إلى هذه الحساسية والوضع الحرج في جنوب لبنان، لا سيما فيما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني. من الأحداث التي أيضا نتوقف عندها والتي برزت في الساعات 24 الماضية كان ما جرى في بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، حين حاول الجيش اللبناني استحداث نقطة مراقبة له بشكل مؤقت في محيط بلدة دير ميماس التي تقع ضمن المنطقة الأمنية المحتلة في جنوب لبنان. وتقدمت قوة إسرائيلية باتجاه نقطة الجيش اللبناني وألقت قنابل صوتية وحصل نوع من التوتر والاستنفار وفقا لبيان الجيش اللبناني بهذا الخصوص. ومن ثم تدخلت لجنة التنسيق والارتباط التي تعنى بتطبيق اتفاق الإطار وتم حل الموضوع، فتراجعت القوة الإسرائيلية وأيضا تراجع الجيش اللبناني باتجاه موقعه داخل البلدة.
0: شكرا لك كاترين حنا، مراسلتنا من بلدة قعقاعية الجسر في النبطية في جنوب لبنان، شكرا لك. وهذه التغطية مستمرة مع رنين.
9: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن ولبنان وغزة والسودان والملف الروسي الأوكراني. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. في إيران قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات حوثية جنوبي محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي قادمين من اليمن في أقل من أسبوع. وفي نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد شخصين بنيران الاحتلال في جباليا والشجاعية. أما في لبنان فأفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق لغارات إسرائيلية. في السودان قال مصدر عسكري للجزيرة أن الجيش سيطر على بلدة الجمامة شمال شرق سودري في ولاية شمال كردفان. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات تعرض كييف لقصف روسي ومقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على مناطق متفرقة في البلاد. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك محمد ومع آخر التطورات من العاصمة الأمريكية.
10: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع واصل وجدد الحديث مرة أخرى عن قرب نهاية الحرب مع إيران، لكن مع إشارات في الحقيقة متضاربة بشأن ما إذا كان ذلك سيكون عبر اتفاق مع إيران أم عبر تصعيد عسكري. قال للصحفيين في البيت الأبيض بأن إيران تريد صفقة وبأن الاتصالات مستمرة، لكنه اشترط مجددا ما وصفه باتفاق جيد يلبي المطالب الأمريكية بطبيعة الحال، مؤكدا أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي بالنسبة لواشنطن. في الوقت نفسه أبقى الخيار العسكري مفتوحا، لا سيما بعد تصريحاته التي خلطت الأوراق لموقع أكسيوس بقوله إنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن احتمال استئناف العمليات الواسعة، لكنه يريد أولا الاستماع إلى قادة دول الخليج الذين سيلتقي بهم الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بالتوازي مع ذلك، واشنطن توسع الضغط الاقتصادي على إيران. ترامب وقع قانون لينزي غرام للعقوبات على كل من روسيا وإيران، وهو قانون يستهدف بصورة أساسية قطاعات الطاقة والدفاع الروسية وأسطول الظل، كما يمنح أيضا الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم قد تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط الروسي، في مقدمتهم بطبيعة الحال الصين والهند. لكن في الشق الإيراني، القانون أيضا يمدد العقوبات القائمة على إيران لخمس سنوات، وبالتالي يعطي غطاء تشريعيا لاستمرار الضغط الاقتصادي على طهران. يتزامن ذلك أيضا مع تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية نفسها. في هذا السياق مصدر أمريكي مطلع كان قد قال للجزيرة بأن أكثر من 60 مليون برميل من النفط الإيراني، أو المرجح أنه إيراني، بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، عالقة على متن سفن خاضعة للعقوبات الأمريكية. المصدر أيضا أشار إلى أن هذه السفن معرضة للإعتقال.

0: تفقد سيطرتها تدريجيا على مضيق هرمز من الآن وحتى موعد انتخابات الكونغرس.
1: نعم.
0: عسكريا أيضا السنتكوم أشارت إلى أنها غيرت مسار أكثر من 105 سفن تجارية لضمان الالتزام بهذا الحصار، بينما أعلنت أيضا أنها تواصل نشر USS بوكسر في بحر العرب في إطار مواصلة العمليات المتعلقة بفرض الحصار البحري على إيران رنيم.
1: شكرا لك محمد الأحمد، وننتقل إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة وآخر التطورات من إيران، تفضل.
2: نعم رنيم، هناك هذه التأكيدات التي يدري بها المسؤولون الإيرانيون أو أدروا بها على الأصح خلال هذه التظاهرة وهذا الحشد، حشد كتائب المتطوعين في العاصمة طهران ضمن عملية تعرف بفداء لإيران. هذه التصريحات تصريحات المسؤولين الإيرانيين تؤكد هذه القدرات العسكرية لإيران، هذا الاستعداد الإيرانية لمواجهة أي اعتداء أو هجمات على إيران على خلفية ذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه إيران ربما باحتمالية اتخاذ هذا القرار الحاسم بشأنها وبشأن توجيه ضربات واسعة عليها. يقول مسعود بازشكان مثلا أنه ما دام الإيرانيون موجودين وحضرنا في شوارع إيران وساحتها وميادينها فإنه ما من قوى تستطيع تهديدهم، يقول الرئيس الإيراني. يؤكد أيضا قائد القوات البرية في الحرسية الثورية الإيراني أن بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة ما يصفه بأي خطأ في حسابات العدو، يقول أن بلاده سترد بحزم على إذا ارتكب العدو ذلك الخطأ وفق تعبيره. قائد الحرس الثوري الإيراني أيضا في منطقة طهران يؤكد أن هذه الحشود كحشود كتائب المتطوعين التي خرجت إلى الشوارع كانت ردا ورسالة للولايات المتحدة لرئيسها بالتحديد بعد ذلك التلويح. هناك أيضا هذا الشق الاقتصادي، الشأن الاقتصادي الذي يشكل هاجسا وموضوعا تتكرر التصريحات بشأنه. هناك هذا الحديث الوزير الداخلي المتحدث باسم الداخلية الإيراني قبل قليل في مؤتمر صحفي في العاصمة طهران يؤكد فيه أن بلاده لديها هذه الوفرة في السلع، ويقول أن السلع تواصل أنه يتواصل وفود وورود السلع من الدول من خارج البلاد، ويقول حتى أن الأماكن ومخازن المخصصة لذلك امتلأت عن وحتى لم يعد بإمكانها الاتساع لمزيد من السلع والمواد الغذائية. يقول إن على الإيرانيين لا يساقوا وراء ما يصفها بالدعاية الكاذبة للعدو بشأن نقص السلع. يعرج أيضا على هذا الارتفاع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ويقول إن المسؤولين الإيرانيين المسؤولون في الحكومة الإيرانية يعملون ما بوسعهم من أجل اتخاذ تدابير لمعالجة ذلك الوضع الذي بات محسوسا هنا في طهران خلال الأسابيع الماضية، يتعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الأساسية وبذلك التضخم وتراجع العملة الإيرانية مقابل الدولار.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
3: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة.

0: حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أبدأ معك دكتور عباس، انطلاقا من النقطة التي انتهى عندها هذا التقرير، هل برأيك أن تصعيدا عسكريا جديدا قد يذهب نحو إنهاء الحرب أم نحو توسيع نطاق هذه الحرب؟
2: حسنا، لحد الآن نرى بأن هذا التصعيد تسبب في ردة فعل وتصعيد أكبر، وأعتقد إن حصل ذلك فإنه سيوسع على المدى الأفقي والعمودي لمستوى التوتر. وما نسمعه من الجانب الأمريكي بأنهم يريدون التركيز على جبل الفأس وكذلك على المنشآت النووية، وليس هنالك أي دليل على أن تحت جبل الفأس هنالك أي منشآت للتخصيب النووي، وربما قد يكون المكان غير عملي بالمرة. والرئيس ترامب يريد أن يقدم أي إنجاز ليبيعه لجمهوره في فترة الانتخابات الجزئية، ولكن سيكون هنالك رد انتقامي من قبل إيران، لذلك ربما قد نتوقع تصعيد لوتيرة التوتر. التوتر. وبعد 7 أشهر لم يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ولم تفلح الولايات المتحدة على المستوى الفني في تحقيقها. وبالنسبة لإيران هي قصة مختلفة. إيران تريد أن يكون هنالك اتفاق مستدام من أجل استقرار المنطقة، بينما الرئيس ترامب يريد أن يسوق ذلك بمثابة الانتصار والإنجاز وأنه توصل إلى اتفاق مع إيران. إذن ربما الشروط أو البنود التي يريد اقتراحها تجعل الوصول لاتفاق دبلوماسي صعب إلا إذا ما غيرت واشنطن سلوكها. وما هو متوقع هو التصعيد.
1: أستاذ ديفيد، من منظورك من أو ماذا قد يخدم أي تصعيد عسكري جديد؟
2: سؤال ممتاز. من سيستفيد من ذلك؟ إيران هي غير قادرة على رد فعلي عسكري ضد القوات الأمريكية، ويوجهون هجماتهم على سفن مدنية وكذلك على منشآت مدنية في دول الخليج بحجة استخدام القواعد العسكرية الأمريكية، ورأيناهم حتى يستهدفون صلالة في عمان وليس لأي دور عسكري. فقط رأينا هنالك هجمات ضد بعض القواعد الأمريكية في الأردن وفي المملكة العربية السعودية، وربما قد يصعد مرة أخرى على المنشآت المدنية في منطقة الخليج والسفن في بذيق هرمز. إذن ربما قد تستفيد الولايات المتحدة من هذا التصعيد، أو كذلك إيران من أجل التنفس من الخناق الاقتصادي التي تعاني منه وهو أمر غير محتمل. إضافة إلى ذلك، من سيبدأ هذا الأمر؟ ربما قد يبدأ الرئيس ترامب بضربات عسكرية على جبل الفأس، أو ربما قد يتم الاستباق من قبل القوات الإيرانية. وأي تصعيد عسكري إيراني لن يكون مهما باستثناء استهداف منشآت مدنية في منطقة الخليج.
1: دكتور عباس، هل تعتبر بأن تصعيدا عسكريا اليوم قد يساهم بإعادة اللحمة بين أطياف الشعب الإيراني المختلفة، خصوصا أن هناك بعض الأصوات التي رأيناها وقرأناها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الصعوبات المادية التي تعانيها اليوم؟
2: بعد الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي كان هنالك محاولة العودة إلى المسار الدبلوماسي، ومن يساند ذلك يعتبرون بأن الوضع صعب، وهم كذلك متوافقون في مسألة توصيف الاعتداء الأمريكي. ثم هنالك جزء من المجتمع يرون بأن هذا التهديد ليس فقط ضد النظام لكنه ضد الشعب الإيراني، يتحدثون إلى تدمير الوطن إضافة لمحاولة إسقاط النظام. حتى وإن كان هنالك ربما امتعاض من الوضع الاقتصادي، فهم يقولون بأنهم يفضلون ذلك على التهديد الأمريكي، ولكنهم لن يفرشوا السجاد الأحمر للغزاة. ولذلك نراهم يخرجون للشارع للتنديد بالتهديد الأمريكي، بما في ذلك استهداف المدارس وقتل الفتيات الطالبات واستهداف كذلك الآلاف من الإيرانيين توفوا في هذه المنشآت المدنية. إذن ذلك يعني بأن ذلك أعطى ردة فعل عكسية لما كان يريد فعله الرئيس ترامب. لذلك العقلية في الشعب الإيراني تغيرت لأنهم رأوا تداعيات وانعكاسات هذه الاعتداءات وجعلهم متحدين أكثر.
1: أستاذ ديفيد، بالعقل الأمريكي هل الأفضل لواشنطن أن تذهب إلى اتفاق مع هذا النظام أو أن يسقط هذا النظام، وكما يقول دكتور عباس تذهب إيران نحو التقسيم؟
2: سؤال جيد. مرة أخرى، أعتقد بأن الآراء منقسمة في الولايات المتحدة. هنالك شق يفضل ربما الحل الدبلوماسي، والدكتور عباس قال بأن جبل الفاس ليس منشأة نووية، ولكن أعتقد بأن هنالك مؤشرات بأن هنالك العديد من الأدلة على أن هنالك استخدام نووي لتلك المنطقة. هذه من مخلفات اتفاق أوباما. بعد إضافة إلى ذلك، النظام لا يعبأ بالرأي العام الإيراني، وأحد القادة قال بأن أي تظاهرات أي احتجاجات هي ضد الدين وضد الله، وهذه الحجج التي تستخدم من أجل إسقاط النظام. ولكن بإمكاني القول بأن إسرائيل التي لم تهاجمها إيران بل هاجمت الدول الإسلامية، إسرائيل تريد تغيير النظام في إيران. سيكون أمر ثاني الاهتمام.
1: شكرا لك أستاذ ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين. وبحسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل، وكشف محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
3: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنوياً، 80% منها ينقل بحراً عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئياً. فعلى سبيل المثال، ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يومياً. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه. فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً، بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية مثلما حدث بوقف رحلات شركة طيران.

0: أنئير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وأليات حوثية جنوبي محافظة مأرب. وللمزيد تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك هديل ومع آخر المعطيات الميدانية.
2: نعم، في آخر المعطيات الميدانية تحدثت المصادر الحكومية والقوات المسلحة التابعة لها عن استهداف الجبهات والحوثيين المتمركزين في الجبهات الشرقية، ونحن نتحدث اليوم عن محافظة الجوف، ونتحدث أيضا عن محافظة مأرب. محافظة مأرب كانت هي العنوان الأبرز في هذه الاستهدافات، لا سيما في الجبهات الشمالية وأيضا الغربية وأيضا الجنوبية. تم إسقاط هناك طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، كما أن في الجوف هناك أسقط الطائرات طيلة فترة المساء، وهناك اشتباكات وهناك استهدافات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات متفرقة. أما هنا في تعز كان العنوان الأبرز للمواجهات العنيفة التي امتدت من ساعات المساء حتى ساعات الفجر، بدءا هنا في مدينة تعز. وقد سمعنا في الصباح الباكر استهدافات في الجبهة الشمالية الغربية، يبدو أنها القوات الحكومية قامت بتحييد الأليات العسكرية التابعة للحوثيين، لا سيما وأنها تستهدف القوات الحكومية من وقت لآخر. إذا متجهنا قليلا باتجاه الساحل الغربي أو المرتفعات المطلة عليه، كانت هناك الجبهات عنيفة جدا، وفي جبهة الكدحة مثلا هناك جماعة الحوثي قامت بشن هجوم عنيف جدا على القوات الحكومية. تراجعت القوات الحكومية قليلا ثم استعادت السيطرة وعززت بالآليات أيضا ومن أبناء المنطقة، واستعادوا المناطق التي خسروها خلال الساعات الماضية. إن نتحرك قليلا باتجاه الوازعية، وهناك المعارك جدا قوية، لا سيما وأن هذه الجماعة تحاول قدر الإمكان السيطرة على هذه الإمدادات والسلاسل الجبلية لتتمكن من تأمين المخا والساحل الغربي، وتحاول فتح ثغرة من خلالها تستطيع أيضا الدخول إلى ريف تعز وتأمين الساحل الغربي في هذا المكان. جبال كهبوب أيضا هناك مصادر اليوم تتحدث عن تقدم للقوات الحكومية أكثر على بقية ما تبقى من السلسلة الجبلية التابعة لجبال كهبوب. الوضع الإنساني في مدينة تعز صعب للغاية، والمعارك أيضا عنيفة، ونسمع ما بين الحين والأخرى هناك قذائف تتساقط في أنحاء مختلفة من الجبهات القريبة من ذلك المكان. لا ننسى أن هذه الأماكن التي تستهدف مليئة بالسكان، وهناك حركات نزوح متواترة ودائمة منذ أن بدأت المعارك في الساحل الغربي. ظروف صعبة يواجهها النازحون، وهم أصلا كانوا نازحين في هذه المناطق منذ تقريبا 10 سنوات، وهذه ليست المرة أو المكان الأول الذي ينزحون إليه، ولكن نزحوا من مكان إلى آخر. عملية الإمدادات الغذائية أو التي تتعلق بالاحتياجات الأساسية لهؤلاء النازحين تكاد لا تصل إليهم. هناك كما قلنا سابقا بعض المبادرات المجتمعية التي تساعدهم قدر الإمكان، ولكن الوضع مأساوي للغاية. طريق النازحين من عدن إلى محافظة تعز تراهم على جانبات الطريق في ظروف إنسانية صعبة للغاية.
1: شكرا لك هديل، ونتحول إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي وآخر المعطيات من صنعاء، تفضل.
3: نعم، أحصت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع خلال الساعات 24 الماضية 26 غارة جوية. هذه الغارات تركزت على محافظة تعز حسب الناطق العسكري، وكانت من طائرات F-15 سعودية انطلقت حسب الناطق العسكري يحيى سريع. انطلقت هذه الطائرات من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط واستهدفت محافظة تعز. وأعلن أيضا سريع بأنه وخلال هذا الأسبوع نفذت الطائرات السعودية وعبر طائرات F-15 وطائرات تايفون نفذت نحو 300 غارة جوية تركزت على سلسلة المحافظات في اتجاه الربع الخالي باتجاه محافظة الجوف ومحافظة مأرب بالإضافة إلى محافظة البيضاء، كما استهدفت أيضا هذه الطائرات حسب سريع محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية ومحافظة حج شمال غربي اليمن بالإضافة إلى محافظة عمران التي تبعد 50 كيلومتر شمال العاصمة صنعاء. وأكد سريع بأن الغارات أيضا قد استهدفت محافظة تعز ولحج والحديدة، وسقط ضحايا جراء هذه الغارات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، وأكد بأنها انطلقت من قاعدتين عسكريتين في السعودية هي قاعدة خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف، وتوعد بالرد على هذه الغارات. في ذات السياق كان قد أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع عن إحباط محاولة سعودية وصفها بالإجرامية في العاصمة صنعاء، وأكد أيضا بأنه سيتم الرد على هذه المحاولات حسب قوله. على الصعيد الميداني تؤكد القوات المسلحة هنا بصنعاء وكذلك السلطات التابعة لصنعاء والمكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين بأنه ستستمر معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والميناء بالميناء والمطار بالمطار، وسوف تتوسع العملية العسكرية حسب القوات المسلحة في اتجاه التحشيدات التابعة للقوات الحكومية في مختلف أو باتجاه قوات الحكومة في عدن باتجاه مختلف الجبهات، كما سيتم التوسع في استهداف العمق السعودي حسب القوات المسلحة والتي أكدت لن تتوقف عن هذه العمليات حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 10 سنوات. نعم،
1: شكرا لك نبيل. وللمزيد حول الملف اليمني انضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. قبل أن نتحدث عن الشق الميداني، برأيك ما صدر عن مجلس الأمن كيف قد يؤثر على الوضع الميداني؟
4: هذا البيان الصادر اليوم عن مجلس الأمن هو يدل على قلق دولي أما عن يعني تجاه المتغيرات التي شهدها الساحل الغربي وخاصة مضيق باب المندب باعتباره ممر دولي للملاحة العالمية والمصالح الاقتصادية لأول مرة، ليس لأول مرة، هو يعني أكد أو جدد تأكيده على تنفيذ القرار 2216، وهذا قرار صدر عام 2016. أدان الحوثيين بالنص لهجماتهم، جدد دعمه للحكومة الشرعية المعترف بها، اعتبر أن ما يحدث يعني حمل الحوثيين المسؤولية عما يجري الآن فيها، وهو يشير إلى، وطبعا ليس هناك أي نقض على هذا البيان اللي كان نوع من الإجماع. في المقابل هناك أيضا جاء هذا البيان بعد يعني تصريحات للجانب الحكومي من رئيس المجلس القيادة إلى وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء ينبه المجتمع الدولي، ويبدو هذا أيضا جاء في هذا السياق، في نفس السياق التحذيرات التي صدرت عن الجانب الحكومي جاء هذا البيان ليلبي الطلب الحكومي إذا جاز التعبير فيما يتعلق بما حدث من التغيرات. فيما يتعلق بالجانب الميداني، نحن الآن نشهد جبهتين، جبهة الساحل وجبهة الداخل. جبهة الساحل مثبتة يعني مستقرة إلى حد ما، الحوثيون ينشئون سواتر رملية فيها، يحاولون الآن هم يتمددوا بقدر استطاعة في البر التعزي من خلال الجهة الشرقية، يواجهون مقاومة شديدة جدا من خلال الجيش والمواطنين. في هناك بعض الجبال حاولوا أن يقتحموا بعض مواقعها ثم انسحبوا منها نتيجة الهجوم المضاد. جبهة كهبوب هذه يعني جبل كهبوب الصحيح يعني يتعرض إلى مواجهات شديدة. في المقابل هناك أيضا معارك لا ننسى في مأرب، في جنوب مأرب، في الجوف، في بيضاء، لكنها لا تأخذ الاهتمام الكبير بسبب ما يحدث في الساحل وحساسيته. هذا المشهد هو مشهد لا زال لا يحقق، يعني باستثناء ما حدث في 11 سبتمبر من تقدم ميداني للحوثيين في الساحل وسيطرتهم أو دخولهم المخا وباب المندب وجزيرة ميون، لم يحدث أن سجلت تقدم ملموس منذ ذاك اللحظة إلى الآن، عدا بعض التقدمات المحدودة التي نفذتها الحكومة ويعني سيطرت على بعض الجبال ومنعت الحوثيين من التمدد في البر. هذا هو المشهد الميداني مع المشهد السياسي.
1: إذن عندما تتحدث عن التقدمات المحدودة أو التقدم المحدود، هذا يعني أن موازين القوى على الأرض لا تزال على ما هي عليه من دون تبديل كبير أو جذري؟
4: بالتأكيد ليس هناك تغير كبير في موازين القوى. الهدف الاستراتيجي الذي أراده الحوثيون حققوه هو الوصول إلى الساحل، هذا كان هدف منذ فترة. هم الذين بدأوا أصلا الهجوم، الحكومة اتخذت أسلوب الدفاع نجحوا فيه، بقي الآن المحاولات للتمدد أو للالتفاف على الحوثيين واستعادة السيطرة. حتى الآن المعادلة ما زالت في هذا الميدان.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في غضون ذلك يتواصل وصول لاجئين يمنيين إلى بلدة أبوخ شمالي جيبوتي هربا من المواجهات على الساحل الغربي لليمن. وقال عدد من الواصلين للجزيرة إنهم قدموا من بلدات ذباب والمخا وباب المندب والخوخة، بينما تواصل السلطات الجيبوتية استقبالهم. يعاني اللاجئون من نقص كبير في الاحتياجات الأساسية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد جانبا من معاناة اللاجئين في أبوخ.
5: نفد وقودهم فاضطروا إلى انتظار الإنقاذ، هذا حال مئات من اللاجئين اليمنيين الذين فروا إلى أبوخ شمالية جيبوتي هربا من أتون المعارك في رحلة محفوفة بالخوف والمخاطر.
6: وهارب من بلادنا بسبب الصواريخ والطائرات والحرب التي فوقنا، ومشينا في البحر، خاطرنا بالعائلة في البحر على الله، وصلنا بالسلامة، والآن نرجو من المنظمات ونرجو من كل شيء بالمساعدة، أن يلحقوا علينا بالمساعدة.
5: في هذا العنبر المؤقت يتكدس مئات اللاجئين اليمنيين في انتظار توزيعهم على خيام مستقلة، لكن شح الموارد حال دون ذلك، فاضطروا إلى البقاء هنا يفترشون الأرض وتلفحهم حرارة الشمس وسط نقص في الخدمات الأساسية لا سيما احتياجات الأطفال.
7: الأطفال يشتوا حفايد، يشتوا حليبات، ونحن نشتي صرفة، نشتي فرشان، نشتي بطانيات، نشتي خيام ما فيش معانا. شوف احنا فين جالسين، ناس معاهم ناس ما فيش معاهم، جالسين هنا ونشتي مين.
5: حكومة جيبوتي دعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين اليمنيين، لا سيما بعدما تجاوز عددهم 2700، موضحة أن حجم التحدي يفوق قدراتها.
8: فإننا نتوجه إليكم اليوم بهذا النداء لا من موقع طلب مساعدة فحسب، وإنما من موقع الشراكة في مسؤولية عربية وإنسانية وعالمية.
5: في أبوخ وجد هؤلاء أمناً فقدوه على الضفة الأخرى من البحر، لكن الوصول إلى هنا ليس نهاية الرحلة بل بداية لرحلة أخرى تفتقر إلى مقومات الحياة، وهكذا يظل مصيرهم رهناً بأي إغاثة تسعفهم هنا وبما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ شمالية جيبوتي.
1: وللمزيد حول الوضع الإنساني ينضم إلينا من منطقة جبل حبشي في تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. إذا كيف هو واقع الأهالي الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم؟
9: نعم، لا شك أن الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام صعب للغاية، النازحون كثر، ووصل عدد النازحين بشكل عام إلى قرابة 125,000 نازح في تعز وحدها. التقديرات تقول، أو وحدة النازحين أكدت لنا، أن النازحين في تعز وحدها يصلون إلى قرابة 11,000 أسرة، وقدرهم أيضا ب 76,000 شخص في تعز نفسها. أيضا وصل النازحون إلى عدن، إلى لاحج، إلى أبين، وكذلك حتى هناك نازحون في مأرب جراء التصعيد الأخير بشكل عام، سواء كان في الساحل الغربي أو حتى في مناطق مأرب والجوف. هنا في تعز هي تحتضن العدد الأكبر من النازحين. نحن الآن بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة البيرين، وأيضا هناك مخيمات قديمة ومخيمات حديثة، بل إن الكثير من النازحين نزحوا من نزوح إلى نزوح، كانوا نازحين أصلا، وعندما اشتدت المعارك في مناطقهم نزحوا نزوحا ثانيا، وبعضهم نزح للمرة الثالثة. الوضع الإنساني صعب للغاية، يحتاج النازحون إلى الغذاء والدواء والمياه والمأوى، وأيضا هذه الأيام موسم أمطار في تعز، ويحتاجوا أيضا إلى بطانيات، إلى وسائل الإيواء حتى تقيهم من البرد وكذلك حتى من الحر في ساعات النهار خاصة في

0: الظهيرة. أيضا هناك مخيمات فتحت في عدن في لحج، هناك مخيم فتح في عدن في الأيام الماضية وقيل أنه استقبل 128 أسرة في منطقة البريقة، وكان وزير التربية والتعليم قد زار المخيم وأكد أنه سيقدم أو الدولة ستقدم المعونات للنازحين، وأيضا قال إنه سيفتح فصلين دراسيين حتى يتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم وهم من الطلاب النازحين. أيضا كانت منظمة اليونيسف منظمة الطفولة العالمية أكدت أن قرابة 137 ألف من الأطفال صاروا خارج مقاعد الدراسة. أيضا التربية في تعز أكدت لمدراء المدارس ومدراء التربية في المديريات أنهم لابد عليهم من استيعاب الطلاب النازحين وأيضا قبولهم في المدارس حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم. الوضع الإنساني صعب جدا بشكل عام، يحتاج النازحون إلى المأوى، إلى الغذاء، إلى المياه، إلى الأدوية، وكذلك يحتاجون إلى مساعدات نقدية. المساعدات هنا وصلت بعضها أو القليل منها وصل إلى تعز ومناطق أخرى، لكن ما زال الكثير من النازحين يحتاجون إلى المساعدات، يحتاجون إلى الإيواء. ووجهوا رسائل مناشدة إلى كل الجهات، سواء كان الجهات اليمنية أو الجهات الخارجية من المنظمات الدولية. المنظمات الدولية بعضها وصلت إلى مناطق النازحين، لكن وصول قليل جدا وليس بذلك الوصول الكبير. أيضا حتى المنظمات المحلية تناشد وتطالب الجهات المختصة، تطالب المنظمات الدولية بالنظر بعين الاعتبار إلى هؤلاء النازحين لأنهم خرجوا جراء الحرب، بل منهم من قتل.
1: إذن شكرا لك مراسل الجزيرة ياسر حسن، كنت معنا من تعز. وللمزيد حول الواقع الإنساني ينضم إلينا من جنيف بابار بالوش، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بداية، ما هي الخدمات التي باستطاعتكم أن تقدموها لهؤلاء النازحين؟
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. مثل ما تفضلتم في تقريركم، هذه الموجات الجديدة من التصعيد لديها تداعيات كارثية على المدنيين اليمنيين الذين يدفعون ثمن هذا الاقتتال وهذه المناوشات بين الجانبين. عشرات الآلاف اضطروا إلى مغادرة بيوتهم داخل اليمن وكذلك بعبور البحر في ظروف خطيرة الوصول إلى صوماليلاند وإلى جيبوتي. ومفوضية اللاجئين متواجدة داخل اليمن وكذلك عبر البحر في جيبوتي لتقديم المساعدة للعائلات. واتصلت بزملائي مع شركائنا في اليمن والذين يستقبلون العائلات التي تصل في حالات ميؤوسة، واستمعوا إلى شهادات مروعة. واليمن تعاني من هذه الأزمة منذ سنوات، ومثلما تفضلتم هم ينزحون مرتين وثلاثة، هنالك من اضطر إلى الرحيل أربع مرات. إحدى الأمهات قالت لأحد زملائي في عدن بأن تلك هي المرة الرابعة التي تجبر فيها على النزوح مع أطفالها، و ما يريدونه فقط هي أن تعود إلى بيتها حيث ترعرع أولادها، ونحن نحتاج إلى تقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية الإنسانية سواء في جيبوتي أو حتى في داخل اليمن.
1: هذا توصيف للواقع ولصعوبة الظروف. اليوم ما هي تحديدا قدراتكم فيما يتعلق بالتقديمات للأهالي النازحين؟ ثانيا، ما هو المطلوب لتتمكنوا من القيام بدوركم بالشكل التام؟
2: نحن نحتاج لكل شيء. هؤلاء أجبروا على الخروج من الملاجئ القديمة، والعائلات تطلب الخبز، تطلب مياه نظيفة، وتطالب كذلك بخيام. نحتاج إلى المرافق الصحية. هو وضع ميؤوس، مثلما تفضلتم مئات الآلاف اضطروا إلى النزوح داخل وطنهم وهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. ولا ننسى بأننا نتحدث عن اليمن التي تم نسيانها من قبل المجتمع الدولي، من قبل وسائل الأعلام الدولية. نتحدث عن 35 مليون نسمة، 22 مليون من المدنيين كانوا يحتاجون بعد إلى مساعدات إنسانية، وأربع ملايين تم نقلهم أو ترحيلهم حتى قبل هذا التصعيد الجديد، وهم كلهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وفي جيبوتي كذلك المفوضية متواجدة هنالك لاستقبال اللاجئين اليمنيين اليائسين، وكذلك لتسليط الأضواء على ما تعرفه جيبوتي من ذائقة، كذلك في سوماليلاند وفي بورتلاند. وزملاؤنا في جيبوتي يقولون بأن اللاجئين الجدد يقولون بأن الآلاف لا يزالوا عالقين بسبب نفاذ الوقود في مراكبهم، وأن ظروف عبور البحر خطرة جدا، وربما قد لن يتمكن هؤلاء من العبور إلى غاية منتصف أكتوبر. نتحدث عن عشرات الآلاف.
1: سريعا لو سمحت، بالنسبة لهؤلاء النازحين واللاجئين، هم ينظرون إليكم على أنكم جهة قادرة على مساعدتهم، لذلك ما هي الجهود التي تقومون بها مع الجهات المانحة من أجل القدرة على تأمين ما يحتاجونه هؤلاء النازحون؟
2: فعلا الاحتياجات كثيرة لهؤلاء اللاجئين في الخيام وفي الملاجئ. نحن نحتاج إلى 5 مليون دولار لتقديم المساعدات، وفي اليمن نحتاج 14 مليون دولار لمساعدة اللاجئين أو النازحين الداخلين. بدون هذه المساعدة الدولية، جيبوتي ليست قادرة على تقديم الحاجيات الأساسية. وحتى قبل وصول هؤلاء كان هنالك الآلاف من في الملجأ المركزي في جيبوتي، وهو يحتضن على الأقل 5000. نحتاج إلى تقديم الغذاء والمياه والأدوية والمرافق الصحية لهؤلاء الذين يهربون من التصعيد.
1: شكرا لك أستاذ بابار بالوش، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا من جنيف. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 3 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. وبينما يستمر القصف على القطاع، يعود اليوم نحو 400,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن أشرف، كيف يبدو مشهد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة؟
3: هي عودة حقيقة ممزوجة بالألم والفرح. الألم بأن هناك عدد كبير جدا من المدارس قد دمرت نتيجة القصف الإسرائيلي ونتيجة أشهر الحرب الطويلة التي كانت قاسية على القطاع، والأمل والفرح بأن الطلبة بدأوا يعودوا للدراسة الوجاهية في المرحلة الحالية رغم الظروف الصعبة والاستثنائية بكل ما تعني الكلمة من معنى في الوقت الحالي. فأكثر من 90% من مدارس القطاع دمرت، وال10% المتبقية يتواجد بداخلها العائلات الفلسطينية النازحة في الوقت الحالي. ولكن في المقابل ونحن نتحدث عن عودة قرابة 400 ألف فلسطيني وطالب وطالبة للدراسة الوجاهية في المرحلة الحالية، نتحدث عن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل والذي يلقي بظلاله على كل شيء هنا في القطاع رنيم. نتحدث عن 3 من الشهداء ارتقوا منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن. قبل قليل في منطقة جباليا في شمال القطاع قصفت الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصل إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. وصباح اليوم أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية قد استهدفت تجمع للمواطنين في حي الشجاعية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى استشهاد فلسطيني وأيضا إصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى المعمداني، ومن ثم تم نقلهم لمستشفى دار الشفاء بالمدينة. عاد عن استشهاد طفلة بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد أيام فقط من إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى المتاخمة للخط الأصفر. المناطق المتاخمة للخط الأصفر شهدت خلال الساعات الماضية تكثيفا للقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بمشاركة الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتش التي فتحت نيران أسلحتها بشكل مكثف بالقرب من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر، حيث تقطن العائلات الفلسطينية النازحة هناك. لا يوجد لها مأوى، لا يوجد لها أي متسع من الأراضي الفارغة في المناطق الغربية، فهي لجأت لنصب خيامها بالقرب من الخط الأصفر. ولكن بالقرب من الخط الأصفر الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل وبوتيرة مرتفعة جدا، وهذا أدى خلال الأيام الماضية إلى استشهاد فلسطينيين بالإضافة لجرح آخرين، وأيضا نزوح عشرات العائلات الفلسطينية حسب الدفاع المدني باتجاه المنطقة الغربية التي هي الأخرى غير يعني مستثناة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تطالها وبكثافة. فصباح اليوم تم تشييع جثمان فلسطيني استشهد على الطريق الساحلي بالقرب من شارع الرشيد بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين. ولكن داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لرنين في المرحلة الحالية هناك عمليات نسف، عمليات أيضا قصف بالمدفعية، وعمليات إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الطلقات النارية تصيب خيام النازحين بالقرب من الخط الأصفر باستمرار وعلى مدار الساعة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق. وللمزيد حول الواقع الميداني تنضم إلينا من قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن كاترين، كان هناك عدد من الضربات التي وصفت بالعنيفة اليوم؟
4: نعم صحيح رنيم، على دفعتين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعة الماضية بلدة النبطية الفوق ومحيطها 3 غارات على الأقل رصدناها من موقعنا باتجاه تلك البلدة بالطيران الحربي كما ذكرنا، الذي كان دخل أجواء هذه المنطقة هنا في النبطية وحلق على علو منخفض قبل أن ينفذ هذا القصف الذي أفدنا بأنه استهدف عددا من المباني تم تدميرها بشكل كامل. وقد حضرت فرق الإسعاف إلى هناك وفق ما أفدنا بحثا عن احتمال وجود يعني عن إصابات يحتمل وجودها تحت الأنقاض. لا معلومات حتى هذه اللحظة عن ما إذا كان فعلا هناك إصابات أم لا، وذلك ترافق أيضا مع قصف باتجاه وادي سلوقي، قصف بالمدفعية باتجاه محيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وكذلك تفجيرات في دير سريان، وقبلها صباحا كانت هناك تفجيرات متتالية في بلدة المنصور في قضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب. هذا يأتي بعد أن كان بالأمس شهدت يعني المنطقة هنا في الجنوب عددا من الأحداث التي تسببت بتوترات، سواء ما يتعلق بإحراق الجيش الإسرائيلي لمستشفى ميس الجبل، ما عد من وزارة الصحة اللبنانية جريمة موصوفة واعتداء سافرا على المؤسسات الصحية، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي رنيم كما نعلم والذي يحتل بلدة ميس الجبل الحدودية كان قد تمركز في ذلك المستشفى وحوله إلى ثكنة عسكرية قبل أن يقدم على إحراقه بشكل كامل، بالإضافة إلى التوتر الذي حصل بالأمس في محيط بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي حين تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه حاجز مستحدث ونقطة مراقبة مستحدثة في محيط بلدة دير ميماس للجيش اللبناني، وأطلق الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل الصوتية باتجاه عناصر الجيش اللبناني ما تطلب تدخل لجنة التنسيق.

0: ومجموعه الارتباط الخاصه بتطبيق اتفاق الاطار وحل الموضوع.
1: نعم.
0: كل هذه الانتهاكات والتطورات تشير الى ان الوضع هنا لا يزال حرجا وحذرا الى درجه كبيره. رنين،
1: شكرا لك مراسله الجزيره من جنوب لبنان كاترين حنا. في السودان، أفاد مصدر عسكري للجزيرة أن الجيش سيطر على بلدة الجمامة شمال شرقي سوداري في ولاية شمال كردفان. وللمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. إذن ما هي آخر المعطيات الميدانية وأيضا تلك المتعلقة بالوضع الإنساني؟
2: نعم، آخر المعطيات أن الجيش السوداني واصل تقدمه في السيطرة على عدد من المناطق، آخرها هي منطقة الجمامة بمحلية سودري في شمال كردفان، حيث بسط سيطرته عليها. هذا يضاف إلى عدد من المناطق كانت بالأمس قد وسع الجيش السوداني انتشاره فيها وسيطر عليها بشكل كامل، سواء كانت منطقة القاعة أو الكوكيتي أو الشرشار أو الدميرة أو عدد من المناطق التي يمكن نعتبرها هي من المناطق المهمة لأنها تقع على طريق بري يربط شمال السودان بإقليم دارفور، ويؤمن مدينة الأبيض ومدينة بارة بشكل كبير، خاصة وأن الجيش الآن يتحدث بأنه على مشارف مدينة سودري التاريخية. إذا نحن نتحدث على عمليات استطاع فيها الجيش السوداني أن يوصل إمداده وأن يضع دفاعاته في الأمام في مناطق متقدمة، ويقطع الإمداد أيضا من قوات الدعم السريع باعتبار أن هذه المناطق كانت مناطق تعتبر ارتكازات كبيرة بالنسبة لقوات الدعم السريع في هذه المنطقة. اليوم كذلك كان هنالك معارك عنيفة حول منطقة مجة بولاية النيل الأزرق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وكثير من الأسلحة أيضا التي استخدمت في مناطق أخرى، وهذا يعتبر أيضا من التصعيد العسكري الذي يجري خاصة في هاتين الولايتين، ولاية النيل الأزرق وولاية شمال كردفان. إنسانيا هنالك تفاقم للأوضاع في ولاية شمال دارفور، خاصة وأن المنسقية العامة للنازحين تتحدث بأن هنالك أكثر من 200 من النازحين وصلوا إلى مدينة طويلة التي تضم أكثر من مليون شخص في تلك المناطق في ظروف بالغة التعقيد.
1: شكرا لك الطاهر المرضي على كل هذه المعطيات. إذن هذه التغطية مستمرة لمختلف الملفات على رأس الساعة.
3: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن ولبنان وغزة والسودان والملف الروسي الأوكراني. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. في إيران قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. في تطورات الملف اليمني أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات حوثية جنوب محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي قادمين من اليمن في أقل من أسبوع. في نيويورك طلب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة لغارات إسرائيلية. في السودان قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش سيطر على بلدة الجمامة شمال شرقي سودري في ولاية شمال كردفان. أما في أوكرانيا فقد أعلنت السلطات تعرض كييف لقصف روسي ومقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على مناطق متفرقة في البلاد. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما محمد الأحمد، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على آخر ما قيل بشأن التوجهات الأمريكية لمقاربة الملف مع إيران.
1: ولعل اللافت سلمى أن ما تم القيام به أكثر مما تم التصريح به. في هذا السياق ترامب أضاف مزيد من الضغط الاقتصادي على إيران في إطار عملية الغضب الاقتصادي لتجديد العقوبات على النظام الإيراني، بالتوازي مع حديثه عن بقاء خياري التفاوض والتصعيد العسكري مفتوحين وقائمين في الوقت نفسه. وقع يوم الجمعة الرئيس دونالد ترامب قانون العقوبات على روسيا وإيران الذي يستهدف قطاعات الطاقة والدفاع الروسية وأسطول الظل، ويتيح فرض رسوم تصل إلى 100% على كبار مشتري الطاقة الروسية، بينما يمدد في نفس الوقت العقوبات الصارمة القائمة على إيران لمدة 5 سنوات إضافية. يأتي ذلك أيضا بينما وصل ترامب الحديث عن قرب نهاية الحرب مع إيران، مشيرا مجددا أن إيران تريد إبرام اتفاق، لكن ترامب اشترط مجددا ما يصفه بإبرام صفقة جيدة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى المطالب الأمريكية في مقدمتها مسألة فتح مضيق هرمز، وأيضا بواعث القلق الأمريكية بشأن المسألة النووية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي، داعيا الأمريكيين إلى ضرورة تحمل بعض الأعباء الاقتصادية في سبيل تحقيق هذا الهدف. في المقابل قال ترامب لأكسيوس في مقابلة في الحقيقة أمس خلطت الأوراق أنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، وأنه يريد أولا الاستماع إلى قادة الخليج الذين سيلتقي بهم الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. على الأرض أيضا يتواصل الضغط على تجارة إيران وملاحتها كذلك في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. مصدر أمريكي مطلع قال للجزيرة إن أكثر من 60 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقارب 9 مليارات دولار لا تزال عالقة على متن سفن خاضعة للعقوبات، مع تراجع واضح في وتيرة تفريغ هذه الشحنات بحسب هذا المصدر. في الوقت نفسه القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أنها غيرت حتى الآن مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار، بينما تواصل أيضا حاملة المروحيات USS بوكسر عملياتها في بحر العرب في إطار تجديد هذا الحصار. في المقابل أيضا الإدارة الأمريكية تشير إلى أن حركة النفط عبر هرمز تتحسن، وبأن قدرة إيران على التأثير في الملاحة تتراجع.

0: يؤكد على القدرات العسكرية لإيران. يقول قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده على استعداد على هبته الاستعداد لمواجهة ما يصفه بأي خطأ في حسابات الأعداء، ويقول إن الرد الإيراني سيكون حاسما وفق تعبيره. وهناك هذه التأكيدات أيضا من الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بشأن وحدة الصف وبشأن خروج الإيرانيين إلى الشوارع والساحات. يقول إنه ما دام الإيرانيون في هذه الساحة والميادين فإنه ما من قوة قادرة على أن تهددهم. ويؤكد أيضا أن حكومتها تبذل كل ما في وسعها من أجل خدمة الإيرانيين في ضوء وعلى خلفية هذه الأوضاع الاقتصادية وهذا التدهور المستمر للعملة المحلية وكذلك التضخم. يقول أيضا الناطق باسم الداخلية إن هناك بعض الظروف الاقتصادية، هناك هذا الغلاء في المعيشة، ويقول إن المسؤولين الحكوميين في إيران يعملون كل ما بوسعهم من أجل معالجته واتخاذ تدابير لتجاوزه. يؤكد المتحدث باسم الداخلية الإيرانية إن هناك وفرة في السلع الغذائية، ويقول إنه لا يجب الانسياق وراء تلك التصريحات، تصريحات من يصفهم بالعدل التي تقول إن هناك نقصا في الغذاء وفي الدواء وفي السلع والخدمات. يقول هذا المسؤول في الداخلية. هناك أيضا هذا التأكيد على السيطرة على مضيق هرمز، وكان هناك هذا الإعلان عن استهداف هذه المسيرة، هذه السفينة ناقلة النفط التي كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من ممرين تصفه طهران بالمخالف بغير القانون. يحذر الحرس الثوري الإيراني أن كل السفن التي تحاول العبور من الممرات المخالفة مما يصف هنا بالممرات المخالفة وغير القانونية فإنها ستكون في مرمى استهداف بحرية الحرس الثوري الإيراني. دبلوماسيا هناك هذا الاتصال لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظره في باكستان، وكانت له قبل ذلك اتصالان على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهما مع نظره في تركيا هاكان فيدان والآخر مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. لكن خلال الساعات الأخيرة خلال الأسماء بالأمس كانت اللهجة الطاغية هنا في طهران والنبرة الأكثر ارتفاعا هي تلك التي يطلقها، هي تلك التحذيرات والتهديدات التي يطلقها المسؤول العسكري والتي تؤكد على قدرة إيران على الصمود وعلى المواجهة وعلى ما لها من قدرات عسكرية.
1: نعم، شكرا لك بابا ولد حرمة ومراسلنا من طهران. وأنوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة. إذن عراقجي يقول دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك دون تدخل أجنبي. وأيضا في الشرق الأوسط لا يمكن إملاء الأمن المستدام من خارج المنطقة حسب وزير الخارجية الإيراني. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
2: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قراراً مصيرياً بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران. وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية، لكن الضربات لم تنهي قدرة

0: إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها، لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات حوثية جنوب محافظة مأرب. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، أطلعينا على أبرز التطورات.
2: نعم، هذه القوات الحكومية اليوم تحدثت عن أنها ضربت مواقع وتمركز الحوثيين في عدد من الجبهات، لا سيما في محافظة مأرب. تحدثت عن الجبهة الشمالية، تحدثت أيضا عن الجبهة الغربية، وأيضا عن الجبهة الجنوبية والتي قالت ضربت فيها معسكرين كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي. في منطقة الجوف أيضا هناك قصف حكومي لتمركز هذه جماعة الحوثي وآلياتهم، وقد تمكنت من إسقاط مسيرات كانت قد أرسلتها هذه جماعة الحوثي إلى الجوف. إذا انتقلنا قليلا نحو الساحل الغربي، فهناك معارك شديدة حتى هذه اللحظة وقد اندلعت مع الظهر واشتدت بشكل عنيف جدا. وصلنا معلومات أن جماعة الحوثي تشن عمليات عسكرية من 6 محاور تتوزع ما بين جبل حبشي والكدحة وبني عمر ومناطق أخرى، لكن الجبهة الأهم التي نتحدث عنها اليوم هي جبهة الوازعية. هناك من يتحدث أيضا عن تقدم للقوات الحكومية. المعارك الطاحنة منذ ليل البارحة حتى اليوم مكنت القوات الحكومية من التقدم، طبعا مع إسناد جوي لهذه القوات المتحركة على الأرض، والأهالي أيضا قاموا بإسناد هذه القوات وحققوا بعض التقدم على الأرض. هناك من يتحدث عن السيطرة على جبال كهبوب بالكامل، وأنهم باتت المقاومة الشعبية وأيضا الجيش الوطني والقوات الحكومية تتقدم بشكل أكبر. نستطيع أن نقول أن جماعة الحوثي تحاول بهذه الهجمات المتواصلة منذ أيام فتح منفذ لها من السلسلة الجبلية التي تؤمن طريق المخا وتؤمن الساحل الغربي، ولكن الجبهة اليوم المهمة أيضا إلى جانب كهبوب هي منطقة الوازعية. هناك أيضا هجمات قوية إيجابية لجماعة الحوثي، وهناك أيضا صد لهذه الهجمات من قبل القوات الحكومية. هذه الجبهة هي مهمة استراتيجيا، لماذا؟ لأنها تطل على الساحل الغربي أولا، وأيضا تطل على محافظات أخرى. إذا ما تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على هذه القمة الجبلية في الوازعية والقمم الجبلية هناك، فإنها ستتمكن من محاصرة المدينة، محاصرة تعز، وسنعود إلى مربع 2015، وأيضا ستتمكن من الإطلال على محافظة لحج، وأيضا تهديد محافظة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية. وبطبيعة الحال عملية النزوح ما تزال مستمرة، ولكن التطورات العسكرية يبدو خلال الساعات القادمة ستكون هناك أيضا تحديثات من جانب الحكومي وأيضا من جماعة الحوثي بشأن التطورات الميدانية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات هدي اليماني مراسلتنا من تعز. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد مرحبا بك معنا. أين هي برأيك الجبهات التي تتركز فيها العمليات القتالية التي ستكون مؤثرة على المشهد الميداني لكلا الطرفين؟
3: واضح الآن سلمى أن المعارك تتركز في الساحل وفي البر المتصل بالساحل، وهو ما يسمى بالجهة الشرقية لتعز، ويعني القريب من المخا، ذباب، باب المندب. هذه المعارك ليست فقط بالطيران والقصف، إنما بالاشتباك الوجاهي بعض أحيان، خاصة في السلاسل الجبلية. لا شك أن الآن الحكومة تقول أنها حققت بعض التقدمات في بعض المواقع لبعض السلاسل الجبلية الموجودة في الوازعية، الموجودة في مثل جبل الشهداء، مثل كهبوب، مثل نمان، عدد من الجبال. هذه كلها المرتفعات مرتفعات حاكمة، أولا تحمي أو تطل على باب المندب وتطل على خط الملاحي، أيضا تقوم بعملية حماية للطرقات، شبكة الطرقات الرابطة ما بين تعز ولحج وعدن، وهذه شبكة مهمة جدا استراتيجيا. أيضا الخط الواصل ما بين تعز وما بين تعز إلى المخا عبر لحج، أيضا هذه تعتبر من الطرق المهمة. الواضح أيضا سلمى أن نحن اليوم يعني كاد وصلنا إلى أسبوع أو أكثر من تحقيق الحوثيين المكسب الكبير، وهو دخولهم الساحل الغربي. كاد نكون دخلنا مرحلة أيضا مرحلة الاستنزاف من الطرفين، بمعنى أن القوات الحكومية الآن هي تقوم بعملية يعني ضرب الإمدادات الخاصة بالحوثيين والأنساق البشرية واستنزافها. في المقابل الحوثيون يقومون بعمليات اختراقية، محاولات اختراق لتأمين جبهاتهم وتحقيق مكاسب ربما لديهم من الأهداف أن يحققوا نجاحا في محافظة تعز خاصة المدينة، وأيضا يهددوا عدن نفسها. لذلك الطرفان دخلوا في مرحلة كسر عظم في هذا الأمر.
1: الحكومة وهنا كيف ترتب الحكومة القوات القتالية بين التشكيلات المختلفة لديها؟
3: يعني هو كانت من أهم العوائق التي واجهت الحكومة قبل سقوط المخا وذباب أنه كانت أكثر من قوة تشكيل عسكري مستقل له ارتباطات بأشخاص معينة ولا يرتبط بوزارة الدفاع، وهذا الدليل أن المخا كانت بيد قوة لا تتبع وزارة الدفاع. حدث التسليم أو الاستسلام السريع والانهيار السريع. الآن الحكومة تحاول أن تربط كل التشكيلات بها عبر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، لكن لا يمنع أن نقول أن هناك ما زالت بعض التشكيلات صحيح ملتزمة بغرفة عملية إذا جاز التعبير من الحكومة، إلا أن لها قدر من الاستقلالية التي يمكن تعمل إرباك بعض أحيان في العملية. ولذلك الحوثيون عنصر قوتهم الحقيقية أنهم بقوة واحدة وبقيادة واحدة. القوة الحكومية لديها قيادة واحدة، لكن التشكيلات الفرعية لديها بعض أحيان نوع من الاستقلالية، وهذه الاستقلالية بعض أحيان يحدث نوع من التضارب أو نوع من التناقض في التحركات الميدانية.
1: طيب وكل ذلك كيف ينعكس على مستوى الإنساني؟
3: المستوى الإنساني كما نسمع الآن أن حالة النزوح مستمرة، ارتفاع معدلات النزوح كبيرة في ظل عجز حكومي. لا شك أن هناك الآن بدأت بعض المنظمات الإنسانية تعمل لكن على ببطء شديد. لا تنسي أن أيضا لدى اليمنيين لجوء أيضا في جيبوتي، وبدأت تحركات، لعلها أهم تحرك إنساني بدأت عبر جمعية قطر الخيرية، بدأت تشتغل في هذا الميدان، وبعض الجمعيات الدولية أيضا بدأت تعمل فيها.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، نتابع فيها تطورات أزمة تكدس الشاحنات على المعابر الحدودية لإيران مع الدول المجاورة لها. تفاصيل أكثر مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين. حسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل، كما كشف هذا كله عدم قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد مرزوق.
5: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنوياً، 80% منها ينقل بحراً عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئياً، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يومياً. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المارة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية مثلما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
4: نتابع المزيد مع مراسلنا من طهران عمر هواش. أهلاً بك عمر، كيف تقدر طهران حتى الآن تأثر لجوئها إلى هذه الممرات البرية وتأثير ذلك بالتالي مباشرة على المستهلك في إيران؟
6: نعم مريم، حتى الآن تقول طهران إنها وجدت بدائل عن الموانئ الإيرانية التي لا تزال تتعرض للحصار البحري الأمريكي على إيران منذ بداية الحرب، وبالتالي هذه المنافذ البرية التي نتحدث عنها هي نحو 20 منفذ بري. تقول طهران إنها قادرة وتمكنها من استيراد وتصدير السلع كبديل عن الموانئ البحرية، لكن تعرفين وكما جاء في التقرير الموانئ الإيرانية كانت مسؤولة عن تصدير وصادرات نحو واستيراد نحو 80% من الحركة التجارية الإيرانية، والمعابر هذه كانت مسؤولة عن 20%، لذلك الانتقال ل 100% المنافذ البرية هو يسبب الكثير من الضغوط عليها، وبالتالي هذا الأمر

0: أدى إلى ما نشهده من تكدس للشاحنات على المعابر على الطرفين الإيراني والطرف الآخر، لاسيما إذا ما تحدثنا عن معبر بازرغان مع تركيا، هناك تكدس مشهود للشاحنات التجارية، إضافة إلى أحد المعابر نوردوز مع أرمنستان أو أرمينيا، إضافة إلى معبر دوغارون مع أفغانستان، فضلا عن بعض المعابر مع باكستان والعراق. تكدس الشاحنات هناك بالتالي له أعباء اقتصادية. إذا ما تحدثنا عن الشاحنات نفسها والسائقين، تقول الأرقام التي تتحدث عنها بعض المواقع الاقتصادية الإيرانية إلى أن كل تأخر يوم واحد يكلف كل شاحنة نحو $100 ما بين الصيانة والوقود وإقامة السائق والطعام والأغذية. إضافة إلى ذلك بالمجمل تتحدث الأرقام عن $10 مليون يوميا.
1: طبعا هي أرقام مهمة سنتوقف عندها بالتحليل، لكن قبل أن نناقش بالتحليل مع ضيفنا نريد أن نعرف في الجانب الباكستاني مثلا عبر المنفذ بين إيران وباكستان ما الذي يجري، وحول ذلك معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ماذا عن مظاهر هذا التكدس في الجانب الباكستاني من الحدود، وما الذي تقدره أيضا إسلام أباد من تأثير لهذا التكدس للشاحنات هنا؟
2: المعلومات المتوفرة من غرفة التجارة والصناعة الباكستانية تؤكد بأن الوضع الأمني في إقليم بلوشستان الباكستاني والمحاذي بالطبع لإيران هو السبب الرئيسي حقيقة وراء تعطل وبطء حركة شاحنات نقل البضائع بين باكستان وإيران. المسؤولون يؤكدون بأن هذا الوضع الأمني وتعرض الشاحنات وسائقيها لهجمات متكررة من جماعات مسلحة فرض على السلطات وعلى ملاك الشاحنات وسائقيها أن يتم التنقل بين المدن الباكستانية الرئيسية والحدود والمعابر الحدودية مع إيران بواسطة قوافل تشرف عليها القوات المسلحة الباكستانية، والتي يمكن في كل مرة أن يتم نقل على الأكثر 30 شاحنة دفعة واحدة، وأن يتم انتظار قوى الأمن في عند المعبر الحدودي واستلام 30 شاحنة أو أقل من الجانب الإيراني والعودة بها وتوفير الحراسة لها إلى المدن الباكستانية. طبعا هذا الوضع الأمني هو السبب الرئيسي بحسب المسؤولين في بطء حركة نقل الشاحنات بين باكستان وإيران، وهو الذي يتسبب بالفعل بخسائر فادحة لملاك هذه الشاحنات وللتجار والسائقين، لا سيما أن معظم ما يتم نقله إلى الجانب الإيراني هي بضائع تتكون بالأساس من مواد غذائية وخضروات طازجة وفواكه طازجة، وبالتالي انتظارها وتأخرها يتسبب بالتأكيد بفسادها وخسارة ملاكها لكثير من الدولارات المتعلقة بهذه التجارة. الوضع الأمني أساسا هو ما تقول تتحدث عنه باكستان على لسان غرفة التجارة والصناعة، وليس هناك أي شيء آخر بحسب على الأقل ما يحرص المسؤولون الباكستانيون على قوله.
1: بالتالي هل تفكر السلطات في إسلام أباد في بما إعادة النظر في القرار المرتبط باستمرار استخدام هذا المنفذ مع إيران؟
2: قبل دقائق من الآن كان هناك اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والإيراني، وللمرة الأولى قال الوزير الباكستاني لنظيره الإيراني بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بأنه لابد من ضمان المرور الآمن وإمدادات الطاقة الآمنة من مضيق هرمز، وهذا ربما هو المرة الأولى التي يتحدث فيها المسؤولون السياسيون عن الوضع الاقتصادي بهذا الوضوح. إذن ربما هناك مطالبة الآن من الجانب الإيراني بأن يتم تخفيف القيود التي تفرضها إيران على مضيق هرمز بما يسمح بنقل البضائع بين عدة دول.
1: شكرا مدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. وللتحليل معنا من طهران الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور محمد رضا. هل أثبتت هذه الأرقام التي تابعناها والوقائع من خلال مراسلينا في طهران وإسلام أباد أن اللجوء إلى المنافذ البرية لم يكن بديلا كافيا للشحن عبر الموانئ المحاصرة؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. في الواقع كانت هناك طبعا بعض التعثرات على مستوى الحدود البرية ما بين إيران والدول المجاورة، خاصة تلك الواقعة جنوبا طبعا. إغلاق أو الحصار المضروب على الموانئ يؤثر على حركة البضائع، لكن كما كان الشأن في السابق فإيران دوما تبحث عن بدائل من أجل الحفاظ على مستوى من التبادل التجاري ما بين إيران وبقية دول الجوار. نعم تأثرت بعض الطرق وبعض المنافذ البرية، وتم تسجيل طوابير طويلة من الشاحنات في شمال غرب إيران أيضا، ولكن يبدو أن إيران الآن تحاول رسم طرق جديدة للتبادل التجاري. بالنسبة للجنوب هناك حركة طبيعية
1: في ظل الذهاب إلى هذا البديل الممرات البرية، واستمرار تكدس هذه الشاحنات في المنافذ البرية تزيد كلفة عمليات التصدير والاستيراد بالنسبة لإيران، وهذا ينعكس مباشرة على المستهلك داخل إيران. كيف تقدر ربما الخسائر المترتبة عن هذه العملية وأيضا التأثير على المواطن مباشرة؟
3: نعم هذا صحيح، المستهلك الإيراني يتأثر بالنظر لزيادة تكلفة النقل بسبب الانتظار في الطوابير الطويلة، ونرى بأن هناك أيضا ارتفاع لأسعار البضائع وأيضا قضية التضخم. لكن كانت هناك بعض المشاكل ليس فقط بسبب الضغط الخارجي، ولكن بسبب بعض القضايا الداخلية والبيروقراطية من أجل استكمال إجراءات العبور. ولكن بعد فترة سنرى بأن الطرق الجديدة التي تم خلقها من أجل الاستيراد والتصدير ستعمل على التخفيف من هذا الضغط، وأيضا تم تقوية شبكات نقل عبر سكك الحديدية، وهناك تسارع لخلق بدائل جديدة إما عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
4: في قطاع غزة عاد اليوم نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع. وتواجه المنظومة التعليمية الحكومية والتابعة للأونروا تحديات كبيرة بعد التدمير الإسرائيلي الممنهج الذي طال عددا كبيرا من المدارس في القطاع. ودعت وزارة التربية والتعليم بغزة إلى حماية المؤسسات التعليمية والبدء العاجل في إعادة إعمار المدارس المتضررة. نرصد أجواء وظروف استئناف التعليم في القطاع مع مراسلينا وقائمين على عملية التعليم في القطاع. تنضم إلينا من إحدى المدارس في مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومعنا من إحدى المدارس أيضا في دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. مرحبا بكما. نور أبدأ معك وأطلعينا على هذا المسار بعد 3 سنوات من انقطاع العملية التعليمية، كيف بدأ اليوم الأول مع العودة؟
5: نعم، اليوم استأنفت وزارة التربية والتعليم هذا العام الدراسي بعد انقطاع دام لمدة 3 أعوام بسبب ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدميرها للمباني وصعوبة الوصول للمدارس وإنشاء نقاط تعليمية. ولكن بعد 3 سنوات قامت وزارة التربية والتعليم مع عدد من الشركاء بإنشاء مخيمات ونقاط تعليمية في مختلف مناطق القطاع، في المناطق الجنوبية مدينة خان يونس وكذلك الوسطى وإلى مدينة غزة وحتى الشمال. هذه النقاط التعليمية كما نشاهد هنا تتكون من عدد من الخيام، هذه الخيام التي سيتلقى فيها الطلاب التعليم الذي ربما انقطع لمدة 3 أعوام وانقطع التعليم في المباني والمدارس، ولكن نصف مليون طالب اليوم التحقوا بهذه النقاط التعليمية التي أنشأتها كما تحدثنا وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء كالأونروا ومنظمة اليونيسيف وعدد من المراكز الخاصة أيضا. هذه المدارس ستقدم منهاج خصصته وزارة التربية والتعليم ضمن مسار التعليم المسرع لسد الفجوة التعليمية الذي خلفها هذا الانقطاع، عبارة عن رزم وكورسات تختصر منهاج متراكم مدة 3 أعوام يعتمد على المهارات الأساسية كما تحدثنا لردم بعض الفجوة. هذا فصل من الفصول على سبيل المثال، هؤلاء الطلاب الذين أتوا من مختلف المناطق وقطعوا ربما مسافات طويلة للوصول إلى هذا الفصل يجلسون على هذا الفراش وربما هو فراش ممزق، وهذه الحالة سيعيش عليها الطلاب الفصول التي ستتوالى على الفصل الدراسي. ربما نحن الآن في فصل الصيف، هناك حر شديد يتحمله هؤلاء الطلاب من أجل الحصول على التعليم، وأيضا نحن مقبلون على فصل الشتاء وربما هذه الشوادر وهذه الخيمة ربما تغرق كالخيام التي غرقت الشتاء الماضي. فهذه الاستكمال وهذه العملية التعليمية تمر بظروف وتمر بتحديات كبيرة جدا، قالت عنها وزارة التربية والتعليم طالبت بأن توفر بدائل أفضل، ولكن هذه الأمور القليلة والبسيطة وربما الشحيحة هي أفضل من الانقطاع الكامل عن العملية التعليمية. وهذا فصل آخر، ربما المعلمون أيضا تلقوا بعض التدريبات ليتمكنوا من التعامل مع الطلاب الذين بينهم فروق فردية كبيرة بسبب أن هناك البعض منهم لم يتلقى التعليم منذ 3 أعوام والبعض كان يمارس التعليم بشكل إلكتروني ولكن نسبة قليلة منهم، ولكن مطلوب من هذا المعلم أن يقوم بالتعامل مع هؤلاء الطلبة. نتحدث عن طلاب ربما هم في الصفوف في آخر الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية وربما في أواخر المرحلة الابتدائية، ولكن تغيب عنهم أهم المهارات الأساسية كالكتابة والقراءة وبعض العمليات الحسابية بسبب انقطاعهم عن التعليم وعدم توفر بيئة مناسبة أيضا للتعلم الذاتي. فهناك فقد كبير، ولكن يحاول المعلمون كما نشاهد هنا قدر المستطاع سد هذه الفجوة الفردية والفروق بين الطلاب القادمين مختلف المناطق. هؤلاء الطلاب الذين جاءوا إلى هنا ربما قطعوا مسافات كما تحدثنا من مناطق مختلفة، هم نازحين بالأصل في مناطق وسط مدينة غزة. هذه المدرسة التي نتحدث منها هي وسط مدينة غزة وربما تتبع لي أو هي يعني اسمها مدرسة بلدية غزة، يأتي إليها الطلاب النازحين في هذه المنطقة وكذلك المقيمين لتلقي التعليم. وهذه المدرسة التي هي ربما حاولوا استصلاح هذه الأرض وإنشاء هذه الخيام عليها، بعض الأنشطة غير التعليمية كانت تمارس في فترة الصباح.
4: نعم.
5: يحاول فيها المعلمون وتحاول فيها إدارة المدرسة. هذه المدرسة تستوعب ربما 1000 طالب، ولكن ما تحدثت عنه مديرة المدرسة بأن 3000 طالب هم من التحقوا بها، يعني أن 2000 طالب فوق القدرة الاستيعابية لهذه المدرسة.
4: نعم.
5: تكدس هو للطلاب في الخيام. نعم سلمى.
4: نعم نعم، يعني هو الأمر يعني الجيد أيضا في كل الأحوال بأن هناك رغبة باستئناف العملية التعليمية حتى وإن كان يشكل تحديا كبيرا في ازدياد أعداد الطلاب. شكرا لك نور خالد على كل هذه المعطيات وهذا الرصد من داخل إحدى المدارس التي فتحت أبوابها كما يقال، ولكنها هي خيام من أجل استمرار أو عودة العملية التعليمية في مدينة غزة. شكرا لك أشرف، أنت في دير البلح، أطلعنا أيضا على مشاهداتك لليوم الأول مع استئناف العملية التعليمية بعد انقطاع 3 سنوات وعودة ما يقارب تقريبا 500,000 طالب إلى الدراسة.
6: فعلا سلمى، 500,000 طالب وطالبة عادوا إلى الدراسة الوجاهية اليوم ولأول مرة منذ 3 سنوات، ونحن نتحدث عن هذه العملية التعليمية التي حرم منها هؤلاء الطلبة والطالبات. هناك شغف كبير وحب كبير لدى هؤلاء الأطفال، ولكن هذا الشغف والحب هو حقيقة ممزوج ما بين الأمل وأيضا الحزن في نفس الوقت على أشياء كثيرة قد فقدوها هؤلاء الطلاب في الوقت الحالي، منهم من فقد معلمه منهم

0: من فقد أيضا زميل له خلال الأعوام الماضية، بالإضافة للعملية التعليمية برمتها التي تمر في أوضاع استثنائية بكل ما تعني الكلمة. على سبيل المثال هنا هذا الطالب أو هذا السطر من الطلاب كان من المفترض أن يحمل الحقيبة المدرسية، ولكن في الوقت الحالي يحمل معه فراشه الذي سيجلس عليه داخل الخيمة. داخل الخيمة وضع استثنائي بمعنى الكلمة ووضع كارثي يعيشه الطلبة في الوقت الحالي. هم كانوا يأتون للمدارس قبل الحرب، يجلسون داخل الفصول الدراسية، يجلسون داخل أروقة المدارس وهي بداخلها كهرباء ومياه وكل مقومات الحياة. وهنا في هذه المنطقة التي فيها عديد من الخيام وعديد من مخيمات النزوح، وكما تشاهدون في المقابلة أن نتحدث عن الفترة الثانية من التعليم اليوم، هي فترة مسائية يلقي فيها المعلمين الدروس الأساسية على هؤلاء الطلبة الذين يتلقوا الحصة الأولى من الفترة الثانية. ولكن هنا داخل هذه الخيام كما تشاهدون يعني الفراش الذي يجلس عليه الطلبة والوضع الصعب حقيقة هنا الذي يعانوه هؤلاء الطلبة. هنا يعني لحسن الحظ بأن هناك بعض الفراش موجود داخل هذه المدرسة. المعلمين يبذلون كل جهدهم لمحاولة إيصال التعليم الأساسي لهذه الشريحة المهمة من الطلبة في المرحلة الحالية. هذا الصف الأول، والصف الأول لربما يا سلمى يحتاج تأسيس ويحتاج دروس مكثفة ويحتاج عملية تعليمية يعني مستمرة. هؤلاء فقدوا التعليم على مدار 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولربما أيضا هم كانوا في الأعوام السابقة قبل الحرب يأتون بالزي المدرسي بالقرطاسية المهذبة، ولكن الآن كل منهم يعني منشغل فقط بتلقي الحصة الدراسية من المعلم. وسمعنا من كثير من هؤلاء الطلبة الذين يجلسون في الوقت الحالي بأنهم قبل مجيئهم إلى هذه المدرسة كانوا يصطفون على طوابير التكية وعلى طوابير جالونات المياه لتعبئتها لأهلهم داخل الخيام، ومن ثم جاءوا إلى هذه المدرسة لتلقي هذه الحصة التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي. ونحن نتحدث عن العام الدراسي الأول بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في المرحلة الحالية، هناك آمال كبيرة حقيقة معقودة بأن يتم يعني توفير لهم أدنى متطلبات الحياة وأدنى متطلبات هذه المسيرة التعليمية في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح وفي أحد هذه الأماكن المخصصة لأن تكون يعني مدارس تستأنف بها هذه العملية التعليمية. شكرا لك. معنا من مدينة غزة منير أبو زعيتر مدير التربية والتعليم بمديرية شرق غزة، ومعنا أيضا إذا قد ينضم إلينا ضيف آخر أيضا حول هذا الموضوع وهذه العودة. سيد منير، ما الذي تعنيه هذه العودة مع جملة التحديات الكبيرة التي تواجهها مديرية التربية والتعليم ويواجهها أيضا الطالب وأهالي الطلاب؟
2: أهلا وسهلا بك، حياكم الله. نشكركم بداية على هذا الاهتمام بعرض واقع العملية التعليمية والتغطية لليوم الدراسي الأول الذي انتظرناه كثيرا بعد انقطاع أكثر من 3 سنوات عن الدراسة الوجهية في غزة. اليوم تفتح مدارسنا أبوابها لاستقبال الطلاب في بداية عام دراسي استثنائي. رغم جميع الصعاب والعقبات والمعيقات التي ذكرت في هذا التقرير، نفتح اليوم أبواب مدارسنا، مدارسنا البديلة والمؤقتة المصنوعة من الخيام التي يفترش فيها طلابنا الأرض لتلقي التعليم الوجاهي والتفاعل المباشر مع معلميهم بعد أكثر من 1000 يوم من حرب مدمرة ولا زالت مستمرة هذه الحرب على غزة. رغم جميع هذه الظروف اليوم تبدأ الدراسة، فهذا مؤشر على أن الحرب التي دمرت الحجر لم تستطع أن تدمر البشر.
1: فأبناء غزة هناك رغبة حقيقية لمسناها سيد منير، يعني رغبة حقيقية. نعم، رغبة حقيقية حتى يعني من قبل الطلاب ومن قبل الأهالي مع هذا العدد الكبير الذي عاد أكثر من 500,000 طالب يعود برغبة كبيرة.

0: الاستئناف العملية التعليمية برغم من كل هذه التحديات الكبيرة. بالنسبة لملف التحديات، كيف تتعاملون وكيف تصنفون التحديات بالنسبة لترتيبها، إن كان التي تواجهونها أنتم في الهيئة التعليمية وتلك أيضا الأخرى المتعلقة بالطلاب؟
1: طبعا أكثر التحديات اللي أثرت على العملية التعليمية طبعا تدمير مؤسساتنا التربوية، مدارسنا تم تدميرها بشكل كامل، تقريبا أكثر من 90% من هذه المدارس دمرت، وما تبقى منها أصبح عبارة عن مراكز لإيواء النازحين، فلا نستطيع الاستفادة من أي غرفة صفية، وهذه أكبر مشكلة نواجهها في التعليم. بدأنا في إيجاد البدائل فلجأنا إلى التعليم الإلكتروني، ولكن كانت نسبة انتساب طلابنا في التعليم الإلكتروني قليلة جدا لضعف التجهيزات البسطية لهذا البرنامج، فلجأنا إلى التعليم أو عدنا إلى التعليم الوجاهي رغم خطورة في هذا الوقت، رغم عدم توفر المدارس، رغم عدم توفر القطع الأرض المناسبة لإقامة هذه المدارس، رغم عدم توفر المواد والأدوات اللازمة لإنشاء مدارس مؤقتة، فأنشأنا مدارسنا من الخيام بإمكانيات ضعيفة جدا وتقنيات شحيحة، لكن كان لابد منا إلى العودة إلى الدراسة، إلى فتح مدارسنا لاستقبال طلابنا، فهذا العدد الكبير والهائل من الطلاب الذي رصدوه الإخوة المراسلين هذا اليوم،
0: واسمح لي
1: عدد كبير.
0: سنعود إليك أيضا لنفهم كيف يمكن استدامة واستمرارية هذه العملية التعليمية وجاهيا، خاصة مع يعني الفصول القادمة، ولكن اسمح لي أيضا أن أرحب بسيد محمد أبو جاسر نائب رئيس اتحاد المعلمين في غزة. سيد محمد، يعني كل عام وأنتم بخير. أيضا المعلمون يعني جزء وركيزة أساسية من أجل يعني هذه العملية أن تتم. ما خصوصية التحديات بالنسبة لهذه الفئة وهذه الركيزة في العملية التعليمية؟
2: بداية يعني أشكركم على الاستضافة، وأتوجه بالتحية والتقدير والاعتزاز لكل معلم ومعلمة فلسطيني يعمل في قطاع غزة في ظل هذه الظروف، والتي تعد من أصعب الظروف التي يمر عليها أي إنسان على وجه الأرض. فالمعلم الفلسطيني يعمل في ظروف في غاية الصعوبة وفي مشكلة كبيرة. هذا المعلم الفلسطيني الذي تعرض للنزوح المتكرر وعانى ويلات الحرب وعانى ويلات الفقد، فأنه يعني يعمل في ظل ظروف صعبة جدا. لذلك نوجه كل التحية والتقدير لهؤلاء المعلمين وهؤلاء المعلمات في ظل هذه الظروف الصعبة، والتي بدأوا اليوم عامهم الدراسي. نأمل أن يكون هذا العام يعني بداية خير وبداية حل لمشكلة التعليم في قطاع غزة.
0: طيب، تحدي مثلا نقص عدد المعلمين بسبب يعني استهداف يعني الكبير الذي جرى على قطاع يعني واسع من شرائح المجتمع، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من المعلمين شهداء. تحدي أيضا بالنسبة بالإضافة للأعداد، التحدي بالنسبة للأدوات التي بحوزة المعلمين. أطلعنا على جملة هذه التحديات، وأضف لنا إن كان هناك أيضا يعني صورة أنتم ترونها وتعرفونها نحن لا نراها.
2: يعني بداية نترحم على شهدائنا من المعلمين والمعلمات والعاملين في وزارة التربية والتعليم، ونترحم على شهدائنا من الطلاب والطالبات وشهداء الشعب الفلسطيني جميعا. المعلم الفلسطيني كما تحدث في الفقرة السابقة يعني يعاني عانى ويلات الحرب وما زال يعاني. المعلم الفلسطيني يأتي إلى المدرسة بدون أدنى إمكانيات، الإمكانيات المتاحة مثل السبورة والقرطاسية والكتب المتوفرة، أدوات اللي هو التعليم المتقدم اللي هو الإلكتروني، كل هذا الآن يفقد المعلم. المعلم الآن يمارس مهنة التعليم ومهنة التدريس بالحد الأدنى من الإمكان، حتى ليس بالحد الأدنى بل بإمكانيات اللي هو معدومة كويس، يعتمد هو على ما يملك من معرفة ويمتلئ ويعتمد على ما أعدت وزارة التربية والتعليم من مواد استدراكية وإثرائية يستخدمها المعلم داخل اللي هو ليست الغرفة الصفية كما كنا نسميها سابقا، وإنما داخل الخيمة التعليمية التي يجلس فيها الطلاب على الأرض بدون طاولات وبدون كراسي وأحيانا بدون سبورة وأحيانا بدون يعني بدون طباشير وبدون حتى أقلام، وفي نقص يعني حاد لهذه القرطاسية. إذن المعلم يعمل في ظروف صعبة للغاية في موضوع في ممارسة مهنته داخل الخيمة التعليمية. لذلك المعلم الفلسطيني يعني ابتدع يعني أفكار كثيرة في هذا الموضوع، ولكن ما زالت الإمكانيات معدومة وليست محدودة كما تعلمون، أن الحصار على قطاع غزة يعني في أوجه ويمنع الاحتلال طبعا إدخال كل المواد التي تتعلق بالتعليم وخصوصا الكتب المدرسية التي نعتمد عليها بشكل أساسي في هذا نعم. في هذا الأمر.
0: سيد منير، أنت معنا، ويعني ضمن هذه البيئة التعليمية الاستثنائية التي يعود فيها عدد كبير من الطلاب في القطاع، نصف مليون طالب، إلى الدراسة مجددا، هناك التحديات اللوجستية التي تحدثت عنها في عملية تأمين الطلاب وتأمين الأدوات وتأمين المراكز، والتحدي القادم أيضا هو فصل الشتاء. هل من خطة واضحة وضعت في وزارة التربية والتعليم أو الهيئات المسؤولة من أجل يعني استعداد للمرحلة القادمة من أجل استدامة هذه العملية؟
1: نعم، بداية كان الخطة التي وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم هي افتتاح مدارس تقدم الخدمة التعليمية المجانية لأبنائنا في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم مقدرة الأهالي على دفع رسوم أو مقابل تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة. فكان همنا وشغلنا الشاغل هي إيجاد المدارس البديلة، وانطلقنا من الصفر بداية. اليوم عندنا في قطاع غزة حوالي 230 مدرسة حكومية تقدم الخدمة التعليمية لحوالي 450 ألف طالب وطالبة، لكن نتيجة للضغط المستمر والزيادة المستمرة من الطلاب وأولياء الأمور ضغطهم لتسجيل أولادهم في هذه المدارس نحتاج إلى المزيد من المدارس. فنسعى جاهدين مع شركائنا في العملية التعليمية من المؤسسات الشريكة الداعمة لإنشاء المزيد من المدارس المتنقلة المصنوعة من الخيام. نسعى إلى تحسين بيئة هذه المدارس والبحث عن بدائل أكثر استدامة من الخيمة المصنوعة من القماش أو من النايلون، فلجأنا إلى الخيام التي تصنع من الخشب أو من السكريت العبارة عن الزينجو أو الصاج، فهي أكثر استدامة وأكثر راحة لأبنائنا وطلابنا. نسعى جاهدين إلى تحسين البيئة داخل المدرسة بتوفير الأثاث الطلابي ولو البسيط بمجهودات شخصية، فنعمل على إعادة تدوير الخشب العبارة عن منصات الخشبية للبضائع المشاطيح وإعادة تدويرها بإنشاء مقاعد للطلاب وخزن وطاولات للاستفادة منها في الغرفة الصفية كبديل عن افتراش الطالب على الأرض أو جلوسه على شادر أو على فرشة من الإسفنج، فهذا لا يسبب طبعا متعب ومرهق للطالب على مدار اليوم أن يجلس على الأرض لتلقى الدروس، فاجتهدنا لتوفير هذه الأثاث. أيضا نجتهد على توفير الرزم التعليمية، فهي مكلفة، طباعتها مكلفة لأن عدد طلابنا كبير جدا، فطباعة هذه الرسم يحتاج إلى تمويل لا تستطيع وزارة التعليم القيام به. أيضا نحتاج إلى تقنيات وأدوات مساعدة داخل الغرفة الصفية، نحتاج إلى قرطاسية من أوراق وطباشير وأقلام حتى تستمر العملية التعليمية. طبعا نتيجة للإغلاق هذه المواد غير متوفرة، والقليل منها المتوفر نشتريه بأثمان باهظة، هذا يكلفنا غاليا. أيضا نعاني من أن وكالة الغوث، برنامج وكالة الغوث الأنروا، لم يعتمد نظام التعليم الوجاهي كما تعتمده مدارس الحكومة، فهذا سبب عبء أنه طلاب الوكالة، ويقدر عددهم بحوالي 300 ألف طالب من أبناء اللاجئين التحقوا بمدارس الحكومة، هذا سبب عبء إضافي على مدارس الحكومة. أيضا هذه الخيام وهذه المرافق الصحية تحتاج إلى صيانة مستمرة، وهذا يسبب أيضا عبء.
0: نعم
1: أيضا الطلاب اليوم، الطلاب

0: يأتوا إلى المدرسة بثيابهم بالية، مفترض أنه دائما يوم أول يوم هو يوم فرحة للطالب والطالبة، يأتي على المدرسة بأجمل الثياب، لكن نتيجة الوضع الاقتصادي لاحظنا أن معظم أبنائنا كانت ثيابهم رثة، أحذيتهم غير لائقة، رغم ذلك جاءوا لتلقي العلم. فهذا يحتاج طبعا الوضع الاقتصادي لأهالينا يحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى
1: استجابة
0: لجميع الدول المساندة والراعية طبعا نحتاج أيضا إلى فتح المعابر، مناشدة الدول الشريكة.
1: طيب اسمح لي سيد منير، اسمح لي أنتقل لسيد محمد أبو جاسر. سيد محمد، أيضا يعني هناك حاجة أيضا لتأهيل الكادر التعليمي أيضا من أجل يعني مواكبة الاحتياجات المختلفة التي نجمت عن انقطاع 3 سنوات في العملية التعليمية. ما هي الإمكانيات وكيف تمت عملية التأهيل للكادر التعليمي قبل بدء العام الدراسي؟
2: طبعا هذا سؤالك يعني يذكرنا بأننا يعني نطالب المجتمع الدولي كويس عبر شاشتكم أن عملية الاستثمار في التعليم ليست يعني طارئة أو مساعدات، خلينا نسميها طارئة هنا وهناك، يعني نحتاج إلى خطة إنقاذ حقيقي للتعليم في قطاع غزة يشمل إعادة اللي هو بنية المدارس كما كانت في السابق، يحتاج إلى إدخال الكتب وإعادة اللي هو المناهج، إعداد البدء في خطة اللي هو الفقد التعليمي. ومن ضمن الأشياء المهمة والتي سأتحدث بها عبر شاشتكم اللي هو إعادة اللي هو خلينا نسميها تأهيل الكادر اللي هو التعليمي كويس، وهذا إعادة تأهيل الكادر التعليمي الذي يشمل المعلمين والمعلمات ليس بالأمر اللي هو يعني هنا وهناك، حصلت دورات تدريبية وحصلت ورشات عمل تم من خلالها إعادة تدريب المعلمين وإعادة تأهيلهم وإعادة يعني خضعوا لدورات اللي هو التعليم في حالات الطوارئ، وخضعوا طبعا خلال إلى خلينا نسميها إلى دورات اللي هو التعلم اللي هو العاطفي الاجتماعي والذي يعالج اللي هو الموضوع النفسي كويس لدى الطلبة، وتدربوا على هذه الأمور، ولكن ليست بالأمر الكافي. نحتاج إلى خطة تدريب شاملة تشمل كل المعلمين تقريبا في قطاع غزة كويس، والذين حتى يعني والذي منهم يعني التحق يعني جديدا في العام الدراسي، يعني منهم من التحق إلى منهة التعليم هذا العام أو في العام السابق لتعويض ما فقدوا التعليم من كادر تعليمي من معلمين ومعلمات استشهدوا خلال الحرب. فالدورات التدريبية ورشات العمل هي تكون دائما على الدوام وليست لمرة واحدة فقط كويس يمكن أن نقول اكتفينا، وإنما نحتاج إلى خطة حقيقية وفعلية لإعادة تدريب المعلمين وإعادة تأهيلهم للعمل في الميدان واستخدام الطرق اللي هو الحديث في معالجة ما أثرت عليه الحرب على طلابنا وحتى على معلمينا.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة محمد أبو جاسر، نائب رئيس اتحاد المعلمين في غزة. وأشكر أيضا ضيفي أيضا من مدينة غزة منير أبو زعيتر، مدير التربية والتعليم بمديرية شرق غزة. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل عام وأنتم والطلاب بألف خير مع عودة مرة أخرى العملية التعليمية حضوريا في القطاع. نحن وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن ولبنان وغزة. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية. من جهته قال عراقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من من خارجها، ويجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. في نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة لغارات إسرائيلية. للمزيد من التطورات بالملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد أحمد الأحمد، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذا عبد الرحمن، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة هذا الاتصال الذي جرى بين وزيري الخارجية الإيراني والباكستاني. إذن عبد الرحمن يبدو بأنه ليس جاهزا معنا. أعود لأذهب إلى طهران. طهران، هناك بابا ولد حرمة، أطلعنا على تفاصيل هذا الاتصال.
3: نعم، هذا الاتصال تقوله الخارجية الإيرانية أنه جرى بين الوزير بين الوزير عباس عرقجي ونظيره الباكستاني دون تقديم أي تفاصيل إضافية ولا تفاصيل كبيرة عن ما ناقشه الطرفان. طبعا كانت للوزير عباس عرقجي خلال الأيام الماضية هذه الاتصالات، من أبرز هذا الاتصال الذي أجراه قبل يومين مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، واتصالاته مع باكستان، اتصالاته الإيرانية الباكستانية تتكرر خلال الفترة الماضية، خلال الأسابيع الماضية، بين فينة وأخرى، لا سيما باتجاه ما بين وزيري خارجية البلدين، وربما أكثر ما بين وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ويجري خلال هذه الاتصالات نقاش الأوضاع في المنطقة، التطورات الإقليمية، وباكستان بوصفها ذلك الوسيط الذي كان وراء توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، بين الولايات المتحدة وإيران، له هذا الدور المحوري في جهود التهدئة الإقليمية، ولإيران أيضا تلك النظرة الإيجابية لنقل فيما يخص الاتصالات الدبلوماسية بينها وبين عواصم دول المنطقة، كما تشير الدبلوماسية الإيرانية إلى ذلك على الدوام، لا سيما على لسان الوزير عباس عرقجي. لحد الساعة لا تفاصيل كثيرة، لا تفاصيل عن ذلك الاتصال وما هي ما هو التقدم المحرز خلاله. شاهدنا هذه الزيارة أيضا التي كان وزير التي كان قائد الجيش الباكستاني قد أدها خلال الفترة الماضية إلى طهران، والتقى خلالها عددا من المسؤولين الإيرانيين. إذا يمكن تصنيف تلك الاتصالات في إطار جهود التهدئة، في إطار جهود الداعمة لخفض التصعيد والبحث عن حلول لخفض التصعيد وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة. عبد الرحمن، أنت معنا من إسلام أباد، هل من تفاصيل أكثر عن طبيعة ما دار في هذا الاتصال بين وزيري خارجية باكستان وإيران؟
4: البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية حول هذا الاتصال يؤكد بأن الوزير الباكستاني شدد خلال اتصاله مع نظيره الإيراني على ضرورة السماح بالعبور الآمن والسريع للسفن التجارية من مضيق هرمز بما يخدم مصلحة إمدادات الطاقة العالمية وأيضا بما يخدم مصلحة الدول النامية دون الإشارة تحديدا إلى هذه الدول النامية. البيان الرسمي الباكستاني أيضا يتحدث عن أن الوزير الباكستاني قال لنظيره الإيراني بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإيجاد حل لكل الخلافات العالقة، لا سيما الخلافات العالقة في الإقليم بين أكثر من طرف. حاليا لم يعد الأمر على ما يبدو مقتصرا على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

0: ضرورة السماح بشكل واضح وصريح عن ضرورة السماح بالمرور الآمن والسريع للسفن التجارية وعدم التسبب بأي انقطاع لإمدادات الطاقة، وكأن الجانب الباكستاني إلى حد ما يذكر الجانب الإيراني بمسؤوليته فيما يتعلق بإمدادات الطاقة تحديدا الواصلة إلى العديد من الدول النامية كما سماها البيان. وربما هذا هو التغير الجديد حقيقة أو الحديث في هذا البيان الباكستاني إن قرأنا في ثناياه، لكن بشكل عام طبعا باكستان ما تزال تؤكد بأنها هي دولة الوساطة الرئيسية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا بأنها تبذل الكثير من الجهود وأن هناك اتصالات مستمرة بين أكثر من عاصمة فيما يتعلق باستمرار الجهود الدبلوماسية. باكستان ما تزال تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإيجاد حل لكل الخلافات العالقة، وبالتالي ذكر البيان أيضا الباكستاني الصادر اليوم عقب هذا الاتصال الهاتفي بهذه الجزئية تحديدا وبهذا الموقف الرسمي الباكستاني الذي كان بالمناسبة قد تحدث عنه حتى الناطق باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحفي قبل 3 أيام، عندما أيضا أكد بأنه لا لا لا حل إلا بالدبلوماسية والحوار، وحتى عندما تحدث عن مضيق باب المندب وعن الأزمة المتصاعدة في مضيق باب المندب أيضا قال بأن الحوار والدبلوماسية ربما هما السبيل الوحيد أيضا لإيجاد حل. ما تزال باكستان تؤمن بأن ذلك هو الحل الوحيد.
1: شكرا لك مدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. محمد الأحمد، كيف تبدو الصورة في واشنطن بين ما يقوله ترامب وما يقال أيضا ضمن الإدارة عن الخيارات في للتعامل ضمن هذا الملف؟
2: نعم سلمى، الصورة هنا في واشنطن في الحقيقة يبدو أنها تندرج في إطار الغموض الاستراتيجي الذي ينهجه ترامب بشأن المقاربة مع إيران. في أحدث تصريحاته واصل في الحقيقة الحديث عن قرب نهاية الحرب مع إيران، لكن تصريحاته لم تحسم في الواقع ما إذا كانت هذه النهاية ستكون عبر اتفاق أم عبر عمل عسكري. قال إن إيران تريد صفقة لكنه اشترط بالمقابل اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، مشددا مرة أخرى أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كهدف أساسي ورئيسي للولايات المتحدة. في الوقت نفسه أبقى الخيار العسكري مفتوحا، لا سيما بعد مقابلته مع موقع أكسيوس بالأمس عندما أشار إلى أنه يقترب من اتخاذ قرار وصفه بالكبير بشأن احتمال استئناف العمليات الواسعة، لكنه يريد أولا الاجتماع والاستماع مع قادة أو الاستماع إلى قادة دول الخليج عندما يجتمع معهم الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. توازيا مع ذلك واشنطن توسع الضغط الاقتصادي المفروض على إيران. ترامب وقع قانون لينزي غرام للعقوبات على روسيا وإيران الذي أقره الكونغرس، وهو قانون يستهدف بصورة أساسية قطاع الطاقة والدفاع في روسيا، ويمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم قد تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط الروسي لا سيما الصين والهند. لكن في المقابل بالنسبة لإيران القانون يمدد أيضا العقوبات القائمة على النظام الإيراني ل5 سنوات إضافية، وهو ما يمنح غطاء تشريعيا لاستمرار الضغط الاقتصادي على إيران حتى بعد رحيل الإدارة الحالية. وهذا يتزامن مع تشديد الخناق أيضا على صادرات النفط الإيرانية نفسها لا سيما مع استمرار الحصار. في هذا السياق أيضا مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأن أكثر من 60 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقارب نحو 9 مليارات دولار عالقة على متن سفن خاضعة للعقوبات، وهذا مؤشر على أن الولايات المتحدة ماضية في هذا الحصار الذي تصفه بالفولاذي على الموانئ الإيرانية. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. من الحديث

0: نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر. تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد.
1: معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وعنا في الاستوديو أيضا ديفيد روش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بكما دكتور أصلاني. أبدأ معك، كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني، تحدث فيها وزير الخارجية للباكستاني للإيراني يقول بضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية. يبدو بأن هناك دفع باكستاني بلهجة مختلفة وتعابير مختلفة للطرف الإيراني للأخذ بعين الاعتبار ضرورة إمدادات الطاقة بالنسبة للدول النامية، كيف تنظر إلى هذا التبدل؟
2: حسنا، الاتصال بين إيران والدول الأخرى بما في ذلك الوسطاء واتصال متواصل، كذلك هنالك مفاوضات بين إيران وعمان فيما يتعلق بالعبور الآمن لمضيق هرمز، ولكن جاءت الولايات المتحدة وهددت عمان فيما يتعلق باستخدام مسارها، وهي تريد أن تجعل من هذا الاتفاق انتصارا للرئيس ترامب. إيران أرادت أن تعود إلى مذكرة التفاهم من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن ترامب بسبب انتقاده لهذه الصفقة تراجع عنها. و المضيق بإمكانه أن يعاد فتحه، ولكن ليس بطريقة أحادية. إيران هي تحت ضغط اقتصادي وتحت الحصار، والولايات المتحدة كذلك تستهدف قلب إيران. لذلك العودة إلى الدبلوماسية يجب أن تكون على أساس شروط تعرفها باكستان.
1: ولكن سيد دكتور أصلاني، ألا ترى بأنه ربما دفع باكستاني، وهي دولة وساطة وجارة مهمة بالنسبة للإيراني على كل الأصعدة، سياسيا دولة وساطة، اقتصاديا أيضا، هي معنية لكي تدفع إيران من أجل البحث أكثر عن توافقات مع دول المنطقة من أجل إيجاد مخرج لموضوع إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي تعثر مثلا انعقاده في صلالة؟ إلى أي درجة سيكون هناك مرونة، أو هناك مرونة مطلوبة على الأقل من قبل باكستان قد تنعكس في إيران تغييرا؟
2: حسنا، أعتقد بأن الوسطاء سيكون من الصعب عليهم الوصول إلى حل. إيران لا تعترض على مسألة إعادة فتح المضيق، ولكن هنالك اعتبارات أمنية، لا يمكن أن يكون جانب مؤمن والجانب الثاني تحت الاعتداء. ومن أجل الوصول إلى حل مستدام نحتاج بأن يكون هنالك آفاق سياسية، ولكن لحد الآن ليس هنالك أي صورة واضحة. وتسمعون من الولايات المتحدة التهديد بالهجوم مرة أخرى، مما يجعل من إيران التفكير في أي تنازلات أو إبرام أي سلام مع الولايات المتحدة. إذن المطلوب من الولايات المتحدة هي أن تغير سلوكها لإعادة فتح مضيق هرمز. ذلك يعني بأن إيران لا يمكنها كذلك أن تبقى تحت الضغط الاقتصادي وأن يتم قتل الإيرانيين. ومن ناحية ثانية لا يمكن أن يعاد فتح المضيق لبيع النفط ما عدا إيران.
1: سيد ديفيد دروش، هل نهج ترامب واضح بالنسبة لك في هذه المرحلة؟ ما الذي يريده؟ مرة يقول سنذهب إلى التدمير، وهو قالها في السابق كثيرا، وقد اتخذ قرارات لأدمر كل شيء مثلا في إيران، ومرة يقول بأنه يعني المفاوضات يعني هو أمر طبيعي، والمطلوب من الجانب يطلبون منا دائما أن نذهب إلى المفاوضات وسننظر في الأمر. ما الذي يريده؟
3: Well, I don't think President Trump has
2: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه استراتيجية واضحة. لديه هدف ولديه خطة تكتيكية. في خطبه مرة يهدد ومرة يراوح بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن دعونا نكون صادقين، كذلك حتى إيران أطلقت صواريخ على صلالة في عمان، وهجمت كذلك في مسقط مصانع تكرير للنفط. إذن الرئيس يركز على العديد من المسائل، باكستان كذلك هي الوسيط، وهي مكلفة بهذه النقاط، مسألة الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وهذه الأولويات تتغير بالنسبة للرئيس ترامب. ولكن بالنسبة لمقاربة ترامب، هو يراوح بين العقوبات الاقتصادية والتهديد العسكري، ولكن الفشل في إعادة فتح مضيق هرمز رغم رفع الحصار بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولكن القيادة الأمريكية لم تلتزم بمذكرة إسلام آباد. ووزير الخارجية الباكستاني قال هذا ما حصل، يجب أن ترفع العقوبات، ولكن أن تتوقف إيران كذلك على استهداف الأساطيل والسفن، ولكن إيران تواصل استهداف جيرانها بما في ذلك باكستان في العامين الأخيرين. والآن أزمة الطاقة هي كذلك تعود بضرر على الهند وباكستان.
1: وهنا سيد دروش، يعني هل برأيك الحل سيكون عسكري؟ من وجهة نظر يعني رجل يعمل في هذا القطاع، يعني كما يقول ترامب بأنه سأذهب إلى قرار خطير، سأدمر به يعني ما أريد وسأنهي هذا الملف، مقاربة عسكرية، هل ستكون ناجحة مثلا؟ وما الذي ستخترعه مختلف عن ما سبق؟
2: من الصعب أن نحكم على ذلك، لأن ليس لدينا سجل فيما يتعلق بالعمليات العسكرية بالنسبة لترامب، لكن هنالك كذلك ضغط اقتصادي داخل الولايات المتحدة، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تريد كذلك عزل إيران، ولكن هذه بطاقة مزدوجة، ورأينا إيران لا تستهدف إسرائيل، تستهدف فقط جيرانها من العرب. إذن بغض النظر عما يقرره الرئيس ترامب، لا ننسى بأن إسرائيل قادمة على انتخابات، وأنها ربما قد تتخذ إجراءات أحادية بدون الرجوع إلى الولايات المتحدة. وأعتقد بأن ترامب يريد خاصة الخروج من المأزق الاقتصادي، ولا يريد ويريد أن تتحول إلى زيمبابوي مثل ما حصل في تاريخها فيما يتعلق بالتضخم، وذلك ربما قد يزعزع النظام.
1: شكرا جزيلا لك. في الاستوديو ضيفنا ديفيد روش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع، وأيضا شكرا الموصول للدكتور عباس أصلاني الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات حوثية جنوبية محافظة مأرب. معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، أطلعنا على هذه التطورات.
4: سلمى، إذا ما بدأنا بالجانب العسكري، فالتطورات هنا في جبهات مأرب وكذلك في جبهة الجوف، قالت القوات الحكومية إنها شنت 3 غارات على مواقع للحوثيين وتمركز لهم في معسكر أم ريش وعقبة ملغى جنوب محافظة مأرب. هذا المعسكر وهذه المواقع تتخذها جماعة الحوثي كإسناد للجبهة الجنوبية في جنوب مأرب، وكذلك خطوط خلفية للحوثيين. كذلك قالت لنا مصادر عسكرية إن قوات الحكومة اليمنية أحبطت 3 محاولات تسلل للحوثيين في جبهات محافظة مأرب، وكانت قوات الحكومة اليمنية قالت يوم أمس إن قواتها استهدفت ودمرت 9 آليات عسكرية بمن فيها من المقاتلين، 9 آليات عسكرية تابعة للحوثيين بمن فيها من المقاتلين. إلى ذلك قالت لنا المصادر العسكرية إن قصفا مدفعيا متبادل في مختلف جبهات مأرب تم خلال الساعات الماضية، سواء بقذائف الهاون أو قذائف المدفعية، وكذلك قصف عبر الطيران المسير. نتحدث عن جبهات البلق التي تحتضن سد مأرب، وكذلك عن جبهات غرب محافظة مأرب، نتحدث عن الزور المشجح، كذلك نتحدث عن جبهة هيلان وجبهة الكسارة، ونتحدث عن مدغل ورغوان، وكذلك جبهة ماس في محافظة الجوف الملاصقة لمحافظة مأرب. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة وتدور هناك اشتباكات متقطعة شرق محافظة الجوف. إذا ما انتقلنا إلى نقطة اشتعال أخرى غربي محافظة لحج جنوبية اليمن، فإن القوات الحكومية هناك تقول إنها أحبطت محاولة للحوثيين للاستيلاء على مرتفعات جبال كهبوب الاستراتيجية والمطلة على مضيق باب المندب والحاكمة للمناطق القريبة من مضيق باب المندب، وإنها أحرزت تقدما في جبهة الأغبرة في مديرية المضاربة غربي محافظة لاحج، ودارت بينها وبين قوات الحوثيين اشتباكات عنيفة. كذلك في محافظة تعز القريبة من لاحج جغرافيا وكذلك عسكريا خلال هذه المواجهات الأخيرة، دارت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية وقوات الحكومة وفقا لمصادر عسكرية، خصوصا في جبهة الكدحة وفي الوازعية وفي جبهات جبل حبشي، وذلك بإسناد شعبي من أبناء محافظة تعز. كذلك إذا ما انتقلنا إلى حرض شمالي غربي اليمن على الحدود مع المملكة العربية السعودية، تقول المصادر العسكرية إن ثمة اشتباكات أو قصف متداول بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية تم خلال الساعات الماضية. أما إذا ما انتقلنا إلى الصعيد الإنساني فإنني أقف هنا في مخيم الجوفينة، وهو من أكبر مخيمات النزوح هنا في محافظة مأرب، ولكم أن تشاهدوا هذا المخيم الذي تأسس قبل 10 سنوات أي مع انطلاق هذه الحرب. هذا المخيم مزيج من المباني العشوائية ومن مآوي الصفيح وكذلك من الخيام. النازحون هنا في هذا المخيم يفتقرون لأدنى الخدمات الأساسية، حالهم كحال باقي المخيمات هنا في محافظة مأرب. نحن نتحدث عن محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من 2,200,000 نازح ونازحة وفقا لبيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وكذلك تستضيف هؤلاء النازحين وهذا الكم الهائل من النازحين في عشرات المخيمات تصل إلى أكثر من 200 مخيم. كذلك كانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في أحدث بياناتها تحدثت عن نزوح متصاعد جراء الصراع الجديد وموجة الصراع الجديدة، وتحدثت عن ما يقارب 20,000 أسرة نزحت خصوصا في محافظات تعز والحديدة ولحج جراء احتدام الاشتباكات هناك، وأن هذه تضم ما يفوق على 130,000 فرد نازح، ومنهم من هاجر إلى الضفة الإفريقية من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتقدر التقارير تقدر عددهم بحدود 3,000 مهاجر أو عفوا لاجئ جراء هذا الصراع.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد القاضي من مأرب. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد مرحبا بك معنا. كيف نفهم فتح هذه الجبهات في أكثر من منطقة، توسيع هذه الجبهات مأرب لحج تعز وهذه الجبهات الأخرى التي يجري الحديث عنها وهي نقاط اشتباك؟
5: هي بدأت من أغسطس، هذه الجبهات بدأت في عندما بدأها الحوثيون بالساحل، ثم قامت الحكومة دفاعيا حاولت أن تشتت قوات الحوثيين بفتح جبهات محدودة في الجوف والبيضاء ومأرب جنوب مأرب. هو يأتي في سياق رد الفعل، يعني هذه الجبهات اللي فتحت من قبل الحكومة فتحت بهدف تشتيت واستنزاف الجانب الحوثي. الحوثيون الآن هم مركزين قوتهم أكثر في جهة الساحل الغربي بالتحديد من المخا إلى باب المندب، والآن هم يتحركون ويدفعون بأنساق بشرية كبيرة باتجاه شرق محافظة تعز، يعني شرق باب المندب وشرق الساحل الغربي، بمعنى أنهم يريدون أن يثبتوا وجودهم في البر التعزي الذي هو يتسم بالمرتفعات الحاكمة، وباب المندب والبحر الأحمر بالتحديد الساحل اليمني الذي قريب من الجزر اليمنية هو مفتوح ومكشوف ليحميها دائما هذه المرتفعات في البر التعزي إذا جاز التعبير. لذلك فتح الجبهات المتعددة هي ليست ضمن سياق عملية عسكرية لدى الحكومة. الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرار عسكري بعملية عسكرية لمواجهة الحوثيين، هي تستخدم الآن التكتيك الذي نراه في مجمل العمليات بأنها ذات طابع دفاعي وذات طابع استنزافي، بمعنى استنزاف الحوثيين إهلاك أكبر قدر ممكن من عناصرهم وتدمير عدد من العتاد، فيما الحوثيون لديهم استراتيجية هجومية في تحقيق تقدمات على الأرض وتثبيت هذا الوجود، وهذه معادلة خطيرة الحقيقة في موازين القوى. صحيح المهاجم يخسر عدد كبير من البشر لكنه يحقق جغرافيا. في المقابل الجانب الآخر يمكن أن يستنزف من خصمه الكثير، لكن قد يفقد بقع أو مناطق أو مساحات جغرافية.
1: ولماذا لا تتغير بالتالي التكتيكات بالنسبة للجانب الحكومي بناء على هذه المعطيات؟ هذا سؤال يعني المنطقي، خاصة بأنه يجري خسارة الأرض، وجرى إعلان سابق أيضا من قبل وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية بأن الهدف هو الذهاب إلى صنعاء.
5: هذا سؤال مهم بصراحة. هو ربما لدى الحكومة خطة خاصة لموضوع صنعاء، وواضح أن موضوع صنعاء لا يغيب، وهذا أكثر من مسؤول رسمي يقول ذلك، وعسكريين أو مدنيين. موضوع صنعاء هو عقدة الصراع، لذلك الحكومة الآن لا تريد، أو هكذا يبدو، لا تريد أن تبدأ بعملية عسكرية. ربما الظروف الإقليمية والظروف الداخلية لم تكتمل، هي تريد أن تؤخر وتستنزف أكبر قدر ممكن من القوة الحوثية في عدد، في خاصة في المناطق المكشوفة فيها، تستفيد منها. طبعا هي مغامرة خطرة بالمناسبة، لكن هي هكذا تحسبها حتى يأتي اللحظة التي تراها مناسبة لإطلاق عملية واسعة بتحقيق الهدف الاستراتيجي بالنسبة للحكومة. هل ستنجح أم لا تنجح؟ هذه مسألة أخرى. لكن حتى الآن من خلال تتبعنا لمسار الصراع الحالي منذ أغسطس حتى الآن، هو صراع في حدود الدفاعي بالنسبة للحكومة، والحوثيون يدافعون بالهجوم.
1: ما مصدر القوة التي تتمتع بها قوات جماعة أنصار الله الحوثي، خاصة بأنها تتحرك على مساحات كبيرة، والأمر يحتاج إلى قوة بشرية ويحتاج إلى تنظيم وعتاد وتجهيزات؟
5: هذا صحيح، الحوثيون يتسمون كطرف مقابل الحكومة بوحدة القرار والكثافة البشرية التي لا تراعي الخسارات البشرية، القوة الصاروخية والقوة النارية الكثيفة التي لديهم، أيضا نقاط الارتكاز التي حققوها، أيضا التحصينات الطبيعية في الجبال الذي هم يتحركوا فيها أصلا قادمين منها، هذه تخدمهم كثيرا. هم الآن يخسرون كثيرا عندما خرجوا إلى الساحل، عندما خرجوا إلى الفضاء المفتوح يخسرون بشريا كثير، عكس ما كان عندما يقاتلون في الجبال، ولذلك الحكومة تراهن على هذا البعد. لكن قوتهم الحقيقية إن لديهم قوة نارية عالية، لديهم قوة صاروخية، لديهم طيران مسير، ولديهم مجموعة بشرية مستميتة يمكن لا تراعي كم يقتل. بالأمس قتل قيادات رفيعة جدا عند الحوثيين، و30 شخص قتلوا بإعلان الجانب الحكومي. لا يعنيهم هذا كثيرا، يهمهم تحقيق الهدف أيا يكون الخسارات.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نبقى في ملف اليمن، حيث يتواصل وصول لاجئين يمنيين إلى بلدة أبوخ شمالي جيبوتي هربا من المواجهات على الساحل الغربي لليمن. وقال عدد من الواصلين للجزيرة أنهم قدموا من بلدات ذباب والمخا وباب المندب والخوخة، بينما تواصل السلطات الجيبوتية استقبالهم. يعاني اللاجئون من نقص كبير في الاحتياجات الأساسية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد جانبا من معاناة اللاجئين في أبوخ.
6: نفد وقودهم فاضطروا إلى انتظار الإنقاذ. هذا حال مئات من اللاجئين اليمنيين الذين فروا إلى أبوخ شمالية جيبوتي هربا من أتون المعارك في رحلة محفوفة بالخوف والمخاطر.
7: وهارب من بلادنا بسبب الصواريخ والطائرات والحرب التي فوقنا، ومشينا في البحر، خاطرنا بالعائلة في البحر على الله، وصلنا بالسلامة، والآن نرجو من المنظمات ونرجو من كل شيء بالمساعدة، أن يلحقوا علينا بالمساعدة.
6: في هذا العنبر المؤقت يتكدس مئات اللاجئين اليمنيين في انتظار توزيعهم على خيام مستقلة، لكن شح الموارد حال دون ذلك، فاضطروا إلى البقاء هنا يفترشون الأرض وتلفحهم حرارة الشمس وسط نقص في الخدمات الأساسية، لا سيما احتياجات الأطفال.
8: الأطفال يشتوا حفايد، يشتوا حليبات، ونحن نشتي صرفه، نشتي فرشاه، نشتي بطانيات، نشتي خيام. خيام ما فيش معانا، شوف احنا فين جالسين، ناس معاهم ناس ما فيش معاهم قال سنينه ونشتي مين.
6: حكومة جيبوتي دعت المجتمع

0: الدولي إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين اليمنيين، لا سيما بعدما تجاوز عددهم 2700، موضحة أن حجم التحدي يفوق قدراتها.
1: فإننا نتوجه إليكم اليوم بهذا النداء لا من موقع طلب مساعدة فحسب، وإنما من موقع الشراكة في مسؤولية عربية وإنسانية وعالمية.
0: في أبخ وجد هؤلاء أمناً فقدوه على الضفة الأخرى من البحر، لكن الوصول إلى هنا ليس نهاية الرحلة، بل بداية لرحلة أخرى تفتقر إلى مقومات الحياة، وهكذا يظل مصيرهم رهناً بأي إغاثة تسعفهم هنا وبما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
2: في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 3 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. ينضم إلينا من دير البلاح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، ضعنا في آخر التطورات.
3: التطورات الميدانية متلاحقة حقيقة سلمى، الغارات الإسرائيلية تتواصل ومعها يصل مزيد من الشهداء والجرحى إلى مستشفيات القطاع. فآخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت على جباليا في شمال القطاع، حيث قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. قبلها بساعة تقريبا أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين شرق مدينة غزة وبالتحديد بالقرب من حي الشجاعية، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، ومن ثم أيضا تم نقل جثمان شهيد من تلك المنطقة إلى مستشفى المعمداني شرق المدينة. هناك عملية إطلاق نار متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتاخم الخط الأصفر، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطلق نيرانها باتجاه منازل المواطنين وباتجاه خيام النازحين بالقرب من الخط الأصفر. هناك أيضا هنا في المحافظة الوسطى شرق مدينة دير البلح شرق منطقة المصدر، بالإضافة أيضا لشمال مخيم البريج، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفعي تنفذه القوات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا للطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر وأيضا الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي التي تحلق على علو منخفض ومن ثم تقوم بفتح نيرانها باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين بالقرب من الخط الأصفر كما حدث صباح اليوم وظهر اليوم، وهذا أدى قبل قليل لوصول جريح وصفت حالته بأنها إصابة خطيرة وحرجة وتم إدخاله على وجه السرعة هنا في مستشفى شهداء الأقصى باتجاه غرف العمليات لمحاولة إنقاذ حياته. الطاقم الطبي قال بأن حالته صعبة وخطيرة للغاية جراء طلق ناري أصيب في الأطراف العلوية من جسد هذا المصاب، بالإضافة بأن إدارة مستشفى شهداء الأقصى هنا أعلنت صباح اليوم عن استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها قد أصيبت فيها قبل عدة أيام أيضا جراء طلقات نارية أطلقها الجنود الإسرائيليين هناك في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى. فبشكل مستمر سلم القوات الإسرائيلية المتمركزة على الخط الأصفر تفتح نيرانها باتجاه المواطنين وخيام النازحين وبشكل مباشر تصيب هذه الطلقات العائلات الفلسطينية. وخلال الأيام الماضية أيضا هناك عدد من الجرحى والشهداء سقطوا جراء طلقات نارية يطلقها الجنود الإسرائيليين بشكل مباشر عليهم شرق خان يونس وجنوب خان يونس. أيضا المسيرات الإسرائيلية تلاحق المواطنين هناك وتطلق نيرانها بشكل مستمر عادة عن عمليات القصف المدفعي وعمليات أيضا القصف الذي تنفذه القوات الإسرائيلية داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل أيضا هناك تستمر عمليات النسف على الأرض، في القوات الإسرائيلية تسارع الوقت في تدمير ما تبقى من منازل للمواطنين وبنية تحتية داخل مناطق سيطرتها، فنتحدث عن قرابة 70% من مساحة القطاع سلمى تسيطر عليها القوات الإسرائيلية تقصف وتنسف وتدمر باستمرار. هناك 30% المتبقية التي تزعم القوات الإسرائيلية بأنها مناطق إنسانية وآمنة في الشطر الغربي من القطاع، أيضا تواصل الطائرات الإسرائيلية ملاحقة العائلات الفلسطينية سواء داخل خيامها كما يحدث في منطقة المواصل الساحلية أو حتى قصف تجمعات المواطنين كما حدث مساء الأمس، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني تم تشييعه صباح اليوم من مدينة غزة.
2: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسلنا من دير البلاح. نبقى في غزة حيث تتواصل معاناة آلاف العائلات في القطاع لا سيما في مناطق النزوح مع نقص الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية، وتواجه هيئات الاستجابة الإنسانية قيودا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخل القطاع.
4: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات

0: النزوح بمدينة غزة. يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
1: احنا هان في خيام قاعدين، ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة ودجاج، نتدرش، والتكية كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية، بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
0: في غربي مدينة غزة وفي مخيم آخر لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الأخرى تمثل ضرورة للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
2: والله ما فيش بديل، يعني اللي خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، اللي خيمته هذا بدائل بدائية، يعني بده يمسك إبرة وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرف بتلاقيها بتمزع الخيام، فيش بقدرش يجيب خيمة.
0: في المقابل لا تبدو الاستجابة الإنسانية على قدر الاحتياجات المتزايدة، إذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
3: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف الموارد الغذائية والمستلزمات الحيوية وغيرها من الموارد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
0: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: لا تطورات في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. معنا من قعقعية الجسر بقضاء النبطية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما طبيعة الأماكن التي جرى استهدافها وأين تركزت عمليات القصف لقوات الاحتلال؟
5: نعم سلمى، أولا أشير إلى أن الساعتين الماضيتين لم نعد نشهد غارات في جنوب لبنان، ولكن قبل ذلك تماما كما أشرت كان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف على دفعتين بلدة النبطية الفوقة ومحيطها لجهة مدينة النبطية، واستهدف وفق ما أفدنا عددا من المباني في النبطية الفوقة. دمرت كل هذه المباني بشكل كامل كون الغارات كانت عنيفة لأنها من المقاتلات وأحدثت دخانا كثيفا في المنطقة. كانت فرق الإسعاف توجهت إلى هناك، ولكننا لم نفد حتى هذه اللحظة عن سقوط إصابات نتيجة هذه الغارات. بعد ذلك أيضا حصل قصف باتجاه وادي سلوقي في قضاء بنت جبيل، قصف مدفعي كذلك باتجاه محيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى استهدفت بلدتي دير سريان وبيت يحون، بالإضافة إلى بلدة المنصوري في قضاء سور. التفجيرات تستهدف منازل ومبان ومنشآت، وتترافق سلمى في معظم الأحيان مع إحراق لهذه المنازل والمنشآت في تلك البلدات المستهدفة، سواء عند الحدود كما حصل بالأمس في بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون حين أحرقت القوات الإسرائيلية المحتلة لتلك البلدة مستشفى ميس الجبل وأحرقته، فيعني لم يعد المستشفى موجودا، خرج عن الخدمة بشكل كامل. طبعا هو كان خارج الخدمة نتيجة الاحتلال، ولكنه لم يعد بالإمكان يعني استئناف العمل فيه في حال انسحبت القوات الإسرائيلية منه، وهذا ما تحدثت عنه وزارة الصحة وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بأنه جريمة حرب. إضافة إلى ذلك هناك أيضا إحراق لعدد كبير من المنازل، وهذا ما سيحمله لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث أن رئيس الحكومة نواف سلام توجه صباح اليوم إلى نيويورك.
4: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من قعقعية الجسر في النبطية، شكرا جزيلا لك. في الاستوديو معنا العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد خليل، كيف تقيم عمليات القصف التي تقوم

0: تقوم بها قوات الاحتلال على طول الخط الذي تسميه الخط الأصفر؟
1: نعم، هذه العمليات التي تقوم بها اسرائيل من بعد تركيز الخط الاصفر، الاحتلال الاسرائيلي حتى عمق 12 كيلومتر، هو لعده اسباب. اولا تمنع الاقتراب من الخط الاصفر، ولمنع وجود اي حدود تماس بينها وبين حزب الله او بين الجيش اللبناني. ثانيا، هذه المنطقه تعتبرها اسرائيل عمق ميداني، يعني هي توسع العمق الميداني دون ان تحتل الارض، وكما كذلك فهي تريد خلق واقع ميداني سياسي لاستغلاله في المفاوضات. وأخيرا أنا أعتقد هي تمنع حزب الله برأيها من إعادة تركيز بنيته العسكرية في هذه المناطق، لذلك هي تقيم منطقة عازلة بالنيران حوالي 1000 متر أمام الخط الأصفر.
0: طيب، وهل بوجهة نظرك هذه الاستراتيجية ستنفع، أو مثل هذا التكتيك سينفع في خدمة الهدف الرئيسي وهو منع حزب الله من أن يكون متواجد بالقرب من الخط الأصفر؟
1: الجيش الإسرائيلي يستعمل تكتيك يقال له في الحرب منع القدرة. إذا لم تكن تستطيع أن تقتل عدوك فتمنعه من استعمال الأرض، فهو يدمر كل شيء في الخارج وفي الداخل وفي أمام الخط الأصفر، لذلك يمنع السكان من العودة، لأنهم يعتبر أن السكان هم بيئة حزب الله. وهو يقول رسالة للجيش اللبناني لحزب الله أن هذه المنطقة لا يمكنكم العودة إليها وأنا أدمر كل شيء فيها.
0: وبالتالي يعني كيف تنظر إلى الاستهداف المتكرر دائما لمناطق تركيز القصف الإسرائيلي لمناطق بعينها، خاصة مثلا بلدة المنصوري هي دائما لها نصيب كبير في عمليات القصف؟
1: نعم، والآن يحصل في بلدة المنصوري هناك جرافتان كبيرتان مسيرتان تقوم بهدم المنازل. لماذا؟ بلدة المنصوري هي بلدة يضعها الإسرائيلي داخل الخط الأصفر، يحتل تلة أعلى منها 400 متر هي منخفضة حوالي 100 متر، لا يمكنه التمركز فيها لأن التمركز فيها يمكن أن يطاله الحزب الله من بلدات مجاورة، زبقين، حنية، العزية وإلى آخره. لذلك هو يريد أمحي أثار هذه الضيعة لكي يتمكن من مراقبتها بشكل كبير، وهو يقوم بتدميرها منهجيا، يعني كل يوم يقوم بعدة غارات، يقوم بجرف منازل. وهو أنا أعتقد اتخذ القرار بعدم إبقاء أي شيء قائم من البنية في منطقة المنصورة.
0: وماذا عن الهدف أيضا مثلا من عملية تدمير أو إحراق كامل لمستشفى هو أساسا غير مستخدم، لكن إحراقه، مستشفى ميس الجبل، ما الغرض منه؟
1: الغرض من الإحراق هو منع شيء اسمه جريمة حرب، لأن الإسرائيلي يعرف أن في اتفاقيات جنيف التمركز في مستشفى هو جريمة حرب، لذلك بعد أن تمركز به قام بإحراقه لمنع أي شواهد ضده لاحقا أنه استعمل مستشفى. ثانيا، هذه المستشفى هي مستشفى حكومي كبير، هي يتطبب فيها أكثر من 50 قرية مجاورة، كبيرة جدا هذه المستشفى. لذلك هو يقول للسكان أن لا بنيان، لا ماء، لا طبابة، في حال عدتم لن تجدوا شيئا في هذه المنطقة. وهذا ضمن التدمير الممنهج الذي يقوم به الإسرائيلي، خاصة أن هذه المنطقة في مسجد جبل محتلة منذ أكثر من 5 أشهر، ولكن أحرقها اليوم ليمحو أثار جريمة حرب.
0: ولكن يعني هو بالنهاية إحراق مستشفى أيضا هو جريمة حرب، يعني إن كان الاحتلال والاستخدام للمستشفى أو استهداف المستشفى هو جريمة حرب، وإحراق المستشفى جريمة طبعا حرب طبعا. يعني لن يلغي الإحراق الجرائم السابقة وسيضيف جريمة أخرى، لأن عملية طبعا الإحراق هي جريمة بحد ذاتها،
1: ولكنه يريد أن يمحي أي شاهد أنه كان متمركزا فيها، لذلك قام بإحراقه. ولكن في هذه المنطقة لا تزال هناك قوات يونيفل، وهذا السبب الأساسي لأهمية وجود يونيفل. هناك شاهد دولي على ما يفعل الإسرائيلي، عندما تنسحب يونيفل في آخر هذه السنة وإذا لم يكن هناك كبديل فهذا شيء كارثي على لبنان.
0: طيب، إذا ما نظرنا إلى الحادثة التي جرت البارحة في بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما خطورة مثل هذه الحادثة وكيف تقيمها؟
1: في هذه المنطقة عندما تمركز الجيش اللبناني هناك قرية لا زال أهلها فيها، مش يعني حوالي 250 رجل في هذه المنطقة. إسرائيل تريد هذه السكان أن يغادروا، ولكنها لا تريد أن تقتلهم كما قلنا. لذلك قامت مثلا في أيار بتدمير مجمع سكني، دمرت الطاقة الشمسية للسكان، دمرت الأبار الارتوازية، والآن تريدهم أن في هذا موسم قطاف الزيتون في لبنان طلبوا من الجيش اللبناني وضع نقطة لكي يتمكن المزارعون الموجودون من

0: قطاف الزيتون، وقد لذلك هي كذلك تمنعهم من الأشغال، لذلك تريد أن تهجر السكان بهذه الطريقة، لا ماء لا كهرباء لا عمل لا إمكانية لقطف كرومهم، ولذلك تهجرهم. ثانيا، وجود الجيش اللبناني قريبا منها، هل يمكنه أن يراقب منطقة يقال لها المنطقة المحازية التي هي في بين برج الملوك وبين الكفركلة؟ هذه المنطقة تريد إسرائيل، تل نحاس تدعى، تريد إسرائيل أن لا يكون الجيش اللبناني قريبا منها ليشاهد دورياته أو ما يحصل في هذه المنطقة، لذلك قامت بالتقدم وضع سواتر ومنع الجيش اللبناني من التواجد في هذه المنطقة. فإذا سببان، منع الجيش من التواجد والقيال، الأمر لي ليس لا لأمريكا ولا لأحد، أنا أقول من يقترب، وثانيا تهجير سكان هذه البلدة للأسف، ولكنهم ما يزالوا موجودون.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميلة، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا على المشاركة. في الدنمارك قال المتحدث باسم الناتو إن الحلف يجب يرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وغرينلاند، وذلك بشأن هذه الجزيرة، وأضاف أن الاتفاق يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي. معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، أطلعنا أكثر على طبيعة يعني ما جرى الإعلان عنه وطبيعة هذه الاتفاقية وهذا البعد بترحيب الناتو بمثل هذا الوضع.
2: نعم، هذا الإعلان جاء في صورة بيان أصدرته رئيسة وزراء الدنمارك صباح اليوم بالتشارك مع رئيس وزراء غرينلاند. تحدث الطرفان عن أن هناك اتفاقية سيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستوقعها الأطراف الثلاث، الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك، من أجل وضع أساسات لها علاقة بالأمن وضمان استقرار الجزيرة، خصوصا فيما يتعلق بمنع وصول الصين وروسيا إلى الموارد المتواجدة في هذه الجزيرة. هو يعد نوعا ما كاتفاق لتشكيل أمني جديد لكيفية يعني تواجد الجهات العسكرية المختلفة على أراضي الجزيرة، سيكون هناك زيادة للتواجد الأمريكي. في المقابل يقول الدنماركيون ومعهم كذلك سكان جزيرة غرينلاند أن هذا الأمر يحفظ استقلالية الجزيرة، يحفظ سيادتها، لن يكون هناك مزيد مما قالت عنه رئيس وزراء الدنمارك من تدخلات في شؤون الجزيرة، وأن هذا الإطار الأمني الجديد سيكون ملزما للجميع وهو أمر توافقت عليه الأطراف الثلاث. هذا بالطبع ما تقوله الدنمارك ومعها غرينلاند. الناتو الذي من خلال أمينه العام مارك روتا كان قد صرح في مناسبات سابقة بأن هذا الأمر يعد من ضمن أولوياته الكبيرة، خصوصا مسألة الأمن في الدائرة القطبية الشمالية. قال إن هذا الاتفاق أيضا جرى بتفاهمات كان الناتو مطلعا عليها عن قرب وليس مشاركا فيها بشكل مباشر. سيكون هناك تفاهمات أيضا مستقبلية فيما له علاقة بالكيفية التي ستوزع بها هذه القوات، وكذلك أيضا المراحل التالية لهذا الاتفاق. نعلم أيضا أنه بالتوازي مع هذا الاتفاق كانت هناك خلال الأيام الماضية أيضا اجتماعات لها علاقة بالقطب الشمالي ضمن الإطار الأوروبي في قمة جرت في شمال فنلندا، أيضا دعت إلى ضرورة جعل أمن الدائرة القطبية الشمالية كأولوية لدى الدول الأوروبية التي بالطبع كما نعلم جزء كبير من دول الناتو. الأمين العام للناتو سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة أيضا لكي يشارك في مراسم هذا الاتفاق، وسيعلن عن التفاصيل التي سيساهم بها الحلف من خلال ضمان الأمن على هذه الجزيرة، ضمان عدم وجود نفوذ روسي وصيني متزايد على الجزيرة، وفي نفس الوقت أيضا ضمان الاستقرار وعدم ربما استفحال الأمور مرة أخرى.
1: عبد الله، كيف يعني يعزز هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك حول غرينلاند حسب وجهة النظر الناتو يعزز الأمن والاستقرار في شمال الأطلسي؟
2: نعم، الناتو كان في مناسبات سابقة مرة أخرى على لسان أمينه العام قال إن النفوذ الروسي يتزايد في هذه المنطقة، وهناك مزيد من الانتشار العسكري في الجزر القريبة من هذه الدائرة القطبية الشمالية، الجزر بالطبع التابعة لروسيا. هناك أيضا نفوذ صيني متزايد من خلال التواجد في المياه القريبة من هذه الجزيرة، ومن خلال أيضا التواجد قرب الدائرة القطبية الشمالية. النيتو يقول أنه بهذا الاتفاق سيكون هناك نوع من التأمين لهذه الجبهة، خصوصا أنه لا يزال يعمل على تأمين جبهته الشرقية. نتحدث هنا بالطبع عن حدوده مع روسيا، وبالتالي وجود هذا الاتفاق في هذا الوقت الذي أيضا يجتمع فيه قادة الناتو العسكريون هنا في كوبنهاجن ليبحثوا هذه الأخطار المتزايدة وما يسمونه بارتفاع مستوى التهديد القادم من روسيا، يشكل هذا الأمر أشبه بالتقاط أنفاس للناتو في مواجهة هذه الأخطار.
1: شكرا لك عبد الله الشامي مراسلنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. تغطية مستمرة على رأس الساعة، شكرا لكم.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: عواجل تتوالى،
5: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
4: بث مباشر دون توقف.
6: هذه الساعة نفتح نوافذ،
4: نوافذ خاصة،
6: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
4: وتحليل للأحياء.
7: المتابعة شبكة مراسلين
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية. من جهته قال عراقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من خارجها، ويجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. في نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في هذه الأثناء أفادت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. نواصل إذن في رصد آخر تفاصيل هذه التطورات، ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الصادرة بخصوصها مع مراسلينا من طهران بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسلتنا وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك بابا ولد حرمة في طهران. ما الذي ورد من تفاصيل حول الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني، والسياق الذي تم فيه؟
1: نعم مريم، المعلومات ما تزال شحيحة مقتضبة. تنقل مثلا وكالة تسنيم أن الوزيرين الإيراني والباكستاني عباس عراقجي ومحمد إسحاق دار ناقش التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وهذا الاتصال يأتي بعد أيام قليلة من اتصالات أخرى كان قد أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالتحديد مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وكذلك مع نظيره التركي هاكان فيدان. وخلال كل هذه الاتصالات تتحدث الخارجية الإيرانية عن نقاش الأوضاع بالمنطقة، تبادل وجهات النظر ما بين الوزير الإيراني عباس عراقجي والمسؤولين في المنطقة، لا سيما في باكستان وكذلك في تركيا. كانت لوزير الخارجية اليوم هذه التصريحات المتعلقة بالوضع الأمني في المنطقة بسبل استدامة الأمن، يؤكد أنه لا يمكن إملاء الأمن من خارج المنطقة، ويشير إلى أن استتباب الأمن واستدامته في المنطقة ينبني على هذه المحادثات والمفاوضات والتواصل بين دول الإقليم ودون أي تدخل عسكري أجنبي أو إملاءات أجنبية كما يقول عراقجي. وتلك مفردات تطغى على خطاب وزير الخارجية الإيراني حين يتعلق الأمر بالوضع في المنطقة بسبل استدامة الأمن فيها، يلقي باللائمة دائما على التدخلات الأجنبية، ويقول إن السبيل نحو استدامة الأمن واستتبابه في المنطقة يكون بهذا التواصل المباشر والمفاوضات والمحادثات بين دول المنطقة بعيدا عن أي إملاءات خارجية وفق تعبيره. هناك أيضا تصريحات من طهران للمتحدث باسم الداخلية الإيراني فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بتوفر السلع والمواد الغذائية، يقول إنه لا ينبغي للسياق وراء ما يسميها الادعاءات الكاذبة المضللة للعدو لمن يصفهم بالعدو بشأن الحالة الاقتصادية للبلد، ويقول إن البلاد تواصل التموين وتموين الأسواق بحاجتها من البضائع والسلع الغذائية، ويؤكد أن هناك الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. لكنه يضيف أن المسؤولين الحكوميين يعملون على اتخاذ تدابير لمعالجة ذلك الوضع.
0: شكرا جزيلا لك بابولد حرمة من طهران. في واشنطن وجد وقفي، ما الذي يطغى في الخطاب الأمريكي بخصوص الخطوات القادمة في التعامل مع إيران؟
2: يعني مريم، الذي يطغى هو حديث الرئيس ترامب، بداية قوله بأنه على مقربة من اتخاذ قرار كبير وحاسم فيما يتعلق بكيفية المضي قدما مع إيران، مؤكدا أيضا بأن الحرب ستنتهي قريبا. الملفت بأن الرئيس ترامب أمس طالب الأمريكيين بالقليل من الصبر وتحمل الأعباء خلال هذه الفترة وإلى أن تنتهي الحرب، وهذا التصريح بدا ملفتا بالفعل من قبل الرئيس ترامب، ولعله مرتبط بموعد الانتخابات النصفية بعد 6 أسابيع من الآن، وبالتصويت المبكر والاقتراع المبكر في عدد من الولايات. تأكيداته دائما تظل في اتجاه إنهاء الحرب، لكن دون تقديم أي معلومات أو مؤشرات باتجاه استراتيجية الخروج. هل ستكون عبر السبل الدبلوماسية أم عبر القرار العسكري الذي قال إنه على وشك أن يتخذ قرارا بشأنه؟ من الواضح بأن الرئيس ترامب يريد أن يطرح كيفية المضي قدما مع إيران على عدد من قادة العالم، ولعل أبرزهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال لقائه بهم الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعرف أو لاستشارتهم والأخذ ربما بآرائهم إزاء كيفية المضي قدما، وما إذا كان

0: طالت أمد الحروب كان دائما معارضا للحروب، وحتى عندما خاض هذه المواجهة مع إيران كان يتصور بأنه خلال 4 أسابيع سوف ينتهي الأمر وستحقق الحملة العسكرية أهدافها. إذن نحن الآن في ظل هذا الخطاب للرئيس ترامب، ترافق معه مريم ضغوطات إضافية على إيران أيضا من خلال توقيعه قرارا أصبح نافذا، هو سمي بقانون لينزي جراهام، وهو متعلق بتشديد العقوبات على إيران، تمديد مدة العقوبات على إيران، هو أيضا متعلق بروسيا لدفعها على أيضا الذهاب إلى طاولة التفاوض مع أوكرانيا، وهو يستهدف القطاعين، قطاعي الطاقة وكذلك القطاع الدفاعي. إذن تضييق الخناق الاقتصادي المالي، مواصلة عزل إيران عن النظام المالي العالمي، وتمديد أمد هذه العزلة المالية مع التهديدات باحتمال قيامه بعمل عسكري.
1: في الموضوع المرتبط بمطالبة الرئيس ترامب وجد للشعب الأمريكي بتحمل ربما أعباء هذه الحرب، هناك إقرار منه بتأثير استمرار الحرب على المواطن الأمريكي مباشرة. في هذه الحالة هل لدى ترامب مخاوف أو هواجس ما مرتبطة بإمكانية أن يشكل هذا المعطى المرتبط بالوضع الاقتصادي وتأثير هذه الحرب على المواطن الأمريكي فارقا ما؟
0: يعني بالنسبة للرئيس ترامب بطبيعته، هو أصلا عندما طرح تساؤل بشأن مصير الجمهوريين في الكونغرس في الانتخابات النصفية، وما إذا كانت الحرب ستؤثر عليهم نظرا لتأثيراتها المباشرة على المواطن الأمريكي من ارتفاع بأسعار الوقود والأغذية، هو قال الجمهوريون يحترمون قراري ويحترمون أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، أي أن الرئيس ترامب، وكما نعلم بأنه لا يمكن هو الترشح لولاية جديدة ولديه عامين متبقيين، هو في نهاية المطاف ما يهمه هو إنهاء هذه المواجهة مع إيران، حتى ولو كانت على حساب طبعا أحد المجلسين، وربما يرجح أن يكون مجلس النواب، لكن في نهاية المطاف هو لا يريد ذلك، هو يريد أن يستأثر الجمهوريين يواصلون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ولذلك يطلب من الأمريكيين تحمل هذه الأعباء لفترة إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، مع تصبيرهم بالقول بأنها سوف تنتهي قريبا. لكن كما قلنا مريم، في استطلاع للرأي مثلا نشرته شبكة فوكس نيوز التي تحظى بمصداقية لدى رئيس ترامب، ذكر بأن 71% من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس ترامب لا توجد لديه استراتيجية أو خطة واضحة للخروج من المواجهة مع إيران.
1: وجد وقفي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.
2: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قراراً مصيرياً بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار، فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي، إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية. كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة

0: أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل، ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور الشرقاوي. الحرب ستنتهي قريبا، لكن هجمات واسعة قد تستأنف على إيران. هو ازدواج خطابي في كلام ترامب، ما الذي نقرأه منه؟
2: أن ترامب لا زال بصدد التفكير في عدة خيارات، لم يستقر ذهنه على مسلك واحد. هو يريد أن ينهي هذا الصراع وينهي أزمة الطاقة وينهي كل الإحراج السياسي له في قضية إيران، قضية هرمز، والآن أيضا باب المندب. ولكن من الناحية العملية لا يستقر على حل، لا زال متأثرا بخيارات الصقور. هيكست لا زال يلح على أن الضربة القاضية إذا كانت بشكل عال قد تؤتي أكلها. وزير الطاقة ووزير الخزانة أيضا يؤكدان أن الخنق الاقتصادي بدأ يؤثر على الأوضاع الإيرانية، فبالتالي يمكن أن نترقب السيناريو الأسود. هو عودة الحرب بشكل أقوى بكثير مما عهدنا، سواء في حرب 40 يوما أو خلال الأيام.
1: لكنه ربما يشير إلى وقت قصير بقي من عمر هذه الحرب، عندما يطلب من الشعب الأمريكي تحمل ما سماه بالأعباء المتراكمة نتيجة تأثر الاقتصاد الأمريكي بسبب هذه الحرب. هنا الخطاب هل هو خطاب انتخابي فقط مرتبط بمحاولة ثانية الناخبين على اختيار حزبه في هذه الانتخابات، أم هو له أبعاد عالمية وإقليمية وموجهة لإيران؟
2: هو يبدو خطابا مزدوجا، له اعتباراته الانتخابية، بمعنى أن يحمي الحزب الجمهوري من خسارة الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ربما قد يدير المرحلة إذا كانت الخسارة فقط في مجلس النواب، لكن إذا التقى الأمران أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس، هذا بالنسبة إليه نوع من الفشل السياسي الذريع. أيضا هو يعلم أن أزمة الطاقة، الآن هناك الجالون فوق $4.50، البرميل الواحد فوق $100، هذه مسألة. وإذا أضفنا أيضا أن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للزيادة في سعر الفائدة. هذه مؤشرات اقتصادية تتعارض مع ما يود ترامب أن يبيعه إلى الأمريكيين، بمعنى هو الرجل الذي يحسن إدارة دفتي الاقتصاد أكثر من السياسة، فبالتالي إذا تأثر الاقتصاد هذا سوف يلوم ترامب ليس على مستوى انتخابات الكونغرس بل أيضا ما تبقى من فترة رئاسته من الآن إلى بداية عام 29. إذا ثنائية الخطاب تذهب في اتجاه تهدئة المخاوف الأمريكية وتفادي خسارة الجمهوريين الأغلبية في مجلس الشيوخ، وأيضا تهيئة الرأي العام إلى أن أزمة الطاقة لا تزال
1: وأزمة مستمرة. وأزمة الطاقة ربما هي هاجس في المنطقة الآن. في الجانب الإيراني ربما الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني، وأكد فيه وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، إلى أي درجة يضع ذلك إيران الآن تحت الضغط، ليس فقط الضغط الأمريكي وحتى من الباكستانيين الوسطاء؟
2: لا شك أن هناك ضغوط متزايدة من كل حدب وصوب. الباكستانيون ينقلون رسائل متعددة إلى طهران، ولكن معضلة هرمز بتعقيداتها وبانحصار الأفق، بمعنى طهران تقول إن ليس لديها أي ورقة ذهبية للتفاوض وأيضا لاستعراض القوة، فبالتالي إن هناك تنافس أمريكي إيراني. الإيرانيون يعتدون بأن لهم السيادة بين مزدوجتين على المضيق، يتحكمون في أزمة الطاقة، وفي المقابل أيضا هناك ترامب الذي يستفيد من ما يسمى بالمرور المظلم، وهو أن هناك نسبة عدد من الناقلات النفط تمر خلال يعني ساعات الليل بغطاء عسكري أمريكي. هذه كلها ترتيبات مرحلية ولا يمكن الاتكال عليها، فبالتالي إذا كنا نريد فعلا سواء من الأمريكيين أو من الإيرانيين الخروج من هذه المرحلة، مرحلة التخندق في بشأن موقفهما إزاء هرمز، ينبغي أن تكون هناك عملية مقايضة، بمعنى أيضا يعني إذا كانت إيران ستسلم هذه الورقة الاستراتيجية هي أيضا تسأل ماذا تحصل عليه في المقابل. كان من المفترض حسب مذكرة التفاهم أن يتم تسليم بعض المليارات من الأرصدة المجمدة، وأن يفكر ترامب في البدء العملي لرفع العقوبات التدريجية. بمعنى آخر لا أرى أن الطرفين يتحركان في طريق هذه المقايضة حتى نقترب من سد الفجوة بينهما.
1: نبقى في الطرف الإيراني، سيناريو عودة الحرب ما الذي يعنيه لطهران؟
2: يعني لها أن هناك حتمية الآن، بمعنى سقف التأهب لأعلى سقف ممكن من الخيار العسكري الأمريكي. لذلك لاحظنا قبل يومين مظاهرة شعبية بأكثر من 300,000 شخص في طهران، والحديث أيضا عن تطوع أكثر من 30 مليون من الأمريكيين، بمعنى مظاهرة البسيج. هذا هو جزء من حالة التأهب سواء لتحدي الضربة المقبلة، وأيضا التأكيد على أن إيران تظل تحتفظ بجاهزيتها بالنسبة لسيناريو الحرب، وأن ارتفعت وتيرتها، كما هي أيضا مستعدة للتفاوض، ولكن بشروط أن يعود ترامب ويقر بالمبادئ 14 في مذكرة التفاهم. إذن هي إدارة مرحلة اتجاه الخيارين. لا أرى أن الموقف الإيراني تغير أو أنه يستعد، هو فقط الآن يرفع مستوى التأهب الشعبي والسياسي، فبالتالي أعتقد أن الضربة المقبلة هي ما يحرك كل هذه العناصر الآن على الساحة الإيرانية.
1: حتى لو كانت الضربة ضمن هذا الخيار الذي ربما تشير إليه التقارير الأمريكية بخصوص إمكانية أن يكون الهدف جبل الفأس في إيران،
2: قد يكون جبل الفأس، وقد تكون هناك أهداف حيوية أخرى، حتى مصادر وحقول الطاقة ومحطات الكهرباء وما ذلك، بمعنى إرباك الحياة العامة في إيران. وقد أيضا يصل الطموح لدى ترامب أيضا إلى العودة إلى سيناريو محاولة إسقاط النظام، لأن ما يسمعه من هيكسيت وما يسمعه من كريس رايت ومن سكوت بيسنت كلهم يعتقدون أن الصيغة الآن أصبحت مركبة وجاهزة بين الخنق الاقتصادي والوهن العسكري. أعتقد أنها مغامرة أخرى. شكرا. وبالتالي نعود إلى ما كان يفكر فيه ترامب خلال حرب 28 فبراير الماضي.
1: دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. تحول الآن إلى هذه النافذة التي تسلط الضوء على المسارات البديلة التي بدأت تسلكها إيران في تجارتها بعد الحصار الأمريكي. نتابع كل ذلك مع سلمى الجمل.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط مع دول الجوار. لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. مناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
4: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذن مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين. سكة الحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية، بنحو 30%. ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%. ونحن نتحدث عن السلع التي والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين. هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان. هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران، وأيضا يرفده بمزيد من السلع. ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين. هذا الخط ربما هو الأهم، الذي يصل طهران بأستراخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أستراخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية. إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري، هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام الطعام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%، ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين ميناء بندر أنزلي وبين أستراخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران: سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
3: شكرا لك يا سلام خضر على الخرطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
5: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا، لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة من العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النواه.
3: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
5: أولا كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية، يعني أنه لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي. إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير، كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
3: وهنا دكتور، يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا هو أدى إلى نتائج عكسية، وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
5: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم، أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني، وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير، لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة. وهذا ما أظهرته الأرقام أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار. شكرا لك سلمى. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف واستهداف تجمعات وآليات حوثية غربية محافظة مأرب. للمزيد معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكم هديل. بالإضافة لما جرى في مأرب والجوف، هل تتركز العمليات الآن في هذا الجزء الشمالي الشرقي من اليمن؟ ماذا عن الساحل الغربي وتعز والعمليات هناك؟
6: الجبهات في مأرب والجوف والبيضاء فقط، هناك عمليات عسكرية تتقدم فيها القوات الحكومية بإسناد من الطيران الحربي والمسيرات، تقوم بقصف التمركزات سواء في جبهات مأرب أو الجوف أو حتى البيضاء. لكن الساحل الغربي يشتعل بشكل عنيف جدا خلال هذه الساعات الماضية. قبل قليل نتحدث عن السلسلة الجبلية التي هي فعلا تمثل مكان استراتيجي لأي طرف قد يحافظ عليه أو قد يستولي عليه. بمعنى عندي الآن جبهة كهبوب، الآن الجيش الوطني يتقدم وأكمل تقريبا السيطرة على هذا الجبل، ولكن في نفس الوقت هناك قصف عنيف جدا من الحوثيين على مواقع تتمركز فيه القوات الحكومية لاستعادة هذا الجبل. ننتقل قليلا إلى الوازعية، وهي التي تحظى بمعارك طاحنة للغاية، وهناك حديث عن مقتل لقادة ميدانيين سواء على الجانب الحكومي أو حتى على الجانب لدى الحوثيين. هناك تقدم تحدثت عنه الحكومة اليمنية وقالت أن الوازعية هناك جبل اليوم نومان تتقدم فيه بشكل كبير جدا، وهناك تعزيزات ودعم عسكري أيضا وقبائل تدعم هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تقع مباشرة على الساحل الغربي وبالسيطرة عليه أيضا، فهي تؤمن الساحل بشكل كبير. أيضا إذا ما تم الالتفاف على هذه الجبهة، فهناك ثلاث محافظات تقع تحت الخطر، أولهما تعز وستعود للحصار، ونتحدث عن أكبر تركز سكاني بحاجة للمساعدات الإنسانية، عملية نزوح كبيرة جدا عشرات الآلاف، وهناك اليوم المنظمات الدولية لا تستطيع تقديم المساعدات بفعل العمليات والمعارك المشتعلة في هذه الجبهة. نتحدث عن عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إذا ما سيطر جماعة الحوثي فهي ستصبح مهددة لهذه المحافظة لحج، وهي المدينة الرابطة ما بين كل هذه المحافظات، والتي اليوم فيها العديد من النازحين نزحوا من الجبهة الغربية والساحل الغربي باتجاه هذه المناطق. هذه المحافظة بها عملية إمداد عسكري، نستطيع أيضا الحكومة اليمنية إدخال المساعدات، اليوم تهدد بفعل هذه المعارك الكبيرة. لدينا تصريحات مهمة لوزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية، قالت أن واتهمت جماعة الحوثي بأنهم قاموا باستهداف مراكز التابعة لمركز الملك سلمان والتي تقدم المساعدات في الخوخة وفي الساحل الغربي، وأطلقت مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي لإيقاف هذه المعارك وتقديم المساعدات للمدنيين بشكل عاجل.
1: هديل اليماني من تعز، شكرا جزيلا لك. نبيل اليوسفي في صنعاء، ما الذي تؤكده بيانات الحوثيين بخصوص هذه التطورات؟
7: نعم، حكومة التغيير والبناء التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأنها قد أعادت الحياة إلى طبيعتها في الساحل الغربي، وبالتحديد في المديريات الست التي سيطرت عليها مؤخرا والتابعة جزء منها لمحافظة الحديدة، والجزء الآخر تابع لمحافظة تعز بما فيها مديرية المخا وباتجاه مضيق باب المندب. وأكدت بأن المرافق الحكومية قد أعادتها إلى طبيعتها في إطار العمل هناك في الساحل الغربي. وأكدت أيضا أن السفن تمر على ما يرام وأحصت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 45 سفينة عبرت عبر مضيق باب المندب. في الصعيد العسكري، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أحصى 26 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية. قال بأن الطيران السعودي قد شنها بطائرات F-15 على محافظة تعز تركزت كل هذه الغارات، وأكد بأن الطائرات قد انطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. كما أحصى خلال أسبوع نحو 300 غارة جوية أكد بأنها توزعت على محافظات مأرب والجوف بالإضافة إلى محافظة البيضاء ومحافظة صعدة وعمران وحجة ومحافظات تعز وكذلك الحديدة ومحافظة لحج. وأكد

0: أن الطائرات التي استخدمت في هذا الاستهداف هي سعودية وهي من نوع F-15 وكذلك تايفون، مؤكدا أيضا بأنها انطلقت من قاعدتين عسكريتين في السعودية حسب الناطق العسكري يحيى سريع، هي قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط، وتوعد أيضا بأنهم سيردون على هذه الاستهداف وسيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية. كانت آخر عملية منذ يومين التي أعلنوا فيها عن استهداف العمق السعودي بالتحديد شركة أرامكو في ينبع وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط، أكد بأنه قد استهدفوها بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، لكنه أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية حتى يتوقف التصعيد من قبل المملكة السعودية من جهة ومن قبل القوات التابعة لحكومة عدن من جهة أخرى وفي مختلف الجبهات. نعم،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. إنسانيا، تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعاتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. تدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون مساعدة.
2: تشتعل الحرب من جديد في اليمن وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات، وتشهد تعز أكبر موجة نزوح حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، ومن الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد حسين البخيتي، كيف تقرأ حتى الآن المقاربة العسكرية للحوثيين في هذه المرحلة من القتال الذي يدفع المدنيون ثمنه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أختي العزيزة أن أي قتال أو أي معارك يتؤثر سلبا على المواطن وعلى المدنيين وتؤدي لأزمة أو لنزوح كثير من المدنيين، ولكن لاحظنا أن المعارك في المناطق الساحلية والتي أخذت في المناطق الجبلية بضعة أيام، أما في الساحل فقد استغرقت فقط عدد من الساعات، فكانت معارك سريعة. لذلك هناك العديد من النازحين الذين قد عادوا إلى إلى إلى إلى المخا ومقبنة والكدحة والوازعية لأنها كانت عمليات سريعة. ولاحظت أنه في التقرير وقالوا أن أزمة إنسانية، هذه الأزمة الإنسانية تعمق الأزمة الإنسانية في اليمن. يعني ما هي الأزمة الإنسانية في اليمن التي نزح فيها الملايين من خلال تحالف العدوان السعودي وحصاره وحربه؟ لذلك أختي العزيزة أعتقد أن أيضا من يتحمل هذا هو من حول منطقة البحر الأحمر وباب المندب والمخا إلى قواعد عسكرية وبنى المطارات وجلب القوات وقام باحتلال تلك المنطقة وعسكرتها. لكن صنعاء هي
1: من الذين فجروا هذه المواجهات
3: حماية المدنيين، لذلك
1: يعني هم الذين بادروا إلى عودة القتال مرة أخرى في هذه المواقع التي يعاني منها المدنيون من هذه الأزمة الإنسانية.
3: أختي العزيزة، من أعاد القتال، وكانت هناك هدنة في 2022، من أعاد القتال استهداف مطار صنعاء، حتى أن صنعاء لم تقم باستهداف مطار الرياض، قامت باستهداف مطار أبها، ولم تكن قد استهدفت ينبع أو أي منشآت نفطية سعودية، قامت السعودية باستهداف ميناء الحديدة، ردت صنعاء باستهداف ميناء ينبع، ولم ترد صنعاء باستهداف المواقع النفطية السعودية جنوب السعودية قبل أسبوعين وثلاثة عندما دمرتها بالكامل من جيزان إلى أبها إلى نجران، إلا ما عندما قامت السعودية باستهداف السجن المركزي في الحزم وأدى إلى مقتل العشرات من ضمن النساء والأطفال خلال ساعات الزيارة. لذلك يجب أن نكون واضحين.
1: يعني حتى مجلس الأمن الدولي،
3: نحن الآن في العصر الحجري، ممكن أن تمرر الأكاذيب.
1: بخيتي، مجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين وليس سواهم بوقف فوري للتصعيد العسكري، أي أن هذه الرسالة توجه للحوثيين دون سواهم وتطالبهم بوقف هذا التصعيد. يعني هم الذين يقومون بهذا العمل العسكري الذي يتسبب في عمليات النزوح والأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن. هذا هو توجه أسئلتي.
3: نعم أختي العزيزة، أنا هنا أنا مجلس الأمن حذر من تصعيد وقال بأن التقدمات ما سمى بالحوثي وتهديد الملاحة والتقدم في باب المندب يهدد بتوسيع الصراع البحري. أي أنه من الغريب أختي العزيزة، لقد قالوا هنا في صنعاء والقيادات السياسية والعسكرية أن قرارات مجلس الأمن تحت أقدامهم، يعني وأمر معروف لا يعترفون بها، لكن قول مجلس الأمن أن هذا يهدد، يعني من يهدد أختي العزيزة؟ هل من يحرر بلاده اليمن الذي يحرر بلاده من السعودي، من الإماراتي، من القوات التابعة لهم، من القوات المدعومة لهم، من القوات التي عسكرت البحر الأحمر، وشاهد الجميع المشاهد التي نشرت كيف أن منطقة المخا ومنطقة باب المندب تم بناء الأنفاق فيها والمواقع العسكرية وغرف التحكم السعودية وغرف العمليات تحت الأرض، وتم بناء 4 مطارات في المخا وفي ذباب.
1: يعني أشرت إلى كل هذه العناصر،
3: لماذا كل هذه؟ هل هذه عسكرة؟
1: ولم تشر إلى الطرف الذي يقاتلكم على الأرض وهي القوات الحكومية اليمنية، لأن التقارير التي أمامنا تنفي فيها المملكة العربية السعودية وجودها في هذه المعادلة العسكرية التي يقاتلكم فيها أو تقاتلكم فيها قوات حكومية.
3: نعم نعم.
1: هي التي تستخدم الطيران المكثف، وبريا أيضا هذه الهجمات هي التي تقوم بها.
3: صحيح صحيح أختي، صحيح أختي العزيزة، يعني السعودية هي تنفي وأيضا ما يسمى بحكومة، وهي طبعا حكومة في الغالب هي متواجدة في الفنادق، هي تقول بأنها من شن الغارات ومن استهدف مطار صنعاء، لكن يعني طائرة الإف 15 التي تم إسقاطها والطيارين السعوديين الذي أعلن رئيس لجنة الأسرى بأن السعودية عبر الطرف الثالث تحاول معرفة وتتواصل، تريد التواصل مع صنعاء من أجل مصير الطيارين، وقد أعلن الأستاذ عبد الله النعمي عضو المجلس السياسي لأنصار الله هنا في صنعاء بأن الطيارين في قناة الميادين قال بأن أنهم في حوزة صنعاء، ولكنه لم يتحدث هل هم مرضى قتلى جرحى. يعني هؤلاء الطيارين الآن السعودية عندما تأتي تطالب، لو كان الأمر بيدي لو قلت للسعودية أنت لست متدخلة في المعركة، يعني لا يوجد لدينا طيارين. أيضاً
1: يشار الكلام أيضا إلى الحوثيين عندما يجري الحديث عن أهداف استئناف القتال في هذه المرحلة التي يشهد فيها الإقليم حربا على إيران، وما تقوم به الأخيرة أيضا من عرقلة للملاحة في مضيق هرمز، وتأتي هذه العمليات كما تقول إذا هذه المتابعات أيضا دعما لإيران في سياستها لإغلاق المضائق. شكرا لك حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء. إليك سيد عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي من تعز. في المقابل، هل تستطيع القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة من القتال أن تفرض ربما صورة وواقعا يخدمها عسكريا وسياسيا؟
4: أعتقد بأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة زمام المبادرة واستعادة المواقع التي سقطت بيد الحوثيين، والدليل على ذلك زخم المعارك التي تدور الآن في مناطق ملتهبة جدا، في مناطق الوازعية وأيضا في مناطق قريبة من ذباب، وأيضا محاولات الحوثيين السيطرة على جبال كهبوب، ولم تستطع القوات التابعة للحوثيين أن تقوم بأي اختراق في هذه الجبهات. وأيضا إضافة إلى تحقيق تقدمات في الجانب الميداني، بالأمس تم إسقاط أو السيطرة على جبل الشهداء ومنطقة أيضا المشبك وجبل النومان، وهذه جبال مهمة جدا أرادت قوات الحوثيين السيطرة عليها والتقدم باتجاه جبال كهبوب، لكن منيت بخسائر فادحة على مستوى العتاد وعلى مستوى أيضا العنصر البشري. هناك تقدمات تحرزها القوات المسلحة اليمنية، الجيش الوطني يتقدم، وأعتقد في الأيام القادمة ستكون هناك تقدمات أكبر خاصة مع دخول الطيران المسير والطيران الحربي الذي كان له الأثر الكبير.
1: يعني وباستخدام الطيران الحربي لم تحسم الأمور عسكريا حتى الآن بشكل تام لصالح القوات الحكومية. ما أحرز حتى الآن من تقدمات، هل هو كاف لنقول إن ربما هذه القوات قد تستطيع الوصول إلى مواقع ومناطق أخرى كانت تحت سيطرتها قبل أيام واستعادها الحوثيون؟
4: أعتقد لا يمكن الجزم بأن ما حصل من تقدمات يجعلنا نتفائل بشكل كبير جدا أو نقول بأن مسألة حسم الساحل الغربي وحسم سيطرة الجيش الوطني على المناطق التي سقطت بيد الحوثيين بأنها قريبة، لكن هناك ما يشير ويؤكد من خلال المعطيات الميدانية بأن هناك تقدمات ميدانية. هذه التقدمات الميدانية ستؤدي إلى التضييق على القوات المتواجدة للحوثيين، سيما أن الحوثيين يبعثرون قواتهم في أكثر من منطقة، هم لا يتركزون في منطقة واحدة. وأعتقد بأن الخطة العسكرية للجيش الوطني أعتقد ستأخذ بعضا من الوقت بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمعركة. هي ليست فقط منطقة ساحلية، الحوثيون الآن يركزون هجماتهم على منطقة جبلية، وبالتالي فإن مسار المعركة أو ميدان المعركة يفرض على القوات المسلحة اليمنية أن تتأنى.
1: طيب، ميدان المعركة الآن سيد
4: فيما إذا
1: الفاتكي
4: استطاعت الوصول،
1: هل يمكن أن يتيح في النهاية إلى الوصول لمرحلة ربما طاولة مباحثات؟ لأن مجلس الأمن الدولي دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية، هل هذا ممكن الآن؟
4: أعتقد الحديث عن التسوية السياسية غير ممكن، لأن الحوثيين هم الذين بدأوا بالتصعيد الأخير، وأيضا نتيجة حساسية الموقف، نتيجة دخول الحوثيين إلى منطقة جدا مهمة جدا جيوستراتيجية، وتشابك أيضا المعركة اليمنية لم تعد معركة داخلية، أصبحت أيضا معركة مرتبطة بالملف الإيراني والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن الحديث عن زيارات هانس جرودنبرغ أو التسوية السياسية لن يكون إلا بعد استعادة سيطرة الحكومة الشرعية للمناطق التي سقطت مؤخرا بيد الحوثيين، فيما إذا توغلت القوات الحكومية إلى خطوط التماس التي وضعها اتفاق ستوكهولم، يمكن أعتقد للحكومة الشرعية أن تتجاوب مع أي مبادرات أو تسويات يمكن أن يقوم بها المجتمع الإقليمي أو يقودها هانس جرودنبرغ.
1: عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي من تعز، شكرا جزيلا لك. سيد منيف عماش الحربي من الرياض، سؤالي كيف تقدر المملكة العربية

0: العربية السعودية ما تذهب إليه التطورات العسكرية في اليمن اليوم؟
1: طبعا السعودية تراقب المشهد عن كثب وترى أنه في نهاية الأمر دعم الشرعية هو لحق للشرعية، لأنه هذه الشرعية المعترف فيها وهي التي طلبت من السعودية في 2015 إنشاء التحالف العربي. فالسعودية ستقدم كل الدعم الممكن إلى الشرعية لاستعادة الدولة الوطنية. استعادة الدولة الوطنية مريم لا يعني فقط اليمن، هو يعني الإقليم، يعني استقرار المنطقة. والسعودية معنية باستعادة الدولة الوطنية سواء في اليمن، في العراق، في السودان، في ليبيا، وهذا من المشروع اللي طرحته السعودية في 2015 للحفاظ على الأمن القومي العربي. لذلك السعودية تتابع عن قرب، ولكن أيضا السعودية تحذر الحوثي من الهجمات اللي يقوم بها، لأن السعودية قادرة وهي وضعت قواعد اشتباك بالنسبة للحوثي، قامت بضربات نوعية وستقوم مستقبلا بضربات نوعية إذا ما تم الاعتداء على السعودية، كما قامت بوضع قواعد الاشتباك للفصائل الولائية في العراق. فهناك مسارين مريم. المسار الأول دعم الشرعية، لأنه هذا الشرعي، والمهم أنه في مجلس الأمن تم التأكيد على دعم الشرعية في ظل اللغط الذي حدث من الحوار الحوثي الأمريكي. والمسار الثاني هو ضربات نوعية للحوثي بسبب استهدافاته للأراضي السعودية.
0: ما المستوى الذي يمكن أن ينتقل إليه التعامل السعودي مع الحوثيين تحديدا الذين يستهدفون العمق السعودي في مراحل هذا التوتر، تماشيا مع ما يمكن أن يفرضه الميدان؟
1: الميدان الآن نعم، ما حدث في الساحل الغربي كان مفاجئ، ولكن الشرعية استعادت عافيتها بشكل سريع. هناك توحد في القرار السياسي والقرار الأمني والعسكري لدى الشرعية. أنا أعتقد الشرعية انتقلت في مرحلتين مهمة. الأولى عندما قضت على تمرد المجلس الانتقالي في ديسمبر 2025، وأيضا المرحلة الثانية عندما منعت طائرة مهان إير من الهبوط في صنعاء واستعادة هيبة الدولة. فنرى أنه في تقدم مقارنة بالسابق، كان في تشطي في القرار السياسي في الشرعية بلا شك. الآن في الحفاظ على الأرض، الحوثي نعم وصل إلى الساحل الغربي، ولكن هل يستطيع السيطرة على الساحل الغربي؟ الأمر الآخر، وأعتقد أنه الجميع يراقب، أنه التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد اجتماع أمس في جدة حضرته 54 دولة، وبدأ يتحدث عن العمل الفعلي في مناطق البحرية. ما هي مناطق البحرية؟ تكون البحر الأحمر وخليج عدن وأيضا باب المندب. سياسيا مريم في مهم
0: سياسيا، وهذا ما كنت سأسأله أو سأسألك عنه سيد منيف عماش الحربي، لأن مجلس الأمن الدولي يعود ويطرح على الأطراف ويطالبهم بالمضي في مسار التسوية السياسية. هل ترى الرياض أن هذا الأمر واقعي الآن؟
1: جدا واقعي، لأن السعودية من طرحت مع جروندبيرغ في ديسمبر 2023 خارطة الطريق. وبالمناسبة الحوثي نصف قبول كان لها ثم تراجع. فالسعودية تعرف أنه نحن شاهدنا في القرن العشرين 300 حرب، كل هذه الحروب ذهبت إلى الحل السياسي. لا أحد يريد إقصاء الحوثي من المشهد، هو فصيل يمني أصيل، كما شارك في الحوار اليمني الشامل في 2014 ويستطيع أن يشارك كفصيل سياسي وأن يتخلى عن مشروع طهران. الحل السياسي هو الحل الذي تذهب له الرياض وهي اللي تدعمه، بدليل أنه جروندبيرغ الآن داعم ومجلس الأمن داعم لخارطة الطريق.
0: شكرا لك منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. ولمناقشة التداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار المعارك في اليمن، تنضم إلينا من عدن إليسون بوتمولي، مديرة السياسة والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين. أهلا بك سيدة إليسون بوتمولي. نسأل في البداية عن الواقع الإنساني كما تتابعونه في اليمن جراء استمرار القتال.
2: حسنا، ما نراه على الأرض يوميا هي

0: أزمة إنسانية عميقة، وخمسة من الملاجئ تم إخلاؤها بسبب احتدام القتال بين قوات الحوثي والقوات الحكومية. ومرة أخرى نرى هذه القرى يضطر ساكنوها إلى النوم في العراء مغادراتها. هنالك حتى بست عائلات اضطرت إلى البقاء في خيمة واحدة، والعديد من العائلات اضطرت إلى النزوح 3 أو 4 أو 5 مرات منذ اندلاع القتال. وهم يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون المياه النظيفة، يحتاجون إلى المرافق الصحية. والأسوأ من ذلك مثل ما قلت هو أن عائلات رحلت من بيوتها ومن الملاجئ أكثر من 3 مرات بدون أن يحملوا شيئا معهم.
1: سيدة أليسون، كيف تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن بتجدد القتال؟ لأنها أزمة متراكمة منذ جولات الحروب في السنوات الأخيرة.
0: نحن قلنا بأن اليمن هي من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ليس فقط بسبب الاحتياجات الأساسية، ولكن للأسف ليس هنالك أي تغطية إعلامية، وهي أزمة منسية. حتى قبل هذا التصعيد كنا نؤكد على ضرورة مراعاة هذه المعاناة أكثر من 18 مليون على حافة سوء التغذية، ولكن للأسف ليس هنالك أي تحرك من المجتمع الدولي. وفقط كاستجابة تم تلقي 25% من الأموال المطلوبة. إضافة إلى ذلك لدينا هذه الموجة الجديدة للتهجير، ولا يمكن أن ينتظروا أشهر لتلقي المساعدات. هم يحتاجون إلى الأسرة، يحتاجون إلى الرعاية الطبية، يحتاجون إلى الغذاء وإلى المياه، خاصة من أجبروا إلى الانتقال إلى جيبوتي في ظروف
1: أشكرك
0: صعبة جدا.
1: سيدة أليسون بوتمولي، مديرة السياسات والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين، حدثتنا من عدن. ساعة جديدة تستمر فيها معكم هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية. من جهته قال عراقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من خارجها، ويجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. وفي نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في هذه الأثناء أفادت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. نتابع إذن تفاصيل هذه التطورات، ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الصادرة من واشنطن وطهران مع مراسلتنا من واشنطن وجد وقفي، ومراسلتنا أيضا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكنا. أبدأ معك وجد، هناك بيان لقائد القيادة المركزية الأمريكية كنا نتابع تفاصيله قبل قليل على شاشتنا، مرتبط تحديدا بالملاحة عبر مضيق هرمز. ما الذي يقوله؟
2: يعني حقيقة هذا البيان من قائد القيادة المركزية هو يتحدث عن أن الولايات المتحدة هي التي تسير عمل السفن عبر مضيق هرمز، رغم أن عدد منها ما زال يتعرض لهجمات من قبل إيران. والمضيق كما نعلم مريم هو حيوي جدا بالنسبة لي، وهو مصدر هام للطاقة في العالم، وكان دائما الرئيس ترامب يحرص دوما على جاهزية القوات الأمريكية عند المضيق، وذلك لضمان تدفق حرية الملاحة هناك، رغم كل التهديدات التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية من قبل الجانب الإيراني والتي تهدد أمن السفن التي تحاول عبوره. طبعا هذا تحدي كبير بالنسبة للقوات الأمريكية، مع العلم بأن هناك نحو 50,000 من هذه القوات موجودة ومنتشرة في المنطقة. لكن مع هذا الانتشار والتواجد مريم، هناك تقارير بدأت تنشر حول عدم قدرة القوات الأمريكية على الاستمرار بوضعها الحالي، وهناك أيضا تقارير بوسائل إعلامية تتحدث عن عدم وجود ذخيرة كافية لهذه القوات الأمريكية، ووكالة الأنباء بلومبرغ حتى أنها ذكرت بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاء لها وتحديدا أوروبيين بأنه سوف يتم تأخر تسليمها ذخيرة لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب استخدام معظم هذه الذخيرة والأسلحة أيضا خلال المواجهة مع إيران. طبعا بالنسبة لي نتحدث أيضا على الجانب السياسي وتصريحات الرئيس الأمريكي الذي أكد وجدد التأكيد حقيقة على أن المواجهة ستنتهي مع إيران، وبرر سبب استمرار هذه المواجهة بأنه لن يسمح لها أبدا بامتلاك سلاح نووي. وفي هذا السياق طالب الأمريكيين بتحمل بعض الأعباء لهذه المواجهة الإيرانية. الأعباء التي نتحدث عنها حقيقة هي تصيب مباشرة جيوب الأمريكيين، نتحدث عن المحروقات التي وصلت إلى أسعار قياسية، تحديدا البنزين الذي ارتفع إلى أكثر من 6 دولارات، وهو أعلى ارتفاع في التاريخ الأمريكي. نتحدث عن أيضا وقود السيارات الذي تجاوز 4 دولارات و40 سنتا، ووصل إلى نسبة ارتفاع بمعدل 50% عما كان عليه قبل بدء هذه المواجهة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن. رانيا قاسمي، في طهران كيف تتلقى هذه الأخبار وهذه التصريحات الرسمية الأمريكية، ربما آخرها ما قاله قائد القيادة المركزية الأمريكية بخصوص أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم فعلا في مضيق هرمز، وأن إيران لم تصدر أي برميل نفط بفضل الحصار الأمريكي المحكم كما قال
3: مريم؟ يعني المسؤولون الإيرانيون منذ البداية وهم يؤكدون على أن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون بشأن مضيق هرمز هي مجرد تصريحات غير صحيحة، هدفها السيطرة على أسواق الطاقة، وأيضا يعني تأتي في إطار الحرب النفسية. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه أكثر من مرة، آخرها من المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر، والذي أكد على أن مضيقه هرمز لن يفتح حتى يتم إسقاط كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكم، وذلك كبداية لانتقام الشعب الإيراني من كل من رئيس أمريكا ورئيس وزراء إسرائيل، وذلك بسبب شنهما حربا تعتبرها طهران عدوانا على إيران وأسفر عن مقتل العديد من أبناء الشعب الإيراني.

0: أن يكون عبر الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة دون أي تدخلات خارجية. اعتبر أن تطبيع حالة استخدام القوة والتهديد بالمواجهة العسكرية والضغوط هو أمر خطير ليس فقط على المنطقة وإيران وإنما على العالم بأكمله، ولذلك دعا المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفا تجاه هذه المحاولة لتطبيع سياسة استخدام القوة في مواجهة الدول التي لا يعني تلتزم بقرارات القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأعاد التأكيد على أن يعني السنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط أثبتت أن الحروب لا تؤدي إلى الأمن، وأيضا أن الضغوط والعقوبات لا تؤدي إلى السلام. ولذلك يؤكد مرة أخرى عباس عرقشي على ضرورة أن يعني ضرورة حل الموضوعات وحل الأمور بالحوار، وفيما يبدو أنه بحث هذا الأمر مع نظيره الباكستاني حيث كان قد جرى اتصالا هاتفي ما بين الوزيرين وتم بحث في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك. لم تتحدث وزارة الخارجية الإيرانية عن تفاصيل هذا الاتصال، ولكنه يأتي بعد أيام قليلة من اتصال آخر ما بين عرقشي وعاصم منير قائد الجيش الباكستاني. إيران أيضا من جهتها توصل توجيه التحذيرات للولايات المتحدة. القوات المسلحة قائد القوى البرية في الحرس الثوري كان قد أكد على أن إيران مستعدة 100% كما يقول لمواجهة أي عدوان على البلاد والرد على أي هجوم أمريكي.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. نناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. أهلا بكما. سفير جوي هود، كلام قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي كنا نتابعه على العاجل قبل قليل يتحدث عن ربما سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، يقول الممرات الرئيسية خالية من الألغام وآلاف السفن تعبر المضيق. لماذا إذن التلويح بالعمل العسكري مرة أخرى؟
2: في الواقع أنا أثق به عندما يقول إن الألغام قد أزيلت بالفعل، ونحن نتحدث عن أميرال من كبار الأميرالات في الجيش الأمريكي، ولكنه ليس محقا 100% عندما يقول إن الولايات المتحدة تتحكم بالمضيق، لأنها لو تحكمت بالمضيق لا تتعرض السفن للتهديدات، ورأينا يوم أمس أن إيران لا تزال قادرة وتريد أن تقصف السفن المدنية. ولكن السلطات في طهران ليست محقة أيضا عندما تقول إن المضيق مغلق، وتحدث أيضا عن صحفيين متعددين ومحللين متعددين حتى في أمريكا يقولون الشيء نفسه، هو غير مغلق حيث أن معدل 10 ملايين برميل نفط تعبر المضيق وفقا لكابلر وليس للإدارة الأمريكية، وبالتالي ليس مفتوحا بالكامل ولا مغلقا بالكامل. نحن نتحدث عن منطقة فيها نزاع محموم الآن، وبالتالي لماذا يود دونالد ترامب أن يهدد بالقصف مجددا؟ هذا يرتبط بالبرنامج النووي وأيضا للكونغرس الجديد، يود أن يقول لقد قصفت الضربة النهائية التي أدت إلى إنهاء البرنامج النووي وانتهت الحرب، ولا حاجة للحديث عن صلاحيات الحرب.
1: دكتورة طغياني، ما قولك في هذا التصريح لقائد القيادة المركزية الأمريكية؟ يعني بالنسبة لواقع إيران ومدى تحكمها في المضيق، هو يقول إيران لم تصدر أي برميل نفط بفضل حصارهم الأمريكيين المحكم كما وصفه.
2: أود أن أشير إلى نقطة في هذا السياق. الإيرانيون في مسألة مضيق هرمز يعرفون أن بعض السفن تعبر المضيق، وطبعا ذلك بالاستناد إلى بيانات المواقع الإلكترونية التي تعنى بتتبع السفن، ونعرف أيضا أن السفن تغلق أجهزة البث وبالتالي لا تلتقطها الرادارات وتعبر بطريقة متخفية. نعم هذا صحيح، وهذا ليس من ضمن الأمور التي تتجاهلها إيران، لأن إيران بحاجة إلى هذه الحرب.

0: في السفن. إذا ما ارتفعت كميات النفط بشكل كبير، هذا ليس لمصلحتي الإيرانيين. هناك بعض النقاط السلبية التي يتعين على إيران أن تتعامل معها، وبالتالي هناك مراجعة للعقود مثلا، وهناك عقود تم الانسحاب منها بين إدارة ترامب الأولى. حتى بالإضافة إلى ذلك هناك طرق عملت عليها إيران للتخفيف من الوطأة، وبالتالي الولايات المتحدة تود أن تخفف من أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية. بالنسبة إلى إيران، هي تفضل أن يكون السعر بين 80 إلى 100 دولار للبرميل، وإذا ما تم تحقيق الاستقرار في أسواق النفط هذا أمر كارثي بشكل عام، لأن الأسواق تتكيف مع هذه الكميات. لذلك التذبذب في الأسعار هذا مهم للإيرانيين.
1: كل ما ذكرته لا ينفي أن هناك تأثر داخل إيران بسبب ربما هذا الحصار المفروض على موانئها، بالتالي الحد من قدراتها التصديرية والاستيراد. أيضا لجأت إيران إلى المنافذ البرية للقيام بهذه العمليات، وحتى تلك المنافذ البرية تواجه مشكلات تكدس الشاحنات وما إلى ذلك. في هذه الحالة ألا تعيش إيران ربما في حصار يمكن أن يجعلها تتغير في اتجاهات ما بخصوص قراراتها المرتبطة بأي اشتراطات أمريكية في مقابل فك هذا الحصار؟
2: Yes, they are in fact
0: نعم.
2: The blockade is quite very effective.
0: في الواقع الحصار فعال بمستويات عالية، وترامب يعرف ذلك، وهو يأخذ كل الوقت المطلوب وينتظر ليرى التأثيرات الكاملة، خصوصا بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. بالنسبة إليه، إيران سوف تكون في حالة ضعف، الضربة الأخيرة تؤدي إلى نتائج وتصبح إيران ضعيفة. وطبعا إيران تعرف، والإيرانيون يعرفون، أنهم يواجهون مشكلات اقتصادية، وبالتالي إيران تود أن تتصرف الآن لكي تمنع الأمريكيين من محاولة إضعاف إيران وفقا لشروطهم. وبالتالي يبدو أن المحاولات للتفاوض أو أيضا لفعل إيراني استباقي جارية الآن، والتصعيد يمكن أن يكون مطروح على الطاولة من قبل الإيرانيين، أن يتصرفوا الآن عوضا عن الانتظار للضرر الاقتصادي الكامل.
1: سفير جويهود، التلويح بالعمل العسكري مرتبط إذن كما ذكرت قبل قليل في بداية مداخلتك بالبرنامج النووي في إيران. ما الذي يمنع الأمريكيين من الذهاب إلى هذا الخيار العسكري إذا كان هذا البرنامج النووي لم ربما تغير إيران في قناعاتها بخصوصه، بخصوص التخصيب وبخصوص أيضا الصواريخ الباليستية وكل الاشتراطات التي تضعها واشنطن لإيران؟ طالما أن الأمر لم يتغير، لماذا لم تذهب إلى هذا الخيار العسكري من قبل؟
0: أعتقد أن دونالد ترامب ذهب باتجاه الخيار العسكري لمرات متعددة في هذا النزاع، ولكنه توقف في مراحل محددة لأن قادة الدول الخليجية طلبت منه أن يتوقف عن العمل العسكري للسماح للمفاوضات لكي تنجح. أعتقد أنه سوف يذهب بالاتجاه العسكري مجددا، وهو يعرف ذلك أيضا، بالحديث عن عملية عسكرية كبرى قبل اللقاء بقادة الخليج. بالنسبة إليه سوف يعطيه ذلك أفضلية، هم سوف يطلبون منه أن يؤجل العمل. يقول حسنا، ما الذي سوف نفعله؟ ما الذي سوف تقدمه أنتم في مقابل عدم تصرف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا؟ ولديه لقاء أساسي مع الرئيس شي جين بين. أنا متأكد من أنه سوف يطلب منه الامتناع عن أي عمل عسكري. دعونا نذهب باتجاه الدبلوماسية. أنا سوف أخاطب الإيرانيين وأقاطب الإيرانيين أصلا بخصوص باب المندب، وبالتالي دعونا نعطي

0: الفرصة للدبلوماسية. أعتقد أن دونالد ترامب سوف يستمع إلى هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. هو جاهز وهو يتحدث الآن ويرفع السقف للتراجع لاحقا.
1: يرفع السقف لأن ربما الموعد انتخابي بامتياز داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا الكلام الذي يوجهه لأنه قال إن احتمالات العودة إلى الحرب قائمة وإن ربما هجمات موسعة ستستأنف ضد إيران. وطلب من الأمريكيين الصبر وتحمل الأعباء كما قال. هنا الخطاب انتخابي بامتياز. فإلى أي درجة يمكن أن نسلم إلى أنه ينوي الذهاب إلى عمل عسكري من عدمه؟
2: He has several different audiences with this message.
0: لديه جماهير متعددة يخاطبها. نعم، أولا الناخبون الأمريكيون هم الجمهور الأساسي. طبعا يود أن يظهر بصورة القائد الذي يتحكم بزمام المبادرة ومتى تبدأ الحرب ومتى تنتهي الحرب، ويود أن يظهر بصورة القائد الحازم. الجمهور الآخر القادة في الخليج والصين، والجمهور الثالث هو الإيرانيون هم بأنفسهم، ويود طبعا أن يهدد إيران ويقول إن باستطاعته أن يستهدف قادة النظام حتى الآن. ورأينا رد الفعل في طهران والمظاهرات الداعمة للحكومة والصامدة في وجه العدوان إلى آخره. كل هذه الجماهير سوف تؤثر عليه أيضا. لربما قد يسعى إلى تأجيل أي عمل عسكري كبير في المستقبل القريب.
1: هل تستعد طهران باعتقادك دكتورة طغياني للعمل العسكري الأمريكي؟ كيف تقدر جدية ترامب في الذهاب إلى هذا الخيار؟
3: I see quite they are active because
0: أرى أن الإيرانيين ينشطون الآن في هذا المجال. نشاهد أن إيران تتخذ الإجراءات الآيلة إلى التجهيز والإعداد لمواجهة الحرب الموسعة لمدة طويلة. في السابق شاهدنا أن الإيرانيين قاموا بقصف القواعد في الأردن، والإيرانيون حاولوا أن يستهدفوا الأمريكيين في المنطقة، ونعرف أن الأمريكيين حركوا قواتهم باتجاه الأردن، ويبدو أن الإيرانيين يستهدفون الأردن أكثر من أي مكان آخر، لأن إيران تود أن تتأكد أنه في المرة المقبلة يمكن أن تهاجم إسرائيل، وهذه إسرائيل. وطبعا تود إيران أن تتأكد من عدم وجود صواريخ اعتراضية في الأردن لكي تقصف إسرائيل بشكل فعال، بالإضافة إلى تحركات عسكرية أخرى. أعتقد أن إيران تتجهز لإمكانية العودة إلى الحرب، ولكنني آمل ألا نعود إلى الحرب وأن تجري المفاوضات، وأيضا الدور الصيني يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا.
1: الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا جزيلا لكما. في سوق الطاقة تصريحات القادة قد تهدئ المخاوف مؤقتا، لكن الكلمة الحاسمة تبقى للناقلات والشحنات والمصافي. الفاتورة الحقيقية للحرب على إيران تتكشف هذه المرة من نقص إمدادات الديزل القادمة من الشرق الأوسط على عكس تصريحات الرئيس الأمريكي. المزيد من التفاصيل مع منال بوعلي.
4: تفرض لغة الأرقام في أسواق الطاقة واقعا مغايرا تماما لوعود التهدئة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالحرب في الشرق الأوسط تحولت إلى استنزاف قوي لشريان الحياة الاقتصادي العالمي، في ظل تقديرات تشير إلى متوسط يومي للنقص في إمدادات الديزل من الشرق الأوسط بنحو 770 ألف برميل ما بين شهري مارس وأغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025. ماذا يعني هذا الرقم اقتصاديا؟ صادرات الديزل مشاهدينا اليومية ما قبل الحرب كانت بحدود 1,700,000 ألف برميل، ما يعني أن نسبة التراجع في القدرة التصديرية للديزل بالمنطقة بلغت 45%. نتحدث هنا عن صدمة عرض توصف بالتاريخية لوقود الشاحنات والزراعة والتجارة العالمية. وإذا ما ذهبنا إلى مقارنة نقص صادرات الشرق الأوسط للديزل، الناتج عن حرب إيران بالخسارة في الإمدادات الروسية بسبب سلسلة الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، ثم أيضا بسبب حظر تصدير الديزل، يبرز إلى الواجهة الرقم 350 ألف برميل كنقص في الإمدادات اليومية من روسيا. هنا في تقييم ومقارنة صدمات السوق العالمية، نحن حرفيا إزاء نقص يومي في إمدادات الديزل من الشرق الأوسط تجاوز ضعف النقص اليومي من صادرات روسيا. هذه المقارنة تفند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قللت من تأثير حرب إيران على الوقود، ورأت أن المشكلة تكمن في استهداف أوكرانيا للمصافي الروسية، إذ يعد الشرق الأوسط المصدر الأول للنفط ومشتقاته بما في ذلك الديزل. ورغم عودة عبور بعض شحنات الخام من مضيق هرمز، فإن شحنات المشتقات النفطية لا تزال تواجه قيودا أكبر للعبور، وهو ما تسبب في قفز أسعار الديزل في السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية وتاريخية تجاوزت 6 دولارات و3 إلى 4 سنتات للجالون الواحد.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف واستهداف تجمعات وآليات حوثية غربية محافظة مأرب. للمتابعة معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، ما تحدثت عنه القوات الحكومية بخصوص استهداف تجمعات وآليات حوثية غربي محافظة مأرب، كيف يشاهد على الأرض؟
5: مريم، دعينا نبدأ بهذا الخبر الذي وصلنا من مصدر عسكري خاص عن صد هجوم للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وفي الحقيقة العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب تتراوح من وقت لآخر ما بين إحباط محاولات تسلل وصد هجوم. حدثت في هذه الجبهة خلال الأيام الماضية اشتباكات وصلت إلى الاشتباك بالأيدي، إلى الاشتباك بالأسلحة الخفيفة. التحمت قوات الحكومة الوطنية مع قوات الحوثيين في هذه الجبهة أكثر من مرة، بل تصادمت العربات العسكرية لصد هجوم حوثي سابق. الآن قبل قليل صرح لنا مصدر عسكري مسؤول على أن قوات الحكومة اليمنية صدت هجوم آخر في الجبهة الجنوبية. أما عن هجوم الجبهة الغربية فتقول القوات الحكومية إنها دمرت 9 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت كل من كان على هذه الآليات. وكانت قوات الحكومة اليمنية قد تحدثت اليوم عن غارات عسكرية استهدفت معسكر أمريش وعقبة ملغى، والمعسكر والعقبة والمواقع المحيطة فيها هي خطوط خلفية للحوثيين وظيفتها الإسناد، وكذلك تؤمن حركة الحوثيين الخلفية في هذه الجبهة. في الحقيقة نحن نتحدث عن مسرح عمليات واسع يمتد من قلب صحراء الربع الخالي في الجزء اليمني إلى السلسلة الجبلية والهضاب الجبلية التي تجاور جبل هيلان غربي شمال غرب مأرب، ومن ثم تمتد إلى جبال البلق الحاضنة لسد مأرب التاريخي، لسد المأرب. وهذه الجبهات تشتعل من وقت لآخر، وغالبا ما يدور فيها قصف مدفعي متبادل واستخدام مكثف للطيران المسير من قبل الطرفين. أما إذا ما تحدثنا عن جبهة الجوف، فالجبهة الشرقية في الجوف تقول الحكومة اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة هناك، ومن ثم تمتد هذه الجبهات وتنتقل عبر محافظة البيضاء والضالع لتمتد إلى لحج، وهناك في لحج دارت مواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. قالت المصادر الحكومية على أنها شرسة وأنها أحبطت محاولات متكررة للحوثيين بل ومحاولات مستميتة للسيطرة على سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية والحاكمة والمطلة على مضيق باب المندب. وتقول المصادر إن قوات الحوثيين استهدفت عربة عسكرية لقوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية وقتلت كل من كان فيها. كذلك غير بعيد في محافظة تعز وهي المرتبطة جغرافيا.
1: شكرا لك محمد القاضي على كل هذه التفاصيل التي وضعتنا أمامها بخصوص ما يجري في مأرب والجوف، وكنت معنا من مأرب. وحول هذه التطورات نستضيفنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، بالإضافة إلى استهداف تجمعات آلية أو آليات حوثية غربية محافظة مأرب كما ذكرت القوات الحكومية، يقول مراسلنا إذن من هناك إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم للحوثيين في الجبهة الجنوبية من المحافظة. أهمية ما يجري في مأرب الآن؟
6: طبعا مهمة جدا. مأرب هي منطقة حيوية استراتيجية اقتصادية. الحوثيون دأبوا منذ فترات طويلة على أن يقتحموها بأي طريقة في عام 2020-21، وظلوا تقريبا لمدة سنة لكنهم لم يفلحوا. لكن ريم دعينا أقول ملاحظة سريعة على حركة العمليات العسكرية الميدانية اللي بدأت منذ فترة. يلاحظ من خلال القراءة الميدانية أن كل طرف يعتمد سياسة أو استراتيجية معينة في العمل العسكري. واضح أن القوات الحكومية تقوم بعمليات الصد والدفاع. كل حركتها الآن هي تصد وتدافع عن مواقعها أو أنها تحافظ على وجودها في بعض المواقع. نجدها الآن بينما في الطرف الآخر الحوثيون يعتمدون سياسة الهجوم والاقتحامات ومحاولة التسلل ومحاولة الاختراقات. هذا يدل على أن ليس لدى الحكومة حتى الآن استراتيجية هجومية أو عملية عسكرية واضحة لتحقيق أهداف استراتيجية. هي الآن بعد ما حقق الحوثيون من مكاسب في الساحل الغربي واستيطروا على المخا وذباب، صارت الحكومة تعتمد على الصد والدفاع عن مواقعها أو محاولة اختراقات التفافية من خلال الآن في تعز نجدها أنها تحاول أن تثبت موضوعها في جبل في الجبال الحاكمة المطلة على باب المندب، لكن لم يسجل أي تقدم ميداني عدا استعادة بعض المواقع في الجبال التي أعلنت عنها في تعز. أما في مأرب والجوف كما نلاحظ بعد أن حققت في الفترات الماضية إنجازات ميدانية ونجحت ودخلت بعض المديريات والمناطق، بقيت كما هي لم تتحرك إليها.
1: ما سبب ذلك سعيد حتى الآن؟ يبدو يعني كيف يقرأ هذا التوجه للقوات الحكومية بأن تتبنى سياسة الدفاع والصد فقط في هذه المرحلة بينما خسرت مواقع استراتيجية مهمة خاصة في الساحل الغربي؟
6: يبدو أن لدى الحكومة سياسة معينة في هذه المرحلة أنها تقوم بعملية توفير الجهد التي لديها، لأن تعرف أن الهجوم يستنزفك أكثر، الدفاع يحافظ على قوتك وتستنزف خصمك. يبدو أن لدى الحكومة أيضا سياسة معينة عسكرية قد تتخذها لاحقا ربما، لأن ليس هناك تفسير أكثر من ذلك. الحكومة حتى الآن لا تعتمد أي عملية عسكرية لتحقيق أهداف عدا صد القوات الحوثية الآن من استمرار في الهجوم ومحاولة استرداد هذه المناطق من خلال التثبيت أو الالتفافات. ولذلك هذه العملية العسكرية المستمرة منذ أمس نجد أن الحكومة صدت، ردت، قتلت، وبينما الحوثيون هاجموا، حاولوا أن يخترقوا ثم ارتدوا. فهذه العملية كلها تقوم على سياسة هجوم ودفاع. حتى اللحظة القوات الحكومية تتبنى هذا ربما لاستنزاف الحوثيين أكثر في الساحل، هذا يساعدها لأن تقوم بعمل آخر ربما في الجبال في جهة مأرب والجوف وصنعاء أيضا ربما في المستقبل، لا أحد يعرف، لأن قد تحقق أنت مكسب في مكان وتخسر في مكان آخر.
1: لكن هذه الاستراتيجية إلى أي درجة ستستمر خاصة إذا استمر الحوثيون في تنفيذ هذه الهجمات وربما ستسقط مواقع أخرى للقوات الحكومية تحت أيديهم؟
6: بالتأكيد هذه سياسة مغامرة فيها جرأة، لكن حتى اللحظة كل المحاولات الحوثية ارتدت، لم يحققوا أي مكسب، خسروا أعداد كبيرة بشريا، خسروا عتاد أيضا. في المقابل الحكومة تخسر لكنها ليست على مستوى خسارات الجانب الآخر الذي الآن يعني يخسر قيادات وعتاد. أيضا الطيران المسير يشتغل بشكل كبير في الساحل، وهذه منطقة مكشوفة، صار الحوثيون في هذه المنطقة يتعرضون لقتل مستمر، خاصة فيما يتعلق بصندوق القتل الذي أعلنت عنه القوات الحكومية.
1: تعاطي الطرفين مع العنصر المدني في هذه المعادلة العسكرية كيف؟
6: هذه مسألة في القتال عادة آخر شيء يفكر فيه العسكري الجانب المدني، أي هو يسعى إلى تحقيق هدفه العسكري ولا يعتمد كثيرا أو لا يبالي كثيرا بمعاناة المواطنين والسكان، وهذا الذي الآن نجده نتائج النزوح والهروب والمعاناة التي يعيشها اليمنيون في مناطق الصراع.

0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 3 أشخاص استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيد وإصابة عدد من الأشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وللمزيد معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، كيف توزعت هذه العمليات، عمليات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وسقط هؤلاء الشهداء؟ ونشير إلى واحدا من هؤلاء الشهداء هو نجلو المدير العام لوزارة الصحة في القطاع الدكتور منير البرش، تفضل.
1: بالفعل مريم، 4 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي كان آخرها قبل قليل استهداف لسيارة مدنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن وصول شهيد أشلاء ومتفحم نتيجة اشتعال النيران داخل المركبة. والآن سيارات الإسعاف تأتي ربما بنقل إصابات جديدة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين، من بين الإصابات طفلتين من المارة الذين كانوا بجوار هذه المركبة التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية، والتي لازالت تحلق في أجواء مدينة غزة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا يمكن مشاهدتها وسماع صوتها في أجواء مدينة غزة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت أيضا مجموعة من الفلسطينيين غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصفت جراحه بالخطيرة، وهو الشهيد بصير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة دكتور منير البرش في مدينة غزة. بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أخرى في وسط القطاع، وأسفرت سابقا عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها نتيجة استهداف إسرائيلي سابق على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى إصابة أيضا امرأة وشخص في بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عدا عن استمرار القصف المدفعي المتواصل وعملية النسف المتواصلة شرقي قطاع غزة، وعملية نسف نفذها الجيش الإسرائيلي أيضا في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. لازلنا نتابع الحدث الذي وقع قبل قليل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وما أسفر عنه من استشهاد فلسطيني حتى هذه اللحظة. النيران اشتعلت بالكامل في السيارة التي استهدفتها المسيرة الإسرائيلية، والحديث يدور عن شهيدين ربما نتيجة هذه الغارة، لكن ما وصل حتى هذه اللحظة شهيد وصل عبارة عن جثة متفحمة وعدد من الإصابات، نظرا لأن المنطقة كانت مكتظة بالناس وبالنازحين في المنطقة الشمالية من مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية من نوع المسيرات بكافة أنواعها والقصف المدفعي المتواصل في ظل أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة لازال يواجهها القطاع الصحي مع توقف عدد من المراكز الأولية وكذلك مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك حرج في تقديم ومواصلة تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لآلاف المرضى والجرحى في القطاع. مريم،
0: طبعا تحدث هذه الاستهدافات شادي في يوم استئناف الدراسة داخل قطاع غزة وفي ظل أزمة إنسانية مستمرة كما ذكرت، خاصة في خيام النازحين. حدثنا عن الجوانب الإنسانية المرتبطة بتأثير استمرار هذه العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.
1: بالفعل مريم، العمليات العسكرية المتواصلة على قطاع غزة منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت إسرائيل تصاعد من هذه الخروقات، بالإضافة إلى الوضع الإنساني الخطير وهو الأصعب في قطاع غزة في ظل ما يحتاجه القطاع من مقومات حياة. إسرائيل تفرض قيود مشددة على المعابر وتمنع كل مقومات الحياة من الدخول إلى قطاع غزة. اليوم استؤنف العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد 3 أعوام من توقف المسيرة التعليمية بسبب الحرب الإسرائيلية الإسرائيلية التي دمرت معظم مدارس قطاع غزة التابعة للحكومة بغزة والتابعة للمؤسسات الدولية الوكالة تحديدا. المدارس أصبحت عبارة عن مراكز لإيواء الناس ولا يمكن استئناف هذه المسيرة التعليمية، لكن عاد الطلاب اليوم إلى بعض من النقاط التعليمية والمؤسسات التي عملت على تقديم الخدمة التعليمية في ظل افتقار لكل وسائل التعليم في قطاع غزة.
0: إلى عملية الاستهداف، الصور الأولى التي توفرت لعملية استهداف غارة إسرائيلية لمركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة نشاهدها الآن على الشاشة، والتي تسببت في شهيد وإصابة عدد من الأشخاص. تحترق بشكل كامل السيارة التي استهدفت، ويحاول الأهالي إطفاء النيران المشتعلة في هذا الموقع في حي الشيخ رضوان. حدث إذن هذا الاستهداف، وتابعنا بعض التفاصيل التي توفرت وذكرتها مصادر أو ذكرها مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن الحصيلة شهيد ومصابون. ما التفاصيل الأخرى التي عرفت عن هذا الاستهداف شادي؟
1: يعني حتى هذه اللحظة هو استهداف لمركبة مدنية وقعت تحديدا في منطقة سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، وكما قلت هذه منطقة مكتظة بالمواطنين وبالسكان هناك وبخيام النازحين كذلك. أي استهداف يقع في غزة يقع عدد كبير من الجرحى نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين في المناطق الضيقة التي يتواجد فيها الفلسطينيون بعد أن سيطرت إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. نتحدث عن تكدس أكثر من 2 مليون فلسطيني في المناطق الضيقة من مساحة القطاع، وهناك من نصب خيامهم في الطرقات وفي الشوارع الرئيسة في مدينة غزة وفي مراكز اللواء في المناطق الغربية من المدينة. وأي استهداف يقع في تلك المناطق يوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وهذا ما حدث في كل استهداف إسرائيلي على قطاع غزة. والآن استهداف للمركبة المدنية في وسط مدينة غزة في حي الشيخ رضوان تحديدا، وما أسفر عنه حتى هذه اللحظة من استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، هو استهداف من مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء مدينة غزة وأغارت على هذه المركبة واشتعلت النيران بشكل كامل في هذه المركبة. وحتى هذه اللحظة الحديث يدور عن وصول شهيد واحد على الأقل وعدد من الإصابات بينهم طفلتين من المارة الذين كانوا بجوار هذه المركبة التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية. وليست هي الحادثة الأولى التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، الجيش والمسيرات التي لا تفارق أجواء مدينة غزة تغير بين الفينة والأخرى على أهداف متفرقة. القصف يتركز في خيام النازحين في المراكز التي تؤوي عدد كبير من خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة أو في منطقة الميناء في مدينة غزة أو في وسط مدينة غزة كذلك. أيضا هناك تكدس لخيام الفلسطينيين في وسط مدينة غزة، والمسيرات الإسرائيلية لا زالت تهاجم هذه الخيام وتقتل من بداخلها، والآن تهاجم أيضا السيارات المدنية وتحرق من بداخل هذه السيارات وتشتعل النيران في ظل افتقار لمقومات الدفاع المدني في إخماد الحرائق أو فيما يتعلق أيضا بسقوط المنازل الآيلة للسقوط، وما حدث قبل يومين من انهيار مبنى سكني في مدينة غزة وموقع من ضحايا عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين. وهناك أيضا منازل أخرى آيلة للسقوط ومن المتوقع أن تسقط في أي لحظة نتيجة خطورة هذه المنازل، وهناك عدد كبير من النازحين يتواجد داخل هذه المباني. الدفاع المدني يتحدث عن أكثر من 2000 منزل مهدد بالانهيار بشكل كامل، وهذه المنازل يقطنها فلسطينيون وبداخلها خيام ينصبها الفلسطينيون ولا يجدون أي مساحات أخرى يمكن أن يلجأوا إليها.
0: وما آخر تلك البنايات كانت بناية السعادة التي انهارت قبل أيام وبقي كثر تحت أنقاضها لوقت طويل نتيجة تعذر وانعدام أدوات البحث. نستمر معك شادي ونحن نتابع هذه الصور التي توفرت والتقطت قبل قليل من مدينة غزة تحديدا من حي الشيخ رضوان بالمدينة، حيث استهدفت مركبة وتسبب هذا الاستهداف الإسرائيلي بغارة في سقوط شهيد وعدد من المصابين. ربما هي منطقة مكتظة بالسكان كما ذكرت، وبالمرة أيضا شادي ما يمكن أن يرفع حصيلة هذا الاستهداف.
1: بالفعل مريم، يعني حتى هذه اللحظة ما وصل أكثر من 7 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، من بين الإصابات طفلتين كما علمنا من المصادر. والآن يدور الحديث ربما عن شهيد آخر، لكن حتى هذه اللحظة ما نؤكده هو وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي، جثة متفحمة كما قلنا سابقا، نظرا لاشتعال النيران لوقت طويل في هذه المركبة المدنية بعد وصول طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان، وقاموا بعملية إخماد لهذا الحريق الذي نشب بهذه السيارة المدنية. وما نتج عنه حتى هذه اللحظة من وصول عدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء.

0: وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وما كان بداخل هذه السيارة. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد جثة متفحمة، ربما هناك جثة أخرى لشهيد آخر، لكن حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني تتعامل مع هذه المركبة ومع هذه النيران التي اشتعلت بهذه المركبة بصورة كبيرة جدا كما نتابع في هذه الصور، نتيجة الإغارة من المسيرة الإسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل. هذه المسيرات التي تحلق في أجواء مدينة غزة تقوم بعمليات متابعة استخباراتية ورصد لكل ما هو يتحرك في شوارع مدينة غزة، وبعد عمليات رصد وملاحقة لهذه الاستهدافات في قطاع غزة تقوم المسيرات بقصف هذه الأهداف، سواء كانت مركبات أو خيام نازحين أو أشخاص يقومون أيضا تقوم هذه المسيرات باستهدافهم، وما توقعه أيضا من عدد من كبير من الشهداء والإصابات. وما يصل وما تابعناه خلال الساعات والأيام الماضية الإصابات والشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، وهذا ما تابعناه وشاهدناه في الصور، ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي أطفال ونساء نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين في المساحات الضيقة التي يتواجدون فيها.
1: إذن في الفترة الأخيرة هي ليست استهدافات إسرائيلية محددة ودقيقة، بل هي عشوائية تستهدف السيارات بهذا الشكل. شادي،
0: بالفعل مريم، من خلال ما تابعناه من استهدافات إسرائيلية متواصلة لاستهداف خيام نازحين أو مركبات مدنية في قطاع غزة، هي مركبات مدنية يقوم الجيش الإسرائيلي على قصفها بشكل مباشر ولا يأبى بما حول هذه المركبة من خيام للنازحين أو بالمارة أو أي خيام نازحين أيضا التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي في مراكز الإيواء كمنطقة المواصي تحديدا، وعلى سبيل المثال هي منطقة مكتظة بالخيام والنازحين وهي ملاصقة لبعضها البعض، يقوم باستهداف هذه الخيام ويدمر خيام كثيرة ملاصقة لها، ويقوم أيضا باستهدافها دون أي تحذير مسبق من قبل الجيش الإسرائيلي كما حدث سابقا باستهداف بعض المنازل يقوم بتحذيرها، لكن الاستهدافات تركزت في الفترة الأخيرة في مناطق يتواجد فيها الفلسطينيون في المناطق الضيقة المساحات الضيقة. شوارع قطاع غزة باتت مليئة مريم بالخيام، بمراكز الإيواء، المدارس التي كانت من المفترض أن تستقبل اليوم الطلاب في مقاعدها لا زالت تستقبل ولا زالت تأوي عدد كبير من العائلات النازحة التي لا تجد أي مأوى لها وأي مكان يمكن أن تلجأ إليه، بقيت في المدارس، نصبت خيامها على الطرقات وفي الشوارع الرئيسة، والآن الجيش الإسرائيلي لا زال يستهدف أيضا الفلسطينيين في هذه المناطق في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية لا زال يعيشها الفلسطينيون في ظل انعدام لكل مقومات الحياة، والآن تأتي هذه الاستهدافات لكي تعقد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تدمير للمنازل وتدمير للخيام، معنى ذلك أن هناك عائلات بحاجة إلى مناطق أخرى يمكن أن تنزح إليها وهذا غير متوفر في قطاع غزة. الآن ربما المستشفيات أو بعض المراكز الأولية تحولت أيضا إلى مراكز إيواء لكثير من العائلات الفلسطينية. الوضع حقيقة مريم وضع صعب في قطاع غزة على وقع هذه الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني الخاص بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا ما لا يتوفر في مستشفيات قطاع غزة مع تجدد هذه الأزمة وانعدام أيضا توريد المستشفيات بالوقود اللازم لاستمرار عمل المستشفيات واستمرار عمل المراكز الأولية التي توقفت عن الخدمة لتقديمها لآلاف المرضى والجرحى. العيادات الخارجية أيضا في بعض المستشفيات قد توقفت كمستشفى شهداء الأقصى ومستشفى الشفاء ومستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، هذه المستشفيات توقفت عن استقبال المرضى نظرا لعدم توفر الوقود اللازم أو توقف الحافلات التي كانت تنقل عدد كبير من الكوادر الطبية من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع. لازالت هذه الأزمات تفاقم من أوضاع الفلسطينيين المعيشية على وقع استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية التي تودي بحياة العشرات من الفلسطينيين.
1: طبعا هذه المستشفيات التي تستقبل يوميا إصابات وشهداء نتيجة استمرار هذه الاستهدافات الإسرائيلية، وتحدثت شادي عن ما لا يقل عن 7 إصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي بعد هذا الاستهداف الذي نشاهد أثره الآن على الصور في حي الشيخ رضوان لهذه المركبة التي احترقت عن آخرها. 7 إصابات بالإضافة إلى شهيد، ومن بين المصابين طفلتان، هذا ما ذكرته لنا شادي. نتحدث هنا إذن عن استهداف جديد لمركبة مدنية في حي الشيخ رضوان احترقت عن آخرها، يحاول أهالي هذا الحي إطفاء النيران التي اشتعلت في المركبة والتي تسببت بها غارة إسرائيلية أسقطت شهيداً وصلت جثته متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي، واحتمال أن تضاف إلى الحصيلة أو يضاف إلى هذه الحصيلة شهيد آخر لم يجري التحقق حتى الآن من ربما استشهاده في هذه الغارة الإسرائيلية. إلى أي درجة تعيد هذه المشاهد شادي صور الحرب والتصعيد الإسرائيلي على القطاع والتي لم تتوقف في الحقيقة خلال الشهور الماضية؟
0: بالفعل مريم، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف. ما أعلن عنه من توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي هو اتفاق شكلي، ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق منذ توقيعه، والخرقات الإسرائيلية متواصلة، الغارات الإسرائيلية، القصف المدفعي، عمليات نصف منازل الفلسطينيين. هذه الأحداث لا زالت إسرائيل تمارسها في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار. الحصيلة نتحدث عن أكثر من 1300 شهيد في قطاع غزة وأكثر من 3000 جريح نتيجة هذه الخرقات الإسرائيلية منذ توقيعها في أكتوبر من العام الماضي. والفلسطينيون يقولون بأن الحرب الإسرائيلية لم تتوقف فعليا، ربما خفت من حدة وتيرة هذه الحرب، لكن الاستهدافات ما زالت متواصلة. في كل يوم بتنا نسجل خروقات جديدة، استهدافات جديدة، شهداء وإصابات جدد نتيجة هذه الاستهدافات التي لا زالت متواصلة. والفلسطينيون لا زالوا يناشدون المجتمع الدولي، مجلس السلام المشرف على هذا الاتفاق، بضرورة إلزام إسرائيل بهذا الاتفاق وتوقف هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية. الوضع في قطاع غزة وضع صعب جدا، وضع معقد على وقع استمرار هذه الخروقات. بالنسبة للفلسطينيين الحرب لم تتوقف ولن تتوقف إلا بوقف إسرائيل كافة أشكال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. المواطنون الذين يتواجدون بالقرب من الخط الأصفر لا زالوا أيضا يستهدفون في كل يوم من قبل الآليات الإسرائيلية أو المسيرات من نوع عكوات كابتر التي تطلق النار بصورة يومية وعشوائية على الفلسطينيين بهدف إزاحتهم من المنطقة الصفراء وتشكيل عبء جديد على الفلسطينيين بعملية نزوحهم من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية التي باتت لم تتسع لعدد من النازحين ونازحين جدد في تلك المنطقة. في أي مكان في شوارع في مدينة غزة نجد الخيام ونجد مراكز الإيواء، نجد الأطفال الذين يبحثون عن التكيات، نجد طوابير من الناس اللي على سيارات المياه لكي تقوم بتعبية جالونات المياه. كل شيء معدوم في قطاع غزة، لا تتوفر أدنى مقومات الحياة. نتحدث عن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، نتحدث عن التيار الكهربائي المنقطع عن قطاع غزة لأكثر من 3 أعوام. كل مقومات الحياة باتت معدومة في القطاع، والناس هنا ينتظرون بصيص أمل في عودة الحياة إليهم، في عودة عجلة الإعمار ولو جزئيا لمنازلهم التي باتت الآن آيلة للسقوط. هناك خشية على عائلات كثيرة مهددة بالموت نتيجة وجودها داخل هذه الأماكن والمنازل الآية للسقوط. في كل يوم نسجل حصيلة جديدة للشهداء، اليوم نتحدث عن 4 شهداء في غارات إسرائيلية متفرقة في جباليا، في الشيخ رضوان، في الشجاعية، في دير البلح وسط قطاع غزة. المناطق التي يتركز فيها القصف في كل مناطق قطاع غزة، في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، في المناطق الضيقة، نتحدث عن المناطق الغربية وهي في البحر أو في شوارع مدينة غزة وفي منطقة الرمال ومحيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة المينا ومنطقة المواصي. هذه هي المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون بكثافة وبشكل يعني غير مسبوق يمر على الشعب الفلسطيني من هذه الحوادث ومن هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا زالت متواصلة على الشعب الفلسطيني.
1: كيف تهدم هذه الاستهدافات شامي أي محاولة للغزيين للعودة إلى حياة طبيعية ضمن الظروف المتاحة طبعا؟
0: الاستهدافات الإسرائيلية مريم لم تعد تشكل بالنسبة للفلسطينيين أي بصيص أمل في عودة حياتهم أو العودة إلى الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل 7 أكتوبر من عام 2023. هم يقولون أن هذه الحياة هي أصبحت حياتهم، حياة النزوح وحياة البؤس هي أصبحت حياتهم في ظل استمرار إسرائيل وتعنتها بوقف هذه الحرب عن قطاع غزة بفتح المعابر وفتح ممرات إنسانية عاجلة لدخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة، بعودة الإعمار ربما كما قلنا بعودة بعض
1: لما بعد استهداف المركبة في حي الشيخ رضوان. هي صور بعد إخماد الحريق أو تقريبا إخماد هذا الحريق الذي شبه

0: داخل هذه السيارة التي استهدفتها غارة إسرائيلية قبل قليل، وتسبب هذا الاستهداف في شهيد وعدد من المصابين. تجمع الأهالي إذن بكثرة حول هذا الموقع المستهدف لإطفاء النيران المشتعلة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذه المركبة المدنية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة قبل قليل. شادي شامية، شكرا لك حتى الآن، بالتأكيد سنعود إليك لمتابعة أي تطور جديد مرتبط بهذا الاستهداف واستهدافات أخرى داخل قطاع غزة. لكن ربما نذهب إلى مساحة تحليلية ونقاشية حول هذه التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ومعنا من غزة إياد القرة، من مدينة غزة تحديدا، الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور إياد القرة، كيف تتابع هذه المشاهد من حي الشيخ رضوان وما أسفر عنه هذا الاستهداف الإسرائيلي لهذه المركبة؟
1: تحياتي لكم. مشاهد مؤلمة لا شك، هذه مشاهد متكررة اليوم في غزة. إسرائيل تمارس يعني أشنع الجرائم في غزة، يمكن أن نسميها أقرب إلى البث المباشر. نحن نتحدث عن عملية قصف للسيارة وسط منطقة سكنية مزدحمة وإحراقها بالشكل الذي يعني تم نشره، وقبلها أيضا استهداف خيام للنازحين واستشهاد وارتقاء أطفال بينهم أطفال ونساء. هذه الحالة واضح أن إسرائيل تريد تزيد جرعات الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها بهذه الطريقة وبهذا الشكل، لأنه تريد أن يعتاد على هذه الاستهدافات بهذا الشكل التي تقوم به على كل المستويات، سواء ما تحدثنا عن عمليات استهداف مباشرة للأشخاص، ثاني عملية استهداف خلال أقل من 6 ساعات تقريبا، سبقها حالة استهداف أيضا في شمال قطاع غزة أقرب لعمليات الاغتيال، وسبقها أيضا أمس استهداف لخيام للنازحين في مناطق عدة، واستهداف للمواطنين في مناطق النزوح. هذه السياسة الإسرائيلية التي تصاعدت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة تأخذ منحنى خطير، يمكن أن نسميه حالة من مضاعفة هذه الجرائم، وسط عمليا صمت كامل من كل الجهات المعنية بهذا الأمر، بدءا من مجلس السلام، من الولايات المتحدة، من الوسطاء. كل هذه الاعتبارات أمام نظر العالم. ولا ننسى قبل أيام أيضا انهيار المبنى عمارة السعادة في وسط غزة بسبب عدم إدخال أي شكل من أشكال المعدات في
0: غزة. دكتور القرة، نشرك معنا في هذا النقاش ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور هلسة. ما الذي تحققه هذه الاستهدافات لإسرائيل في مرحلة ينظر فيها إليها أصلا أنها من يخرق اتفاق وقف الحرب وخطة السلام؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هي من يخرق، هذا ما نقوله نحن كطرف عربي فلسطيني، وتقوله بعض الأطراف الدولية، لكن الولايات المتحدة كضامن وراعي لهذا الاتفاق لا تقول هذا الأمر. وترامب كما تذكرين قال قبل أيام بأنه أطفأ النار في القطاع، ولذلك هو لا يرى كل هذا الذي يجري. ونتنياهو يطبع الوعي العام الدولي ليس فقط الإسرائيلي والفلسطيني أيضا على تقبل مثل هذا السقف من التصعيد والتسليم به، وهذا يسيل في الداخل الإسرائيلي رصيد وإنجازات انتخابية لنتنياهو. كل عملية اغتيال وكل عملية اعتقال وكل عملية اختطاف وكل عملية سيطرة عسكرية ينفخ فيها وتقدم للمجتمع الإسرائيلي على أنها إنجازات أمنية وبأن الخصم مردوع وأن نتنياهو استطاع أن يفرض معادلته ليس فقط في القطاع إنما أيضا في الضفة وفي لبنان وفي سوريا في محاولة لأن يجني مزيد من المكاسب وهو يقترب من صندوق الاقتراع. هذا كنا نتوقعه منذ بدأت يعني أجواء الحملة الانتخابية في الداخل الإسرائيلي، وحتى قبل ذلك. يعني هذا ليس مرتبط فقط بموسم الانتخابات، ربما تزيده وتسعره الحملة الانتخابية، لكن هذا كان يسوق كما تذكرين قبل اقتراب موعد الانتخابات كإنجاز سياسي استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، السيطرة العسكرية، إنجاز أمني أيضا، وهو أيضا يقود إلى تحقيق الأهداف النهائية التي تقول بإنهاء حكم حماس ونزع سلاحها بالقوة وفرض الاستيطان والسيطرة العسكرية وربما تهجير أهالي القطاع بشكل كامل.
0: هذه الفكرة إلى الدكتور إياد القرة. قال ضيفنا دكتور هلسة إنه يعتبر بالنسبة للإسرائيليين إنجازا قد يرتبط بالانتخابات، لكن إلى ما ستحيل هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة موقف الجانب الفلسطيني في القطاع؟
1: هو يزيد من الموقف الفلسطيني صعوبة، لأنه ما يحدث من عمليات اغتيال واستهداف وتراكم هذه الحالة هذه حالة صعبة. أكثر ما يمكن أن يفعله الجانب الفلسطيني هو الضغط على الوسطاء للتحرك، والوسطاء اليوم أصبحوا على قناعة كاملة بأنه من يدير ظهره لكل هذه التفاهمات هي إسرائيل، وتتملص منها تماما ولا تلقي بالا لا للمجتمع الدولي ولا للوسطاء ولا للولايات المتحدة وغيرها. وواضح أن هذه السياسة أيضا حازت إسرائيل من خلالها من على شرعية مجلس السلام أو شرعنة مجلس السلام لهذه الاعتداءات، سواء التصريحات او المواقف التي صدرت عن مجلس السلام او عن مندلوف وحتى الولايات المتحده التي فهم منها بالنسبه لحركه حماس ان الولايات المتحده اعطت اسرائيل ضوء اخضر لنتنياهو لتحسين وضعه الانتخابي على حساب دماء الفلسطينيين، ولا يوجد اي افق لعمليه التغيير. الخيار الذي دائما نقول عنه الأسوأ هو ان تعلن الفصائل التملص من هذا الاتفاق لانها هي ملتزمه به تماما، وبالتالي يستفيد نتنياهو من هذا الموقف
0: لتبرير. فقط أريد أن أسأل مرة أخرى دكتور هلس قبل أن نختم هذه الساعة، إلى أي مدى دكتور هلس يمكن أن يصل هذا السلوك الإسرائيلي في استهداف الغزيين في هذه المرحلة المفصلية؟
2: إلى أقصى مدى يمكن أن يشبع رغبة نتنياهو وغروره ورغبة المجتمع الإسرائيلي في الانتقام وشهيته لأن يزيد من مزيد من النقاط التي يسوقها للمجتمع الإسرائيلي كإنجازات أمنية، طالما بأنه لا كوابح لا لدى الطرف الفلسطيني الذي كما تفضل الدكتور يحرص على ألا يمنح نتنياهو الذريعة للعودة إلى صورة المقتلة كما كانت، ولا لدى الوسطاء الذين يعني يبدون عاجزين عن التغيير في موقف إسرائيل، ولا لدى الولايات المتحدة التي أيضا تترك لنتنياهو هامش التصرف والتحرك وكأنها تقول بأن لديه اعتبارات انتخابية علينا أن ننتظر إلى ما بعد الانتخابات، ولذلك هذا الهامش يتحرك فيه نتنياهو وفق ما يشتهي، وهو الذي يحدد إيقاعه وسقوف الانتهاكات وفق ما يراها يوميا. ترينه يتخذ منحى جديد في التصعيد، وأعتقد من الآن وحتى نصل إلى صندوق الاقتراع سنشهد مزيد من التغول الإسرائيلي، مزيد من إطلاق اليد الإسرائيلية واعتقالا وقتلا.
0: الدكتور محمد هلس من القدس والدكتور إياد القرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لكما، وهذه التغطية مستمرة يواصلها معكم محمود مراد.
3: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية. من جهته قال عرقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من خارجها، ويجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران لن تملك سلاحا نوويا وإن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن بلاده قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين، وقال إن القوات الأمريكية سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية من مضيق هرمز عبر حماية منسقة. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. في نيويورك، طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في هذه الأثناء، أفادت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الصادرة من واشنطن وطهران، نتابعها مع مراسلينا من واشنطن وجد وقفي ومن طهران رانيا، أو مراسلتين عفوا، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك وجد بتصريحات القيادة المركزية الأمريكية بخصوص السيطرة على مضيق هرمز وعبور السفن فيه.
4: نعم محمود، يعني الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية وفق ما قال فإن

0: أكثر من مليار برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين، وبأن القوات الأمريكية هي التي ساهمت في ذلك، وساهمت أيضا في عبور نحو 2000 سفينة شحن تجارية مضيق هرمز، وأكد على جاهزية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة وفي محيط مضيق هرمز، وطالبها بمواصلة التركيز على مهمتها. واضح بأن هذا الفيديو الذي نشره قائد القوات المركزية يأتي في، أو يمكن فهمه على أنه يأتي في إطار يعني تلميع صورة الإدارة الأمريكية لدى الشارع الأمريكي، وذلك بسبب الثمن الذي حقيقة يدفعه المواطن الأمريكي، وهو ارتفاع أسعار المحروقات. الرئيس ترامب ذكر وقال أمس بأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، لذا على الأمريكيين أن يحملوا بعض الأعباء في هذه المواجهة مع إيران، التي أكد مجددا بأنها سوف تنتهي قريبا. قبل دقائق قليلة فقط أيضا واشنطن بوست نقلت بأن الرئيس ترامب يستمع بانتباه كبير إلى ما تظهره استطلاعات الرأي بشأن حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية بعد 6 أسابيع من الآن، وبأنهم لا يخفون عنه المعلومات بأن حظوظ الجمهوريين ضعيفة كما نقلت الواشنطن بوست، بل وأنه أصبح أي الرئيس ترامب يتقبل فكرة أنه ساهم في خفض حظوظ الجمهوريين من خلال قراره بخوض هذه المواجهة العسكرية مع إيران، ودائما كما نقلت صحيفة واشنطن بوست. وبالتالي واضح بأن الرئيس ترامب يعي صعوبة وضع الجمهوريين في هذه الانتخابات النصفية، وربما هذا محمود يبرر قراره بأنه سوف يدور أو يجوب 35 ولاية أمريكية لتزكية المرشحين الجمهوريين وتقديم الدعم لهم. هذا كان قد أعلنه خلال المؤتمر القومي للحزب الجمهوري في دالاس، وربما هذا سببه هو تقبل الرئيس ترامب بأنه جزء من المشكلة التي يعاني منها الجمهوريون في هذه المنافسة. طبعا هناك الكثير من الإحباط لدى الشارع الأمريكي واستطلاعات الرأي حتى من شبكات تحظى بمصداقية لدى الرئيس الأمريكي مثل فوكس نيوز، تتحدث عن أن في استطلاع لها بأن 60% من الأمريكيين قالوا أن قرار الرئيس ترامب خوض مواجهة عسكرية مع إيران كان خاطئاً، و 71% يعتقدون بأن إدارة الرئيس ترامب لا تمتلك استراتيجية للخروج. وعلى الرئيس ترامب يحاول أن يبحث عن استراتيجية الخروج خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلتقي خلالها بقادة دول، لعل أبرزهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن الذين سيجتمع معهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة كما قلنا البحث عن طريقة والحصول على قبول من قبل الجميع وتنسيق المواقف بشأن إمكانية أو طريقة المضي قدما في هذه المواجهة مع إيران. محمود
1: شكرا جزيلا لك. وجد وقفي كانت معنا من واشنطن، ونتحول إلى طهران ورانيا قاسمي لاستطلاع أحدث المواقف الإيرانية. ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين عرقجي ونظيره الباكستاني رانيا؟
2: نعم محمود، يعني مع تلويح الولايات المتحدة مرة أخرى باستخدام القوة ضد إيران، تقول أو توجه إيران رسائلها أيضا السياسية والعسكرية. يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني، بحث معا القضايا ذات الاهتمام المشترك. لم تفصل وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية، ولكنها تأتي في توقيت حساس بعد يعني تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال أن يوجه أو يستنف الحرب مرة أخرى مع إيران، وأيضا في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على طهران. هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتصال الهاتفي يأتي بعد أيام قليلة من اتصال آخر جرى ما بين

0: من خلال الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة دون أي تدخل عسكري وخاصة التدخل العسكري. يؤكد أيضا عراقشي على ضرورة أن يتحد العالم أمام تحول سياسة الإكراه واستخدام القوة والحروب وأيضا الضغوط الاقتصادية ومن بينها العقوبات إلى أداة أساسية وهي الأداة الثابتة في التعاملات الدولية. قال أن هذا الأمر بشكل خطر ليس فقط على إيران والمنطقة وإنما على العالم ويجب الوقوف ضد هذا الأمر، مشددا مرة أخرى على أن السلام هو السبيل لحل القضايا العالقة. هناك أيضا تأكيدات محمود من قبل قائد القوات البرية في الحرب الثورية على أن أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة سيتم الرد عليه بقوة وأن إيران مستعدة 100% لمواجهة أي هجوم أمريكي. تأتي هذه التصريحات أيضا وسط تأكيدات من قبل بحرية الحرس الثوري على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة السفن بسبب ما تعتبره الممارسات الأمريكية العدائية، وتواصل تحذيرها للسفن من يعني العبور من خلال المسار الجنوبي باعتبار أنه مسار غير مصرح به وغير آمن، وتحذر السفن من أن العبور من هذا المسار سيؤدي إلى استهدافها من قبل قوات بحرية الحرس الثوري. وتقول طهران أيضا أو تعتبر أن التصريحات الأمريكية سواء فيما يتعلق ب يعني تأثير الضغوط والعقوبات الاقتصادية وأيضا تأثير الهجمات على إيران تعتبرها أنها تأتي في إطار الحرب النفسية من جهة من أجل التأثير وتغيير الرأي العام الداخلي الأمريكي خاصة مع اقتراب الانتخابات، وأيضا تحاول من خلالها المستويات الأمريكية التأثير على أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما تؤكد طهران أنه لن يتحقق من خلال ما تعتبره بالإجراءات الأمريكية غير المجدية، كما قال محمد باقر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني الذي وجه خطابه يعني في آخر تصريح له لوزير الخزانة الأمريكي، وقال أن رفع الفائدة الأمريكية لن يستطيع أن يفتح مضيق هرمز، كما أنه لن يستطيع أن يعني يخفض من أسعار النفط في الأسواق العالمية. تواصل إيران التأكيد على أنها مستعدة للمسار الدبلوماسي ولكنها تقول أنه يجب أن يكون عبر العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام وتنفيذ البنود التي وضعتها إيران مؤخرا كشروط من أجل العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وأيضا تعتبرها خطوة أولى يجب على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل فتح مضيق هرمز في المقابل. مع ذلك تؤكد طهران على أنه لن يحدث أي تغيير حتى تقوم الولايات المتحدة بالخطوة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بضيوفي الكرام، أبدأ معك سعادة السفير. كان لافتا في مداخلة مراسلتنا من واشنطن أنها ذكرت استطلاعات رأي من قناة فوكس نيوز التي مع تعرف بأنها موالية أو تميل إلى الرئيس دونالد ترامب بأن 60% من الأمريكيين يقولون إن قرار ترامب خوض هذه الحرب كان خاطئا، و 71% يقولون إنه لا يملك استراتيجية للخروج. إلى أي مدى تمثل حرب إيران مأزقا للرئيس ترامب في هذه المرحلة؟
2: إنها ليست أزمة على الإطلاق لأنه لا يواجه إعادة انتخابات في نوفمبر وهو لا يواجه أيضا انتخابات عام 2028، إذن فيده مطلقة وحرة. ما هو مختلف في الولايات المتحدة هو أن الرئيس لديه صلاحيات كاملة على الجيش الأمريكي خلافا لإيران. الرئيس بازشكيان لديه سلطة بلاغية، هو فقط يعبر عن وجهات النظر للشعب الإيراني ولكن ليس لديه سلطة على الأرتاشة الجيش النظامي والحرس الثوري، إذن فهو لاعب من بين اللاعبين كثر. الرئيس الأمريكي لديه صلاحيات كاملة بالمقابل، إذن فإذا ما أراد بالقيام بغارة جوية على جبل الفأس في نوفمبر أو ديسمبر فبإمكانه فعل ذلك ولا ليس هناك من يقول له لا.
1: سيادة سفير، هذه مزية مثلا يمكن أن نعتبرها شيئا جيدا أن يكون للرئيس مطلق الحق والقوة والسلطة في أن يتخذ قرارات خطيرة كهذه ويذهب

0: أحيانا بناء على تقييم خاطئ كما فعل في البداية قبل 6 أشهر عندما ضرب إيران وفق تقديرات خاطئة بأن هذه الحرب ستنتهي خلال أسبوع؟ أليس تعدد مراكز صنع القرار في الدول شيئا جيدا؟
1: محمود، أفترض أنك تطلب مني التحليل وليس وجهة النظر الأخلاقية في هذا الأمر. واضح أنه يمكن للأمر هذا أن يكون خطيرا بكونه بيد رئيس واحد أو آخر، ولكن أنا فقط أقدم لك التحليل بأن استطلاعات الرأي ليس لها تأثير على الرئيس الحالي الذي لا يواجه إعادة انتخابات.
0: سيد عاطف الطغياني، هل هذه تعتبرينها منقصة بالنسبة لإيران؟ أن الرئيس بازشكيان فقط تأثيره خطابي لغوي ليس أكثر.
1: لا أتفق تماما مع ما قاله السفير، ولكن أتفق بأن هذه ليست هي الصلاحيات الوحيدة في إيران، وأحيانا كما هو الحال لدى نائب الرئيس الأمريكي يمكن أن أتحدث عن نائب الرئيس، ولكن ما هو المهم هو من هو نائب الرئيس. هل هو فانس أو شخص آخر أكثر نفوذا؟ هل هو بايدن أو شخص آخر؟ إذن فالمهم هو من هو نائب الرئيس، وكيف يمكن لهذا المنصب أن يستخدم صلاحياته ونفوذه لتنفيذ السياسات. ذات الشيء ينطبق على الإيرانيين. أحيانا الرئيس لديه قوة كبيرة وهناك قوى تدعمه خلال حقبة خاتمي. هو خرج من عملية انتخابية كبيرة ولقد كان قويا جدا في فرض سياساته المتعلقة بإيران آنذاك، ولكن بشكل واضح يعتمد الأمر على الشخص والقوى التي تدعمه وعلى الرئيس، هل لديه الصلاحيات الكاملة أم لا.
0: دكتور سليم، المضيق مغلق، المضيق غير مغلق، الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، إيران قادرة على تهديد الملاحة في المضيق. حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز هذه، في يعني إلى أي مدى في تقديرك تفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية وما أثارها؟ طبعا
2: يعني منذ بداية الحرب ونحن في هذه الدوامة، هناك سردية إيرانية، هناك سردية أمريكية، ودائما نقول أن عفوا للتأكد من أي سردية يجب أن ننظر إلى الوقائع، ما الذي يحصل على أرض الواقع، عندها يمكن أن نتبين. انطلاقا من ما يحصل في المضيق، لا يمكن القول أن هناك سيطرة لأي أحد، لا يوجد سيطرة أمريكية على المضيق ولا يوجد سيطرة إيرانية على المضيق. هناك قدرة إيرانية كبيرة على تعديل الملاحة البحرية، وهناك قدرة محدودة للبحرية الأمريكية على حماية ممرات تمر منها السفن. هذه هي التوصيف، هذا هو التوصيف لما يحصل، وكل المواقف من الجانبين هي مواقف متطرفة وغير
0: متسربة، بمعنى أن كلا الطرفين لا يقول الحقيقة كاملة.
2: صحيح صحيح، يعني كل طرف، لأن دائما عندما نصل إلى مضيق هرمز دائما نقول أن هناك عدة جماهير يتحدث كل جانب مع جماهير مختلفة. في مضيق هرمز هناك جمهور أساسي يرتبط بشركات النخل، يرتبط بشركات الشحن، بكيفية صناعة الثقة وبناء الثقة مع هذا الجمهور من أجل أن تمر السفن أو لا تمر. لأن ما يحاول الجانب الإيراني فعله هو لا يريد إغلاق تام، هو يستطيع فقط أن يخلق هذا الخوف، لأن هذا الخوف يصبح له سعر عند شركات التأمين، يصبح له سعر عند شركات الشحن، ويعطل الملاحة، ليس مضطر أن يقصف كل السفن. بنفس الوقت عند الجانب الأمريكي يحاول اليوم تصريح قائد القيادة المركزية، يعني تصريح واضح حول كيفية حماية الولايات المتحدة لممر. الموضوع ليس فقط تقني، بمعنى أن كم سفينة مرت وكيف تتم الحماية وما هي الإجراءات. الأساس في هذا الموضوع هو تعزيز وبناء الثقة عند هذا الجمهور، أي شركات الشحن، شركات النخل. الأهمية في هذه أن جزء كبير من هذا الجمهور يرتبط بدول المنطقة، هذه نقطة مركزية في موضوع مضيق هرمز، لأن لو كانت شركات خاصة بالمطلق كان يمكن أن يكون الوضع مختلف، ولكن وجود الدول المعنية بمرور النفط ومرور الغاز يدخل عامل مهم جدا يمكن تخطي الكلف بلحظة معينة، لأن هذه الدول لها التزامات ولا تريد هذه الالتزامات أن لا تتم تلبيتها، لذلك هذا عامل إضافي، ولكن الأساس هو خلق الثقة على مستوى عام من خلال ما يقوم به وما يصرح به كل طرف.
0: وتطرقت عليه هذه نقطة مهمة سيادة السفير، قلت إن الرئيس دونالد ترامب ربما لا يكترث كثيرا بنتائج هذه الانتخابات ولا الانتخابات التالية الرئاسية، لكن رغم أن هذا طبعا يقبل الجدل لأنه سيتحول كما تقولون إلى بطة عرجاء أو رئيس مقيد الصلاحيات إذا ما نزعت أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، لكن ألا يكترث الرئيس ترامب لمصالح هذه المنطقة كما ذكر الدكتور سليم زخور التي يعني تأثرت وتأذت كثيرا بسبب هذه الحرب؟
1: دونالد ترامب لديه طريقة مختلفة في التعامل مع الدبلوماسية، لا نراه يشارك في تحالفات متعددة الأطراف أو دبلوماسية متعددة الأطراف مع الناتو أو دول مجلس التعاون الخليجي أو مع آسيان على سبيل المثال، بل ما يقوم به هو اتفاقيات ثنائية ومفاوضات ثنائية، لذلك كان هذا ناجحا في بعض الحالات. السعودية الآن لديها F-35 ولديهم موافقة على الحصول عليها، وأيضا لديهم موافقة على الحصول على برنامج النووي. هذه برامج أمريكية ضخمة تتطلب عقودا من الزمن للتفاوض بشأنها، ولكن دونالد ترامب وافق. وسوريا أيضا هي رفعت عن قائمة الدول التي ترعى الإرهاب لأول مرة من عقود، وهم الآن أعيدوا إلى النظام المالي العالمي، وهذا يعتبر أمرا مهما جدا لشعب سوريا. لبنان وإسرائيل يتحدثان إلى بعضهما للمرة الأولى منذ 42 عاما، هذا ما يود ترامب أن يراه، اتفاقيات ثنائية وعمليات ثنائية، ولكن لا يكون هذا على شكل تعدد في الأطراف. هذا نرى قيودا الآن على ما يمكنه فعله. عندما يكون هناك لاعب إيران تقول لا أريد ذلك، إذن ماذا يحدث عندها؟ هو لا يعرف حقا كيف يأتي بمجموعة من الدول الأخرى والتي يمكن لها معا أن يكون لها تأثير أفضل على إقناع إيران لاتخاذ مسار مغاير، والرئيس أوباما قام بذلك بطريقة مغايرة لترامب.
0: دكتور عاطفة، كيف يمكن لأشقاء أو جيران إيران الخليجيين أن يثقوا بكلام الوزير عرقجي حينما يقول إن أمن هذه المنطقة المستدام لا يمكن إملاؤه من الخارج، حينما كانت إيران في بحبوحة من أمرها لم تتعرض لضغوط، واصلت تأثيرها أو تدخلها في دول عربية بلغت حد أن يصرح أحد كبار رجال الدين في إيران بأن إيران تسيطر على 4 عواصم عربية، كيف يمكن لدول المنطقة أن تثق في إيران؟
1: أنا أقول إن هناك عدم ثقة، نعم، والإيرانيون لم يكونوا ناجحين في علاقاتهم الدبلوماسية مع العرب، وأنا أتفهم هذا الموقف وهذا خطأ من الإيرانيين، ولكن بشكل عام أعتقد أن العرب أيضا لديهم مسار صعب في إظهار الثقة بالإيرانيين، لأننا نرى عبر التاريخ أن هناك دول مجلس التعاون ودول أخرى حاولت أن تؤثر على إضعاف الإيرانيين. نتذكر أوقات صدام حسين، وفي عهدته كان هناك مطالب طالب بها أيام حقبة الشاه، وذلك قبل وصول الجمهورية الإسلامية، وهناك دول دعمته بذلك فيما يتعلق بشط العرب، وبعد ذلك صدام حسين قام بالهجوم على إيران، والكويت ساعدته والسعودية ساعدته في الهجوم على الإيرانيين. أيضا خطة العمل الشاملة المشتركة، رأينا كيف أن العرب كانوا غير سعداء بشأن توصل الإيرانيين والأمريكيين إلى اتفاقية، وهكذا لم يكونوا سعداء. إذن فهم قاموا بتخريب هذه العملية، أي الخطة الشاملة المشتركة، وحتى أوباما وعدهم، قدم لهم وعودا ببيع بأجزائهم معدات عسكرية للتعويض عن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاقية النووية. إذن رأينا كذلك مؤخرا في الحرب الأخيرة كيف خسر العرب ثقتهم بإيران. إذن فهذا شعور متبادل. إذن أعتقد أن الإيرانيين والعرب قاموا باتخاذ قرارات خاطئة، والجزيرة لديها دور مهم في أن تبرز هذه الجوانب المختلفة، وذلك لكي يكون هناك إعادة للثقة بين الأطراف.
0: دكتور سليم، هل تعتقد بقدرة دول المنطقة على يعني استحداث منظومات للأمن المستدام من داخلها دون ما تدخل خارجي؟
2: لا شك أن ذلك ممكن. يعني الوزير العراقجي قال أنه لا يمكن إملاء الأمن من الخارج، ولكن حكما لا يمكن فرضه من الداخل. يعني إذا طبقنا هذه المعادلة على بناء نظام إقليمي أمني يمكن الوصول إلى حل، بمعنى أن أعضاء هذا النظام الإقليمي لا يقوم أي طرف من الأطراف بفرض تصوراته أو وجهة نظره أو أمنه بطريقة أو بأخرى. إذ في حال كان هذا الموضوع وضع على الطاولة سيكون من السهل الوصول إلى نظام إقليمي. الآن هناك مفتاح لهذا الموضوع وهو اتفاق مضيق هرمز. هناك إمكانية لهذا التواصل، والاجتماع الأسبوع الماضي في صلالة تم تأجيله لخلافات معينة يعني حول هذا الصياغة.
0: سأضرب لك مثلا بهذا الاجتماع الذي ربما يعطي مؤشرا قويا على عدم قدرة دول الإقليم على التفاعل فيما بينها بصورة إيجابية للوصول إلى اتفاق في نهاية
2: صحيح.
0: المطاف.
2: يعني هذا ما أقوله، لأن
0: ما السبب في هذا؟
2: المنطلقات، يعني عندما نغير المنطلقات والتصورات لموقع كل طرف من الأطراف وما هي أهداف كل طرف من الأطراف، ويكون العمل المشترك أو النظام الأمني الإقليمي هو في الأولوية، يكون في هناك إمكانية من أجل الوصول إلى ذلك. ولكن يعني في موضوع مضيق هرمز أين هي الإشكالية؟ الآن ما سرب عن هذا الاجتماع أن كان هناك طلب من تعديلات سعودية حول طبيعة مضيق هرمز. يبدو أن الصيغة لا تؤكد على أن مضيق هرمز هو ممر ملاحي دولي. المملكة العربية السعودية يبدو أنها طلبت تعديل هذا الموضوع للتأكيد على هذه النقطة، لأن هذه إشكالية كبيرة، وهذه وجهة نظر إيرانية منذ بداية هذا الحرب، هي عكس الطبيعة القائمة للمضيق ووضع طبيعة جديدة تتناسب مع سيادة الدول وممارسة سيادة الدول عليها من خلال السيادة الإيرانية واتفاق إيراني عماني يمكن أن يكون هناك رضا خليجي عليه. ولكن أي اتفاق في هذا الموضوع في حال كان سيعطي السيطرة لأي دولة على المضيق سيكون مرفوضا من دول المنطقة ومرفوضا على مستوى العالم. لذلك أقول أنه لا يجب أن يتم إملاء النظام الإقليمي من الخارج، وحكما لا يجب أن يفرض من الداخل. عندما تتمسك إحدى الدول بهذه العملية هذا يعني محاولة فرض شكل هذا النظام ومضمونه على الدول الأخرى، وهذا في حال كان إصرار عليه سيكون من الصعب الوصول إلى نظام إقليمي.
0: سيادة السفير، قد يكون مفهوما أن تنشط الآلة العسكرية الأمريكية في محيطها الإقليمي في قناة بنما تشن حربا على تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، لكن أن تأتي الولايات المتحدة من هذا البعد من آلاف الأميال وتشن حربا وفق تقديرات خاطئة ربما لم يستفد منها أو ما كان مقدرا لأحد أن يستفيد منها سوى بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، ربما هذا لا يفهمه الناس. ما العيب أو ما العوار في منطق الوزير عراقجي عندما يقول أن أمن المنطقة لا يأتي من الخارج؟
1: المشكلة الرئيسية في منطق عراقجي هو أن إيران لا تطبق هذا المنطق لأنها تحاول أن تفرض الأمن من الخارج. لذلك السويد يوم الأربعاء قامت بطرد دبلوماسيين إيرانيين لأنهم قاموا بالتنسيق مع عناصر إجرامية للقيام بهجمات داخل بلادهم. هذا لا علاقة له بالولايات المتحدة، وكان هذا يوم الأربعاء. على مدى 10 أعوام مضت أذربيجان قامت بذات الشيء، وألمانيا وفرنسا وهولندا والمملكة العربية السعودية وباكستان. انظر إلى البلاد التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية كليا مع إيران خلال هذه المدة، وذلك لدعم حركات ثورية في هذه البلدان: ألبانيا، غامبيا، السنغال، المغرب. القائمة طويلة جدا، بالإضافة إلى تلك التي يعرفها المشاهدون، لبنان واليمن وسوريا. لذلك أعتقد أن الدكتور عراقجي عليه أن يفهم حقا بأن جمهوره ينظر إلى إيران بطريقة مختلفة عما يتحدث عنها من خلال كلماته، وهذا هو السبب.
0: بالمناسبة سيادة السفير، أستطيع أن أسرد لك قائمة ربما تتجاوز 50 دولة لمناطق تدخلت فيها الولايات المتحدة على نحو قد لا يسمح للجانب الأمريكي بأن يدعي التفوق الأخلاقي على الإيرانيين فيها.
1: ولكن هناك فرق كبير يا محمود. الولايات المتحدة وفي كل هذه الحالات تدخلت بطلب من هذه الدول ذات السيادة، وفي بعض الحالات لم نتدخل. الولايات المتحدة لم تتدخل أحيانا. الولايات المتحدة قامت بغزو أفغانستان والعراق وفيتنام، ولكن القائمة قصيرة جدا مقارنة بالقائمة الطويلة التي قامت من خلالها إيران بالتدخل في بلدان ضد رغبات الدول ذات السيادة، لأنهم لا يؤمنون بالتعامل مع حكومات ذات سيادة، بل يريدون أن يتعاملوا مع المقاومة في كل أرجاء العالم، وهذا هو الدليل القائم حاليا. إذن الدكتور عراقجي إذا ما أراد الحديث إلى هذه الحكومات في المنطقة، فإن عليهم أن يتخذوا منهجا مختلفا عن المنهج القائم حاليا.
0: شكرا جزيلا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. وأشكر ضيفتنا في الاستوديو الدكتور عاطف طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري. شكرا جزيلا لكم. دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين، حسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال. فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل، وكشف محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
3: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنويا، 80% منها ينقل بحرا عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئيا، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يوميا. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية، مثل ما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقا، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجما وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
0: في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف واستهداف تجمعات وآليات حوثية غربية محافظة مأرب. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومن مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. أبدأ معك هديل بخصوص البيانات الحكومية التي تتحدث عن استمرار المعارك.
4: نعم، نبدأ من آخر التطورات الميدانية في محافظة تعز. نسمع قبل قليل الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية وهو يحلق في الأجواء، وسمعنا صوت ضربة في مكان ما لا نعرف بالتحديد أين هي. ننتظر البيانات التي سوف تتحدث ربما عن هذه الضربات، لكن هناك في الجبهات في الغرب تعز وفي الساحل الغربي هناك معارك عنيفة تدور منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى، توقفت قليلا ثم اندلعت من جديد مع ساعات الظهر. الجبهات هناك مشتعلة للغاية، وهناك معارك عنيفة ما بين الحوثيين والقوات الحكومية. الحكومة تتحدث عن أن قواتها تمكنت من صد عدة هجمات للحوثيين على مدى محاور ستة في الساحل الغربي، في الوازعية، في الكدحة، وفي كهبوب، وأيضا في الساحل الغربي. أشد المعارك تلك تمركزت أيضا في الوازعية، وتحدثت القوات الحكومية عن أن هناك قتلى في صفوفها منذ اليوم أمس، تقريبا 13 قتيل بفعل المعارك التي شنتها مع جماعات الحوثي. هناك أيضا القوات الحكومية تحدثت عن أنها قالت أنها قتلت في صفوف جماعة الحوثيين أكثر من 90 ما بين قتيل وجريح. نتحدث اليوم أن هذه الأزمة والتصعيد الميداني القتالي العسكري في محافظة تعز وفي جبهاتها مختلفة ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية الصعبة. نعرف تماما أن المخا هي كانت المنفذ الوحيد في الساحل الغربي الذي يعمل مؤخرا، ومع اشتعال الجبهات في هذا المكان أغلق تماما وتوقف عن العمل. الأنظار اتجهت إلى ميناء عدن، فأصبح هذا الميناء يستقبل فوق طاقته، وبفعل تحول الإمدادات الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى مطار إلى عدن، إلى ميناء عدن، بالتالي ارتفعت الكلفة عليها. وعندما نتحدث عن وصول تلك المواد والأجهزة والإمدادات الطبية والإنسانية والغذائية والوقود إلى ميناء عدن، فطريقة نقلها من ميناء عدن إلى الداخل في تعز وفي لحج وفي المحافظات المجاورة أيضا صعبة للغاية، لأنها تطل مباشرة على سلسلة جبلية. هذه السلسلة الجبلية تدار فيها معارك عنيفة، وإذا ما اشتدت المعارك تتوقف هذه خطوط الإمداد ولا تتمكن هذه الإمدادات ومن يعمل عليها بالدخول لمساعدة المحتاجين أو النازحين الذين يتجاوز عددهم عشرات الآلاف. عندما تحدثت الحكومة عن آخر بياناتها بخصوص النازحين، النازحين يتواجدوا في طول الطريق الواصلة من عدن تعز المخا، ولا ننسى أن هذه المدينة مدينة تعز تحظى بأكثر وأكبر تركز سكاني على مستوى الجمهورية اليمنية، وخاصة في الساحل الغربي وفي ريف تعز، وهذه المناطق اليوم تتلقى الضربات العسكرية وأيضا الحرب تؤثر عليها بشكل كبير للغاية، ما يجعل الخدمات والضغط كبير على هنا السلطات المحلية. وأيضا هناك نداءات للمنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لا سيما وأن هؤلاء النازحين اليوم تركوا مواقعهم وتركوا بيوتهم من دون أن يحملوا معها أي شيء، ذهبوا إلى العراء، خاصة وأن المعارك وأن الانسحابات التي تحدثت عليها عنها الحكومة اليمنية كانت بشكل فجائي. الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في هذه المناطق، والحكومة تتحدث عن معارك قوية في الساحل الغربي. الأولوية بالنسبة للحكومة كما يبدو هي المعارك العسكرية وتأمين الجبهات والأماكن الجغرافية التي تسيطر عليها. أما في الوضع الإنساني فهو مزري للغاية، وفعلا هو يحتاج لخطة ربما حكومية ومناشدات دولية للتدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
0: أديل اليماني من تعز، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى مأرب ومحمد القاضي. محمد، كيف تبدو الأوضاع الميدانية في محافظة مأرب في ظل المعارك المستعرة هناك، وكذلك التطورات المتعلقة بالوضع الإنساني؟
5: مراد، نبدأ من هذا الخبر الذي نشره المركز الإعلامي للقوات الحكومة اليمنية، ويتحدث عن إحباط محاولة تسلل في الجبهة الجنوبية، تحديدا في منطقة الفليحة، ومقتل 12 مهاجما من الحوثيين خلال إحباط هذه العملية. في الحقيقة نحن نتحدث عن عمليات تسلل متكررة، وهناك محاولات مستميتة للحوثيين لإحداث اختراق ماء في جبهات مأرب، وهناك صد، وباستماتة القوات الحكومة اليمنية تصد كل هذه المحاولات كذلك باستماتة. هناك نتحدث عن خبرة متراكمة لدى الجانبين في هذه الجبهات بالذات تحديدا. نحن نتحدث عن 10 سنوات من القتال في هذه الجبهات، راكمت الخبرات وتحصل القوات هناك للطرفين، طرف الحوثيين وكذلك طرف القوات الحكومة اليمنية. كذلك كانت قوات الحكومة اليمنية قد تحدثت عن غارات جوية استهدفت معسكري أم ريش والخنيشة في وكذلك عقبة ملعى، وهي مراكز تمثل إسناد للحوثيين في الجبهة الجنوبية، وكذلك تتحكم في الخطوط الخلفية للحوثيين، تم استهدافها فجر اليوم. نتحدث كذلك عن قصف متبادل بالمدفعية وقذائف الهاون، وكذلك قصف بالطيران المسير في مختلف الجبهات، سواء الجبهة الجنوبية أو الجبهة الغربية أو الجبهة الشمالية. نحن نتحدث عن جبهات عدة، نتحدث عن جبهات البلق الحاضنة لسد مأرب، وكذلك نتحدث عن جبهات المشجح وهيلان. فمسرح العمليات هنا مسرح مزيج ما بين الصحراء والسلسلة الجبلية، يمتد من عمق صحراء الربع الخالي، الجانب اليمني من صحراء الربع الخالي، مرورا بالهضاب المقاربة أو القريبة من جبل هيلان شمال غربي مأرب، ومن ثم يتصل بعد ذلك تتصل الجبهات بالجبال وجبال البلق الحاضنة لسد مأرب. نحن نتحدث عن هذه العمليات المركزة والمكثفة لكلا الطرفين خلال الساعات الماضية. أما عن الوضع الإنساني هنا، ف محافظة مأرب تستضيف أكبر عدد من النازحين، عدد النازحين وفقا للوحدة التنفيذية التي تدير مخيمات النازحين تتحدث عن أكثر من 2,200,000 نازح ونازحة يتوزعون على أكثر من 200 مخيم للنازحين هنا في محافظة مأرب. وكنا قد زرنا هذه المخيمات واطلعنا ووقفنا على الوضع الإنساني الصعب للغاية، من الصعوبة أن تشرح أن يكون هناك مجموعة من تجمعات إنسانية سكانية فرت إلى الصحراء وتعيش بين الكثبان الرملية، فالصورة هنا يصعب شرحها تماما. هناك أطفال لا يعرفون المدارس، مرت عليهم سنوات لا يعرفون المدارس، جيل كامل ولد في هذه المخيمات لا يعرف المدارس، لا يعرف كذلك لا يعرف الحدائق. هؤلاء الأطفال لا يعرفون شيء، لا يعرفون إلا الكثبان الرملية وهذه المخيمات التي لا توجد فيها أي خدمات أساسية على الإطلاق. فالوضع الإنساني في مخيمات النزوح صعب للغاية.
0: شكرا جزيلا لك محمد القاضي، مراسل الجزيرة كان معنا من مأرب.
2: شكرا.
0: ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذا أردنا تفكيك وتحليل المشهد اليمني، من أين نبدأ سعيد؟ هناك يعني كما ذكر مراسلنا وبتأثر شديد، الوضع الإنساني يبدو أنه بائس جدا في محافظة مأرب، تستقبل وحدها 2,100,000 نازح، فيعني الوضع الإنساني صعب جدا، وكذلك المعارك مستعرة. لنبدأ بجبهة مأرب، ما الذي يجعلها بهذه الأهمية كي يعني يواصل الحوثيون هجمات بصورة حثيثة لإحداث اختراق فيها؟
6: مأرب تشكل أو شكلت عقدة لدى الحوثيين لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها من 10 سنوات. هم دخلوا في الأطراف وفي بعض المديريات، لكن المدينة استعصت عليهم لدرجة أنهم أطلقوا حملة أو عملية عسكرية استمرت قريب سنة في 2021، لكنهم لم يستطيعوا أن يحققوها، وحدثت مذبحة كبيرة من الضحايا من الأطراف فهي عصية أيضا لأنها تمثل منطقة غنية ثرية بالنفط والثروات النفطية، وأيضا لها رمزية تاريخية سد مأرب وحكاياتها. لكنها أيضا من أهمها أنها هذه المدينة قبل الحرب كان عدد سكانها لا يزيد عن 500,000، اليوم الموجودين فيها تقريبا 3 مليون بني آدم، 3 مليون بينهم 1.5 مليون أو 2 مليون نازح. هؤلاء صاروا جزء من المحافظة. هذا الجانب الإنساني. في الجانب العسكري أو عفوا الجانب السياسي، في هناك حدثين هذا اليوم. في بيان مجلس الأمن، وهذا بيان لافت جدا إذا لاحظناه، لأنه كان صارم على غير ما لم يعترض عليه أحد من أعضاء مجلس النواب أو يسجل أي تحفظ.
0: أدان هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وأدان أيضا هجمات الحوثيين داخل اليمن.
6: نعم. وأعلن عن دعمه للحكومة اليمنية، لأنه المسألة يبدو المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة ما يحدث الآن لمصالحه طبعا في باب المندب والبحر الأحمر. أيضا هناك موضوع آخر، موضوع أنه الحكومة اليمنية تراهن على أن ما يحدث في الساحل الغربي لا يعنيها وحدها، إنما تعني المجتمع الدولي. المشكلة أنه الحكومة اليمنية الآن بقواتها تقوم بعملية دفاعية ليست بعملية هجومية، لأنه الحوثيون لما بدأوا العملية هم بدأوا الهجوم في أغسطس كما تعلم، بدأوا العملية عسكرية كبيرة إلى أن وصلوا إلى الساحل الغربي. الحكومة اتخذت مسار الدفاعي، حتى الآن لم تتخذ عملية عسكرية هجومية، ولذلك الضحايا في الجانب الحوثي عالي جدا لأنه مهاجم، فإنما الحكومة تقلل قدرات الهجوم عليها بحيث أنها تدافع. لكن على المستوى الاستراتيجي خسرت أراضي، وأيضا تكفلت أنها تواجه أعباء النزوح الذي حاصل الآن فيها، فهذه مشكلة الآن هي تعاني منها. الجانب الأخطر الآن ما ترتب أيضا. مناسبة مراد، أمس كان في حدث غامض وقع في صنعاء، وأصدر المتحدث العسكري لعلك تعرف تصريح اليوم في الجانب السياسي، صرحت الخارجية التابعة للحوثيين عن كلام ينم على أن هناك حدث يوم أمس شيء لكن لا يعرف. دائما هي تقول أنه وقع محاولات إجرامية، تصفه بالمحاولات الإجرامية في صنعاء، وتزامن ذلك مع تحليق طيران مسير مجهول في العاصمة صنعاء لأول مرة يوم أمس. هذا الطيران سمعه السكان وكانوا يسمعون حسب شهود عيان إطلاق نار كثيف جدا، لدرجة ظنوا أن هناك اشتباكات، لكن لم يصدر
0: بيان من الحوثي يوضح طبيعة هذه الهجمات أو الطيران المسير أين أتى،
6: لكنه ذكر أن هناك محاولات إجرامية جرت في صنعاء يوم أمس وسنرد، لكن لم يذكر ما هي هذه المحاولات، لم يتكلم عن الطائرات التي صورت حتى تداولتها وكالة أنباء. هل هناك عملية وقعت أمس لا أحد يعرف طبيعتها حتى الآن؟ هذا غامض إلى الآن. حتى موضوع لم يتبنى أحد الطائرة المسيرة أو الطيران المسيرة اللي دخل صنعاء، لم يتبنى أحد، لم يوضح الناس ما الذي حدث بسبب هذه الكثافة النارية التي شهدتها بعض الأحياء في العاصمة صنعاء يوم أمس. لذلك هناك تسارع أحداث، هناك أيضا ردود فعل انتقامية تحدث اليوم، نراها في مأرب، في الساحل الغربي، في غيرها، من الحوثيين مستميتين لأن يقوموا بأي عمل يحقق لهم أهداف، لكن أيضا طوال هذا اليوم لم يتحقق لهم أي هدف ميداني، عدا أن المعارك هي كر وفر في هذا المجال، عدا الموقف السياسي الجديد لمجلس الأمن الذي بالإجماع أدان الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية.
0: طيب، قلت إن القوات الحكومية في هذه المرحلة تتخذ موقفا دفاعيا لا هجوميا، هل عطلت هجمة الحوثي على الساحل الغربي خطط الحكومة استعادة صنعاء أو الخطط الطموحة التي كانت تتحدث عنها الحكومة؟
6: ربما الحكومة أيضا تعتقد، إذا أخذنا الزاوية الأخرى، أنه خروج الحوثيين من معاقلهم في الجبال إلى الساحل وانكشافهم على أرض مفتوحة تستنزف قدراتهم القتالية وتستنزف القدرة البشرية، لأنه عدد بشري كثير الآن يستنزف في الساحل.
0: أليس هذا سهلا لسلاح الجو؟
6: في المناطق الجبالية صعبة، في المناطق الساحلية سهلة، ولذلك الحوثيون عندما يخرجون إلى المناطق المنبسطة يخسرون كثيرا، وغالبا خسروا في أكثر من منطقة. في المناطق الجبلية هم يجدون التخفي في تحميهم التضاريس الوعرة التي تمرسوا عليها، ولذلك مجيئهم إلى هذه المناطق الآن هي قد يكون ليس بالضرورة عن وعي أو عن استقصاد، لكن هو واضح أن الحكومة أيضا تمارس عملية الآن الطيران المسير، حركات الطيران المسير، لو تلاحظ القتل الكبير، القيادات التي أعلن عن قتلها اليوم 12 واحد في مثلا في البلق، وهذا منطقة صعبة في الساحل يوميا، هذا ربما يخدم الحكومة وربما لا يخدمها، لكن في المقابل الحكومة هي تقول حتى الآن عبر مصادر أن لديها خطة عسكرية لاستعادة الدولة والاستعادة العاصمة، لكن حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن هذا يتحقق على الأرض.
0: بقيت حركة الملاحة في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثي على المناطق أو على تقريبا الساحل الغربي لليمن.
6: نعم.
0: هل شهدت أي يعني تأثر خلال الساعات 24 أو 48؟
6: حسب التصريحات الصادرة حتى من جيبوتي أو من غيرها، حركة الملاحة تضررت أو تأثرت كثيرا، ليست هناك الحركة الاعتيادية التي هي مستمرة، هناك عدم ثقة وعدم طمأنينة بالدخول إلى هذا الممر، لأنه ليس هناك جهة رسمية معترف بها تدير هذا المضيق، وبالتالي الشركات الناقلة تشعر أن فيها تكلفة عالية فتبتعد عن هذا المكان.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين أو باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. بذلك يرتفع عدد من استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ الصباح إلى 4 حسب ما ذكرت مصادر في مستشفيات القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، يبدو أنني أخطأت في رقم الذين استشهدوا في هذه الغارة تحديدا، وذكرت الرقم الإجمالي لمن استشهدوا منذ صباح اليوم في القطاع وهم 4، كم حصيلة الشهداء في هذا الحادث تحديدا؟
7: بالفعل محمود، وهذا ما صرح به الدفاع المدني عن انتشاله لثلاثة شهداء في حادثة استهداف مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وعقب هذا البيان قام بإصدار بيان آخر للاعتذار عن الخلل الذي أصاب إحصائية الشهداء في استهداف مركبة مدنية، لكن حتى هذه اللحظة أكد استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفلتين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد أن اشتعلت النيران داخل هذه المركبة التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل في منطقة السوق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وأيضا من بين الإصابات إصابات حرجة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي نظرا للاستهداف المباشر، والمنطقة المكتظة بالنازحين وخيام الفلسطينيين التي كانت في المنطقة التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية. حصيلة الشهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة هي 4 شهداء في 3 غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف المركبة الفلسطينية في حي الشيخ رضوان، وما سبقه أيضا من غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة غرب جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، وهو الشهيد بصير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، بالإضافة إلى استهداف أيضا مجموعة من الفلسطينيين في حي شجاعية شرقي مدينة غزة، وما أسفر عنه من استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين، وإعلان أيضا وزارة الصحة عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واليوم أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفلة التي أصيبت أمس في هذا الاستهداف. حصيلة الشهداء 4 شهداء وعشرات الإصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى وصول إصابة قبل قليل أيضا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة نتيجة إطلاق النار بصورة مباشرة على الفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة، وما أسفر عنه من وصول إصابة حتى هذه اللحظة، وإطلاق النار لازال مستمر على الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر، والقصف المدفعي الذي لا يتوقف على تلك المنطقة أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح. هذه المناطق تتعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف مدفعي وعملية إطلاق نار متواصلة من قبل الآليات الإسرائيلية. عملية نسف أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي أيضا في مدينة بيت لاهيا والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية شمالي القطاع، بالإضافة إلى إطلاق نار وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية محمود لازالت تحلق بكافة أنواعها في أجواء قطاع غزة، وبين الفينة والأخرى يسمع دوي انفجارات وهي ناتجة عن استهدافات من قبل هذه المسيرات التي تقوم بجهد استخباري كبير في أجواء قطاع غزة وتنفذ عمليات اغتيال متواصلة واستهداف للمدنيين في مناطق نزوحهم سواء في المناطق الشمالية أو الشرقية من قطاع غزة. تطورات وخروقات إسرائيلية لازالت متواصلة على وقع استمرار الوضع الإنساني الخطير طيب في مستشفيات قطاع غزة وما نتج عنه من استنزاف للطواقم الطبية. محمود
0: شادي، كنت بصدد السؤال عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، عدد الشاحنات التي تدخل، أوضاع المستشفيات والمعدات الطبية فيها.
7: دعني محمود في البداية قبل الحديث عن الأزمة الإنسانية، هناك أزمة أكبر في عودة اليوم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، وهنا لا نتحدث عن عودة طبيعية إلى مسار التعليم في القطاع في ظل تدمير أكثر من 90% من المدارس والمراكز التعليمية في قطاع غزة. اليوم وزارة التربية وتعليم غزة حاولت عودة هذه الفئة الكبيرة من الطلاب والطلبة إلى مقاعد الدراسة في مراكز غير مؤهلة لعودة التعليم، في مراكز ونقاط تعليمية من الخيام من الأخشاب نصبتها المؤسسات الأهلية في قطاع غزة لعودة التعليم الوجاهي من جديد بعد انقطاع لأكثر من 3 أعوام بسبب الحرب والنزوح والتدمير المستمر في قطاع غزة. بالعودة إلى الوضع الإنساني الذي يترافق أيضا مع هذه الأزمة في ظل استمرار منع المساعدات الإنسانية وتقليصها عن قطاع غزة، نتحدث عن 200 شاحنة في أحسن الأحوال تدخل إلى قطاع غزة في ظل التزام إسرائيل، أو من الممكن أن تلتزم إسرائيل بدخول 600 شاحنة وفق البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا ما لا يحدث في القطاع ولا تسمح إسرائيل بدخول هذه الشاحنات بالشكل الكافي إلى قطاع غزة، مما تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية إلى سكان قطاع غزة الذين لا زالوا يتواجدون في المراكز والخيام داخل مخيمات قطاع غزة في ظل افتقار لأدنى مقومات الحياة، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، صعوبة في الحصول على الغذاء أيضا الصالح، اعتماد الفلسطينيين على أكثر من 90% منهم على المساعدات الإنسانية على التكيات التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطاع غزة، مع استمرار أيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة والتي أعلنت سابقا عن أزمة الوقود التي لازالت ترافق هذه المستشفيات وتوقف أكثر من 70% من المولدات الصغيرة التي تعمل من خلالها هذه المستشفيات وتوقف الحافلات أيضا عن نقل الموظفين من الكوادر الطبية من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وإلى شمالها، وهذا يزيد العبء على الكوادر الموجودة أصلا في قطاع غزة ويؤثر ذلك سلبا على حياة المرضى الذين ينتظرون هذه الخدمة العلاجية البسيطة التي تقدمها وزارة الصحة في مستشفيات قطاع غزة. على ما يبدو أن القطاع الصحي متجه إلى نحو كارثة إنسانية حقيقية إذا ما تدخل المجتمع الدولي ومجلس السلام لإنقاذ القطاع الصحي بمده فورا بالوقود اللازم والزيوت وقطع الغيار لاستئناف عملها داخل المستشفى.
0: جزيلا لك شادي شمية من مدينة غزة. نختم هذه الساعة من الولايات المتحدة، فبينما تخيب الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
8: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي

0: الديمقراطي من حيث الشعبية، وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
1: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
0: انتخابات التشجير النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6، ولاية نورث كارولينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: بهذا التقرير مشاهدينا الكرام عن الانتخابات الأمريكية المقبلة نصل إلى نهاية هذه الساعة، ولكننا مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية. من جهته قال عراقجي إنه لا يمكن إملاء أمن المنطقة من خارجها، وإنه يجب أن تكون دولها قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها دون تدخل أجنبي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران لن تملك سلاحا نوويا، وإن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين، وقال إن القوات الأمريكية سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية من مضيق هرمز عبر حماية منسقة. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف، وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. في نيويورك، طلب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في هذه الأثناء، أفادت وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. في قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني بارتفاع عدد الشهداء في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة إلى 3. وفي القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، بينهم نجد المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرج. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الصادرة من واشنطن وطهران. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. مرحبا بكما. أبدأ معك وجد بتصريحات القيادة المركزية الأمريكية بخصوص تأمين عبور السفن في مضيق هرمز، وكذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
3: يعني بداية بالأحدث، وهو تصريح القيادة المركزية تحديدا الأميرال براد كوبر قائد هذه القيادة، أكد بأنه لم تعبر أي من براميل النفط الإيرانية مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين وطيلة فترة الحصار. بالمقابل، عبر أكثر من 1 مليار برميل نفط خلال الشهرين الماضيين. طبعا هذا رقم ضخم، ولم يحدد الأميرال كوبر تفاصيل بشأن هذه البراميل.

0: وجهتها ومصدرها، ولكنه قال عبرت من منطقة الخليج ضمن عبورها في المضيق، وكان هذا العدد هو أكثر من 1 مليار برميل نفط. وأيضا قال بأن كمية النفط والغاز المسال التي عبرت مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين هي الأعلى خلال الشهور الست الماضية، وذلك في إطار حديث الإدارة الأمريكية المتكرر عن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز. يعني هذه التصريحات تبدو وكأنها تأتي على سبيل تحسين صورة الوضع، خاصة وأن الولايات المتحدة حقيقة تعيش حالة من الضيق هنا تحديدا الشارع الأمريكي، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات إلى أرقام قياسية. الرئيس ترامب في الإطار ذاته طالب الأمريكيين بتحمل بعض الأعباء كما قال، لأنه لن يسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وجدد التأكيد بأن الصراع العسكري مع إيران سوف ينتهي قريبا كما قال الرئيس الأمريكي. طبعا تصريحات الرئيس ترامب جاءت بعد أن قال لموقع أكسيوس بأنه ينظر في احتمال توسيع نطاق المواجهة العسكرية، وبأنه بصدد اتخاذ قرار كبير، واضح بأنه يتريث إلى حين لقاءاته المقبلة على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديدا لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سوف يعقده الرئيس ترامب للتشاور بشأن كيفية المضي قدما مع إيران. في الوقت ذاته ضيقت إدارة الرئيس ترامب الخناقة على إيران، وحقيقة هذه المرة بمصادقة من الكونغرس بعد أن مرر ووقع الرئيس دونالد ترامب ما يسمى بقانون لينزي جرام للعقوبات، وهي عقوبات تفرض على إيران بأن تمدد العقوبات الإيرانية الحالية لخمس سنوات إضافية، وأيضا عقوبات تطال قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين لإجبارها على التوصل لاتفاق مع أوكرانيا. إذن الحصار البحري مستمر، وما من برميل نفط واحد عبر من الموانئ الإيرانية إلى العالم، وكذلك الحصار المالي العالمي الأمريكي مستمر عبر العقوبات الأمريكية. وهذا القانون الجديد الذي كما قلنا من شأنه أن يمدد أمد هذه العقوبات خمس سنوات إضافية. يا محمود
1: شكرا جزيلا لك. وجد وخفي كانت معنا من واشنطن. سؤالنا لرانيا قاسمي من طهران عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية عباس عراقجي بنظيره الباكستاني، تفاصيل هذا الاتصال والبيانات الصادرة عن الخارجية الإيرانية بشأنه.
2: نعم محمود، يعني تواصل الخارجية الإيرانية من خلال وزيرها عباس عراقشي التأكيد على أن لا يمكن تحقيق الأمن من خلال المواجهة العسكرية، وأن السلام لا يتحقق أيضا من خلال ممارسة الضغوط والعقوبات. هذا ما يؤكده وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يقول أن الأمن المستدام في المنطقة يتحقق فقط من خلال الحوار وبناء الثقة ما بين دول المنطقة دون أي تدخل عسكري أجنبي بالتحديد. ويحذر عباس عراقشي من أن تحول استخدام القوة والتهديد بها، هذا بالإضافة إلى ممارسة الضغوط والعقوبات، يحذر من تحول هذه السياسة إلى سياسة أو أداة أساسية في التعاملات الدولية. يقول أنه يجب مواجهة هذا الأمر باعتبار أنه لا يمكن فرض الأمن من خلال إملاءات خارجية. هذا ما يؤكده عباس عراقشي الذي يؤكد على ضرورة وأهمية الحوار لحل الأزمات. وفيما يبدو أن هذا هو السبب التواصل والاتصال الهاتفي ما بين عراقشي ونظيره الباكستاني، والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر وبحث القضايا الإقليمية، خاصة وأن باكستان هي الوسيط، يعني يعتبر الوسيط الأساسي في المحادثات، ويعني استطاعت أن تتوصل باكستان من خلال جهودها أيضا بالإضافة إلى جهود الوسيط القطري في إلى مذكرة التفاهم. وعملت باكستان مع الوسيط القطري على خفض حدة التصعيد التي يعني

0: مواجهة أي هجوم عسكري أمريكي جديد. تقول القوات البرية في الحرس الثوري أنها مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي بري والتعامل معه. هناك تأكيدات على أيضا على أن هناك تنسيق مع دولة العراق فيما يتعلق بعمليات الاغتيال التي تقع في محافظتي كردستان في الغرب ومحافظة سيستان وبلوشستان، هذه مع دولة باكستان وأيضا أفغانستان. ولكن إيران تقول أنها لا تخشى أن تتعرض لهجمات من ناحية العراق. إيران أيضا تؤكد على أن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بتصدير النفط أو حتى بالتهديدات العسكرية والوضع الاقتصادي الإيراني تعتبره طهران أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية، وذلك أولا من أجل يعني إقناع الرأي العام الأمريكي بضرورة الحرب وبأهميتها وأنها حققت يعني أهدافها بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، ومن ناحية أخرى محاولة من المسؤولين الأمريكيون كما يقول هنا الإيرانيون أنها للسيطرة على أسواق الطاقة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولذلك ترى إيران أن هذه التصريحات تأتي في هذا الإطار، ولكنها أيضا في المقابل تواصل الرد عليها، تنفي سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز بل وتقول أنها هي من تسيطر وأنها يعني تراقب الحركة في المضيق بدقة وتحذر السفن من العبور من المسار الجنوبي بتحريض أمريكي كما يقول الإيرانيون.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران عادت إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران. تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها، على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
2: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم وإن أمامه قراراً مصيرياً بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة طنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات

0: تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضاً. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد.
1: معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتورة عاطفة. حينما يقول وزير الخارجية الباكستاني في اتصال هاتفي مع رقجي إنه من الضروري تأمين مضيق هرمز وضمان العبور الآمن للسفن لأن ذلك يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، ألا نلمح هنا تململا ممن يفترض أنه وسيط محايد بين الطرفين من مماطلة إيران بخصوص مضيق هرمز؟
2: أنا لست في موقف يخولني بالحديث عن طريقة تفكير الباكستانيين، ولكن بالنسبة للوساطة هذه تجري من قبل باكستان، وهذا عمل شاق لأنه لا يسير في اتجاه واحد بل لديه أبعاد مختلفة، ولذلك يبدو أنه ليس هناك أناس كثيرون أو أطراف مستعدة للوساطة، ولكن باكستان كانت ناجحة رغم ذلك في الوساطة لأنها تقوم بهذا العمل، ولكن ليس لها أي سلطان على إيران أو الأمريكان، فبالتالي عملهم لا يعتبر سهلا، ولكن هم يسيرون فيه رغم ذلك.
1: سياسة السفير جوي هود، يعني ما الذي تقرأه في تصريح الرئيس دونالد ترامب مرة بأن الحرب تقترب من نهايتها، ومرة بأنه ربما يستأنف العمليات العسكرية على نطاق واسع قريبا ضد إيران، ثم ما حاجة أمريكا إلى عمليات عسكرية واسعة أو غير واسعة إذا كانت القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها تسيطر على المضيق؟
2: هذان الأمران مرتبطان، فهو يريد أن يكون قادرا على إعلان أن الحرب قد وضعت أوزارها حسب شروطه ومتطلباته، وهذا يمكنه من أن يقول للكونغرس أنه ليس لديهم سند قانوني لكي يؤثروا على صلاحيات المتعلقة بالحرب، فالحرب بالنسبة له ستكون قد وضعت أوزارها. ولكن لحصول ذلك فإن ترامب بحاجة إلى تحرك أخير رئيسي، ولهذا هو يتحدث كثيرا عن جبل الفأس، وهو مرتبط مباشرة بهدفه المتعلق بالسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وأن لا يكون هناك مدنيون يقتلون، هو لا يريد لضحايا مدنيين، وأن لا تكون هذه المجازفة قائمة. كذلك بشكل عام فكرة تقييد البرنامج النووي الإيراني هو أمر يحظى بالدعم بشكل واسع من الديمقراطيين والجمهوريين وحتى دول العالم، حتى أنهم رغم أنهم لا يوافقون على القيام بذلك عسكريا، لكن هناك دعم بنسبة صفر الآن للتوصل إلى تسوية عسكرية للتخلص من كل التهديدات المتعلقة بالعبور عبر مضيق هرمز، ولقد رأينا أن هذا مستحيل. لذلك هو سيقوم بهجوم عسكري أخير ويقول أنهيت البرنامج النووي الإيراني وأنهيت الحرب، ولكن ما بقي هو إجراءات اقتصادية، هذه ليست إجراءات حربية حسب الدستور الأمريكي، لذلك فالكونغرس بالتالي لن يكون له قدرة على تقييد صلاحياته وقدراته كرئيس، هذا هو منطقه حسب اعتقادي.
1: ما زلت معك سيادة السفير في نقطة البرنامج أو الملف النووي الإيراني. ذكر تقريرنا قبل قليل أن موقع جبل الفأس قد لا تجدي معه القنابل الخارقة للتحصينات التي تستخدمها الولايات المتحدة في مثل هذا النوع من الصراعات لأنه عميق جدا. وذكرت التلغراف بالأمس أن هناك عودة للنشاط الإيراني في منشأة طالقان 2 في مجمع برشين جنوب شرق العاصمة طهران، وأن هناك نشاطا كبيرا لإعادة بناء هذا الموقع، بما يطرح سؤالا متجددا، هل في قدرة الولايات المتحدة واقعيا أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني بهذه الوسائل العسكرية أم لا؟
2: أعتقد أنه بالتأكيد يمكن لهم أن يحدوا من البرنامج النووي الإيراني. القوات الجوية الأمريكية إلى الآن قامت بقصف المداخل إلى هذه المواقع، وهذا بكل تأكيد يكفي في اللحظة الحالية لوقف النشاطات في تلك المواقع. وإذا ما الرئيس كان مستعدا للقيام بذلك بين فترة وأخرى وهم يستمرون بإعادة البناء، فهذا قد يستمر لمدة طويلة من الزمن في المستقبل، ونفترض أنه سوف يؤدي بالإيرانيين أن يقوموا بأمور سرية وفي أماكن مختلفة، وأن يخفوا معالم برنامجهم النووي عن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو عكس الأهداف للحكومة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية معا. ولكن لا أرى سبيلا آخر لترامب بأن يكون من خلاله قادرا على اتخاذ التحرك وأن يعلن أن الحرب قد وضعت أوزارها بدون القيام بهذه الأمور كلها.
1: أرجو أن تبقوا معي ضيوفنا الكرام. نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة إننا اختبرنا أخيرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. هذا الخبر العاجل، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول للجزيرة إن الجانب الإيراني اختبر صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية، ويقول أيضا إنهم وصلوا إلى قناعة بتغيير الاستراتيجيات الإيرانية تجاه أمريكا، ويقولون إن تقديرات وحسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة، وإن الحرب جاءت بتحريض من بنيامين نتنياهو. كل هذا جاء في حوار مع الجزيرة. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، لعله يضيء لنا أكثر حول هذه التصريحات. نور الدين، في أي سياق؟
3: نعم محمود، كان لنا لقاء مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي. يمكن القول بأنه اللقاء الأول لإحدى القنوات الدولية ولقاء للجزيرة بالتحديد هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بكل تأكيد محمود تعلم على أن هناك العديد من الملفات والأسئلة تطرح بشكل كبير جدا على المسؤولين الإيرانيين، وخاصة محسن رضائي الذي تولى منذ حوالي شهر أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني. وكان الحديث دائما وقتها ماذا سيتغير في الاستراتيجية الإيرانية، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى الأمني، سواء على المستوى العسكري. وبالتالي هذا اللقاء الذي أجرناه اليوم ظهر هذا اليوم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان هناك العديد من الأسئلة حاولنا أن نفهم منها كيف يفكر محسن رضائي، كيف يفكر مجلس الأمن القومي الإيراني، ما هي الملفات الحارقة المطروحة على طاولة المفاوضات. بكل تأكيد بدأنا بالسؤال عن التهديدات الأمريكية الأخيرة، وخاصة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة أو الاستعداد لضربة ما للجانب الإيراني. هنا الجانب الإيراني بكل تأكيد يتحدث عن استعداد، عن حضور، وعن استراتيجية جديدة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بيقول للجزيرة بأن الرد إيران على أي هجوم سيكون حازم، سيكون قويا. يتحدث عن تغيير كذلك للخطط العسكرية الإيرانية في مواجهة أي هجوم أمريكي. هو لا يستبعد وضمن تقديرته العسكرية يقول بأن إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهجوم واردة بشكل كبير جدا، لكن على السياق ذاته يقول بأن طهران مستعدة. كيف هو الاستعداد؟ وهذا سؤالنا، ما الذي تغير الآن في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية مقارنة مع حرب 40 يوما وحرب 12 يوما؟ يقول بكل تأكيد بأنه الخطة الآن تقضي بالدرجة الأولى باستهداف القطاعات البحرية الأمريكية المتواجدة في المنطقة وعلى مقربة من إيران. يتحدث عن الامتداد الممتد من المياه الخليجية إلى خليج عمان وبالتحديد إلى بحر العرب، إلا إذا غادرت المحيط أطراف المحيط الهندي يمكن القول بأنها ستكون خارج دائرة استهدافات إيران. إذن هذه هي الاستراتيجية الأولى، إحدى نقاط الاستراتيجية الإيرانية. وتحدث لنا على أن إيران اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من سفينة أو حاملة للطائرات الأمريكية، وقال بأن هذا الصاروخ المضاد للسفن يحمل عدة رؤوس انفجارية، وربما يتم تطوير هذه الرؤوس الانفجارية خلال المرحلة الأولى. هناك استراتيجية أخرى تم الحديث عنها، يقول بشكل واضح بأن كثافة نيران هذه المرة، كثافة نيران الإيرانية ستكون قوية، ستشمل القواعد الأمريكية بالمنطقة مثل السياسات السابقة، بالإضافة إلى استهداف المصالح الأمريكية. لم يتحدث فقط عن الجانب العسكري، تحدث عن المصالح، تحدث عن الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة. كل هذا سيكون ضمن الاستهدافات الإيرانية. بكل تأكيد السؤال الذي طرحنا عليه، ما هو توقع، هل هذه الحرب ستطول أم ستنتهي قريبا؟ قال عمليا الحرب لا تزال متواصلة، وهو فهم ربما يقول بأن هذه الحرب ما قد لا تنتهي حاليا، لكن أكد في السياق ذاته على أن طهران تعمل حاليا وفق استراتيجيتها الجديدة على إنهاء هذه الحرب في وقت ممكن. لكن دائما في السياق الحربي، هل طهران تتحدث فقط في الجانب العسكري، في جانب الاستعداد العسكري، تغفل الجانب السياسي؟ بكل تأكيد لا. كان سؤالنا له كيف تفكر طهران للمفاوضات، يقول بأن الوسطاء التقليديين، وهنا تحدث عن دولة قطر، وقال الحكومة القطرية المحترمة والحكومة الباكستانية المحترمة لا تزال في تواصل مع إيران بإيصال الرسائل، بالبحث في كيفية الوصول مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يقول بأن لدى طهران مجموعة من الشروط مطروحة الآن على طاولة المفاوضات وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لها من أجل العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وسؤالنا ما هي هذه الشروط؟ دائما هي الشروط التقليدية لدى إيران، الأموال المجمدة، رفع العقوبات، وكذلك رفع الحصار البحري كمقدمة أولية للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. وبالتالي المسألة مرهونة بشروط إيرانية للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن بالفكرة العامة يقول محسن رضائي بأن طهران مستعدة للتفاوض للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وعند الحديث عن أن مسألة خرق مذكرة التفاهم، كان يتحدث بشكل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خرقت هذه المذكرة. كان سؤالنا له بأن واشنطن تقول العكس، تقول بأن طهران هي من خرقت هذه المذكرة باستهداف إحدى ناقلات النفط داخل مضيق هرمز أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم. قال بأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كان قبل استهداف السفن، كان هناك استهداف لبندر عباس، وكان هناك استهداف لإحدى المنصات الرصد لدى إيران بمنطقة بندر عباس، وما قامت به إيران هو رد على هذه الهجمات. بل أكثر من ذلك، قال بأن عند تنفيذ أي اتفاق منها مذكرة التفاهم كانت هناك لجنة حل الاختلاف لابد من العودة إليها، لكن الرئيس الأمريكي أعلن انسحابه بشكل أحادي من المذكرة دون تنفيذ هذا النقطة التي تم الاتفاق عليها ما بين قاليبوف وجيدي فانس في بإنشاء لجنة أزمة، لجنة لحل هذه الأزمة. ولم الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد لهذه اللجنة، لم يتم بحث من المقصر، من المتخلف في تنفيذ مذكرة التفاهم، فانسحب من هذه المذكرة. بكل تأكيد طهران تضع على أجندتها مسألة المذكرة كعنصر أساسي في المفاوضات. لكن كذلك الملف الذي أصبح متصاعدا هذه الأيام وهو البرنامج النووي الإيراني، ماذا ترى طهران في التحركات الأمريكية الأوروبية بنقل الملف النووي الإيراني من مجلس حكام الوكالة إلى مجلس الأمن؟ وكذلك كيف تقرأ التهديد الأمريكي وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جبل الفأس؟ ما هو تقديره لذلك؟ وكيف تتعاطى طهران؟ هل ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي الـNPT؟ هل ستعيد النظر في عقيدتها النووية؟ عند الحديث عن معاهدة الحد من الانتشار النووي، يقول لحد الساعة إيران لم تتخذ قرارها بالانسحاب من هذه الاتفاقية، تعرضت لهجوم أمريكي وهجوم إسرائيلي، وبمفاد مذكرة معاهدة الحد من الانتشار النووي، فإنه يسمح لها بمغادرة هذه المعاهدة لكنها لم تغادر. لكن يقول بأن السلوك الأمريكي في التعاطي مع الملف الإيراني ربما قد يدفع طهران إلى الانسحاب من هذه المعاهدة، ويقول كذلك بأن الانسحاب من هذه المعاهدة يدرس الآن في مجموعة من المؤسسات الدستورية الإيرانية، يدرس في مجلس الأمن القومي، يدرس في الخارجية، يدرس في البرلمان الإيراني، وكذلك في المؤسسات الموازية. لحد الساعة ليس هناك أي قرار من الانسحاب من هذه المعادلة. أما عن تغيير العقيدة النووية والحديث على أن إيران قد تلجأ في لحظة ما إلى التسلح النووي، يقول بأن إيران لا تزال عند فتوى المرشد الراحل الخامنئي، وأن هذه الفتوى تتحرم

0: استهلاك وتصنيع السلاح النووي لا تزال على هذه الفتوى، لم تغير عقيدتها النووية، ليس هناك أي تغيير للعقيدة النووية، لكن استدرك وقال لكن لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، بمعنى أن هناك شروطا ما ربما قد تدفع طهران في لحظة ما إلى تغيير هذه العقيدة، وربما قد يكون من بين ذلك، وهذا ربما هو استنتاج ولا شيء وليس قول لمحسن رضائي، ربما استهداف جبل الفأس، ربما كذلك الذهاب إلى فرض عقوبات أخرى لطهران من خلال مجلس الأمن وعودة الملف النووي إلى مجلس الأمن، ربما كل هذه المعطيات الآن كانت حاضرة على الطاولة. تحدثنا كذلك عن مسألة الأزمة اليمنية، قال بأن إيران ليس لها أي تدخل بالشأن اليمني، إيران مستعدة للمساعدة لإيجاد حل ما بين الأطراف المتنازعة في اليمن، وبالتالي هي غير معنية كثيرا بمسألة هذا الصراع ولا تستغل هذا الصراع من أجل أهدافها السياسية. وكذلك وكان سؤالنا بأن كثير من التحليلات وحتى من داخل إيران كانوا يقولون بأن إيران ستحاول مرة أخرى إغلاق أحد الممرات، وكان الحديث عن باب بالمندب كجزء من الاستراتيجية للضغط على الاقتصاد العالمي، على الطاقة العالمية، وكذلك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال بأن مسألة باب المندب هي مسألة يمنية ونحن ليس لدينا أي دخل فيه، ربما هذا الأمر يرتبط بطبيعة السلوك العسكري للحوثيين لأنصار الله في اليمن ولا علاقة لإيران فيه. إذن هي مجموعة من الملفات التي تحدثنا عنها. تحدثنا كذلك عن مضيق هرمز، قال كنا على وقت قصير من الإعلان عن هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، لكن بعد إلغاء الاتفاق ربما أخر هذا الإعلان، لكن تقول طهران بأن هناك اتفاق جاهز ما بين إيران وسلطنة عمان ربما يحتاج إلى مباركة إقليمية من أجل الإعلان عنه.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين تغير على هذه العناوين الكثيرة التي دون شك ستمثل منطلقا لحوار دسم مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. إذن نذكركم مشاهدينا الكرام بأهم ما جاء في مداخلة نور الدين دغير وكذلك الأخبار العاجلة التي نظهرها على شاشتنا تترة بعد حواره مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال للجزيرة إن تقديرات وحسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة وإن الحرب كانت بتحريض من بنيامين نتنياهو. وقال أيضا محسن رضائي إن من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب وتهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن الجانب الإيراني مستعد لحرب حاسمة. وأضاف أيضا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة اللواء محسن رضائي إن الجانب الإيراني يعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكي وإنه مستعد أكثر من قبل لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية. وقال أيضا السيد رضائي إننا وصلنا إلى قناعة بتغيير استراتيجيتنا تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وقال أمين مجلس الأمن القومي للجزيرة إن إيران اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية، وقال إننا جادون في الدفاع وسنضرب القواعد الأمريكية ومصالح واشنطن في المنطقة بقوة أكبر إذا هجمنا. وقال أيضا إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وأبلغناهما بشروطنا للتفاوض. محسن رضائي قال للجزيرة أيضا إن إيران على تواصل مع الوسيط القطري الذي نقل الشروط الإيرانية إلى واشنطن بهدف وقف الحرب، وإن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف محسن رضائي للجزيرة إن شروطنا هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالنا المجمدة وإنهاء الحصار البحري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يوصف بأنه الرجل القوي في إيران قال للجزيرة إجراءات واشنطن وإسرائيل تسمح لإيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإن هذا الأمر يدرس في هيئات إيرانية كثيرة. وقال إننا لم نتخذ قرارا بالانسحاب من المعاهدة حتى الآن والأمر مرهون بسلوكيات واشنطن. محسن رضائي قال أيضا للجزيرة إن إيران ما زالت ملتزمة بفتوى المرشد الراحل ولم تغير عقيدتها النووية، لكن لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال أيضا للجزيرة نرغب بانتهاء الحرب بين السعودية واليمن، ونعتقد أن اليمنيين أيضا راغبون في التسوية، تسوية المسائل مع المملكة العربية السعودية. كما ذكرنا هذه عناوين مهمة سنناقشها باستفاضة مع ضيوفنا في الاستوديو. وأبدأ معك سيادة السفير جوي هود، هل الشروط التي وضعها رضائي لإنهاء هذه الحرب وفتح المضيق.

0: والعودة إلى الحالة الطبيعية في المنطقة مقبولة أمريكيا أو يمكن النظر فيها أمريكيا حاليا؟ إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وركز طبعا على فكرة جميع الجبهات لأن ربما لم يحدث التزام بهذه النقطة، والحرب دائرة في لبنان وفي غزة، الإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري.
1: هو يضيف أن الولايات المتحدة عليها أن تجلي قواتها العسكرية من المنطقة وأصولها، وإذا ما قام ترامب بتطبيق كل هذه الشروط والمتطلبات فإنه سيكون هناك نظام عالمي جديد كما أشار الجنرال قاليباف إلى ذلك وكما دعا إلى ذلك، ولهذا لن يقبل هذا الأمر، لأنه بقبول ذلك فهو سوف يكون يسلم اقتصادات دول الخليج لإيران، وهذا ليس أمرا ستقبله دول الخليج ولن يكون صحيا للولايات المتحدة أو لاقتصادات العالم بأسره، لأن ما هو مهم في هذا السياق هو ما أشار إليه الجنرال محسن وآخرون بتكرار من نائب الرئيس إلى الجنرال قاليباف بأن المضيق الآن هو ملكية إيرانية وهو ملك لإيران وإيران لديها سيادة على هذا المضيق، هذه هي كلماتهم التي استخدموها. إذن طالما أن هذا جزء من الفهم والعملية فلا أعتقد أن هناك أي سبيل لإيران والولايات المتحدة لأن تعودا إلى أي نوع من التسوية. لذلك هو عليه أن يعود وينظر إلى التقويم، ويمكن أن يستخدم جوجل لمساعدته في ذلك. الجدول الزمني هو كذلك، وأريد للمشاهدين أن يفهموا هذا، لأن المعلقين الإيرانيين وبشكل دائم يقولون ما يقوله. في يونيو 17 الرئيسان وقعا المذكرة، في 25 من يونيو البسيج قاموا بإطلاق مسيرات ضد السفن في الأراضي العمانية هذا، وفي 26 من يونيو الولايات المتحدة قامت بالهجوم على مواقع في بندر عباس استخدمت لإطلاق النار على هذه السفن، وعندها انهارت مذكرة التفاهم ولم تحدث بطريقة عكسية كما قام هو بوصفها.
0: دكتور سليم، يعني السيد محسن رضائي، هل تفهم من كلامه عن عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية MPT وإمكانية الانسحاب منها وبحث ذلك الأمر، وكذلك عدم التقيد ربما في المستقبل بفتوى المرشد الراحل علي خامنئي بتحريم امتلاك أسلحة نووية؟ هل تفهم من ذلك تلميحا أن إيران ربما تسير على مسار مختلف تماما عن الذي يحدث الآن؟
2: حكما خاصة في موضوع الاستراتيجية التي لها علاقة بالموضوع النووي، يعني عندما ينسحب من معاهدة الانتشار النووي ويقول ربما في المستقبل لن نلتزم بفتوى المرشد الراحل، هذا يعني أننا في المستقبل من الممكن أن نسعى إلى القنبلة النووية، يعني هذا تصريح واضح من بهذا الإطار، يعني لا يوجد هناك لبس في فهمه، هو تلميح واضح أنه هو نوع من الردع ما قبل الردع، بمعنى أننا يمكن في المستقبل أن نلجأ إلى هذا الخيار، مع العلم أن ما قامت به إيران على مستوى تخصيب الأورانيوم طوال هذه السنوات لم يكن بعيدا عن هذا التوجه، يعني الفتوى كانت واضحة، التصريحات الرسمية كانت واضحة، ولكن العمل على الأرض كان يختلف، بمعنى أننا نصل إلى ما
0: تخصيب 60%،
2: يعني نصل إلى ما قبل تصنيع القنبلة بفترة زمنية معينة بقدرات تقنية عملية معينة ونقف عند هذا الحد، وعندما نريد الوصول إلى الخطوة القصوى من الممكن الذهاب إليها، يعني كان واضح في التصريح اليوم، وهذا ربما يكون جزء من الاستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها. يعني اليوم أمين عام مجلس الأمن القومي كان واضحا في تصريحاته للجزيرة، حدد مستويين، حدد المستوى السياسي وحدد المستوى العسكري، ووضح في المستوى العسكري ما هي القدرات الجديدة لضرب البحرية الأمريكية ولضرب القوات الجوية الأمريكية، وتابعنا في الأسابيع الماضية نسبة إصابة المسيرات الأمريكية كانت أعلى، محاولة إصابة البحرية الأمريكية المدمرات الأمريكية حصلت مرتين وهذا في السابق، وكان هناك معطيات أو معلومات أولية حول شحنات لضرب الطائرات الأمريكية وصلت من الصين، وكان هناك نفي من الصين، ولكن الآن يتحدث عن قدرات

0: ضرب القوات الجوية واضحة، وعن تطوير صاروخ لضرب المدمرات البحرية. هذا على الجانب الجهوزية العسكرية. على الجانب الدبلوماسي أيضا ترك المجال من أجل المفاوضات، وحدد ما هي المشاورات التي تقوم على الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، وحدد الشروط لهذا الموضوع. المهم في كل ما صرح به اليوم حتى الآن، يعني هذه التصريحات الأولية التي تصدر على شاشة الجزيرة، لم نشهد إشارة إلى مذكرة تفاهم. يعني علينا متابعة التصريحات بشكل كامل، في حال فعلا تم إلغاء فكرة مذكرة تفاهم من الاستراتيجية الإيرانية الجديدة، لأنه كل الأخبار التي وردت لا يوجد أي إشارة لمذكرة تفاهم. ما أشار إليه هو الشروط الإيرانية للخروج من الحرب، وهذا
1: وهي شروط متضمنة في مذكرة التفاهم، يعني وقف الحرب على جميع الجبهات ورفع الحظر على الأموال المجمدة وإنهاء الحرب. ما هي هذه؟ كانت شروط
0: صحيح
1: في مذكرة
0: صحيح التفاهم. لذلك ولكن مذكرة التفاهم هناك مجموعة كبيرة من المندرجات، يعني لم يذكر موضوع مضيق هرمز حتى الآن. يعني لذلك أقول يجب أن نتابع التصريح بشكل كامل. يعني هناك بعض الفراغات في
1: التصريح. ربما هذه الفراغات مسكوت عنها ضمنا لأنها مفهومة من السياق، ربما وربما كما قلت دكتور، إذا تابعنا هذه التصريحات بدقة وبالتفصيل نجد فيها أشياء أخرى. دكتورة عاطفة، ألم تذهب إيران أو ألم يذهب الجنرال محسن رضائي بعيدا في مطالبه هذه المرة؟ الشروط الإيرانية كما قال ضيفنا السفير جوهود تؤسس لنظام عالمي جديد مختلف تماما عن النظام الحالي، وإنه لا يمكن القبول بها.
2: عندما اندلعت الهجمات والغارات والإيرانيين قالوا أنهم سوف يغلقوا المضيق ويهاجموا القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وكل هذه الأمور، قمنا بالتعليق آنذاك بأننا لم نتوقع أن إيران كان بإمكانها فعل ذلك. بالنسبة لإغلاق المضيق ربما كان سيتم عبر 10 أيام فقط، وقيل أيضا لا تهاجموا القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة لأنه هناك إجماع بأنهم سوف يهاجمونكم أيها الإيرانيون، ولكن لم يحدث هذا. إذن كلنا فوجئنا بما جرى حقا. عندما أتت مذكرة التفاهم اعتقدنا بأنه من المستحيل للأمريكان أن يوقعوا أمرا كهذا، وبدأ أن الأمور صعبة رغم أن ترامب قام بالتوقيع عليها، ولكن لم يرد حقا أن ينفذها بالكامل. رغم ذلك هو وقعها، وربما إيران تطالب كثيرا بالحدود القصوى في هذا السياق، ولكن قد أعلق الآن في مصيدة بأن أقول شيء ليس هو الذي سيحدث. لذلك لا أرى أن الاستراتيجية الأمريكية طويلة المدى كانت تشير إلى أنهم سيخرجون من الشرق الأوسط أو أنهم سوف يقلصوا أعداد قوتهم في الشرق الأوسط. لذلك الإيران لديهم نفس المتطلبات، وهذا حدث في السابق، بأن المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية أصبحت في نفس الاتجاه. ولذلك إذا ما قرر الأمريكان الجلاء على المنطقة أو تقليص عددهم في المنطقة، فإن هذا الأمر لن يكون مفاجئا، لأن هذا يشير إلى أن هذا الأمر قد يتوجه إليه الكثير من الرؤساء بتقليص عدد قواتهم هنا. وربما هذه المطالب القصوى أيضا تأتي لأن هناك حاجة لكي يطلبوا الكثير ويحصلوا على ما هو أقل، ولكن لا أعرف بالضبط كيف ستسير الأمور من الآن فصاعدا.
1: أيضا ألا يبدو هذا الطلب مبالغا فيه بعض الشيء، أن الجنرال رضائي يقول إننا سنستهدف، غيرنا استراتيجيتنا وسنستهدف القطع البحرية الأمريكية المنتشرة على بالقرب من السواحل الإيرانية، وإننا لن نكف أذانا عنها إلا إذا غادرت المحيط الهندي. يعني هذا هل في قدرة إيران فعلا ذلك؟ وما الرد المتوقع من إيران إذا فعلت ذلك؟

0: I think that
1: الأمر ذاته، الأمريكان لم يحسب القدرات الإيرانية بطريقة دقيقة، والإيرانيون قاموا بمناورات متعددة ونشروا بعض الصواريخ وقاموا ببعض الاختبارات، ولا أحد صدق بأن إيران سوف تكون قادرة على أن تدمر أكثر من 70 قاعدة أمريكية في المنطقة. الأمريكان لم يروا هذا قادماً، وترامب نظر إلى إيران بأنها ضعيفة وترجم هذا إلى الأفكار التي تجول في رأسي بأنهم ضعفاء ويمكن لنا أن نجعلهم يذعنون. الإيرانيون خلال هذه المدة حاولوا أن يظهروا هذه القدرة للأمريكان بأننا بالفعل قادرون على أن نغرق حاملة طائراتكم، ولكننا لن نفعل ذلك، ولذلك نحن قادرون على فعل ذلك. فقط صدقوننا، نحن لسنا ضعفاء، وهذا هو الأمر الذي قاموا بتوصيله للأمريكان. إذن بالتالي
2: نعم سيادة السفير، هل وصلت الرسالة التي تحدثت عنها ضيفتنا أن الجانب الإيراني ليس ضعيفا، هل وصلت من خلال كلام الجنرال محسن رضائي عن اختبار صاروخ متعدد الرؤوس الحربية ذا قدرة تدميرية عالية بالقرب من حاملة طائرات أمريكية، أن إيران قادرة على مهاجمة تلك القطع البحرية المتناثرة في محيطها الإقليمي ولن تكف يدها عنها إلا إذا غادرت المحيط الهندي، أن إيران قادرة على الانسحاب ببساطة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟ كل هذه الأشباح يبدو أن محسن رضائي أخرجها في حواره مع زميلنا نور الدين دغير في مواجهة الجانب الأمريكي في هذه المرحلة.
1: الجنرال محسن يتحدث وكأن إيران هي القوة العظمى الجديدة العالمية التي ستحل عن بدل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا. هذا يعتبر مبالغة ولكنه ليس جديدا. إيران لديها مرونة وقوة وصمود، ولديها 100 مليون نسمة، ولديها صواريخ باليستية ومسيرات، رأينا هذا. ولكن أيضا إيران وللأسف لديها نزعة بالمبالغة كما هو ترامب أيضا. إذن فمصداقيتهم الآن تسير مع مصداقية ترامب. دونالد ترامب يتحدث عن التخلص من حضارة كاملة وإبادتها، وهم الآن يتحدثون عن تدمير 70 قاعدة عسكرية أو 120 قاعدة عسكرية أمريكية دمرتها إيران. أنا أعيش هنا وأعمل هنا كدبلوماسي على مدى 25 عاما، وفي كل من المناصب التي عملت بها عملت عن كثب مع الجيش الأمريكي، ويمكنني القول إننا لم يسبق قط أنه كان لدينا 70 قاعدة عسكرية في هذه المنطقة أو حتى في أي منطقة أخرى بصراحة. والأمر الآخر علينا أن نتذكر إنهم ما زال لديهم قدرات ونيات وعزيمة على المقاومة ضد الولايات المتحدة، لذلك استعدادهم لاستهداف السفن الأمريكية هذا ليس شيئا جديدا، بل هم دمروا سفينة في 88 US ساميول رابرت، هذه دمرت عن طريق لغم، والآن لديهم قدرات مختلفة. الحكومة الأمريكية تعلم هذا علم اليقين، والبحرية الأمريكية تعلم هذا، وهم يدافعون عن أنفسهم. هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها استهداف حامل الطائرات. في مناوراتهم العسكرية السابقة كانوا يأتون بنسخة من حاملة الطائرات وهي مصنوعة من الكرتون ويحاولون تدميرها. إذن فهذه قدرات قائمة لمدة طويلة من الزمن، وهذه خطابات قائمة لمدة من الزمن، لا أرى فيها أي شيء جديد مما قاله محسن رضائي.
2: طيب دعنا لنفترض أن إيران أقدمت على خطوة أو اثنتين من هذه التي تحدث عنها الجنرال رضائي، ألا يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قاد الولايات المتحدة وإيران والمنطقة إلى عكس الأهداف التي أعلن عنها في بداية هذه الحرب بصورة تامة أو بصورة كاملة؟
1: بكل تأكيد هو تفاجأ بحقيقة أن التخلص من القيادة لم يغير سلوك النظام في إيران، وأعتقد أنه كان يتوقع تماماً أنه التخلص من كبار القادة بأن القادة القادمين سيقولون علينا أن نتعامل مع الولايات المتحدة، ولكن ما فشل في رؤيته هو جزء من ضعفه. هو عمره 80 عاما. الجنرال محسن هو في السبعينيات، كلهم في السبعينيات على الجانب الإيراني. إذن فالتعامل مع شخص في الثمانينيات من عمره، هم كلهم يعانون من عدم القدرة على فهم بعضهم البعض والعناد. والقادة هؤلاء في إيران والولايات المتحدة ربما يكون لديهم فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، لكن ليس الآن.
2: هل نحن قريبون من هذه النقطة؟ استبدال هذه القيادات في كلا الطرفين؟ وهل تستطيع المنطقة أن تصبر 2.5 سنين تقريبا إلى حين انتهاء ولاية دونالد ترامب؟
0: يعني سيكون من الصعب الانتظار لاستبدال القيادات. يعني الحرب الأمريكية الإسرائيلية عمليا استبدلت مجموعة من القيادات الإيرانية، ولكن هذا لم يغير في التصورات وفي استراتيجية وفي السياسة الإيرانية بشكل كبير. وعلى الأرجح في حال تم إفراغ مواقع قيادية من قيادات جديدة على المستوى الإيراني، لا أعتقد أن سيكون هناك تغيير كبير إلا إذا كان هناك فعلا استهدافات كبيرة، وهذا لن يحصل على مستوى الولايات المتحدة. يعني ما هو منتظر هو التغير في النظرة، التغير في التصورات، يعني انطلاقا من مصالح الأطراف. يعني الآن ما صرح به أمين مجلس الأمن القومي الإيراني هو نوع من وضع خارطة طريق لتوجه عام للسلطات الإيرانية حول مجموعة من النقاط: موضوع الملف النووي، الموضوع الدبلوماسي، والموضوع العسكري. الآن هناك اجتماع يوم بعد أيام قليلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول الخليجية، هناك نقاش حول الخطوات المقبلة. الطرح الإيراني واضح، الميدان يقول أشياء مختلفة حول مضيق هرمز، وهناك تصريحات رئيس أمريكي. كيف يمكن الخروج من هذا الموضوع؟ نعود أيضا إلى الوسطاء، ولكن المرحلة المقبلة أعتقد بعد هذا الاجتماع بين قادة الدول الخليجية قد يكون هناك نوع من انخراط أكبر للدول الخليجية على مستوى المنطقة، ونعود إلى اجتماع صلالة ومحاولة الوصول إلى اتفاق حول مضيق هرمز، لأنه يبقى هو المفتاح الأساسي. وفي حال وصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع، من الممكن الذهاب لمناقشة القضايا الأخرى والذهاب إلى مفاوضات أمريكية إيرانية.
2: هل طمأنك ولو قليلا تصريحات رضائي برغبة إيران في انتهاء الحرب بين السعودية واليمن، وأن اليمنيين أنفسهم يريدون أن تنتهي هذه الحرب قريبا، وأن إيران لا تسيطر على الحوثيين ولا مضيق باب المندب؟
0: يعني الملفت كان في طبيعة التصريح. يعني منذ يومين كان هناك طلب صيني مباشر من إيران للضغط على الحوثيين من أجل وقف الهجمات على السعودية. هذه الصين تطلب من إيران، يعني وليس تصريحات إعلامية. وكان هناك طلب بشكل واضح، رغم أنه طلب لم يكن بطريقة علنية، وكانت التصريحات العلنية الصينية هي تتعلق بحرية الملاحة وتتعلق بأمن البحر الأحمر وباب المندب. الآن تصريح محسن رضائي حول هذه الحرب كما سماها بين السعودية واليمن، هناك واقع مختلف على المستوى الميداني. يعني لا يمكن توصيف هذا الموضوع أنه حرب بين السعودية واليمن، ولا شك أن إيران لها دور كبير. يعني يجب أن لا ننسى خلال السنوات الماضية التصريحات الإيرانية نفسها من مجموعة كثيرة من المسؤولين حول السيطرة الإيرانية على مجموعة من العواصم العربية بما فيها صنعاء. يعني الآن التنصل من هذه العلاقة الوطيدة مع جماعة أنصار الله الحوثي لا أعتقد أنها في الاتجاه الصحيح، ولا تخدم الوصول إلى آلية سلمية أو عمليا لإنهاء الصراع، والتعاطي مع الموضوع عن بعد وكأن هذه إشكالية يمكن المساهمة في حلها ولكن لا تعنينا. أعتقد أن هذا التصريح بعيد إلى حد ما من الواقع القائم على مستوى اليمن.
2: دكتور عاطفة، في الصباح يقول عباس عراقجي إن أمن المنطقة المستدام لن يفرض من الخارج، بمعنى أنه يريد ثقة متبادلة بين إيران ودول المنطقة. وفي المساء يقول الجنرال محسن رضائي إننا سنستهدف المصالح الأمريكية والشركات الأمريكية العاملة في المنطقة. إذا ترجمنا هذا الكلام عمليا، أن العواصم الخليجية ستقصف لاستهداف شركات مثل مايكروسوفت ومعارض سيارات مثل تسلا وغير ذلك من الشركات والمصالح الأمريكية، بما يناقض تماما ما قاله عرقجي. كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات، أو هل تفهميها بسياق مختلف؟
1: بالطبع في العادة هناك سياسيون يحاولون أن يظهروا الجوانب المختلفة لسياستهم، فهناك العصا والجزرة. إن كانت كذلك يمكن أن نقول إن السيناريوين ممكنان. إذن فنحن لا نرى أن هناك تناقضا، لأنهم هم يقولون هذا وذاك. عراقجي هو دبلوماسي وهو يتحدث بطريقة دبلوماسية، إذن يتوقع بأنه يتحدث في هذا الإطار الدبلوماسي، بينما في ذات الوقت يحاولون أن يظهروا بأن لديهم القوة أيضا لإلحاق الهزيمة بأي محاولات تستهدفنا وأي أطراف تستهدفنا. إذن فهما يلعبان نفس اللعبة ويساعد بعضهما البعض في تحسين النقاش والخطاب، ولكي يكون أكثر عمقا في الأبعاد والتحركات والنتائج السياسية.
2: السفير جوي هود، من خلال هذه التصريحات هل تعتقد أننا معلقون في هذا الصراع لفترة؟
1: نحن كذلك. محمود، أعتقد أن الديناميكيات سوف تتغير على الأرجح، على الأقل بطريقة إيجابية ومؤقتة، بعد أن يلتقي دونالد ترامب قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس شي. هو يريد اللقاء مع الرئيس شي أن يسير بطريقة حسنة، لذلك يفعل كل ما بوسعه لجعل هذا الأمر مهما وجميلا كزيارة الدولة، وهذا سيكون الأول لزعيم صيني أن يزور الولايات المتحدة، هذه المرة الأولى. وأعتقد أن الرئيس شي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يطلبون من ترامب أن يتأنى وأن يتروى فيما يخص التحركات العسكرية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى، وهو سوف يتحداهم في هذا السياق بأن يجد مخرجا جديدا وجسرا جديدا في إطار هذه الدبلوماسية. لذلك سنرى هنا بعض التحركات في الأشهر القليلة القادمة، وأمل أنها سوف تسير في مسار سلمي.
2: شكرا جزيلا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. وأشكر ضيفتنا في الاستوديو أيضا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. بين التهدئة والتصعيد،
6: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
7: ناس تحديد مترسين ناس.
3: مفاوضات،
8: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
9: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
9: الطرفان ينتظران إشارات
10: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
11: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
12: هي قضية تشكيكية.
13: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
14: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي آخر مستجدات ذلك. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف محسن رضائي للجزيرة أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وإن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. أيضا قال رضائي للجزيرة أن طهران على تواصل مع الوسيط القطري الذي نقل شروطها لواشنطن بهدف وقف الحرب، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأشار رضائي إلى أن طهران اختبرت أخيرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن ذلك يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف وأنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. في نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في هذه الأثناء أفادت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. مشاهدينا، البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف الصادرة من واشنطن ومن طهران. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ونرحب بوجد وقفي مراسلة الجزيرة انضمت إلينا من واشنطن. سنبدأ بتصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني التي أطلقها لقناة الجزيرة. معك نور الدين، نتابع أبرز حيثيات وتفاصيل ما قاله.
1: نشوان، هذا اللقاء ربما كانت من خلاله الإجابة والرغبة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المطروحة هنا في إيران بالتحديد، وربما حتى على المستوى الإقليمي والعالمي. تبدأ من قضية موقف إيران من التهديدات الأمريكية الأخيرة، إلى قضية الصراعات الإقليمية، إلى قضية البرنامج النووي الإيراني واستعدادات إيران للحرب. ما سمعناه هنا من محسن رضائي عن رد إيران على التهديدات الأمريكية الأخيرة وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان واضحا بأن إيران مستعدة لهذه المواجهة، لا تستبعد وتقول بأنها تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما، لكن يقول بأن هذا العمل العسكري لن يغير كثيرا في المعادلات ولن يعطي امتيازا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، بل ربما سيؤدي إلى مواجهة محتدمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتحدث عن تغيير في الاستراتيجية الدفاعية العسكرية لإيران سواء على مستوى منطقة الاستهدافات ومنطقة استهدافات، يقول بأن إيران في هذه المرحلة مستعدة بشكل أساسي لضرب القطاعات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وأنها ستكون محل استهداف إيراني إذا لم تغادر المحيط الهندي. تحدث على أن إيران أجرت مجموعة من الاختبارات سواء على اختبار على الصواريخ المضادة لحاملات الطائرات، وقال بأن إيران اختبرت أحد الصواريخ وكان الاختبار ناجح، وبذلك بالاستهداف بالقرب من إحدى السفن أو حاملة الطائرات الأمريكية. بل أبعد من ذلك، يقول بأن إيران طورت كذلك في سرعة الصواريخ الفرط الصوتية التي تملكها إيران وأصبحت أكثر سرعة كذلك على مستوى الحرب الإلكترونية على مستوى الدفاعات الجوية. عمليا يقول بأن إيران لوجستيا أصبحت جاهزة لهذه المواجهة. السؤال كذلك كان إلى متى ستمتد هذه المواجهة، هل يمكن أن نشهد انتهاء قريبا لهذه الحرب أو ربما قد تطول؟ يقول بأن الحرب عمليا لا تزال متواصلة، وكأنه يقول بأن هذه الحرب ستبقى لمدة ما، لكن استدرك بالقول بأن إيران تعمل على إنهاء هذه الحرب في وقت قصير. خارج سياق الحرب هناك حديث كذلك عن الدبلوماسية، ما موقف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي والذي تولى مهمته قريبا ربما بالحديث عن تغيير في رؤية إيران؟ قال بأن الهجمات الأمريكية وتعاطي إيران مع البرنامج النووي الإيراني أدى إلى تغيير استراتيجية إيران في التعامل السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات متعددة. المستوى الأول وهي أن العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات تستلزم التزام واشنطن بمجموعة من الشروط. تحدث عن دور الوسطاء وبالتحديد عن دولة قطر، قال بأن الحكومة القطرية المحترمة والحكومة الباكستانية المحترمة لا يزالان على تواصل مستمر ومتواصل مع طهران في نقل الرسائل، وأنهم ينتظرون رد الولايات المتحدة الأمريكية على الشروط الإيرانية. السؤال ما هي هذه الشروط؟ تحدث على أن الشروط الإيرانية رفع الحصار، رفع العقوبات المفروضة، كذلك مسألة الحصار والعقوبات، بالإضافة إلى مسألة إيقاف النار وإيقاف الحرب في جميع الجبهات، بالإضافة إلى الأموال المجمدة. إذن كانت هذه الرؤية. تحدث عن النزاع الإقليمي، قال بأن إيران مستعدة لتقديم يد المساعدة لإيجاد حل للحرب في اليمن، وإيران غير معنية كثيرا بهذا الحرب وغير متدخلة في هذه الحرب، هي حرب يجب حلها من خلال الحوار ما بين الحوثيين والأنصار الله، وكذلك ما بين الحكومة اليمنية الشرعية، وكذلك بحوار مع المملكة العربية السعودية. إذن هذه هي الرؤية وهذه هي الأسئلة التي أجاب عنها محسن رضائي في لقائه مع الجزيرة.
0: طيب أشكرك نور الدين، شكرا جزيلا. وجد، إذن الإيرانيون بحسب ما قال رضائي للجزيرة نقلوا شروطهم، شروط إنهاء الحرب للرئيس ترامب.
2: يعني الرئيس ترامب، طبعا البيت الأبيض حتى الآن لم يذكر شيء إذا هذه الشروط، ولكن الرئيس ترامب كان قد صرح أمس بأن أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يكون اتفاقا جيدا، والاتفاق الجيد بالنسبة للرئيس ترامب يقضي بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بحرية من دون أي رسوم، ومن دون أن تكون لإيران أي سلطة على مضيق هرمز في اتخاذ قرار من يعبر ومن لا يعبر. هذه كانت إحدى النقاط الأساسية التي أدت إلى وقف العمل بمذكرة التفاهم، ومن ثم استأنفت بعدها الولايات المتحدة العمليات العسكرية المتقطعة على أهداف إيرانية. إذن هذه القضية محورية بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن الأهم وهو المبرر أمام الأمريكيين بالنسبة للرئيس ترامب هو البرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة تريد للبرنامج النووي أن يكون مرتبطا بأي اتفاقية توقعها الولايات المتحدة مع إيران بشروط محددة برؤى محددة، وليس كما كان الحال عليه في مذكرة التفاهم ترحيل هذا الملف إلى مفاوضات لاحقة. الرئيس ترامب لا يريد ذلك، لأن هذا هو المبرر الأساسي لخوض هذه المواجهة العسكرية مع إيران. وحقيقة هذا ما ردده الرئيس ترامب حتى يوم أمس أمام الأمريكيين عندما صرح بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك

0: دائما يردد ذلك، ولكن هناك غموض كبير. وحتى أن استطلاعات الرأي أحدها لفوكس نيوز ذكر بأن 71% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس ترامب لا تملك استراتيجية للخروج من المواجهة مع إيران. هذا الأمر وكيفية المضي قدما سوف يبحثه الرئيس ترامب على الأرجح مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي عندما يلتقي بهم الأسبوع المقبل في نيويورك على هام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حقيقة هناك أيضا الكثير من الحديث حول مدى إلى متى سوف يكون بإمكان القوات الأمريكية الاستمرار بالانتشار في المنطقة، وحديث آخر وجدل كبير في الولايات المتحدة حول ما إذا كانت الذخيرة الموجودة بحوزة القوات الأمريكية كافية. كل ذلك يدخل في إطار المخاوف لدى الأمريكيين من طول أمد هذه المواجهة العسكرية مع إيران. لكن بالنسبة للرئيس ترامب مطالبه صامدة وهي متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لا سلاح نووي لإيران ولا قدرات لتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة، وكذلك متعلقة بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. نشوان،
1: شكرا. شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من واشنطن، وأيضا الشكر موصول لنور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. الآن مشاهدينا سنناقش هذه المعلومات. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي والجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سيد بوريلي سأبدأ معك. الإيرانيون بانتظار رد على شروطهم من الرئيس ترامب، ما الذي تتوقعه؟
2: في الواقع في أي مرة يضع فيها الإيرانيون شروطا غير مقبولة، أعتقد أن البيت الأبيض سوف يتجاهل هذه الشروط. نحن سوف نشاهد مرحلة جديدة في هذا النزاع في الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس ترامب سوف يتوقف وينتظر لكي يتشاور، وبعد ذلك يرد. سوف يلتقي بقادة الخليج بالإضافة إلى عدد من الحلفاء لسبر الإمكانيات المحتملة. هذه فرصة لإيران، تحاول إيران أن تستفيد للضغط على الولايات المتحدة، ولكن التصريحات الصادرة من إيران تقول إنه من مصلحة واشنطن أن تحل هذه الحرب الآن. هذا غير صحيح. أعتقد أن بيزشيان وعراقجي عندما يزوران نيويورك في الأسبوع المقبل سوف يريان أن نيويورك هي مدينة مزدهرة، وبالتالي هم يقولون أن الرئيس في الولايات المتحدة يتعرض لهجمات من داخل حزبه والشعب الأمريكي غاضب، ولكنهما سوف يزوران مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية ويشاهدان أن الشعب الأمريكي يعيش حياة تختلف بشكل جذري عن الشعب الإيراني، وبالتالي ليس لديهم أوراق حقيقية.
1: مختار حداد، رفع الحصار، رفع العقوبات مرة أخرى، هذه الشروط التي تقريبا باتت نمطية وثابتة بالنسبة للقادة الإيرانيين من أجل إنهاء الحرب أيضا من طرفهم، يعني يتحدثون هنا عن شروط أوصلوها للرئيس ترامب. برأيك ما هو المعيار الأساسي الذي يعتمده القادة الإيرانيون الآن، المعيار الأساسي لإنهاء الحرب أو حتى لفكرة الانفتاح على تفاوض مجد، تفاوض أكثر نتاجا وأكثر نفعا للمرحلة المقبلة؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك ما تعلنه إيران من شروط ولن يكون خارج مذكرة التفاهم. هذا في المرحلة الحالية، هذا ليس معناه بأن إيران يعني ستعلن هذه الشروط وستتمسك فقط بهذه الشروط، هذا الآن. وهناك إذا لم ترى إيران تجاوبا من جانب أمريكا، كذلك إيران هي لديها يعني تلك القدرة والإرادة بأن ترفع من سقف شروطها. فلذلك إيران الآن ما تعلنوه هو وفق مذكرة التفاهم، ما أعلنه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في هذا الإطار لم يخرج عن مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أولا يعني بندها الأخير أعتقد يعني يقول أنه قابل للتمديد. إيران الآن لم تطالب بشيء تعجيزي مثلا بالنسبة للولايات المتحدة، فهي كانت تريد حل مشكلة مضيق هرمز. ها هو الآن هناك يوجد اتفاق مؤقت بين إيران وسلطنة عمان، ويوجد هناك اتفاق دائم.

0: الاتفاق الدائم يتم التوقيع عليه. فلذلك هناك الآن في هذه المرحلة إيران تطالب بهذه الشروط، ولكن إذا مستقبلا إيران رأت تعنت أمريكي حتما إيران كذلك ترفع من سقف شروطها، وإيران حقيقة مستعدة لجميع السيناريوهات. يعني كذلك إيران أثبتت ذلك، هذه الحرب أصبحت حرب إرادات، وإيران أثبتت بأن لديها الإرادة لمواجهة الجانب الأمريكي بعيدا عن هذه السرديات والقصص الأمريكية الذي يعني أصبحت معروفة للجميع. في نهاية المطاف يعني إيران لديها القدرة لمواجهة أمريكا، لديها يعني القوة الكافية كذلك في هذه المرحلة أثبتت ذلك. أما إيران الآن يعني لم قلت لكم لم تطالب مثلا بشيء خارج عن مذكرة التفاهم. إيران تقول الأمر سهل للغاية، هذه مذكرة التفاهم، هذه الشروط وفق مذكرة التفاهم، وممكن أن تكون أرضية لخلق الثقة، العودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن هذا ليس معناه يعني هناك تعود الثقة 100% بين إيران وأمريكا، لأن في نهاية المطاف هذه المشكلة هي 47 عاما موجودة بين إيران وأمريكا. ولكن هذه المذكرة ممكن تكون أساس لتفاهم نسبي بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: دكتور سليم، لو كانت الأمور بهذه السهولة كانت حلت أيضا من ناحية الأمريكيين، الأمريكيون ينظرون إلى الأمر بمنظور مختلف تماما. وهنا السؤال، ما المحدد الرئيسي الذي يمكن أن يجعل الرئيس ترامب يتوجه نحو موقف أكثر ليونة؟ وهل تتوقع أن يتراجع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بشروطه هو أيضا؟
2: يعني من الواضح هذا ما نتحدث عنه منذ حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، يعني عندما يعني ما هي فرص الدبلوماسية في الوصول إلى حل؟ هناك تباعد في المواقف لا زالت موجودة، الوسطاء يعملون ولكن المواقف متباعدة. الآن الشروط
1: لنفصل من حيث يعني نتحدث هنا عن مسألة العودة لمذكرة التفاهم، الإيرانيون يريدونها، الأمريكيون لا يقبلون بذلك.
2: صحيح. نعم. صحيح، يعني الجانب الأمريكي لا يريد أن يذكر مذكرة التفاهم، يعني لم يعد هناك أي ذكر لمذكرة التفاهم، وكأن يريد العودة إلى مفاوضات جديدة. يتحدث رئيس ترامب كيف يأتي الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات ولا يتحدث عن مذكرة التفاهم، في وقت الجانب الإيراني يصر على مذكرة التفاهم، والآن يعني منذ فترة وهو يحدد هذه الشروط. صحيح أن هذه الشروط في الطرح الإيراني هي جزء من مذكرة التفاهم، ولكن مذكرة التفاهم تحمل مجموعة كبيرة من المندرجات، وقامت على منطق خطوة مقابل خطوة، وتفجرت عند تنفيذ الخطوات الأولى. الولايات المتحدة نفذت
1: لا جزء. تعتقد أن ذلك مدعاة لتعديلها؟
2: لا شك أن هناك مدعاة، يعني الولايات يعني رئيس ترامب يريد تعديله بشكل أو بآخر، الجانب الإيراني متمسك بها لأنه يعتبر أنه حقق المكاسب بها. هي عمليا يعني إذا عدنا إلى النص من دون التأويلات والتفسيرات، هي إلى حد ما مذكرة. إذا تم البناء خطوة مقابل خطوة يمكن الوصول إلى حل سلمي لهذا الصراع، ولكن اختلاف التفسيرات أدى إلى هذه الإشكالية بين الطرفين وأدى إلى عادة تفجير الوضع. الآن أي تغيير على مذكرة التفاهم يجب أن يكون واضح، وأعتقد أن الاتفاق العماني الإيراني أو الاتفاق الإيراني الخليجي سيكون هو مفتاح لهذا الموضوع. طالما أن هذه اللغة المستخدمة في هذا الاتفاق لغة واضحة ومتفق عليها، بمعنى أن لا يستخدم الغموض البناء في صياغة هذا الاتفاق، ويعاد كل طرف يعود إلى تفسيره كما يراه، وأنا أعود إلى تفجير الوضع.
1: المشكلة هنا سيد بوريلي، يعني بتجربة المذكرة، المذكرة لم تخدم المرحلة اللاحقة، المرحلة التالية للمذكرة التي كان الجميع يتحدث عن صعوبتها وتعقيدها، لأنها تضم ملفات أخذت سنوات طويلة من النقاش، وبالكاد توصل الطرفان إلى اتفاق في 2015. ما الذي يمكن أن يجعل أي مذكرة أخرى، أي تفاهم آخر واضحا ليخدم المرحلة التالية؟
3: أعتقد أن بعض النقاط فشلت في مذكرة التفاهم، والضيف الكريم في الاستوديو دكتور زخور أشار إلى نقاط مهمة. أولا المسألة الأساسية ألا وهي البرنامج النووي لا تزال مطروحة على الطاولة ولم يتم التناقش بها، ولا حوار بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الوكلاء في الخليج وكيف تمولهم إيران. هذه نقطة شائكة، وإيران من الصوبة بمكان أن تتخلى عنها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة أساسية بخصوص البند المرتبط بالسيطرة على مضيق هرمز. لم يكن هذا البند واضحا. نرى أن إيران تحاول، ولو أنها لا تنجح، ولكنها تحاول أن تستخدم هذه الورقة لممارسة الضغوط بشكل مستمر على الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة ودول في أوروبا وحتى الصين التي تعتمد على النفط. هذه مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. لذا أي مذكرة أو أي مفاوضات في المستقبل لن تسمح لإيران بأن تحتفظ بهذه الورقة في المستقبل. نحن نرى التغيرات التي تحصل. طبعا شاهدنا ما حصل بالنسبة إلى الأنابيب والطرق لعدم ترك إيران تتحكم بالمضيق. ولكن طبعا بعد فشل مذكرة يونيو، الولايات المتحدة لن تذهب في سبتمبر وأكتوبر لتعطي إيران ما تريده. هذه الفقرات المبهمة التي تسمح لإيران بالاستفادة من الثغرات في النص. بكل صراحة النقاط الأخرى كانت جيدة لكلا الطرفين، ولكن هذه النقطة هي التي أدت إلى الانهيار.
1: مختار حداد، قبل الحرب لم يكن هنالك هرمز، ثم ظهر هرمز كملف عائق، كعقبة، كأداء. ما يزال الطرفان لليوم يعتبرانه مرتكزا أساسيا في هذه الحرب والعالم كله. ثم ظهرت المذكرة. ما الذي يجعل الإيرانيين يقفون عند المذكرة إذا كانوا يفهمون جيدا وهم مفاوضون لهم خبرة طويلة مع الأمريكيين أنها عتبة للمرحلة اللاحقة الأهم الأكثر أهمية من حيث التعقيدات والتفاصيل؟
0: في الحقيقة يعني هرمز هي ورقة ضغط إيرانية بواجه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العدوان التي قامت به على إيران. هذا أمر يعني واضح ووضحه كثيرا يعني المسؤولين الإيرانيين. ولكن أنا باعتقادي المرحلة التالية التي كانت تأتي بعد المذكرة هي كانت أسهل بكثير من المذكرة. يعني أقصد الاتفاق النووي، أو أن هناك حتى الأمريكان بعد لم يطرحوا مثلا موضوع قدرات إيران الصاروخية والملفات الأخرى. يعني الملف الوحيد الذي كان المفترض يتم بحثه بعد مذكرة التفاهم أو تكون مذكرة تفاهم أرضية له هو موضوع ملف إيران النووي. وهناك ترامب على فكرة كان لن يحصل على أكثر من اتفاق عام 2015، وهذا كان واضح. يعني حتى عندما تراجع قال مثلا اليورانيوم المخصب مثلا يبقى في إيران، وهناك كان حديث بأن يتم ترقيقه داخل إيران، والأمور كانت واضحة للغاية في هذا المجال. يعني قلت لكم، ولكن هناك حدثت مشكلة. هناك مرتين أمريكا قلبت طاولة المفاوضات. يعني هناك أصبح جدار عدم الثقة عالي للغاية بين
1: طيب ما هذا سيد مختار حداد، يعني هذا قد يدعو الإيرانيين إلى إعادة صياغة أي مذكرة ولأي تفاهم من أجل أن يتجنبوا أحداثا كهذه، بحيث تضمن أيضا عدم الانقلاب على أي تفاهم مبدئي.
0: سؤال هذا مهم للغاية. نعم، يعني سؤال صحيح. هناك أولا كانت توجد لجنة لحل الخلافات بين إيران وأمريكا. من يعني اللجنة؟ الوسيطين الأساسيين، يعني دولة قطر وباكستان. ولكن معروف يعني الجانب الأمريكي يعني لم يذهب إلى هذه اللجنة. وفي الحقيقة هذه هي المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية. يعني أنا أقول لكم، إيران ترى حتى إذا تم توقيع هذه المذكرة كان يتم توقيعها برعاية الأمم المتحدة ويتم إقرارها في المجلس الأمن الدولي. يعني هذا الرئيس الأمريكي كان لم يحترم هذه المذكرة. يعني نتذكر خرج من اتفاق عام 2015 واتفاق تم إقراره في مجلس الأمن الدولي بسبب أنه اسمه اتفاق أوباما، وكانت مشكلته مع أوباما أساسا ومن ثم إيران. فلذلك يعني هذه المشكلة، يعني في نهاية المطاف إيران تواجه مثل هذه الإدارة الأمريكية. ما هو الذي تستطيع مثلا أن تفعله مع هذه الإدارة الأمريكية ومع مثل هذه الشخصية؟ يعني شخصية ترامب معروفة. ولكن في نهاية المطاف يعني مذكرة التفاهم هي إيران رأتها هي تكون أرضية، أنه ترامب لم يكن متمسك، لم يحترم توقيعه، هذه قضية أخرى. ولكن المذكرة كان فيها لجنة لحل الخلافات الذي لم يتم مراجعتها من جانب أمريكا عندما يعني اندلعت الأزمة مرة أخرى. وهناك أنا أقول لكم يعني وأكون صريح لكم، يعني حتى إذا تم التوقيع مع أمريكا اتفاق نهائي، حتما في السنتين المتبقيتين من هذه الإدارة الأمريكية تأتي وتفتعل مشاكل أخرى مع إيران.
1: مفهوم. دكتور سليم، هل تتفق على فكرة أن المراحل اللاحقة لأي تفاهم مبدئي كالمذكرة؟ فلنفترض هنا أن يكون هنالك مذكرة أخرى أو تفاهم مبدئي آخر، أن المراحل اللاحقة ستكون أكثر سهولة، مراحل فيها الملف النووي بتعقيداته، فيها العقوبات، فيها الحصار إلى آخره. يعني
2: لدينا تجربة قائمة حاليا، وهي الاتفاق حول هرمز بين إيران وسلطنة عمان، وإمكانية أن يتطور هذا الاتفاق إلى اتفاق إيراني خليجي، أو ممكن أن الدول الخليجية تكون مباركة لهذا الاتفاق. سيكون هناك نص لهذا الاتفاق. هناك تحدي كبير في هذا الموضوع، هل سيذكر في النص أمور واضحة حول أن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي يخضع للقانون الدولي؟ هل سيكون هناك نص واضح حول حرية الملاحة؟
1: أنت تعرف وجهة نظر الإيرانيين في هذا الأمر.
2: يعني أنا أعرف، ولكن أعطي مثالا حول هذا الموضوع، يعني عن ما سيأتي في المستقبل. يعني هذا أول اتفاق، ويبدو أن ما أرجأ اجتماع صلالة كان تباينات حول هذا الموضوع، وتم طلب تعديلات حول هذه النقاط تحديدا. يعني هذه اللغة التي تستخدم دائما، هذا الغموض في اللغة من أجل الوصول إلى الاتفاق، ونذهب إلى تفجير الاتفاق عند اختلاف التفسيرات في الميدان، وهذا ما حصل في مذكرة التفاهم. يعني تم توقيع المذكرة في 17 يونيو، كان تم الالتزام بموضوع رفع الحصار ورفع العقوبات عن رفع الحظر عن النفط الإيراني، وفي 23 و 24 يونيو كان رئيس الوفد المفاوض ووزير الخارجية عراقجي في سلطنة عمان. في 25 من يونيو أعلنت سلطنة عمان الممر البحري، وبدأ قصف السفن البحرية، وتم تفجير مذكرة التفاهم، وأتى من بعدها رئيس ترامب وألغى هذه المذكرة واعتبرها غير
1: مهمة. أنا أستنتج من كلامك، يعني أنت لم تقل ذلك، لكن أنا أستنتج من كلامك هنا أنه يجب أيضا لتفادي هذه التجارب السلبية أن لا يطول الأمد الزمني لأي تفاهم مبدئي، بمعنى أن لا يبقى مسألة يبقي مسألة التمديد قائمة بشكل مفتوح. يجب التوصل إلى اتفاق نهائي، يعني يجب الذهاب إلى المراحل اللاحقة.
2: يعني بالحد الأدنى يجب أن تكون اللغة واضحة، بمعنى لا يجب أن يكون هناك لبس في أي اتفاق، لأن الحرب قائمة. أي لبس، أي سوء فهم في تفسير هذه العبارات يؤدي إلى التفجير الميداني، وهذا ما حصل. يعني الشرط الأول أن يكون هناك وضوح، يعني وهذا أعتقد هو دور كبير على الوسطاء، ولكن الوسطاء بحاجة إلى وقف الحرب. يعني في بعض المرات هذه الحاجة القصوى من أجل وقف الحرب، من الممكن أن يكون هناك ثقة بنوايا الأطراف المتحاربة من أجل إنهاء الحرب، ومن بعدها نعود إلى المرحلة الثانية. هذه الأشكالية، أنه يجب وقف الحرب وعلى ثقة أن نذهب في المرحلة الثانية إلى حل الأمور الأخرى.
1: والآن بالعودة سيد بوريلي لتصريحات أمين المجلس القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة، قال جاهزون للرد على الولايات المتحدة، وهنا هذا الكلام يعيدنا إلى فكرة رفع الكلفة على الولايات المتحدة. هل تعتقد بأن الرئيس ترامب يضع مسألة رفع الكلفة على واشنطن في أي جهد عسكري مقبل محتمل في الاعتبار؟
4: كلا، لأنني أعتقد أن التصريحات نفسها استمعنا إليها منذ شباط فبراير وأذار مارس. نعرف أن وزير الخارجية قال إن الطلقات التي استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية كانت اختبارا، ولكنها لم تكن بذاك الاختبار، حيث أن الإيرانيين ليس لديهم القدرة لشن الهجمات مستهدفين القوات الأمريكية. إذن هناك عدد كبير من التصريحات الصادرة من إيران ولكنها ليست دقيقة. ولكنني مجددا أتفق مع الدكتور زخور في الاستوديو، الاتفاق المقبل يجب أن يكون شاملا من دون أي إمكانية تفسيرات مختلفة بين الطرف والآخر. الوضوح هو ضروري، ولذلك الرئيس لا يود الآن أن يستفيد من هذه اللحظة ليرد على الإيرانيين يعتقد أن الإيرانيين الآن لديهم 30 مليون برميل من نفطهم وقد علقت في سفن في الخليج وليس باستطاعة إيران أن تصدر نفطها بالإضافة إلى عدم إمكانية تحريك السفن. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بممارسة الضغوط الاقتصادية. أنا أتفق مع ضيفكم الكريم، يجب التوصل إلى مرحلة

0: للتوقيع على اتفاق يشمل كل الثغرات وكل الأفكار المبهمة التي لربما عمدا كانت في اتفاقية السابقة.
1: إلى أي مدى سيد مختار حداد يعول محسن رضائي وبالتالي القادة الإيرانيون على فكرة رفع الكلفة على الأمريكيين في أي مرحلة تصعيد مقبلة محتملة؟
2: يعني هذا واضح، يعني إيران خلال فترة الحرب وحتى ما بعد الحرب يعني رفعت الكلفة بشكل كبير على الجانب الأمريكي. كيف نرى ذلك من خلال ردة فعل يعني الرئيس الأمريكي أو حتى التطورات داخل أمريكا، يعني بعيدا عن السردية الذي روجها الجانب الأمريكي، ولكن إيران يعني نعم ضمن سياستها يعني إلى جانب الردع وكذلك إغلاق مضيق هرمز، هناك إيران حتما تريد رفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة سواء عسكريا اقتصاديا أو حتى التأثير على الداخل الأمريكي. في نهاية المطاف يعني هذه حرب، هذه مواجهة، صحيح أن هناك الآن المواجهات العسكرية لم تكن واسعة، ولكن إيران ترفع الكلفة بشكل كبير على أمريكا لكي تؤثر على أي موقف أمريكي مستقبلي إذا أرادت كذلك العودة إلى المواجهة الواسعة. ولكن في نفس الوقت نعم إيران جاهزة للمواجهة الواسعة، ويعني هناك بالرغم من أنه مثلا الجميع يتحدث عن وقف الحرب، لا إيران لم تعتقد أنه الحرب الآن انتهت. إيران اليوم ترى أنه اليوم 200 مضى أكثر من 200 يوم من الحرب، وتعتبر أنه هذه الحرب مستمرة ولم تنتهي يوما، يعني كل هذه الأيام تعتبرها ضمن الحرب. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران مستعدة سواء للحرب الواسعة وكذلك يعني تفكر بجميع السيناريوهات لرفع الكلفة على أمريكا، وهي الآن تقوم بذلك بالفعل يعني في مواجهة الجانب الأمريكي، ونرى تأثيرات ذلك كذلك على أمريكا. في نهاية المطاف هذه حرب ومواجهة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مختار حداد من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وشكرا لجو بوريلي من نيويورك، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. بطبيعة الحال شكر موصول للدكتور سليم زخور هنا في الاستوديو، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرات للحوثيين في محافظة الجوف واستهداف تجمعات وآليات حوثية غربية محافظة مأرب. معنا للمتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل يوسفي. سنبدأ بياسر حسن وأبرز المعطيات المتاحة. ياسر،
3: نعم نشوان لا أسمعك.
1: سألتك عن أبرز المعطيات المتاحة على المستوى الميداني ياسر. ربما لا يسمعنا ياسر. سنذهب إلى نبيل يوسفي نتابع الموقف من صنعاء. نبيل،
4: نعم نشوان، كانت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت في بيان ونفت أو أكدت نفيها لاستهداف منشآت أو أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، وأكدت بأن الدفاعات الجوية السعودية هي المتسببة في ذلك، لأنها تقوم بعملية اعتراض للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تطلقها صنعاء باتجاه السعودية فوق منشآت وأعيان مدنية، ما يؤدي إلى حصول تلك الإصابات. كما أكدت وزارة الخارجية بأنها منذ سنوات طويلة أو منذ نحو 10 سنوات تستهدف فقط المنشآت النفطية وكذلك القواعد العسكرية، مؤكدة بأن استهداف المنشآت النفطية لأنها هي من تقوم بتمويل القواعد العسكرية التي تقلع الطائرات السعودية منها باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. في ذات السياق الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أكد بأن هناك ثمة بيان لعملية عسكرية واسعة سيتم الإعلان عنها لاحقا في اتجاه العمق السعودي. وكان قد أعلن أيضا بأنه نفذت الطائرات السعودية خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية من طائرات F-15 استهدفت محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكد أيضا بأن هذه الطائرات نوع F-15 قد انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما أكد أيضا بأنه وخلال أسبوع كانت الطائرات السعودية من نوع F-15 بالإضافة إلى تايفون قد نفذت 300 غارة جوية واستهدفت نحو 7 محافظات بما فيها الجوف والبيضاء ومأرب، بالإضافة إلى صعدة وحجة وعمران ومحافظات الحديدة وتعز ولهج. وأكد أيضا بأنهم سيردون على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، كما أكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تشمل التحشيدات العسكرية المختلفة التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال في اليمن. نعم،
1: شكرا لك. شكرا نبيل. سأعود مرة ثانية لنجرب مع ياسر حسن من تعز، نتابع معك المعارك أيضا إن كان هنالك معلومات عن المعارك في تعز بالإضافة إلى ما هو متاح من بيانات لا سيما من الطرف الحكومي. ياسر.
3: نعم نشوان، كان هناك هذا اليوم الإعلان عن قصف جوي للطيران استهدف مناطق ومواقع تابعة للحوثيين شرق تعز، لكن لم يحدد البيان ما هي تلك المناطق بالتحديد. أيضا ما زالت الاشتباكات مستمرة في جبهة كهبوب، وما زال الحوثيون ما زالوا يحاولون السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، لكن القوات الحكومية تؤكد أنها تصد كل هجومات الحوثيين وتؤكد أيضا أنها تكبدهم خسائر في المعدات والأرواح. هذا في جبهة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي والمطلة على باب المندب وعلى البحر الأحمر. أيضا هناك في مأرب كان هناك تصدي كما قالت القوات الحكومية إنها تصدت لمحاولات الحوثيين للتسلل في الجبهة الجنوبية لمأرب، وأكدت أنها دمرت عربات للحوثيين وقالت إنها قتلت 12 شخصا أو مقاتلا من الحوثيين، ولكن على الجانب الآخر لم يؤكد الحوثيون ذلك ولم ينفوا ذلك أيضا، لم يصرحوا بأي تصريح يتعلق بقتلاهم في مأرب هذا اليوم. أيضا كان هناك استهداف لآليات عسكرية في نفس الجبهة بالطيران المسير في مأرب. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي رئيس الوزراء شايع الزنداني التقى هذا اليوم بأعيان ومشايخ من مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز وهي الآن تقع تحت سيطرة الحوثيين، وأكد خلال لقائه بهؤلاء المشايخ أن الدولة لن تتخلى عن كل عن أراضيها، وأيضا أكد أنه لا بد من مواصلة المسير، وأيضا لا بد للجيش من استعادة السيطرة على كل الأراضي اليمنية، وأكد أن ما قام به الحوثيون هو شيء مؤقت وأن هذا الأمر إلى زوال، وأكد أيضا أنه لا بد من دولة قوية تحمي الملاحة البحرية وتحمي طرق التجارة العالمية وتحمي باب المندب. أيضا على المستوى الإنساني كنا قبل قليل عند مخيمات النازحين في منطقة البيرين في مديرية جبل حبشي بغرب تعز، والوضع سيء للغاية. النازحون لا يجدون لا المأوى ولا الغذاء ولا المياه ولا حتى التدخل الطبي. معاناة النازحين كبيرة جدا، أطفال بلا دراسة بلا مأوى، شيوخ، مرضى، الوضع الإنساني سيء للغاية، مع أن هناك بعض المساعدات لكن هي ضئيلة جدا مقارنة مع حجم المأساة التي يعيشها النازحون، ويقدر عدد النازحين بأكثر من 125,000 في تعز وحدها فقط، قرابة 11,000 أسرة، يقدر أيضا بنحو 76,000 شخص في تعز وحدها.
1: شكرا لك من تعز ياسر حسن مراسل الجزيرة. سنتابع الملف مع أحمد الشلفي هنا في الاستوديو. مشاهدينا الزميل أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، بالإضافة إلى هذه المعلومات أهلا بك أحمد. رئيس الوزراء اليمني قال التطورات الميدانية مهما كانت صعبة لن تغير الهدف الوجودي للمعركة مع الحوثيين. الحقيقة حتى في تصريحاته محسن رضائي تحدث عن الملف اليمني، دعا إلى الحوار بين سواء اليمنيين مع اليمنيين أو حتى في على مستوى دولي. السؤال هنا لو بدأنا معك بمسألة خارطة التحركات الميدانية سواء للقوات الحكومية التي تحاول على الأقل تقليل الأضرار وربما استعادة بعض المناطق.
5: هناك شيء مهم في التصريحات الحكومية سواء ما يتعلق بالتصريحات الرسمية السياسية أو التصريحات العسكرية، واضح أن الحكومة اليمنية استوعبت الصدمة تماما وبدأت أيضا برد الفعل في اتجاه الدفاع والهجوم والمبادرة. صحيح أنهم يستخدمون بين قوسين دائما الصد، ولكنهم أيضا الآن يهاجمون في بطريقة كبيرة، سواء ما يتعلق بالساحل الغربي وهو مركز القتال المهم الآن، ولكن يبدو أنهم يستخدمون استراتيجية إعلامية حول الحديث عن الصد والردع والدفاع، ولا يستخدمون أيضا الهجوم. ولذلك أنا أعتقد بأننا يمكن أن ننظر للأمر الميداني من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى الوضع الميداني الآن. الوضع الميداني الآن واضح بأنه يتركز تماما في الساحل الغربي. الحوثيون يحاولون تأمين أنفسهم في مناطقهم. القوات الحكومية أيضا تحاول أن تنتقل إلى المناطق الأخرى. يعني القتال يدور في الساحل، حول الساحل. القوات الحكومية تستخدم سلاح الجو، القوات الحكومية تستخدم سلاح الجو، قوات الحوثيين تستخدم نظرية التطويق في جنوب غرب تعز، جنوب شرق تعز، في مناطق كهبوب. وبالمناسبة كثير يتحدثون بأن كهبوب الحوثيون سيطروا عليه. الحوثيون لم يسيطروا على هذه على كهبوب. كهبوب هو منطقة جبلية تصل إلى 30 أو 40 كيلومتر، ربما 30 كيلومتر.
1: ولا سيطرة جزئية؟
5: لا، ليست سيطرة جزئية، ولكن هناك محاولة للسيطرة النارية. هناك قوة اسمها قوات اللواء الرابع درع الوطن موجودة في هذه المنطقة، لا زالت فيه. وهناك أيضا قوات من لواء العمالقة ومن قوات أيضا شعبية في الصبيحة. تعرف أن المنطقة تدور، هذا القتال يدور في منطقة بين لحج وتعز. وطبعا واضح من تصريحات محور طور الباحة اليوم الحكومي، تحدث عن مقتل 13 من جنوده. هذا يعني أن القتلى أكثر من ذلك طبعا بالنسبة للحوثيين، لأن هذه المناطق أصلا مناطق الحكومة. هذا المشهد الأول الذي نتحدث عنه. المشهد الثاني ماذا يريد الطرفين؟ يعني الزاوية الثانية ماذا يريد الطرفين؟ الطرفان كل واحد يريد، طبعا الحوثي يريد تثبيت منطقته، ويريد ألا يقوم تقوم الحكومة اليمنية باستنزافه، وأيضا الحكومة تريد أن تسترد كل هذه المناطق. نتحدث عن منطقة استراتيجية كبرى، منطقة تقع بين أيضا وجود القوات الحكومية وبين وجود الحاضنة الشعبية للقوات الحكومية. لذلك سيكون السجال كر وفر. لكن أنا ما ألاحظه الآن بأن القوات الحكومية بدأت فعلا تسترد يعني قوتها لدرجة ما، لكن في وسط هجوم حوثي وإصرار حوثي على تأمين هذه المناطق. أما الزاوية الثالثة فهو طبعا تعدد الوسائل بالنسبة للطرفين، ومن أهمها سلاح الجو. وبالتأكيد سلاح الجو يقوم بمهمة كبيرة بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية.
1: تبقى بوصلة الطرفين هي باب المندب في هذه المرحلة؟
5: هذه المرحلة مركز الثقل واضح باب المندب. لدى الحكومة اليمنية إصرار على استرداد هذه المنطقة، ولدى الحوثيين طبعا بوسائل كبيرة أنهم يبقون في هذه المنطقة ويؤمنوها ويغادروا مرحلة الانكشاف. لكن أنا شخصيا من مراقبتي، وأنا طبعا لست خبيرا عسكريا، لكن واضح من ما أراه يعني في القتال المتجدد، أن الحاضنة الشعبية في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب تعز وأيضا جبال كهبوب هي حاضنة أكبر من حاضنة الحوثيين. تقريبا أنا أقول بأن حاضنة الحوثيين في هذه المناطق، ولا نريد أن نتشتت في هذا الأمر لأنه سيقودنا إلى أمور أخرى، هي صفر. لكن لديه مقاتلين، لديه حضور يعني قتالي في هذه المناطق، ولديه حضور إداري وسيطرة طبعا. لكن من حيث الحاضنة ليس لديه حاضنة في هذه المناطق، ولذلك أرى أنه من الصعوبة أن يحتفظ بمواقعه ومراكزه ما لم طبعا تكون مفاجأة أخرى. وأنا لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجأة، لكن القتال ربما يستمر لوقت طويل حول هذه المنطقة. الحكومة تريد استعادة باب المندب وساحل المخوى هذه المناطق، والحوثيون يريدون التثبيت.
1: تتغير المعادلة حديثا وفق التحركات الميدانية للقوات الحكومية التي أشرت إليها؟
5: نعم، تتغير المعادلة ولكن ببطء. تتغير المعادلة أولا معنويا. شوف، القوات الحكومية فقدت معنوياتها عندما استولى الحوثيون على في العاشر من
1: سبتمبر، وتجاوز مرحلة الصدمة
5: الآن تجاوزوا هذه الأمر. يعني لأنه فقدان هذه المنطقة كان له أثر كبير، ليس فقط سياسيا وعسكريا هذا حدث بالتأكيد صدمة، لكن معنويا الآن عاد الأمر ليكون يعني أفضل بالنسبة للقوات الحكومية. هناك عدة عوامل لدى القوات الحكومية: تفوق في سلاح الجو، تفوق أيضا في الحاضنة، وتفوق أيضا في معرفة هذه المناطق. مع أن الطرفين طبعا هم يعني ليسوا من دول أخرى، الطرفين يمنيان يعملان في نفس المنطقة، ولديهم فيهم في التضاريس وفي هذه الأجواء. ولكن قد تتغير هذه المعادلة كما أرى، ولكن ليس بسرعة، لا أرى أنها ستتغير خلال فترة وجيزة.
1: يعني معادلة الدفاع والهجوم، بمعنى أن الحوثيين كانوا الطرف المهاجم، استحوذوا على حققوا بعض الإنجازات الميدانية، هل الآن المعادلة تنقلب فكرة الدفاع مقابل الهجوم للطرف الآخر.
5: في 6 أغسطس الحوثيون يعني فاجأوا الحكومة اليمنية، ثم بعد ذلك تمت أيضا استيعاب الصدمة، ويعني تبين أن لدى الحكومة اليمنية طيران مسير ولديها قدرات أيضا، واستطاعت أن تفاجئ الحوثيين. في 3 سبتمبر القوات الحوثية فاجأت أيضا الحكومة اليمنية، ولكن بسبب، السبب تعرفه بالضبط، وهو أن قوات كبيرة كانت موجودة في ساحل المنخى بعشرات الآلاف ولديها معدات عسكرية انسحبت، خسرت، استسلمت في هذه المنطقة بدون قتال، ذهبت بدون قتال. ولذلك كان هذا العامل هو الذي رجح كفة الحوثيين، بمعنى أنه لو كان تم القتال من غير أن تنسحب هذه القوات كنا حتى هذه اللحظة يعني لازلنا في مناطقنا، لأن المنطقة أيضا صعبة والمنطقة وعرة، وكما قلت لك هناك أسباب كثيرة حتى لا يربح الحوثيين هذه المنطقة. عامل التفوق الكبير كان هو انسحاب هذه القوات.
1: حقيقة أشرت أيضا إلى العامل البشري، وحتى أشار بعض الزملاء الآن مراسلونا في اليمن. السؤال الذي يطرحه كثير من الـ من الـ من المراقبين هنا، هل الكلفة البشرية، الخسائر البشرية في صفوف القوات الأنصار للحوثيين تؤثر في عقل القيادات الرئيسية سواء الميدانية الاستراتيجية للحوثيين التي تتحكم بمشهد الصراع من طرف الحوثيين نفسه؟
5: أنا سأزن لك الأمر كالتالي. أولا، هل هناك خسائر بشرية خلال هذه الحرب؟ نعم طبعا، واضح جدا. الآن قلت لك بأن محور ثور الباحة قال بأن لدينا 13 قتيل على الأقل في هذه المواجهات خلال اليومين، هذا يعني أن هناك أيضا أكثر، هناك جرحى وهناك قتلى في الطرفين. الحوثيون دائما هم لا يقاتلون لأول مرة، الحوثيون يقاتلون منذ 2004، 22 عام من القتال، 9 حروب أولا بدأت في مناطقهم، ثم جاءت أيضا بعدها 2014-2015 بدأت يعني الحرب مع التحالف ومع الحكومة اليمنية خلال هذه الفترة، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة إسناد غزة، ثم الحرب مع القوات الإسرائيلية، ثم الحرب مع القوات الأمريكية في مارس 2025. كل هذا يدل على أن هناك طبعا يعني التكلفة البشرية بالنسبة للحوثيين كبيرة جدا، ولذلك أنا أعتقد بأن يعني هناك بالنسبة للحوثي هو جماعة عقدية يعني لا يهمها هذا الأمر. وطبعا نحن نلاحظ خلال ربما من أغسطس الماضي، ربما إذا تلاحظ وسائل إعلام الحوثي يعني هناك مئات القتلى والجرحى يشيعون طبعا، وتعرض وسائل إعلامهم هذه التشيع لمجموعة من المقاتلين سواء من مناطق كثيرة جدا، وتتوزع في معظم المحافظات اليمنية التي تنتمي إليها هذه الجماعة طبعا.
1: أشكرك شكرا جزيلا. أحمد شلفي، محرر شؤون اليمنية في الجزيرة. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مشاهدينا، إذ أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. بذلك ارتفع عدد من استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في القطاع منذ الصباح إلى 4، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر في مستشفيات القطاع. الآن دعونا نتابع مزيدا من التفاصيل عن آخر الأحداث في القطاع مع شادي شامية، انضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة. لك الكلمة شادي.
6: شكرا نشوان. بالفعل تركز القصف الإسرائيلي اليوم على مدينة غزة في 3 غارات إسرائيلية متفرقة. استهدفت الغارة الإسرائيلية الأخيرة قبل ساعتين مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، والشهيد وصل عبارة عن جثة متفحمة نتيجة اشتعال النيران داخل هذه المركبة بصورة كبيرة. وبدأت العملية بإطفاء هذه المركبة من خلال المواطنون الذين كانوا في تلك المنطقة فور وصول الدفاع المدني. أيضا تم إخماد الحريق وانتشال شهيد وصل إلى مجمع الشفاء الطبي. غارة إسرائيلية أخرى أيضا استهدفت مجموعة من الفلسطينيين غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة وتم نقلهم أيضا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية أيضا استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي شجاعية شرقي مدينة غزة، وأسفرت كذلك عن استشهاد في فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة. في وسط القطاع أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إطلاق النار الذي لم يتوقف منذ أيام على الأحياء الشرقية من مدينة غزة في حي الشجاعية وحي التفاح تحديدا، حيث وصلت مجموعة من الإصابات إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة نتيجة إطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات التي تطلق النار باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر، ويسفر ذلك عن وصول عدد من الإصابات نتيجة هذه الحادثة وإطلاق النار المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة لوصول أيضا إصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.

0: في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. من بين الإصابات سيدة فلسطينية وصلت إلى المستشفى بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار المستمر على المناطق الفلسطينية خارج مناطق ومواقع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. المسيرات الإسرائيلية أيضا نشوان لا تفارق أجواء قطاع غزة وتحلق على منخفضات على ارتفاعات منخفضة وأصواتها واضحة وتغير بين الفينة والأخرى وتستهدف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم في المناطق الضيقة من مساحة قطاع غزة بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. هذه الخروقات الإسرائيلية التي لازالت مستمرة تأتي على وقع استمرار الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة مع استمرار توقف توريد الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة وتوقف بعض الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة في قطاع غزة. ولازالت التحذيرات قائمة من الكارثة الإنسانية في ظل استمرار أزمة الوقود وقطع الغيار وكذلك الزيوت. نشوان
1: شادي شامية من مدينة غزة مراسل الجزيرة، شكرا لك. والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على تحذيرات المؤسسات المالية العالمية من صعوبة التنبؤ بمسارات أسواق النفط في ظل استمرار الحرب وحالة عدم اليقين. المزيد مع زميلنا محمود مراد.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب يقول جي بي مورغان إنه لم يعد يملك سيناريو أساسيا واضحا لسوق النفط بعدما تجاوزت الحرب حدودا اقتصادية تمثل خطوطا حمرا كان يفترض أنها ستدفع نحو التسوية. جي بي مورغان في أحدث تقييم له حذر بأنه لا يستطيع بناء نموذج واضح لنهاية الحرب أو تحديد مسار أساسي موثوق لسوق النفط. تجاوز خام برينت مستوى $100 بينما يقدر جي بي مورغان قيمته العادلة في سبتمبر أيلول عند مستوى أدنى بكثير. يرى البنك أن الفارق بين السعر العادل والسوقي يعكس تسعير المستثمرين لاحتمال حدوث اضطرابات إضافية تتجاوز الخسائر الحالية في الإمدادات التي تقدر ب10 ملايين برميل يوميا. وصلت تداعيات الحرب إلى المستهلك الأمريكي مع ارتفاع أسعار البنزين فوق $4 للجالون والديزل فوق $6، وهي مستويات تضيف مزيدا من الضغط على الاقتصاد والسياسة النقدية العالمية. رغم اضطرابات الإمدادات الكبيرة لم ترتفع أسعار الخام بالقدر المتوقع بسبب تراجع الاستهلاك العالمي بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، وهي وتيرة فاقت اعتماد السوق على السحب من المخزونات. مخزونات النفط الخام والمنتجات بدورها انخفضت منذ بداية الحرب، لكن التراجع جاء أقل بكثير من توقعات جي بي مورغان السابقة. ساعد انخفاض الطلب وتوافر مخزونات كبيرة في الصين وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ساعد على امتصاص جانب من صدمة الإمدادات ومنع قفزة أكبر للأسعار التي ساعدت متوسط الأسعار ليحوم حول $94 للبرميل. يرى جي بي مورغان أن المخاطر لم تعد محصورة في هرمز، فمع تهديدات باب المندب والهجمات على طرق التصدير السعودية وعلى البنية النفطية الروسية ساهم كل ذلك في أن تتخطى الأسعار الخط الأحمر حسب البنك فوق مستوى $100 للبرميل. معنا من القاهرة السيد وائل مهدي الخبير في أسواق النفط والطاقة. سيد وائل مرحبا بك. إلى أي مدى تبدو المؤسسات المالية عاجزة في هذه المرحلة عن تصور المستقبل ورسم سيناريوهات محددة لما يمكن أن يحدث؟
3: مرحبا محمود. طبعا إحنا الآن نعيش وضع ما عشنا من أزمة كوفيد. ليش؟ لأن العوامل هي نفسها في حالة يعني خارج أساسيات السوق. أساسيات السوق هي تعتمد على العرض والطلب، لكن في طبعا في عوامل مؤثرة على العرض والطلب خارج أساسيات السوق. اللي احنا نشاهده الآن هو ما يعني ليس لا يختلف كثيرا عن أيام كوفيد. احنا نتكلم على انهيار كبير جدا في العرض، هذا كذلك احنا شاهدناه في وقت كوفيد. وعندك حالة عدم يقين سياسية، عندك اعتداءات مستمرة على المنشآت والبنية التحتية النفطية في الخليج، خصوصا بعد يعني الاعتداء على أنبوب شرق غرب. طبعا والآن حتى تكاليف تصدير النفط ارتفعت بسبب يعني ارتفاع تكلفة التأمين وقلة يعني كذلك السفن اللي تحمل النفط. فهو طبعا هذا وضع في الخليج، في باقي العالم الوضع ليس بأحسن حال. يعني أنت عندك أزمة ديزل في العالم، انت طبعا ذكرت في التقرير انه جيبي مورغان تكلموا على اسعار الديزل في الولايات المتحده، طبعا هذا امر طبيعي. سوق الديزل عالميا يعيش ازمه كبيره بسبب حظر روسيا للتصدير، بسبب الاعتداءات الاوكرانيه على المصافي الروسيه، صار في نقص في الديزل، في نقص. ترى للعلم يعني روسيا مصدر لزيت الوقود الثقيل الى المنطقه
2: طيب
3: والى اوروبا، وهذا زيت الوقود اصلا يستخدم في انتاج الكهرباء في السعوديه وفي دول كثيره. حتى روسيا بسبب يعني الاعتداء على المصافي كذلك ما عندها مواد بتروليه تصدرها كما كان في السابق، ففي ازمه في نواحي كثيره جدا في العالم. صارت في عندنا حاله عدم يقين كبيره، لا يوجد
2: طيب
3: تفاهمات.
2: هذه الحالة سيد وائل، هذه الحالة ما تأثيرها المباشر على المستثمرين؟
3: نعم، شوف الآن أنت عندك سعرين، سعر البترول اللي هو في السوق العقود الآجلة اللي هو زي ما تفضلت برنت وغرب تكساس، وعندك السوق الفورية اللي هي التسليم فيها يكون بعد أسبوع بالكثير أو أسبوعين من الشراء. الأسعار في السوق الفورية الآن عند $140 لبرنت، السوق المستقبليه مسعرين اقل لانهم يتوقعون ان الامور تتحسن في الاشهر القادمه، فبالتالي تتكلم انت على مستوى $105، في فرق $25 إلى $30 بين السوق الاجله والسوق الفوريه، والسوق الفوريه تعكس واقع الطلب. احنا الان في العالم كله في عندك نقص امدادات في النفوذ المتوسطه والثقيله، ما هي قاعد يعني تخرج من هرمز ولا تخرج من باب المندب، واصبحت الرحله عبر السويس بعيدة جدا. فآسيا في عندها مشكلة. في طبعا اجتماع راح يكون بين الصين والولايات المتحدة هذا الشهر، احتمال ان يكون في تفاهم سياسي يساعد يعني الولايات المتحدة نوعا ما انها يعني تسرع موضوع الاتفاق مع ايران. كل العوامل الان جيوسياسية ولا يوجد عوامل اقتصادية
2: طيب.
3: يعني واضحة لهذه الحالة.
2: سيد وائل، ما هي قدرة الأسواق العالمية على التأقلم مع حالة عدم اليقين هذه؟ حتى اللحظة الراهنة لم تكن يعني لم يكن ما يحدث في الواقع بنفس التوقعات التي كانت مغرقة في التشاؤم في مراحل متقدمة من هذه الأزمة.
3: نعم، طبعا هو دائما الأداء الأسهل في هذه الحالات من الأزمات هو اللجوء إلى المخزونات. لكن الآن المخزونات عند أدنى مستوى من 1982 في الولايات المتحدة. المخزونات الاستراتيجية على مستوى العالم تراجعت ب 400 مليون برميل بسبب تعهدات دول الأو إي سي دي أو عفوا أعضاء وكالة الطاقة الدولية الأي إي بأنهم يضخون 400 مليون برميل. ففي نقص أصلا في المخزونات، هذا النقص في المخزونات كذلك يخلي أسعار النفط مرتفعة. أي صدمة إضافية زي الآن إحنا قاعدين نعيشها، أي صدمة إضافية ما راح يتم التعامل معها من المخزونات، لأن المخزونات أصلا متراجعة. فصار يعني كل البنوك صعب عليها أن تسعر، لأن السيناريوهات صارت كلها زي ما يقولون أبورد ريسك، ما في داون وورد ريسك. المخاطر في تزايد، والمخاطر كلها يعني في رفع الأسعار، وليس ما في أي عوامل تخفضها.
2: طيب المخاطر كثيرة، لكن يعني هناك معطى أساسي في هذا السياق، ما مخاطر اتساع أو الأثر الذي يمكنه اتساع نطاق المخاطر وانضمام ممر بحري حيوي جديد إلى دائرة الخطر، وأعني بذلك مضيق باب المندب، ما أثر ذلك على الأسواق العالمية وأسعار النفط؟
3: طبعا هو كان باب المندب اصلا يعني هو كان انفراجه بسيطه، لان انت تتكلم على تصدير، كان في عندك تصدير 20 مليون برميل يوميا من هرمز، الان تصدر من باب المندب كنت 5 مليون برميل في افضل الحالات. فحتى الانفراجه البسيطه هذه الان تضاءلت مع الاعتداءات المتكرره، فاصبح العالم الان في حاله اختناق كبيره جدا. طب من وين راح تيجي كل هذه يعني الامدادات في الفتره القادمه؟ ما في بديل. احنا نتكلم على يعني 20 مليون برميل العالم مو قادر يوفر مكانها. تم استخدام المخزونات، الى الان الامور ماشيه لانه في مخزونات نوعا ما تدعم، لكن اذا هذه المخزونات وصلت الى مستويات متدنيه جدا العالم الاسعار راح تكون اعلى ولا في اي انفراجه. وهذا الممر اللي هو يعني كان يعني نوعا ما معطي مساحه تنفس لو بسيطه ما راح يكون موجود، وبالتالي الحل الوحيد اننا نروح عن طريق السويس وعن طريق باب عفوا عن طريق الراس رجاء الصالح. هذا يعني حل كذلك مو هو حل مثالي، ولكن
2: تطاول
3: أفضل الحلول.
2: تطاول أمد هذه الأزمة، ما تأثيره أيضا في توقعاتك على أرقام النمو وعلى تغذية الضغوط التضخمية باختصار لو تكرمت؟
3: نعم، شوف احنا باختصار دول المنطقه كلها الان تعاني من يعني تراجع في الناتج المحلي. السعوديه الربع الثاني كان عندها انكماش، انت تتكلم على يعني تضخم في كل العالم، سواء اوروبا قاعد تعاني جدا، الولايات المتحده شوف الان في عندهم تضخم والفائده ارتفعت، فكل العالم الان بيعيش فوضى اقتصاديه بسبب اغلاق باب المندب، بسبب اغلاق هرمز. فالاوضاع الوين سائره؟ لا، حيكون في يعني تراجع في النمو العالمي.
2: شكرا جزيلا لك سيد وائل مهدي، الخبير في أسواق النفط والطاقة، كان معنا من القاهرة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار.
1: شكرا لمحمود مراد. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة سنفتح كالمعتاد نوافذ من طهران، من واشنطن، من غزة ومن بيروت. سنبدأ من طهران مع الزميل نور الدين الدغير. نور الدين تفضل.
4: شكرا نشوان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في إطالة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر التطورات والمستجدات هنا. هذه التطورات والمستجدات استطعنا الحصول عليها من خلال حوار أجريناه مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وكانت أسئلتنا إليه بمجموعة من الملفات المطروحة هنا داخل طهران: مستقبل الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، والرد الإيراني على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا يقع في مضيق هرمز ورؤية إيران للعلاقة مع دول الجوار، مستقبل البرنامج النووي الإيراني، هل ستتوجه طهران إلى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي وتغيير عقيدتها النووية، أم أن لذلك شروط يجب أن تتحقق على الأرض لاتخاذ هذه المواقف، بالإضافة كذلك إلى مستقبل إيران في ظل الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. إذن هذه الأسئلة نحاول أن نبحثها هنا مع أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة طهران الدكتور شاهو صبار. دكتور أهلا وسهلا بك. دكتور، نبدأ باللقاء، أجرينا لقاء اليوم مع السيد محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وتحدث عن استعداد ورؤية إيران للحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات الأمريكية لطهران خاصة الأخيرة. بتقديرك الآن، كيف ستتعامل طهران مع هذه الحرب إن شنت، ومع العلاقة والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين كانوا واضحين بشأن هذا المنهج الاستراتيجي طوال الوقت، والمنهج يعتمد على أنهم منفتحون على المفاوضات طالما أنها تناسب جدول أعمالهم وطريقة رؤيتهم ونظرتهم إلى هذا الصراع وتأثيراته على البلاد والحلول المقبولة. ولكن إن لم يتم التوصل إلى مرحلة يتم تقديم حلول المقبولة فيها، فإنهم سوف يستمرون بالحرب. وأعتقد أن هذا هو نفس الخطاب مرة أخرى من هؤلاء المسؤولين.
4: هل تعتقد أن إيران بحسب ما يقول الآن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأنهم غيروا تكتيكاتهم واستراتيجيتهم العسكرية، طوروا صواريخ جديدة لاستهداف حاملة السفن، طوروا منظومة الحرب الإلكترونية، الدفاعات الجوية، هل تعتقد أن هذا ربما يعكس حقيقة ما عليه الآن إيران في أي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن إيران ستفاجأ كذلك بهجمات ربما بتقنيات أخرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما لا ربما حتى إسرائيل؟
5: أعتقد أن واشنطن تعمل الآن مفترضة بأن المزيد من الضغوط سوف تغير سلوك إيران، وأعتقد أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، بل إن المزيد من الضغوط لن تغير سلوك بلد ما، ولكن هذه سوف تزيد كلفة المفاوضات والتصعيد وتخفيف التصعيد. إذا الاستمرار بالحرب يمكن أن يغير طريقة خوض الحرب، لذلك لا أعتقد أنه كان هناك تغيير استراتيجي كبير، بل استمرار الحرب وزيادة التصعيد في المنطقة هو العامل المهم الآن.
4: هل إيران جاهزة الآن عملياً بما يقال؟ هل هي جاهزة لهذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية إن تمت؟
6: Is Iran involved in the, I'm not sure I got the question.
4: هل إيران مستعدة وجاهزة للحرب؟
6: Yes. Yes, yes, yes. We should understand that
5: نعم.
6: the country can be under immense pressure.
5: البلد الآن تحت ضغوط هائلة، ولكن هذا لا يعني بأنها خسرت الحرب. إذن فطريقة الهجوم على الطرف الآخر سوف يلحق الأضرار بالطرف الآخر، ولكن هذا لا يعني انتصارا استراتيجي. إذن فالولايات المتحدة وإيران يمكن أن يستمرا بالحرب، ولكن لن نصل إلى مرحلة يمكن لطرف ما أن يقول إنني غير قادر على الاستمرار بالحرب. فإيران مستعدة للسير في هذه الحرب والاستمرار.
4: إذا هناك كذلك مطروح موضوع آخر، وهو موضوع طرحناه مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سيد محسن رضائي، وهي بديل الحرب هناك المفاوضات. هل فعلا إيران لا تزال مقتنعة حتى اللحظة بالخيار الدبلوماسي؟
6: Yes, I believe.
5: نعم. أعتقد أن كل الأطراف المشاركة في هذه الحرب هي على علم أكثر وأكثر بهذا الأمر، ويجب أن يكون هناك سبيل للتوصل إلى نقطة التفاوض. السبب هو أن الجميع الآن على علم بأنه ليس هناك نصر كامل ممكن. إذن أعتقد بالتالي أن إيران أبقت الباب مفتوحا لطاولة المفاوضات، كما أن دولا أخرى أيضا أبقت هذا الباب مفتوحا كما سمعنا من مسؤولين بذلك. وأحيانا نسمع أنهم ليسوا مستعدين للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكن رغم ذلك هم مستعدون للتفاوض على كل حال.
4: إذن الاستعداد، السيد رضائي قال بأن هناك مجموعة من الشروط، هل تعتبر بأن وهي شروط يمكن وصفها بأن شروط كثيرة جدا يعني لم تكن مطروحة حتى خلال الاتفاق بعد الحرب، إيقاف الحرب في جميع الجبهات، إعادة الأموال المجمدة، رفع الحصار البحري، عدم وقف الحرب بشكل شامل، عدم التدخل في شؤون الداخلية لإيران، هل تعتقد أن هذه الشروط التي تطرحها طهران الآن هي الشروط يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: الجانبان الولايات المتحدة وإيران وبشكل متكرر أعلن كل منهما عن شروط ومتطلبات لديه من أجل المفاوضات ولتضع الحرب أوزارها، وهذه المتطلبات تتغير باستمرار. بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين والأمريكان يبدو أن الوضع المثالي هو أن هناك تناقضات جوهرية بين الطرفين، وهناك قائمة طويلة بالشروط وهي غير قابلة للتفاوض حسب معتقداتهما، ولكنها رغم ذلك هي قابلة للتفاوض.
4: إذن هي قابلة للتفاوض، لكن هناك مجموعة من النقاط ربما تؤثر على هذه العملية التفاوضية مع إيران، وهي الإمساك بمضيق هرمز، وهناك من يتهم طهران بأنها كذلك هي من تحرك باب المندب. هل فعلا تستطيع إيران أن تلعب بكل أوراقها من أجل الحصول على امتيازات، أم أنها ربما مستقبلا قد تخسر هذه الأوراق؟
6: I think none of those are going to happen.
5: أعتقد أنه لن يحدث أي من هذا. إيران لن تخسر أوراقها كلها ولن تحصل على كل مطالبها وشروطها. الولايات المتحدة لن تخسر كل شيء أيضا، وهذه هي طبيعة سير المفاوضات. سيكون هناك مرحلة ما يتم التنازل فيها، وأعتقد

0: في حديثنا مع السيد محسن رضاي قال بأن إيران تسعى نوعا ما لتجاوز هذه العقبات. إذن ما هي المشاكل الآن المطروحة ما بين طهران ودول المنطقة وكيف يمكن تجاوزها بتقديرك؟
1: بالنسبة للسيطرة على المضيق هناك تقارير بأن العمانيين يتحدثون إلى دول أخرى في المنطقة رغم أن هناك خلافات جوهرية الآن فيما يتعلق بالنقاط المقبولة بين إيران والدول الإقليمية فكل طرف يسعى إلى تخفيض التصعيد في المنطقة وهناك دول في المنطقة تريد التوصل إلى اتفاق ويمكن لهذه الأمور أن تحل
0: لكن هناك من يأخذ ملاحظات على إيران ربما سمعنا اليوم من السيد محسن رضائي أن هناك اتفاق حول الممرات بالممر الجنوبي والممر الشمالي لكن هناك من يرى بأن هذه الممرات على الأقل حتى اللحظة ربما قد تقيد حركة الدول بالمنطقة وخاصة الدول الإقليمية ألا تعتقد أن ما يمكن أن تطالبه إيران في مضيق هرمز ربما قد يتعارض نوعا ما مع المصالح الجمعية ومصالح دول المنطقة بأكملها
1: أعتقد أن دول المنطقة تريد تخفيض التصعيد وإن كان هناك انفتاح للمفاوضات وتخفيض التصعيد فإن الحروب سوف تأتي إلى نهايتها إذن العمانيون قد لا يكونون مهتمين بالحصول على رسوم مقابل عبور النفط ولكن إن كان هذا هو العامل الذي يؤدي إلى التهدئة في المنطقة فسوف يكون الأمر لافتا بالفعل هناك حافز للجميع وهو تخفيض التصعيد حاليا
0: إذن ربما إيران تحاول أن تحتوي الوضع عسكريا وتحاول أن تحتوي الوضع سياسيا ربما بتغيير استراتيجيها برفع مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإصرار على تمسكها بمضيق هرمز لكن في نفس السياق هناك شيء ما بالداخل الإيراني رغم أن السيد محسن رضائي لما تحدثت إليه كان يتحدث عن ما يسمى بالتجمع الشعبي الذي تم تنظيمه هنا في إيران كضمانة لإيران هل تعتقد أن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي يسمح لإيران في الظرفية الراهنة أن تغير من عقيدتها على المستوى السياسي على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني
1: لا أعتقد أن إيران تتطلع إلى أي تغيير دراماتيكي في مسارها السياسي في هذه الحرب قبل هذه الحرب كان هناك آراء مختلفة بشأن ماهية الاتفاقية المعقولة المنطقية مع الولايات المتحدة وهناك لاعبون مختلفون في إيران يدلون بدلوهم في هذا الصدد ولكن بالنسبة للمسيرة في الشارع أو الوضع الاقتصادي في البلاد هذا لن يكون قادرا بما يكفي لتغيير موقف الجيش الإيراني أو القيادة الإيرانية بشكل دراماتيكي بحيث يؤثر هذا على إدارتهم للحرب ضد الولايات المتحدة إلى الآن
0: إذن دكتور شاهو صبار شكرا على تواجدك معنا في هذه النافذة وبحث كل ما دار في الحوار مع السيد محسن رضا إذن كان هذا هو مشهدنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران وبحث في اللقاء الذي أجريناه مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي وننتقل من المشهد الإيراني إلى المشهد الأمريكي في واشنطن مع الزميلة وجد
2: شكرا جزيلا لك نور الدين.

0: وللزملاء في طهران، ومرحبا بكم مشاهدينا في نافذتنا من واشنطن، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الأمريكي بتحمل بعض أعباء المواجهة مع إيران لأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي كما قال. وجدد التأكيد على أن الصراع سينتهي قريبا وأن أسعار المحروقات ستنخفض فور انتهائه. تزامن ذلك مع تقرير قدمه البنتاغون للكونغرس أفاد بأن تكلفة هذا الصراع تجاوزت 45 مليار دولار وفق شبكة CNN. كما وقع الرئيس الأمريكي قانون عقوبات جديدا واسمه قانون لينزي غرام، يمدد فترة العقوبات على إيران 5 سنوات إضافية، ويستهدف أيضا قطاعي الطاقة والنفط الروسيين. هذا وقد قال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن أكثر من مليار برميل نفط عبرت مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، وأن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل. نناقش هذه التطورات مع ضيفينا أدولفو فرانكو، مستشار استراتيجي لدى الحزب الجمهوري، وعبر خدمة زوم ريتشارد غودستين، عضو حملة الرئيس الأسبق بيل كلينتون. أبدأ معك أدولفو للسؤال عن هذه الأعباء التي طالب الرئيس ترامب الأمريكيين بتحملها، ما هي وإلى متى يمكن للشعب أن يتحملها؟
1: Well, thank you very much for the invitation.
2: شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. أعتقد أن الرئيس باستطاعته أن يرسل الرسالة بوضوح أكبر، فالشعب الأمريكي يدفع ثمنا قليلا وزهيدا لتحقيق الهدف، ألا وهو الانتهاء من التهديد الإيراني بالاستحواذ على السلاح النووي، وهو كارثة للإقليم وللعالم، وهو ثمن بسيط. ذكرتم في المقدمة 45 مليار دولار. الميزانية الأمريكية لهذا العام هي 1.4 تريليون دولار، 1.04 تريليون دولار، وبالتالي هذه النقطة هي 0.5، وبالتالي 0.5% من ميزانية الولايات المتحدة، وتقريبا 2% من ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة. نعم، الرقم كبير. طبعا أنا أعرف أن 45 مليار هو رقم كبير، ولكن إذا ما تحدثنا عن 7 تريليونات مثلا، ولدينا مليار دولار ميزانية دفاعية، هذا الثمن منخفض للغاية. يتعين علينا أن نشرح للشعب الأمريكي أن هذا التهديد يتعين علينا أن نواجهه في مرحلة ما. الأفضل أن نواجه التهديد الآن عوضا عن مواجهة إيران في المستقبل وقد استحوذت على سلاح نووي. آمل أن نكون قد استفدنا من الدروس في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا تسلحت ودفعنا ثمنا أكبر في اليابان. التاريخ لا يكرر نفسه بالضرورة، ولكن السيناريو شبيه للغاية بالنسبة إلى خياراتنا. بطريقة أو بأخرى سوف يتعين علينا أن نواجه هذا التهديد. دعوني أتوخى الوضوح، لا يمكن التعايش مع إيران ولا سلام مع إيران. نتحدث عن نظام جهادي ومتعصب وراديكالي، وبالتالي الطريقة الوحيدة لكي نكسب هي من خلال الردع والاحتواء والقوة. هذه هي الطريقة وليس المفاوضات. هذه الاستراتيجية التي يتعين على السيد ترامب أن يقولها للشعب الأمريكي.
0: ريتشارد، هل تتفق مع أدولفو بالقول بأن هذا العبء أو الثمن زهيد مقارنة بهذه الأهداف الكبيرة كمنع إيران من امتلاك سلاح نووي؟
2: أنا لا أتفق معه شخصيا، والشعب الأمريكي لا يتفق معه. في استطلاعات الرأي نرى أن 31% فقط يوافقون على السلوك الأمريكي في هذه الحرب. المعارضة وصلت إلى 69%. المشكلات متعددة. أولا، الرئيس لم يفعل ما فعله كل رئيس في الولايات المتحدة من قبله. دعونا لا ننسى، قال في البداية أننا سوف نشهد حربا لخمسة أسابيع، وصلنا إلى الشهر السابع. هو لم يشرح للشعب الأمريكي لماذا يشن هذه الحرب على إيران. هذه مشكلة أساسية، لأن الشعب الأمريكي، المواطن الأمريكي في كل يوم

0: يذهب للتزود بالوقود ويرى أن أسعار الوقود أصبحت أعلى ب 45% بالمقارنة مع ما كانت عليه، وأسعار الديزل وهي أساسية للشاحنات تصل إلى أرقام قياسية الآن. السؤال هو لماذا نفعل ذلك؟ هذا الرئيس بنفسه قال إن القدرات الإيرانية النووية تم القضاء عليها بشكل كامل منذ أكثر من عام، وكم من مرة قال إنه سوف يكسب أو كسب بالأحرى في هذه الحرب منذ 28 من شباط فبراير، وأسعار الوقود سوف تنخفض. لقد كرر هذه التصريحات. لسوء الحظ الرئيس ليس لديه مصداقية، ليس فقط أمام الشعب الأمريكي ولكن أمام شعوب العالم بأسره، ولذلك أعتقد أن الشعب الأمريكي نعم على استعداد لتحمل بعض الأعباء. دعونا لا ننسى أن ترامب هو من خرج من الخطة الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي، ونتحدث عن سنوات آنذاك تم تقديرها قبل أن تتمكن إيران من الاستحواذ على سلاح نووي. ولكن دعونا نضع ذلك جانبا. أعرف أن هذه النقطة شائكة. ترامب بنفسه قال إنه قضى على القدرات النووية في يونيو 2025، وبالتالي الناس لا يمكنهم أن يصدقوا أن هذا الثمن يجب أن يدفعه الشعب الأمريكي إذا شيء. قال دونالد ترامب بنفسه أنه لم يعد مشكلة منذ أكثر من سنة، وبالتالي لذلك أعتقد أنه يواجه مشكلات مع الشعب الأمريكي بخصوص هذه الحرب، والحزب الجمهوري يبدو أنه سوف يعاني من خسائر كارثية في نوفمبر.
1: ريتشارد، فيما ذكرت بخصوص قضية السبعة أشهر، الحرب مستمرة منذ سبعة أشهر، يعني العمليات العسكرية استمرت أسابيع نعم، ولكن البيت الأبيض يجادل بأن العمليات العسكرية الكبرى توقفت ولم تعد سارية فيما عدا بعض الهجمات هنا أو هناك على أهداف محددة. ولكن أعود إليك أدولفو، الرئيس ترامب، هناك الكثير حقيقة من الغموض فيما يتعلق باستراتيجية الخروج. لا يبدو وكأن الإدارة لديها استراتيجية واضحة، حتى أنه يبدو أنه يريد أن يبحث عن هذه الاستراتيجية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: في البداية أود أن أتطرق إلى بعض النقاط التي أشار إليها ريتشارد قبل أن أجيب عن سؤالك بشكل مباشر. أولا، أشكر الله لأن الرئيس ترك خطة العمل الشاملة المشتركة المجنونة التي عقدتها الإدارة السابقة. إيران كان باستطاعتها أن تصل إلى سلاح نووي بحسب ذاك الاتفاق، هذا أولا. ثانيا، أسعار الوقود كانت أعلى أيام إدارة بايدن وهم يدافعون عن بايدن. ثالثا، الرئيس دائما ما يواجه صعوبات في انتخابات التجديد النصفي. السيد كلينتون والسيد جودستين كان يعمل معه خسر الكونغرس للمرة الأولى في 40 عاما وخسر 60 مقعدا. هذه دائما مشكلة في انتخابات التجديد النصفي. بالنسبة إلى ما قاله ريتشارد، نعم أنا أقول الرسالة كان يجب أن تكون أفضل بخصوص ما نحاول أن نحققه لحشد الدعم. بالنسبة إلى المدة الزمنية وسؤالك بخصوص الاستراتيجية، لا يمكن وضع السيناريو في أي حرب، الحرب العالمية الثانية وحرب أوكرانيا التي كان يجب أن تنتهي في غضون أسبوع ووصلت إلى 5 سنوات. الاستراتيجية تؤتي أكلها. نحن حققنا تقدما واسعا لجهة تقويض قدرات إيران العسكرية وأيضا في المجال النووي، ولكنه لا يزال تهديدا. والآن الضغط الاقتصادي، وذكرتم في مقدمتكم أيضا هناك طبعا مظاهرات الآن كما أشارت الأنباء في إيران لحشد الدعم للحكومة، ولكن الحكومة الإيرانية يمكن أن ترتد ضد الشعب الإيراني. إذن الاستراتيجية واضحة بالنسبة إلى الرئيس، الاستمرار بالحصار البحري والضغط الاقتصادي. الأميرال كوبر قال إن مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. الاستراتيجية تعمل.
1: صحيح، مليار برميل. هنا أتوجه بالسؤال لريتشارد، يعني مليار برميل، هل تعتقد بأن هذا الرقم الديمقراطيون يعتقدون بأنه يحظى بمصداقية؟
3: No, and let me explain why.
0: كلا وسوف أشرح لماذا لا يرون ذلك. نرى أن أسعار الوقود البنزين والديزل ارتفعت ليس فقط لأكثر من 45% بالمقارنة مع يوم تسلم دونالد ترامب سدة الرئاسة، ولكن في الوقت نفسه التنبؤات بالنظر إلى ما يحصل في مضيق هرمز وأيضا المضيق الآخر الذي سيطر عليه الحوثيون مضيق باب المندب في البحر الأحمر، الأسعار سوف ترتفع أكثر بعد بالنسبة إلى ما يتنبأ به المحللون. لذا نقول إن أيضا وفقا للتقارير الإدارة تكذب بشأن عديد الجنود الذين توفوا في هذه الحرب، والتقديرات هي 45 مليار وهي حتى منفصلة عن الواقع. إذا ما أردنا أن نصل إلى اتفاق في عالم مثالي، نعم يمكن أن نتحدث عن كل النقاط والمثل العليا، ولكن دونالد ترامب حدد 4 أهداف: وضع حد نهائي لقدرات إيران النووية وقدرات إيران البالستية الصاروخية وتغيير النظام، ووضع حد نهائي لدعم إيران لوكلائها. في كل من هذه الأهداف فشل فشلا ذريعا. بالإضافة إلى ذلك وما يزيد الطين بلة، الآن إيران تسيطر على مضيق هرمز وعلى الاقتصاد العالمي، والآن الحوثيون يعملون بالتعاون مع إيران في البحر الأحمر الآن، ودول المنطقة تعرف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم لهم الحماية. شاهدنا الصور في الأسبوع الماضي، كل تلك القواعد التي تعرضت لضرر شديد، القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، كل تلك الدول إذن ظنت أن الولايات المتحدة يمكن أن تدافع عنها، ولكنها تفكر الآن. يبدو أن الحالة قد اختلف. أعتقد أنه يتعين علينا أن نتعامل مع الإيرانيين. إذن من كل منظور نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أضعف. على سبيل المثال الصين عندما ترى كيفية تصرف الولايات المتحدة، هل برأيكم سوف تهاجم تايوان أكثر أم أقل؟ الاحتمالات طبعا. أعتقد أن هذا سؤال سوف يطرح في المستقبل بالنسبة إلى موضوع تايوان والصين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أضعف في العالم، والحزب الجمهوري بكل تأكيد على المستوى الداخلي أضعف بكثير مما كان عليه عند بداية هذه الحرب.
1: أدولفو، لدينا أقل من دقيقتين، أريد أن أسألك فيها عن قانون لينزي جرام، تمديد العقوبات 5 سنوات إضافية على إيران، ما مدى فعاليته برأيك؟
0: أعتقد أن فعالية العقوبات سوف تكون بمستويات عالية، ونحن نقول دائما إن المال هو لديه الصوت الأعلى، وبالتحديد هذا ما نتحدث عنه. هذه العقوبات سوف تؤتي أكلها، وهذه استراتيجية تجدي نفعا مع روسيا ومع إيران. يتعين علينا أن نتسم بالصبر. نحن في عصر تيك توك والأمور الآنية، يجب أن نتسم بالصبر. أود أن أعلق، أرى أنه من الصادم بالنسبة إلي ريتشارد صديقي، ولكنه يقول إن الأميرال كوبر لربما يكذب. الأميرال كوبر ليس شخصية سياسية، هذا أولا. ثانيا، لا أعرف عندما يتحدث عن عدد الجنود الذين قتلوا بالاستناد إلى ماذا. طبعا أي شخص باستطاعته أن يقول أي شيء، ولكن الحقائق تختلف. أسعار النفط ارتفعت لأن الأسواق تشعر بالضغط والتوتر. نحن من الجهات المصدرة للولايات المتحدة، وطبعا هناك مشكلات بالنسبة إلى المصافي. طبعا الوضع بخصوص النفط دقيق، ولكن السبب الذي تركز عليه الإدارة الأمريكية هو أن تمنع إيران من الاستحواذ على السلاح النووي.
1: أدولفو فرانكو وريتشارد جودستين، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. والآن نتحول إلى نافذة من مدينة غزة يقدمها الزميل غازي العلول.
4: أشكرك جزيلا وجد وقفي والزملاء في واشنطن، وأرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. بعد 3 سنوات من الغياب، يبدأ طلاب وطالبات غزة الذين تقدر أعدادهم بنحو

0: نحو نصف مليون طالب وطالبة عاما دراسيا جديدا وسط ظروف قاسية عاشتها المنظومة التعليمية بفعل الحرب. نحو 95% من المرافق التعليمية دمرت في أتون الحرب وما تبقى منها تحول لمراكز للإيواء. قبل أن نناقش هذا الملف وهذه المسألة ينضم إلينا مراسل الجزيرة من مدينة غزة شادي شمية. أهلا بك شادي، ولو أطلعتنا على التطورات الميدانية في البداية في هذا اليوم الذي يبدأ فيه الطلاب عامهم الدراسي الجديد.
1: شكرا غازي. بالفعل القصف الإسرائيلي تركز اليوم على مدينة غزة بثلاث غارات إسرائيلية، كان آخرها استهداف مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وصل جثة متفحمة نتيجة اشتعال النيران بداخل هذه المركبة، بالإضافة إلى وصول سبع إصابات بينهما طفلان وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. سبق هذه الغارة أيضا استهداف لمجموعة من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد بصير البرش وهو نجل مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش. غارة إسرائيلية أخرى على حي الشجاعية أيضا أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة، وفي جنوب قطاع غزة في وسط القطاع تحديدا استشهدت طفلة فلسطينية، وأعلنت مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد هذه الطفلة متأثرة بإصابتها نتيجة إطلاق النار بصورة مباشرة باتجاه الفلسطيني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. عمليتي نسف أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي قبل قليل في شرق مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالإضافة للقصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار الذي لم يتوقف لحظة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. كل ذلك غازي ترافق مع عودة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة بعد انقطاع دام نحو ثلاث أعوام من الحرب الإسرائيلية وتدمير أكثر من 90% من المراكز التعليمية والمدارس والجامعات في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة وقاسية لا زال يعيشها الفلسطيني.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر شادي شمية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة، ولمناقشة ما تحدثت به أخيرا في مسألة عودة الطلاب إلى المدارس. أرحب بضيفي هنا الأستاذ خيري عطلة نقيب المعلمين في قطاع غزة ودكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. أبدأ معك أستاذ خيري، كيف بدأ المعلمون والطلاب هذا اليوم الأول بعد انقطاع استمر لثلاث سنوات تقريبا؟
2: يعني بداية نترحم على شهداء الأسرة التربوية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الزملاء الجرحى وأن يفرج كرب الأسرى. الحقيقة نبدأ العام الدراسي الجديد عام 2026-2027 ونحن ما زلنا نواجه هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، والعملية التعليمية تواجه نقصا حادا وكبيرا في كل المستلزمات. يعني أكثر من 98% من المدارس التي خرجت عن الخدمة، وهناك البدائل التي يعني تم استحداثها خلال السنوات السابقة وما زلنا نعمل بها. هناك أكثر من 700 مساحة تعليمية عبارة عن داخل المدارس الحكومية وأيضا المدارس الخاصة ومراكز التعلم، تسعى كل الجهات ومنها وزارة التربية والتعليم على إنشائها في سبيل إنقاذ الجيل. نعم. حيث يبلغ عدد الطلاب عن ما يزيد عن 700,000 طالب داخل القطاع.
0: نعم، يعني من هنا أنتقل إلى حجم الخسائر دكتور تيسير في المنظومة التعليمية. لربما نتحدث عن الكثير من المرافق التعليمية التي تضررت وما تبقى منها تحول لمراكز إيواء. وفق المكتب الإعلامي الحكومي كيف تقيمون هذه الخسائر؟
3: نعم، أعتقد أن هذا الملف هو الملف أو أحد الملفات الأسوأ الذي يواجه قطاع غزة الآن، نحن نتحدث غازي عن أكثر من 700 ألف طالب، بمعنى جيل كامل أو أكثر من جيل له 3 سنوات مغيب بشكل كبير عن مقعد الدراسة. نحاول الآن في كل المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع مؤسسات أخرى كالأونروا واليونيسف وغيرها، من أن نحاول إعادة عملية إنقاذ لما يمكن إنقاذه وإعادة هؤلاء الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية رغم التحديات الجسيمة التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما دمره بشكل ممنهج للمؤسسات التعليمية، بداية من روضات الأطفال، من رياض الأطفال، وصولا إلى المؤسسات الجامعية التي التي تحتضن الآلاف.
0: تحدثت عن تحديات دكتور تيسير، وهنا أريد أن أنتقل بالسؤال إليك أستاذ خيري. تحديات كثيرة ربما تواجه المعلمين والطلاب على حد سواء، ما هي أبرز هذه التحديات؟
2: الحقيقة يعني من أبرز التحديات التي تواجه المعلم الفلسطيني هناك البيئة المدرسية الطارئة التي تم استحداثها نتيجة غياب البيئة المدرسية المتعارف عليها والتي يعني تتوافق مع البيئة المناسبة للطلبة. هناك خيام تعليمية لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، أيضا هناك نقص حاد في الأثاث المدرسي وأيضا نقص حاد في القرطاسية، وأيضا هناك صعوبة في الانتقال من السكن إلى أماكن العمل لدى المعلمين، بالإضافة إلى القضية الأبرز ألا وهي أن المعلم الفلسطيني الآن يعاني من النزوح والتشريد وقلة ما في اليد، بالإضافة أيضا إلى نقص الحوافز والرواتب التي يتلقاها المعلم منذ أكثر من 3 سنوات. المعلم الفلسطيني للأسف الشديد لا يتلقى سوى القليل القليل من الحوافز، وهذا يعني من الأمور التي تحتاج إلى وقفة جادة من جميع الجهات المختصة، سواء الجهات الدولية وأيضا الجهات العربية وكل أحرار العالم.
0: من أجل يعني إذن هي بيئة غير مناسبة، لا تتوفر فيها مقومات العملية التعليمية. هل ترى دكتور تيسير أن هذه البيئة الآن مناسبة لعودة الطلاب وأن يعني يبدأوا عاما دراسيا بظروف جيدة؟
3: بالتأكيد هي ليست بيئة صحية أصلا. الأستاذ خيري تحدث عن شكل الصف الدراسي عندما يتحدث عن خيمة في وسط مدرسة أو ساحة مدرسة أو قطعة من الأرض هنا أو هناك تفتقد إلى أبسط مقومات يعني تلقي التعليم، يعني ليست فيها البيئة الملائمة لإجراء العملية التعليمية. هذا تحدي للمعلم في داخل هذه الخيمة، للطلاب الذين يجلسون في جزء منهم على الأرض لتلقي هذه الدروس وكأننا نعيش قبل يعني 100 عام من الآن. هذا تحدي كبير حقيقة على المؤسسة التعليمية وزارة التربية والتعليم، لكن شعبنا الفلسطيني دائما يعيش في هذه التحديات، وبالتالي هو يعني يكافح من أجل أن يحافظ على مستوى من التعليم، وهذا ديدن الأسر الفلسطينية غازي.
0: ولا بديل
3: يعني ولا بديل، لأنه لا بديل، بمعنى البديل هو الشارع لهذا الطفل. الأسر الفلسطينية يعني عازمة على أن أبنائها يجب أن يتلقوا دروسهم التعليمية ويتدرجوا في هذه المراحل يصل إلى مستويات، لأن نحن كشعب فلسطيني يعني نعيش في ظل احتلال، نعتبر أن رأس مال النضال الوطني الفلسطيني هو التعليم. ليس من هذا اليوم، حتى من العقود الفائتة، وهذا يعني كان عنصر تحدي استراتيجي أراد الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب الدموية على قطاع غزة أن يكسر هذا التحدي من خلال تدمير البنية التعليمية في قطاع غزة.
0: طيب 700 ألف طالب أستاذ خيري تتحدثون، رقم كبير، كيف تمكنتم من استيعاب هذا الرقم وسط تدمير للمدارس وكما تحدثنا أن ما بقي منها يتواجد فيها نازحون؟
2: يعني الحقيقة هناك جهود جبارة تبذل في قطاع غزة على اختلاف مواقع تواجد السكان والنازحين من كل مكونات المجتمع، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم وأيضا بعض الشركاء مثل منظمة اليونيسف. هناك فرق ميدانية يعني تتابع على مدار الساعة لإيجاد مساحات تعليمية وأماكن خاصة تصلح لاستقطاب الطلاب واحتوائهم داخل خيام تعليمية. وللحقيقة هناك يعني إنجاز كبير في وتقدم واضح في عودة التعليم الوجاهي. يعني لا. نحن في بداية العام يعني هذا العام الدراسي الجديد هناك يعني أرقام كبيرة يعني التحقت بالمساحات التعليمية والمدارس التي أنشئت، المدارس الميدانية، مدارس الخيام التي أنشئت، وأعداد كبيرة الآن التحقت على الرغم من صعوبة المشهد، إلا أنه واجهنا يعني إقبالا شديدا من أهالي قطاع غزة، وهناك رسائل تحدي يعني أرسلها الطلاب والسكان، وأيضا هناك رسائل من العطاء ونماذج الإرادة القوية التي يمتلكها المعلم الفلسطيني في إن شاء الله عودة التعليم الوجاهي بشكل صحيح.
0: نعم، من دور المؤسسات الذي تحدثت عنها توجه بسؤالي إليك دكتور تيسير، هل تعتقد بأن المؤسسات الدولية المحلية الأهلية استطاعت أن تنجح في توفير على الأقل الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية، أم أن هنالك مطالب أخرى لديكم؟
3: بالتأكيد هناك قصور واضح، وأنا أشير هنا بشكل صريح أخي غازي، إلا أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي كانت في يوم من الأيام تحتضن مئات الآلاف في مدارس التابعة لها في قطاع غزة بشكل خاص، اليوم هي غائبة بنسبة كبيرة عن استعادة عافية حضورها في الوسط التعليمي، وهذا أمر مؤسف. صحيح أن هناك ضغوط سياسية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لكن هذا لا يبرر غيابها الواضح في ظل مشهد يتطلب أن تكون حاضرة، وخاصة أن الجهات الحكومية هنا في قطاع غزة أخي غازي، وأنا أقول بشكل صريح، قدمت كل التسهيلات والتواصل لقيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويعني دعمت كل محاولات إرادتها لاستعادة عافية التعليم، وخاصة في المدارس التابعة لها، إلا أن هناك يعني وكما يقول بالمثل العربي تقدم قدما وتؤخر اثنتين في تحمل المسؤوليات الكاملة في هذا السياق، وهذا أمر يؤسف له حقيقة من قبل الأونروا.
0: نعم، طيب أعود إليك أستاذ خيري، تحدثتم كثيرا عن الفاقد التعليمي، 3 سنوات طلاب غزة بدون تعليم، كيف يمكن تعويض هذا الفاقد التعليمي؟
2: يعني هذا هو الهم الأكبر الذي يعني تقوم به وزارة التربية والتعليم وتأخذه بعين الاعتبار وكأولوية عمل في المرحلة السابقة وفي بداية هذا العام الدراسي. وزارة التربية والتعليم يعني أنشأت دورات استدراكية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة الذين فاتهم عاما دراسيا أو عامين دراسيين من خلال برنامج دراسي خاص بالطلبة، وتم دمجهم أيضا بزملائهم الآخرين. هذا الأمر تم خلال العام الدراسي السابق، نعم، على طول العام الدراسي، وإن شاء الله أيضا خلال العام الدراسي الحالي هناك برامج أيضا خاصة بالطلبة الذين لديهم فاقد تعليمي، ونتعاون مع كل الشركاء في سبيل يعني تحقيق أو تقليل الفاقد الذي يعاني منه. لكن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى تكافل وتضافر الجهود من كافة المؤسسات والشركاء في سبيل دعم العملية التعليمية، لأنه الأمر يحتاج إلى جهد الجميع.
0: نعم، طيب سؤال الأخير إليك دكتور تيسير، برأيك ما المطلوب لتعويض الضرر الذي لحق بالمرافق التعليمية في وقت قصير لو سمحت؟
3: يعني المسؤولية كبيرة غازي، يعني نحن نتحدث عن قطاع مهم، الوسطاء يعني يشاهدون مدى حجم الضرر الموجود بقطاع غزة في موضوع التعليم، مجلس السلام عليه مسؤولية كبيرة، المؤسسات الأممية، اليونيسيف، الأمم المتحدة، الوكالة كما أسلفت في السابق، كل هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة جدا لإنقاذ هذا الجيل
0: التعليمي. دكتور تيسير أشكرك جزيلا شكر. دكتور تيسير محسن مستشار مكتب الإعلام الحكومي، والأستاذ خيري عطلة نقيب المعلمين في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، مع اتساع الفجوة في الفقد التعليمي والضرر الجسيم الذي لحق بالمنظومة التعليمية، تبقى فرصة إعادة الطلاب إلى مدارسهم محفوفة بالكثير من المصاعب. انتهينا من هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة، ننتقل وإياكم إلى الزميلة فدا باسيل في بيروت وهذه النافذة.
4: شكرا لك غازي، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. قوات الإسرائيلية شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة جنوب لبنان، كما استمرت عمليات الهدم والتدمير لعدد من المنازل والمباني، كما قامت قوات الاحتلال بالهدم والتدمير وصلت إلى حد إحراق مستشفى أيضا بعدما كانت قد استهدفت مستشفيات في السابق. كل ذلك يأتي على وقع افتراض مغادرة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العامة وإلقاء كلمة لبنان

0: هناك. كل هذه التطورات نتابعها مع مراسلتنا كارمن جو خضار من بيروت. كارمن، لساعات قريبة كانت الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، أبرز المناطق التي استهدفتها.
1: فدا، اليوم هناك مساران، المسار الذي الميداني والذي كان من خلاله مزيد من الغارات التي استهدفت رقعة جغرافية واسعة من البلدات جنوبية لبنان، كان الصربين وحريص في قضاء بنت جبيل أو النبطي الفوقة، بالإضافة إلى بلدات أخرى، خاصة حين نتحدث عن منطقة وادي سلوقي ووادي الحجير. التفجيرات لم تتوقف في مناطق عدة في الجنوب، بالإضافة إلى القصف المدفعي، كله مصحوب أيضا بتطور لناحية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى ميس الجبل. هذا الحدث الذي وصفته وزارة الصحة اللبنانية بأنه جريمة موصوفة. قوات الاحتلال كانت تتواجد في هذا المستشفى، وكما أشرت هي على مدار السنوات الماضية كانت تستهدف المستشفيات والأطقم الطبية والإسعافية، ولكن بالإضافة إلى ذلك برز تطور ميداني مرتبط بما حصل في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وصفه الجيش باستنفار بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت باتجاه نقطة استحدثها الجيش اللبناني، وألقت قنابل صوتية. أهمية ما جرى في دير ميماس أنه أتى بعد ساعات فقط على اجتماع باريس الذي حضره رئيس الجمهورية اللبناني، وهو اجتماع تحضيري للمؤتمر لدعم الجيش اللبناني، وقرأ فيه البعض في لبنان رسائل إسرائيلية للجيش اللبناني وللأدوار المناطة إليه. أيضا بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية هناك مسار سياسي. صحيح نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيلقي كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سيلتقي مسؤولين دوليين. لبنان معني بحشد مزيد من الدعم في هذه المرحلة التي توصف هنا في بيروت بأنها مرحلة مفصلية. سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وللولايات المتحدة الأمريكية دور بارز لناحية التفاوض المباشر بين إسرائيل. كانت السفارة الأمريكية خلال الأيام الماضية قالت عقب اجتماع بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في واشنطن بأن جلسة تفاوض ثامنة ستعقد في روما في شهر أكتوبر المقبل. بالتزامن أو هذا المشهد بين السياسة وبين الميدان، هناك ترقب كيف ستكون مآلاته خلال الأسابيع المقبلة. هل ستقوم إسرائيل بمزيد من الضغط الميداني، خاصة أننا إزاء توسعة للرقعة الجغرافية التي تحتلها والتي تستهدفها خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما قامت بتفجير مرتفعات علي الطاهر؟ ولبنان الرسمي كيف سيتعامل مع كل هذه الاستحقاقات، أكان السياسية أو التفاوضية أو ما بحث أيضا في باريس، خاصة لناحية مرحلة ما بعد مهمة قوات اليونيفيل والمواقف التي يمكن أن يتوصل إليها والدعم الذي يمكن أن يتوصل إليه جراء اللقاءات التي يعقدها نواف سلام، خاصة أن رئيس الجمهورية أيضا كانت له زيارات متعددة لعدد من الدول وتواصلا أيضا مع عدد من المسؤولين الدوليين مرتبطة، أكان بدعم الجيش اللبناني أو حتى لناحية وجود قوات أممية تضمن اللا. وهناك خشية في لبنان حقيقة من أن غياب قوى أممية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى احتكاك في المستقبل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين الجيش اللبناني، كما جرى في دير ميماس يوم أمس، وأيضا من إمكانية عودة المواجهات إلى جنوب لبنان مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي في الجنوب.
0: شكرا لك كارمن جو خضار، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد علي، سلسلة الهدم والتفجير التي تقوم بها إسرائيل، ما الغاية منها؟
2: تحياتي أولا. الغاية واضحة بأنه إسرائيل تطمح إلى أن تضع منطقة أمنية في على حدود لبنان، وتقوم ب يعني توفير كل شروط ان تبقى هذه المنطقه فارغه بلا سكان، مش بس بلا يعني اي امكانيه للحياه غير متوفره فيها، قرى تجرف بالكامل. وهذا يعني كمان يكشف اللي قاله السفير الامريكي في اسرائيل اليوم، بانه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد أن يكون الجيش في كامل قوته، الجيش اللبناني. وهذه إشارة من الناحية الدبلوماسية سلبية، بمعنى انه ليس يعني ان يقال دبلوماسيا، يعني ممكن يكون الجيش غير مؤهل، لكن ان يقولها بشكل صريح وعلني وكانه يقول ان الجيش غير مؤهل طيب. يعني يلعب هذا الدور، وبالتالي هذا بيفسر علي. كمان يعني بيعطي غطاء للعمليه الاسرائيليه المستمره والتجريف والمجزره المستمره لكل يعني البنى العبرانية والبيوت واللي هي في سياق جريمة حرب اعتبارها استهداف المدنيين.
0: أشرت إلى الجيش اللبناني، حصل اشتباك مع الجيش اللبناني إن صح التعبير، أو كان هنالك نقطة مستحدثة من قبل الجيش اللبناني وحصل إشكال مع الجانب الإسرائيلي مع الاحتلال الإسرائيلي صحيح. في هذه المنطقة، كيف يمكن التعويل على الجيش في وقت يمكن أن يستهدف من قبل العدو؟
2: لا، الجيش أكيد في نهاية الأمر يعني إذا اضطر الأمر وأنه كان في وضع يجب أن يواجه ويواجه، ولا أكيد الجيش اللبناني برأيي في هذا في هذه الوضعية يعني لن يقبل الجيش أن يستهان به أو يتم الاعتداء عليه دون أن يرد، وبرأيي ما حصل ب
0: دير ميماس
2: ممكن إدراجه في هذا السياق، لأنه حتى الجيش يعني لم يستجب بنفس الوقت للتحذيرات الإسرائيلية وتم معالجة الأمر من خلال الميكانيزم. بالتأكيد في التفاف لبناني حول الجيش، في قدرة للجيش على الأقل أن يأخذ موقفا، ولكن بالتأكيد ضمن مسار اللي ماشي فيه الأمور ضمن إطار الميكانيزم، يعني لا أحد يراهن على الجيش اللبناني بأن يلعب دور في خلق عملية انقلاب كاملة في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة الجيش الإسرائيلي.
0: دكتور حبيب، بعد هذا الاجتماع الذي أجري في باريس وما سمعناه في هذا الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني، كيف ترى المهمة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة؟
3: يعني أنا أتصور بأنه الجيش اللبناني رغم البعد الوطني الذي يحمله ورغم المصداقية التي يتسم بها لناحية الإصرار في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادة لبنان، إلا أنه الجيش اللبناني هو ضحية تقاطعات محلية وخارجية، بمعنى أنه نحن نعلم بأنه أي جيش في أي دولة في العالم وظيفته الأساسية هي الدفاع عن الأرض، وفي حال لم يكن لدى الجيش القدرة على القيام بهذه المهمة، المطلوب من الدولة مطلق دولة أن تعمل على تعزيز قدرات الجيش بما يؤدي بالنهاية إلى الحفاظ على السيادة ومنع الاحتلال. نحن مشكلتنا في لبنان أن هناك أطراف تريد تحويل الجيش إلى أداة من أجل أن يلعب دور على مستوى أجندات خارجية.
0: من المقصود بهذه الأطراف؟ الدولة اللبنانية تقول بأنها تسعى جاهدة من أجل دعم الجيش وأن الجيش يقوم بكامل مهامه في المناطق التي ينتشر فيها في الجنوب. عندما يتم التقليل من قدر الجيش ومن قدراته، ألا يصب ذلك في مصلحة إسرائيل التي تستهين بالجيش اللبناني كما يقول رئيس الجمهورية وتقول بأنه غير قادر؟
3: لا أحد يريد التقليل من إمكانات الجيش، ولكن عندما ننادي باستراتيجية أمن وطني هذا يعني استجماع كافة نقاط القوة الموجودة لدى لبنان دولة وشعب، وبالتالي إعطاء الجيش الدور الذي يستطيع من خلاله إلى جانب المقاومة وإلى جانب الشعب وإلى جانب الاستفادة من الأجواء الإقليمية المستجدة، بما يؤدي إلى عدم تحول الجيش إلى أداة نكرة. عفوا، بمعنى آخر، الجيش لوحده لا يستطيع أن يقوم بدوره، والمقاومة حاليا لوحدها ربما لا تستطيع القيام بمهمة الدفاع عن لبنان. منطق الأمور يقول لنا أنه نجمع الأمرين من خلال استراتيجية دفاعية.
0: حزب الله للجيش ونظرة إسرائيل للجيش اللبناني وكأنها واحدة، يعني يلتقيان على النظرة للجيش اللبناني بأنه غير قادر.
3: لا لقلك شيء، إسرائيل تريد تعطيل قدرة الجيش وتوجيه الوظيفة الأساسية للجيش بما يحقق مصالحها، في حين أنه حزب الله ينظر إلى الجيش كشريك أساسي ورمز أساسي لوحدة البلاد والذهاب نحو
0: أسمع التعليق منك سيد علي الأمين فيما يتعلق بدور الجيش والمهام المناطة به وقدرته على القيام بها في هذه المرحلة.
2: أي استراتيجية للدفاع عن لبنان تتطلب توحيد القرار وأن يكون صاحب القرار بمكان واحد، يعني الدولة اللبنانية. طالما أن هناك ثنائيات وطالما أن هناك تعدد أو ولاءين إذا صح التعبير، بمعنى أن حزب الله لا يعتبر أن الدولة اللبنانية تستحق أن تكون المرجعية وصاحبة الدور، وبالتالي معروف أن ولاءه ويلتزم الآن بموجبات إقليمية تتعلق بإيران. طالما نحن في هذه الوضعية، الضعف والوهن وفتح الباب أمام إسرائيل سيكون أكثر فأكثر.
0: لكن أليس هنالك واقعا يحتمه أو تحتمه الأرض وقدرات الجيش اللبناني؟
2: أكيد لبنان مهما كانت قوة الجيش اللبناني، يعني خلينا نكون واقعيين، هل يمكن للجيش اللبناني أن يصمد عسكريا في مواجهة القوة الإسرائيلية؟ طالما كان حزب الله يدعي بأنه لديه القوة ولديه القدرة وأنه يتفوق على الجيش وهو الأقدر على مواجهة إسرائيل، لذلك أنه حزب الله فشلا ذريعا، فهل يمكن للجيش اللبناني بإمكانياته الحالية أن يصمد؟ لذلك البعد السياسي بعد أساسي ولا يمكن فصله عن المواجهة مع
0: إسرائيل. علي الأمين الكاتب الصحفي شكرا لك. دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل الآن إلى استوديوهات الدوحة مع الزميل نشوان لمتابعة المستجدات.
4: شكرا فدا، وألقاكم رأس الساعة بحول الله.
5: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
6: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
7: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
8: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
9: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
10: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
11: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
12: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
13: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
16: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
15: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
17: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
15: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وكذلك التصعيد الإسرائيلي في غزة في آخر المستجدات. إذن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران التفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال الرضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال الرضائي للجزيرة إن من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب، وأن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. في المقابل قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وأن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات لهم جنوبية محافظة مأرب. في هذه الأثناء أفادت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد دخان قرب مطار الرياض. من جانبه قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع، قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. في نيويورك طالب بيان لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. في لبنان تعرضت مناطق عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية شملت وادي الحجير ومحيط بلدتي حاريص وصربين ومدينة النبطية والنبطية الفوقة. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل مع مراسلينا، البداية بطبيعة الحال بملف التوتر الأمريكي الإيراني وفي تفاصيل ما قاله أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة، إذ أكد رضائي أن بلاده تواصل مشاوراتها واتصالاتها مع قطر وباكستان، وقد أبلغت الوسيطين بشروطها بشأن المفاوضات مع واشنطن وتنتظر الرد الأمريكي.
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها. لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن لا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على أراضينا، وأن يرفعوا الحصار البحري.
0: وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده تتمتع بالجاهزية لخوض حرب حاسمة، وأن نقاط ضعف الجيش الأمريكي أصبحت معروفة لإيران حسب تعبيره.
1: لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا مما كنا عليه في حرب 40 يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا. كان الهدف أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات. لقد اختبرنا ذلك وكانت التجربة ناجحة. لذلك إذا بدأت الحرب مجددا، فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة.
0: كما أشار رضائي إلى أن الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كانت تتيح لها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعل بلاده تدرس ما إذا كانت ستنسحب من المعاهدة.
1: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا.
0: كما أشرت آنفا مشاهدينا، سينضم إلينا مراسلنا، انضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نور الدين، سنتابع معك إذن حيثية هذه التصريحات الحقيقة المهمة من محسن رضا التي خاصة بها قناة الجزيرة، ويعني جملة من النقاط، وأتى على جملة من النقاط متعددة، نسمع منك ربما إيجازا لأبرزها.
2: نشوان، بكل تأكيد هناك مجموعة من الأسئلة كانت مطروحة هنا، سواء محليا إقليميا أو دوليا. كيف تفكر إيران الآن بعد وصول محسن رضائي لأمانة مجلس الأمن القومي الإيراني؟ هل سيتغير النهج الاستراتيجي لإيران؟ هل سيتغير البعد العسكري لإيران؟ أم أن الأمر سيظل كما هو عليه؟ كانت هناك رؤية على أن شيئا ما سيحدث في مجلس الأمن القومي، فبالتالي كانت مجموعة من الأسئلة التي طرحناها على محسن رضائي خلال هذا اللقاء تتناول هذه النقاط المطروحة الآن على مستوى الساحة السياسية والعسكرية. البدء كان بالتهديدات الأمريكية، إلى أي حد إيران مستعدة لهذه المواجهة؟ إلى أي حد إيران تأخذ بعين الاعتبار وبجدية التهديدات الأمريكية؟ الجواب كان واضحا، أن إيران تتعامل بجدية مع التهديدات القائمة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها لا تستبعد أن يحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته الأخيرة إلى حقيقة عملية بالهجوم على إيران. ربما قلل محسن رضائي من قيمة هذا الهجوم، لكن في الوقت ذاته قال بأن إيران ربما أعدت العدة على مستويات متعددة، على مستوى رصد ما سماها نقاط ضعف القوات الأمريكية، على ما سماها البحث عن نقاط التي يمكن استهدافها خلال هذه المواجهة، وكذلك طبيعة ما يمكن أن تقوم به إيران. ربما إيران كانت في الوقت السابق لا تستهدف القطع البحرية الأمريكية، السفن الحربية الأمريكية، وخاصة تلك التي في منطقة الحصار البحري المفروض على إيران. هنا محسن الرأي قال بأن إيران اختبرت مؤخرا صاروخا لاستهداف السفن الحربية، وأنه تم اختباره باتجاه إحدى ناقلات الحاملات الطائرات الأمريكية، وأن التجربة كانت ناجحة. تحدث عن تطوير صواريخ فرد صوتية والزيادة في سرعتها، كذلك الحرب الإلكترونية. عمليا هو يقول بأنه لوجستيا إيران أصبحت جاهزة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دائما هناك شق مطروح، هل هذا يعني أن إيران تبتعد نوعا ما عن الشق السياسي والاهتمام بالشق العسكري؟ بكل تأكيد الجواب كان لا، وأن إيران مهتمة بالمفاوضات. يتحدث عن مواصلة دولة قطر وكذلك باكستان وساطتهما وتواصلهما، كما قال محسن رضائي أن هناك تواصل مستمر ومتواصل مع الوسطين القطري والباكستاني من أجل نقل الرسائل، وكذلك البحث عن إمكانية العودة إلى المفاوضات. لكن يقول بأن إيران ربما غيرت نوعا ما طبيعة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن سقف المطالب الإيرانية هذه المرة ارتفع نوعا ما، بإضافة وقف الحرب مرة أخرى على جميع الجبهات، في قضية رفع الحصار، في قضية الأموال المجمدة، في قضية عدم التدخل في الشؤون الإيرانية، عدم دعم الجماعات المسلحة. هذه شروط ربما هي التي قد تدفع طهران بحسب محسن رضائي للعودة إلى طاولة المفاوضات. وملفات أخرى خاصة بالتوتر في اليمن وكذلك في المياه الدولية وفي باب المندب وفي مضيق هرمز، هنا ربما إيران تحاول أن تبني رؤية على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن المضيق يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق، ويتحدث عن اتفاق جاهز مع سلطنة عمان، وأن هذا الاتفاق كان من المقترح أن يتم إشراكه مع دول الجوار. إذن هذه مجموعة من الأسئلة التي طرحناها على محسن رضائي وأجاب عليها في اللقاء الذي أجريناه معه.
0: شكرا لك. وجد وقفي في واشنطن، إذن الإيرانيون يقولون أنهم نقلوا بحسب رضائي شروطهم إلى الرئيس ترامب، الرئيس ترامب المشغول بجملة من القضايا على رأسها ملف إيران ما عدا موضوع الانتخابات. إذن الجميع بانتظار هذا الرد.

0: هكذا يبرر الرئيس ترامب هذه المواجهة العسكرية للأمريكيين الأمريكيون الذين الآن يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات إلى معدلات قياسية في التاريخ الأمريكي، تحديدا الديزل، ومعدلات مرتفعة جدا فيما يتعلق بوقود السيارات. وحتى إن الرئيس ترامب في أحد التصريح له طالب الأمريكيين بتحمل بعض الأعباء كما قال، لأنه لا يمكن لإيران امتلاك السلاح النووي، ولكنه كرر مجددا بأن الحرب ستنتهي قريبا. لكن الملاحظ بأنه حتى الآن هناك غموض في كيفية إنهاء هذه الحرب. الرئيس ترامب لا يذكر ولا الإدارة الأمريكية يذكرون أي معالم متعلقة بكيفية الخروج أو استراتيجية الخروج محمود، وربما لأنه يريد أن يشرك القادة من دول مجلس التعاون الخليجي، من الأردن، وقادة دوليون آخرون فيما يتعلق بكيفية المضي قدما مع إيران. طبعا هو نعلم بأنه قبل أيام قليلة فقط كان قد لوح بأنه على وشك أو يقترب من اتخاذ قرار كبير متعلق بما إذا كان سيستأنف العمليات العسكرية الكبرى مع إيران أم لا، وهو واضح بأنه يريد أن يتشاور مع القادة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا القرار. والسؤال طبعا يبقى ما إذا كان سيأخذ به أم لا نشوان.
1: شكرا مجد. سنأخذ هذه المعلومات التي رفدنا بها كل من وجد ونور الدين في طهران إلى ضيفينا هنا في الاستوديو، وأيضا ضيف آخر معنا هنا في الاستوديو، ديفيد دروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نرحب هذه المرة لكن من لندن الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك، أهلا بكم جميعا. الحقيقة سأبدأ معك دكتور أصلاني، كان لافتا، سندخل في تفاصيل ما قاله رضاي، لكن لفتني الحقيقة ما ذكرته وجد قبل قليل. الرئيس ترامب حينما كان يتحدث عن فكرة أن هناك تواصلا مع الإيرانيين، أن الإيرانيين يتواصلون معه، طالما كان هنالك حالة من التفنيد أو الدحض لهذه الفكرة من الطرف الإيراني، لكن ألا يثبت هذا الكلام من محسن رضاي أنه بالفعل كان هنالك تواصل؟ يعني أشار بأنه تم نقل الشروط الإيرانية إلى الرئيس ترامب.
2: أولا يجب أن نقول إن الدولتين يبدو أنهما لم تنخرطا في مفاوضات مباشرة، هذا ما قيل في السابق. الفكرة هي أنه من خلال الوسطاء يمكن تبادل الرسائل، هذا ما قاله المسؤولون الإيرانيون الأمنيون، وإيران على استعداد للعودة إلى تنفيذ الاتفاق حتى ولو لم يسمى مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن ذلك يتم على أساس وضع حد نهائي للحرب ليس فقط في إيران بل في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والسماح لإيران بالحصول على أصولها المجمدة. هذه التصريحات تم الإدلاء بها قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سوف تنعقد في نيويورك في الأسبوع المقبل. بعض الدول إذن بعض الوسطاء ربما يحاولون أن يؤدوا هذا الدور على مستوى الوساطة، وإيران بالفعل تقول إن هذه المباحثات يمكن أن تجدي نفعا، ولكن الطرفين يتعين عليهما أن يلتزما بالاتفاق لفتح مضيق هرمز، ويجب أن نرى ما الذي تريد أن تحققه الولايات المتحدة، هل تود أن تعود إلى المسار الدبلوماسي أم لا؟
1: ديفيد، محسن رضائي تفاخر بفكرة استهداف الممتلكات البحرية الأمريكية، وتحدث عن تطوير الصواريخ الفرد صوتية، زيادة سرعتها، وبالتالي مسألة الردع ورفع الكلفة على الأمريكيين، وبالتالي إلى أي مدى يسهم هذا من وجهة نظرك في تعديل أو تحوط ربما الرئيس ترامب في أي جهد عسكري مقبل؟
2: لا أعتقد أنه سوف يغير في معادلته وفي نهجه. إن استهداف إيران للمنشآت العسكرية لن يغير بقرارات الرئيس ترامب بشيء. نحن في وقت الحرب. أعتقد أن

0: الرئيس ترامب يهتم بحقيقة أن إيران تستهدف السفن المدنية في مضيق هرمز بالإضافة إلى البنى التحتية المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي من مثل مثلا مطار الكويت الدولي وفيرمونت بالمز في دبي، هذا الفندق الذي استهدف بالإضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بالطاقة والنفط وحتى في العراق وحتى في عمان. هذا هو الأمر الذي يأخذه الرئيس ترامب بعين الاعتبار، ولكن الرئيس ترامب يرحب بالإقرار بأن إيران تتفاوض من خلال الوسطاء، فقد تحركت من ذاك الموقف الذي قالت فيه إنها لن تتفاوض. الدكتور أصلاني كما قال، بالفعل هناك احتمال للتناقش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، القادة من الخليج وأيضا هناك قادة من إيران سوف يأتون إلى الولايات المتحدة. إذن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في السر، وهذه حظوظ جيدة.
1: دكتور محجوب، رضائي يقول اقتنعنا بتغيير استراتيجيتنا مع الأمريكيين بعد خرق مذكرة التفاهم، وبالتالي هذا الفهم، هذا النظر لدى هذا المستوى القيادي العالي داخل طهران، كيف يغير من معادلة التفاوض مع الأمريكيين؟
2: نشوان، طهران بقيت تصر على أن مذكرة التفاهم هي أهم مرجعية لحل هذا الصراع وأنها ملتزمة بها بغض النظر عن تفسيراتها لهذه المذكرة. في الوقت الذي قالت فيه الإدارة الأمريكية أن المذكرة غير موجودة وقامت بفرض عقوبات ضمن استراتيجية المنبوذ الاقتصادي، عمليا إيران بقيت تتحدث عن المذكرة بما الرئيس كان يتحدث عنها ومسؤولين آخرين، والآن محسن رضائي. المسألة الأساسية أن التزام إيران بمذكرة التفاهم ليس كافيا بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد التزامات عملية من إيران، خاصة فيما يتعلق بالمضيق. بعبارة أخرى، الولايات المتحدة تريد أن ترى ضوءا في آخر النفق بالنسبة للحديث بين عمان وبين إيران، تريد أن ترى شيئا عمليا بحيث يتم فتح المضيق ولو لمدة 60 يوما بدون رسوم. الولايات المتحدة الآن تحديدا ترامب عقله مسيطر عليها المضيق وما حوله، لذلك هو الآن معني بهذا الأمر، وربما هذا قد يشكل نوعا من الاختراق، لكن إيران لا تمنحه هذا. المسألة الثانية، الولايات المتحدة أيضا تحققت من أمرين: أولا أنها ابتعدت كبيرا عن أهداف الحرب ولا سيما البرنامج النووي، لذلك في الثلاث أسابيع الماضية عادت إلى الحديث عن البرنامج النووي وبدأت تنسق مع الأوروبيين لأخذ الملف إلى مجلس الأمن الذي لم تنجح فيه. ثم المسألة الثانية، بدأت تتحدث عن مرة أخرى عن ضرب جبل الفاس. بعبارة أخرى، ترامب يريد أن يعود إلى أهداف التي رسمها هي للحرب مع الاقتراب من الانتخابات النصفية حتى يبرر عمليا أي خسارة محتملة لحزبه. وبالتالي تصريحات محسن اليوم الأمين العام لمجلس الأمن القومي عمليا تؤكد على فكرة أساسية أن إيران تريد مذكرة التفاهم، لكن وفق فهمها هي لهذه المذكرة.
1: طيب دكتور أصلاني، هل الشروط التي يتحدث عنها رضائي هي مفتاح ما يشكل شكل الحل أو طبيعة الحل للحرب؟
0: في الواقع أعتقد أنه يتعين علينا في المقام الأول أن نلحظ أنه من دون أي إطار سياسي لا يمكن أن ينتهي النزاع. يمكن أن يشهد تصعيدا في يوم ما، وفي اليوم التالي يمكن أن تنفجر الأمور. طبعا إيران تود حلا مستداما، أي أنها تصر على وضع حد نهائي للنزاع والعمليات العسكرية في المنطقة، وتود أن يكون الحل مستداما. ثانيا، إيران لا تعترض على فتح مضيق هرمز. ما حصل أخيرا هو أن طهران ومسقط عقدتا مفاوضات ثنائية يمكن أن تساعد على تسريع إعادة فتح مضيق هرمز. من بين الأمور التي أدت إلى مشكلات في مذكرة التفاهم هي النقطة التي ترتبط بمضيق هرمز والآلية حول كيفية إدارة مضيق هرمز، والمفاوضات جرت بين إيران وعمان بهذا الخصوص. مع عقد الاتفاق التقني بين الدولتين يمكن للمضيق قدما إذا ما كانت النية قائمة في الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق على وجه السرعة.
1: في نفس السياق، إذا كنا نتحدث عن شكل الحل المتخيل عند القيادة الإيرانية. أسألك عن رد الفعل المتوقع من ترامب على ما قال رضائي إنها شروطه أو شروط الإيرانيين لإنهاء الحرب.
0: نعم. أولا ليس هناك من حاجة إلى مباحثات تقنية أو مفاوضات بين أي دول في مضيق هرمز. يتعين على إيران أن تتوقف عن شن الهجمات مستهدفة السفن المدنية. هذا جل ما نحتاجه. كل شيء آخر هو لذر الرمادي في العيون. الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها تلتزم بمذكرة التفاهم، فهي رفعت الحصار البحري وأيضا علقت العقوبات على النفط، وإيران حققت إيرادات وصلت إلى 5 مليارات إلى 5.5 مليار دولار من جراء بيع نفطها. ولكن في إيران المتشددون لم يتمكنوا من الموافقة على وقف الهجمات المستهدفة للسفن المدنية، ولذلك انهارت المذكرة. الأمر لا يتطلب مفاوضات أو اتفاقات بين عمان وإيران. يجب أن تتوقف إيران عن هجماتها. المشجع في هذا السياق هو أن الأمين المجلس الأمن القومي كان قد عبر عن موقف في السابق، ولكنه تخلى عن الشروط المسبقة للمفاوضات. الآن هناك مفاوضات أعلن عنها. على الأرجح في السرعة على هامش الأمم المتحدة سوف تجري مباحثات، بالإضافة إلى التخلي عن موضوع التعويضات. هناك إطار لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. وفي الوقت نفسه عندما نتحدث عن وقف النزاعات، نتحدث عن وكلاء إيران في مقابل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تغادر العراق في 30 سبتمبر. إذا ما أمرت إيران الحشد الشعبي أن يلقي السلاح ويتبع الحكومة، لدينا ما نبني عليه.
1: وبالتالي دكتور محجوب، وفق هذه المعطيات، سواء مما قاله رضائي أو رد الفعل المتوقع، وأيضا الظروف الداخلية السياسية الأمريكية، ما الذي تتوقعه من لا سيما من الطرف الأمريكي في المدى المنظور؟
2: الحقيقة الولايات المتحدة أخذت مسلكا بعيدا عن مذكرة التفاهم بفرضها العقوبات الجديدة. الولايات المتحدة الآن تشن حرب لا سابقة لها اقتصاديا على إيران، والآن فصولها متعددة في فترة قصيرة، ربما لم يحصل مثل ذلك في فترات سابقة على الإطلاق. لذلك باعتقادي أن الولايات المتحدة مطلوب منها الآن أكثر من أي وقت مضى أن تقدم نوعا من حسن النية بالنسبة إلى إيران، خاصة مع هذه العقوبات التي الآن بدأت تؤثر كثيرا على الإيرانيين، خاصة في قطع عمليا كل خطوط الإمداد المالي والاقتصادي. لذلك المسألة الآن أصبحت أكثر تعقيدا. كنا في فترة سابقة نتحدث عن رفع الحصار البحري، الآن يتم الحديث عن رفع العقوبات الأخيرة ورفع الحصار البحري. وبالتالي هل الرئيس الأمريكي مستعد لذلك؟ هل لديه قدرة للتنازل؟ أنا أعتقد الرئيس الأمريكي يعقد المسألة على حاله أكثر مما كانت عليه الأمور معقدة من قبل.
1: شكرا جزيلا دكتور محجوب زويري من لندن، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، وشكرا للدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في الاستوديو، وأيضا في الاستوديو ديفيد روش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. شكرا جميعا. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة الحوثيين في محافظة الجوف واستهداف تجمعات وآليات لهم غربية محافظة مأرب. من جانبه قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار للحوثيين يحيى السريع أن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. مزيد من الإضاءة على هذه التطورات مع زميلنا محمود مراد في فقرة سياق الحدث وقراءة في تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لوتيرة هجماتها ودلالات ذلك والرسائل من هذا التصعيد.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين وتيرة الهجمات ومساحتها والرسائل المراد منها، هل يشير إلى تصعيد ميداني مرحلي وقابل إلى الاحتواء، أم هي محاولة للجماعة لنقل الملف اليمني إلى مستوى إقليمي أوسع؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف: جماعة أنصار الله الحوثيين، الحكومة اليمنية، المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم. المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع المتحدث العسكري طبعا قال إن الجماعة هجمت أهدافا سعودية في الرياض وينبع، وأضاف أن الجماعة مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد على حد تعبيره. الحكومة اليمنية من جهتها تقدم التصعيد بوصفه جزءا من معركة أوسع على الشرعية وعلى الدولة. فرئيس الوزراء شائع محسن الزنداني يقول إن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. بهذا المعنى تريد الحكومة اليمنية القول إن توسيع الاستهدافات لن يغير بوصلة المواجهة، بل يعزز سردية أن المعركة لم تعد أمنية فقط بل صارت وجودية بالنسبة للدولة اليمنية. أما الخارجية السعودية فتكرر التأكيد على حق المملكة المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وكانت دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين. أما المجتمع الدولي فيتعامل مع التصعيد من زاوية خطره على المدنيين وعلى المسار السياسي. فمجلس الأمن يطالب جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين، ويدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن. وهنا يحاول المجتمع الدولي إعادة الأزمة إلى منطق التهدئة والتسوية في مقابل مسار ميداني يدفعها نحو مزيد من الانفجار. إذن هو ميدان تتصاعد وتيرته ويتسع نطاقه في اليمن يوما بعد يوم. يطلعنا الزميل صهيب العصا على آخر تطوراته وعلى تفاصيله.
4: محمود، الآن بتنا نتحدث عن مساحتين أساسيتين لهذا التصعيد. المساحة الأولى هي الأرض اليمنية داخل الحدود اليمنية، وتحديدا في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، حيث تتمركز جماعة أنصار الله الحوثي في هذه المنطقة طبعا في صنعاء، ويمتد القتال نحو المنطقة الجنوبية باتجاه باب المندب. إذا ما رسمنا خريطة السيطرة وخطوط التماس والقتال الآن، يمكننا النظر إلى هذه الخريطة في المنطقة الغربية كما ذكرت. المنطقة الملونة هي مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين بطبيعة الحال، يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتحركوا خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه من الحديدة باتجاه الجنوب، وصلوا إلى منطقة المخا وسيطروا على مضيق باب المندب. الآن النقاط التماس تتمركز عند هذه المساحات التي نشاهدها، سواء حتى في المنطقة الغربية باتجاه الجوف ومأرب، أو حتى في المنطقة الجنوبية باتجاه لحج تحديدا. بصورة أقرب لنقاط التماس والمعارك التي تدور الآن، يمكننا أن نشاهد هذه الخريطة ومحاولة الجماعة للسيطرة على جبال كهبوب، هذه الجبال المهمة لأنها تطل على الساحل المطل على مضيق باب المندب، وبالتالي تعطي سيطرة عملياتية على هذه المنطقة، وتعتبر أيضا نقطة انطلاق قوية باتجاه محافظة الجوف، لأن هناك تخوف من الحكومة اليمنية من أن تتقدم المعارك، تستطيع الجماعة أن تتقدم من هذه الخطوط، سواء من جبال كهبوب، من الوازعية، من الكدحة، باتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو باتجاه تعز حيث الحكومة اليمنية، والاتجاه الآخر باتجاه لحج وصولا إلى عدن حيث عاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية. وبالتالي إذا ما استطاعت الجماعة أن تدير هذه المعركة بقوة وأن تسيطر على هذه المساحات الواسعة، هذا يعني أن الجماعة ستعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن لتدخل إلى مساحة سيطرتها المناطق التي يخاف منها الجميع، وهي المناطق الجنوبية، لأنها ستصبح مطلة على منطقة خليج عمان، مسيطرة على مضيق باب المندب، مطلة على السواحل الغربية الحديدة والمخ على البحر الأحمر، وبالتالي تصبح هذه المنطقة كلها تحت سيطرة الجماعة. لذلك تضغط الحكومة اليمنية من اتجاه الجنوب، من اتجاه لحج واتجاه إب، اتجاه تعزيز القوات العسكرية في تعز حتى لا تنهار تعز أمام ضغط جماعة أنصار الله، وأيضا تضغط الحكومة من جهة الشرق، من جهة الجوف، من جهة المأرب، حتى تشتت القوة العسكرية للجماعة في هذه المنطقة. الآن جماعة أنصار الله الحوثيين وبيان يحيى سريع هذه الليلة يفيد بأن هناك حالة من توسيع العمليات للجماعة باتجاه العمق السعودي، ويعلن عن ضربتين أساسيتين، الضربة الأولى لشركة أرامكو للنفط السعودية في ينبع، والضربة الثانية للرياض للعاصمة السعودية. ينبع على قاعدة ما قاله يحيى سريع، الحصار بالحصار، يقول الحوثيون بأنهم سيواصلون الضغط على المملكة العربية السعودية على الشريان الاقتصادي الأساسي في ينبع، لأنه هو خط البديل عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز، هو تصدير النفط عبر من الدمام من البقيق باتجاه ينبع، وبالتالي

0: الالتفاف على أزمة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، لذلك يكثفون ضغطهم على ينبع، على شركة أرامكو في ينبع وفي جازان على قاعدة فرض الحصار بالحصار التي قالها يحيى سريع. وبالتالي نحن نتحدث عن مساحتين للتصعيد، مساحة في الأرض اليمنية لا تزال المعارك مشتعلة، ومساحة في العمق السعودي.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن فعلا هي وتيرة متسارعة للتصعيد في الميدان اليمني كما تابعنا. نتعمق في تفاصيله ودلالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. دكتور مرحبا بك. ما أهداف جماعة أنصار الله الحوثيين من التصعيد وتوسيع نطاق الهجمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هنالك ثلاث رسائل يريدون أن يوصلونها، رسالة على المستوى الداخل اليمني، والأخرى على مستوى المملكة العربية السعودية، والرسالة الثالثة على مستوى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما تحدثنا عن الرسالة على مستوى الداخل، يريدون أن يقولون أننا نستطيع اليوم أن نغير الواقع، بدل أن ندافع ونحافظ على المواقع التي لدينا، لدينا القدرة على أننا نتوسع داخل الجغرافيا اليمنية، وأننا نستطيع السيطرة على أماكن استراتيجية مهمة جديدة. وهذا ما حصل في جبهة الساحل إلى من المخا إلى باب المندب، ومحاولتهم اليوم يعني احتلال بعض المرتفعات الاستراتيجية في محافظة تعز ومحافظة لاحج، أيضا هذا مؤشر آخر يحاولون من خلاله أن يقولون أننا نستطيع أن نغير الخارطة ومناطق السيطرة في الداخل اليمني. الرسالة الأخرى موجهة للمملكة العربية السعودية، بأننا يعني وبالذات بعد الطيران الذي ضرب العاصمة صنعاء المسير، وأحدث يعني رغم أنهم لم يصرحوا ما هي الأضرار التي حدثت أو نتجت عن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، إلا أن بعض شهود العين يقول أن هنالك يعني ضربات موجعة في الداخل، وبالتالي هم لجأوا إلى ضرب الرياض وضرب أرامكو في ينبع. وبالتالي هذه الرسالة بتقول أنه كلما زاد الضغط على المستوى الداخلي، كلما انعكس ذلك على يعني تغيير قواعد الاشتباك في المعركة، وأننا سنذهب ليس في الداخل، سنذهب أبعد من ذلك، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي التي تدعم القوى أو الجيش الوطني اليمني. لذلك هذه رسالة
1: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. الرسالة الثالثة،
2: الرسالة الثالثة هي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، أن لا تتعاملوا مع الملف اليمني بنوع من عدم الجدية، وأنه ملف داخلي شأن يمني. يجب التعامل مع الملف اليمني باعتبار أنه ملف إقليمي دولي، وأننا نستطيع أن نؤثر ليس فقط على الإقليم، بل سنؤثر أيضا على الملاحة الدولية والتجارة الدولية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت وتفاوضت معهم في عمان في السفارة الأمريكية مع مجموعات هي تصنفهم إرهابيين، ومع ذلك قبلت بهذه المفاوضات. قد تكون استراتيجية أمريكية من باب التكتيك الأمريكي لمرحلة معينة إلى حين، لكن في نهاية المطاف قعدوا معهم واتفقوا أننا لن نهاجمكم، لن نعتدي عليكم، ولن نعتدي على إسرائيل، ولن نعتدي على الأمريكان، سنعتدي على السعودية باعتبار أنها هي التي تحاصرهم.
1: وللمفارقة، هذه الرسالة تتفق فيها جماعة أنصار الله الحوثي مع الحكومة اليمنية أن الصراع ليس شأنا يمنيا خالصا، وإنما المجتمع الدولي معني به. في المقابل، عندما تقول الحكومة اليمنية أن معركتها ضد جماعة الأنصار الله الحوثيين معركة وجودية، ما الذي يعنيه ذلك سياسيا وعسكريا؟
2: بمعنى أنه لا خيارات، يعني أنه يعني الطريق واحد، one way يعني to take، يعني no other path to take كما يقولون، لا لديك، ليس خيارات أخرى لدى الحكومة اليمنية لأن تأخذها. حاولنا أنكم مفاوضات يعني يقولون اتفاقيات، وساطات سعودية، وساطات خليجية، وساطات دولية أممية، تنفيذ للقرارات الأممية التي لم تنفذ منذ 10 سنوات، مع أنها ما زالت صالحة إلى اللحظة هذه. فما هي الخيارات الأخرى؟ إما أن أحكمك أو أقتلك، هذا المفهوم يعني خلاصة الموضوع. إما أن أحتل وأن تأتي في كنفي وفي طاعتي وتحت لوائي، وأنت غير معترف بك، وأنت غير شرعي، وأنت احتليت العاصمة احتلال، وأنت احتليت عمران احتلال، وأنت احتليت كل هذه المحافظات بالقوة العسكرية وبالدعم الخارجي المعروف. وإما أنه يعني الحرب إلى، فلذلك الحكومة الشرعية تقول أن هذه حرب وجودية، تغيير يعني لكل شيء في المجتمع اليمني إذا ما حكمت فئة يعني تستمد قوتها وأيديولوجيتها وخياراتها من منطقة أخرى ليست من اليمن، وبالتالي هي معركة بالفعل وجودية.
1: مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا شديدا

0: نهج يدين أفعال الحوثيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، هل هذا الموقف من مجلس الأمن يملك قدرة حقيقية للتأثير على سلوك جماعة الحوثي أو يمثل ضغطا عليها، أم مجرد تعبير عن القلق المعتاد من المؤسسات الدولية؟
1: الإرادة الدولية متمثلة بشرطي العالم اللي هو مجلس الأمن، إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنفيذ ما هم نفذوا مثل هذه القرارات في 94 ضد يوغوسلافيا وفي البوسنة والهرسك، وكان في حقائق موجودة على الأرض وتمت يعني القضاء على هذه الفوضى الموجودة في قلب أوروبا. لكن مثل هذه التصريحات الموجودة اليوم فيما يخص الحوثي قد سمعناها من 2015، لم ينفذ قرار واحد لم ينفذ إلى الآن. هنالك قرارات بالعشرات فيما يخص الملف اليمني، هنالك جماعات توصف بأنها إرهابية وأشخاص إرهابيين ومطلوبين، ومع ذلك تقعد وتتفاوض معهم وفي سفارتك وداخل أراضيك، بمعنى أن السفارة هي أرض من أرض الدولة وبالتالي تتفاوض معه. إذن الجدية الحقيقية ليست موجودة. الإدانة قد تكون لها بعد سياسي ويمكن البناء عليه في المستقبل، لكن على أرض الواقع لم نشهد شيء. يعني نشهد إدانات وقلق أممي وينتهي المطاف باحتلال مناطق جديدة يعني بالدعوة إلى وساطات جديدة فقط.
0: شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر الزميل محمود مراد. مشاهدينا، سنبقى في متابعة هذا الملف نفسه، ملف التطورات في اليمن، سنناقشه مع ضيوفنا. انضم إلينا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، وأيضا من جدة نرحب بالدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. أهلا بكم جميعا. سيد أنس القاضي، سأبدأ معك. بحسب معلومات الحقيقة وتقارير استخبارية للولايات المتحدة، أشارت إلى أن الحوثيين في استراتيجيتهم سيغلقون، وهذا على مدى أشهر طبعا، ليس جديدة، يعني هذه المعلومات ليست اليوم، أخرجت اليوم لكنها موجودة في الأصل، سيغلقون باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة لهم. هل توافق على هذه الفكرة؟
3: لا، إغلاق باب المندب ليس هدفا يمنيا بالخالص، ليس هناك أصلا معركة حول باب المندب. ما يتعلق بالهجوم على الناقلات السعودية هي حالة استثنائية مرتبطة بالصراع اليمني السعودي بالحصار، وما حدث سابقا مع السفن الإسرائيلية أيضا كان حالة استثنائية مرتبطة بحرب الإبادة في غزة. ومنذ وقف الحرب في غزة توقف استهداف السفن الإسرائيلية، منذ وقف إطلاق النار بين صنعاء وأمريكا توقف استهداف السفن الأمريكية، والآن إذا ما أوقفت السعودية تصعيدها وحصارها سيتوقف الاستهداف لها. فصنعاء ليس لها
2: هل هذا يشرح برأيك من وجهة النظر الحوثيين، طبعا صار الحوثيين، يشرح أسباب استراتيجية في استهداف السعودية خاصة في هذه الاستهدافات الأخيرة للمملكة؟
3: هو استهداف السعودية الغاية منه إعادتها إلى اتفاق خارطة الطريق. يعني السعودية دخلنا مع السعودية في هدنة من عام 2022، إبريل 2022 إلى يوليو 2026، طوال هذه السنوات لم تستهدف السعودية. استهداف السعودية جاء بعد قصف مطار صنعاء الديولينج، منع وصول الطائرة الإيرانية، محاولة المنع، ثم تدحرجت الأمور. أي أن هذا المستجد المتعلق بالتنابض أو الصراع اليمني السعودي هو الذي دفع نحو إجراءات في باب المندب وإجراءات في البحر الأحمر. لولا هذا الصراع أو هذا الاشتباك لما كان هناك أي عملية في البحر الأحمر، ولظلت الأمور تمر فيه بشكل طبيعي.
2: طيب.
3: أي أن استهداف السعودية ليس جزء من استراتيجية يمنية، إنما هو رد فعل.
2: هو أيضا في ظل المعلومات الصحفية الدولية والاستخبارية، هناك من يعتبر بأن استهداف المملكة العربية السعودية كهدف بالنسبة للحوثيين ينتهي عند الاقتصاد الأمريكي، بمعنى إعاقة الصادرات النفطية السعودية هو القصد منه المعاناة في الاقتصاد الأمريكي، هل يبدو ذلك هدفا بالنسبة للحوثيين، نصال إلى الحوثيين؟
3: لا، الأمر غير صحيح. أمريكا يعني حجم التجارة الأمريكية من باب المندب لا تشكل 1%. يعني أمريكا فعليا ليس مضرر ما يجري في باب المندب، كان موقفها أكثر حزما عندما كان المضرر هو الكيان الصهيوني. أما أمريكا في ذاتها كالمصلحة الوطنية الأمريكية، إذا ما تحدثنا بهذا الشكل، ليس الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة وطنية تهدد في البحر الأحمر، مصالحها أكثر من مضيق هرمز. التجارة العالمية والنفط معظمه المرتبط بأمريكا مضيق هرمز، فليس هناك محاولة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هي عملية ضغط اقتصادية على السعودية ذاتها. يعني السعودية صنعاء ترى أن السعودية إذا ما شعرت أن هناك ضغط اقتصادي عليها وأن هناك أيضا ضغط عسكري في العمق السعودي، فإن هذا الأمر سوف يدفعها إلى أن تعود لخارطة الطريق. صنعاء الآن لا تملك أوراق دبلوماسية أو سياسية كبيرة تضغط بها على السعودية، لا تملك من سوى ورقة القوة العسكرية، وهي تمارس هذه القوة سواء فيما يتعلق بالبحر الأحمر أو ما يتعلق في العمق السعودي كما شاهدنا اليوم.
2: لكن ألا تخشى جماعة أنصار الحوثيين من أن تغير المملكة هنا أيضا قواعد الاشتباك، طالما أن هنالك استهدافات لمواقع حساسة على الأقل كما يقول أنصار الحوثيون؟
3: هو عمليا صنعاء في حالة تصاعد ونمو في القوة. يعني خلال السنوات الأخيرة السعودية في حربها على اليمن منذ العام 2015 دخلت المعركة بأقوى قوتها، بتحالف عربي واسع، بتحالف مع قوة محلية يمنية واسعة. فصنعاء ترى أن السعودية كانت تملك من القوة والتفوق الكبير الذي ضغط على صنعاء وتسبب بخسائر كبيرة. الآن صنعاء ترى أن الأفضلية لها، يعني التحالف السعودي على المستوى العربي والإقليمي أو على المستوى القوة الداخلية اليمنية بات أضعف. لهذا صنعاء ترى أن ما يضرها وأن المشاكل هي في بقاء حالة لا سلم ولا حرب، وأن العودة إلى سياق الحرب أنه ربما يكون منفذا للسلام.
2: أنس القاضي في صنعاء، شكرا جزيلا لك الباحث السياسي. الآن أرحب مرة أخرى بعبد الواسع الفاتك المحلل السياسي من تعز. كان هنالك تصريح لرئيس الوزراء في الحكومة أن التطورات الصعبة الأخيرة لن تغير الهدف من المعركة الوجودية مع الحوثيين، وبالتالي هذا اعتراف أيضا بصعوبة الموقف بالنسبة للقوات الحكومية. سيد عبد الواسع الفاتكي، هل يبدو ذلك دقيقا؟
4: بالفعل الموقف صعب جدا، خاصة بعد التطورات الأخيرة والمتمثلة باجتياح الحوثيين مناطق شاسعة في الساحل الغربي، وهذه المنطقة التي كانت تمثل عقدة استراتيجية سواء على المستوى الميزان الداخلي أو الخارجي. وبالتالي تصريح الدكتور شايع الزنداني وتصريح بقية المسؤولين اليمنيين يشير على أنه أو يؤكد على أنه أمام الحكومة الشرعية اليمنية استعادة تلك المناطق ومزيد من المناطق وتحرير مناطق أخرى لا تقتصر فقط على الساحل الغربي، لأنه فيما إذا دخل الملف اليمني معترك للتسويات والمبادرات فإنه لن تحصل الحكومة اليمنية من أوراق على طاولة المفاوضات إلا بمقدار ما تقطعه من الأرض. والمقولة الاستراتيجية التي تقول بأنه لا تستطيع أن تحصل في طاولة المفاوضات أكثر مما يصل إليه مدفعه، وبالتالي فإنه على الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي أن يعيها خطورة هذا الموقف، وأنه فيما إذا اتجه الملف اليمني خاصة بعد بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى أن محاولة إحياء المفاوضات والاتجاه نحو تسوية سياسية، المجتمع الدولي ربما يرغب في ذلك حتى الآن، وإن كان يصرح المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية لكنه لا يدفع باتجاه دعم الحكومة اليمنية على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي بشكل كبير جدا، بحيث أنه يدفع الحكومة اليمنية لتحرير بقية المناطق على اعتبار أنه الحكومة اليمنية تخوض حربا ضد جماعة انقلابية، وبالتالي هناك أعتقد نوع من الانفصام في خطاب المجتمع الدولي، بينما هو يؤكد دعمه للحكومة اليمنية لكن يضغط أيضا على الحكومة اليمنية ويسعى المجتمع الإقليمي والدولي نحو تسوية الملف اليمني وفق تسوية سياسية.
2: لكن وفق تحركات
4: اليمنيون استنفذوا
2: وقت كبير جدا مصالحها في التعاطي مع هذا الملف هو

0: ولا سيما الولايات المتحدة. لكن هنا اسمح لي أن أبقى معك في الشأن الميداني الداخلي اليمني. هذه التحركات المكثفة الأخيرة العسكرية التي تقوم بها قوات الحكومة تحاول أن تزيد الضغط على جماعة أنصار الحوثيين، هل تعتقد بأنها على الأقل تمكنت خلال 48 ساعة الأخيرة من أخذ موقع الهجوم، بمعنى تغيرت المعادلة من مسألة الخسارة والدفاع إلى تجاوز الصدمة إلى الهجوم؟
1: التطورات الأخيرة الميدانية تشير على أنه الحكومة الشرعية امتصت صدمة سقوط الساحل المخا والوصول إلى باب المندب، وهي في صدد لإعداد الهجوم. هي ما زالت حتى الآن تصد هجمات الحوثيين على سلاسل جبلية مهمة جدا، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأنها قد وصلت إلى مرحلة الإعداد الهجوم الكاسح، لأنه المواقع التي سقطت بأيدي الحكومة اليمنية ليست بذلك القدر الكبير جدا الذي يمكن أن نقول من خلاله أن جماعة الحوثيين قد خسرت مواقع كثيرة. هي ما زالت تدافع عن مواقع حاكمة، جبال كهبوب وبعض الجبال المحيطة بها، وبالتالي لم تتقدم حتى الآن قوات الحكومة اليمنية إلى مسافات تتجاوز هذه المرتفعات. أعتقد في الفترة القادمة يمكن أن تتجه قوات الحكومة اليمنية لتجاوز هذه المرتفعات. وفي ماذا تجاوز؟ تم تجاوز هذه المرتفعات والاتجاه نحو ذباب ونحو بقية المناطق الساحلية. أعتقد أنه عندئذ سنقول بأن القوات المسلحة اليمنية اتجهت لتحرير الساحل الغربي وبدأت تشن عمليات هجومية كاسحة تنتزع منها أو بواسطة هذه المناطق التي سقطت مؤخرا بأيدي جماعة الحوثيين.
0: عز عبد الواسع الفاتك المحلل السياسي، شكرا لك. الآن مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز بن صقر من جدة، رئيس مركز الخليج للأبحاث. دكتور عبد العزيز، أرحب بك مجددا على شاشة الجزيرة. الحقيقة أود أن أبدأ معك بقراءة المملكة بشكل عام. برأيك كيف تقرأ المملكة سعي جماعة أنصار للحوثيين لتوسيع رقعة الاستهدافات بما يشمل الأهداف التي تم الحديث عنها خلال الساعات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدي الجزيرة في كل مكان، وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله.
2: في الواقع أنا قراءتي الشخصية في هذا الجانب نرى أن الحوثي اعتقد مخطئا بأن إيران انتصرت في معركتها مع الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع عملياتها العسكرية خارج نطاق مضيق هرمز، وأن لديها القدرة الحوثي أن يعطل بالعمل الذي قاموا به سواء في ميناء المخا أو بالتواجد في الجزر التي أمام الميناء. هذه الادعاء وهذا الاعتقاد لدى الحوثي ربما يقوده إلى إشكاليات أكبر، لأنه بالمقابل هو غير قواعد اللعبة، هو اعتدى على المملكة العربية السعودية سواء على المقدسات في مكة المكرمة والمنشآت النفطية أو بالتعاون، وهنالك جماعة من الحوثيين موجودين في العراق، وهنالك تنسيق بين الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي والجماعات المسلحة في العراق مع الحوثيين بما يعني قاموا به من استهداف خط الأنابيب شرق غرب المملكة. بالنسبة لها هذا عمل غير مقبول، هي سعت في الفترة الماضية وحافظت على الهدنة التي كانت موجودة إلى أن قام الحوثي في إبريل التي كانت موجودة في إبريل 2022 إلى أن قاموا في شهر جولاي بخلق هذه الهدنة ومحاولة نزول الطائرة الإيرانية في ذلك الوقت. السؤال هنا هل هو الحوثي يعي التداعيات و ما يمكن أن يحدث؟ المملكة موقفها واضح، هي تدعم الشرعية بكل ما أوتيت.
0: لكن عفوا دكتور عبد العزيز، يعني حتى لا نفوت فكرة التداعيات هنا، هل تعتقد أن من تداعيات ذلك تغيير قواعد الاشتباك؟ أعني من طرف المملكة، هل ستغير المملكة قواعد
2: طبعا
0: الاشتباك؟
2: قواعد الاشتباك تغيرت، هو لم يحافظ على الهدنة، هو اعتدى على المنشآت الاقتصادية، هو اعتدى على حاول أن يعتدي على بيت الله الحرام، وأرسل مسيرات للمدن المجاورة أبها وجزان ونجران والخميس مشيط، اليوم أرسل بعض المسيرات إلى الرياض. لكن على فكرة المسيرة وحتى الصاروخ لا تغير من على الأرض من واقع شيء، لكنها تعطي المبرر للمملكة بهذا الاعتداء أن تقوم هي بتوجيه ضرباتها وبشكل واضح وقوي على مصادر النيران. المملكة دائما كانت ترى أنه الحل السياسي

0: مهم الوصول إلى مفاهمة فيما بين الأطراف اليمنية وخفض التصعيد، كان هذا هو اتجاهها، وهذا اللي خلى اتفاقية إبريل 22 تكون موجودة. لكن حينما غير قواعد اللعبة هو واستنادا إلى التوجيهات التي يتلقاها من إيران، وهذا اللي خلاه يقوم بهذه الأعمال في هذا الوقت. فالمملكة لن تسكت، وعلى كل باب المندب هو مسؤولية دولية وليست فقط مسؤولية المملكة العربية السعودية. ولذلك الموقف الآن الدولي مهم، سواء في مجلس الأمن أو سواء مع الدول المتضررة من إغلاق مضيق باب المندب أو محاولة إغلاقه حسب ما هو يقول. هو يدعي بأن المستهدف فقط هو السفن السعودية. أنا لا أعلم مدى المصداقية التي يتمتع بها الحوثي في هذه المرحلة أو في أي مرحلة كانت، لذلك ما أعتقد أنه هو سوف يكون محل مصداقية حتى للقوات الأمريكية التي
1: طيب
0: تفاوض معها والتي كان يدعي أن الموت لأمريكا وإسرائيل، تمام؟ فهو اليوم قبل أن يتفاوض معها حتى يخفف عن نفسه بعض الأعباء. ولكن
1: أتيت
0: الولايات
1: دكتور عبد
0: المتحدة
1: العزيز،
0: كدولة
1: وأعتذر مرة
0: عظمى،
1: ثانية منك على المقاطعة، أتيت على ذكر المسؤولية الدولية في باب المندب، والحقيقة هذا يحيلنا إلى التفكير مرة أخرى بمسألة التحالف البحري والجهود بالنسبة للمملكة. أسألك عن هذه الجهود الفاعلية بالنسبة لتغيير الوضع القائم، وأيضا التوقيت، دلالة التوقيت بالنسبة للمملكة بطبيعة الحال.
0: المملكة هي دعت إلى التحالف البحري لأن هذا تأييد للقانون الدولي ولا قانون البحار لعام 1982، وهو له 4 أهداف أساسية: مكافحة عمليات القرصنة البحرية، مكافحة عمليات الإرهاب البحرية، وأيضا حرية الملاحة البحرية ومرور السفن بسلام، وبالمقابل الاشتراك في تبادل المعلومات الاستخبارية الموجودة. هذا التحالف هو تأييد دولي بأن قانون البحار وأن حرية المضايق لابد أن تكون مضمونة، وبالمقابل ربما يكون هنالك تحشيد لإصدار قرار في مجلس الأمن لوضع التهديدات التي تتعرض لها المضايق وحرية الملاحة البحرية تحت البند السابع في الأمم المتحدة، حتى يكون هنالك رد وردع لأي أعمال يقوم بها الآخرين. التأثير ربما يكون يعني مؤقت في الوقت الحاضر، لكن ثق تماما المملكة سوف ترد وبقوة وبأقصى ما يمكن على أي عمليات اعتداء على سفنها أو بحارها أو مواقعها، فهي قادرة. المملكة تمتلك أسطول طائرات حربية، أكثر من 380 طائرة حربية مقاتلة، وقادرة أن توجه ضربات موجعة. هي فضلت في المراحل السابقة التعامل على قدر مصدر النيران وعلى قدر العمليات التي تأتي من الجانب الحوثي، لكن حينما يحاول أن يستبيح ويتمدد في هذه الضربات فلن يكون موقف المملكة مهادن بالشكل الذي هو يعتقده إذا لم يغير من سلوكه وإذا لم يغير من الاستهدافات التي يقوم بها. وبالمقابل طالما أن خطوط الإمداد والبحار صار عليها سيطرة، فهو يعتقد مخطئا أن خطوط الإمداد من إيران سوف تبقى مفتوحة لإمداده بما يريد من السلاح أو من العتاد
1: نعم.
0: الذي كان يأتي من إيران.
1: طيب، وأخيرا في الموقف الأمريكي، CNN الحقيقة نقلت عن مصادر مطلعة أن من الصعب معرفة ما إذا كانت سياسة الرئيس ترامب بعدم استهداف الحوثيين ستستمر كسياسة بالنسبة للرئيس حاليا، لكن لن تنفذ، يعني كسياسة حاليا هي لن تنفذ هجمات. هل يغير ذلك من المعادلة في شيء؟
0: لا، أنا اعتقادي الولايات المتحدة حينما تستشعر الخطر الحقيقي الذي أصاب الاقتصاد العالمي والذي أصاب حرية الملاحة والكريديبيليتي مصداقية الولايات المتحدة اليوم هي على المحك، يعني هي لم تستطع الإنجاز الكامل في مضيق هرمز إلا بمنع السفن الإيرانية من الخروج أو الدخول إليها، لكنها لم تستطع أن توفر الحماية الكاملة لحرية الملاحة البحرية، والتي ومضيق هرمز لم يكن موجود ضمن المعادلة في السابق، والاعتداء على الدول الخليجية لم يكن موجود. هذه حرب اختارت الولايات المتحدة هي وإسرائيل أن تقودها ضد إيران، وهذه إحدى تداعياتها. لكن بالمقابل هو أمام انتخابات قادمة نصفية في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر، وبالمقابل هو لا يرى يعني في الوقت الحاضر، ربما اختار إرسال رسائل هدنة
1: نعم.
0: طمأنة مصطنعة أنا أعتبرها، لأنه الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون قرارها السماح لجماعات مسلحة خارجة عن القانون باستخدام القوة والسلاح للتدمير والضرر بالاقتصاد العالمي والحرية الملاحة البحرية.
1: من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنتحول بكم الآن إلى ملف غزة والتطورات والتصعيد الإسرائيلي في القطاع، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. بذلك يرتفع عدد من استشهدوا بنيران الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ الصباح إلى 4 حسب ما ذكرت مصادر في مستشفيات القطاع. نحيلكم إلى زميلنا شادي شامية مراسل الجزيرة في مدينة غزة، انضم إلينا مباشرة ليطلعنا على تفاصيل كل ذلك. شادي،
2: شكرا نشوان. بالفعل خروقات إسرائيلية متواصلة، كان آخرها قبل قليل تنفيذ عمليتي نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس وفي مدينة غزة، كذلك في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وأحدثت انفجارات ضخمة وغير مسبوقة. الاحتلال يسارع الزمن في تدمير ما تبقى من منازل فلسطينيين وبنى تحتية في المواقع التي يسيطر عليها في المناطق الشرقية من مدينة غزة. غارات إسرائيلية أخرى أيضا نفذتها مسيرات إسرائيلية في هذا اليوم وتركزت في مدينة غزة، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين، وصفت جراح أحد المصابين بالخطيرة، ومن بين الإصابات أيضا طفلين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. بالإضافة إلى غارات إسرائيلية أخرى، كان هناك استهداف أيضا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب المخيم وأسفرت ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، وهو الشهيد بصير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش في وزارة الصحة بمدينة غزة. بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حينما أغارت مسيرة إسرائيلية واستهدفت مجموعة من المواطنين القريبين من الخط الأصفر. في وسط القطاع في مدينة دير البلح مستشفى شهداء الأقصى أعلن عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها أصيبت بها قبل أيام في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. بالإضافة لوصول عدد من الإصابات في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، من بين الإصابات سيدة فلسطينية وصلوا أيضا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. في جنوب القطاع في خان يونس أيضا شهدت المنطقة الشرقية من المدينة قصفا مدفعيا مكثف وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملية النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم في المناطق التي سيطر عليه تحديدا في منطقة بني السيلة شرقي مدينة غزة، وتحليق مكثف لازال يسمع دوي المسيرات الإسرائيلية في أجواء وعموم قطاع غزة مع هذه الغارات الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم. 4 شهداء هي الحصيلة لعدد الشهداء والإصابات التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم نشوان ترافق مع عودة ما يزيد عن 500,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية وصعبة يواجهها قطاع التعليم المدمر في القطاع، حيث دمر الاحتلال أكثر من 90% من المدارس وكذلك الجامعات في قطاع غزة. العودة اليوم هي عودة وجاهية وهي الأول مرة منذ 3 أعوام في ظل ظروف صعبة وقاسية لا زال يواجهها طلاب قطاع غزة. عادوا إلى الخيام وعادوا إلى النقاط التعليمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بعد أن دمر الاحتلال عدد كبير من هذه المدارس، وتحولت بعض من المدارس إلى مراكز إيواء في ظل مساحات ضيقة لا زال يعيشها الفلسطينيون بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ولا زالت الظروف المعيشية للفلسطينيين كما هي وتتفاقم مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر. شكرا. ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
1: شكرا لك شادي شامية من مدينة غزة مراسل الجزيرة. نترككم الآن مع إلسي أبي عاصي وبرنامج نقاش الساعة، يأتيكم بعد لحظات. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، فيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. صراع يستمر رهينة لمفارقاته، أطراف تتحدث عن إمكانية الحل وتتمسك في نفس الآن بشروط تحول دون ذلك. يتأرجح بين مناوشات تنذر بعودة الحرب الواسعة وتحركات دبلوماسية لم تقطع الرجاء في تسوية سلمية. صراع يرسل لمتابعيه مؤشرات ميدانية يمتد قوسها من الخليج إلى مضيق باب المندب مرورا بغزة ولبنان. ضمن هذا السياق جاءت تصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة، استعداد لحرب حاسمة دون إسقاط خيار التسوية، وبينهما تواصل مع الوسطاء لتداول المقترحات وأجوبتها. مقابل ذلك يوقع الرئيس الأمريكي على تجديد عقوبات بحق إيران لمدة 5 سنوات إضافية، وذلك بعيد تأكيده أن نهاية الحرب قريبة دون أن يستبعد عودة نسختها الواسعة بهدف إسقاط النظام الإيراني. مؤشرات ورسائل حمالة أوجه تصف دقة المرحلة ومصاعب الذهاب إلى انفراجة دبلوماسية منشودة. رغم ذلك لم تحرق المساعي السلمية مراكبها، وها هي تراهن على إطلاقها مجددا من نقطة تأمين الملاحة الدولية. نعم يقول عراقجي، لكن دون إملاءات خارجية. بصيص مرونة يحتاج الوسطاء لأكثر منه كي يتمكنوا من اجتياز مطبات التصعيد القادمة من غزة ولبنان ومن اليمن ومن حدوده مع السعودية. هناك اتسع نطاق هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين حتى طاول العاصمة الرياض، مثيرا مع سحب الدخان تساؤلات ليس فقط بشأن المغزى والرسائل، وإنما كذلك حول فرص الوسطاء في المراهنة على الهوامش المتاحة لتحركاتهم. من ذا الذي سيجازف بالإجابة في مواجهة مسكونة بالمفارقات، محفوفة بالغموض ومتخمة بالتوجس المتبادل؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور عمر حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. والدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مرحبا بكم جميعا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ولو بدأنا من حديث محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة، يتحدث عن إمكانية إنهاء هذه الحرب إنما بشروط إيران، ويقول مستعدون أكثر من قبل لأي مواجهة أو أي هجمات جوية علينا، ونحضر لاستهداف السفن وحاملات الطائرات الأمريكية إضافة إلى المصالح الأمريكية في المنطقة. كيف يفهم هذا الكلام باعتقادك وموقعه في واشنطن جوي هود؟
1: إلسي واشنطن،
2: إذن إلسي واشنطن وخصوصا دونالد ترامب لن يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد. هم يتحدثون عن رد حاسم منذ أشهر، ولو كانوا قادرين على رد حاسم لقاموا به منذ فترة طويلة. لذلك ما يتحدث عنه الجنرال محسن هو استمرار لمثل هذه المقولات الحربية. ولكن في الوقت نفسه الرئيس يعد لعقد اجتماع مع قادة دول الخليج وكذلك مع الزعيم الصيني، والذين سيقولون له بالتأكيد لا تقم بأي عمل عسكري، أعطي الدبلوماسية فرصة. والجنرال محسن يفهم ذلك ويعرف ذلك تماما، وبالتالي فإن دائما ما يقولون أن الحقيقة هي الضحية الأولى للحرب، وهكذا هو الحال هنا. نعم، كلا الطرفين، كل من ترامب والإيرانيين، هما يبالغان في خطاباتهما وتصريحاتهما. لذلك علينا أن نخفض من حدة هذا التأجيج، علينا أن نفهم الوضع على ما هو عليه، وما نتحدث عنه هنا ليس نهاية حاسمة لهذه الحرب لا من الرئيس ترامب ولا من الإيرانيين. الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الصراع هو أن تقوم دول الخليج بمساعدة من الصين والدول الأوروبية أن تجد مخرجا دبلوماسيا لهذا النزاع.
0: دكتور عاطف الطغياني، ما رأيك؟ يعني يقول السفير جوي هود أن هذه التهديدات ليست جديدة، لو كان لدى إيران إمكانية تحقيقها لما تأخرت.
1: الحقيقة نحن نعلم أن الأمريكان الآن يقومون بحسابات خاطئة، وهناك إدراك من الجميع بأنهم قاموا بحسابات خاطئة، وهم يؤمنون بأن الإيرانيين ضعفاء، وهذا من سوء الحسابات، لذلك هذا الأمر سوف يكون مهما بالنسبة للأمريكان، والأمريكان يعتقدون أن الإيرانيين ضعفاء، وهذا يعتبر نقطة ضعف عندهم. نحن أو الإيرانيون لا أحد يصدق بأنهم لديهم صواريخ أو قدرات كبيرة، وهذه الحرب الآن امتدت على مدى أكثر من 7 أشهر، وهي الآن تشن من قبل قوة عظمى وهي الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: في ظل هذا الحصار الممارس على إيران حاليا، وبعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران، هل بالفعل ما يقوله السيد محسن رضائي يمكن تحقيقه على الأرض فيما يتعلق بأن هناك استعدادا كبيرا لأي مواجهة جوية، وأن هناك إمكانيات لدى إيران يتحدث عنها باستهداف السفن وناقلات الناقلات الأمريكية في المنطقة باختصار؟
1: النقطة هي أنني أتفهم لماذا لم يقم الإيرانيون بتصعيد الوضع، لأنهم يقومون بحسابات خاصة بهم، ولدي الآن نظرة أو نظرية سيكولوجية وليس محاضرة، ولكن أتحدث عن نظرية المعاقبة، وهي تنص على أنه إذا ما أردت أن تزيد في الضحايا لدى الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر أي القوة العظمى تحصل على التبرير لكي تصعد بدورها. إذن فالإيرانيون على علم بهذا التفكير، بأنه إذا ما وقع عدد كبير من الضحايا هم لا يريدون أن يعطوا هذا التبرير والذريعة للأمريكان لكي يصعدوا أكثر.
0: ما رأيك دكتور عمرو حمزاوي؟
3: ما نشهده هو حرب استنزاف، ومن خصائص حرب الاستنزاف هو تحديدا ما سألتي عنه، غموض استراتيجي، حالة من عدم الوضوح، تصعيد متبادل، تصريحات متناقضة في بعض الأحيان. ويضاف إلى ذلك أن أنت أمام إدارة أمريكية لا نعلم على وجه التحديد من يتخذ القرار بداخلها، يعني قرار الحرب أو السلام من يتخذ داخل الإدارة الأمريكية، من الأصوات المؤثرة بجانب الرئيس ترامب، هذه مسألة غير محسومة. وفي الداخل الإيراني أيضا الأوزان النسبية للأطراف المختلفة، نتحدث عن مؤسسات، نتحدث عن الحرس الثوري، نتحدث عن رئيس جمهورية، عن رئيس برلمان، عن مجموعة مدنية في مواجهة مجموعة عسكرية، الأوزان النسبية أيضا غير واضحة. فإن أضفت الأمرين إلسي، حرب استنزاف من طبائعها الغموض والسيولة الاستراتيجية، ثم تضيفي صعوبة الحديث عن من يتخذ القرار داخل الولايات المتحدة كما في الداخل الإيراني، أعتقد هذه التصريحات ينبغي أن ينظر إليها بهدوء شديد وألا نتعجل في تقييمها إن صدقا أو مبالغة.
4: تصريحات رضائي أولا جاءت في سياق حوار، يعني هو لم يذهب للإلقاء خطاب مكتوب ومعاد سلفا، فبالتالي هو كان يعني يرد ضمن سياق سؤال. فلذلك إحنا في الحوارات التلفزيونية أو الإعلامية عموما نهتم بالسياق، فهي كانت ردود على أسئلة، يعني خصوصا فيما يتعلق بالتسوية والحلول السلمية وقوة إيران وما شاكل. احنا يعني هذا كل ما طرح الرضائي حقيقة ليس فيه جديد، بما فيها احتمال التغيير العقيدة النووية أيضا أشير له من قبل، فليس فيه جديد على الإطلاق كله، وهو يجري في سياق عام واضح جدا أنه الأمور متجهة نحو التصعيد، وإيران تستعد. إيران لديها معرفة كاملة بأن الولايات المتحدة تخطط لي أو ستبدأ حربا، كما قال ترامب، هو نفسه الرأي قال قد يكون جزء مما قاله ترامب صحيح، وهو صحيح. والعشرين مليون كما قال، أو المظاهرات اللي طلعت أمس الأول في إيران كانت لي يعني لاستعداد حقيقي وليس فقط للتعبئة، استعداد حقيقي.

0: ملاحظة هنا أن وفدا إيرانيا سيذهب إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة، يعني ربما يعني سمح له
1: الجمعية العامة،
0: الجمعية العامة، على عكس الفلسطينيين وحدهم أخذوا فيزا من أمريكا والإيرانيين أخذوا فيزا،
1: دائما مهضوم حقهم،
0: غريبة يعني طبعا على أي حال.
2: السنة الثانية
0: إيه، لماذا أعطي الإيرانيين فيزا الآن؟ كان ممكن ما يعطوهم تأشيرة، لأن مطلوب أن يكونوا موجودين لاستمرار الحوار، لاستمرار المفاوضات، ولكن ليس للتفاوض، وإنما لمنح الفرصة الأخيرة كما يمكن أن يقال. تقبلون بهذه الشروط أم لا؟ فقط، لأنه هذه ستكون ربما الفرصة الأخيرة قبل أن تذهب الأمور إلى التصعيد، الفرصة الأخيرة المباشرة بوجود الرئيس الصيني، بوجود زعماء الخليج في القمة مع ترامب، وبوجود نتنياهو أيضا في نيويورك. كل هذه العناصر هذه حتكون حقيقة في قمة للتسويات أو للصفقات الكاملة أو الشاملة. لذلك هذا الحديث وما يقال وما سيقال لاحقا وما ستتصرف فيه إيران لاحقا هو جزء من التهيئة للمعركة المقبلة، ويدور حولها ولا يخرج عن نطاقها، لكن هو لا يشمل ما تقوم به إيران فعلا لمواجهة هذه الحرب.
3: دكتور إبراهيم فريحات،
4: أربع نقاط رئيسية يعني يجب النظر أخذها بعين الاعتبار لفهم هذه التصريحات. أولا، أن هذه التصريحات هي تأتي ضمن حملة التصعيد الأمريكي التي صار هناك شبه اتفاق، وعلى هذه الطاولة أيضا أن التصعيد هذا قد رغم أنه لا يوجد قرار نهائي فيه، ولكنه خيار حقيقي يتم العمل عليه. فيبدو أن إيران فعلا استشعرت هذا الموضوع، وهذا الرد أو هذه التصريحات هي تأتي جزء من الرد على حالة التصعيد والتحضير لها. هذا واحد. اثنين، للرد عليها هو يتحدث عن الرد الحاسم بأنه في هناك استعداد عسكري، وأنه هذا لا يخيفنا، وأنه إحنا بنقدم سنحارب وسنقاتل وعسكريا لن نهزم، يعني جاهزين عسكريا. ثلاث، اللي بنفس الوقت بالإضافة إلى الخيار العسكري، وهذا باعتقادي نقطة مهمة اللي هي النقطة الثالثة، أنه يقدم الحل التفاوضي أنه ما زال على الطاولة،
3: ولكن يتحدث عن حل بشروط إيران.
4: أكيد، وهنا شكرا لك، وهنا ما تناقلته التقارير أنه تم تقديم مبادرة من مجموعة من النقاط من خلال قطر إلى الولايات المتحدة تقوم على انسحاب أو على وقف الحرب على جميع الجبهات والأرصدة، فك الأرصدة وإنهاء الحصار البحري، وطبعا يتضمن هذا فتح مضيق هرمز، لأنه لن تقدم الولايات المتحدة هذه القضايا بدون أن يكون هناك فتح مضيق هرمز. فإذا يقدم حل عسكري أو هلا بالعودة لسؤالك أنه هل تستطيع إيران أو لا تستطيع، هذا موضوع ثاني، ولكن هو يؤكد أنه عسكريا نحن جاهزين. القدرة أو اختبارها هذا موضوع ثاني نناقشه لاحقا، بس هذا هو ما يقدمه. والنقطة هذه الحل التفاوضي، الحل التفاوضي
3: أليس هذا أمرا مركزيا؟ طبعاً، القدرة لدى إيران طبعاً حتى طبعاً تستطيع أن تفرض الحل كما تراه من وجهة نظرها؟
4: طبعا بكل تأكيد الحل العسكري إلسي إيران أضعف جوهريا عسكريا من الولايات المتحدة، لا تستطيع مقاومة الولايات المتحدة عسكريا، ولكنها تستطيع تحمل الضربات كما حدث في الحرب الأربعين يوم. هذه هي المعادلة التي تقوم أنه وإذا من أجل إسقاط النظام بحاجة إلى 130 ألف جندي زي العراق من أجل أن تدخل، هذه هي المعادلة. وهنا يعني الإيران والولايات المتحدة لم يستطيع حتى الآن الخروج من هذه المعادلة. النقطة الرابعة بس إذا سمحت لي، هو يقدم نقطة رابعة مهمة اللي هي قضية العلاقة مع السعودية. فهو رحب بإنهاء الحرب ما بين السعودية وأنصار الله، وهنا يقدم على أنه إيران لا تريد، ما فهمته من هذا، لا تريد مواجهة عسكرية، تريد من الموضوع السعودي الضغط على أسعار النفط، فهو يخدمها تكتيكيا ولكن لا يخدم إيران استراتيجيا. السعودية أن تكون تدافع عن أرضها هي مختلفة عن السعودية التي تكون جزء من حملة عسكرية. فهو يريد من هذه الحرب في اليمن أن تؤدي غرض الضغط على أسعار النفط، ولكن لا يريد محسن رضاي أن يتورط في حرب عسكرية إقليمية في المنطقة.
3: سنعود إلى هذه التصريحات المتعلقة باليمن، ولكن نسمع. طيب تفضل دكتور.
2: أعتقد أنه

0: قدم هندسة للتسوية هذه وجمع بين كل المعطيات الموجودة عسكريا واقتصاديا ثم التسوية في المنطقة، لكن المشكلة أنه يريد أن يذهب بكل أوراقه دون تنازل، وبالتالي لن تكون هنالك حلول. يعني أنا نفس الشروط التي أريد أن أحققها في هذه المفاوضات لحل هذه الأزمة، لكني أريد أولا أن تنفذ كل مطالبي، وبالتالي معناته أن احنا نذهب إلى منطقة فراغ آخر، وبالتالي سيكون هنالك صراع آخر، يعني لن نحصل على أي شيء جديد في هذه المبادرة، في هذا الطرح، في هذا الحديث. إذن المسألة هنا تحتاج إلى جدية ونوع من الضمانات الحقيقية لتنفيذها والتنازل إذا ما أردنا أن نصل إلى حلول حقيقية في المنطقة، وإلا يعني ستعود الصراع من جديد، وسيعود الـ الـ الـ الـ الـ يعني الفوضى تعود تعم المنطقة بشكل عام.
1: دكتور.
2: نعم إرثي، أنا يعني بس أقول المشكلة ليست في الشروط أو شروط الاتفاق، في الثقة. يعني أنت ما تحبين نرجع في التاريخ، أو عندك قواعد تقول لا ترجعوا تاريخا، لكن أنا مضطر أرجع أسبوعين لتصريحات السيد محسن رضائي هذه المرة، عندما قال بأنه المشكلة في أن الوسطاء لم يستطيعوا أو لم نثق في الوسطاء بالتزامات لضمان تنفيذ هذه الاتفاق، وبالتالي هو لم يتحدث عن شروط بعينها، وإنما تحدث مرة أخرى عن مسألة الثقة، وأن الوسطاء لم يستطيعوا أن يلتزموا تحديدا بالضمانات التي وقعوها أو تم التوقيع عليها. وأنا هنا يعني أعتقد أن تحليلي الشخصي بأنه رضاء المتشدد ربما بهذا السقف الذي جاء به كما ذكر الدكتور لقاء على من خلال لقاء تلفزيوني وليس خطابا مباشرا، ربما يريد أن يبدي أو يصل إلى نقطة مهمة، يعني باعتبار أنه ما سنتوصل إليه جاء نتيجة الضغط الإيراني ورفع السقف والتهديد، وليس رضوخا أو تنازلا أو استسلاما كما يريد الأمريكيين. وبالتالي في الخطاب السياسي قد يكون معقول كما ذكر الدكتور عمرو في الخطاب التعبوي والشعبوي، لدينا سلاحا لم نستخدمه، طورنا سلاحا لم نستخدمه. عادة الدول القوية الواثقة تقول جملة واحدة، كل الخيارات مطروحة أمامنا. لكن هذا يعني أنا أعتقد بأنه يعني أما محاولة الردع أو جانب نفسي، أو هو بالفعل تعويض عن ضعف حقيقي يشعر فيه هذا الرجل. يعني رضائي ليس كبقية القياديين في إيران، هو يجمع بين السياسة والحرس الثوري والعسكرة وإلى آخره. فبالتالي هذه اللغة المتشددة إنما وهذا التلويح وتهديد، لماذا لا تستخدم السلاح يا أخي وتخلصنا؟ طالما عندك هذا السلاح والاستطاعة إلى إغراق حامل الطائرات، الدول التي تلوح عادة يفترض أن تتكتم على مثل هذه الأسلحة حتى لا تستهدف. أما قضية مهمة جدا إذا سمحتي لي ألسي، التلويح بالانسحاب من اتفاقية عدم، يعني منع إيران أنها موقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة، عدم الوصول إلى سلاح نووي، أم كما يقولون هم فتوى المرشد السابق بعدم امتلاك هذه يعني طرق تقليدية قديمة تستخدمها كثير من الأنظمة الأيديولوجية أو حتى الأنظمة لمحاولة خطاب الداخل وليس الخارج. الولايات المتحدة بأجهزتها ووكالاتها واستخباراتها تعرف ماذا لدى إيران وما وراء حتى هذه القدرات.
1: كيف وجد دكتور طارق حمود الرسائل من وراء حديث محسن رضائي؟
3: هو حقيقة قبل ذلك، يعني قبل الحرب، كانت عندما تخرج تهديدات إيرانية أو تصريحات إيرانية دائما نقرأها في سياق معادلة الصبر الاستراتيجي، وبالتالي كثير ما كنا نقول أنه لا معنى لهذه التهديدات بأنها لن تحدث. لكن عندما تقع الفأس بالرأس وعندما نكون في خضم حرب، باعتقادي كل تصريح يكون ذو معنى. ولذلك الإيرانيون قبل ذلك قالوا سنستهدف الأصول الأمريكية، عندما مثلا قلنا أنهم استهدفوا دول الخليج ولم يستهدفوا، وفي الفعل استهدفوا أصول أمريكية، بمعنى عتبة التصعيد لديهم أو يعني الذهاب باتجاه رفع عتبة التصعيد جدي لدى الإيراني. لكن الفكرة لماذا؟ يعني لماذا ترتفع عتبة التصعيد بهذه اللهجة؟ طبعا الخطاب في مجمله أو المقابلة في مجملها هي أقرب للتسوية منها إلى الحرب بالمناسبة، لكن في بعض القضايا بأنه أوضح بأنه هناك استعداد لمواجهة أي خيار. لذلك عندما تكلم عن الحرب الحاسمة، هو نتيجة كل المؤشرات الأمريكية التي تقول بأنه هناك شيء يحضر في الولايات المتحدة. المسألة الأخرى، محسن رضائي نفسه هو الذي طرح قبل تقريبا شهر ونصف أو شهر وعشر أيام في 11 أغسطس الشروط التسعة، وتكلم عن تفاصيل وشروط أكبر من الشروط التي أوردها في مقابلة الجزيرة. تكلم عن 9 شروط، تكلم عن غزة، تكلم عن رفع العقوبات، عن التعويضات. اليوم تكلم عن 3 شروط مجمله،
2: الافراج
3: عن الاموال، وبالتالي تكلم عن الافراج عن الاموال، انهاء الحرب على كل الجبهات، طبعا الجبهات من الممكن إعادة تعريفها كما عرفت في مذكرة التفاهم بأنها لبنان فقط، وأيضا الإنهاء الحصار البحري، وكل هذا مترابط، بمعنى باعتقادي أنه يعطي أرضية واقعية أكثر لموضوع الحل. هذا كله أيضا مرتبط بعدة إجراءات حصلت على المستوى السياسي، لأنه إحنا نتكلم عن حرب فيها أطراف إيرانية وفيها أطراف أمريكية وفيها أيضا دول المنطقة المتضررة بشكل أو بآخر، بمعنى نتكلم عن عدد محدود من الفاعلين، بالتالي يصبح أيضا كل لاعب أو كل فاعل سلوكه مرتبط بالآخر. هذه التصريحات تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى الصين وهو الوسيط، تأتي أيضا بعد عودة عراق جي من الصين، وتأتي أيضا بعد طلب السعودية من الصين أن تضغط على إيران من أجل موضوع الحوثيين، بمعنى أيضا واضح أن هناك ضغط صيني ما يتشكل. والسبب في ذلك أن معادلة هرمز اليوم أصبحت ضارة لإيران، هناك نفط يمر لكل المصدرين بدرجات أقل يعني من الوضع الطبيعي، لكن لا يوجد نفط نهائيا يمر بالنسبة لإيران.
2: حسب الجنسية دكتور، حسب جنسية السفينة الآن،
3: لا السعودية على سبيل المثال بعد ما تضرر خط شرق غرب استطاعت أن تحمل في يوم واحد يوم الأربعاء الماضي 8 ملايين برميل في يوم، وبالتالي هذا أصلا أكثر من الوضع الطبيعي بتقريبا بمرة ونصف، بمعنى هناك دول تستطيع أن تمرر نفطها بمساعدة أمريكية بإطفاء بغير ذلك، لكن إيران الوحيدة التي لا تستطيع تصدير ولا قطرة، بمعنى معادلة هرمز أصبحت تضغط على الإيرانيين. هذا الذي يفسر لماذا ذهبنا إلى ضرب خط شرق غرب، لماذا ذهبنا إلى باب المندب، من أجل تعويض الخسارات الاستراتيجية التي تحدث في الورقة الحالية.
1: جوي هود.
4: أنا أعتقد أن الدكتور عامر أثار نقطة وجيهة جدا بشأن عدم معرفة من يتخذ القرارات في إيران، ونحن ناقشنا هذا الموضوع كثيرا. إذن هذا ما أريد أن أصل إليه. نحن نعرف من يتخذ القرارات في الولايات المتحدة، ولكن لا نعرف القرار بحد ذاته، ولكن نعرف من وراء القرارات ومن يتخذها. ليس لدينا مرشد أعلى غائب منذ 7 أشهر. نحن في الولايات المتحدة نرى العكس، نراه أكثر من اللازم، حتى ليس لدينا البسيج ولا الحرس الثوري ولا غيرها من الفصائل، وليس علينا أن نتساءل من يقرر ماذا. لدينا وزير الدفاع الذي يقوم بإقالة الجنرالات، وهنا مشكلة، وليس لدينا وزير خارجية يراكم السلطات. هو زار المنطقة فقط، الوزير الخارجية الحالي زار المنطقة مرة واحدة. المشكلة لا تكمن في عدم معرفتنا بمن يتخذ القرارات، مشكلتنا تكمن في أن هنالك شخص واحد يتخذ القرارات، وهو لا يمكن التكهن بقراراته. نعم، سيلتقي بقادة دول الخليج، وكذلك سيلتقي بالرئيس الصيني، وطبعا هذه اللقاءات يمكن أن تؤثر على آلية اتخاذ القرار، وربما سنرى هدنة أو توقفا في العمليات العسكرية.
1: قبل أن نتابع، دعوني فقط ألفت عناية مشاهدينا إلى أن المقابلة الكاملة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ستبث بعد قليل على شاشاتنا عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. أيضا في سياق هذه المقابلة التي نناقشها ونناقش أبرز المواقف التي وردت خلالها، حديث محسن رضائي عن أن إيران ترغب بإنهاء الحرب بين السعودية واليمن، ويقول أعتقد أن اليمنيين يرغبون ذلك أيضا. دكتورة، نفهم أكثر أبعاد هذا الموقف الإيراني.
5: Would you please repeat that because I didn't get it in the mic.
1: ذكرت لك أن السيد محسن رضائي قال في المقابلة إن إيران ترغب بإنهاء الحرب بين السعودية واليمن، ويقول إنه يعتقد كذلك أن جماعة أنصار الله ترغب بذلك. نريد أن نفهم أكثر أبعاد هذا الموقف الإيراني، خصوصا اليوم يعني في ظل التصعيد الذي تشهده هجمات تنفذه تصعيد الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله ضد السعودية.
5: The point is that there is no official, of course.
6: النقطة هي أنه ليس هناك موقف رسمي يشير إلى أن إيران تساعد في هذا الشأن، تساعد الحوثيين. الإيرانيون قالوا نحن لا ندعم الحوثيين، وبالتحديد أقول إن كان هناك أي دعم فهذا يعتبر خطأ، أي خطأ دعم.

0: أنصار الله، وأنا لا أرى أي أدلة، ولكن إن كان ذلك كذلك فهذا ليس قرارا صائبا. إذن فيبدو أنه واضح تماما، والإيرانيون يفهمون أيضا أن دفع السعوديين إلى القيام بدفعهم كثيرا والضغط عليهم، فإنهم سيحصلون على دعم من إسرائيل، وهذا لا يفيد الإيرانيين. إذن فيبدو هذا أنه قد يحقق منافع قصيرة المدى لإيران، وأرى أن الإيرانيين حذرون في هذا الصدد.
1: نعم، يعني هو ما تفضل به الدكتور طارق عن ان ما يحدث في اليمن ينبغي ان يقرا في علاقته المباشره بالخسائر الاستراتيجيه، وكل ما نتحدث عنه إلسي هو امور.
2: طيب دكتور، يبدو ان هناك مشكله في سماع صوتك، حتى نحل هذه المشكله دكتور الزنداني، لديك رد في هذا الخصوص؟
3: في مسألة الوساطة التي عرضتها إيران في مسألة اليمن والسعودية، أن هنالك تناقض عجيب. أولا تقدم إيران نفسها على أنها وسيط، ثم في النهاية تقول أنه لدينا القدرة أنه لا يحل هذا الملف إلا عن طريقنا، يعني في المقابل نقول أنه لا علاقة بين جماعة الحوثي ويعني إيران. لكن هي تقول ببساطة شديدة أن الملف هذا لا يحل، والتسوية في هذا الملف لا يحل إلا عن طريق يعني التأثير الإيراني على سلوك الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. وهنا نوع من التناقض، أنه نفصل الجبهات ثم نقول أن التسوية لا تكون إلا عن طريقنا، وأنه لن يحدث أي تغيير في المنطقة هنا إلا بوجود إيران.
4: أعتقد العامل الباكستاني يجيب على هذا السؤال، لأنه إحنا بنعرف أنه عراقجي تحدث مع عاصم منير، والمعاصم منير طلب من إيران بالضغط على أنصار الله من أجل وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. باكستان تعاني من ضغط بأن تكون ما بين الأطراف جميعها، وبالنهاية وباكستان لديها نفوذ على إيران بهذا الموضوع، يعني سواء كان في موضوع الوساطة، سواء كان في موضوع الحدود، وحاجة إيران إلى باكستان في موضوع الحصار الاقتصادي، وقضايا كثيرة والجوانب الاقتصادية والسياسية جميعها. فهذا قد يأتي أو قد يفسر بأنه يأتي كجزء من الرد أو إرضاء للباكستانيين بأنه نحن نحاول بهذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، إيران تريد أحسن رضا، تريد أن تقدم نفسها كأنها جزء من الحل بهذا الموضوع وليست جزء من الصراع. وثالثا، إيران على المدى الاستراتيجي يعني تكسب من هذه المعركة على المدى التكتيكي في جانب رفع الأسعار وتخفيف الحصار الاقتصادي، ولكن لا تريد أن تجازف بحرب إقليمية.
2: يتزامن هذا الموقف للسيد محسن الرضائي مع معلومات نقلتها اليوم وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصدرين عسكريين في جماعة أنصار الله، أن أطراف الحرس الثوري الإيراني زارت اليمن وتساعد الآن في نصب رادارات عند باب المندب. ما رأيك دكتور؟
5: يعني أنا ما أعتقد هذا خبر مفاجئ. الحرس الثوري موجود في اليمن منذ فترة طويلة، وهو موجود في المخا وموجود في باب المندب، ويقوم بالتدريب والاستشارة وربما حتى القتال والتوجيه بالنسبة للحوثي. يعني كلام أنا يعني تقول إيران ليس لدينا علاقة، لا لديها علاقة مباشرة، مو بس علاقة توجيهية، علاقة مباشرة.
2: لم يقل ليس لدينا علاقة، هو قال نرغب بإنهاء هذه الحرب.
5: إيران تقول ليس لدينا علاقة بالحوثي يعني بالقتال،
6: القرار الحوثي مستقل تقول،
5: لكن موجودة نعم، وأن يقوموا بعملية نصب رادارات، وخصوصا لديهم خبرات في مجال الأنفاق والجبال، ولكن
7: the evidence of this can you
5: ما يحتاج evidence.
2: قالت هذا نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية تتحدث نقلا عن مصدرين في جماعة أنصار الله.
5: وحدة الساحات مو أنا اخترعتها، إيران اخترعتها وحدة الساحات. حزب الله موجود في بغداد وموجود في اليمن، والحوثي موجود في بغداد، وطبعا مقره موجود علني يعني، ومش وموجود في بيروت، وكلهم موجودين في طهران، وطهران موجودة عندهم كلهم. هذا هو وحدة الساحات اللي إيران تتكلم عنها. لكن المسألة شوفي هذه

0: محسومة. هذه ليست مجال النقاش. المسألة ليست هنا. يعني هذه لن تغير من الوقائع الأمر شيء أن تكون إيران موجودة في اليمن والحرس الثوري موجود في اليمن، هذا لن يغير. إيران تقول ليس لدينا علاقة بالميليشيات العراقية، لما السعودية قصفت العراق 5 من الحرس الثوري قتلوا. طيب ماذا يفعلون هؤلاء؟ واحد برتبة عميد، يعني هو حاكم ديالة كان. فلذلك ليس هذا الكلام احنا لا نصدقه. طبعا واحد حوثي في البصرة قتل، لكن احنا نتكلم الآن عما بعد. طبعا إيران تفجر الحرب في اليمن ثم تقول السعودية أنا خلصها، تعالوا يمي يعني أنا، طبعا هي مقابل شروط، وهو الذي يحصل دائما. والسعودية تعرف هذا، وهي هذه بالسياسة موجودة، أنت تعرف أنه هذا هو اللي حاربك بس أنت مضطر تتعامل معاه. لكن الأسئلة الآن بدأت تطلع من هذا السياق المتعارف عليه بالسياسة، يعني ما بيها جانب أخلاقي بالجميع. الآن إحنا أمام مراحل فاصلة حقيقة. ضرب الرياض إحنا بعد شوي راح نتكلم عنها، ممكن الآن هذه المرحلة راح تكون فاصلة. الآن اللي تكلم عنه أعتقد الدكتور عن باكستان مثلا، الضغط على باكستان الآن، لا الآن في حقائق. شو تنظروا بالرياض؟ تعالوا يا اتفاق مكة يا جماعة، يا تحالف مع باكستان. هنا ليش اليوم فعلا كان رضائي مش هو رضائي اليوم، كان شوية يعني ألطف مما هو،
1: ألطف
0: نسبيا. ألطف نسبيا. وهذه التسويات اللي غير واقعية أو بالأحرى غير جادة ولن يكون لها نتائج بالحقيقة، هي محاولة محاولة الأخيرة أو محاولة لتغيير واقع يعرف أنه سيحصل بالنسبة للحرب. ليس من مصلحة إيران الدخول بتصعيد يعني بالتأكيد، لكن سيحصل. طيب. وليس من مصلحة أمريكا، ليس من مصلحة الجميع، لكنه سيحصل لأنه هذا هو.
2: نعود لنستمع إلى دكتور عمرو حمزاوي لأن أصلحنا الخلل.
3: نعم شكرا جزيلا. لا كنت أقول أن التعامل الإيراني مع ملف اليمن كما أشار الدكتور طارق ينبغي أن ينظر إليه في علاقته المباشرة بتطورات ورقة هرمز. ورقة هرمز كان لها أهمية تكتيكية كبيرة خلال الأسابيع الأولى، ثم تراجعت الأهمية هذه بفعل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية من حصار بحري ومن إجراءات أخرى، وما قامت به دول الإقليم من إجراءات لتلافي العقبات التي خلقتها إيران بتعاملها مع مضيق هرمز. فتراجع الوزن أو الأهمية النسبية التكتيكية لمضيق هرمز رتب مباشرة أن تتحرك إيران في ساحات أخرى، وهذه الساحات هي بالفعل متاحة لفعل قوة لا دولة القريبة من إيران كما عهدنا ذلك طوال السنوات الماضية. هذه ليست بواحدة من مستجدات السياسة الإيرانية، بل هي ثابتة في السياسة الإيرانية منذ غزو العراق في 2003 وحتى هذه اللحظة وإن لم يكن قبل ذلك. هذه واحدة. الأمر الآخر شديد الأهمية هو أن علينا أن ننظر بموضوعية لما يحدث على الأرض. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أختلف مع السفير لأن الأمر لا يتعلق فقط بالعجز عن التنبؤ عما سيقوم به الرئيس الأمريكي، ولكن إلى من يستمع الرئيس، وهذا أمر غير محسوم. ويذكرنا بالمناسبة بالسياسة العربية، أمريكا التي كانت دولة المؤسسات وكنا نتحدث عن رؤساء المؤسسات أصبحنا نتحدث عن أشخاص ومن الذي له أذن الرئيس، وهذا أمر يتفاوت وفقا للقضية وفقا للحظة. والغريب أن وزير الخارجية وهو مستشار الأمن القومي لا دور له على الإطلاق فيما يحدث في هذه الحرب. فالولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن ينظر إليها ليس بنفس الصورة التي ينظر بها إلى إيران، ولكن هناك علامات استفهام حول الطرفين فيما يتعلق بمن يتخذ القرار. أخيرا النقطة الأخيرة، العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير على الداخل الإيراني، ولا يمكن أن يفصل حديث محسن رضائي عما يحدث داخل إيران، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع المالية، التضخم، الخوف من ليس من هبة شعبية ولكن الخوف من مواطنين يمتعضون من طول الحرب، فهو يتحدث للداخل كما يتحدث للإقليم وللخارج.
2: دكتور طارق حمود، هل توافق على هذه ما ذهب إليها الدكتور حمزاوي فيما يتعلق بأن فقدان الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز حتم على هذه القوى الذهاب إلى باب المندب، خصوصا وأن يعني ما يحصل في باب المندب وفق التصريحات جماعة أنصار الله يستهدف فقط السفن

0: السعودية ولا يستهدف الملاحة عموما في هذه المنطقة.
1: نعم، هو طبعا باب المندب، طبعا أتفق مع الدكتور عمرو أكيد في ترابط هذه المسألة. باب المندب أصلا الآن تمر فيه كل السفن بما فيها السفن الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي أصبح هناك أيضا تناقض شعاراتي، يعني الموت لأمريكا في شوارع صنعاء والحياة لأمريكا في باب المندب. هذا طبعا يعني أنا باعتقادي أنه يعني جزء من الواقعية التي بدأت تنتبه لها جماعة أنصار الله الحوثي، لأنه الاتفاق الذي حصل في مسقط واضح أنه فصل مساري التصعيد بالنسبة للولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة عزلت نفسها عن هذا الموضوع، لكن بالنسبة للسعودية وإيران المسار لا يزال واحد، يعني ضرب خط شرق غرب، هذا بنية تحتية، هذا كان جزء من معادلة التصعيد إذا ضربت البنى التحتية الإيرانية، يعني تطور كبير جدا متقدم جدا. اليوم مثلا مطار في الرياض أيضا هذا تقدم كبير جدا. وطبعا هذا يقود إلى مسألة باعتقادي نجحت فيها السعودية ونجحت فيها اليمن على الرغم من الخسائر التي منيت بها الحكومة اليمنية في على الأرض، وهو مسألة التدويل. يعني منذ اليوم الأول خطاب الحكومة اليمنية كان ذاهب باتجاه تدويل باب المندب، بخلاف بأنه ليس بنفس الأسلوب الذي عمل به هرمز، وبالتالي نجح. باكستان دخلت على الخط مباشرة، الصين دخلت على الخط مباشرة، اليوم إيطاليا تتكلم عن قوة حتى أنها لا تريد انتظار الحملة الأوروبية، أو بالتالي تريد أن تذهب. لماذا؟ لأنه 40% من صادرات إيطاليا تمر عبر قناة السويس، بمعنى هناك مخاطر أكبر. المسألة الأخرى، الاضطراب الحاصل الآن سواء في باب المندب أو في هرمز هو اضطراب مخاطر. يعني أن السوق الآن لا يعاني من نقص في البراميل، يعاني من أزمة وصول إلى البراميل، ولذلك اليوم برنت مثلا بكون ب 101 102 لكن في اوروبا 130 اذا كان تسليم فوري، بينما البرميل داخل هرمز الان من ممكن يوصل $60 و65 دولار. النفط العراقي الان بتقريبا بديسكاونت تقريبا 43 دولار. بمعنى شكل الازمه بدا ياخذ شكلها مختلفا، لكن الفكره الاساسيه بانه الان هرمز بدا يلقي بظلال ثقيله على ايران تحديدا اكثر من اي طرف اخر موجود في المنطقه، وهذا ربما الذي دفع محسن رضائي الى هذا الخطاب. واتفق مع الدكتور لقاء مكي بانه خطاب محسن رضائي كان اقل حده مما هو معتاد عليه في السابق.
2: نعم، ارجع انا للخطاب نفسه اليوم وخصوصا في موضوع اليمن، يعني في نفس اليوم الذي يتكلم فيه محسن رضائي عن وقف الحرب السعودية اليمنية هكذا سماها، تضرب الرياض لأول مرة، أو على الأقل يعني حتى الآن تقارير إعلامية لم تكن مؤكدة في الحريق الذي كان قريبا من المطار. لكن السي اسمحي لي،
0: تبنوها.
2: إذن هذا التصعيد غير مسبوق، وهنا يتساءل عن حجم النفوذ الإيراني مع الحوثيين، وهنا هذه الأطروحة أمام محك الآن. هل تستطيع إيران إقناع الحوثي أو أمره بوقف هذه التعديات من عدم؟ الأمر الثاني، الزميلة الدكتورة سألت الدكتور لقاء عندما ذكر هذا الارتباط بين الحوثي وإيران عن أدلة. أنا أعطيك تقرير للأمم المتحدة سنة 20. لا اسمح لي، هذه مهمة.
0: لا سمحت لي، هناك خبر عاجل. يعني في نفس السياق طبعا. طيب. في نفس السياق المتحدث باسم التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ بلستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض.
2: طيب، هذا في نفس اليوم الذي يقول سنتوسط إن لم يكن طرفا في الحرب. تقرير للأمم المتحدة وليس أكثر يعني دقة من وصفه بأن أدلة وأرقام من تسلسلية للأسلحة وبقايا المسيرات والصواريخ التي أطلق الحوثي تفيد بأنها إيرانية. ثم أعطيك ابن إيران، يمكن أنتم ما تثقون في الأمم المتحدة، الجنرال رستم قاسمي يؤكد وجود مستشارين إيرانيين مع الحوثيين، وكذلك الجنرال محمد باقري وهو رئيس الأركان في 2019 يقول هناك استشارات فكرية وعسكرية. أنا ما أعرف شنو الفكرية اللي يقدمها الحرس الثوري للحوثيين، هذا في تصريح لجنرالات إيران. فبالتالي قضية الربط بين الحوثي والدعم لا يمكن إنكاره. الآن نقول كلمة، هناك يعني ثلاث إشارات لو سمحتي بستعيرهم من الدكتور، دائما يستخدم الأرقام. يعني إذا كانت إيران تستطيع أن توقف الحوثي ولا تفعل، فيعني هذا امر يعني خطير جدا. واذا كانت بالفعل ان القرار الحوثي مستقل، ستتبين الايام بالربط بين ما يجري في الحرب الأمريكية الإيرانية وما يحصل من تصعيد غير مسبوق بالنسبة للحوثيين على المملكة العربية السعودية تحديدا.
0: قبل أن نسمع إليك دكتور زنداني، أيضا عاجل، خبر عاجل آخر، المتحدث باسم التحالف يقول الدفاعات الجوية أحبطت محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مدنيين في

0: في بيش والطائف وفرسان وينبع؟
1: اولا لا اريد ان نضيع وقت البرنامج.
0: لا تفضل.
1: لا في مساله اثبات العلاقه ما بين الحوثي وايران انا اقول من واحنا اطفال نعرفه من عام 1988 وجماعه الشباب المؤمن تحظى برعايه ايران يعني وتاريخيا يعني
2: رعايه فكريه
1: وبالتالي يعني مساله هذه محسومه. لكن هنالك امرين. الامر الاول مساله أن التوقيع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي في مسقط أنها ضمانات لتأمين هذه الجبهة، هذا كلام يعني أعتقد أنه يعني مبالغة في أنها لن تتحرك. إذا بدأت المعركة في هرمز وضد إيران وسيغلق باب المندب عن طريق الحوثي، هذه يعني دون نقاش، هذه الضمانات، هذه الاتفاقيات، هذا الأمر لن يوقفهم عن ممارسة هذا الدور. الأمر الآخر أن هذا التصريح الذي أتى على لسان رضائي يقول الحرب ما بين اليمن والسعودية، هي حرب ما بين، ليس بين اليمن والسعودية، هي حرب بين الحوثي ومهاجمة الرياض، ويذهب للرياض بحكم أنهم محاصرين لهم، واليمن هو تحت الفصل السابع، نكررها دائما، يعني الأمم المتحدة إذن فلتذهب لهذه الدول، لمجلس الأمن هو الذي يرفع الحصار وليس السعودية هي التي تحاصرك. أمر آخر مهم ولو نقطة أخيرة.
0: لو سمحت لي عاجل آخر في سياق هذه الأخبار العاجلة التي ننقلها عن المتحدث باسم التحالف، يقول ميليشيا الحوثي تصعد محاولاتها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض.
1: أمر آخر عندما يقول حصار على اليمن، الميناء الحديدة وموانئ الحديدة مفتوحة كلها، مطار صنعاء مفتوح إلى أن أغلقوه بالأحداث التي تعرفها، واختطفوا 4 طائرات من اليمني وتم تدميرها من الأسطول المدني. اليوم هنالك محاولة للعبث بمدينة عدن، وقد قبض الأمن في عدن على مجموعة تحاول التفجير داخل مدينة عدن، وربطوا هذه التحقيقات عندما انتهوا منها بأنها جماعات يعني آتية من طرف الحوثي إلى داخل المدن هذه. كيف يعني يحاربون السعودية وكيف يذهبون إلى هذه المناطق التي ليست يعني ضمن خارطة الصراع كما يقولون، وأنهم يريدون فقط فك الحصار ويعبثون في المناطق اليمنية بهذا الشكل؟
0: دكتورة فاطمة، كيف ما الذي يمكن أن يكون عليها الموقف الإيراني من هذا الاستهداف المتكرر لجماعة أنصار الله للعاصمة السعودية، بينما يقول السيد محسن رضائي إن إيران تريد أن ترى نهاية لهذه الحرب بين السعودية والجماعة؟
3: أقول إنه ليس هناك أدلة مرة أخرى بوجود هذا الأمر، وما يقوله صديقنا هو هناك صحفيون يتوقعون ويكتبون، وهذا الصراع اليمني والسعودي كما يشير محللون إلى أن هناك رغبات في التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع، ولذلك الحديث عن إيران بأنها عدو أمر خطر في هذا السياق، لأنه إذا ما السعوديون كانوا سيسيرون بطريقة معينة قد يكون هناك في ذلك خدمة لإسرائيل، ونعلم أن ما ستقوم به السعودية في هذا الصدد ربما يكون خطيرا. إذن فهناك أشياء نسمعها ولكن ليس هناك ما يدعيها ويتبناها. إذن نحن نقول إن الإيرانيين يقولون إننا نقدم الدعم هنا وهناك، ولكن ليس هناك أي أدلة على ذلك. هذه ليست سياسة. إن كان هناك دعم يقدم للحوثيين، وهذا الغرض منه جعل الوضع أكثر تعقيدا ولكي لا تضع الحرب أوزارها في هذا الصدد.
0: ما رأيك دكتور؟
4: حتى ننهي الخلاف على المسألة هاي، سواء كان
5: ما في خلاف
4: الخلاف في وجهات النظر، سواء كانت بأوامر إيرانية أنه هذا التصعيد يحدث بالحوثيين السعودية أو بمبادرة من أنصار الله تلقاء ذاتهم أو بأي صيغة أخرى، لا يمكن فصل ما يحدث الآن عن موضوع مضيق هرمز. المحصلة النهائية هي نفسها.
0: ولكن هناك نقطة مهمة أثرتها الدكتورة طغياني فيما يتعلق بانعكاس هذا التصعيد في باب المندب وهذه الهجمات من جماعة أنصار الله على الموقف الإسرائيلي، على التقارب المحتمل السعودي الإسرائيلي، وهو ما يتخوف البعض بشأنه، وتقول أن ذلك أكبر إثبات أن إيران غير مستفيدة من هذا الأمر.
4: أنا لست من أنصار هذه النظرية بأنه أمريكا تضغط على السعودية من خلال الحوثيين، وأنه من أجل أن يكون هناك تطبيع سعودي إسرائيلي. السعودية موقفها في موضوع التطبيع واضح، وهي تقود جهود دولية مع فرنسا في موضوع حل الدولتين، وهناك سياسة ثابتة. هذا واحد. اثنين، حتى لنفترض افتراضا أن السعودية وافقت على تطبيع مع إسرائيل وتقارب مع إسرائيل، هل أمريكا بدها تروح تقاتل الحوثيين؟ صحيح، لن يحدث، لأنه أمريكا لا تقاتل إلا بالوقت الحالي بهذه الإدارة اللي هي الإدارة الشخص الواحد، لا تقاتل إلا من أجل مصالح الشخص الواحد. وقعت اتفاق مع الحوثيين من مايو 2025، وهو الوحيد الثابت في هالمتغيرات كلها،
2: وحتى التفاهم مش
4: وحتى التفاهم واضح. بس إذا سمحتي لي أكمل نقطة أخيرة، لأنه في نقطة إيجابية لا أريد أن أقفز عنها، دخلت علي في سؤال إسرائيل. أنه سواء إجا من تلقاء من الحوثيين أو من إيران، التصعيد لا يمكن أن ينفصل. هناك شيء إيجابي ما طرح في موضوع مبادرة رضائي، خلينا نسميها، زملاء سموها أنه يعني لهجة أخف، طرح ثلاث شروط، وهي قضية إنهاء الحصار البحري والأرصدة بهذا الاتجاه، من أجل أن يكون هناك وقف للحرب، وقف الحرب حتى يكون في هناك مفاوضات. فإذا وهو عن طريق مبادرة تم تبليغها إلى قطر لحملها الإدارة الأمريكية. فإذا إذا كان في هناك استعداد من المسؤول الأمني القومي، يعني الجانب الأمني في إيران، أن إيران استعداد لهذه الأمور من أجل أن يكون في هناك فتح لمضيق هرمز، أعتقد هذا الزخم.
2: عفوا، بس سؤال لك، هل هي شروط للتفاوض أم شروطا سيتفاوض عليها؟ لأن هذه كانت قائمة أصلا أعلنت إيران قبل حتى معلش حتى نستفيد من النقاش. الآن هل هو يطرح شروطا؟ هو يقولون أصلا لنا تفاوض، احنا عندنا إملاءات على أمريكا، حتى تحققها سنذهب. وهنا الفرق الجوهري، أن تضع شروطا لكي تذهب لتتفاوض، أم لديك طلبات ستذهب إلى طاولة المفاوضات
4: يعني لتتناقش. بس أجاوب على السؤال، يعني عندما تقول بمبادرة قطرية، وسيط قطري، يعني من المستحيل أن يكون الوسيط يحمل هذه الشروط فقط من أجل أن نتفاوض. يعني بده يكون افتراضا، نحن لا نعرف. اذا كان هيك، لا طبعا
2: هو
4: يعني
2: يقول هذه
4: اذا كان شروط الذهاب
2: نفذوا هذه الشروط سنتفاوض.
4: لا ما حد راح يمشي في هيك حل اذا كان فقط من اجل الذهاب للطريق. ولكن اذا هذه الشروط مقابل فتح المضيق، لماذا لا يتم بناء على
2: هذه التفاهمات
0: في الوقت المتبقي؟ تفضل سريع.
5: بسرعه شديده، بكل تاكيد الدكتور صالح محق، كلام السيد رضائي للاستهلاك الداخلي، للتهديد والترويع الإقليمي، وهذا هو ما نراه من هجمات الحوثي على السعودية. يعني لا يمكن بأي حل من الأحوال، مع وجود تقارير دولية كثيرة تثبت من أين جاءت المسيرات والقطع المستخدمة في مسيرات الحوثي وصواريخ الحوثي الباليستية، أن المصدر الوحيد هو إيران، ثم نتحدث عن أن الدليل غير موجود. هذا كلام لا يحترم لا صناع قرار في المنطقة، ولا الرأي العام في هذه المنطقة، ولا حتى الرغبة الحقيقية في التهور. فلنضع هذا جانبا. الكلام الخاص بالسيد رضائي في معادلة مباشرة مع تراجع وزن ورقة هرمز، وفي معادلة مباشرة مع الترويع الإقليمي، ولهذا يتحرك الحوثي. الأمر الأخير، عفوا، في عجالة شديدة مرة أخرى، هو يتحدث أيضا على وقع الضغوط الداخلية المتصاعدة في إيران، وهذا أمر لا ينبغي أن نتناساه اقتصاديا وماليا.
0: الضغط الداخلي،
5: الضغط الداخلي،
6: رغم أنه غير مهتم كثيرا دكتور، غير مهتم بالوضع الداخلي،
5: يعني في قمع. لا يستطيعون أن يقتلوا عشرات الآلاف،
2: يمكن هو غير مقدر،
6: رجل غير مقدر. الرئيس مهتم. تفضلي، عندي السؤال ولا
0: أتكلم؟ لا، تعليقك على هذه ومسألة تكرار استهداف الرياض.
6: طبعا هذه قصة الرياض اللي صار اليوم، أعتقد راح يكون فعلا، أنا قلت قبل قليل أنه نقطة فاصلة. أعتقد أنه الآن السعودية، شوفي،

0: موضوع الحوثي كله بما فيها حرب مع السعودية قضية فرعية، هي قضية رئيسية وكبيرة، لكن ستكون قضية فرعية بعد قليل، بعد أسابيع لا أدري متى، حينما تبدأ الحرب هاي كلها تنتهي، يعني ستكون
1: واثق من أن الحرب عائدة
0: يعني على الأغلب الله أعلم، بس هي ستعود. ليس هناك أمل بالتسوية، هذه حرب صفرية من يومها الأول، التسوية مستحيلة في السياق الحالي على الأقل، إلا إذا أحدها ما تنازل، ترامب أمريكا وإيران ما أعرف إن راح يتنازل، تسوية ما تصير.
1: طيب،
0: لذلك سيكون هناك حرب، والحرب صفرية، والحرب ستكون داخل إيران وليس عليها.
1: اسمحوا لي قبل أن نتابع، سينضم إلينا من جدة، معنا من جدة الآن مراسل الجزيرة بدر الربيعان ليضعنا في صورة أهم ما ورد في بيان التحالف بخصوص آخر التطورات. بدر.
2: نعم إلسي، نتحدث عن بيان التحالف الذي أعلن قبل قليل، ذكر فيه المتحدث أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض. هذا الإعلان حقيقة يأتي بعد ما يقرب من 24 ساعة من حالة التأهب التي شهدتها عدة مناطق في المملكة مساء أمس. نتحدث عن إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر. إذا ربطنا هذه التطورات بعضها، التحالف يتحدث عن محاولات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض والطائف، إضافة إلى فرسان وينبع. نتحدث عن مساحة جغرافية واسعة. يقول المتحدث أن الدفاعات تمكنت من إحباط هذه المحاولات. نحن أمام نطاق جغرافي حقيقة واسع للتهديدات، يمتد من جنوب المملكة وغربها وصولا إلى وسطها العاصمة السعودية الرياض. هذا التطور يأتي أيضا ضمن سلسلة من الهجمات خلال الأيام الأخيرة، من بينها حادثة الطائف التي أعلن فيها من قبل الدفاع المدني عن سقوط شظايا طائرة مسيرة، وبعد اعتراضها وتدميرها وأسفرت عن وفاة مقيم يمني وإصابة شخصين، إضافة إلى الأضرار المادية التي شهد الموقع الذي وقعت فيه الشظايا. المشهد إذا ما تحدثنا خلال 24 ساعة هو استمرار محاولات الاستهداف من جهة، وفي المقابل رفع للجاهزية واعتراض هذه التهديدات وتفعيل منظومة الإنذار المبكر أيضا. قيادة التحالف في البيان أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفق القانون الدولي الإنساني لردع هذه الهجمات واستمرارها. هذه الهجة بطبيعة الحال تفتح باب المتابعة لما قد تتخذه قيادة التحالف من إجراءات خلال المرحلة المقبلة. نتحدث عن إذن سلسلة من الإنذارات شهدتها عدة مناطق في المملكة خلال 24 ساعة الماضية، جدة، الطائف، فرسان، إضافة إلى ينبع وإلى منطقة الرياض. وهذا البيان يوضح الأسباب التي كانت أسباب يعني بسببها صدرت هذه الإنذارات خلال 24 ساعة الماضية.
1: أشكرك بدر الربيعان مراسلنا من جدة. أعود إليك دكتور طارق حمود لنستمع إلى رأيك وتحليلك لما ورد في هذا البيان ولمسألة تكرار استهداف الرياض من محاولات استهداف الرياض من جماعة الحوثي.
3: يعني مرة أخرى إذا نظرنا إلى مركز خلينا نقول التصعيد الحالي وهو هرمز، عمليا السعودية هي التي أفرغت هذا الموضوع من أو هذه الورقة من مضمونها بشكل كبير جدا. نحن كنا نتكلم عن 20 مليون يمر عبر هرمز، فيما بعد يعني المرور المظلم خلينا نقول تقريبا أصبح يمرر ما بين 7 مليون إلى 9 مليون، نتكلم عن تقريبا أكثر من 45% من الطبيعي، بالإضافة إلى خط شرق غرب 4 إلى 5 ملايين. إذا احنا وصلنا إلى تقريبا يعني مرحلة متقدمة جدا، نتكلم عن 75% مما فقده هرمز، وبالتالي يصبح استهداف هذا الخط ذو معنى. ولذلك استهداف السعودية باعتقادي يأتي في هذا السياق. المسألة الأهم أنه عندما تم استهداف البدائل وعندما تسببت هذه الأزمة بأزمة مضاعفة ومركبة أخرى، لأنه هناك 4% من الإمداد العالمي سينخفض، عادت السعودية إلى هرمز مرة أخرى وضاعفت التحميلات من هرمز. ولذلك الكلام عن 8 ملايين برميل في يوم واحد استطاعت التحميلات. الآن هناك طلب على الناقلات الكبيرة الضخمة التي تحمل 2 مليون برميل بنسبة 200 أو 300% عما كان عليه الوضع في 2025. ولذلك السعودية تلعب دور كبير جدا في إنقاذ سوق الطاقة. وبالتالي إذا كان كل مسألة هرمز وكل هذا التصعيد، الورقة الإيرانية الموجودة ماذا؟ تستهدف ماذا؟ تستهدف سوق الطاقة. يعني هذا هو الهدف الأساسي. السعودية تحاول

0: والعلاج هذا الموضوع من خلال عدة أدوات سواء البدائل أو غير ذلك، ولذلك الاستهداف باعتقادي في هذا السياق.
1: جوي هود.
2: I would like to add to Dr. Tariq's points.
3: أود أن أضيف إلى ما قاله الدكتور طارق. أمس قطر نجحت في أول عملية نقل للغاز الطبيعي من ناقلة إلى ناقلة، وهذه المرة الأولى، وهذه تحدث للمرة الأولى. لذلك تمكنت في جنح النظام جرح الظلام تمكنت من إخراج هذه الناقلة وقامت بتفريغها في المحيط الهندي. لذلك هناك دول خليجية تتجاوز مشكلة هذه المشكلة ووجدت حلولا. المشكلة تكمن في أنه لا يمكن الوثوق بحكومة عندما تجلس إليها ولكن في الوقت نفسه تمول وتزود جماعات في دولتها. إذا الحكومة العراقية ولا اللبنانية يمكن أن تثق بتلك الدولة. إذا لذلك إذا ما أرادوا إنهاء الحرب في اليمن، عليهم أن يسحبوا كل الدعم الدبلوماسي والمادي وتنتهي الأزمة سريعا.
1: والتصعيد باتجاه الرياض كيف يمكن أن ينعكس أيضا على موقف الولايات المتحدة؟
4: Look, Donald Trump believes that he
3: Donald Trump يعتقد أنه قدم وباع ووفر كل الدعم الذي تحتاج إليه السعودية من أجل الدفاع عن نفسها، وسيبقي على هذا القرار إلى أن يلتقي بقادة دول الخليج ويستمع منهم ثم يتخذ قراراته. لا أعتقد أنه سيقوم بعمل عسكري ضخم قبل الانتخابات النصفية.
5: مصر الرضا أيضا ذكر شيئا مهما، يقول الاستراتيجية الإيرانية تغيرت بعد انسحاب الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم، وهذا هو التغيير في الاستراتيجية. انتقلوا بدل وحدة الساحات إلى حرب إقليمية أو واحدة، بمعنى جر دول الخليج إلى هذه المعركة، وخصوصا المملكة العربية السعودية يريدون إقهامها وجرها، وهذا هو التغيير.
1: هناك اجتماع مهم لدول المنطقة مع الولايات المتحدة ومع الصين في الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. سريعا ماذا نتوقع دكتور عامر حمزاوي؟
6: الصين لم تحسم أمرها بعد فيما خص دورها السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، فأنا لا أتوقع الكثير من الصين بصورة تخرج عن معاهدنا.
5: وتاريخيا ليس هناك كثير من الصين بعد.
6: نعم،
5: وتاريخيا ليس هناك.
6: نعم، هي ما زالت تراوح ولم تحسم قرارها لا السياسي ولا الأمني. الولايات المتحدة الأمريكية كما أشار السفير وهو محق تعتقد أنها قدمت للخليج ما يحتاجه عسكريا وأمنيا ولن ترفع المقدم عن هذا.
7: بعشرين ثانية أستبعد أن تكون تصريحات محسن رضائي لها علاقة بالوضع الداخلي في إيران دكتور عمر، لأن الأنظمة المركزية الصين روسيا إيران لا توجه رسائل للداخل. الأنظمة الديمقراطية
6: هي تقتل آلاف
5: المواطنين. والحشد اللي أمس موجه لمن دكتور؟
7: الأنظمة الديمقراطية هي التي توجه رسائل للداخل. ترامب يتحدث مع الداخل. الأنظمة المركزية لا تكترث بالداخل وتتعامل مع القمع كما ذكر في هذا الموضوع. فأنا لا أعتقد أنه له علاقة بالداخل، له علاقة في هناك مبادرة مع القطريين في شروط جديدة. أعتقد هناك زخم يجب البناء عليه من أجل تجنيب المنطقة حرب إقليمية اللي هي تأكل الأخضر واليابس.
1: أشكركم جزيل الشكر، هذا كل ما يسمح لنا به الوقت في إطار هذه الحلقة. شكرا لضيوفنا، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج نقاش الساعة. طبعا الموعد يتجدد في كل يوم في نفس الموعد. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
8: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، مستمرون معكم في هذه التغطية، ونخصص هذه الساعة لمتابعة ملف التوتر الأمريكي الإيراني. في أحدث مستجداته، مقابلة خاصة للجزيرة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال فيها أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط طهران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموال إيران المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب، وإن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. إذن هذه المقابلة لمحسن رضائي أمين مجلس القومي الإيراني، هي أول مقابلة يجريها بعد تعيينه أمينا للمجلس، مقابلة يعطيها لمحطة إعلامية دولية حدد فيها المقاربة الإيرانية ورسم الاستراتيجية الإيرانية للتعامل مع التطورات الميدانية والسياسية فيما يتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. واللافت فيما قاله محسن رضائي في هذه المقابلة هو تغيير الاستراتيجية، استراتيجية التعامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه الحرب بعد انسحاب واشنطن من مذكرة التفاهم. وأبقى أيضا رضائي في هذه المقابلة أبقى الباب مواربا إزاء إمكانية تغيير الاستراتيجية النووية، استراتيجية الحصول على السلاح النووي. في المبدأ أكد أن فتوى المرشد الراحل علي خامنئي بتحريم الحصول على السلاح النووي ما زالت قائمة، لكنه لم يقفل الباب نهائيا وفقا للظروف والتطورات اللاحقة. وكذلك بالنسبة لإمكانية انسحاب إيران من المعاهدة، معاهدة منع الانتشار النووي، حيث العديد من المؤسسات في إيران، مؤسسات الدولة في إيران، مؤسسات القرار تدرس هذا الأمر في حال انسحاب، أو بالأحرى في حال إعادة ملف طهران، الملف النووي، إلى مجلس الأمن. أيضا أبقى رضائي الباب مواربا لإمكانية الانسحاب من المعاهدة، لكن وفقا لما تحدده القيادات الإيرانية ومؤسسات الدولة من البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي وغيرها، حيث تتم دراسة هذه الأمور وتداعياتها وتفاعلاتها السياسية والأمنية على حد سواء. إذن مقابلة محسن رضائي لقناة الجزيرة حددت مجموعة من الشروط، وقال محسن رضائي كما تابعنا في هذه المقابلة بأن إيران قدمت شروطها للوسيط القطري من أجل أن ينقلها إلى الجانب الأمريكي. تحدث عن الوساطة التي تقوم بها كل من باكستان وقطر، وأيضا أبقى الباب مفتوحا أمام هذه الوساطات وإمكانية الوصول إلى حلول دبلوماسية، ولكن وفقا للشروط الإيرانية. هذه الشروط التي تضمنتها مذكرة التفاهم، منها وقف الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وكذلك تحدث محسن رضائي عن شروط لها علاقة بإنهاء الحصار البحري على إيران. سنكون في نقاش مستفيض لما ورد في هذه الكلمة، لكن أولا سنتابع وإياكم هذه المقابلة لقناة الجزيرة، والتي أجرتها القناة الزميل نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران مع أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني محسن رضائي، نتابعها كاملا.
9: السلام عليكم مشاهدينا الكرام، في إطلالة أخرى وجديدة من العاصمة الإيرانية طهران لبحث آخر التطورات والمستجدات وطبيعة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا اللقاء. من العاصمة الإيرانية طهران. نستضيف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيادة اللواء محسن رضائي. سيادة اللواء أهلا وسهلا بكم على شبكة الجزيرة.
10: شكرا. أهلا وسهلا بكم.
9: سيادة اللواء، نبدأ بآخر الأخبار وهي التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدد فيها بأنه على مقربة من اتخاذ قرار ضد إيران، ربما قرار الحرب. تعليقكم على هذا التهديد، وما هو رد إيران عند أي عمل عسكري؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. آقای ترامب این جنگ رو احمقانه
11: السيد ترامب بدأ هذه الحرب الحمقاء مع إيران، وكان يعتقد أنه سينهي موضوع إيران خلال بضعة أيام كما فعل مع فنزويلا، في حين أنه لم يكن يعلم أنه يواجه شعبا عريقا جدا وبلدا شاسعا جدا وشعبا شديد الإيمان، وفوق ذلك شعبا ثوريا. لقد استهان بإيران كثيرا وكانت حساباته خاطئة. اليوم لا يوجد أحد يعتبر حرب أمريكا مع إيران حربا عقلانية أو حربا منطقية. الجميع يصفها بأنها حرب حمقاء. وأنا أريد أن أضيف إليها أيضا كلمة جاهلة. إن الإجراءات الأمريكية من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية لم تستند إلى أي تقدير دقيق ولا إلى أي حسابات دقيقة، وقد تمت بالكامل بتحريض من إسرائيل وشخص نتنياهو. نتنياهو أوقع ترامب في مستنقع، وهو نفسه يجلس الآن في زاوية، ولهذا السبب نشأت خلافات بين الاثنين. وترامب مثلما بدأ حربا حمقاء لن يخرج منها الآن أيضا بسبب الحماقة. كان من مصلحة أمريكا ولا يزال من مصلحتها أن تقبل شروط إيران وتخرج من الحرب، لأنه كلما بقيت أمريكا أكثر وتخبطت ساء وضعها أكثر. على سبيل المثال، طرحت مؤخرا خطة اقتصادية تحت عنوان الطرد الاقتصادي ضد إيران، وانطلق وزير الخزانة الأمريكي ونوابه إلى عمان والإمارات وقطر وتركيا ودول مختلفة، ويطلبون منها أن تقطع علاقاتها المالية مع إيران، وألا تتمكن الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطاراتها. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن ترامب وقع في حالة عجز، أي أن من بدأ بالقصف ثم لم يصل إلى نتيجة انتقل إلى فرض حصار بحري ولم يصل إلى نتيجة، والآن اتجه نحو فرض حصار اقتصادي من البر. هذه الإجراءات التي يتخذها ترامب تدل تماما على عجزه وتخبطه. لو كان قويا لكان عليه أن ينهي أمر إيران في اليوم الأول، أو أن ينهي الأمر في حرب 40 يوما، أو عندما فرض الحصار البحري كان عليه أن ينهي أمر إيران. ولذلك فإن تهديدات ترامب الأخيرة مصيرها الفشل أيضا، وسنهزمها.
9: ما هو رد فعلكم إذا فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذ تهديداته وأقدم على عمل عسكري، يقول بأنه عمل عسكري ربما قد يكون كبير وقد يؤدي كذلك ربما إلى زعزعة النظام في إيران؟
11: انظروا، لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا من السابق. استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه في حرب 40 يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن الحربية، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا، وكان هدفنا أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات حتما. لقد اختبرنا ذلك وأجرينا التجربة، وكانت التجربة ناجحة. ولذلك إذا بدأت الحرب مجددا، فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة تكون فيها داخل المحيط الهندي. لقد توصلنا إلى هذه الأدوات وطورنا سرعة صواريخنا الفارقة فرط صوتية من 6 ماخ إلى 10 ماخ، وطورنا أنظمة الحرب المضادة للإلكترونيات، وحسنا دفاعاتنا الجوية، ولدينا إجراءات أخرى أيضا سنستخدمها في الوقت المناسب. لذلك نحن مستعدون تماما، وفي حال بدأت أمريكا الحرب سنخوض المواجهة مع أمريكا بقوة أكبر وبضربات أكثر وأشد إيلاما.
9: من بين المخاوف التي

0: القواعد وتأتي لقصف مدننا، ثم لا نستهدف نحن تلك القواعد، لا من الناحية الإسلامية ولا من الناحية العقلانية ولا من أي ناحية أخرى يمكننا أن نقول إنه لا ينبغي استهداف تلك القواعد. نعم، هناك حل، وهو أن تمنع الدول العربية أمريكا تماما وتقول لها لا يحق لكم الانطلاق من دولنا لقصف إيران. عندما تسمح دولة عربية، دولة شقيقة، دولة مسلمة لأمريكا بأن تقلع من قواعدها وتأتي لقصف مدن إيران وشعب إيران وقائد إيران ومدارس إيران ومدارس إيران الثانوية وملاعب إيران، ويستشهد مواطنون منا ويستشهد مسلمون إيرانيون بواسطة طائرات تقلع من الدول العربية، أفلا يحق لنا استهداف تلك القاعدة؟ نعم، نحن لم نهاجم إطلاقا المدن العربية ولا المراكز التابعة للدول العربية نفسها حتى الآن. أي هجوم قمنا به؟ لقد استهدفنا القواعد التي تقلع منها الطائرات وتأتي لقصفنا. لا، نحن جادون في الدفاع عن أنفسنا. هذه المرة إذا بدأت الحرب فسنضرب بصورة أشد جميع القواعد الجوية الأمريكية التي تقلع منها تلك الطائرات. نعم، سنضربها بصورة أكثر قوة، وليس هناك سوى حل واحد، وهو أن تمنع دولنا الصديقة في المنطقة هذه الطائرات وتوقف طلعاتها.
1: ألا تخافون من تأثير هذه الحرب بعد الهجمات على هذه الدول على العلاقة ما بين إيران ودول المنطقة؟ وهل هناك من رؤية إيرانية ما بعد الحرب كيف ستكون علاقتها مع دول المنطقة؟
0: استراتيجيتنا في التعاون مع الدول الصديقة والمجاورة لنا واضحة تماما. نحن في هذا الاتفاق نفسه بين إيران وعمان وجهنا دعوة إلى العراق وخمس دول أخرى، يعني ثمانية دول بالإضافة إلينا وإلى عمان. وكان من المقرر عندما يذهب السيد عراقجي مع وزير خارجية عمان للتوقيع على اتفاقية إنشاء مسار جديد في مضيق هرمز، وقد دعونا الدول الأخرى المطلة على الخليج الفارسي أيضا أن تشارك في هذه المراسم، ولكنها لم تأتي. ثم في اليوم التالي ذهبت هذه الدول إلى ألمانيا وعقدت اجتماعا مع الإسرائيليين والقيادة المركزية الأمريكية سينتكوم. ماذا يعني هذا؟ نحن نقول إننا نريد أن نكون أصدقاء، ولكن تذهب الدول العربية إلى ألمانيا وتعقد اجتماعا مع سينتكوم والإسرائيليين. هذا بالضبط خطأ يتم ارتكابه للمرة الثالثة. في المرة الأولى التي وقع فيها الخطأ كان في الوقت الذي كنا قد قمنا فيه بالثورة، وهنا سمع القرآن الكريم للمرة الأولى عبر إذاعة إيران، وأقيمت الجمهورية الإسلامية بدلا من النظام الملكي، وتمت الإطاحة بالشاه الذي كان مع إسرائيل ضد العرب. وبدلا من أن ترحب الدول العربية بالجمهورية الإسلامية، ذهبت ووقفت خلف صدام حسين ودعمته بمليارات الدولارات، فهاجم إيران. حسنا، استمرت الحرب 8 سنوات. ماذا فعلنا بعد 8 سنوات؟ بعد 8 سنوات ذهب السيد هاشمي رفسنجاني في باكستان وأعاد مع الملك عبد الله إبرام اتفاق الصداقة، وظلت العلاقات جيدة لفترة طويلة. بعدها وقع حادث في السفارة السعودية، وكان ذلك الحادث مشبوها تماما، وفجأة قطعت السعودية علاقاتها معنا. ومجددا أبرم أخونا السيد شمخاني الذي كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حينها اتفاقا استراتيجيا مع السعودية في الصين. حسنا، نحن حتى الآن متمسكون باتفاقنا الاستراتيجي. نحن كنا دائما نسعى إلى الصداقة، لذلك فإننا نوصي الدول العربية بأن أمريكا وترامب سيرحلون. الجميع، كل العالم يعلم أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الحقيقة في مسار الانهيار. خلال السنوات العشر المقبلة لن تكون أمريكا على هذا النحو، لكننا نحن والدول العربية باقون. نحن من يجب أن نصلح المنطقة. علينا أن نرسخ الأمن في الخليج الفارسي. علينا أن ننشئ ميثاقا للتعاون الاقتصادي وأن نكون أصدقاء معا في المنطقة. نحن عائلة واحدة، عائلة الخليج الفارسي. نحن 8 دول، وعلينا أن نهتم بالإعمار والتنمية الاقتصادية، وأن نتعاون ونشارك بعضنا بعضا في استثماراتنا، بل وحتى أن تكون لدينا عملة موحدة وسوق مشترك.

0: حركة موحدة. هذه التصرفات من الدول العربية من الواضح تماما أنها تتم تحت تأثير إسرائيل وأمريكا. أنا متفائل بشأن المستقبل. لماذا؟ لأن الشعوب هي التي تحدد كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين إيران ودول المنطقة. هل الشعوب الموجودة في السعودية والكويت والبحرين وعمان الآن باتت ضد إيران؟ أم أنها سعيدة بمواجهة إيران لأمريكا وإسرائيل؟ وأي شاب مسلم في الدول العربية يقف إلى جانب إيران في مواجهة إسرائيل؟ إسرائيل هاجمت لبنان وهاجمت جنوب لبنان وجنوب سوريا وأوصلت غزة إلى هذه الحال المزرية وهاجمت الضفة الغربية، وقبل عدة سنوات هاجمت قطر. قطر دولة رسمية عضو في الأمم المتحدة وهي إحدى الدول المعروفة والمهمة في المنطقة. إسرائيل هاجمت قطر. سؤالي للمسؤولين العرب هو: لو لم تقاوم إيران وكانوا قد أجبروا إيران على الاستسلام، ألم تكن إسرائيل قد هاجمت السعودية اليوم؟ ألم تكن إسرائيل قد تقدمت اليوم حتى دمشق؟ ألم تكن إسرائيل قد هاجمت العراق؟ نحن قدمنا شهداء هنا ونحن ندافع عن الدول العربية. لو لم نمرغ أنف أمريكا وإسرائيل بالتراب هنا في إيران، ولو كانتا قد شعرتا بالانتصار في إيران، لما كان هناك أحد في المنطقة يستطيع الوقوف في وجههما. كانت إسرائيل ستهاجم جميع الدول العربية وكانت أمريكا ستدعمها. لقد قاومنا، نعم دافعنا عن بلدنا، لكن دفاعنا عاد بالنفع على الدول العربية أيضا. ونحن نتوقع أولا أن تتخذ الدول العربية مواقف أقوى إزاء هذه الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد إيران، وإزاء هذا العدوان الذي تشنه إسرائيل الآن على لبنان وغزة وسوريا. نعم، نحن نطالب أمريكا بجدية بأن تضغط لكي تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتنسحب من جنوب سوريا وتتوقف عن مهاجمة غزة والضفة الغربية لنهر الأردن. ونحن نعد هذا مصدر فخر لنا، وحتى في المفاوضات التي أجريناها مع أمريكا قلنا إنه يجب وقف الحرب في جميع هذه الجبهات.
1: لكن سيادة اللواء، دائما هناك نوع من المخاوف العربية الآن، مثلا الآن ما يحدث في اليمن، نوعا ما هناك نوع من الاتهام لإيران بأن إيران دخيلة بما يقع الآن في اليمن بدعمها لأنصار الله الحوثيين، وهي من تقدم لهم الدعم الكامل. فهذا يبعث على قلق داخل الدول العربية. كيف تقرؤون ذلك؟ كيف تفسرون؟ ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لهذه الدول للخروج من حالة القلق والخوف من السياسات الإيرانية في المنطقة؟
0: نحن نريد حقا إنهاء الحرب بين السعودية واليمن، ونريد إنهاء الحرب بين أفغانستان وباكستان. وقد أعلننا أيضا أننا بصفتنا بلدا صديقا وشقيقا مستعدون للمساعدة على إنهاء هذه الحروب. لكن لاحظوا أن اليمن محاصر منذ 10 سنوات، وهو حصار اقتصادي، وفي نهاية المطاف كان ينبغي حل القضية وتسويتها عبر المفاوضات فيما بينهم. وحتى الآن أستبعد أن يكون اليمنيون غير راغبين في الجلوس مع السعودية وحل القضية فيما بينهم، لكننا لا نتدخل. فليجلسوا هم أنفسهم، إما في صنعاء أو في الرياض، ليجلسوا معا ويتحدثوا ويتفقوا فيما بينهم. وإذا طلبوا منا المساعدة أيضا فنحن مستعدون تماما لتحقيق السلام بين اليمن والسعودية. الشرط هو أن يجلس الطرفان معا ويتحدثا. وحتى الآن قيل لنا إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع اليمنيين. حسنا، عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع اليمنيين وتبقيهم تحت الحصار، تقع أحداث، فما علاقة ذلك بتدخل إيران؟ أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودهم بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ يصبح تعاوننا مع أنصار الله تدخلا، كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلا؟ علاقتنا تعد تدخلا في حين أننا نريد إنهاء هذه القضية، لكن السعودية هي التي لا تريد أن تنتهي القضية. توجد الآن في اليمن حكومة مستقرة وقد أظهرت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. في الحقيقة إن السيد مالك بدر الدين إنسان وقائد مثقف، وقد أظهر أنه قادر على إرساء

0: الأمن، وأظهر أنه يستطيع تشكيل حكومة، وأظهر أنه يستطيع تشكيل مجلس. لقد تشكلت حكومة ثورية في اليمن، فلتتجه السعودية إليها، ولتكن الدولتان صديقتين وشقيقتين، وليعملا معا، وأي شيء نستطيع القيام به فنحن في خدمتهم.
1: لكن سيادة اللواء، هناك من يقول بأن ملف اليمن وفتح ملف اليمن والحرب في اليمن في هذا التوقيت هدفه هو التأثير على باب المندب ليضاف إلى مضيق هرمز من أجل التأثير على سوق الطاقة العالمي، وبالتالي هذا جزء من السياسة الإيرانية وسياسة الاستراتيجية الحربية لإيران. كيف تفسرون ذلك؟ هل فعلا هذا يعكس حقيقة إيران بالذهاب إلى فتح باب المندب، علما أن كثير من المسؤولين كانوا يهددون بأن مضائق أخرى ستضاف إلى وقف التأثير على سوق الطاقة العالمية؟
0: وعلى أمريكا أن تكف عن الحرب. الآن إذا قام المسلمون المحيطون بجبل طارق غدا بإغلاق جبل طارق، هل سيقولون إن إيران هي التي أغلقته؟ أو إذا حدث غدا شيء في قناة السويس بسبب إطالة أمد الحرب، لماذا تطول الحرب؟ هذا الأمر ليس في هذه المنطقة وحدها. انظروا الآن إلى قضية أوكرانيا. توجهت مسيرة من الجانب الروسي نحو ليتوانيا، وبعد ذلك قال الناتو إن روسيا هددتنا. إن السيد ترامب ونتنياهو يشعلان فتيل الحرب العالمية الثالثة من خلال إطالة أمد الحروب والحماقات التي يرتكبانها. الآن تفاقمت قضية أوكرانيا وروسيا، وأصبحت علاقة أوروبا بأمريكا أسوأ، ودول المنطقة نفسها تعيش الآن حالة من التوتر، ويقولون إنه عندما خرج المشاركون من اجتماع الناتو الذي عقد في تركيا، قال الجميع إنه لم يجري الحديث في هذا الاجتماع عن أي شيء سوى الحرب، أي أن الأجواء العالمية تتجه بالفعل نحو حالة من انعدام الأمن الدولي ونحو حرب عالمية. من الذي يقوم بذلك؟ السيد ترامب ونتنياهو هما من يقومان بذلك. والآن ذهبت القوات اليمنية إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، فيقولون إن ذلك كان بتحريض من إيران. وغدا إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق، فسيقولون مجددا إنه كان بتحريض من إيران. ما التحريض الذي قمنا به؟ هؤلاء أنفسهم يدفعون الشعوب إلى التمرد والثورة ضدهم. وبرأيي فإن السيد ترامب وهذا الكيان الإسرائيلي المشؤوم يقفان وراء جميع هذه القضايا.
1: دكتور، كذلك هناك سؤال جوهري الآن، وتحدثت عن إنهاء الحرب. ما هو تصور إيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل العودة إلى مذكرة التفاهم أم الدخول في مفاوضات أخرى؟ والدخول في مفاوضات أخرى، ما هي شروط إيران لهذه المفاوضات؟
0: انظروا، بعدما انسحب الأمريكيون من مذكرة تفاهم إسلام أباد، أصبح هذا بالنسبة إلينا بمثابة إتمام للحجة، وأن علينا إدخال سياستنا واستراتيجيتنا وطريقة حربنا مع أمريكا في أنماط جديدة، ولذلك أجرينا تغييرات في الحرب وفي المفاوضات أيضا، وكذلك في مسألة الحصار الاقتصادي. ومنذ أكثر من شهر وبضعة أيام تقريبا بدأنا بإجراء هذه التغييرات. لقد رأيتم أننا في قضية مضيق هرمز استولينا للمرة الأولى على غواصة أمريكية، وهذه الغواصة التي استولينا عليها الآن هي من بين أكثر الغواصات الأمريكية تعقيداً، ويمكنها النزول إلى عمق يصل إلى 6,000 متر في المحيطات، ولديها تكنولوجيا معقدة للغاية. قد بدأنا الآن بالهندسة العكسية لها، ونحن نستخرج هندسة المواد بالكامل والأنظمة الإلكترونية وكل هذه الأمور ونستفيد منها. وكنا نلاحق غواصة أخرى بالقرب من ساحل عمان لكي نستولي عليها، كانت تفر فاضطررنا إلى استهدافها، واختبرنا صاروخنا على حاملة الطائرات الأمريكية. ومن جهة أخرى حددنا منطقة أوسع في الخليج الفارسي للسفن المخالفة. وفي مسار المفاوضات أيضا الأمر كذلك. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قلنا إن الشخص لا يحترم توقيعه، أي السيد ترامب، جاء ووقع بينما كان السيد ماكرون رئيس فرنسا إلى جانبه، وكان السيد روبيو وزير الخارجية حاضرا أيضا، وقد وقع هو، ووقع رئيس جمهوريتنا أيضا. ثم بعد أسبوعين أو 3 أسابيع

0: تراجع عن توقيعه وانسحب من الاتفاق الذي وقعه. لذلك كان لابد لنا من تغيير نهج المفاوضات، ولهذا قلنا الآن إن على أمريكا تنفيذ شروطنا أولاً وبعد ذلك تأتي المفاوضات. هذا كل شيء، ولن يكون لدينا أي كلام آخر. على الأمريكيين في الحقيقة تنفيذ شروطنا، ولذلك غيرنا أيضاً استراتيجيتنا في مسألة المفاوضات.
1: دكتور، إذا سمحت لي هنا قبل أن نذهب إلى الشروط، فقط في نقطة، الجانب الأمريكي يقول بأن إيران هي من خرقت مذكرة التفاهم باستهدافها لإحدى السفن بمضيق هرمز، وبالتالي هي المقصر في إفشال مذكرة التفاهم. ما تعليقكم على ذلك؟
0: إنهم يكذبون. السيد ترامب أصبح معروفا لأنه غير صادق في العالم، كل ما يغرد به كذب. هم هاجموا بندر عباس أولا، هم هاجموا مطار بندر عباس بمسيرة، وبعد ذلك استهدفنا نحن السفينة التي كانت تسير في مسار غير المسار المتفق عليه. والآن لنفترض أن خلافا كهذا قد نشأ. في الاجتماعات التي عقدها الدكتور قاليباف مع جي دي فانس نائب السيد ترامب، شكلوا لجنة لحل الخلافات، وكان من المقرر أن تتم العودة إلى أمير قطر ورئيس وزراء باكستان إذا نشأ خلاف. لكن ترامب قبل أن يلجأ إلى أمير دولة قطر أو إلى رئيس وزراء باكستان ويقول إن إيران فعلت هذا الأمر، انسحب من مذكرة التفاهم. وقد بدأوا مؤخرا هذا الحصار الاقتصادي، وفي إطار الحصار الاقتصادي أرسلوا فرقا إلى دول مختلفة لفرض حصار مالي على إيران. وأنا أقول الآن لجميع الدول العربية وجميع الدول المجاورة، إذا أراد الأمريكيون أن يعرقلوا علاقاتنا التجارية وعلاقاتنا المالية، فسنقوم بأمرين. الأول أننا سنهاجم بالتأكيد الشركات الأمريكية، مثل شركات الحفر الأمريكية الموجودة بكثرة حولنا، أو الشركات التجارية الأمريكية أو شركات الأعمال الأمريكية. سنستهدفها ونقول الهجوم على الاقتصاد الأمريكي في مقابل الهجوم الأمريكي على الاقتصاد الإيراني، هجوم في مقابل هجوم. ومن جهة أخرى نقول أيضا للدول المجاورة لا تتعاون مع أمريكا، فنحن سنرد بالمثل، أي إذا تعاونت دولة مجاورة لنا مع الأمريكيين في الحصار الاقتصادي على إيران، مثلا في المسائل والأعمال المالية المتعلقة بنا، فسنعاقب سفنها في مضيق هرمز، وسنفرض قيودا على حركة مرورها وعلى بعض أعمالها، أو سنرد بالمثل فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. ولذلك فإن توصيتنا هي أن على أصدقائنا أن يعلموا أن علاقات الأخوة والصداقة هي أهم عامل رادع، وليس الصواريخ الأمريكية، وليس القواعد الأمريكية. هل كانت الصواريخ والقواعد الأمريكية لدول المنطقة عامل ردع؟ هل جلبت لهم الأمن أم أنها تحولت إلى تهديد لهم؟ ولو أن الدول العربية حافظت على صداقتها وأخوتها معنا لما تكبدت كل هذه الخسائر. أمريكا تنهب أموالهم وزعزعت أمن دولهم، وعلى الرغم من ذلك لا يزال أصدقاؤنا في المنطقة يقولون لنجتمع بالأمريكيين في ألمانيا. ستكون الكلفة منخفضة جدا إذا ما حلت علاقات الأخوة والصداقة بين دول المنطقة، لأن الأخوة لن تكلف أحدا شيئا، بل إن لها مكتسبات كبيرة جدا. لماذا علينا أن نلجأ إلى قوة تتراجع؟ أمريكا لن تكون في المنطقة بعد 10 سنوات، فلماذا نذهب ونقوم بهذه الأمور مع دولة هي في طريقها إلى الانسحاب؟
1: تذكر نعود إلى الحديث عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثنا عن الشروط. كنت تتحدث عن شروط إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه الشروط التي تطرحها الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها.
1: ما هي هذه الشروط؟
2: يكي از شروطش این است که
0: لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن ينهوا الحرب، كذلك أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على الأراضي الإيرانية حتى لو كان بواسطة طائرات مسيرة، وألا يواصلوا اعتداءاتهم، وأن يرفعوا الحصار البحري. هذه هي الشروط التي ذكرناها مرارا، وقد تم إبلاغهم بها رسميا عبر دولتي قطر وباكستان.
1: سيدة اللواء، هناك مستجد الآن مطروح على إيران، وهي حمل ملف إيران إلى مجلس الأمن، الملف النووي، وكذلك تهديد أمريكي باستهداف جبل الفأس. أولا، تعليقكم على حمل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وما هو رد الفعل الإيراني إذا ما تم استهداف جبل الفأس وكذلك اتخاذ قرارات في مجلس الأمن؟ ما هو الموقف إيران النووي خلال المراحل المقبلة؟ هل سنشهد تغيير في العقيدة النووية؟ هل سنشهد خروج إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي MPT؟
0: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. على امتداد الأعوام 20 الماضية جرت أكبر عمليات التفتيش في إيران، أي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا إيران أكثر من جميع الدول الأخرى، وكانت إيران تجيب دائما عن الأسئلة التي كانت لديهم. وعلى الرغم من كل هذا التعاون، تعرضت إيران للقصف وقصفت المواقع النووية الإيرانية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدن أمريكا. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا. هذا الملف مفتوح الآن في مجلس الشورى الإسلامي وكذلك في هيئات أخرى، ويجري بحث ما إذا كانت إيران ستبقى في معاهدة الحد من الانتشار النووي أم ستنسحب منها.
1: هناك مسألة أخرى مطروحة، وهي قضية تغيير العقيدة النووية الإيرانية بالذهاب إلى القنبلة النووية. هل هذا مطروح لدى الإيرانيين الآن بهذا التوجه في التهديدات الحالية، أم أن إيران ستبقى على عدم الذهاب إلى التسلح النووي؟
0: ما زلنا متمسكين بفتوى إمامنا الشهيد، ولم يتغير موقفنا حتى الآن، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. المستقبل غير واضح. هل يريد الأمريكيون مواصلة هذه الحرب؟ هل يريدون مهاجمة منشآتنا النووية مرة أخرى؟ لم نتخذ قرارا بشأن ذلك حتى الآن، وحتى هذه اللحظة لا تزال فتوى الإمام الشهيد قائمة.
1: كسؤال أخير سيادة اللواء، هل تتوقعون نهاية الحرب قريبا، أم أن هذه الحرب قد تطول ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حضور إسرائيل في هذا الحرب؟ هل تتوقعون أن يكون هناك أي تحرك إسرائيلي باتجاه طهران؟
0: إن كل جهد وتفكير لنتنياهو وترامب منصب حاليا على النجاح في الانتخابات. ما ليس مطروحا الآن هو الشعب الأمريكي. لماذا؟ لأن ترامب يريد الفوز بالانتخابات حتى لو تكبد الشعب الأمريكي أكبر الخسائر. وكما ترون الآن، وصل سعر البنزين إلى مستوى حرب 40 يوما، أي إذا ارتفع سعر البنزين 10 سنتات أخرى فسيصبح عند المستوى الذي كان عليه خلال حرب 40 يوما. ومن ناحية أخرى لم ينخفض سعر النفط عن $100 وهو باق عند هذا المستوى. الشعب الأمريكي يدفع بالفعل تكاليف باهظة جدا من أجل من؟ من أجل أن ترامب يريد الفوز بالانتخابات. أما نتنياهو فقد أخذ الشعب الفلسطيني واليهود والمسيحيين في أرض فلسطين رهائن، وهاجم الشعب اللبناني، وهاجم جبل علي الطاهر الذي كان قد تم إخلاؤه أصلا قبل ذلك. كانت هذه الأنفاق قد أخليت مسبقا ولم يكن هناك أحد فيها، وكانت جميع المعدات قد أخرجت منها. الإسرائيليون فجروا الأنفاق الفارغة في لبنان من أجل عمل دعائي واستعراض دعائي للفوز بالانتخابات. قاموا بالتقاط الصور والفيديوهات وقالوا انظروا كم أن نتنياهو رجل قوي. كل هذا عمل دعائي وكل هذا مرتبط بالانتخابات. أما عملنا فهو عمل قائم على المبادئ. نحن نقاتل بإيماننا. لقد رأيتم مؤخرا أن ما لا يقل عن 400,000 إلى 500,000 شخص من أبناء الشعب ساروا في استعراض في طهران. هؤلاء فدائيو إيران، وقد سجل نحو 30 مليون شخص أسماءهم في هذه الحملة. القدرة الدفاعية لإيران قائمة على الشعب، أي أن الشعب هو الأساس، لأن الشعب الإيراني شعب عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين. صحيح أن الجمهورية الإسلامية حديثة النشأة، لكن الشعب الإيراني ليس شعبا حديث التكوين. فالشعب الإيراني لديه تاريخ يمتد آلاف السنين، فهل يستسلم هذا الشعب أمام أمريكا؟ لن نستسلم أبدا أبدا، وسندافع عن أنفسنا. لذلك فإن هذه الأعمال التي تقوم بها أمريكا، نعم قد تشمل هجوما استعراضيا أو هجوما دعائيا، لكنها لا تدخل ميدان حرب أساسية. وإذا كانوا صادقين فليأتي جنودهم ويدخلوا إيران. لماذا لا يدخلون القوات البرية؟ القوات البرية هي دائما التي تقول كلمة الفصل في الحروب. لماذا لا تدخل الفرق المحمولة جوا؟ لماذا لا تدخل القوات البرية الأمريكية إلى إيران؟ لماذا يقصفون من السماء فقط ثم يغادرون؟
1: إتمام لهذا السؤال، هل تتوقعون أن تطول هذه الحرب أم تنتهي قريبا؟
2: بلى،
0: هذه الحرب قائمة في الوقت الراهن، وبالطبع نسعى إلى أن تنتهي سريعا، لكن الأمريكيين وقعوا في مأزق كبير. وإذا تولى أشخاص عقلاء السلطة في أمريكا، وهذا احتمال كبير جدا لأن الحكومات المقبلة لن تتصرف مثل ترامب، تاريخ أمريكا يظهر أن هذا النوع من التحركات تتصدى له الحكومات الأمريكية اللاحقة بشدة. ولهذا السبب نطلب من الدول الإسلامية العزيزة أن لا تشارك ترامب في أفعاله. الإدارات الأمريكية المقبلة لن تكون مثل إدارة ترامب. كحد أقل على الدول الإسلامية القيام بعمل استراتيجي لمستقبل دول المنطقة.
1: إذن سيدة لواء محسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، شكرا على حضورك معنا في هذا اللقاء على شبكة الجزيرة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا اللقاء من العاصمة الإيرانية طهران مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي. إذن إلى لقاء آخر، نستودعكم الله.
3: إذن مشاهدينا، تابعنا هذا اللقاء لمحسن رضائي والذي أجراه مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، وما تضمنه هذا اللقاء من مواقف هامة على مستوى ما يحصل في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. للحديث وتحليل أبرز المواقف التي عبر عنها لواء محسن رضائي، ينضم إلينا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومن ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. سأبقى في طهران مع الدكتور عباس خميار بسؤال ربما حول التوقيت والظروف التي أحاطت بهذه المقابلة. برأيك ما هي الظروف التي أملت على اللواء محسن رضائي في هذا التوقيت أن يخرج بهذه المواقف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. بالتأكيد الظروف قد تغيرت بشكل كبير عسكريا وسياسيا.

0: واقتصادية وإقليميا أيضا. هناك هذه بالفعل هي أول إطلالة للواء الرضائي يخرج على قناة غير إيرانية أو قناة عالمية ويتحدث بصراحة وبشفافية كاملة، وهذا يؤكد على المتغيرات التي حدثت في المشهد الإيراني سواء العسكري أو الدبلوماسي، وخاصة بعد التعيينات قبل التي شاهدناها قبل أكثر من شهر أو شهرين. وكنا نقول دائما بأن هذه التعيينات تغير مسار الصمود الإيراني والمواجهة الإيرانية للاعتداءات المحتملة، وهذا بالفعل ما حدث. استهداف الزوارق أو القطع البحرية الأمريكية هو كان لأول مرة يحدث في هذه الفترة. كانت هناك متغيرات كبيرة على الساحة العسكرية، كان هناك
1: نعم
0: تغيير في الأهداف الأمريكية من الحالة العسكرية إلى الحالة
1: فعلا،
0: الحصار البحري ومن ثم إلى الحرب
1: يعني كل
0: الاقتصادية.
1: ذلك،
0: كل
1: نعم
0: هذه لن
1: كل ذلك ساهم في يعني تبلور ضرورة خروج محسن رضائي بهذه المواقف لأول مرة على مؤسسة إعلامية دولية. دكتور محجوب الزويري، هذه المواقف إذا أردنا أن نلخصها هي متشعبة، ولكن هناك نقطة أساسية لها علاقة بموضوع الشروط. كان يتحدث محسن رضائي وكأن إيران في موقع يسمح لها بفرض شروطها على الولايات المتحدة. هل رأيت هذا الأمر واقعياً؟
2: حسن، محسن الرضاعي كان بالضبط واقف حيث مذكرة التفاهم. هو تحدث عن البند الأول بكل صراحة وأعاد الحديث عنه، ومجمل حديثه بشكل عام من قضايا اقتصادية استرجاع الأموال إلى قضايا كلها هي مذكرة التفاهم. بعبارة أخرى، هو أعاد التأكيد على مواقف إيران التقليدية والمعتمدة على ما تعتقد إيران أنه إنجاز أو نصر حصلت عليه بموجب مذكرة التفاهم. لكن باعتقادي الشيء ربما الجديد فيما حاول أن يذكره، وهو أن هنالك ربما يكون في نوع من المرونة، ربما يكون في نوع من التعاطي المختلف، بشرط أن تتعاطى الولايات المتحدة بشكل مختلف. لكن باعتقادي أن إيران وعبر تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي ربما لا يدركون ما حصل بموجب العقوبات الاقتصادية وكيف أنها تعقد مذكرات التفاهم. ولذلك لفت انتباهي أنه لم يتحدث عن تأثير هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة، لا سيما المنبوذ الاقتصادي وتأثيرها أصلا على مسار المذكرة. لكن القضية الأخرى التي يجب باعتقادي يعني أثارها المحسن الرضاعي، وهي تتعلق بأن إيران في كل ما تفعله لا زالت هي لها اليد العليا، وهذا باعتقادي جزء من إرسال رسالة من شخصية ناظمة للمشهد الأمني والسياسي في منصبه كمجلس الأمن القومي، خاصة بعد غياب علي لاريجاني. نحن عدنا إلى أن هذا المنصب بدأ يكتسب أهمية كبيرة مع شخصية تقليدية بالمعنى أنها شخصية دولة عمرها 48 سنة في الدولة عسكريا وسياسيا، وبالتالي هنا يتحدث ربما بلغة تمثل كل أطياف النظام السياسي، وربما هذا ما يجعل مقابلته تحظى بأهمية كبرى.
1: نعم سيد روب أرلت، من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب، هكذا يقول محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني. كيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة على ذلك؟
3: Well, it's always a pleasure to be with you and your audience, and of course,
4: يسعدني أن أنضم إليكم كما دائما وللمشاهدين الأعزاء شكرا لكم على هذه الفرصة الكريمة. أعتقد أن الرئيس ترامب لن يصغي إلى ما يقوله النظام الإيراني ويرى أنه لمصلحة أمريكا، بل العكس، نحن وصلنا إلى حرب مع إيران لأن إيران هي دولة إرهاب رقم واحد في العالم لطالما كانت ذلك لعقود من الزمن. هذا واضح وجلي. الواقع تغير الآن ونعرف ما حصل في المملكة العربية السعودية، وتستخدم إيران الوكلاء من الحوثيين لشن الهجمات هناك، ونعرف أيضا أن الصين تؤدي دورا متزايدا في سعي منها لكي يعود النظام إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. نعرف أن الرئيس ترامب يخطط للقاء القادة الأجانب في الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي أعتقد أن الضغوط من كل الأطراف تمارس من أجل التوصل إلى تسوية وسلام. الضغط هنا في أمريكا وفي منطقة الشرق الأوسط، ويتمدد الضغط من أجل السعي إلى اتفاق ما للسلام. ولكن مجددا، الرئيس لن يذهب باتجاه اتفاق للسلام إذا ما لم يكن لمصلحة أمريكا والشعب الأمريكي.
1: دكتور صالح المطيري، تابعت اللواء محسن رضائي وهو يتحدث عن دول المنطقة ويبرر استهداف دول المنطقة بأنه استهداف للقواعد التي تنطلق منها الطائرات كما قال، وكأنه أيضا مد يد الصداقة والود لهذه الدول إذا ما منعت القوات الأمريكية من استخدام أراضيها. ما رأيك؟
5: وكيف يتسنى لنا أن نعرف بأنهم تأكدوا من تقديم مساعدات من هذه القواعد من عدمه؟ إيران لم تعطي فرصة أصلا للتريث أو للخطاب الرسمي أو النفي الرسمي بتقديم أي مساعدات أو تقديم تسهيلات للقوات الأمريكية. ثم الرواية الإيرانية دائما تقول بأنهم قد أخرجوا هذه القواعد من الخدمة، يعني يؤكدوا ذلك ويستعينوا برواية البنتاغون بأن هذه القواعد أو أكثر من 10 قواعد قد تم تعطيلها تماما وهي غير صالحة للخدمة. الأمر بالتأكيد هناك بعض النقاط التي تستحق أستاذ حسن أن يتوقف عندها بالحديث عن ما جرى اليوم مع قناة الجزيرة وما قيل قبل أسبوعين من السيد محسن رضائي. أيضا هو تكلم عن اتفاقية MOU في المرة السابقة بأنه لم يستطع الوسطاء أن يضمنوا أو يقدموا ضمانات لما توصل التفاهم إليه، وكأنه يحمل دول الوساطة فشل أو عدم ضمان الولايات المتحدة بتنفيذها، وتكلم لا. عن الثقة الشيء الكثير. أيضا هذه الدول التي تريد من إيران على الأقل تغييرا معينا، يعني ما زالت هي نفس اللغة في التهديد والوعيد، وما علاقة مثلا الشركات والاستثمارات البترولية في الاستهداف، وهو يسميها من وجهة نظره بأنها شركات أمريكية تعمل في قطاعات في دول سنستهدفها، بمعنى سنستهدف أيضا المشاريع الوطنية. الأمر المهم أيضا هو في شروط هذا المفاوضات، يعني إيران يصدر منها مرة بأنها لا تريد أصلا التفاوض لأنها هي لها اليد العليا والطولة، ثم يضع شروطا أصلا للذهاب إلى التفاوض، ثم يتحدث عن 3 شروط مهمة، وهي يجب، لا نعرف هل يجب أن تتحقق،
1: هي الشروط التي تتضمنها مذكرة التفاهم، يعني بمعنى آخر تنفيذ مذكرة التفاهم قبل الذهاب إلى المفاوضات.
5: عمليا والوقائع التي والتطورات التي حصلت والاستراتيجيات التي تغيرت، ومنها كما ذكر السيد محسن رضائي الاستراتيجية الإيرانية التي تغيرت بعد عدم تنفيذ هذه الاتفاقية، لا تعطينا أي مؤشر للعودة مرة أخرى للنصوص التي جاءت بمذكرة التفاهم قولا واحدا، وهذه عمليا قد انتهت. الآن هل هناك شروط جديدة للذهاب إلى التفاوض، أم هي شروط نتفاوض عليها بين الولايات المتحدة وإيران؟ وبالتالي أنا أعتقد بأنه الآن دور الوسيط
1: حدد ما هي الشروط.
5: أنا أعرف، لكنها شروط للذهاب إلى التفاوض وليس للتفاوض. بمعنى آخر، يعني إيران ما زالت كما فهمت تتمسك بمضيق هرمز دون تحديد الآن الآلية التي تريدها، والصراع أصبح على الممرات وليس على حرية المضيق وحده. وبالتالي عندما يقول بأنه المسألة عمانية إيرانية واطلاع دول الخليج عليها، هنا لا يبدو لي يعني واضحا بمعنى ما هو التوجه الإيراني الذي تريد، ثم لم يتحدث عن قضية مهمة وهي قضية النفوذ الإيراني أو وكلاء إيران في المنطقة عندما تريد أن تتوجه، واختصر المشكلة بالإدارة الأمريكية الحالية وذكر بأن الإدارة القادمة أو الإدارات القادمة ربما تتعامل بشكل مختلف.
1: دكتور عباس خماير، ما هي الاستراتيجية أو كيف تغيرت استراتيجية التعامل مع الولايات المتحدة بعد انسحابها من كما يقول اللواء محسن رضائي من مذكرة التفاهم؟ يعني ماذا يقصد بهذا الكلام أمين عام مجلس الأمن القومي؟
0: لو سمحت أريد أن أشير ضمن هذا النطاق السؤال إلى نقطتين أتصور بأنهما هامتين. أولا، هو خرج كالأمين العام للمجلس الأعلى القومي الإيراني والشخصية المنتصرة أو يمثل النظام المنتصر، وفي نفس الوقت هو بزيه العسكري يتحدث عن السلام ويتحدث عن ضرورة الحل الدبلوماسي والرجوع إلى مذكرة التفاهم. هو لم يضع شروط، وإنما كل هذه الشروط هي موضوعة في مذكرة التفاهم ويؤكد على الرجوع إلى هذه المذكرة. هذه نقطة مهمة، بالرغم من الانتصار والمنتصر ولكن يؤكد على هذا المسار. النقطة الثانية، ضيفك يتحدث عن دولة الإرهاب. الإرهابيون هم الذين هاجموا فجأة وبدون أي سبب مدرسة ميناب والمدارس، وقتلوا في مدرسة واحدة أكثر من 170 تلميذة وطفلة، وهاجموا المستشفيات وقصفوا المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث والقوى والبنى التحتية، وقتلوا أكثر من 4000 في حرب 40 يوما. الإرهابيون هؤلاء الذين دعموا الإرهاب ومددوا الإرهاب في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان والجنوب اللبناني، وقبل ذلك هؤلاء هم الذين دعموا الإرهابيين الذي حكمت عليهم محكمة الهيئة الدولية بالإرهاب. هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر في فيتنام وفي أفغانستان والعراق، هؤلاء هم الإرهابيون وليست الدولة التي تدافع عن نفسها وتدافع عن وحدة أراضيها.
1: لكن لم تجبني بعد، نعم، ولكن لم تجبني بعد عن كيف ستتغير الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الولايات المتحدة. مثلا، هل ستصل إلى حد الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي؟ هل ستغير العقيدة النووية وتصدر فتوى مخالفة للفتوى السابقة للمرشد الراحل والتي كانت تحرم الحصول على السلاح النووي؟ أي استراتيجية ستتغير؟
0: تصور هذا ما أجاب عليه اللواء محسن رضائي، وقبل ذلك في العام الماضي وقبل الحرب أجاب عليها الدكتور كمال خرازي الذي كان هو أحد رواد السلام والمسار الدبلوماسي. ماذا ستعمل الولايات المتحدة؟ هل تستمر بعدوانها على إيران؟ هناك أصوات أصبحنا قد نسمعها، وهذه الأصوات أصبحت عالية سواء في البرلمان، مجلس الشورى الإسلامي، أو في الشارع الإيراني، أو عند النخب، بضرورة مراجعة هذه الالتزامات الإيرانية سواء ما يتعلق بالNPT أو بما يتعلق بالسلاح النووي. عندما تستهدف دولة مسالمة بهذا الشكل من قبل قوات إقليمية، قوات نووية، عفوا لو سمحت دقيقة واحدة، وعندما تحرم هذه الدولة الإيرانية من حقوقها بسبب انتمائها للNPT، إذن ما هي فائدة بقائها في هذه المنظمة والتزامها بقواعد؟
1: اسمح لي أسأل هنا الدكتور محجوب الزويري، لأنه الوقت بدأ يضيق. دكتور محجوب، هل خرجت بخلاصة أن إيران فعلا يمكن أن تغير هذه الاستراتيجية أو هذا الأسلوب في التعامل وتخرج فعلا من معاهدة الحد من الانتشار النووي أو حتى تغيير العقيدة النووية من خلال الكلام الذي تبعته لمحسن رضائي؟
2: في الحقيقة العامل الحاسم في الخروج الفعلي أو تغيير الاستراتيجية هو أن تكون إيران فعلا لديها القدرات التقنية في أن تصنع سلاحا نوويا. إذا ما كانت إيران فعلا على مقربة من هذا فلن أستغرب أن تنسحب من NPT وأن تقرر الذهاب إلى القنبلة النووية. دعني أذكر أن المرشد الحالي آية الله مجتبى خامنئي هو فقيا لا يقلد والده، وبالتالي يمكنه أن يصدر فتوى تقول أن السلاح النووي مسموح به، وبالتالي تصبح فتوى والده غير ملزمة للدولة الإيرانية.
1: دكتور روب أرلت، عندما تقول إن الرئيس ترامب لن يسمع للكلام الإيراني، ثم تتحدث عن أن هناك وسطات والولايات المتحدة تتعامل مع هذه الوسطات ومنها أيضا الصين كما قلت، هذا يفرض أن عليه عمليا أن يستمع إلى هذا الكلام وإلى هذه الشروط إذا كان معنيا بالتفاوض، إلا إذا كان يريد الذهاب إلى الحرب وعدم سماع كلمة مفاوضات.
4: أعتقد أن لديه خياران، وأعتقد بالفعل أن هدف الاجتماعات في الأسبوع المقبل هو بالتحديد هذا الموضوع مع القادة الأجانب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعتقد أن رئيس ترامب سوف يخاطب القادة ويقول لهم بما يفكر ويستمع إلى آرائهم. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، سوف يتخذ القرار هل سوف يصعد عسكريا أم سوف يذهب باتجاه السبيل الدبلوماسي، ولكن يجب ألا نخطئ. الرئيس ترامب يود حلا دبلوماسيا، ولكن الحقيقة هي أن النظام لا يتسم بالجدية بخصوص الخطوط الحمراء. النظام يسعى إلى سلاح نووي ويسعى إلى عرقلة السفن في ممر بحري دولي والتأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. يجب ألا تسمح أي دولة لإيران أن تفعل ذلك. والمباحثات برأيي سوف تكون قيمة بين الرئيس ترامب والقادة في الأسبوع المقبل، وعند ذاك سوف نفهم بصورة أفضل في أي اتجاه سوف يذهب. لديه خيارات، ولكن بالنسبة إليه يود السلام من خلال الدبلوماسي.
1: دكتور صالح، باختصار في موضوع اليمن، وضع الأمر بين اليمنيين والمملكة العربية السعودية، هذا ما قاله محسن رضائي، ويقول اليمنيون يرغبون بالتسوية مع السعودية، يعني سحب يد إيران من الموضوع.
5: نعم، شوف أستاذ حسن، ما في شك فرضية الارتباط فيما يحصل بتصعيد الحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية، وهذا التزامن الملفت للنظر لا يمكن فصله عملياتيا وإعلاميا عن المشهد الإيراني. أنا أعتقد هناك تناقضا صارخا بين هذا الموقف وبين التصعيد الذي وصل ليس لاستهداف سفن سعودية أو منشآت نفطية، نعم، وإنما للعاصمة الرياض. وبالتالي أنا أعتقد هذه هي التغيير في الاستراتيجية التي يقصدها سيد محسن.
1: شكرا لك دكتور صالح المطيري، شكرا لمحجوب الزويري، لروب أرلت، ولعباس خميار، كان معنا من طهران. مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرات التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وإن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب، وأن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وأن آلاف السفن عبرت المضيق وأن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم التحالف أنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وأضاف المتحدث أن التحالف يؤكد على الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لردع سلوك الحوثيين بما يوافق القانون الدولي. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قد قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح السبت، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرج. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك عمر هواش في هذه الساعة الجديدة من التغطية. كنا قد تابعنا في الساعة الماضية مقابلة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي لقناة الجزيرة، وأبرز المواقف التي صدرت. ما الذي يمكن أن يضاف إلى هذه المواقف من العاصمة الإيرانية طهران؟
6: نعم حسن، اليوم المقابلة التي أجراها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني مع قناة الجزيرة تعتبر أهم التصريحات التي صدرت هذا اليوم من العاصمة طهران، لا سيما أنه تحدث في ملفات راهنة وشائكة وعديدة، على رأسها مسألة التهديدات الأمريكية الجديدة بشن حرب وعمليات عسكرية موسعة ضد إيران أو الوضع في مضيق هرمز والاستعدادات الإيرانية لأي حرب جديدة، فضلا عن الملف النووي والملف في اليمن. إذا ما بدأنا بما صرح به حول الحرب على إيران، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ في الحسابات عندما قرر شن هذه الحرب على إيران، وأن هذه تمت بتحريض من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن ترامب ونتنياهو معا يعملان في العالم والمنطقة على إشعال شرارة ما وصفه بالحرب العالمية الثالثة. أكد رضائي بأن إيران مستعدة لأجل خوض حرب جديدة وحاسمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال شنت أي عمليات عسكرية ضد إيران، بل وكشف للمرة الأولى للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد جربت صاروخا متطورا مضادا للسفن، وأنه أصاب منطقة قريبة من إحدى حاملات الطائرات الأمريكية المستقرة والمتمركزة في خط الحصار البحري عند بحر العرب، وقال إن ذلك الصاروخ انشطر لأكثر من 80 شظية، وأن كانت إيران تخطط لأجل أن تصيب هذه الشظايا المقاتلات الأمريكية، محذرة من أن إيران سوف تستخدم أيضا هكذا الصواريخ في المرحلة المقبلة إذا كان هناك عمل عسكري جديد ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك، يقول محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة إن إيران أيضا وعلى الرغم من استعدادها للحرب، لكنها أيضا مستعدة للحوار للخيار الآخر، وكشف أيضا بأن إيران قدمت للوسيطين القطري والباكستاني مجموعة من الشروط للولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت العودة إلى المفاوضات، وأنها بانتظار الرد الأمريكي. عندما سئل حول هذه الشروط قال إنها وقف التهديدات، وقف الحرب على إيران، رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، إيقاف الحرب على كافة الجبهات لا سيما الجبهة اللبنانية. في الشأن النووي عندما سئل حول العقيدة النووية الإيرانية، الإيراني وهل تغيرت؟ قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الراحل علي خامنئي، لكن قال إنه لا يعرف ماذا يحصل في المستقبل، حتى أنه أشار إلى أن إيران تدرس مسألة الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي من دون أن تتخذ أي قرار بهذا الشأن. باختصار حسن، حول الملف النووي قال إن إيران لم تتدخل في الشأن اليمني وقرار الحوثيين بالسيطرة على بعض المناطق المحيطة بمضيق باب المندب، مؤكدا أيضا أن الحوثيين يرغبون بتسوية هذا الصراع والحرب مع المملكة العربية السعودية.
1: طب كانت هذه مواقف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في مقابلته مع الجزيرة في طهران، ماذا عن المواقف الأمريكية، مواقف الرئيس ترامب ووزير الحرب الأمريكي؟ نتابعها مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد من واشنطن، وأيضا إن كانت هناك أي أصداء أو ارتدادات للمواقف الإيرانية في العاصمة الأمريكية. أحمد،
7: نعم حسن، آخر المواقف الأمريكية المتصلة بتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران كان يؤكدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر، وهو يؤكد بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه يعود ويجدد موقفه بأن الاتفاق الذي يريد التوصل إليه لا يجب أن يكون اتفاقا سيئا، ما يعني أنه يريد اتفاق يقول يضمن تحقيق الأهداف والشروط الأمريكية. وفي مقدمتها يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وكذلك التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب، كل هذه القضايا يقول هي الأولوية بالنسبة إليه في كل اتفاق مع الإيرانيين، وبعد ذلك تأتي أولوية مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، جاءت هذه التأكيدات الأخيرة من قبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في هذا المقطع الذي نشر على المنصات الرسمية لقيادة سانتكوم. قال فيه إن الولايات المتحدة تستمر في توفير مظلة حماية منسقة لتأمين تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، وذكر بأن أكثر من مليار برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأشهر القليلة الماضية. أيضا أضاف أن هذا الرقم حملته أكثر من 2000 سفينة وناقلة عبرت المضيق. يؤكد براد كوبر في هذا المقطع أيضا استمرار جهود التنسيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الدفاعات الجوية، وكذلك في توفير مظلة الحماية هذه، وكذلك حث شركات الشحن بالاستعانة بهذه الخدمات التي توفرها البحرية الأمريكية، وكذلك زيادة حركة تدفقات النفط والغاز عبر المضيق. يقول إن الألغام أيضا أزيلت من المسارات التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية. هذا التنسيق المستمر من المرتقب أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعات على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل هنا في نيويورك. من المرتقب أن يلتقي بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ويناقش معهم رؤيته بشأن الحرب ضد إيران. حسن،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. وهنا ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية ومن مدينة قم الإيرانية هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد هادي أفقهي، ما هي الرسالة الأبرز التي أراد اللواء محسن رضائي أن يرسلها إلى الولايات المتحدة من خلال هذه المقابلة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني مواقف السيد رضائي فيما يتعلق بالجانب العسكري كانت مواقف حاسمة، وأبدى إشارات ربما بصورة فنية من أنه دخل عنصر الذكاء الاصطناعي في كثير من إمكانياتنا وأصولنا العسكرية، وأشار بالذات إلى موضوع إطلاق صاروخ كهرو ضوئي ضد حاملات الطائرات في الحقيقة الأمريكية، والتي تسببت بهروبها إلى قاع المحيط الهندي، وكذلك فيما يتعلق بالاستحواذ على اغتنام الغواصات الفنية.

0: عدد شروط طالما كررها عدة مرات، خصوصا على قناتكم الكريمة، أكد على موضوع تحرير الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات فيما يتعلق ببيع النفط، وكذلك رفع الحصار، وإعلان في الحقيقة نهاية الحرب. هذه مواضيع يؤكدها دائما، وقال هذه لا تكون في الحقيقة مواد للتفاوض، وإنما تسبق التفاوض لإعادة الثقة المعدومة بيننا وبين الجانب الأمريكي.
1: نعم. طيب سيد بول ديفيس، هل إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيا معني بتلقي هذه الرسائل وبدراستها أو الرد عليها أو مناقشتها على الأقل؟
2: أنا متأكد من أن الإدارة الأمريكية تعاين هذه المطالب. هذه ليست شروط تفاوضية جديدة بكل بساطة. هذه من بين النقاط التي طلبتها إيران في السابق وفي حالات متعددة وافقت الولايات المتحدة عليها. ولكن السؤال هو بالنسبة إلى التسلسل. أولا، يجب أن يفتح مضيق هرمز. ثانيا، يجب أن نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، وهذه مسألة أساسية بالنسبة إلى ترامب. بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا أن نتطرق إلى كل النقاط العالقة الأخرى. مجرد القول إن هذه الشروط هي الشروط الإيرانية وإيران تتمسك بها، هذا ليس موقفا تفاوضيا. الرئيس سوف يستمع إلى هذه الأفكار. هل سوف يرد؟ على الأرجح لن يرد إلا في حال تحدثت إيران بطريقة لا تبدو وكأنها تهدد بشكل أساسي. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الوقت لصالحها وباستطاعتها أن تنتظر. العقوبات تؤتي أكلها، والمنطقة الآن بشكل أساسي مضبوطة. النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وبالتالي الكرة الآن في ملعب إيران. يتعين على إيران أن تقول بصدق أنها على استعداد للتفاوض بشأن نقاط محددة وليس التقدم بشروط، وهي تعرف أن الرئيس لا يتجاوب بهذه الطريقة.
1: دكتور محمد شرقاوي، كيف قرأت المواقف التي عبر عنها محسن رضائي، وهل توافق على أنها لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي باعتبار أن السلوك الأمريكي تجاه إيران حتى الآن مجد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تمرير سفن النفط في مضيق هرمز؟
3: أولا، هي رسالة مزدوجة الوجهة إلى البيت الأبيض وأيضا إلى المجتمع الدولي خاصة، وهي ضمن 48 ساعة من بدء أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المرتقب أن يعززها أيضا إما الرئيس بيزشكيان أو وزير الخارجية عراقجي عندما يلقي كلمته أمام الجمعية العامة. ثانيا، هي لا تقدم جديدا بقدر ما تنبني بصيغة مختلفة أساسا على البند الأول في مذكرة التفاهم، بمعنى إنهاء الحروب على كافة الجبهات. الآن إيران تريد أن تذكر البيت الأبيض، وأن أيضا تطالب المجتمع الدولي بأن يرقب الموقف الأمريكي، بأن عليه أن يتعهد بعدم شن حروب أخرى على إيران. هناك هذا المطلب الأساسي، وكأن طهران تقول ما لم يحترم ترامب هذا الشرط لا مجال لأن نقترب من فكرة المفاوضات. في المقابل أيضا القيادة الإيرانية تعتقد أنها يمكن أن تغير الانطباع لدى المجتمع الدولي، بمعنى أن تفاعلات نيويورك خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لا شك أنها ستغير مجموعة من العلاقات، أو على الأقل تطور بعض العلاقات. إذن يمكن أن نعتبرها رمية في اتجاه الدبلوماسية، ولكن أيضا بحد أدنى وليس بحد أعلى من ترقب الرد الأمريكي. بالتالي الإيرانيون يدركون جيدا أن ترامب لا زال عازما على الضربة العسكرية القياسية صحبة القهر الاقتصادي وبقية المنطلق الذي يعتمده منذ شهرين على الأقل.
1: بالحديث عن اجتماعات نيويورك واللقاءات الهامشية والمواقف التي يمكن أن يعبر عنها قادة الدول، لا سيما الرئيس الإيراني بيزشكيان، هنا أسأل السيد هادي أفقهي.

0: هل محسن رضائي تعمد أن يرسم خطاً للرئيس بزشكيان وللقادة السياسيين بمن فيهم عرقجي وزير الخارجية يمنع التنازل تحت هذا الخط ويكون هذا هو خط التفاوض وخط المواقف أكان في نيويورك أم في غيرها مع الوسطاء؟
1: يعني أستاذ حسن، لمن يعرف النظام المؤسساتي في الجمهورية الإسلامية، أن من يرسم الخط العام والاستراتيجية العامة والإطار الموسع هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو وليد فقيه آية الله سيد مجتبى الخامنئي. عندما تبلغ هذه الخطوط العريضة تدرس في الحقيقة حسب الأولويات وحسب الإمكانيات في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية حسب دستور الجمهورية الإسلامية. إذن لا يمكن أن يحدد السيد محسن رضائي خطا لمن هو فوقه وأعلى منه وهو رئيس المجلس نفسه وهو الدكتور فيزيشيان. إذن ما يطلقه السيد محسن رضائي أو أي شخص آخر، حتى السيد عراقجي الذي هو عضو في مجلس الأمن القومي الأعلى، هو يتفق عليه في هذا المجلس، ومن ثم توكل المهام إن كانت عسكرية للحرس أو للجيش، أو إن كانت أمنية لوزارة الاستخبارات، وإذا كانت دبلوماسية للسيد عراقجي ومن معه. إذن هذا هو النظام المؤسساتي. لا يمكن أن يتجاوز السيد محسن رضائي من أعلى من فوقه أن يريد أن
0: نعم، ولكن هذا نظريا سيد هادي، أنت تعرف أنه هذا الأمر نظريا صحيح على مستوى التراتبية المؤسسية والوظيفية، ولكن على مستوى مراكز القوى ويعني ما بين العسكريين والسياسيين والأجنحة، ما بين الإصلاحيين والمتشددين أو بين الأمور تصبح مختلفة أو مختلطة إلى حد ما، يعني على الأقل هذا ما هو معروف عن إيران، وبالتالي لا تبقى التراتبية الوظيفية التي تشرحها ونعرفها جيدا، لا تبقى هي السمة الحاكمة في التعامل سياسيا وعسكريا.
1: يعني حضرتك الآن خلطت الحابل بالناب، هناك تصريحات خارج المؤسسات صاحبة القرار، وأنا أؤكد أنه صاحب القرار النهائي والرسمي والحقوقي والقانوني والدستوري هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هناك نواب يعارضون، هناك خطباء، هناك محللون، هناك صحف، هناك حتى ربما وزراء يعارضون، يحللون، يدعمون. كل هذا في الحقيقة هي عافية صحية المجتمع داخل المجتمع الإيراني. أما أنا تحدث عن القرار كيف يتخذ، ومن الذي يبلغ هذا القرار، ومن الذي عليه أن يطبق هذا القرار بدون أن يتخطى أي جملة أو أي خط توصية أو أي تحذير خط أحمر من هذه القرارات.
0: طيب سيد بول ديفيز، بالحديث عن الموقف الأمريكي إزاء هذه الشروط الإيرانية والكلام الذي تحدث عنه محسن رضائي، هل تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أمرين أبقى فيهما محسن رضائي الباب مواربا؟ أولا إمكانية الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي وتغيير العقيدة النووية بما يسمح لإيران بامتلاك أو تصنيع سلاح نووي.
2: إجابة عن سؤالك، يمكنني أن أقول أن الرئيس ترامب قال أنه سوف يعمل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على أن إيران لا يمكن أن تستحوذ لا الآن ولا في المستقبل على سلاح نووي. هذا شاغل بالنسبة إلى الولايات المتحدة والإقليم والعالم، وهذا هو السبيل القدما، وهذا ما سوف يحصل. يتعين على إيران أن تفهم أن العالم بشكل عام لن يسمح للإيرانيين بتصنيع سلاح نووي أو الاستحواذ عليه. الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف، ولكن إيران ليس باستطاعتها أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التصرف. إجابة عن الأسئلة الأخرى المرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي، نعم نعرف ما هي الشروط وما هي المطالب، ولكن يمكننا أن نتحدث عن مجال محدد بالنسبة إلى المفاوضين. أمين مجلس الأمن القومي في نهاية تلاوته للمطالب قال إن إيران مستعدة لمعركة حاسمة. هذا مبعث قلق بالنسبة إلى الأطراف، لربما الجيش ينتظر ذلك، ولكن الولايات المتحدة لن تذهب بهذا الاتجاه. سوف تعمل الولايات المتحدة على خنق إيران اقتصاديا وتدمير الاقتصاد الإيراني، ولكنها لن تذهب باتجاه المعركة الحاسمة. إذا ما كانت إيران تنتظر المعركة الحاسمة لهيكلة المطالب على أساسها، فإذا الانتظار طويل. يتعين على الإيرانيين أن يفهموا أن الولايات المتحدة يمكنها أن تستمر في مسار العقوبات المفروضة على الاقتصاد، وبالتالي الشعب هو الذي سوف يتصرف.
0: دكتور شرقاوي،
3: أود أن أعود إلى ما تفضل به السيد أفقهي قبل قليل بالنسبة لبنية القرار في طهران، وهو ينطلق من ما يمكن اعتباره باللباقة السياسية، بمعنى تقديم ما ينبغي أن يظهر أمام الملأ من حيث تراتبية السلطة واتخاذ القرار. ومن يدرس النظام الإيراني يعلم جيدا أن هناك ثلاثة أبعاد تطغى على الصورة، وهي التي تبلور القرار في المحصلة النهائية. هناك في الوسط المؤسسة العسكرية وجنرالات الحرس الثوري، وأيضا وضعهم داخل المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى يسار هذه المؤسسة العسكرية هناك الرئاسة، هناك وزارة الخارجية وبقية المؤسسات المدنية، ولكن أيضا على يمين المؤسسة العسكرية هناك قوة البسيج ومدى انتشارها بين صفوف الشعب الإيراني. فبالتالي يعني النظام الإيراني يتسم بأنه غير متكافئ بين ما هو عسكري وما هو مدني، وبالأرجح ينحو منح اليمين بين المؤسسة العسكرية والبسيج. هنا مركز الثقل، وهنا مركز الشرعية، وهنا مركز اتخاذ القرار. يأتي الجانب الأيسر وهو ما يمكن اعتباره بالمد المدني أو الخط الإصلاحي، هذا يبقى بمثابة تابع، يعني هو مستقل متغير تابع وليس متغيرا مستقلا. المتغير المستقل هو ما تقوله القيادات العسكرية بالتنسيق مع بعض القيادات السياسية على أعلى مستوى. فبالتالي يعني أقترح على السيد أفقي أن يراعي أن المد العسكري أكبر من المد المدني ضمن صنع القرار وتراتبية السلطة.
0: طيب سيد هادي أفقي، لنعود إلى الاستراتيجية التي يقول محسن رضائي إنها ستتغير تجاه واشنطن بعد مقضيها لمذكرة التفاهم كما قال، في أي اتجاه؟
1: اسمح لي ملاحظة بسيطة على ما تفضل به السيد الشرقاوي، وأنا أنصحه أن يدرس في الحقيقة تشكيلة المجلس الأعلى. أولا، البسيج هو فرع من فروع قيادة الحرس الثوري وليس له ممثل في هذا المجلس. يعني من يمثل الحرس هو يمثل كل التفرعات للحرس الثوري وله صوت واحد الحرس الثوري. كذلك قيادة العامة للقوات المسلحة للجيش كان له ممثل واحد. إذن فقط ممثلين عسكريين في هذا المجلس الذي يتكون من 13 عضوا، ويتم التصويت في الحقيقة بالنسب. الموضوع الآخر الذي نسي أن يذكره السيد الشرقاوي هو رؤساء القوى الثلاثة كلهم موجودون. السيد فيزشكيان، السيد قاليباف يمثل البرلمان، وكذلك السيد إيجي يمثل قوة القضائية. وحسب الضرورة تستدعي في الحقيقة رئاسة المجلس من يهمها الأمر بصورة فرعية بصورة هامشية.
0: نعم.
1: إذا كانت تقتضي الضرورة. إذن هذا في الحقيقة يدرس بصورة جيدة التركيبة لهذا المجلس. فيما يتعلق بالاستراتيجية التي أشار إليها السيد محسن رضائي، هي الانتقال من الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الدفاعية الهجومية. يعني ما لم يتم هناك هجوما يبقى الجانب الإيراني يدافع، ولكن إذا صعد الجانب الأمريكي ربما

0: يذهب كذلك الجانب الإيراني للتصعيد، وربما حتى يذهب إلى ما بعد التصعيد، وهو ما يسمى بالضربات الاستباقية التي حصلت مثل الضربة التي وجهتها القوة الصاروخية للحرس الثوري قواعد الأمريكا في الأزرق والسلطة في الأردن. إذا الاستراتيجية التي رسمها السيد محسن الرضاي أنه يجب أن يكسر الحصار اللي لم يكن بالتفاوض الدبلوماسي، سنكسره في الحقيقة بالفعل العسكري.
1: طيب سيد بول ديفيس، ألا يفترض أن تقلق الولايات المتحدة من تغيير هذه الاستراتيجية من دفاعية إلى دفاعية هجومية، خصوصا وأن محسن رضائي أعطى مثلا عن تطور في الأسلحة الهجومية عندما تحدث عن استهداف الحاملة الأمريكية بصاروخ بالقرب منها، و جرت تجربة أو اختبار لهذا الصاروخ مما أدى إلى انسحاب هذه الحاملة باتجاه المحيط الهندي. ألا يفترض أن تقلق الولايات المتحدة من ذلك؟
2: في أي مرة تأتي فيها الصواريخ محلقة أو تطلق فيها الطلقات أو تحصل الحرب، يجب أن تقلق الأطراف. الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الإيرانية التي تقول إنها سوف تستهدف الأصول الأمريكية. نعم، ولكن هذه الهجمات حصلت مرارا وتكرارا ولكنها فشلت بشكل عام. نعم، أصابت وحققت دمارا في بعض القواعد، هذا صحيح في أوقات الحرب هذا يحصل، ولكننا لا نتحدث عن أمور لا يمكن تخطيها. نعم، كان هناك استهدافات باتجاه السفن من دون تحقيق نجاحات، إطلاق الصواريخ باتجاه حاملة الطائرات هذا أمر، ولكن الإصابة وتحقيق الضرر والإصابات هذا أمر مختلف. ويجب على إيران أن تفهم أنه إذا ما تمكنت بالفعل من إصابة سفينة حربية أمريكية أو بارجة أمريكية، كيف سوف ترد الولايات المتحدة؟ نحن نعرف أن القيود مفروضة على الجيش الإيراني، فالجيش الإيراني ليس لديه قوة جوية ولا دفاعات جوية ولا بحرية، لديهم الصواريخ. الصواريخ خطرة، يمكن أن تلحق ضررا بالطرف الآخر، يمكن أن تقتل. الصواريخ حتى تقتل البحارة الأبرياء في المضيق. هل نقلق؟ نعم نقلق، ولكن الجميع يجب أن يقلق إزاء إيران إذا ما إيران تصرفت لقصف سفينة أمريكية بسبب الرد الأمريكي.
1: طيب دكتور شرخاوي، هل تجد أن إيران في موقع من يستطيع اليوم فرض الشروط وفقا لما قدمه في هذه المقابلة محسن رضائي؟
3: ما يمكن أن ينطبق على الموقف الإيراني هو محاولة إيجاد توازن قوة في كلا الحالتين، حالة الحرب وأيضا حالة البحث عن تسوية دبلوماسية. فبالتالي من السابق لأوان أن نستشرف بأن ترامب سيخنع لهذه الشروط، وأيضا في المقابل أيضا عندما يتوعد ترامب بأنها قد تكون ضربة قاضية وأنه ربما يعيد انتعاش فكرة تغيير النظام في ذهنه على الأقل هنا في هذه المرحلة، هو أيضا يعني يناجي ربما بعض الخيال. فبالتالي لم نصل بعد إلى توازن قوة عسكريا وتفاوضيا، فبالتالي كل طرف لا زال يجرب، لا زال يملي شروطه من بعيد، لا زال يتفاعل من بعيد. والأكثر من هذا، ربما فقط في فترات قليلة خلال الأسبوعين الأخيرين عندما بدأ استهداف القطع العسكرية الأمريكية للمرة الأولى، لاحظنا أنها كانت حربا مباشرة. ما سبق خلال الأشهر الستة كانت حربا غير مباشرة. وإيران حتى عندما توسع نطاق الصراع إلى الأردن وتضرب قاعدتين بعشرين صاروخ وباثني عشر صاروخ، هذا أيضا امتداد لحرب غير مباشرة. فبالتالي الآن إذا كانت إيران كما قال السيد أفقاهي تعتمد خطة دفاعية هجومية، يبقى السؤال إلى أي حد تستطيع أو لا تستطيع أن تكرس ما هو هجومي أكثر ما هو دفاعي.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لهادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وشكرا لبول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كان معنا من واشنطن. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وأضاف المتحدث أن التحالف يؤكد على الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لردع سلوك الحوثيين بما يوافق القانون الدولي. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قد قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. في التطورات الميدانية داخل اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. انضم إلينا من جدة مراسل الجزيرة بدر البيعان، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. البداية مع بدر البيعان من جدة وما أعلنه التحالف من تطورات ميدانية حصلت اليوم وشهدتها المملكة.
4: نعم حسن، إعلان قيادة التحالف من خلال بيانها الرسمي مساء اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض، حقيقة جاء بعد ليلة شهدت سلسلة من التأهب في أكثر من منطقة داخل المملكة. كان هناك إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر. بيان التحالف أوضح تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه التهديدات التي شهدناها خلال الساعات الماضية. البيان لا يتحدث عن الرياض، نتحدث عن محاولات لاستهداف المدنيين والعيان المدنية في مدن بيش والطائف إضافة إلى فرسان وينبع. قال أن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط كافة هذه المحاولات. نتحدث عن تهديدات طالت نطاق جغرافي متباعد من جنوب وغرب المملكة وصولا إلى العاصمة الرياض. في المقابل كان هناك تفعيل لمنظومة الإنذار المبكر في عدد من المدن كإجراء احترازي لتنبيه السكان المقيمين بالتزامن مع تعامل الدفاعات الجوية مع هذه التهديدات. بيان اليوم حسن حقيقة يتحدث عن تصعيد متعمد ويؤكد أن التحالف يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا لرد هذه الهجمات وفق القانون الدولي الإنساني. إذا ما قرأنا الموقف السعودي خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف، ويتعامل معه ليس كملف عسكري، كان هناك أيضا تحركات سياسية ودبلوماسية مع دول الإقليم ومع القوى الدولية باتجاه خفض التصعيد، بالإضافة إلى تمسك المملكة بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 ودعم أيضا المسار السياسي الذي يقود إلى تسوية سياسية. إذا نتحدث عن سلسلة من الإنذارات، جاء بيان التحالف ليوضح التفاصيل المتعلقة بسلسلة هذه الإنذارات التي انطلقت خلال 24 ساعة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك بدر ربيعان، حدثتنا من جدة. وننتقل الآن إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي وبيانات أنصار الله الحوثيين والاستهدافات التي أعلنوا عنها.
5: نعم حسن، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن التصعيد هذا يأتي مقابل التصعيد، حيث أكد بأن 732 غارة جوية شنها الطيران السعودي واستهدفت عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كل هذا أكد بأنها قد أدت هذه الغارات السعودية التي انطلقت من قاعدتي الملك خالد في خميس مشيط وكذلك قاعدة الملك فهد في الطائف. هذه الغارات أكد بأنها قد تسببت في سقوط ضحايا وكذلك تدمير منشآت مدنية، وأكد بأن هاتين العمليتين العسكريتين التي أعلنها العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة بصنعاء بأنها قد استهدفت مناطق حساسة في الرياض وكذلك في شركة أرامكو في منطقة ينبع، ما أدى إلى اشتعال النيران في هذه أو في هاتين المنطقتين حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأنها قد أصابت أهدافها بدقة، كما أكد بأن هذا الاستهداف أيضا يأتي ردا على اتهامهم باستهداف مكة. وأيضا أكد بأن التصعيد سوف يقابل بالتصعيد، وبأن الغارات كانت قد تسببت في سقوط أعداد من الضحايا، وبأن كذلك نفيا قاطعا استهدافهم للمنشأة أو للمدنيين، مؤكدا بأن الطائرات أو الصواريخ البالستية التي تطلق السبب في سقوط الضحايا المدنيين في السعودية هو بسبب الدفاعات الجوية السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أحياء سريع، وبأنه لم يستهدف إطلاقا الأعيان والمنشآت المدنية حسب قوله. كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم التصعيدية والعسكرية باتجاه كذلك التحشيدات العسكرية التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر حتى يتوقف الحرب وتتوقف كذلك ويرفع الحصار عن المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تعز مع مراسل الجزيرة ياسر حسن. إذن بيانات حكومية، بيانات للقوات الحكومية حول مجريات المعارك في تعز، ماذا في أبرزها؟
6: نعم حسن، أبرز ما جاء عن القوات الحكومية هذا اليوم أو في الساعة الماضية هو أن هناك قصف جوي استهدف مواقع الحوثيين في شرقي مدينة تعز. أيضا ما زالت الاشتباكات مستمرة في مناطق الوازعية وأيضا في الكدحة ومقبنة، هناك تبادل القصف بين الطرفين. أيضا هناك اشتباكات ما زالت مستمرة منذ أيام بين القوات الحكومية وبين الحوثيين في منطقة كهبوب أو جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب وعلى البحر الأحمر. يحاول الحوثيون التقدم، وتقول القوات الحكومية إنها صدت عدة هجمات للحوثيين هناك، وأيضا تقول إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين وأيضا إعطاب آليات عسكرية للحوثيين في كهبوب. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك أيضا تصريحات للقوات الحكومية أكدت أن القوات صدت هجوم للحوثيين أو صدت عدة هجمات للحوثيين في قطاع المليحة جنوبية مأرب، وأكدت سقوط 12 قتيلا من الحوثيين في تلك المناطق أو في تلك الجبهة. أيضا قبل ذلك أكدت القوات الحكومية أن هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في معسكر أمريش وكذلك في عقبة ملعاء جنوبية مأرب. أيضا هناك قصف استهدف الحوثيين في البيضاء كما صرحت بذلك قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية، قالت إنها شنت قصفا على الحوثيين في البيضاء. أيضا هناك قبل قليل تحدثت القوات الحكومية عن أن المدفعية التابعة للقوات الحكومية قصفت مواقع الحوثيين غربية مأرب. أيضا هذا على الجانب العسكري. في الجانب السياسي ما زالت تصريحات الحكومة والمسؤولين الحكوميين تتوالى، وآخر تلك التصريحات ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء شايع الزنداني الذي أكد أن في لقائه مع مشايخ وأعيان من منطقة الوازعية أكد أن الدولة لابد أن تفرض سيطرتها على كامل أراضيها، ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة حتى تسيطر على كامل أراضيها وحتى تؤمن الملاحة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا تنهي ما قام به الحوثيون في الأيام الماضية. نعم حسن.
1: ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا أحمد. إذا أردنا أن نلخص المشهد الميداني لصالح من، يمكن أن نقول أن الكفة تميل خصوصا بعد التقدم السريع والكبير لجماعة أنصار الله الحوثيين ومحاولات القوات الحكومية منعهم من تثبيت سيطرتهم والقيام بهجمات مضادة.
7: هو لا تستطيع أن تقول أن الكفة تميل لطرف ما الآن، لكن تستطيع أن تقول بأن الحوثيين حققوا تقدما استراتيجيا في مناطق الساحل، وأصبحت منطقة الساحل الغربي وغربية عز هي مركز الثقل بالنسبة لهم، لكن هم الآن يدافعون عنها لأنهم الآن دخلوا مرحلة سيطروا طبعا، وأنت تعرف كيف سيطروا، سيطروا بدون قتال عندما انسحبت عشرات الآلاف 10,000 من الجنود من فصيل قوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية، لكن هم الآن سيطروا على هذه المناطق، سيطروا على مناطق من غربي تعز من جنوبي تعز أيضا عندما بدأوا في 3 من سبتمبر ثم سيطروا تقريبا على معظم محافظة الحديدة، وأصبحوا هم الآن مسيطرين على المخال ذباب باب المندب، وتعرف أهمية باب المندب ممر مائي ملاحي مهم جدا بالنسبة للعالم، وبالتالي الآن لا نستطيع أن نقول بأن الحوثيين يعني أتموا سيطرتهم، هم ما زالوا أمام اختبار صعب. لماذا؟ لأن أولا هذه الجبهة صعبة جدا، جبلية، تضاريسها جبلية، وأيضا لوجود هذه المناطق أيضا يعني في هذه المناطق وجود أيضا قوات حكومية من محور تعز ومن القوات المحلية ومن قوات الشعبية وأيضا العمالقة ودرع الوطن في كل هذه المناطق. هم الآن أمام المعضلة الأولى هي أنهم يعانون من انكشاف، لأن الطيران الحربي وهذا سر أيضا واحد من التفوق للقوات الحكومية، هذا أولا. وثانيا الحاضنة التي حولهم طبعا ليست حاضنتهم هم، طبعا لديهم يعني قوة إدارية ولديهم سيطرة أيضا عسكرية، ولكن المناطق تعز لحج الحديدة كل هذه يعني تقريبا حاضنتهم تقريبا صفر، يعني أتحدث عن السكان وعن هذه المناطق، وبالتالي هناك سيطرة لهم، ولكن هناك أيضا يعني
8: غير مرتاحين في هذه السيطرة
7: طبعا، غير مستقرين.
8: طيب بالحديث هنا عن ما يقوم به أنصار الله وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل حتى الرياض كما ذكر التحالف اليوم،
7: هو طبعا الآن نحن كنا نتحدث عن مسرح العمليات داخل اليمن، الحوثيون قراءتهم تقول بأن المملكة العربية السعودية هي التي تقف وراء ما يحدث، طبعا هكذا يقرؤون منذ البداية ويقولون بأن الحصار مقابل الحصار، الميناء مقابل الميناء، التصعيد مقابل التصعيد، ويقصدون المملكة العربية السعودية. هم أصلا لا ينظرون إلى الحكومة اليمنية بأنها هي التي تقاتلهم، وبالتالي بدأوا بنقل المعركة والضغط على المملكة العربية السعودية، يعني هناك معركة في الداخل ويريدون أن ينقلوا المعركة في الخارج حتى يخففوا الضغط عليهم في الداخل. إذن هم يريدون نقل الكلفة كاملة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، وفي الطريق أيضا يحاولون أيضا أن يقوموا بعملية سياسية باتجاه أيضا تحييد الولايات المتحدة الأمريكية.
8: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب تتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة مع اختلاف مصادر التهديد في كل منهما. تطورات دفعت أوروبا إلى رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر بالتوازي مع تحركات دولية وخليجية لتعزيز حماية الممرات البحرية. فما المعادلات التي تحكم المضيقين اليوم وكيف تتشكل حولهما خريطة الردع؟ المزيد في التقرير التالي.
9: مضيقان تفصل بينهما الجغرافيا بأكثر من 2000 كيلومتر ويوحدهما السياق نفسه وإن بملامح مختلفة. هرمز شرقا هناك تهديد لحرية الملاحة وأمنها مع إغلاق إيران للمضيق، واستهداف للسفن مع رفض أي خيارات للعبور لا توافق عليها طهران. وباب المندب غربا هناك يعيد تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين رسم خريطة السيطرة على الساحل اليمني، وبينهما ترتفع مستويات التأهب وتصاغ معادلات جديدة تكرس أمن المضائق في صدارة الأجندتين الدولية والإقليمية. في هرمز تريد إيران ترجمة موقعها على الضفة الشمالية إلى سيطرة على المضيق، هذا سياسيا، أما عمليا فهي تريد وضع قواعد للمرور من مسارات السفن إلى الرسوم المفروضة عليها، وفي سبيل ذلك تأتي محادثاتها مع سلطنة عمان التي أسفرت عن تفاهم لم يتم إعلانه فعليا حتى الآن. معادلة تواجهها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا برفض أي قيود على العبور في المضيق وبالتمسك بحرية الملاحة دون قيود أو سيطرة أحادية، وبرفض وجود أي سابقة بهذا البعد الجيوسياسي. في باب المندب المعادلة مختلفة، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، خصوصا مناطق المخا وميون ثم حنيشة الكبرى والصغرى، قد وسع نطاق وجود الجماعة قرب المضيق دون أي إعلان رسمي أو تحرك فعلي يوحي بتغيير وضعه أو تهديد العبور فيه، رغم أن الجماعة واصلت في المقابل استهداف عدد

0: من السفن السعودية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. المضيق لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة 29 كيلومتراً، لكنه أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. من هناك تتحول السيطرة على الأرض إلى قدرة أكبر على مراقبة البحر وتهديد الملاحة حسب تحليلات رويترز، وهو ما يلفت النظر إلى الضفاف المقابلة لهذا البحر. فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في جزيرة ميون يجعلها على بعد 32 كيلومتراً فقط من القاعدة الأمريكية الرئيسية في جيبوتي، الدولة الإفريقية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية. وإلى الشمال منها تمتد إريتريا على الضفة الغربية للبحر الأحمر، فيما ينفتح جنوب المضيق على خليج عدن وسواحل الصومال والقرن الإفريقي. ضغط من الشرق إذن وتهديد يتصاعد من الغرب، عاملان يفسران التحركات الدولية الأخيرة. أوروبياً وفي تحرك لافت، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كلاس رفع مستوى التأهب لسفن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة استمرار مهام مرافقة السفن التجارية. أطلقت أسبيدس في فبراير 2024 كمهمة دفاعية بحتة لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية من هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وكانت هناك نقاشات بشأن توسيعها لتشمل هرمز دون قرار نهائي، لكن اتساع التهديد أعاد السؤال عن حجم القوة اللازمة لهذه الحماية. هذا السؤال قد تحول إلى استعداد للتحرك من إيطاليا على سبيل المثال، التي قررت التدخل بقواتها البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة. فإيطاليا تمرر نحو 40% من تجارتها مع بقية دول العالم عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتوازي مع التأهب الأوروبي ترتفع درجة الاستعداد في مظلة بحرية أوسع. فالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بلغ قدرته التشغيلية الأولية، وفي اجتماعه التخطيطي الأخير قال إن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع، مؤكداً على لسان قائده أن حماية الممرات مسؤولية دولية. وكان التحالف قد بحث الانتقال إلى الوجود الفعلي والعمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. على المستوى الخليجي يتسع مفهوم التهديد إلى ما وراء المضائق، فمجلس التعاون يجدد التأكيد على أن أمن الممرات ليس منفصلاً عن أمن محيطها، ويرى أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. هكذا قد تختلف المعادلات التي تحكم المضيقين، لكن في كليهما ملامح تهديد تجعل الوضع الملاحي أكثر غموضاً والعالم أكثر استنفاراً.
1: في قطاع غزة تستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال، وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها. لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام، وتطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
2: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 أكتوبر العام الماضي لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة استهدف في 13 ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد، الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب. وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 مايو، وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود. وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدأ واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم. وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية. فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1390، وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: في أخبار الاقتصاد، وبين معدل فائدة أمريكية عند 4% تقريبا ومشتريات رسمية تتجاوز 5 أضعاف مستويات ما قبل عام 2022، يدخل الذهب مرحلة جديدة قد يصبح فيها شراء البنوك المركزية للمعدن النفيس أقوى من أثر التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي. المزيد مع يوسف خطاب.
3: لعقود كان مسار أسعار الذهب يقرأ من زاوية واحدة تقريبا، الفائدة والدولار، لكن قواعد اللعبة بدأت تتغير مع تحول المعدن النفيس لأداة في إعادة ترتيب الاحتياطيات العالمية، فرفع الفائدة لم يعد عاملا مؤثرا كما كان في السابق في تحديد سعر أونصة الذهب. مفارقة تبدو للوهلة الأولى ضد قواعد السوق، فالفيدرالي رفع سعر الفائدة، ومع ذلك فإن بنك جولدمان ساكس ما زال يرى الذهب عند 5400 دولار لكل أونصة بنهاية 2027. وما تغير هذه المرة هو وجود مشتر ضخم لا يتصرف كالمستثمر العادي، البنك المركزي. ويقدر جولدمان ساكس أن مشتريات البنوك المركزية تدور حاليا حولا 91 طنا شهريا مقابل متوسط لم يتجاوز 17 طنا شهريا في 2022، أي أكثر من 5 أضعاف المعدل السابق. بل إن جولدمان ينسب إلى طلب البنوك المركزية معظم الارتفاع المتوقع بنسبة تصل ل 23% في أسعار الذهب حتى نهاية 2027. المفارقة أن جولدمان ساكس لم يتراجع عن رهانه الصعودي، فحتى بعد رفع الفائدة أخيرا إلى مستوى يقترب من 4% وتوقع رفع آخر في أكتوبر القادم، فإن جولدمان ساكس يرى أن التشديد النقدي سيبطئ الصعود ولن يلغيه. والرهان هنا أن البنوك المركزية لا تشتري الذهب لتحقيق مكسب قصير الأجل، بل لتنويع الاحتياطات وتقليل الاعتماد على أصول وعملات بعينها، إذ يقدر نصيب الذهب من هذه الاحتياطات بما يصل ل 27% حسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي. وهكذا يتحول السؤال في سوق الذهب من هل ترفع الفائدة الأمريكية كلفة الاحتفاظ بالذهب إلى سؤال أكبر، هل أصبحت مشتريات الدول أقوى من تأثير الفيدرالي نفسه؟ وجواب جولدمان ساكس حتى الآن هو نعم، الفيدرالي قد يبطئ رحلة ارتفاع أسعار الذهب، لكن البنوك المركزية هي التي ستحدد وجهة أسعار الذهب على المدى الطويل.
1: هذه التغطية مستمرة مشاهدينا على رأس الساعة مع زين العابدين توفيق.
4: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم اني العب معهم، ما ردوش يلعبوا.

0: مقطوعه.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب اكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث الى الصوره الكامله، الجزيره، حيث تتجاوز الاخبار حدود اللحظه وتنكشف الحقيقه.
2: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت أسافئ جبلي.
4: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟ الآن نسمع
1: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
1: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
1: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
1: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
1: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: قذيفة سقطت.
1: الجزيرة،
11: صاروخ باليستي.
1: نرى العالم من كل زوايا.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.

أهلا بكم من جديد مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في آخر المستجدات قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن من صالح واشنطن القبول بشروط إيران للخروج من الحرب، وإن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج في الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، وأكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن التحالف يؤكد على الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لردع سلوك الحوثيين بما يوافق القانون الدولي. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة بالرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. في تطورات قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، بينهم

0: نجل المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا وسهلا بك. إن كانت هنالك أي أصداء لتصريحات محسن رضائي، وماذا أيضا في جديد المواقف الأمريكية؟
1: مرحبا زين العابدين. حتى الآن لا تعليقات من قبل المسؤولين الأمريكيين على هذه المواقف الإيرانية الجديدة التي صدرت عن محسن رضائي في لقائه مع الجزيرة، ولكن من اللافت أو من المهم الإشارة إلى ما كان يقوله الرئيس ترامب في الأيام القليلة الماضية، ويؤكد بأن التواصل المباشر بين طهران وواشنطن مستمر. وأيضا يضيف ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن هذا التواصل، يقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه لن يوقع اتفاقا سيئا مع الإيرانيين. وهذا يفسره البعض هنا بأن الإدارة الأمريكية ما تزال تتمسك بأن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك الشروط الأمريكية الأخرى المتصلة بنفوذ إيران وكذلك ببرنامجها للصواريخ الباليستية، فضلا عن مضيق هرمز. هذا المضيق الذي تؤكد الإدارة الأمريكية بأن السيطرة واليد العليا فيه هي للقوات الأمريكية. براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان أخير بشأن تدفقات النفط والغاز عبر المضيق قال إن القيادة المركزية الأمريكية من خلال مظلة حماية منسقة استطاعت توفير أو تأمين مرور أكثر من مليار برميل خلال الشهرين الماضيين من النفط الخام، وقال إن أكثر من سفينة وناقلة تجارية عبرت المضيق خلال الأشهر الماضية أيضا، وذكر أن التدفقات خلال الأسبوعين الماضيين هي الأعلى منذ 6 أشهر، وذكر بأن التنسيق مستمر بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تعزيز حركة الملاحة في المضيق وكذلك تعزيز الدفاعات الجوية.
0: الإدارة ما قاله محسن رضائي أحمد عن أن الشروط الإيرانية وصلت واشنطن عبر الوسيط القطري، يعني كل ما سمعناه من الرئيس الأمريكي في الفترة الماضية هو أن إيران تريد صفقة بشدة، لكن هل هنالك أي تصريحات أو تلميحات أمريكية إلى تلقي رسائل إيرانية وشروط إيرانية بشأن العودة للمفاوضات؟
1: حتى الآن لا تأكيد هنا في واشنطن بشأن هذه النقطة تحديدا زين العابدين، ولكن ترامب كان يقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد 6 أسابيع فقط من الانتخابات النصفية. وعندما يتحدث ترامب بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، أي بعد 6 أسابيع من الآن أو بعدها بقليل، فهذا يعكس أن هناك حركا ما ربما دبلوماسيا، أو أنه أمام قرار مصيري. كان يقول ذلك قبل يومين إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم في هذه الحرب، قال هو يتعلق بتوسيع الضربات الأمريكية ضد إيران، ولكن في ذات الوقت بينما يهدد إيران هو يؤكد بأن التواصل المباشر مستمر وأن هذه الحرب في طريقها للانتهاء. وهناك أيضا اجتماعات مرتقبة للرئيس ترامب الأسبوع المقبل هنا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من المرتقب أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج ويشرح لهم رؤيته بشأن الحرب ضد إيران، وكذلك كيف ستنتهي هذه الحرب. هل ستنتهي بتوسيع الضربات العسكرية كما هدد قبل يومين، أم ستنتهي من خلال البناء على هذه المواقف والاتصالات الدبلوماسية المستمرة والتي يؤكدها ترامب نفسه زين العابدين.
0: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد من واشنطن. أيضا في الجانب الآخر، كان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة إن طهران وصلت لقناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم. مجمل هذه التصريحات لمحسن رضائي يجملها لنا الزميل عمر هواش من طهران.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي

0: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: لمزيد من النقاش معنا من واشنطن السفير مايكل راتني الدبلوماسي الأمريكي السابق ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أهلا بك. ومن مدينة قم هادي أفقهية الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد هادي أفقهي من قم، نريد أن نعرف فهمك أنت لهذه التصريحات ولتوقيتها، خصوصا الرسائل الكثيرة المتعلقة بالمفاوضات، المتعلقة بالشروط، المتعلقة حتى بالعقيدة النووية الإيرانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هذه المقابلة خاصة بها قناتكم الكريمة قناة الجزيرة، ولكن كانت له إطلالات متعددة على قنوات باللغة الفارسية، قنوات وطنية، وكذلك مقابلات أدلى بتقريبا نفس المواقف ونفس التصريحات، إلا أنه يعني تناسبا مع الأحداث الجديدة والوقائع الميدانية التي بدأت تتوسع والحرب بدأت تتشظى، وخصوصا تحولات ما حصل في مضيق باب المندب واستحواذ القوات اليمنية أنصار الله والجيش اليمني.
1: يعني لا توجد باب المندب مواقف جديدة سيد هادي أفقهي حتى نفهم، يعني لا توجد مواقف جديدة، فما الداعي لهذه المقابلة؟ يعني لماذا اختار السيد محسن رضائي أن يخرج في هذا التوقيت وأن يخص الجمهور العربي بهذه المقابلة؟
2: هو تنشر حتى على قناة الميادين، على قناة العالم، قنوات كثيرة تنشر مقابلاته، ولكن خص هذه المقابلة في الحقيقة لقناة الجزيرة. الموقف الجديد في الحقيقة إجابة على سؤال مدير مكتبكم، موضوع أنه العقيدة النووية مهمة جدا وأبدأ سابقا رأيه فيها، ولكن هذه المرة كان أكثر صراحة. وكذلك العقيدة الدفاعية تغيير الاستراتيجية، أكد أنه بعد خروج الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم تغيرت في الحقيقة الاستراتيجية الإيرانية، ويقصد بها أنه كانت استراتيجية التصدي لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم، ومن ثم انتقلت إلى مرحلة الدفاع والهجوم، وربما تنتقل إلى مستوى أرقى وهو مرحلة الضربات الاستباقية. هذا هو في الحقيقة رأيه فيما يتعلق بتغيير الاستراتيجية الإيرانية.
1: طيب، نصل أيضا الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن

0: هي ذات الظروف والشروط الموجودة في مذكرة التفاهم والتي ابتعدت عنها الولايات المتحدة. هذه المذكرة تم التفاوض بشأنها من قبل مسؤولين أمريكان بمن فيهم نائب الرئيس ومسؤولين إيرانيين، وكانت غير مقبولة عندما الناس في واشنطن والمنطقة أدركوا ما الذي وافقت عليه الولايات المتحدة. إذن لا يفاجئني أبدا أن الإيرانيين يتوقعون منا النفي بمذكرة التفاهم، لأن هذا الأمر مهم لهم. وبالنسبة للولايات المتحدة، حسب علمي كانت نتيجة تفاوضات كفأة، ولكن لم يكن هناك فهم بشأن ما الذي كانوا يتفاوضون عليه. إذن ففي هذه المرحلة ما الذي يريده الرئيس ترامب؟ هذا هو السؤال الكبير. الرئيس ترامب يبدو بأنه يريد إنهاء الحرب، وسيكون في نيويورك بعد بضعة أيام يتحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوقع منه أن يقول إن الحرب قد انقضت وهي وراءنا الآن.
1: تتوقع ذلك؟ وهو يقول بخلاف ذلك مرارا، يقول بعد الانتخابات ربما. لكن دكتور شرقاوي، حديث محسن رضائي عن العقيدة النووية، هل هو موقف جديد بالفعل؟ هل هذه المرة أكثر وضوحا؟ هل الرسالة أوضح وأكثر جدية من ذي قبل؟
2: يبدو أن السيد رضائي حاول أن يكون براغماتيا وواضحا إلى أبعد حد ممكن، وفحوى ما جاء في مقابلته ليس في ما يقوله بقدر ما هو السياق السياسي والزمني. تصريحاته تأتي قبل يومين من الاجتماع المرتقب بين زعماء دول الخليج والرئيس ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكأنه يذكر الخليج أين تقف إيران في هذه المرحلة في منحيين اثنين أساسيين. المنحى الأول أن هناك تحولا في الاستراتيجية الإيرانية مما كان دفاعيا ويصبح الآن هجوميا، فبالتالي فكرة أن إيران تغير وتطور استراتيجيتها حسب الحاجة. أيضا في البعد الآخر الموازي أن إيران تقبل بفكرة المفاوضات، ولكن شريطة ما يعود بنا إلى فحوى البند الأول من مذكرة التفاهم، إنهاء الحروب على كل الجبهات، وتعهد ترامب بألا يهاجم إيران مجددا. وإذا أضفنا أن اجتماع قادة دول الخليج مع رئيس ترامب هو أيضا ضمن الفعالية الكبرى، وهي أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطب، فبالتالي أتوقع أيضا أن ما قاله السيد رضائي قد ينعكس أيضا في خطبة السيد بيزيشكيان رئيس إيران في الأمم المتحدة، بمعنى أن هناك تسجيل موقف على الصعيد الإقليمي، أين هي إيران إزاء بقية دول الخليج وكيف تدير الصراع، وأيضا تسجيل موقف إزاء المجتمع الدولي أنها مستعدة عسكريا وأيضا لها تأهب دبلوماسي، لكن بشروط محددة أن يعود ترامب للإقرار بما جاء في البنود 14 لمذكرة التفاهم.
1: سيد هادي أفقهي، ما جدية الحديث في إيران عن السلاح النووي وامتلاك السلاح النووي، لاسيما وأن هذا الحديث ليس إيرانيا فقط، بل إن هنالك من الخبراء الأمريكيين من يرى أن إيران أخطأت إذ لم تمتلك سلاحا نوويا من البداية، وقالوا لو كانت إيران تمتلك السلاح النووي ما تعرضت لهذه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. هل حديث الخروج من معاهدة منع الانتشار النووي والوصول إلى صناعة القنبلة النووية هو حديث جدي في إيران وفي أي دوائر؟
3: أنا هو حديث ذو شجون أستاذ زين. يعني أولا سماحة الإمام الشهيد أكد عدة مرات أنه نحن لا نريد أن نذهب إلى صنع القنبلة النووية، ولكن إذا أردنا أن نصنعها لا نستأذن أحدا ولا نخاف من أحد. هذا كان موقفه الثابت. ولكن قال في ظني أن السلاح النووي لا يحل المشكلة، لأن هناك دول أخرى تمتلك سلاحا نوويا، وكان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الأسف استخدمته ضد اليابان. أيضاً موضوع السلاح النووي لا يردع، وكاد لك لا يمنع الحروب، لأن حصلت حرب بين الهند والباكستان وكلاهما دولتان نوويتان. هذا الموضوع الأول. فيما يتعلق بالتعليق الأخير للسيد رضائي أنه ربما تتغير عقيدتنا النووية، هذا يرتبط بسلوك أمريكا وكذلك سلوك وكالة الطاقة الذرية التي ترفع تقارير مزيفة

0: وهذا الذي أعطى الذريعة لأمريكا وللصهيون أن يقصف منشآتنا النووية الثلاثة في فوردو وأصفهان وفي نطنز، والآن يهددنا بقصف جبل الرأس جبل الفأس. إذا العقيدة النووية ربما تتغير، ولكن ما زال هناك التزام سماحة السيد قائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي بفتوى والده الشهيد. موضوع الخروج من الـ MPT أو معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هذا وارد، ولكن هل هذا
1: ولكن هذا لا
0: سيكون
1: يعني صناعة
0: مقدمة
1: القنبلة النووية،
0: للذهاب؟
1: لأن هنالك دول لا تشترك في هذه المعاهدة وليست كلها دول نووية.
0: صحيح، أنا أقول أنه إيران لا تقول الزمن ليس متأخر لصناعة قنبلة نووية، ولكن هل هناك ضرورة؟ هل سيتوصل في الحقيقة المسؤولون السياسيون الاستراتيجيون والعسكريون لصناعة هذه القنبلة أم لا؟ وهل إنها حقيقة ستحصن إيران من أي هجوم آخر أم لا؟ هذه العقيدة في الحقيقة وهذه الفرضية لم تحل لحد الآن، ولم تحسم للذهاب أم لعدم الذهاب.
1: وبالتالي ما مغزى أن يطرح هذه النقطة السيد محسن رضاي؟ ما مغزى أن يطرح مسألة العقيدة النووية إذا كانت غير واردة ولا تحصن إيران، ولم يصل صانع القرار الإيراني من أعلى هرم السلطة حتى المستويات الأخرى إلى قناعة بأن القنبلة ستحمي إيران؟
0: هذا إلى الآن، ولكن ربما كما قال الشهيد كمال خرازي والشهيد علي لاريجاني، والآن قالها قبلهم السيد رضائي، إذا كانت هناك حقيقة كانت تهديدا وجوديا ربما تتغير العقيدة، لأن ما زلنا في حالة الفرضية وما زلنا في حالة التطورات
1: والمقصود بالوجودي ما
0: المتلاحقة
1: هو الوجودي؟
0: والمتوالية.
1: تغيير النظام هذا تهديد وجودي أم تهديد وجودي لمن؟ للنظام، لإيران، لمن؟ ما هو تعريف التهديد الوجودي؟
0: قالها عدة مرات ترامب، نحن نريد نقضي على إيران، نقضي على الحضارة الفارسية، وفي الحقيقة نقسم إيران ونسيطر على مقدراتها ونرجع بإيران العصر الحجري، هذا يقوله ترامب دائما.
1: يعني هذا هو تعريف التهديد الوجودي. سيد مايكل راتني، حديث العقيدة النووية، واشنطن كيف تنظر إليه؟ واشنطن التي قالت مخابراتها من قبل أن إيران بعيدة عن صناعة القنبلة النووية، كيف تنظر واشنطن وكيف ينبغي أن تنظر لحديث محسن رضاي عن العقيدة النووية وتغييرها؟
2: أتوقع أن واشنطن ستنظر إلى هذا الأمر بأنه مهدد للغاية، ولا أفهم تماما وبالضبط منطق محسن رضائي بالحديث عن هذا الأمر في هذه المقابلة، ولكن في واشنطن سيكون مفهوما بأنه تهديد. يمكن أن نتجادل إن كان أفضل سبيل للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو من خلال الدبلوماسية أو من خلال القوة العسكرية، هناك جدل قائم الآن، ولكن الواقع هو أنه طالما أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي أو القدرات لتطوره بنهاية المطاف أو تهدد بفعل ذلك في ظل أي ظروف، فهذا يعتبر وصفة لخلاف وصراع لن يتوقف. إذن فإن كانت الإدارة ديمقراطية أو جمهورية فهي لن تتوقف عن منع النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي، وطالما كان هناك تهديد أكثر كلما كان هناك دعوة للتحرك العسكري ضدهم. وللأسف
1: أيضا مسألة اللقاء الذي سيعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني السيد محسن رضائي ألقى بكثير من الرسائل للدول العربية والإسلامية وأنه ينبغي أو لحفظ أمن المنطقة جميعا ألا يكون هنالك أي وجود أمريكي. هذه التصريحات الخاصة بالعقيدة النووية هل تغير أي شيء في تعاطي دول المنطقة مع التهديد الإيراني لمضيق هرمز، مع الهجمات الإيرانية، مع الموقف عموما في هذه الحرب؟
3: إذا وضعنا الفكرة ضمن ما يسمى الردع النووي، كان من الممكن أن تستفيد منه إيران قبل الحرب، لكن بعد أن اجتمع نتنياهو وترامب في فكرة القضاء على النظام الإيراني كخطوة أولى، ثم تبدلت الأهداف بعد 7 أشهر، لا يبدو أن ما هو نووي يصبح هو في صدارة الخلافات بين الطرفين الأمريكي والإيراني، ولا أيضا كأداة لإدارة الصراع مستقبلا، بمعنى حتى ترامب الآن عندما لا يفلح في التوصل إلى تسوية لمضيق هرمز أو لليورانيوم عالي التخصيب أو للقضايا العالقة، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى المرجعية الخطابية، وهي أن وقد ينفخ فيها روحا أكثر فأكثر يوم الثلاثاء عندما يخاطب العالم من خلال الجمعية العامة، سيقولها بصيغة مختلفة أنه يعني ضد أن تصبح إيران نووية. فبالتالي ها خطاب ما هو نووي لم يعد هو لب الصراع أو جوهر الخلاف أو جوهر اعتراض ما تستطيع أو ما لا تستطيع إيران فعله في هذه المرحلة. أصبحنا الآن أمام أزمات أكثر تعقيدا مما هو نووي. فبالتالي القادة الخليجيون لهم أمامهم فرصة ذهبية، وليس فقط أنهم يتفهمون أو ينقلون أو يبلورون ردهم على ما قاله محسن رضائي كموقف إيران، ولكن أيضا كيف سيكون التفاعل مع الرئيس ترامب، بمعنى هل هم في خط استقبال تصور ترامب، خاصة أنه الآن
1: هل هنالك تصور أصلا لترامب؟
3: التصور الحالي على ما يبدو إذا تأملنا في ما يقوله مؤخرا، هناك استراتيجية الجمع بين خنق اقتصادي وضربة عسكرية غير مسبوق، هذا أصبح من شبه الحتمي الآن في أي لحظة قبل الانتخابات. فبالتالي قادة دول الخليج سيسمعون أن ترامب بحاجة للحسم، ولكن أيضا على ترامب أن يسمع أن هناك تصورا خليجيا. فبالتالي أرى أن ما ينوي فعله ترامب من ناحية وما قاله محسن رضائي يشكل هذه الجدلية في لدى قادة دول الخليج، لعل وعسى أيضا أن يبلور رؤية خليجية يضغطون بها إزاء ترامب ويضغطون بها إزاء إيران. أعتقد أن رب ضارة نافعة، خاصة وأن الأشهر الستة الماضية لم تبلور حقيقة أين هو الأمن القومي الخليجي وكيف يمكن الدفاع عنه، وأيضا إلى أي حد تحضر دول الخليج ضمن هذا الصراع. ربما لقاء الثلاثاء إذا تم استغلاله أو توظيفه بشكل إيجابي يمكن أن يعطينا تصورا ثالثا، ويمكن أيضا أن يرجح الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية، وبمعنى أنه يقصر أمد ما هو عسكري في هذا الصراع ويجعلنا قاب قوسين أو أدنى من تسوية دبلوماسية تعيد الاستقرار وتعيد توازن القوى إلى المضيق وإلى منطقة الشرق الأوسط.
1: يعني آخر مرة ربما أو ربما نتذكر اجتماعا مماثلا لترامب مع دول المنطقة، ما سمي وقتها بمجموعة الثمانية الإسلامية، أسفر عن اتفاق غزة. هل الظروف مهيئة للاتفاق بشأن هرمز في هذه المرة؟
3: إذا أخذنا المتغيرات، أخذنا هرمز بكل تعقيداته وهناك نفق مظلم، بمعنى لا تستطيع إيران الاستحواذ عليه ولا يستطيع الجيش الأمريكي ضمان مرور وتدفق النفط، بمعنى العودة إلى حركة الملاحة قبل 28 فبراير. إذا أخذنا أيضا أن الجبهة الجديدة باب المندب تتأجج وقد تشتعل في هذه اللحظة، إذا تأملنا أيضا ما تتضرر به المصالح السعودية على مستوى خط شرق غرب، أزمة الطاقة الآن، إذا أصبح الخليج بين كماشتي هرمز وباب المندب، أعتقد هذا وضع غير مسبوق. إذا يمكن الحديث الآن عن دفع أو محاولة استمالة ترامب، لا أقول الضغط بالضرورة، ولكن على الأقل استمالة ترامب ومستشاريه ووزرائه في البيت الأبيض إلى تصور بديل. والآن ما نحتاجه صراحة،
1: هل هنالك بديل إقليمي؟ يعني هل دول المنطقة لديها بديل؟ لأنه استمالة ترامب ومنعه من هذا الإجراء أو ذاك ضد إيران هو في النهاية يقوي إيران ولا يأتي بالنتائج التي ربما تريدها دول المنطقة.
3: وقد حان الوقت أن نخرج من القطبية الثنائية الإقليمية، بمعنى إيران وأمريكا، أن نستحضر أيضا أن هناك مثلثا استراتيجيا ينبغي أن يستقر على حال من الأحوال، وهو إيران أمريكا وأيضا الخليج. إذا لقاء الثلاثاء قد يقربنا من صيغة جديدة أو من الخروج من صندوق التفكير بما هو إيراني وما هو أمريكي فقط. الآن هل يمكن أن نعتد بأن هناك تصورا خليجيا إقليميا يمكن أن يقنع الأمريكيين ويقنع الإيرانيين؟
1: ويبدو هذا على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز السيد هادي أفقهي غائبا، لأن اجتماع هرمز تأجل لعدم وجود توافق بين دول المنطقة حسب ما أعلنت عمان. دول المنطقة معروف ماذا تريد، تريد حرية الملاحة في مضيق هرمز. هل إيران مستعدة للتعامل مع هذه المطالب؟
0: يعني كان هناك مفاوضات وكادت أن تصل إلى توقيع نهائي كما أعلن السيد بزشكيان الأسبوع الماضي عندما كان في الهند اجتماع بريكس، قال سنوقع غدا ربما هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. وأكد كذلك السيد عراقشي أنه نحن ذاهبون إلى اجتماع صلالة في الحقيقة 6+2، يعني الدول الخليجية مع
1: يعني الذهاب شيء الذي والتجاوب مع المطالب الإقليمية شيء آخر. الدول المنطقة تريد مرورا حرا في مضيق هرمز لتجارتها، هذا ما تمنعه إيران حتى هذه اللحظة. هل إيران يمكن أن تغير هذا الموقف حتى لا تصل إلى مرحلة التصعيد والقنبلة النووية والضربة الأمريكية وما شابه ذلك؟
0: الآن نحن في حالة حرب، والأمريكي هو الذي يستحدث هذه الممرات لكي يمرر في الحقيقة أدائه ومؤامراته ومخططات المشؤومة، لأننا ما زلنا في حالة حرب. وثم اقترحت إيران ممرات تستحدث بيننا وبين العمانيين، وعندما أدرك الأمريكي أنه سنصل إلى اتفاق هدد العماني بالقصف مرتين يا أستاذ زين. إذن هذا هو الذي يمنع التوصل، وهذا الذي يمنع، لأن الحضور طيب. الأمريكي ما دام في المنطقة لا يمكن أن تتوائم وتتلائم في الحقيقة دول المنطقة.
1: وهذا يطرح أسئلة حول الدور الأمريكي سيد مايكل راتني. هل بالفعل الرئيس الأمريكي يريد أن يضرب إيران؟ وسيحقق ماذا بضربة واسعة التي بهذه الضربة الواسعة التي هدد بها؟ يعني ما الذي سيتحقق سوى مزيد من الخنق الاقتصادي للمنطقة وللعالم؟
2: تحليلي هو أن ترامب لا يريد القيام بهجوم الآن لسببين، أحدهما عملي، بعض القوات الأمريكية في المنطقة الآن انتشارها أوسع من اللازم وهم بحاجة إلى وقت لإعادة التسلح ولكي يستريحوا، والثاني سياسي. رئيس ترامب يود أن يقول للعالم الآن بأن الحرب الإيرانية أصبحت خلفنا، وهو لا يريد أن يكون هناك صراع نشط يرفع أسعار النفط والوقود في الولايات المتحدة. إذن إذا ما قام بجولة أخرى من الغارات العسكرية الآن، فهذا ببساطة سوف يشير إلى أن الحرب لم تضع أوزارها وأنه لم يحل أي شيء. إذن فهذا يشير لي بأنه محجم عن العودة إلى الصراع. هو يقول ربما بعد الانتخابات في نوفمبر، ولكن لا أدري في تلك المرحلة، لا ندري، لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. وفي هذه المرحلة أعتقد أنه لا يريد الحديث عن الحرب الجارية في إيران بعد الآن.
1: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مايكل راتني السفير الأمريكي السابق، شكرا جزيلا. ونشكر ضيفنا من قم هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق أيضا، وضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي لإيران دفع إلى تحويل جزء متزايد من التجارة الإيرانية إلى الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين. وبحسب تقارير لصحيفتي الفاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل، وكشفت محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الإيرانية الجنوبية.
4: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنويا، 80% منها ينقل بحرا عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئيا، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يوميا. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية مثل ما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
1: الآن مشاهدينا إلى تطورات الملف اليمني، حيث قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، وأكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة بالرياض، وهاجمت شركة أرامكو في ينبع. وفي التطورات الميدانية داخل اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا وسهلا بك، كيف تصف أهم تطورات هذا اليوم؟
5: أهم تطورات هذا اليوم، طبعا هناك مجموعة من التطورات سواء كانت داخلية في الداخل اليمني أو في الخارج، حيث الحوثي يصعد على المملكة العربية السعودية. هناك 3 زوايا لهذا اليوم أو للـ 24 ساعة الماضية. أولا الزاوية الميدانية، وهي طبعا تتعلق بمحاولة كل طرف من الأطراف في الساحل الغربي. الحوثيون يحاولون السيطرة والتثبيت والتأمين، والحكومة أيضا تحاول التقدم أيضا وتطويق الحوثيين من جهة أخرى، والطرفين ما زال عالقين في نفس المنطقة. صحيح أن الحوثيين تقدموا في هذه المنطقة، ساحل باب المندب، ذباب، المخا وهذه المناطق، وأيضا سيطروا تقريبا على كامل الحديدة، إلا أنهم ما زالوا يفتقرون إلى التثبيت الكامل وأيضا منكشفين، خاصة وأن القوات الحكومية تعتبر في مناطقها طبعا في حاضنتها أولا، وأيضا لديهم سلاح تفوق أيضا وهو السلاح الجوي، وأيضا في نفس الوقت هناك تعزيزات وإمدادات عسكرية في هذه المناطق. إذن المسرح العملياتي الآن في الميداني في هذه المناطق ما زال قائما بين الطرفين كر وفر، وبالتالي أنا أتوقع عملية قتالية مستمرة ربما لأيام حتى يحسم الأمر سواء للحكومة أو للحوثيين، ولا أتوقع طبعا أن يحسم الأمر. الزاوية الثانية ممكن نقرأها طبعا من ماذا يريد الطرفين من هذا الأمر. عندما ترى
1: الطرفين تقصد الحوثيين والحكومة،
5: والقوات الحكومية اليمنية، القوات الحكومية اليمنية طبعا تريد استعادة السيطرة في هذه المناطق، لكن أيضا مسرح التحركات ليس فقط في الساحل الغربي، ربما أهمية ساحل المخا والبحر الأحمر والمندب يتعلق بشأن محلي وشأن دولي وعالمي لأهمية باب المندب سواء بالنسبة للإقليم أو بالنسبة للعالم كمنفذ اقتصادي مهم طبعا. لكن الحكومة اليمنية أيضا بنفس الوقت توسع عملياتها، توسع مسارحها، ولديها أيضا كثير من الخيارات والمميزات. الحوثيين في نفس الوقت يريدون أن يعني أول لديهم مجموعة خيارات. أول شيء أن يقوموا أيضا بال يعني الحصول على مطالبهم، لديهم مطالب اقتصادية، لديهم ما يتعلق بالمطالب من المملكة العربية السعودية أو غيرها.
1: بالهجمات خارج اليمن؟
5: لا، أتحدث أولا عن المطالب اليمن. داخل اليمن هذا ماذا يريد الطرفان. الزاوية الثالثة التي سنتحدث عنها وهي زاوية نقل الضغط من داخل اليمن إلى داخل،
1: قبل أن نذهب إلى خارج اليمن، أين تقع مأرب في هذه المواجهات؟ لأنه القصف يعني من ضمن تطورات اليوم هو قصف تجمعات الحوثيين في مأرب.
5: طبعا المسرح العمليات يتحرك بشكل بطيء، ولكنه أيضا يتحرك. مأرب يعني مركز ثقل مهم. لماذا؟ لمجموعة أسباب. مأرب سياسيا تعتبر مركز للحكومة اليمنية أولا طبعا، أو أربعة أسباب. السبب الأول سياسي، لأنها تعتبر مركز ثقل مهم للحكومة اليمنية، ففيها تتواجد القوات الحكومية وفيها تتواجد أيضا المسؤولون المحليون وغيرها.
1: يعني هل يتقدم إليها الحوثيون وبالتالي هذه عملية دفاعية؟
5: لا، هي دعني أقول
1: المميز جنوب مأرب. نريد أن نفهم هذه
5: الجغرافية. لديها ميزة سياسية، لديها ميزة جغرافية، لأنها تقع بين مناطق هي على الحدود اليمنية السعودية، قريبة من الجوف، القريبة من صعدة. أيضا لديها الأمر الثالث، لديها أيضا ميزات اقتصادية. هي تعتبر من المحافظات المهمة، هناك ثلاث محافظات فقط فيها النفط: مأرب، شبوة، حضرموت، وهذه كلها في الحزام الشرقي أو جنوب شرق يعني اليمن. مأرب واحدة من هذه المحافظات، فيها صافر وهو طبعا نفط وغاز في هذه المنطقة. وأيضا تعتبر الآن أيضا منطقة سكانية كبيرة. لماذا؟ لأنها مأوى للنازحين منذ بداية الحرب. مأرب كان فيها عشرات الآلاف، أصبح الآن فيها 5 مليون من اليمنيين لجأوا إليها. وبالتالي الحوثيون يحسبون حساب هذا الأمر، ويريدون أيضا أن يسيطروا على يعني هذه المحافظة. لكن طبعا الحكومة اليمنية تعد بشكل جيد في هذه المنطقة. وخلال الفترة الماضية كنا نرى أن وسائل الإعلام التي تتبع الحوثي وحتى مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن اجتماعات قبلية ويعني بعض الحشود التي تأتي إلى مأرب بغرض السيطرة عليها. إذن مأرب بالنسبة للحوثيين مهمة، لأنها قريبة من صنعاء، لأهميتها الاقتصادية، لأهميتها الجغرافية، لأهميتها السياسية، ولأهميتها العسكرية أيضا، ومهمة أيضا لأنها قد تكون أيضا هي الفاعل الرئيسي في ضرب الحوثيين. لأنها كما تعلم تنقسم إلى قسمين الآن: قسم لدى الحوثيين، لكن المساحة الأكبر طبعا والمساحة المهمة التي فيها النفط وغيره هي تتبع الحكومة اليمنية.
1: فيما يتعلق برسائل الخارج باختصار من جانب الحوثيين،
5: من جانب الحوثيين طبعا كما قلت لك، هم يريدون نقلوا الكلفة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ويريدون أن يرسلوا رسالة إلى المملكة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنهم لن يهاجمهم، وبالتالي يريدون أن يحيدوا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وفي التداعيات الإنسانية للمعارك في اليمن، يتواصل وصول لاجئين يمنيين إلى بلدة أوبوخ شمال جيبوتي، ويعاني هؤلاء اللاجئون من نقص كبير في الاحتياجات في المواد الأساسية. مراسل الجزيرة حسن رزاق رصد جانبا من معاناة اللاجئين في أوبوخ.
6: نفد وقودهم فاضطروا إلى انتظار الإنقاذ. هذا حال مئات من اللاجئين اليمنيين الذين فروا إلى أوبوخ شمالية جيبوتي هربا من أتون المعارك في رحلة محفوفة بالخوف والمخاطر.
7: وهارب من بلادنا بالصوارخ والطائرات والحرب التي فوقنا، ومشينا في البحر، خاطرنا بالعائلة في البحر على الله، وصلنا بالسلامة، والآن نرجو من المنظمات ونرجو من كل شيء بالمساعدة، أن يلحقوا علينا بالمساعدة.
6: في هذا العنبر المؤقت يتكدس مئات اللاجئين اليمنيين في انتظار توزيعهم على خيام مستقلة، لكن شح الموارد حال دون ذلك، فاضطروا إلى البقاء هنا يفترشون الأرض وتلفحهم حرارة الشمس وسط نقص في الخدمات الأساسية، لا سيما احتياجات الأطفال.
8: الأطفال يشتوا حفايد، يشتوا حليبات، ونحن نشتي صرفان، نشتي فرشان، نشتي بطانيات، نشتي خيام ما فيش معانا. شوف احنا فين جالسين، ناس معاهم ناس ما فيش معاهم، جالسين هنا ونشتري مين.
6: حكومة جيبوتي دعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين اليمنيين، لا سيما بعدما تجاوز عددهم 2700، موضحة أن حجم التحدي يفوق قدراتها.
9: فإننا نتوجه إليكم اليوم بهذا النداء لا من موقع طلب مساعدة فحسب، وإنما من موقع الشراكة في مسؤولية عربية وإنسانية وعالمية.
6: في أبخ وجد هؤلاء أمناً فقدوه على الضفة الأخرى من البحر، لكن الوصول إلى هنا ليس نهاية الرحلة بل بداية لرحلة أخرى تفتقر إلى مقومات الحياة، وهكذا يظل مصيرهم رهناً بأي إغاثة تسعفهم هنا وبما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 4. هذا وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال، وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها. لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام. وتطرح هذه الاغتيالات تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
10: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 من أكتوبر العام الماضي لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة، استهدف في 13 ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد، الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب. وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 مايو، وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود. وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدا واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم، وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية. فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1390، وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: معنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. يعني دكتور إبراهيم، طبعا إسرائيل تفعل كل شيء في غزة، من الحصار للتجويع للقتل للاستهداف بسبب وبدون سبب، للتسلية ولعدم التسلية باعترافات جنود إسرائيليين، لكن هل هذه العمليات الاغتيال التي جرت وتجري على أرض قطاع لها نسق مختلف، لها سياق مختلف؟
11: بلا شك هذه عمليات موجهة ومهندسة ولها أهداف واضحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أهمها هندسة الفوضى الهدامة في قطاع غزة من أجل نشر الفوضى. ولو نلاحظ أن هناك استهداف للقيادات الميدانية والوسطى في الشرطة الفلسطينية وفي قوات الأمن،

0: من أجل تعزيز حالة الفوضى. الأمر الثاني، الاحتلال الإسرائيلي معني بتفريغ الاتفاقيات من مضمونها، ومعني بإحراج الوسطاء، ولهذا يجب على الوسطاء أن يتحركوا. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يتخذ سياسة قطع الرؤوس من أجل هز أي فكرة تنظيمية في قطاع غزة، بالإضافة هو يريد أن يحدث فراغا سياسيا، هو يستهدف حماس ويمنع السلطة الفلسطينية من القدوم، وأيضا يمنع الإدارة الوطنية التي تم التوافق عليها من ممارسة عملها في قطاع غزة، ويريد إحداث حالة من الفوضى في القطاع وحالة من الفراغ السياسي. بالإضافة لو لاحظنا أن الاحتلال الإسرائيلي معني بضرب مقومات الحياة، هو يمنع أي إنعاش للقطاع، أيضا يستهدف البنية التحتية، يستهدف النخب الفلسطينية التي القادرة على إدامة وترتيب وترميم القطاع، ولهذا كل ذلك بهدف التهجير. ولهذا نحن نقول أنه هناك خطر التهجير ما زال ماثلا، والاحتلال الإسرائيلي معني فيه، والاحتلال الإسرائيلي أفشل وفرغ الاتفاقية وفرغ الهدنة من مضمونها في ظل صمت الوسطاء، وفي ظل صمت المنظومة الإقليمية والدولية، وفي ظل أيضا تجاهل المنظومات الحقوقية أمام جرائم حرب ترتكب يوميا على مرأى ومسمع من العالم دون أن يتحرك أحد.
1: طيب، فيما يتعلق بالتهجير، وأنت تقول ويقول الإسرائيليون يعني أنه ما زال على الطاولة وهو الهدف النهائي، ولا حل كما قال نتنياهو، ولا حل سوى بالهجرة. الاغتيالات كما أشرت هي في القطاعات العسكرية أو الشرطية. هل اتسعت الاغتيالات لتطال مثلا الكوادر الطبية والكوادر الهندسية وما شابه ذلك؟
0: أنا بعتقد أن كل من يتحرك ويتنفس في قطاع غزة هو تحت النيران الإسرائيلية، وهناك أنواع للقتل. يعني مثلا حينما يمنع الدواء، وحينما يمنع آليات الإعمار وآليات رفع يعني الهدم والردم والآليات التي يمكن من خلالها صناعة الحياة في قطاع غزة، هو يقتل كل فلسطيني. حينما هدمت أو حينما انهارت يعني عمارة السعادة وقتل فيها أكثر أو قتل فيها العشرات من الأطفال والنساء، أنا بعتقد أن كل من في قطاع غزة يتحرك هو هدف إسرائيلي يتم استهدافه بطرق شتى، بمنع الدواء، بمنع إدخال مقومات الحياة، وأيضا بالاستهدافات. ومع ذلك النخب الفلسطينية تستهدف، هناك العديد من الأطباء، هناك عشرات بل مئات الأطباء قتلوا، الصحفيين أيضا، العاملين في القطاعات المختلفة منها القطاعات المدنية مثل البلديات،
1: يعني الكوادر القائمة على إقامة الحياة.
0: نعم،
1: ولعلك تبعت أيضا ما ذكره جندي أمريكي سابق كان يعمل في شركة المساعدات الأمريكية، أن حتى حليب الأطفال يتم تغيير خواصه ليكون أقل يعني أقل غذاء، حتى لا يعطي الطفل الرضيع الغذاء الكافي. ما الذي تفعله إسرائيل أيضا للأطفال الفلسطينيين؟
0: لا، أخطر من ذلك، الاحتلال الإسرائيلي الآن يتحكم في السعرات الحرارية التي تدخل إلى قطاع غزة. يقول أن الشعب يحتاج إلى مثلا مجموعة من السعرات أو عدد من السعرات الحرارية فيدخل الطعام بالقطارة، بالإضافة أن هناك الكثير من الدواء الضروري للأطفال الخداج والضروري للأطفال المرضى يمنع، بالإضافة إلى أنه يمنع الكثير من إدخال الأمور الأساسية إن كان للأطفال أو للمدنية.
1: شكرا جزيلا
0: دكتور. هناك قتل صامت بالمعنى الآخر لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. بعد أشهر من التوتر، توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة غرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على غرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
2: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة. الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند، وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاغن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن، فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فوراً عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب غرينلاند، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضوراً عسكرياً أوسع، وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل، يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في غرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضاً الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوماً لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في غرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظاً، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لغرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بغرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي، وتعتبره امتداداً مباشراً لأمنها القومي. أما ما تحت جليد غرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهراً من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع غرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة غرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولايته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبراً الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضباً داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
1: هذا عن غرينلاند. أما عن أحداث المنطقة والمواقف الأمريكية والتوتر مع إيران فنتابع ذلك على رأس الساعة بإذن الله.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون،
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن،
4: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
11: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
12: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
13: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
14: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
15: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
16: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
17: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: نواصل معكم مشاهدينا هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. أضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. في تطورات قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع الدكتور منير البرش. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك. إن كانت هنالك أي أصداء للمواقف الإيرانية في واشنطن، وما يقال عن وجود الشروط الإيرانية الآن في جعبة الأمريكيين؟
1: هو تطور لافت بلا شك زين العابدين، أن هناك رسائل مستمرة على هذا المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن اللافت أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تعلن موقفها ولم تعلن أيضا رسميا استلامها لهذه القائمة من الشروط الإيرانية. الوحيد الذي يمكن تأكيده هو قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية إن التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر، وتأكيده أيضا أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وقوله إنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع الإيرانيين، وهذا يفهم منه أن الشروط الأمريكية بالمقابل تظل على حالها. ترامب تصريحاته لم تتغير فيما يتعلق بأولوية الملف النووي وضرورة أن يكون هذا الملف حاضرا في أي مفاوضات ومحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ودائما ما يقول للأمريكيين إن السبب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سبب هذه الحرب وتحريك كل هذه القوات والعتاد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة والتكلفة التي يتكبدها الأمريكيون بسبب ذلك. ترامب قال للأمريكيين احتملوا هذه الفترة ستنتهي قريبا وفق قوله، وكان يقول أيضا في الأيام الماضية دون أن يحدد كيف ستنتهي الحرب، كان يقول إنها ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، أو أي بعد نحو 6 أسابيع فقط من الآن. هناك اجتماعات مهمة من المرتقب أن يعقدها الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع شركائه الولايات المتحدة في المنطقة، مع قادة دول الخليج، وكذلك مع حلفائها في بقية أرجاء العالم. وعادة ما يكون هذا الملف حاضرا في أي نقاشات للولايات المتحدة مع الأطراف الدولية الكبرى أو المتأثرة بهذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن ارتداداته لم تطل الأمريكيين وحدهم وإنما أيضا بقية أرجاء المعمورة. هنا في الولايات المتحدة التأثير الأكبر والذي ما يزال يثقل كاهل الأمريكيين هو ارتفاع أسعار الوقود، وباتت هناك لهجة واضحة من قبل الجمهوريين ومن قبل ترامب نفسه بأن بحسب ما تكشف وسائل إعلام أمريكية بأن هناك مخاوف لدى إدارة ترامب من أن يخسروا الأغلبية من أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي ذات الوقت تستمر انتقادات الديمقراطيين لتكلفة الحرب. قبل ساعات قليلة كانت هناك رسالة أو بيان من قبل كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، قال فيها إن الإدارة حتى الآن لم تكشف عن طبيعة الخسائر التي تكبدتها القوات الأمريكية في هذه المواجهات، وقال إن الإدارة تتحفظ على نشر كافة التفاصيل المرتبطة بعدد القتلى من الجنود الأمريكيين. هذا بعد تحقيق لواشنطن بوست قالت فيه إنه وخلال هذا الأسبوع سقط 4 من الجنود الأمريكيين في المواجهات الجارية، بينما البنتاغون لم يعلن رسميا ذلك حتى الآن، الأمر الذي انتقده هذا السيناتور الديمقراطي. أيضا انتقد تكلفة الحرب التي قال إنها تجاوزت 40 مليار دولار. وهناك مطالبات من قبل الديمقراطيين للبنتاغون بالكشف عن أوجه صرف هذه الأموال بشكل تفصيلي، يقولون إن هذه الأموال دفعها دافعو الضرائب الأمريكيون، وإنهم يطالبون بشفافية أكبر فيما يتعلق بكيفية صرفها. بالمقابل الجمهوريون يتمسكون برواية الرئيس ترامب، يقولون إن هذه الحرب ستنتهي قريبا وبمجرد انتهائها ستنخفض أسعار الوقود. الترقب الأكبر الآن لهذه الاتصالات المستمرة والجهود الدبلوماسية، كيف ستغير المواقف الأمريكية أو تغير كذلك المواقف الإيرانية وتحرك الجمود على طاولة المفاوضات. وفي الأثناء ترامب كان يهدد إيران بأن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم في هذه الحرب قد يقتضي توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن مراسل الجزيرة. الآن نتابع أهم ما جاء في مقابلة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في للجزيرة من طهران، ويجمل هذه المواقف مراسل الجزيرة عمر هواشم.

0: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: هذا ما جاء في مقابلة محسن رضائي مع الجزيرة. نناقش أهم ما جاء في هذه المقابلة ومجمل المواقف في هذا الملف، ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وسأبدأ معك هذه المرة دكتور شرقاوي، وما استخلصته من الموقفين الإيراني والأمريكي؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن منعطف حاسم، ضربات واسعة، القضاء على النظام، ثم المحادثات مستمرة، ومحسن رضائي يتحدث أيضا عن الشروط الإيرانية للعودة للتفاوض، لكن أيضا استعداد إيران لحرب حاسمة. هذه اللغة يعني تمشي بنا في أي اتجاه؟
2: تمشي بنا باتجاه رفع مستوى المناورتين، الأمريكية من ناحية والإيرانية من ناحية أخرى. ترامب يعول الآن على إمكانية أن يمدد القهر الاقتصادي بضربات عسكرية غير مسبوقة، ويستغل ما يعتبره لحظة ضعف في الاستراتيجية الإيرانية. إذن مناورة جديدة وإن لم تقدم شيئا جديدا من حيث استراتيجية التعامل مع الإيرانيين. في المقابل محسن رضائي رسم سقفا جديدا لهذه المناورة، مناورة الانتقال مما هو دفاعي إلى ما هو هجومي. أيضا ثنائية أن طهران منفتحة على حد سواء لما هو عسكري تصعيدي وأيضا لما هو تسوية دبلوماسية ومفاوضات. إذن المناورتان تتساويان في هذا الأفق بمعنى الخيارات المتعددة. ولكن أيضا في الوقت ذاته وإن تغيرت اللغة وتغير من يتحدث، ترامب هو نفسه من يتحدث، لكن هذه المرة محسن رضائي أصبح هو الوجه اللامع الآن، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي ومنظومة الحكم في طهران. كلا الطرفين لا زال يواجهان معضلة التخندق من أجل التخندق وليس من أجل ردع الطرف الآخر أو تغيير استراتيجيته. بعبارة أخرى، وإن كان ترامب يتوعد الآن بالحرب وبالخنق الاقتصادي، هذا ليس من شأنه أن يضعف أو يجعل الموقف الإيراني يلين.

0: دول الخليج والدول المتضررة من حرب إيران ومن أزمة هرمز وأيضا من هزمة باب المندب التي تتصاعد الآن، هذه الأطراف هي التي تصبح بمثابة من ينبغي أن يمارس الضغط إما على ترامب في البيت الأبيض أو على أهل الحل والعقد في طهران. فلا أعتقد أننا تحركنا بعيدا عما كان بمثابة نوع من التيه اللا استراتيجي أو نوع من إدارة الصراع بطريقة تتبدل بين أسبوع وآخر.
1: سيد مختار حداد، ذكر أيضا محسن رضائي أن انسحاب الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم دفع إيران إلى تغيير استراتيجيتها. هل ما نشهده الآن في باب المندب ومن هجمات على السعودية هو نتاج هذا التغيير في الاستراتيجية؟ وما المقصود بتغيير الاستراتيجية؟ تغيرت من ماذا إلى ماذا؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. ووضح أصلا موضوع اليمن لا علاقة له بهذه التطورات، وحتى موضوع باب المندب، فقال يعني إذا هناك الآن يحدث أي شيء في العالم يريد أن يربطوه بإيران، لذلك ورد يعني على هذا السؤال وعلى
1: طيب ما الذي تغير؟ يعني إذا كان باب المندب واستهداف خط غرب شرق غرب السعودي واستهداف أرامكو كما أعلن الحوثيون ليس لإيران علاقة به، فما الذي تغير؟ يعني عما يتحدث السيد محسن رضائي؟
2: باعتقادي يتحدث عن تغيير عقيدة إيران الهجومية. يعني هناك إيران تحولت من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية في الولايات المتحدة، ورأينا حتى خلال هذه الفترة إيران قامت بعمليات استباقية ضد الجانب الأمريكي عندما شعرت أن الجانب الأمريكي يريد أن يقوم بتحركات. كما أن يعني إيران هناك ويريد أن يحذر يعني بشكل غير مباشر أنه في المفاوضات هي الآن تطرح هذه الشروط ضمن إطار مذكرة التفاهم. يعني هناك فيما بعد ممكن إيران ترفع من سقف شروطها وبعد لم تكن في إطار مذكرة التفاهم، ولكن مجمل ذلك ومعناه بأنه إيران غيرت عقيدتها الدفاعية. يعني إيران سابقا كانت تقوم به الدفاع، اليوم هي تقوم بالهجوم، تستبق العمليات الأمريكية، تستعد لذلك وتواجه.
1: هل هنالك أمثلة على ذلك؟
2: على أساس
1: يعني ما هي الأمثلة باستثناء الهجوم بالصواريخ البالستية على قطع حربية أمريكية؟ يقول الأمريكيون أنها لم تلحق أي أضرار. ما هي الهجمات التي قامت بها إيران استباقيا ضد الولايات المتحدة؟
2: يعني استهداف بعض القواعد، إذا نتذكر يعني إيران في ذروة يعني هذه المواجهات خلال هذه الفترة هي التي استبقت واستهدفت يعني بعض القواعد الأمريكية، وحتى القطعات إيران بينت يعني تلك العملية إيران أرادت أن تحذر الجانب الأمريكي، ورأينا بعد ذلك يعني أخرجت وأبعدت الحاملات أو حاملة الطائرات الأمريكية وأبعدتها إلى منطقة بعيدة. فلذلك يعني إيران الآن تقوم بهذه العمليات وهذا لم يكن بالأمر الجديد. والآن إحنا نتحدث كل يوم يعني نستمع إلى بعض أو تأتي أخبار حول يعني هناك حدوث انفجارات أو مواجهات داخل منطقة مضيق هرمز، وهذا يعني النقطة أن الجانبين الآن لم يعلن عن ذلك، لم يصدر بيانات، ولكن عمليات مستمرة والمواجهات مستمرة.
1: أليست هذه عمليات ضد إيران؟
2: يعني السابق إيران تنتظر بأن نعم.
1: أليست هذه العمليات هي عمليات ضد إيران؟
2: لا لا لا، الآن هناك إلى يعني هناك ممكن هم قاموا بعمليات ضد إيران، إيران كذلك يعني قامت بعمليات ضد هؤلاء واستهدفت هذه القطع، أبعدت هذه القطع، واجهت هذا الوجود الأمريكي في المنطقة. وقلت لكم يعني هذا لم يكن الآن مثلا كالسابق عندما مثلا هناك إيران كانت مثلا تنتظر بأن هناك مثلا تتم عملية من ثم إيران ترد. لا، إيران الآن إذا ترى الجانب الأمريكي يقوم بأي تحرك إيران تقوم يعني به إجراءات أو حتى تستهدف يعني هذه العملية قبل بدايتها.
1: سيد مايكل مولروي، سأطرح عليك سؤال. سيد محسن رضاي، الحروب لا تكسب إلا بقوات برية، إذا كان الرئيس الأمريكي يريد حسم الصراع لماذا لا يرسل قوات برية إلى إيران ويكتفي بالهجمات الجوية؟
3: سعيد بإطلالتي عبر شاشتكم وتحياتي للضيوف الكرام وللجمهور. في حال فكر الرئيس ترامب حتى باجتياح بري لإيران فلن يتمكن من البقاء على المستوى السياسي. طبعا في حال قامت الولايات المتحدة بذلك

0: أن هذه الحرب ستستمر على الأرجح إلى الأبد، وسوف يمكن مقارنتها بالحروب التي خضناها في العراق وبأفغانستان على مستوى النتائج. لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن، ولكنني لا أختلف مع فرضية السؤال والتي قلتم فيها أن الحرب لا يمكن الانتصار فيها من خلال القوات الجوية، ولا يمكن الاعتماد على القوات الجوية فقط لتغيير الأنظمة. هذا كان تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكي قبل بداية الحرب، وتبين أنه على حق. طبعا يمكن التسبب بأضرار، يمكن تقويض القدرات مثل القدرات النووية، ويمكن تقويض الطموحات بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي وبرنامج المسيرات وغيرها، ولكن لا يمكننا أن نصل إلى مرحلة تتمكن فيها القوات الجوية لوحدها أقله بالأسلحة التقليدية من إسقاط الأنظمة. وبالتالي يبدو أننا سنبقى على هذا الجمود لفترة طويلة. نعم، هناك كلام حول تصعيد محتمل، وهناك كلام حول مفاوضات أيضا، ولكن كما تعلم وكما يعلم جمهورك فهذا يحصل ويتكرر طوال الوقت. في الماضي كان هناك أيضا كلام على أننا على شفير تصعيد أو خرق دبلوماسي، ولم يتحقق ذلك. طبعا أنا آمل أن يتحقق خرق دبلوماسي، لكن ما من أحد يعول على هذا الأمر، وبالتالي قد يكون هذا خطابا أو تكتيكات تفاوضية، وسيكون علينا أن نرى.
1: لكن فكرة الحسم العسكري غير موجودة، غير في ذهن ربما وزير الحرب الأمريكي. هل هناك من يشاركه هذا الرأي؟
0: هذا في الواقع غير مرجح، ولأنه مجددا برأيي فما من شهية لدى أي طرف لإطلاق اجتياح بري. مجددا، نحن لا نتحدث عن عمليات خاصة، عن عمليات محدودة، على سبيل المثال لمحاولة الاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب أو تحقيق هدف مشابه، أو لمحاولة السيطرة على جزيرة ما مثل جزيرة خارك أو جزيرة قشم. الاجتياح البري الشامل هو الأمر المطلوب لإسقاط النظام وتغييره، وهذا سيتطلب مئات الآلاف من الجنود وعمليات تعبئة واسعة النطاق، وسيتطلب أيضا موافقة الكونغرس الأمريكي، ويمكن للكونغرس أن يضع حدا لذلك، وهذا ما سيتحقق على الأرجح. إذن هذا ليس خيارا مطروحا، وبالتالي أنا لا أرى كيف يمكن أن يتحقق انتصار عسكري حاسم من خلال القوة الجوية وحدها. شاهدنا في عملية الغضب الملحمي كيف اعتمدت الولايات المتحدة على القوات الجوية بشكل كبير، وهذا طبعا حقق الكثير من الأضرار وقود البرامج الأسلحة الإيرانية، لكن النصر لم يكن حاسما. لهذا السبب وصلنا إلى هذه المرحلة، وأغلقت إيران مضيق هرمز وتم فرض الحصار البحري.
1: ما وقعي الدكتور الشرقاوي فكرة أو خيار التمرد الداخلي الذي يؤدي إلى إسقاط النظام؟ إذا كان هنالك من يرى أن ذلك ممكن في الولايات المتحدة، ما وقعي ذلك؟
2: هي نظرية، يعني يمكن نعتبرها نظرية استشراقية، بمعنى نظرة الغرب إلى هذه المناطق التي تعتبر في نظرهم متخلفة، وأنها ليست ديمقراطية، وأن تحريك المجتمع المدني وتحريك الشارع وتأليبه على النظام يحدث هذا،
1: وتسليحه أيضا،
2: وربما أيضا تسليحه كما يحدث الآن. هناك نقاش حول الفصائل الكردية الانفصالية وكيف تستغل على المستوى الأمريكي، وإن كانت لا تعد بأن لها تأثير قوي. فبالتالي هي هذه الفرضية من الخارج إلى الداخل، بمعنى تأتي من واشنطن أو تأتي من لندن، ولكن ليست بالضرورة نظرية مصيبة من الناحية الاستراتيجية. بمعنى آخر، أنه ما لم تكن هناك إرادة التغيير بشكل طبيعي وشكل تلقائي من داخل الشعوب نفسها، لا يكون التحفيز الخارجي عامل رئيسي.
1: هنالك تجربة مثلة، هي تجربة أفغانستان. تم الاستعانة بقوات داخلية تحالف الشمال الذي أطاح بنظام طالبان تحت غطاء الغطاء الجوي للناتو والولايات المتحدة. هل هذا وارد في إيران؟
2: ولكن حالة أفغانستان لم تعتمد
1: طبعا النتيجة النهائية غير مرضية لأمريكا،
2: لكن قبل النتيجة المرضية أيضا أن أمريكا اضطرت لإنزال قوات برية، وكان هناك جنود مرابطون لعشرين عاما ضد طالبان، وتغيرت الأوضاع واضطرت حكومة بايدن عام 21 إلى جمع حقائبها ومغادرة أفغانستان دون سؤال كيف كانت أفغانستان وكيف نترك أفغانستان.

0: افغانستان بعد 20 عاما. إذا حاولنا أن نسقط هذه الفرضية على إيران، أعتقد أن أفغانستان ليست هي إيران وليست العراق. العراق أيضا كان بحاجة لتسليح مجموعة من الفصائل، ولكن أيضا استدعى الأمر تحضير الولايات المتحدة أيام بوش الأمن لمدة 9 أشهر، وأيضا تجنيد أكثر من 100,000 جندي للنزول إلى الميدان العراقي. بمعنى أيضا حالة العراق يمكن أن نأخذها في عين الاعتبار للقياس. إذا ركزنا على حالة إيران، لا شك أن هناك فئة قليلة العدد قد نعتبرها ساخطة على الوضع، أو أنها ليست راضية عما تسير إليه الأمور. ولكن أيضا ترامب بدل أن يراهن على هذا الانقسام الداخلي، عندما هاجم يوم 28 فبراير هو منح ورقة ذهبية للنظام في طهران، بمعنى قضية الوحدة القومية وأن هناك تهديدا وجوديا. حتى المعارضة الإيرانية في الخارج وإن كانت تختلف مع الحكومة ومع النظام في طهران، إلا أنها تؤيد عدم المساس بالأمن القومي الإيراني واستهداف المرافق الحيوية لإيران. أرى من الصعب الآن من حيث التحليل الموضوعي أن نجد قرينة عضوية تعزز أن ترامب يستطيع أن يعول على عناصر داخلية، أو أن ترامب يمكن أن يستثمر في الانقسام الداخلي إلى المستوى الذي يتمناه، وهو انقلاب الشارع على السلطة أو على القيادة. لا يمكن أن يتناسى الإيرانيون هذه الحرب، وهي أسوأ حرب والتاريخ الاجتماعي والتاريخ الثقافي منذ 1979 يتغدى بنظام العداء الإيراني الأمريكي. فبالتالي يعني ليس فقط الجيل الحاضر، بل الجيلان السابقان متشبعون إلى حد النخاع بأن هناك خطر أمريكي. إذن هذه العوامل كلها لا تكون في صالح الفرضية عند ترامب بقدر ما ربما هي ضد فرضية أن الشارع الإيراني قد يثور على النظام في طهران.
1: وهنا يطرح السؤال حول حملة الشعب فداء لإيران. سيد مختار حداد، يعني إذا كان السيد محسن رضائي يسخر من عدم رغبة الأمريكيين في الزج بقوات برية إلى داخل إيران، لماذا يعد متطوعون 300,000 متطوع لمحاربة من إذا لم يكن هنالك أمريكيون؟ سيحاربون من هؤلاء؟
2: نعم، يعني هم 32 مليون متطوع حتى هذه اللحظة سجلوا، والتسجيل مستمر، وفي طهران فقط خرج منهم ما يقارب يعني 600,000 شخص يعني في عرض يعني عسكري. فلذلك يعني هم يكونوا مستعدين من أجل يعني أولا مواجهة هذه الأخطار. يعني الرئيس الأمريكي معروف يعني يتخذ القرارات في أي
1: لحظة. الرئيس الأمريكي سيضرب من الجو.
2: يعني
1: هنالك من يرى أن هذا الحشد المقصود منه قمع أي صوت يعارض النظام في إيران.
2: لأن هناك، أنا أقول لكم شيئا أستاذ زين العابدين، في أحداث يناير خرج في كل إيران حسب الإحصائيات، وهذا الأول مرة تسمعوا، 32,000 شخص من 95 مليون إيراني. يعني هناك لن يقوموا، أو الحكومة لن تقوم، أو الدولة لم تقوم يعني تسجيل 32 مليون متطوع من أجل مثلا 32,000 شخص خرجوا، الذي كان يعني 1,000 أو 2,000 منهم كانوا يحملون السلاح وإرهابيين. يعني هذه أول نقطة، ولكن حتما إيران تكون مستعدة لمواجهة هذه القوى الإرهابية، خاصة هؤلاء المتربصين في المناطق الحدودية، تلك القوى الانفصالية الإرهابية المجرمة الذي يعني منذ سنوات تريد أن تفصل مناطق عن البلاد. وهناك يعني الرئيس الأمريكي هو يفتخر بأن يرسل أسلحة لمثل هذه المجموعات الإرهابية، ولكن حتما إيران تضع في الحسبان بأنه في أي لحظة هذا الرئيس الأمريكي ونظرا لهذا السلوك المتخبط لا يقوم بمثل هذا الإجراء، يهاجم مناطق في جنوب إيران. ويكون لديكم علم، وكان إيران لدى إيران علم بأنه الهدف من استهداف المناطق الساحلية بندر عباس، الأبراج، المعسكرات هناك، نعم هو كان يستعد له بعملية برية والهجوم على تلك المناطق الساحلية والجزر، وهذه لدى إيران معلومات مؤكدة. يعني يكون لديكم علم في هذا المجال، معلومات مؤكدة استخباراتية بأن أمريكا خلال تلك المناوشات 17 يوما كانت تعد لعملية عسكرية برية في تلك المناطق الساحلية. ولكن في نهاية المطاف هذه القوات هي فقط لم تقوم من أجل يعني العمليات، أو يعني المواطنين الذين سجلوا في حملة فداء لإيران ليس فقط لعمليات عسكرية، هذا كذلك يعني رؤية خاطئة تجاه هذا الموضوع. هؤلاء من جميع الفئات، يعني جزء منهم من أجل تقديم الخدمات، دعم الاقتصاد الإيراني، مثلا تعزيز الاقتصاد الإيراني في ذروة الحرب، تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة الحرب. يعني حملة فداء لإيران هي لم تكن فقط من أجل العمليات طيب. العسكرية، يعني هي حملة طوعية يلعب المواطنين دورا في جميع المجالات في ظل الحرب.
1: سيد مايكل مونروي، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع قادة المنطقة الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة، يعني فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، هل لدى، يعني هو يقول الرئيس الأمريكي أنه يريد لا يريد اتفاقا سيئا مع إيران، لكن هل لديه أي خيارات جيدة؟ أليست كل خياراته الآن أصبحت سيئة؟
3: في الواقع بناء على الموقف الإيراني حاليا فإن جميع الخيارات المتبقية سيئة. لقد تحدث الرئيس ترامب عن المفاوضات، وتحدث الجانب الإيراني أيضا عن المفاوضات، ولكن فقط بعد تنفيذ مذكرة التفاهم. وطبعا مذكرة التفاهم تتضمن صندوقا للتعويضات بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى الإفراج عن كل الأصول المجمدة ورفع العقوبات فقط من أجل بدء المفاوضات. وطبعا الجانب الأمريكي ليس مستعدا لتحقيق كل هذه المطالب. إذن في حال كان هذا موقف الإيرانيين، فما من خيارات جيدة للرئيس ترامب؟ أعتقد أن الكثير من قادة دول الخليج سيكون لديهم أسئلة كثيرة حول خطة الولايات المتحدة للخروج من هذه الأزمة، وسواء مثلا ما كانت الولايات المتحدة ستعود عسكريا وأمنيا إلى القواعد التي تم ضربها، وإذا ما كانت ستبقى موجودة بعد نهاية هذه الأزمة. ولكن التركيز الأساسي سيكون على موضوع إنهاء الحرب التي تتسبب بأضرار كبيرة لاقتصادات المنطقة. الرئيس ترامب وصف يوم الثلاثاء باليوم بالغ الأهمية على مستوى اتخاذ القرارات، وقد يتخذ قراره بعد لقاء قادة هذه الدول، ولكن مجددا هذا قد يكون تكتيكا تفاوضيا آخر للضغط مجددا على الإيرانيين. ولا أعتقد أن الإيرانيين سوف يأخذون أي بيان كما هو حتى يرون إجراءات فعلية، وسيكون علينا أن نرى.
1: هل لدى دول المنطقة دكتور محمد مبادرات يمكن أن تغير المشهد بمجمل؟ لأن الرئيس ترامب حينما يعرف أنه يخسر ينسحب ويوقع اتفاق، فعل ذلك مع الحوثيين، فعل ذلك في أكثر من مناسبة. هل يمكن أن تقدم دول المنطقة بديلا مغريا لترامب؟
0: لا شك أن عواصم الخليج تقرأ الآن الوضع الراهن،
1: وأيضا دعنا نقول خلاقا،
0: خلاق مدى الخلق، مدى الابتكار يتوقف على مدى استخلاص العبر من مرور قرابة 7 أشهر من هذه الحرب. فبالتالي إذا كان ترامب يقود المعركة بهذه الطريقة، وإذا كان الإيرانيون يتخندقون بطريقتهم، أين يعني ينبغي أن تكون هناك رؤية خليجية أنها هي الحل الوسط، بمعنى المنطقة الوسطى أو منطقة التسوية التي لا يستطيع لا ترامب ولا الإيرانيون التوصل إليها بشكل أحادي أو ثنائي.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات، ونشكر ضيفنا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. مزيد من الإضاءة على هذه التطورات مع الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث وقراءة في تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لوتيرة هجماتهم ودلالات ورسائل هذا التصعيد.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين وتيرة الهجمات ومساحتها والرسائل المراد منها، هل يشير إلى تصعيد ميداني مرحلي وقابل إلى الاحتواء، أم هي محاولة للجماعة لنقل الملف اليمني إلى مستوى إقليمي أوسع؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف: جماعة أنصار الله الحوثيين، الحكومة اليمنية، المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم. المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع المتحدث العسكري طبعا قال إن الجماعة هاجمت أهدافا سعودية في الرياض وينبع، وأضاف أن الجماعة مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد على حد تعبيره. الحكومة اليمنية من جهتها تقدم التصعيد بوصفه جزءا من معركة أوسع على الشرعية وعلى الدولة. فرئيس الوزراء شائع محسن الزنداني يقول إن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. بهذا المعنى تريد الحكومة اليمنية القول إن توسيع الاستهدافات لن يغير بوصلة المواجهة، بل يعزز سردية أن المعركة لم تعد أمنية فقط بل صارت وجودية بالنسبة للدولة اليمنية. أما الخارجية السعودية فتكرر التأكيد على حق المملكة المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وكانت دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين. أما المجتمع الدولي فيتعامل مع التصعيد من زاوية خطره على المدنيين وعلى المسار السياسي. فمجلس الأمن يطالب جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين، ويدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن. وهنا يحاول المجتمع الدولي إعادة الأزمة إلى منطق التهدئة والتسوية في مقابل مسار ميداني يدفعها نحو مزيد من الانفجار. إذن هو ميدان تتصاعد وتيرته ويتسع نطاقه في اليمن يوما بعد يوم. يطلعنا الزميل صهيب العصا على آخر تطوراته وعلى تفاصيله.
5: محمود، الآن بتنا نتحدث عن مساحتين أساسيتين لهذا التصعيد. المساحة الأولى هي الأرض اليمنية داخل الحدود اليمنية، وتحديدا في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، حيث تتمركز جماعة أنصار الله الحوثي في هذه المنطقة طبعا في صنعاء، ويمتد القتال نحو المنطقة الجنوبية باتجاه باب المندب. إذا ما رسمنا خريطة السيطرة وخطوط التماس والقتال الآن، يمكننا النظر إلى هذه الخريطة في المنطقة الغربية. كما ذكرت، المنطقة الملونة هي مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بطبيعة الحال يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتحركوا خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه من الحديدة باتجاه الجنوب، وصلوا إلى منطقة المخا وسيطروا على مضيق باب المندب. الآن النقاط التماس تتمركز عند هذه المساحات التي نشاهدها، سواء حتى في المنطقة الغربية باتجاه الجوف ومأرب، أو حتى في المنطقة الجنوبية باتجاه لحج تحديدا. بصورة أقرب لنقاط التماس والمعارك التي تدور الآن، يمكننا أن نشاهد هذه الخريطة ومحاولة الجماعة للسيطرة على جبال كهبوب، هذه الجبال المهمة لأنها تطل على الساحل المطل على مضيق باب المندب، وبالتالي تعطي سيطرة عملياتية على هذه المنطقة، وتعتبر أيضا نقطة انطلاق قوية باتجاه محافظة الجوف، لأن هناك تخوف من الحكومة اليمنية من أن تتقدم المعارك، تستطيع الجماعة أن تتقدم من هذه الخطوط، سواء من جبال كهبوب، من الوازعية، من الكدحة، باتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو باتجاه تعز حيث الحكومة اليمنية، والاتجاه الآخر باتجاه لحج وصولا إلى عدن حيث عاصمة المؤقت للحكومة اليمنية. وبالتالي إذا ما استطاعت الجماعة أن تدير هذه المعركة بقوة وأن تسيطر على هذه المساحات الواسعة، هذا يعني أن الجماعة ستعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن لتدخل إلى مساحة سيطرتها المناطق التي يخاف منها الجميع، وهي المناطق الجنوبية، لأنها ستصبح مطلة على منطقة خليج عمان، مسيطرة على مضيق باب المندب، مطلة على السواحل الغربية الحديدة والمخا على البحر الأحمر، وبالتالي تصبح هذه المنطقة كلها تحت سيطرة الجماعة. لذلك تضغط الحكومة اليمنية من اتجاه الجنوب، من اتجاه لحج واتجاه إب، باتجاه تعزيز القوات العسكرية في تعز حتى لا تنهار تعز أمام ضغط جماعة أنصار الله، وأيضا تضغط الحكومة من جهة الشرق، من جهة الجوف، من جهة المأرب، حتى تشتت القوة العسكرية للجماعة في هذه المنطقة. الآن جماعة أنصار الله الحوثيين وبيان يحيى سريع هذه الليلة يفيد بأن هناك حالة من توسيع العمليات للجماعة باتجاه العمق السعودي ويعلن عن ضربتين أساسيتين، الضربة الأولى لشركة أرامكو للنفط السعودية في ينبع، والضربة الثانية للرياض للعاصمة السعودية. ينبع على قاعدة ما قاله يحيى سريع الحصار بالحصار، يقول الحوثيون بأنهم سيواصلون الضغط على المملكة العربية السعودية على الشريان الاقتصادي الأساسي في ينبع، لأنه هو خط البديل عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز، هو تصدير النفط عبر من الدمام من البقيق باتجاه ينبع، وبالتالي الالتفاف على أزمة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، لذلك يكثفون ضغطهم على ينبع، على شركة أرامكو في ينبع وفي جازان على قاعدة فرض الحصار بالحصار التي قالها يحيى سريع. وبالتالي نحن نتحدث عن مساحتين للتصعيد، مساحة في الأرض اليمنية لا تزال المعارك مشتعلة، ومساحة في العمق السعودي.
4: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن فعلا هي وتيرة متسارعة للتصعيد في الميدان اليمني كما تابعنا. نتعمق في تفاصيله ودلالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. دكتور مرحبا بك. ما أهداف جماعة أنصار الله الحوثيين من التصعيد وتوسيع نطاق الهجمات؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هنالك ثلاث رسائل يريدون أن يوصلونها، رسالة على المستوى الداخل اليمني، والأخرى على مستوى المملكة العربية السعودية، والرسالة الثالثة على مستوى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما تحدثنا عن الرسالة على مستوى الداخل، يريدون أن يقولون أننا نستطيع اليوم أن نغير الواقع، بدل أن ندافع ونحافظ على المواقع التي لدينا، لدينا القدرة على أننا نتوسع داخل الجغرافيا اليمنية، وأننا نستطيع السيطرة على أماكن استراتيجية مهمة جديدة. وهذا ما حصل في جبهة الساحل إلى من المخا إلى باب المندب، ومحاولتهم اليوم يعني احتلال بعض المرتفعات الاستراتيجية في محافظة تعز ومحافظة لاحج، أيضا هذا مؤشر آخر يحاولون من خلاله أن يقولون أننا نستطيع أن نغير الخارطة ومناطق السيطرة في الداخل اليمني. الرسالة الأخرى موجهة للمملكة العربية السعودية، بأننا يعني وبالذات بعد الطيران الذي ضرب العاصمة صنعاء المسير، وأحدث يعني رغم أنهم لم يصرحوا ما هي الأضرار التي حدثت أو نتجت عن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، إلا أن بعض شهود العين يقول أن هنالك يعني ضربات موجعة في الداخل، وبالتالي هم لجأوا إلى ضرب الرياض وضرب أرامكو في ينبع. وبالتالي هذه الرسالة بتقول أنه كلما زاد الضغط على المستوى الداخلي، كلما انعكس ذلك على يعني تغيير قواعد الاشتباك في المعركة، وأننا سنذهب ليس في الداخل، سنذهب أبعد من ذلك، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي التي تدعم القوى أو الجيش الوطني اليمني. لذلك هذه رسالة
4: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. الرسالة الثالثة،
6: الرسالة الثالثة هي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، أن لا تتعاملوا مع الملف اليمني بنوع من عدم الجدية، وأنه ملف داخلي شأن يمني. يجب التعامل مع الملف اليمني باعتبار أنه ملف إقليمي دولي، وأننا نستطيع أن نؤثر ليس فقط على الإقليم، بل سنؤثر أيضا على الملاحة الدولية والتجارة الدولية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت وتفاوضت معهم في عمان في السفارة الأمريكية مع مجموعات هي تصنفهم إرهابيين، ومع ذلك قبلت بهذه المفاوضات. قد تكون استراتيجية أمريكية من باب التكتيك الأمريكي لمرحلة معينة إلى حين، لكن في نهاية المطاف قعدوا معهم واتفقوا أننا لن نهاجمكم، لن نعتدي عليكم، ولن نعتدي على إسرائيل، ولن نعتدي على الأمريكان، سنعتدي على السعودية باعتبار أنها هي التي تحاصرهم.
4: وللمفارقة، هذه الرسالة تتفق فيها جماعة أنصار الله الحوثي مع الحكومة اليمنية أن الصراع ليس شأنا يمنيا خالصا، وإنما المجتمع الدولي معني به. في المقابل، عندما تقول الحكومة اليمنية أن معركتها ضد جماعة الأنصار الله الحوثيين معركة وجودية، ما الذي يعنيه ذلك سياسيا وعسكريا؟
6: بمعنى أنه لا خيارات، يعني أنه يعني الطريق واحد، one way يعني to take، يعني no other path to take كما يقولون، لا لديك، ليس خيارات أخرى لدى الحكومة اليمنية لأن تأخذها. حاولنا أن نكون مفاوضات يعني يقولون اتفاقيات، وساطات سعودية، وساطات خليجية، وساطات دولية أممية، تنفيذ للقرارات الأممية التي لم تنفذ منذ 10 سنوات، مع أنها ما زالت صالحة إلى اللحظة هذه. فما هي الخيارات الأخرى؟ إما أن أحكمك أو أقتلك، هذا المفهوم يعني خلاصة الموضوع. إما أن أحتل وأن تأتي في كنفي وفي طاعتي وتحت لوائي، وأنت غير معترف بك، وأنت غير شرعي، وأنت احتليت العاصمة احتلال، وأنت احتليت عمران احتلال، وأنت احتليت كل هذه المحافظات بالقوة العسكرية بالدعوة بالدعم الخارجي المعروف، وإما أنه يعني الحرب إلى، فلذلك الحكومة الشرعية تقول أن هذه حرب وجودية، تغيير يعني لكل شيء في المجتمع اليمني إذا ما حكمت فئة يعني تستمد

0: قوتها وأيديولوجيتها وخيارتها من منطقة أخرى ليست من اليمن، وبالتالي هي معركة بالفعل وجودية.
1: مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا شديد اللهجة يدين أفعال الحوثيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن. هل هذا الموقف من مجلس الأمن يملك قدرة حقيقية للتأثير على سلوك جماعة الحوثي أو يمثل ضغطا عليها، أم مجرد تعبير عن القلق المعتاد من المؤسسات الدولية؟
0: الإرادة الدولية تمثل بشرطي العالم اللي هو مجلس الأمن، إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنفيذ ما هم نفذوا مثل هذه القرارات في 94 ضد يوغوسلافيا وفي البوسنة والهرسك، وكان في حقائق موجودة على الأرض وتمت يعني القضاء على هذه الفوضى الموجودة في قلب أوروبا. لكن مثل هذه التصريحات الموجودة اليوم فيما يخص الحوثي قد سمعناها من 2015، لم ينفذ قرار واحد لم ينفذ إلى الآن. هنالك قرارات بالعشرات فيما يخص الملف اليمني، هنالك جماعات توصف بأنها إرهابية وأشخاص إرهابيين ومطلوبين، ومع ذلك تقعد وتتفاوض معهم وفي سفارتك وداخل أراضيك، بمعنى أن السفارة هي أرض من أرض الدولة وبالتالي تتفاوض معه. إذن الجدية الحقيقية ليست موجودة. الإدانة قد تكون لها بعد سياسي ويمكن البناء عليه في المستقبل، لكن على أرض الواقع لم نشهد شيء، يعني نشهد إدانات وقلق أممي وينتهي المطاف باحتلال مناطق جديدة يعني بالدعوة إلى وساطات جديدة فقط.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. هذا يأتي بينما تتواصل معاناة آلاف العائلات في غزة، خصوصا في مناطق النزوح، مع نقص الغذاء والمأوى والموارد الأساسية، وتواجه الاستجابة الإنسانية قيودا يفرضها الاحتلال تحول دون تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخل القطاع.
3: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
4: احنا هان في خيام قاعدين ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة ودجاج، نتدرش، والتكية كل يوم هم بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية، بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
3: في غربي مدينة غزة وفي مخيم آخر لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الأخرى تمثل ضرورة للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
5: والله ما فيش بديل، يعني اللي خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، اللي خيمته هذا بدائل بدائيه، يعني بده يمسك ابره وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرف بتلاقيها بتمزع الخيام، فيش بقدرش يجيب خيمه.
3: في المقابل لا تبدو الاستجابه الانسانيه على قدر الاحتياجات المتزايده، اذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
6: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف الموارد الغذائية والمستلزمات الحياتية وغيرها من الموارد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
3: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: معنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. نريد أن نفهم ما يفعله الاحتلال، لأن يعني مثلا الطفل الذي كان يتحدث أنه

0: له أسابيع لا يأكل غير الرز، وقبل ذلك لم يكن يأكل شيئا، يمنع عنه اللحوم، تمنع عنه الدجاج، حتى حليب الأطفال يتم التلاعب في مركباته بحيث لا يكون مغذيا. ما الخطة هنا؟
1: السياسة الإسرائيلية اليوم هي تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وإلى مكان ضاغط وقاتل، ولهذا هم يبتدعون يوميا أساليب قتل جديدة. لا يكتفون بالقتل المباشر عبر الاغتيال والقصف والتدمير، بل هم يقتلون بطرق شتى، من ضمنها منع إدخال الغذاء والدواء، التضييق، أيضا نشر الأوبئة، تقليل دخول كميات الطعام وقياسه بالسعرات الحرارية.
0: كيف ينشرون الأوبئة؟
1: هناك اليوم الحشرات والجراثيم ومنتشرة في
0: كل، هو خلق الظروف المهيئة لانتشار،
1: ومنع أيضا إدخال المضادات ومنع محاربتها بأي طريقة من الطرق. اليوم أيضا حتى نشر الأمراض ومنع إدخال الدواء. نشر الأمراض ليس بطريقة مباشرة، الاحتلال الإسرائيلي اليوم يقتل بالطريقة المباشرة وبالطريقة غير المباشرة. يعني مثلا هناك احتفاء إسرائيلي حينما انهار عمارة السعادة على هذا، ولم يتمعر وجه أي مسؤول إسرائيلي أو خرج وأدان أو قال كيف يمكن أن نسمح وهناك مئات أو آلاف حتى المباني الآيلة للسقوط، والتي اضطر فيها النازحون إلى أن يسكنوها ويقطنوها لأنه لا يوجد أي بدائل، حتى الخيام لا يدخلونها. ولذلك أنا أعتقد هذا التفنن في القتل وضرب مقومات الحياة في قطاع غزة يجب أن يكافئه حالة من حالات صحوة الضمير العالمي والدولي النائم حتى اللحظة، والذي يترك هذا الشعب يقتل بهذه الطريقة البشعة.
0: يعني أنا بصراحة لا أستطيع أن أفهم ما يجري. يعني لو كان الهدف التهجير كانوا فتحوا الأبواب وتركوا الناس يخرجون طواعية، لكن هذا لم يحدث، هنالك قيود على الخارجين وقيود على الداخلين. إذا كان الهدف يعني إعدام سبل الحياة، فهم فعلوا ذلك بالفعل بتحويل غزة إلى ركام. لكن لا أفهم مسألة الغذاء، التحكم في الغذاء وحرمان الأطفال من الحليب المغذي، وحرمانهم من المواد الغذائية التي لا تدخل ضمن أي تصنيف أنها مواد مزدوجة الاستخدام.
1: وللعلم الاحتلال الإسرائيلي حول قطاع غزة أو 30% من قطاع غزة إلى سجن كبير، وهو الآن يحوله إلى مسلخ ومذبح كبير، ويحوله إلى مقبرة كبيرة. للعلم حتى من يقتلون الآن قطاع غزة، من يعيشون في قطاع غزة، هم أموات على هيئة أحياء، هم يموتون في اليوم أو ألف مرة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إفراغ غزة، ولم يتحدث عن آلية الإفراغ، ولكن ما يتم هو عملية قتل وإبادة صامتة وليس عملية تهجير. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي حتى لو أراد أن يذهب إلى عملية التهجير، هو يبدو أنه مستمر في سلسلة الإبادة الصامتة بعدما أوقف الإبادة الصاخبة بسبب، ليس بسبب أي شيء سوى الحراك الإقليمي والدولي الذي ضج من القتل الوحشي والصادم الذي كان يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. اليوم يستغل الاحتلال الإسرائيلي الفوضى الإقليمية، الحروب الإقليمية والدولية، الانشغالات بالقضايا الأخرى، ويقوم بعمليات قتل ممنهجة للشعب الفلسطيني، كما قلنا بآليات وسبل مختلفة، منها المباشر، القتل المباشر، منها غير المباشر، ومنها أيضا عمليات التضييق والخنق. ما يتم هو خنق 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، خنقهم وقتلهم بالتدريج وإبادتهم بشكل صامت أمام مرأة ومسمع من العالم. ثم بعد ذلك هو يتحدث عن التهجير، من يريد أن يهجر؟ هل يريد أن يهجر النساء؟ حتى الأطفال يتم قتلهم، أو بعض من سينجو من هذه المحرقة ومن هذه المقتلة الكبرى المستمرة والتي لها 3 أعوام يتم يعني استنزاف الشعب الفلسطيني في كل لحظة وفي كل حين. هذا السؤال الكبير الذي ننتظر الإجابة عنه.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. نختم هذه الساعة من تونس. طالبت منظمات وجمعيات مدنية بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود الذين يخوضون إضرابا عن الطعام. حذرت تقارير حقوقية من تراجع حرية التعبير ومن استهداف الصحفيين والمعارضين والمحامين، بينما تؤكد السلطات التونسية أنها تحترم الحقوق والحريات.
2: تزامنا مع إضراب الجوع الذي يخوضه ناشطو أسطول الصمود المعتقلون، تطالب هذه المسيرة الوطنية بإطلاق سراحهم ووقف استهداف العمل التضامني مع فلسطين. المسيرة دعت إليها هيئات ومنظمات مدنية إضافة إلى عائلات المعتقلين.
3: هذه المسيرة التي نظمت من خلال تشارك وتشاور بين عديد المنظمات المجتمع المدني التونسية هي للمطالبة من جديد بإطلاق سراح الفوري لمعتقلي أسطول الصمود، لأبطال الصمود الذين أطلقهم العدو الصهيوني وسجنهم نظام قيس سعيد في بلادهم.
2: إضراب الجوع الذي يخوضه ناشطو أسطول الصمود داخل السجن، تلاه إعلان المحامي والحقوقي العياش الهمامي دخوله في إضراب عن الطعام تضامنا مع الناشطين. الهمامي المسجون على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر. وتزامنت هذه التطورات مع تقارير حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف السجن وبيانات لعدة منظمات بشأن وفاة محبوسين داخل السجون نتيجة موجة الحر والاكتظاظ وفق هذه المنظمات، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه السلطات. في سياق متصل، طالبت عريضة وقعها أكثر من 300 صحفي في تونس بالإفراج عن الصحفيين السجناء في البلاد، كما شددت نقابة الصحفيين ومنظمات دولية على أن حرية الصحافة والتعبير حق أساسي، داعية إلى عدم استخدام السجون والمتابعات القضائية وسيلة لترهيب الصحفيين أو التضييق على عملهم، وذلك وفق تعبير نقابة الصحفيين. في المقابل تؤكد السلطة وأنصارها احترامها للحقوق والحريات المضمونة بنص الدستور، وأن الملاحقات القضائية تأتي فقط كمسار إصلاحي لمحاربة الفساد والجريمة والإثراء غير المشروع، ولا تستهدف بأي شكل العمل السياسي والحريات.
4: لابد القانون يطبق على الجميع. ما معنى رئيس حزب لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى صحفي لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى لاعب كرة قدم لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى وزير سابق لا يطبق عليك القانون؟ هل القانون يطبق على الضعفاء؟ أو وضع القانون لتطبيقه على الضعفاء؟ هذا ليس بالعدل. العدل أن القانون يحميني ويحميك ويحمي الجميع.
2: ويبقى واقع الحريات في تونس تحت مجهر منظمات حقوقية تنتقد ما تسميه مواصلة السلطات سياسة التضييق عبر الإيقافات والمحاكمات، وهو ما ترفضه الحكومة التي تعتبر الملاحقات لا تستهدف العمل السياسي بل تأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع. سيف الدين بوعلاق، الجزيرة، تونس.
0: وتستمر معكم هذه التغطية من الدوحة لأبرز أحداث المنطقة، لا سيما التوتر الأمريكي الإيراني والملف اليمني. التغطية على الرسالة مع سالي عثمان.
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحداث.
8: في المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
10: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
11: يا جماعة.
12: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
13: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
14: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
15: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
16: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
17: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت.
15: أمام السلطة تحديات كبيرة.
18: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
19: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
20: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
21: الآن نسمع
22: ليلة هي الأعنف هجوم
5: صاروخي. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
23: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
5: وصوت يصنع صداه.
24: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
25: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية
26: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول.
27: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
28: حديثة سقطت.
5: الجزيرة.
29: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زواياه.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وإن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وإن إيران مستعدة لحرب حاسمة. ومن جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع منير البرش. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللوقوف على حصيلة وآخر الأخبار من واشنطن ينضم إلي من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك معي، وماذا في حصيلة آخر التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي؟
1: أولا مرحبا بك سالي على شاشة الجزيرة، وكل الدعوات لك بالتوفيق في هذه الخطوة الجديدة. فيما يتعلق بتطورات المواقف الأمريكية إزاء إيران، لم تصدر تصريحات حتى الآن من قبل الإدارة بشأن هذا المقترح أو الرسالة الإيرانية التي تضمنت الشروط المتعلقة بمطالب إيران. الشروط الأمريكية بالمقابل ظلت على حالها وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها للأمريكيين إن عليهم أن يحتملوا تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات. ترامب دائما ما يحاول إقناع الأمريكيين بأن السبب الرئيس وراء هذه الحرب